قبر يوسف الذي من الرامة، وتمت النبوءة اللي بتقول إنه ومع غني عند موته بحسب نبوءة إشعياء 53، وبيقول لك إنه كمان صلب بين اللصين، كمان تمت النبوءة إنه أحصي مع أثمة. فبتشوف إنه في نبوءات كتير بهذا اليوم، يوم الصلب. لكن أنا مش هتكلم عن هالموضوع، عندي عنوان العنوان الخدمي: من شق الحجاب؟ يد الله، يد ملاك، أم ماذا؟ مين اللي شق الحجاب؟ موضوع أثار جدلا عبر الأجيال. ناس بيقولوا أنه الآب اللي شق الحجاب، ناس آخرون بيقولوا المسيح ونفسه كالأقنوم الثاني هو اللي شق الحجاب. أنا شخصيا أؤمن أنه اللي شق الحجاب هو الرب يسوع المسيح. بتقول لي بس ما كان على الصليب، يعني مسمر، كيف جسده مسمر؟ بس لاهوته حر، هو الله مالئ الزمان والمكان. فخلينا ناخذ الامور شوي حبه حبه. لكن طبعا بنشوف انه صار في ظلمه، صرخ المسيح خلال الظلمه، بس الظلمه اللي صارت اكيد كانوا قادرين يعينوا شخص المسيح، وكانوا واقفين حده، يعني لو في ظلام بس بالشكل العام كانوا يستطيعوا يقدروا يميزوا الامور، يعني اللي واقفين حده، بس طبعا في ظلمه. فانشق الحجاب لما صرخ المسيح صرخة عظيمة. والسؤال اللي بيعجبك واللي بيحيرك، ما الكتاب المقدس بيقول أنا عطشان، يعني ملزق لسانه، لصق لساني بحنكي بيقول. فيعني بتحس أنه كيف بده يصرخ الصرخة؟ بس هذه الصرخة كان صرخة عظيمة، يعني فيها معجزة، لأنه الإنسان المصلوب ما بقى فيه يحكي، بيبقى مخنوق وطابق القفص الصدري على القلب وعلى الرئتين. ليش؟ لأنه بيبقى معلق ومش قادر يرفع نفسه، بإجهاد بيصير يشد برجله حتى يوقف ويعلي نفسه، بس بعدين خلاص بيستسلم. الموضوع أنه صار في ظلام، صرخ المسيح الصرخة العظيمة. كل هيدي علامات مهمة جدا، ممكن إذا بقي شوية وقت متأمل فيها. الصخور نفسها اتشققت، تفتحت القبور، قام كثير من أجساد القديسين الراقدين ودخلوا بعد قيامته، قاموا، يعني تفتحت القبور بس بقيت الأجساد موجودة. أوكي؟ وقد يكون يمكن احترت العظام فلبسوا أجساد، إذا جاز تعبير بهالمعنى، بلقى قام كثير من أجساد ما قاموا عظام، يعني مش معقول يكونوا أي من عظام. يتصوروا حد يظهر له بأورشليم يظهروا هياكل عظمية، ما بتزبط. فالرب أكيد كساهم بهذا الجسد، وأكيد أمر معجزي، لأنه بعدين ما عاد صار طبعا في قيامة أموات، بس هيدي معجزة خاصة فريدة. وناس كتير بيقول لك شفت القديسين بيظهرونا لا لا لا، هيدي حالة خاصة لتأكيد أن الفادي دفع الثمن والحجاب انشأ. وبعدين طبعا بيقول لك بعمل الرسل 6 بيقول لك أنه في بسبب هيدي المناسبة وشق الحجاب، كثير من الكهنة، جمهور من الكهنة آمنوا، جمهور كبير، يعني مش سهلة أنه الحجاب ينشأ. وبعدين طبعا بيخبرنا الكتاب المقدس أنه صار في مراسيم دفن وغيره وغيره. من الذي شق الحجاب؟ ليش بدنا نركز على هالموضوع؟ لأنه مهم جدا. شق الحجاب يعني فتح الطريق، فتح الطريق. أي طريق؟ على هيكل بني إسرائيل؟ لا، لأنه رب قال لهم بمتى 23 هو ذا بيتكم، مش بيوتكم كمدينة، بيتكم يعني الهيكل، هو اللي أنتم مفتخرين فيه، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. وبعدين بآخر الزمان رح يآمنوا فيه مجموعة كبيرة، ولن ترونني حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. فإذن رح يعترفوا، مجموعة كبيرة تعترف فيه ويقولوا مبارك الآتي باسم الرب. مهم، هل أحد الكهنة افتراضيا شق الهيكل، حجاب الهيكل؟ لا، حجاب الهيكل هل قد سمكه؟ بيقول لك جوزيفوس، يوسيفوس المؤرخ، هو مؤرخ يهودي بس بتشوفه كان معتدل بكتاباته، بيقول لك انه الحجاب اذا بده ينربط، اذا بيربطوه بين حصانين ما بينشأ، يعني حصانين كل واحد يمشي باتجاه معاكس ما بينشأ. الكاهن على اي اساس بده يشقه؟ اذا الكاهن واقف هناك معناته لسه ملتزم بطقوس ومراسيم شريعه موسى، اذا موجود هناك، واذا موجود عند الصليب كان لازم يامن، مزبوط؟ بس ما قالش الكتاب، ما قال بعد

بعدين آمنوا بعد الأحداث اللي صارت يعني. فبالنتيجة لا يمكن أن يكون في كاهن هناك شقه بشي سكين قوي قوي مع أنه بده ساعة يشقه. بعدين إذا الكاهن بده يشق بشق من تحت لفوق، الكتاب المقدس بيقلنا نشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل، والحجاب عالي عالي عالي مرتفع مش سهل. وبعدين إذا بده يشقه كاهن، الباقيين مش هيرضوا أنه شق الكاهن هذا الحجاب، لأنه حجاب بالنسبة لهم عم يفصل بين القدس وقدس الأقداس، وممنوع حدا يدخل إلى قدس الأقداس، وممنوع حدا يشوف ما هو موجود في قدس الأقداس. بيعرفوا أنه في تابوت العهد هناك، بس ممنوع يشوفوا التابوت. إذا التابوت مش مغطى بموته، لازم يكون مغطى. ومين بده يغطيه؟ رئيس الكهنة. بيجيبوا القهاتيين، بيجيبوا الأغطية، بس رئيس الكهنة بيغطي التابوت اللي هو مرتبط رمزيا بشخص المسيح، بشخص المسيح. فإذا مش ممكن يكون كاهن لأنه بعده تحت نظام طقوس شريعة موسى. طيب هل أحد اللاويين فتح قلبه الرب وآمن بالمسيح وقرر يشق؟ لا، مش ممكن يقدر يدخل، ممنوع يدخل. ليه؟ لأنه أي واحد يدخل غير الكهنة بيقوموا عليه. ولما دخل الملك، ملك عزية، دخل على الهيكل بده يبخر، مش بده يفوت على قدس الأقداس، بده يفوت على القدس. قاموا عليه الكهنة وقالوا له ليس لك من كرامة يا عزية، لأنك قد خنت، أنت عم تخون العهد والشريعة. الشريعة بتقول أنه الكهنة بنو هارون فقط هم الذين يكهنون في ذلك المكان، بس بنو هارون. في العهد الجديد الكنيسة بيقول المسيح جعلنا، غسلنا بدمه، غسلنا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. كلنا ملوك وكهنة وإلنا حق نكهن، أي بمعنى نقف أمام الحضرة، لأنه كان الكاهن وسيط قديما، حاليا وسيطنا الأعظم ربنا يسوع المسيح، ونحن كهنة. كلنا بنقدر نوقف ونصرخ ونقول يا أبا الآب ونخدم الرب، ومثل ما قال بولس الرسول ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. اوكي، فالمهم انه نحن كهنه. البعض بيحتاج على الفكره، بعدين بعض الطوائف قالت مزبوط كلنا كهنه بس لنا رتب بالخدمه، يعني زي ما تقول نشكر رب عم نقرب نصير ماشي حالنا. بس بالشكل عام في مواهب، هذه المواهب كل واحد منا بيخدم بحسب الهبه المعطاه له بحسب قياس هبه المسيح. لكن بالمنطق العام والكتابي نحن كلنا صرنا كهنة وملوك. إنما الراعي يعني بيقول لك الواعظ فبالواعظ، المعطي بسرور بسخاء وبسرور طبعا، المدبر فباجتهاد، يعني كل واحد بخدمته. أوكي، طيب هل ممكن واحد من المتعبدين اللي جايب معه خروف تيذبحه، وقبل ما يذبحه بحط إيده على راسه بحسب شريعة موسى ويقر بخطاياه إنه أنا يا رب عملت هيك هيك هيك، ويذبح الخروف أو الثور أو البقرة ويكفر عنه وبعدين يصفح عنه، هل ممكن واحد من العابدين يدخل؟ لا، لأنه ما حدا رح يتجاسر، لأنه إذا ربنا ضرب عزية الملك بالبرس بجبهته، مش ضربه ببطنه ولابس ثيابه وما حدا شاف، لا كلهم شافوا أنه الرب ضربه بجبهته، يعني واضحة. وهو لما وجد نفسه أنه ضرب بالبرس أسرع فخرج من الهيكل. ليش الرب عمل هيك؟ ربنا تيحمي القدسية، قدسية الشريعة التي كلها رموز لشخص المسيح والكنيسة. فربنا ما بيقبل أنه ينكسر الرمز وكل واحد يفتح على حسابه، فكان الرب يحمي. مثل ما لما حمى الرب مفهوم الكهنوت عندما ثار عمل ثورة قورح بن يسهار ودثان وأبرام، من بس قورح كان لاوي من اللاويين، بس ما له حق يدخل على القدس، له حق يخدم برا. فزعل، قال لموسى وهارون أنتم عم ترتفعوا على جماعة الرب، كلنا نحن تمام التمام. لا، مش كلنا، كان الرب مقرر يعمل الكل كهنة بحسب خروج 19. قال لهم أنتم رأيتم ما صنعت، ما فعلت بالمصريين، وأتيت بكم وحملتكم على أجنحة النصور وأتيت بكم إلي، إذا بتكونوا كويسين تكونون لي مملكة كهنة. فما كانوش كويسين وعملوا العجل الذهبي، فقام الرب اختار من صبط لاوي بني هارون للكهنوت وباقي اللاويين للخدمة، خدمة الأقداس، بس ما بيفوتوا على القدس ولا قدس الأقداس. فالرب قسمها، وكل هذه رموز ولها أبعاد للمسيح وللكنيسة. فقورة عمل ثورة، الرب
لم يتردد.

أن ينزل نار من السماء فأهلكته، وكان في 250 رئيس معه كمان حرقتهم النار، ودفانوا أبرام، انشقت الأرض وبلعتهم وهم وكل من هم له. فالرب مش ممكن كان يتساهل بأنه يغير أي توجه بالشريعة. ليه؟ لأنه قصده يشير في كل أمر لمجيء المسيح الفادي المخلص ورئيس كهنتنا الأعظم، وبعدين إلى انتهاء العهد القديم وبداية عهد جديد. فما كانش يسمح الرب. فمش ممكن واحد يدخل من برا من اللويين ولا من العابدين، يعني مش ممكن، صعبة. كان في رهبة كثيرة، حتى لما قيل لنحمية في مكان يبني أسوار أورشليم المنهدمة بعد ما رجع من السبي، قالوا له بدهم يقتلوك، عم يعملوا عليك مؤامرات، وبعض اليهود تآمروا مع الأعداء لأنه ما بدهم المدينة تبنى أسوارها. أوكي، كانوا مأجورين، وكان في أنبياء كذبة يتنبأوا بالكذب ويقولوا له لإرميا لحمية قصدي أنه انتبه وكذا، بس كلها نبوءات كاذبة. قالوا تعال ندخل ونختبئ في بيت الرب. قال لهم أنا رجل مثلي يهرب. بعدين مين بيدخل على بيت الرب وبيحيا؟ أنا ما بدخل على بيت الرب. فكان في فكر كبير جدا عند الشعب أنه ما حدا بيقدر يدخل، لأنه هناك إذا دخل مات. وحتى رئيس الكهنة لو دخل إلى قدس الأقداس كم مرة مات، بيدخل مرة بالسنة، ورمز للمسيح، لأنه المسيح دخل الأقداس، دخل إلى الأقداس السماوية فوجد فداء أبديا، يعني بيدخل مرة. وبيقول إديس بولس بقربان واحد أكمل إلى الأبد المقدسين، يعني بقربان واحد، يعني ما فينا كل يوم نعمل ذبيحة ذبيحة ذبيحة. ليه؟ لأن ذبيحة المسيح واحدة، ذبيحة المسيح واحدة. وحتى موسى لما قال له الرب، أنا عم بدخل على تفاصيل أخرى بس إن شاء الله ما أخسر وقت، بحسب خروج 17 في حوريب، قال له أنا أقف أمامك على الصخرة، جيب معك العصا اللي ضربت بها النهر وشقيت فيها البحر، أنا أقف أمامك على الصخرة، تضرب الصخرة فتعطيهم ماء. بولس الرسول بيقول أنه كانوا يشربون من صخرة تابعتهم، صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح بكورنثوس الأولى 10. فتابع على مين إجت الضربة لما وقف ربنا قدمه على الصخرة؟ قال له أنا أقف على الصخرة أمامك وبتضرب الصخرة، يعني أوضح من هيك بعد فيه إشارة لضرب المسيح بالصليب. فلما موسى مرة تاني الرب ما قال له ضربها للصخرة، قال له كلمها. كان منرفز من الشعب، ما أحيانا الشعب يعني رشكوا رب من أجلكم، بس في شعوب في كنائس بتهلك الرعاة والقادة، تهلكهم ما بعرفوا يخدموا. حتى بولس الرسول قالوا انتبهوا على خدامكم لألا يخدموا ويكونوا آنين عن بأنه، لأنه بدل ما يلتهي بالمشاكل خليه يلتهي بالخدمة وربح النفوس وبنيان النفوس. مهم هذه على جنب، ودون تلطيش، مش تلطيش هيدا. المهم قام حضرته موسى نرفز وقال لهم أيها المردة أمن الصخرة نخرج لكم ماء، وضرب الصخرة. هو ضرب الصخرة يا مسكين، عمل فيها بطل، طلعت ماء. بس قال له الرب أنت وأخوك هارون مش رح تدخلوا الأرض، أرض الموعد، لأنكما لم تقدسانه قدام الشعب. يا رب صرخ له كذا مرة موسى، قال له لا تعد تكلمني بهذا الأمر. ليه؟ لأنه أفسد الرمز، ما كان ممكن الرب يعديها. لا، لأنه كل ما كتب، يقول بولس الرسول، كل ما كتب كتب لتعزيتنا وتعليمنا وإنذارنا، نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. فكل شيء كان مكتوب. وبيجي لك واحد مسيحي مسكين الله يساعده، رب يفتح قلبه، بيقول لك كبوا كبوا كبوا للكتاب المقدس العهد القديم، نحن خلصنا. أي خلصنا؟ أنت عندك درر تشهد لمسيحك، بتقلي خلص ما نحن عندنا كل شيء. لا لا لا، أنت مفكر هيك، بس عندك الناس المنتقدين والملحدين والمقاومين وبتعرف والمشككين. فبتقول الرب كان مؤسس هذا الأمر، كان الرب يؤسس، بسموها progressive revelation، يعني تدرج بالنبوءات والإعلانات. كان الرب عم بيأسسها من بدء بالجنة والذبيحة اللي ذبحها وأقمصة الجلد اللي ألبسهما لآدم وحواء، وبعدين كل هالأمور كانت كل تجهيزات إلى مجيء ملك الملوك ورب الأرباب ربنا يسوع المسيح بطل الأبطال مخلص المخلصين. فبتشوف انه افسد موسى الرمز، الرب زعل. وبهالعمليه عرفنا نحن انه اذا في هناك رساله بين ضرب الصخره اول مره وعدم ضرب الصخره ثاني مره. هي طبعا اللي بيسمعها بيقول لك شو هالكلام، بس هذا كله كانت ترتيبات واشارات نبويه
إعلانات نبوية.

فمن أجل ذلك ما حدش كان ممكن يدخل الهيكل، لا من اللاويين ولا من الشعب إذا قرروا يشقوا الحجاب. طب مين ممكن يشق الحجاب الآن؟ الكتاب المقدس بيقول الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر، بحسب بشارة يوحنا 1:18. إذن الآب ساكن كما يقول الكتاب، الآب ساكن في نور لا يدنى منه، الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أن يراه لأن له وحده عدم الموت. فهذا إشارة

بعض علماء اللاهوت في العهد الجديد وخاصة من بعض الإنجيليين بيقول لك لا، الآب يمكن اللي شقه لأنه لازم يفتح الطريق. أنا ما بقبلش هالتعليم هيدا. يعني كل واحد منا حر يفسر، بس أنا مقتنع أنه الذي شق الطريق هو المسيح. ليه؟ لأن المسيح ما لحق صرخ ومات، يعتبر جسده الحجاب، جسده يعتبر الحجاب. لاحظ إذا بتحطها بعبرانيين 10:20، خلينا نقرأها بال 19 لنفهم العشرين. بيقول فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس. أي أقداس؟ أقداس السماء، مش أقداس بني إسرائيل. ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع. وبعدين بيقول لك طريقا كرسه لنا حديثا حيا، يعني حديثا يعني جديد، وحيا يعني live living. أوكي؟ حيا بالحجاب أي جسده. إذن جسده لما انشأ انفتح الطريق، وكأنه المسيح باللاهوت كالأقنوم الثاني حسب ما بتصوره هو اللي شق الحجاب من فوق إلى تحت. ليش مش ممكن يكون ملاك؟ ما هو ممكن يكون الملاك اللي شقه. لا، ليه؟ لأن عادة لما الرب بيرسل ملاك بيشرحها، إنه أرسل ملاك مثلا فعاقب جيش ملك أشور، أرسل ملاك مثلا أوكي بيقول لك عش أيها الملك إلى الأبد. دانيال بجب الأسود، سألوا الملك أكلتك الأسود ولا بعدك طيب؟ قال له أيها الملك عش إلى الأبد، إلهي أرسل ملاكه ليلا وسد أفواه الأسود فلم تضرني، لأني وجدت أمامه لأني وجدت أمامه بريئا وقدامك لم أفعل شيئا. فكان أعلانات أنه يجي مثلا بحسب دانيال 6، بحسب دانيال 5 بيقول كتاب مقدس أنه بيلشاصر عم يشرب وبيسكر بآنية بيت الرب اللي سبوها وجابوها من الهيكل إلى بابل، وعم يشرب مع نسائه وسراريه والقادة وفرحة وسكرانين. خاف ارتعب الملك لأنه يعني شاف إيد هيك طرف يد. هلأ شو بتفكر أنت؟ أنه طرف اليد يمكن هي طرف ربنا، طرف إيد ربنا، مع أنه طبعا ربنا روح، بس إذا أراد أن يجسد بعض الأمور لكيما يقدم رسالة، الله قادر على كل شيء. فلما إجا دانيال قال له أنت شفت هيك هيك، وأنت بتفكر أنه خلص هي إيد ربنا، لكن لما شرح له تحت بدانيال 5 قال له من قبله، من قبل الرب، أرسل الرب من الرب من قبله يد وكتبت. فبتشوف أنه في إعلانات لما كانت تظهر ملائكة. عدا عن ذلك في ملائكة ما مشوفها بس بيقول يوصي ملائكته بك فيحملونك على الأيدي لكي لا تصدم بحجر رجلك. فالملائكة عم تخدم، بس بالشكل العام لما بيرسل ملاك مباشرة أرسل جبرائيل بيقول لك، وبعد 6 شهور طبعا أرسل جبرائيل للعذراء مريم في الناصرة. شغلات بتشوفها أنه موضحة أنه الملائكة لما بيرسل ملاك معين بيخبر. نزل ملاك ضرب هيرودس، ضربه فأكله الدود وهو حي ومات. بتشوف أنه يعني نزل ملاك أضاء السجن وطلع بطرس من الحبس. فبتشوف أنه دائما في إعلانات. لكن بهذه الحالة بموضوع الحجاب، الحجاب انشق من فوق إلى أسفل، وما قالش الكتاب أنه الله أرسل ملاك. ليه؟ لأنه مش مهمة ملاك، مهمة الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. هي مهمة الرب نفسه اللي هو الطريق اللي قرأنا عنه بحسب عبرين 10:20 أنه طريقا حديثا حيا بالحجاب أي جسده. يعني الحجاب لما انشأ ولما صرخ المسيح الصرخة العظيمة تزامن الموضوع. طب ليش الكتاب المقدس ما خلى شق الحجاب إلى وقت القيامة؟ مش أفضل تطلع أقوى عظيمة؟ لا، لأنه تزامن الأحداث كان قوي جدا، قوي جدا، بأنه صار في ظلمة، زلزلة، تزلزلت الصخور طبعا، سوري تزلزلت الأرض، تشققت الصخور أوكي وتفتحت القبور، وفي طبعا ظلمة. وبعدين شق الحجاب مع الصرخة. ليه؟ لأنه معناها المسيح قدم ذبيحته ودفع الثمن. القيامة كانت برهان عظيم أنه المسيح تمجد وبار

قال لك تعين، رومي واحد أربعة بتصور، بيقول لك وتعين ابن الله بقوة من جهة روح من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات. فإذا المسيح كان قيامته برهان أنه تعين ابن الله وتبرر ولا ما هنالك. لكن لما صرخ المسيح ومات سدد الثمن، المسيح دفع ثمن خطايانا، في ثمن بدنا ندفعه. كل خاطي، اسمعني أيها الخاطي، كل خطية عملتها بدك تدفع ثمنها إذا ما بتطرحها بالإيمان على المسيح اللي مات لأجلك. لأن الكتاب المقدس بيقول كل إثم ومعصية نال مجازات عادلة. ما قالش إنه الرب حيحاسبنا على خطايانا، قال كل إثم وكل معصية، يعني كل خطية عملتها، لأنه الكتاب حددها بموقع آخر، لأن أجرة الخطية الوحدة هي موت، أما هبة الله فهي حياة أبدية في المسيح يسوع. فإذا بتشوف أنه لابد أنه الابن المبارك هو الذي بنفسه بقدرة لاهوته، طبعا هو حاضر في كل مكان. يعني في ناس بيقول لك طيب مين المات؟ هلأ لما مات المسيح هل توقف الكون؟ مين كان عم بدير شؤون الكون؟ واحد عم يسأل أسئلة، طبعا قلوا حق يسأل، بس في ناس بتجاوبهم بس ما بتعدي، ما بتفوت، فكر مظلم. اللاهوت ما بيموت، اللاهوت مالي الزمان والمكان، لكن اللي هو الشيء الوحيد هو اللي ما او الشخص الوحيد مات المسيح بانسانيته. لكن لانه هو الله واللاهوت مالي شخصه، فيه سر ان يحل كل ملء اللاهوت جسديا كما يقول كتاب رسالة كولوسي، لانه مات عشان هيك نعتبر انه ذبيحه الهيه، لانه هو الله الظاهر في الجسد. وهذا الجسد اتخذه لنفسه من مريم العذراء المطوبة ومن الروح القدس. لكن اللي مات الجسد، واللاهوت ما بيمتش اللاهوت. طب وين راح اللاهوت؟ يا خي اللاهوت مال الزمان والمكان، مال الزمان والمكان، هذه قدرة الله. بس ليش عمل الله هالتدبير؟ لأنه كان الرب أعطى رموز أنه بنو إسرائيل يقدموا ذبائح حيوانية، يحطوا إيدهم على رأس الذبيحة قبل ما يذبحوها، يعترف يقر بخطاياه، بيقول له يا رب عملت هيك وهيك وهيك، وتذبح أمام الكاهن، إشارة على أنه تذبح بحضور رئيس يعني الكهنوت، اللي هو إشارة للرب يسوع المسيح رئيس الكهنة الأعظم. إذن واضحة أنه المسيح له كل المجد، هو الذي حسب تقديري أنا، يعني أنا مقتنع 99.9% يعني بك تقول 100%، مظبوط؟ أوكي. طيب مين اللي نصب السجف، حجاب السجف؟ السجف يعني بسموها السجف، اللي هو يعني باب الخيمة، مين أقامها؟ موسى كان مشرف عليها، صح ولا لا؟ وبيقول لك نصب كذا ونصب كذا. نصب هو الستائر، والحجاب هو ستار، بس ستار ضخم ضخم جدا، موسى اللي عمله. أوكي؟ موسى حطه لأنه ما بيقدر موسى يتمم العمل، المسيح اللي بيتمم العمل. لهذا المسيح لما صرخ على الصليب الصرخة العظيمة وقال قد أكمل، صرخة هزت الوجود، وكأنه أعطى أوامر للطبيعة، زي ما تقول تتزلزل، تحتج على موت الخالق مع أنه مات بالجسد. برجع بيت دائما، لأنه في ناس ما بيسمعوا من أولها بيسمعوا بآخرها، مات المسيح بالجسد لكن هو الله الظاهر في الجسد. فموسى اللي نصب الستائر بقلب خيمة بيت الرب، وبالتالي اللي نصب الستائر أولا هو موسى. ولو أنه رجعوا بعد ما مات موسى وعمروا الهيكل، بنوا الهيكل في في في أرض في أورشليم، أوكي، وحطوا طبعا أناس جدد من الكهنة، أكيد لابد رئيس كهنة، لكن رئيس الكهنة بيمثل مين؟ المسيح الرب يسوع. فبالتالي الذي وضعه العهد القديم وضع حجاب فاصل، ما حدا بيقدر يدخل إلى الحضرة الإلهية. ليش الحجاب كان بمعنى بيدخلوا من الدار الخارجية إلى القدس. مين بيقف بالقدس ويكهن؟ الكهنة. مين بيدخل لجوا على قدس الأقداس؟ رئيس الكهنة. كم مرة؟ مرة بالسنة، من عيدة مرة بالسنة. وبولس الرسول أكد هذا الأمر بحسب عبرانيين 9، إنه المسيح رؤساء الكهنة بيدخل رئيس الكهنة مرة في السنة، بيقول لك لكن لا يدخل بدون دم، بده يدخلوا معه دم. أي دم؟ دم التيوس والعجول والذبائح، بيجيبه بإيده وبرش الدم، برش الدم، بيدخل وبرش على غطى التابوت اللي هو بسموه seat of mercy، كرسي الرحمة،
وبيكون معه بخور كتير مولع بخور حتى كأنه يختفي. ليه؟

انه بيموت، بمعنى ما حدا بيقدر يوفي حضرة الله، لكن هو عم يعمل رمز، رمز هو اشارة للمسيح. هلا الستار او السجب بسموه الستار علقوا موسى، لانه كان هو طبعا بامر موسى، بمعنى بحضور موسى، هذا امر مهم. لكن مين اللي بده يشيل الستار؟ المسيح له كل المجد. ليه؟ لانه المخلص الفادي. موسى شق الطريق قدامهم بالبحر بقوة ربنا، مش هيك؟ لما رفع عصاه انشق البحر، عبر الشعب. بس المسيح شق الحجاب اللي كان فاصل بين الإنسان وبين الله، وصار فينا ندخل إلى الحضرة الإلهية بكل بساطة، بكل راحتنا. إذن المسيح دوره كالمخلص، كالفادي الذي سدد الثمن، كالمخلص الذي ينقذ، كالشفيع أيضا عم يشفع لأجلنا، هو الحقيقة. كانت كل الأمور رموز، فمن أجل ذلك نستطيع أن ندخل به. بيقول لك دخل كسابق لأجلنا إلى ما وراء الحجاب، إلى مداخل الحجاب. فنحن هو دخل كسابق ونحن تابعينه، هو الذي شق الحجاب ورفع الفاصل، خلينا نسميه الفاصل. بأفسس الإصحاح الثاني بخبرنا عن أنه بيقول اذكروا انكم بحسب 2:11 على ما اظن، بيقول اذكروا انتم الامم ايضا انه كنتم مثلا يعني بدون اله بدون مسيح في هذا العالم، يا ريت حتى 11. لذلك اذكروا انكم انتم الامم قبلا في الجسد المدعوين غرله من المدعو ختانا. الغرله يعني الاممي، المدعو ختانا يعني اليهودي اللي يختتن، بيقول لك ختانا مصنوعا باليد في الجسد، انكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح، أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد، لا رجاء لكم وبلا إله في العالم. ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا. مين جعل الاثنين واحدا؟ يعني بنو إسرائيل اللي كانوا تحت الشريعة وآمنوا بالمسيح طبعا، والأمم اللي آمنوا بالمسيح صاروا شعب واحد. بشو؟ بدم المسيح. عشان نحن كلنا إخوة. اللي بتعصب لي للقوميات وللعشائر وأنا ابن فلان انسى، كله رايح. It's temporary. ها؟ بس مش permanent. هذا مؤقت، مش دائم. أنت دائم، أنت شعب الرب، أنت الأمة المقدسة، أنت الكهنوت الملوكي، أنت شعب اقتناء كما قال بطرس الرسول بالرسالة الأولى أصح الثاني. أنتوا شعب اقتناء، فنحن أمة مقدسة. مين جمعنا؟ جمعنا المسيح وصرنا واحد. هل إلنا حق؟ لا، ما لناش حق، كنا غرباء عن عهود الموعد، لكن في المسيح صار لنا الحق. طيب بيقول نقض، بيقول لك لأنه هو سلامنا أي المسيح الذي جعل الاثنين واحدا، ونقض حائط السياج المتوسط أي العداوة، مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائد، لكي يخلق الاثنين في نفسه إنسانا واحدا جديدا صانعا سلاما، ويصالح الاثنين يعني المجموعتين في جسد واحد مع الله بالصليب، قاتلا العداوة به، فجاء وبشركم بسلام، أنتم البعيدين أي الأمم والقريبين أي اليهود اللي آمنوا، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، فلستم إذن بعد غرباء يا أمم ونزلا، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل، رسل المسيح، وأساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية إلى ما هنالك. شال المسيح، نقض حائط السياج المتوسط أي العداوة. بس هو حائط السياج المتوسط وهالعداوة ليه؟ لا، ما كانش عندهم شريعة، الأمم ما عندهم شريعة، الأمم منجسين كانوا، يعبدوا أوثان وعايشين بالنجسات، الأمم بلا إله وبلا مسيح ما بيعرفوا شيء، فكان في عداوة بيناتهم. فبنشوف أنه هذا الحجاب الفاصل، إن كان بين الأمم واليهود أو إن كان بين الإنسان والله بهيئة الحجاب، المسيح هو اللي شاله. فأنا متأكد 100% أنه المسيح هو اللي شاله. اللي نقض حائط السياج المتوسط بين الأمم وبين اليهود هو نفسه نقض الحجاب، مثل ما قلنا، لأنه بس مات انمزق جسده بمعناها، أي بمعنى انتهى، قدم جسده وقدم نفسه ذبيحة، انشق الحجاب. فلا بد انه بلاهوته كالابن الله يعني، هو اللي شق من فوق لتحت.

قدرة إلهية. ليه؟ لأنه في أعمال ما بتعملها الملائكة، ما بتقدر وما إلها حق. فهيدا العمل مرتبط بالمسيح الفادي الرب المخلص والشفيع طبعا لاحقا. فمن أجل ذلك انشأ السؤال، انشأ لمجموعة، والله كل واحد بيحب يدخل يفوت، صار فينا كلنا نفوت، صار فينا كلنا نروح ندخل ونشوف وكل شيء. بخبرنا الكتاب المقدس أنه تيتوس لما هجم على أورشليم وطوقها طبعا فترة، وبعدين دخل عليها قتل كل شيء، يعني قتل آلاف مؤلف، بيقولوا يمكن صلب شيء 40,000 واحد على خشب البيوت في ذلك الوقت، وما بقى في خشب يصلب عليه الناس. تيتوس القائد الروماني، لأنه عصوا عليه اليهود قبل سنة 70 ميلادية، يعني ضلهم طوقها فترة زمنية. طيب أخذوا الأقداس، وحتى على قوس النصر بروما، في قوس نصر لتيتوس رسمين فيه المنارة ورسمين أشياء كثيرة. فدخلوا الهيكل، ما حدا ضرب حدا، ما حدا مات. وين تابوت العهد؟ ما حدا بيعرف. ربما هربوه قبل ما يجي تيتوس، البعض بيقول هربوه إلى أثيوبيا، البعض الآخر بيقول لك هربوه حطوه تحت تلة الجلجثة، أخبار. بس بالنتيجة ما حدا مات، ما حدا صار له شيء. ليه؟ لأنه الرب يسوع قال له هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. إذن شو صار؟ إذن بانشقاق الحجاب نقض العهد الأول، خلص ما عادش في عهد. أوكي، ابتدينا بالعهد الجديد. بانشقاق الحجاب صار في شو عندنا هلأ؟ عندنا مصالحة مع الله بحسب رومية 5:1، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. صار في مصالحة. فإذن انتهى العهد الأول، انتهى عهد الكهنوت اللاوي، انتهت العداوة، دخلنا بعهد جديد، دخلنا بمصالحة، أخذنا التبرير. إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. روم 8:1 ونزول. فإذن المسيح هو الكل في الكل، وهو الذي فتح شق الحجاب وقالنا تفضل. مين كان يتجاسر يفوت؟ مين كان يتجاسر يفوت؟ موسى لما ظهر له الرب العلاقة وعرف أنه هذا الرب خبى وجهه، خاف أن ينظر إلى الله لأنه بموت. لكن بولس بيقول لنا بالعهد الجديد لا، نحن الآن ناظرين مجد الرب وجه مكشوف، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح، حالي مختلفة. فشكرا لك يا رب. السؤال، الباب انفتح، المسيح هو الباب، المسيح هو الطريق والحق والحياة، هو قال عن نفسه المسيح المسيح المسيح، هو نور العالم، هو خبز الحياة، هو القيامة والحياة، بدك إياه، هو الكرمة الحقيقية. أوكي، شال الحجاب وقال ندخله. الذكي والحكيم شو لازم يعمل؟ فرصة. أنا بعرف من زوجتي إذا شافت شي سعر رخيص بالسوق بتبلغ كذا واحد حواليها، هيك في رخيصة، روحوا بروح لكم. نحن مش عم نحكي عن سعر رخيص، عم نحكي عن فرصة الفرص اللي قال عنها بولس الرسول برسالة العبرانيين، قال كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا، هذا مقداره، قد ابتدأ الرب بالتكلم به وتبرهن لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب. يعني كيف بدك توقف قدام ربنا وتحمي نفسك وتخلص نفسك إذا أهملت هيدي الفرصة ورفضت كل هالنعمة المعطاة لك في صليب المسيح، بفداء المسيح؟ يعني أنت شو معقولة الإنسان؟ لا ما أنا تعودت، أنا خي بوزي ما بوزي، ما فيك تشوف الله، ما بتقدر تكون في حضرة الله إلا في المسيح، ما بنقدر. فرصة مفتوحة. لا يا خي أنا يهودي، يهودي ما يهودي، ما اليهود تاب منهم كتير ناس وصاروا مسيحيين، وأسست الكنيسة الأولى، تأسست الكنيسة الأولى من اليهود، وبعدين انتشرت الدعوة بين الأمم. أنا مسلم، مسلم ما مسلم مش مهم، أنت محتاج للمسيح بالإيمان، تحط إيدك عليه إذا جاز تعبير وتقول له يا رب أنا بحط بالإيمان إيدي عليك وأقر بخطاياي، أنا خاطي وأشكرك لأنك دفعت ثمن خطاياي بذبيحتك المقدسة فوق عود الصليب. إذا ما بتقبل راحت عليك فرصة. يا عم الناس بتركض إذا سمعت في خبر أوكازيون. يا عمي أوكازيون السماء هو أوكازيون الأوكازيونات، هو موت المسيح وقيامته وفتح الباب.

للبشرية. محدش قادر يطلع على السماء يا عم، مش تعصب، لكن الكتاب المقدس قالنا الجميع زاغوا فسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. يا ما ناس بيفكروا حالهم أحلى ناس، بيفكروا حالهم أنا شو عم بعمل، لا قاتل ولا سارق ولا زاني، وهي هي الأمور. يا عم الإنجيل بيقلنا أنه نحن كلنا خطاط. داود العظيم بيقول ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بأمي، مزمور 51 بيقول ارحمني يا الله، يا ارحمني. ما حدا بيتبرر أمام الله لا بأعمالك ولا ولا ولا بعطاياك وأموال، ما في شيء إلا التوبة والرجوع إلى الله والإيمان بالمسيح الفادي والمخلص. ليه؟ كل شيء تسهل لك. فنقض حائط السياج المتوسط، فتح انشق الحجاب، انتهى العهد الأول اللي بدك تعمل تعمل تعمل تعمل. لا، قال له السجان لبولس وسيلة يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ شو قالوا له؟ بدك تعمل هيك. الله يسامح بعض رجال الدين بيقولوا لا لا لا، بدك تعمل وتعمل وتعمل. يا عمي الله الله الله يرحم الناس اللي بموقع المسؤولية، لأنه حرام. يعني رب بالماضي وبخ الفريسيين والكتبة لأنه بيوضعوا أحمال عسرة ثقيلة الحمل على أكتاف الناس، ومش عم بيهم بيقول لك ولا ولا ولا تريدون أن تحركوها بأصبعكم. فبالعهد الجديد إذا واحد من رجال الدين بيقول له للشخص بدك تعمل وتعمل وتعمل وتعمل، هذا مجرم بيكون. ليه؟ لأن المسيح عمل العمل. بعض الأشخاص بياخد علينا مأخذ بيقول لك يعني خلص نحن خلصنا بالنعمة ومن مد رجلينا ومنعيش على كيفنا. مين قال لك بدك تعيش على كيفك؟ ما بتعيش على كيفك. أنت لما بتقبل المسيح ما بقى فيك تعيش على كيفك، لأنك أنت صرت إنسان جديد. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يعني الإنسان الجديد شو بيعمل؟ بيقول لك الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. أنت إنسان جديد، روح عيش بالشر والخطية. لكن بتعمل خطية واحدة بصير تبكي عليها دم. ليه؟ لأنه الزمان الأول انتهى، أنت إنسان جديد. والمخلص حقيقة ما بيقدر يعيش في الخطية. نحن الذين متنا عن الخطية كيف بعد نعيش فيها؟ يقول بولس الرسول برومي 6، ما بنقدر نعيش بالخطية بقى. حتى لو سقطنا بخطية نبقى متوجع متألم حزين إلى أن نقر بهذه الخطية ونتركها ونقول له يا رب سامحني أنا سقطت بهذا. بس مش معناته إذا سقطت بخطية أنت راح خلاصك، لا، أنت مخلص بس أنت حزين. كما يقول الرب بأفسس 4:30 بيقول ولا تحزنوا روح الله القدوس الساكن فيكم. في روح الله بيكون حزين. ليه؟ لأنك سقطت بضعف ومش عم تتوب عنه، بس أنت إنسان مخلص. والمخلص مخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. لذلك ما تصدق اللي بيقول لك لا تتخلص وتطلع على السماء بدك تعمل وتعمل وتعمل. لا يا حبيبي، ربنا مبارك اسمه يسوع عمل العمل كله عنا، دفع الثمن، سدد الدين، وبالتالي أوفى مطالب ناموس الله وعدل الله، وبالتالي الباب انفتح. واو، باب انفتح. الباب انفتح لما البرص الأربعة نزلوا على محلة الأراميين ووجدوا المحل فاضي، ولقوا أكل وشر وملابس وبتعرفوا فضة وذهب، والمدينة عم تأكل رأس حمير وعم تأكل زبل حمام بالمدينة لهم محاصرة بالسامرة. ركضوا وقالوا لهم يا عمي هيك هيك القصة. بس انفتح فتح باب البوابة الكل ركض. بترجاك اركض، ارحم نفسك يا أخي، اركض. في أكل. شو الأكل؟ أكل سما. يسوع المسيح اللي قال من يأكلني جسدي مأكل حق، دمي مشرب حق، مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. السما عم تقلك تعال، الباب انفتح فوت. إذا ما دخلت رح تتندم ليل نهار في الأبدية، مع صراخ مع بكاء مع ألام مع أوجاع في الجحيم. دعونا نصلي. يا سيدنا حبيب قلبي كلامك شو حلو، بتفرحنا بتعزينا. كل مرة بناكل من مرة بنقلب الأكل من ميلة لميلة وبنمضغه، مثل ما قال لك الإرميا قديم أن وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك للفرح ولبهجة قلبي. نشكرك لأنك عم تعلمنا وبتهذبنا وبتفهمنا، ونشكرك لأنه بتكلم البعيدين عنك، وبعدك لا تزال تقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. حبيب قلبي أشكرك لأجل طول أناتك.
بترجاه.

0: احصر النفوس اللي عم تسمع، احصرهم، حاصرهم بروحك، بكتهم، انخسهم، انخس ضمائرهم وقلوبهم حتى يرجعوا اليك ويتوبوا قبل فوات الاوان. يلي عم تسمعني بسرعه قل له ارحمني يا رب، انا نادم وانا تائب، وانت بتعرف قلبي انه انا تبت يا رب، انا لبست لي قلبي وانا تائب، غسل لي قلبي الخاطي بدمك، دم ذبيحتك، اسكن فيه بروحك الطاهر القدوس، واعطيني نعمه وهبه الحياه الابديه. باسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد مثلث اقانيم، له الكرامه وله كل المجد الى ابد الابدين، امين. رب معكم.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون نمور.

الكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 14 عدد 19 في القصة الشهيرة الجميلة اللي إبراهيم حرر لوط من القصر واستقبله ملك صادق. في عدد 19 نتعلم درس جميل جدا. خلونا نقرأ الآية ونشوف الدرس الجميل أو الفكرة الروحية اللي موجودة. بيقول كده أن ملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه، أي ملك صادق بارك إبراهيم. بصوا حضراتكم قال إيه بعد كده، يقول وقال مبارك إبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض. الكلام ده في عدد 19، وإبراهيم لما سمع الكلام ده يقول على طول فأعطاه عشرا من كل شيء. عاوز يقول إيه الكتاب؟ في أول إشارة إلى العطاء في كلمة الله، وأول إشارة إلى العشور في العهد القديم، بيوضح لنا حقيقة مهمة جدا، وهي أول إعلان من الرب في الكتاب عن هذه الحقيقة، رغم أنها باينة من أول الكتاب من سفر التكوين أصحاح واحد، لكن هنا أول مرة يعلن صراحة وبحصر اللفظ أن الرب مالك السماوات والأرض. ولما إبراهيم سمع أن الرب العلي مالك السماوات والأرض، وهو فاهم كويس جدا هذه الحقيقة، وإحنا أكثر حاليا عندنا كلمة الله اللي بتأكد لنا هذه الفكرة مرارا وتكرارا. مثلا في مزمور 24 عدد 1 يقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. يعني ببساطة شديدة أنا وكل ممتلكاتي وحضرتك وكل ممتلكاتك، إحنا ملك لله بكل ما عندنا، ما فيش حاجة ملكنا. أنا نفسي روحي ملك لله اللي خالقها، أنا إمكانياتي ملك لله، لأن الله هو مالك السماوات والأرض. إبراهيم بقى عمل حاجة جميلة جدا، إنه مجرد ما سمع هذا الإعلان لوحده وبطريقة تلقائية بسيطة جدا، من غير ما حد يطلب منه ومن غير ما حد يقوله ولا حد يشجعه ولا حد يحرضه، إنه بس عرف إن الرب العلي مالك السماوات والأرض، يقول أعطاه عشرا من كل شيء. واللي شجعنا أن ملك صادق الكتاب يتكلم عنه في رسالة العبرانيين أصح 7، ويقول لنا صراحة عنه في عدد 3 من عبرانيين 7 أنه مشبه بابن الله. يعني شيء طبيعي جدا أني لما حاليا وأنا بتعامل مع الرب وأبقى فاهم أن الرب مالك السماوات والأرض ومالك كل ممتلكاتي، لدرجة أشجعك عزيز المشاهد أن القميص اللي أنا لابسه ده حضرتك اللي أنت شايفه هو ملك لله. الإمكانيات اللي عندي كلها ملك لله. أي حاجة حضرتك تمتلكها هي ملك لله. لازم تبقى فاهم كده كويس، مش ملك حضرتك، مش تتصرف فيها زي ما حضرتك

حضرتك عاوز او انا عاوز، لكن كل ما عندنا ونحن قبلها نحن ملك لله العلي مالك السماوات والارض. عشان كده لما نتيقن ونترسخ من هذه الفكره ده يشجعنا قوي عزيز المشاهد ان احنا نقدم للرب ونقدم لعمل الرب المتنوع في كل المجالات اللي كل ثانيه مش كل دقيقه بنسمع ان في عمل للرب يحتاج الى تعضيد مادي. فعشان كده بشجعك من فضلك انك تشارك في عمل الرب اللي بتسمع عنه، واكيد وحتما الرب هيبارك حضرتك وهيباركنا جميعا لما نقدم للرب من اللي هو ملكه، مش حاجة من عندنا، مش بنتفضل على الرب، دي حاجة ملك الرب شخصيا. تعال نصلي مع بعض نتشجع ان الرب يقنعنا بهذه الحقيقة علشان نبدأ العطاء ونشارك في عمل الرب. يا رب نشكرك لأنك أنت المالك الحقيقي لنفوسنا ولممتلكاتنا، نشكرك لأنك أعلنت لنا عن هذا الدرس في كلمتك، ونصلي أن تقنعنا يا رب وتعمل في قلوبنا أن نقتنع بهذا الدرس، فنقدم لك من مما هو ملكك يا رب. إحنا مش بنديك حاجة من عندنا، لكن بنديك اللي هو ملكك. اقنعنا من هذا بهذا من فضلك، ودينا نعيش هذا الدرس عمليا. لك كل المجد. آمين. الرب يبارككم.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المطلوب.

سلط عليهم إبليس ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيا المسيح فيك.

0: مبارك اسم الرب، للرب يسوع كل المجد والكرامة والعزة والسلطان. أحبائنا مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان في العالم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الكرمة مباشر. في بداية الحلقة أحب أرحب بضيف حلقتنا النهاردة، وغني عن التعريف وبركة كبيرة جدا ليا شخصيا والكثيرين حول العالم ولكنيستنا الأرثوذكسية في كل مكان. بيشرفنا النهاردة يكون معانا في البرنامج قدس أبونا بطرس رشدي، راعي وكاهن كنيسة ودير القديسة معانا الخراز بالمقطم القاهرة. اهلا بيك يا قدس أبونا.
1: اهلا بيك يا منال.
0: ما يعني دايما انت عارف قد ايه انا بحبك وقد ايه بتبارك جدا جدا بالخدمه معاك، ما استحقش حقيقي، وده مش بقوله يعني من شفتي، لكن ده من قلبي. انا بتبارك جدا، ولما بنشوفك بنفتكر كل الاباء الرائعين اللي كانوا في جيلنا وسبقونا للمجد، واللي اتعلمنا منهم كلمة الله، واللي اتباركنا جدا بوجودهم في حياتنا، وشفنا المسيح فيهم ومن خلالهم وفي كل حاجة هم عملوها على الأرض لغاية لما سابوا الأرض دي وانتقلوا. لما نشوفك بنفتكر قدس أبونا سمعان، قدس أبونا مكاري، وبنحس أنه فيهم أو فيك من روحهم، وإحنا متباركين حقيقي بوجودك في الكنيسة، وانت بركة في كنيستنا الأرثوذكسية، وبنتبارك دايما دايما لما بنشوف حضرتك ونقضي وقت مع قدسك وفي صلاة في الكلمة، من خلال كمان الاجتماع لما بنتابع الاجتماع من كنيسة القديسة معين الخراز. الرب يباركك يا أبونا ويستخدمك ويديم كهنوت

0: حضرتك وتكون بركة في كل مكان في العالم.
1: ربنا يباركك يا منى. الحقيقة أنا كمان انبسط جدا لما بشوفكوا، يعني يعني بشوف كده أنتوا في حياة روحية من جوه في عمق، مش مجرد مؤمنين مجرد كلام، لكن الحياة المسيحية هي حياة معاشة مش مجرد كلمات يعني.
0: ربي يسعدك.
1: طبعا أنا ما استاهلش كل الكلام اللي أنت بتقوليه، لكن إن وجد فيا شيء صالح فهو من المسيح شخصيا يعني.
0: ربي يساعدنا كلنا ويدينا إن إحنا نكون على صورته ومثاله، ونكون كلنا مشابهين صورة ابنه ويطبع الرب صورته فينا. ممكن موضوع النهاردة من الموضوعات اللي أنا عارفة أن هي قريبة قوي من قلبك وبتحبها قوي، وأنا كمان بحب الموضوع ده وبحب قوي أتكلم فيه مع قدسك لما نيجي النهاردة ونتكلم عن المحبة، وأنه الرب عايزنا ومش بس محبتنا ليه تكون من كل القلب زي ما وصانا، ومن كل النفس ومن كل القلب نعبد الرب ونحبه، لكن كمان محبتنا للآخرين تكون بنفس المستوى اللي ربنا عايزنا نكون فيها. وان الامر ده مهم جدا، انه حياتنا في دائرة المحبة دي انها ما تكونش لا بالاقوال ولا من خلال الشفاه زي ما الكتاب بيقول لا تحبوا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، لكن تكون محبتنا بعضنا لبعض بالافعال. ويمكن لما جه الرب وصانا الوصية دي قال وصية جديدة أعطيتكم أن تحبوا بعضكم بعض كما أحببتكم، وبهذا يعرف العالم أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. حتى عروس النشيد كده لما جت توصف المحبة فقالت أن المحبة دي قوية كالموت. إحنا عايزين نعرف ليه قالوا قوية كالموت، وإزاي تكون محبتنا فعلا لبعض على نفس المستوى اللي ربنا حبنا بيه وأعطانا نفسه وقدم نفسه وبذل نفسه بهذا الحب. وأنه محبتنا للرب لو إحنا بنقول إن إحنا بنحب ربنا بس أنا مش قادر أحب أخويا المختلف عني أو بختلف معاه، يبقى في حاجة غلط، لأن محبتنا للرب ومحبتنا لإخواتنا هما وجهين لعملة واحدة. أنا لو بحب الرب لازم أكون أحب إخواتي.
1: إيه رأيك يا أبونا؟ ممكن نقرأ بعض الكلمات الآيات الجميلة الحلوة اللي المسيح ادانا الدستور عشان نمشي وراه وبيه. لأنه المسيحية هي مش مجرد كلمات، المسيحية مش مجرد وصايا، المسيحية مش مجرد شرائع، ولكن المسيحية هي حياة. والحياة المسيحية هي حياة المسيح شخصيا، وهو حطها لنا في في في في برنامج او في قوانين او في وصايا. دي العلامات اللي تقول انك انت معايا، انك انت ابني. هنقرا في رساله يوحنا الاولى صح 3 ومن عدد 1
0: من 10 ولا عدد 10 احبوا
1: من عدد 10.
0: اوكي
1: سوري. بيقول هذا اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس، كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب اخاه، لان هذا هو الخبز الذي سمعتموه، الخبر الذي سمعتموه من البدء ان يحب نحب بعضنا بعضا. ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة. لا تتعجبوا يا إخوتي إن كان العالم يبغضكم، نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت للحياة لأننا نحب الإخوة. شوف الكلام اللي جاي يا منال، من لا يحب أخاه يبقى في الموت، كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. بهذا قد عرفنا المحبة

0: أن ذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاؤه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ يا أولادي، لا نحب الكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق، وبهذا نعرف أننا من الحق، ونسكن قلوبنا قدامه ونسكن قلوبنا قدامه، لأنه إن لامتنا قلوبنا فالله أعظم من قلوبنا ويعلم كل شيء. وفي مكان تاني يقول: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. ومرة تانية في برضه الرسالة نفسها بس صح 4 يقول: إن أحب بعضنا بعضا فالله يثبت فينا ومحبته قد تكملت فينا. رسائل يوحنا مليانة مليانة كلها عن الحب. وكورنثوس إصحاح 13 إصحاح أنا بسميه إصحاح الحب العملي، لأنه الشخص المسيحي مسيحيته تظهر من خلال العلامة المميزة اللي المسيح قال عنها، اللي قال إنه بهذا يعرف الجميع إنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. والحب اللي بيقصده السيد المسيح مش حب مصلحة ولا حب أنانية ولا حب الظهور ولا حب أتسلق على أكتاف إخواتي ولا حب اللي بيتقال في العالم كلمات وأغاني وأشعار، ولكن أهدافها من جوه غير مظبوطة، كانت أهداف نجسة أو أهداف مصلحة. لكن الحب اللي بيتكلم عنه المسيح حب من نوع مصفى
1: نقي
0: لؤلؤة ذهب 24، لأنه هو الحب هو الله نفسه. وعشان كده قال في الآيات اللي احنا قلناها: من لا يحب لا يعرف الله. ويكمل ويقول: لا نحب بالكلام، أمال إيه؟
1: بالعمل والحق.
0: إيه اللي علمني، إيه اللي وريني إنك أنت فعلا بتحبني؟ مش الكلام. ياما ناس بتتكلم عن الحب، وياما ناس تقول شعارات في الحب، وياما ناس يمكن توعظ بالحب، ولكن لما نيجي نتعامل معاهم ما نلاقيش الحب. نلاقيه اتبخر. ده يدل على ايه؟ الكتاب بيقول كده. يدل على ايه؟ يدل على انه من لا يحب اخاه فهو لا يعرف الله. اذا يدل على انه مش موجود ربنا. طب ده بيتكلم عن الحب ازاي؟ ده احلى كلام واحلى عظات واحلى تفاسير واحلى. ده لسان. وعايز اقول انه كل كلمه احنا بنقولها إن ما كانتش معاشة في حياتنا لا يمكن تجيب ثمر. لا يمكن تجيب ثمر. عشان كده المسيح ما قالش، أو الكتاب ما قالش إن إن إن إنه يظهر فينا من خلال الكلام، ما قالش إن إحنا نتكلم بعض عن المحبة. قال إن إحنا نحب بعضنا البعض. نحب بعضنا البعض ده مش كلام، ده فعل. ده فعل. الحب ده هو أساس المسيحي.
1: إيه شكل المحبة دي وإيه علاقتها بالتضحية والبذل؟ لأنه إحنا عندنا بقى أزمة كبيرة قوي في موضوع البذل ده، على الرغم إن الرب بذل نفسه لأجلنا، المسيح نفسه بذل نفسه لأجلنا وقدم نفسه لأجلنا، لكن في الحتة دي بنلاقي نوع من وده يمكن اللي العالم دلوقتي بيعلمنا فيه وبيحاول العالم

0: العالم يغرزنا فيه هي الأنانية، تمركز حول الذات وكل ما يدور حوالينا إحنا حول هذه الذات والأنا، إزاي أدللها وإزاي أكبرها وإزاي تاخد مكانتها. ده إحنا السوشيال ميديا كل يوم بتعلمنا، حتى أساتذة في السايكاتريك وعلم النفس، وأنا بحترم قوي الحاجات دي وبتعلم منها كتير، لكن لما بلاقيها خالية من محبة المسيح اللي أساسها بذل وتضحية بيبقى في حاجة غلط.
1: شوفي، زي ما كنت بقول من شوية، الشخص اللي ليه علاقة حقيقية مع المسيح، ليه علاقة حقيقية مع المسيح، يعني المسيح حي فيه، لازم ينبع منه الحب، لأنه الله هو الحب. لما يبقى الحب ده جواي، من فضلة القلب يتكلم اللسان. فالحب قال عنه كده زي ما كنت بتقولي من شوية، إيه هي صفات الحب أو إيه هي علامات الحب؟ علامات الحب دي موجودة في كورنثوس الأولى صح 13. يعني أنا أحب أقرأ الجزء العملي، يعني جزء في الصح ده الأولاني بيكلم عن الحب، أهميته إنه هو أهم من التكلم بألسنة، هو أهم من العطايا، هو أهم من هو الطب هو.
0: كورنثوس الأولى 13 ونقرأ من عدد واحد.
1: من عدد واحد هنقرأ، هو كلهم 13 عدد يعني. شوف يقول إيه، إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة مواهب ولكن ليس لي محبة فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار، ده واحد بيتنبأ وعارف الأسرار، والأسرار دي الأسرار الروحية يعني ده معناه، وكل علم، ده إيه ده؟ ده عالم
0: وغني مفتوح.
1: وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال. أنت متخيلة الحاجات دي؟ ويكمل يقول ولكن ليس لي محبة
0: فلست شيئا،
1: صفر،
0: فلست شيئا.
1: أنت متخيلة عنده إيمان ينقل جبال وعنده كل العلم وعنده كل الأسرار ويتنبأ بيتكلم بألسنة، يعني ده مواهب، وما عندوش محبة يساوي صفر. اللي دخل السماء مش المواهب، اللي دخل السماء ثمر الروح. وأول ثمرة من ثمر الروح هي المحبة، لأن المحبة هي الله، مش النبوات، مش العلم، مش تكلم بألسنة، مش ده كله، ده كله حلو ورائع، ولكن دي مواهب معطاه من الروح القدس لأجل الخدمة. ولكن إيه اللي يخلي الإنسان هو من السماء ومن طبيعة السماء، وإن هو فعلا ابن لربنا حقيقي وفيه المسيح قائم حقيقي؟ هي الثمار. وأول ثمرة بتشهد عن وجود المسيح في حياتنا الحب. هي الحب. فاهم؟ أكمل بقى عشان إيه؟ ده بيقول كمان في إيه؟ وإن أطعمت كل أموالي وإن سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليس لي محبة فلا أنتبع شيء. ممكن الناس تدي،
0: تقدم أقصى ما عندها،
1: وتقدم أقصى ما عندها بس عشان الناس تشاور عليهم. يا سلام، ده الشخص ده ايه معطاء، ايه ده الشخص ده يعني. وفي ناس غير مسيحيين بيدوا كتير قوي. بس يكمل ويقول
0: علشان تكون في ميزان الحسنات،
1: عشان تكون في ميزان الحسنات، وعشان كمان ياخد البر الذاتي والناس تمدح فيه، بيقدم ممكن كتير جدا بلا حدود يعني.
0: احنا اوقاتنا

0: بنقدم من أجل إن إحنا عايزين نرضي المسيح، فبنقدم بنقدم بنقدم، لكن بنقدم بالواي أو بالطريقة اللي ربنا مش عايزها،
1: وبنقدم علشان ما نروحش جهنم.
0: نفتكر.
1: ده مش هو ده مصدر، او مش هو ده ركيزة العطاء. ركيزة العطاء هي الحب. انا بقدم عشان انا بحب ربنا. انا بقدم

0: ما بينتظرش الرد، ما ينتظرش المقابل، وده الحب الحقيقي زي ما هنشوف. بيكمل ويقول ولكن إن سلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. هنا بقى الجزء اللي جاي ده، ده الجزء العملي. إيه العلامات؟ طب إيه اللي أنت عايزني أعمله علشان هو ده الحب اللي أنت يشبع قلبك ويرضيك؟ نبتدي من عدد 4. يقول المحبة نمرة 1 تتأنى
1: وترفق.
0: المحبة لا تحسد. المحبة لا تتفاخر. المحبة لا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالاسم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. المحبة لا تسقط أبدا. أنا ما شفتش أبدا الحب الحقيقي بيسقط. وإن بدأ في الأول الناس تفتكروا ضعف أو تفتكروا يعني الرجل ده يعني طيب، لكن الحب بالضبط، لكن الحب الحقيقي مستحيل أبدا يسقط، مستحيل أبدا يسقط. والشخص اللي بيحيا حياة الحب وبيشرب من المسيح وبيشرب من الروح القدس، لما بيدي الحب لازم يجيب ثمر. ما جابش النهاردة هيجيب بكرة. عشان كده الكتاب قال لي إلقي خبزك على وجه المياه فتجده ولو بعد حين. بس المهم أن يكون الحب مش عشان مصلحة ولا مقابل ولا عشان أنت بتحبني فأنا بحبك. طب أنت لما تكرهني أنا هكرهك؟ ده مش الحب. الحب لا يتغير. حتى لو الشخص اللي قدامي يتغير، الحب الحقيقي اللي نابع من الروح القدس ما بيتغيرش بتغيير الظروف. ممكن يبقى في عشاء، بس بيفرق الشخص المؤمن أو الشخص اللي بيعيش الحب عنده ترمومتر بيميز وبيظبط المؤشر بين العشم العادي الطبيعي وبين العشم اللي يخليه يقلب ويبقى يكره. العشم اللي بيخليه يكره ده العشم الجسدي. لكن العشم الطبيعي انا بحبك جدا، ليه مش مقدر قيمه الحب اللي انا بحبه؟ انا مش مستني منك حاجه، فاهم؟ فالحب ده موضوع
1: كبير.
0: هو حياه، هو الحياه نفسها.
1: انا نفسي نرجع تاني للاعداد وللايات دي، لانه من الواضح انه في كورنثوس واهل كورنثوس كانوا فيهم قامة روحية، يعني ناس عندها نبوة وتكلم بألسنة، يعني المفروض ان هم في قامة روحية عالية.
0: ما كانوا مؤمنين، هو بيكلم مؤمنين
1: وفي قامة، لان عندهم نبوات وعندهم تكلم بألسنة وعندهم مواهب. لكن وبالرغم من هذه الحالة الروحية القوية، لكن كانوا بيفتقدوا لأهم شيء
0: للأساس
1: في كل ده. ويمكن كانت الصدمة إنهم عرفوا إنه كل الحاجات دي ستبطل، وإنه يعني متى جاء الكامل يبطل كل ما هو بعد. خلاص كل الحاجات دي مش هيكون ليها أي أهمية لما يجي الرب يسوع ونكون معه ويكون معه طول الوقت. خلاص الرب يسوع بنفسه
0: هيكون. الكتاب في نفس الإصحاح قال عن الرجاء والإيمان والمحبة.

0: الرجاء والإيمان والمحبة. الرجاء في أن أنا رايح السماء، أنا هكون مع المسيح، المسيح جاي وهياخدني معاه. طب جه المسيح خلاص الرجاء خلص، الموضوع خلاص. الإيمان، أنا عايش مع المسيح بالإيمان
1: عشان أقدر أعيش وأكمل حياتي على الأرض وأوصل للمسيح.
0: بالظبط، وإيماني في أن المسيح هو المخلص، إيماني هو المسيح الفادي، إيمان المسيح ده أبويا، إيمان أن المسيح قبل وغفر لي خطاياي، أنا عايش معاه على الأرض بالإيمان. طب أنا بقيت بالعيان معاه، خلاص ده كله خلص. إيه اللي ما يخلصش خالص؟
1: المحبة.
0: المحبة ليه؟ لأن الحب ده هو المسيح نفسه،
1: هو الله، هو طبيعة الله نفسه.
0: بالظبط، فهو الله يخلص مش هيخلص.
1: أيوة.
0: الإيمان والرجاء ده يخصوني أنا.
1: أيوة.
0: لكن المحبة تخصه هو.
1: أيوة.
0: وعشان كده هو بيطالبني أن أنا أعيش حياته هو. حياته هو في أول حاجة أنه لما حبنا عمل إيه؟ إحنا ما كناش حلوين يعني، ولا فينا حاجة حلوة أساسا.
1: أحببتكم فضلا.
0: بالظبط. طب لما عملت يا رب عشان بتحبنا إيه الدليل؟ اتجسدت. ايه الدليل؟ اتصلبت. ايه الدليل؟ دفعت الثمن غالي على الصليب دمي. ايه الدليل؟ قمت عشان اقومكم معايا. ايه الدليل؟ صعدت عشان اصعدكم للسماء عشان تعيشوا حياه السماء. واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. ايه الدليل؟ ان هرسل ليكم الروح المعزي اللي يذكركم ويعلمكم ويرشدكم بكل ما قلت لكم. ايه اللي قلته لنا؟ انكم تحبوا بعض كما احببتكم انا. ده شرط اساسي ان احنا نحب بعض زي ما حبنا المسيح. نقدر نوصل لها ازاي دي؟ نقدر نوصل لها ازاي؟ مفيش سكه لوصول وتنفيذ وحياة الوصية غير من خلال الروح القدس. وكل ما ندي مجال للروح القدس في حياتنا يثمر، كل ما صورة المسيح وطبيعة المسيح وصفات المسيح تنطبع فينا، وساعتها من خلال الروح القدس اللي يثمر فينا نقدر نحب الحب الحقيقي. مفيش حاجة مستحيلة للشخص المؤمن الحقيقي. عارفة ليه؟ مش عشان قوته ولا شطارته، عشان الروح القدس اللي فيه، اللي قال عنه الكتاب يعلمكم كل شيء. هو اللي علمنا ازاي نحب، ويعلمنا ازاي ندي، ونعلمنا ازاي ما نطلبش لنفسنا لكن يهمنا اللي قدامنا. يعلمنا ان احنا ما ندينش الاخرين، لان الادانة ضد الحب. يعلمنا ان احنا ما نبقاش سلبيين ونشهر بالاخرين، لان ده ضد الحب. لكن يعلمنا نستر، لان المحبه تستر كثره من الخطايا. يعلمنا نبقى ايجابيين، لانه المسيح ايجابي. فهماني؟ مش سلبيين. يعلمنا نكون ايجابيين، حتى لو صاحبي او اخويا او قريبي او ايا كان غلط او اخطا، ايا كانت الخطيه او الغلط بتاعه. أيوة. الشخص اللي فيه حب، نمرة واحد بيستر، نمرة اتنين بيبقى إيجابي. yeah. نمرة ثلاثة بيساعد الشخص. yes. إنه يبقى يتخلص من القصة من غير ما يعمل شوشرة عليه. إحنا اتعلمنا دلوقتي أو شفنا شايفين دلوقتي المرحلة اللي إحنا شايفينها،
1: يعني السوشيال ميديا،
0: واحد غلط غلطة قد كده
1: نروح لها
0: في ثانية تبقى انتشر. هو ده الحب؟ لا، ده مش الحب. هو ده الإيمان؟ لا، مش ده الإيمان. الكتاب بيقول عن الحتة دي، إن أخطأ إليك أخوك اذهب
1: وعاتبه
0: بينك وبينه.
1: ده اللي قاله رب يسوع نفسه. فهمني؟
0: دلوقتي إحنا بنلاقي يعني قامات روحية عالية، تبص تلاقي ناس ولا عارفه حاجه ولا ليها علاقه حتى مع ربنا، تقعد تقطع في في في في اعلى

0: مقامات موجودة وأعلى رتب موجودة. ده هو ده الحب، هو ده الإيمان، ده خالص خالص ده خارج الإيمان وخارج الحب تماما. الحب إن أنا أبقى صورة المسيح، الحب إن أنا أبقى بعيش وبسعى إنه الصفات المسيحية اللي أنا بعيشها. الحب هو اللي قال عنه بولس في الرسالة هنا، لا تطلب من نفسه، لا تحتد، لا تظن السوء. yeah. احنا عندنا بنشوف الايام دي احكام احكام احكام احكام ادانة وبلا معرفة. yes. فاهمين؟
1: عكس اللي قالته الكلمة ان المحبة تصدق
0: كل شيء. امين. وبقينا احنا نقدر، او بمعنى اصح احنا في دينا ندخل مين السماء وما ندخلش مين السماء. ايه ده؟ طب والمسيح راح فين؟
1: بقينا بندين واخدنا الدينون، اخدنا يعني كأن الدينونة دي من حقنا ان احنا نعملها. ما انا عايزة ارجع تاني
0: بخدع دي
1: للكبرياء والتواضع المزيف، لان دي حته مهمه قوي قوي.
0: ما هو الاثنين دول، الاثنين دول ضد الحب،
1: بيقعوا فيها على فكره ابونا مؤمنين، التواضع المزيف والكبرياء. اني انا بشوف نفسي كقامه روحيه، ما يمكن انا اكون من الناس دول اللي انا شايف نفسهم عندهم النبوه وعندهم الالسنه وعندهم، وبحط نفسي ديان على الاخرين واقول اصل مين يصلح للخدمه دي ومين ما يصلحش. انا بقول من امثله اوقات حاجات بنشوفها وقلوبنا بتتكسر قدامها، اقول مين يصلح للعمل ده ومين ما يصلحش، مين يصلح ان هو يكون في المكانة دي أو مين ما يصلحش. إزاي بنقدر نحط نفسنا في الحتة دي يا أبونا، وإزاي الرب يخلصنا من هذا التواضع، يعني من الكبرياء والإدانة وإحساسنا بأن إحنا في مكانة ينفع نكون فيها مكان ربنا، نقول مين ينفع ومين ما ينفعش، وكمان التواضع المزيف الأوقات بيكون الماسك اللي احنا بنلبسه وبيخفي وراه حاجات كتيرة جدا،
0: بيخفي فساد جوه،
1: فساد القلب. يس.
0: عارف الكتاب المقدس قال ايه؟ احنا لو نمسك في كلمة ربنا ونفكر فيها ونعيشها هنوصل للصورة اللي عايزها المسيح مننا. يعني المسيح نفسه بيقول لي من يريد أن يكون أولا يكون آخر الكل. إيه رأيك لو طبقنا الآية دي؟ من يريد أن يكون عظيما يكون خادم للكل. الحتة دي كلمة خادم الكل هي حطيها خدام للكل. أبونا سمعان كان دايما يقول أنا خدام مش خادم، أنا خدام، أنا زبال، وكان بيعيش الكلام، مش كان مجرد شعارات بيقول. فهمني؟ فلما الشخص فينا يحط نفسه إن هو خدام للكل، طب الخدام ليه حقوق؟ لا ملوش حقوق. الخدام عليه واجبات لكن ملوش حقوق. يوم ما الخدام يفكر في حقوقه ويقوم ويصرخ على حقوقه ما بقاش خدام. فهماني؟ فأنا لو طبقنا وفكرنا في الآيتين اللي قالهم السيد المسيح دول أعتقد الوضع هيختلف خالص. مش هيبقى إحنا بنغلط في حد، مش هنشهر بحد، مش هندين حد، مش هنعمل قضاة لحد، مش هنبقى احنا الديانين لحد، ولكن احنا هنبقوا خدامين لكل الناس. وساعتها هنقدر نعرف نحب كل الناس. هو ايه اللي بيخليني مش بحب الناس، مش بقدم الناس ودايما بطلب لنفسي؟ لان انا شايف نفسي اهم واحد.
1: أو أحسن.

0: أحسن من الناس.
1: أبقى أهم واحد أحسن من الناس. فاهمني؟ أبقى بطالب إن اللي قدامي يبقى كامل الصفات وأنا ما عنديش صفات أساسا.
0: أيوه.
1: ما هو طالما أنا اهتميت وركزت على اللي قدامي وعلى حياة اللي قدامي أنا نسيت حياتي. إمتى أركز في حياتي وأصلح حياتي وأرجع أبني حياتي على الكلمة؟ يوم ما أركز على حياتي مش أركز على حياة الآخرين. أنا أخدم الآخرين، أحب الآخرين، لكن أنا مش مسؤول عن ضعفات الآخرين. أنا أصلي من أجلهم، ولو في علاقة حب بيني وبينهم نقدر نقعد مع بعض لوحدينا للبناء.
0: أيوة.
1: مش للهدم. أنا بقول كل من يستخدم أي حاجة في الميديا لتشهير أو للكلام على الآخرين ده مش للبناء أبدا، ده للهدم.
0: yeah.
1: وهدم يعني معناها مفيش حب.
0: أيوة.
1: من الحب يقول إنه أنا أستر على أخويا ولو في حاجة يبقى بيني وبينه، إن أخطأ إليك أخوك أو حتى أخطأ في أي حاجة وأنا شايف إنه ده خطأ، أنا مش دوري أبقى القاضي، أنا دوري أبقى الأخ والصديق، دوري إن أنفذ كلمة ربنا. فاهميني؟
0: yeah.
1: إحنا ياما ناس كتير بتدبح وإحنا مش دارياني.
0: صحيح. وياما إحنا كمان بندبح ناس وبنقتلهم، بنكون زي ما الكتاب
1: ما هو القتل مش بس بالسكين.
0: نو إحنا ممكن نقتلهم نفسيا، نحطمهم.
1: بالظبط. هل هو ده الحب؟ يعني هل فكرنا لما نيجي نتكلم أو نشهر بحد، هل فكرنا فيه في أسرته في بيته في عياله في في في زي اللي بينشروا الفيديوهات والحاجات اللي واحد مش عارف عمل إيه، واحد ضرب إيه، واحد عاكس إيه؟ أنا مش بقول إنه التصرف ده صح. فهمني؟ بس بقول إن التصرف إن أنا أشهر بيه هو يستاهل العقاب، بس إن أنا أشهر بيه أنا بدوس وبموت كمان أسرته.
0: صح.
1: فهمني؟ عياله لو في مدارس، هل هو ده الحب؟
0: أو بعطل كمان فرصة رجوعه لربنا مرة تانية.
1: فهمني؟
0: ممكن يكون بعطل فرصة رجوعه لربنا مرة تانية، فرصة إنه أخويا ده يقف على رجله مرة تانية ويرجع للرب ويرجع تاني يكون بركة وسط الآخرين وربنا يستخدمه. فليه أوقات بنحكم على الناس ونموتها وبيفضل الحكم ده كأنه يعني وصمة، وصمة عار طول الحياة. إن الشخص ده اتوصم بهذا الخطأ اللي وقع فيه فهيفضل موصوم بهذا الخطأ، إحنا اللي بنكون وصمناه وكأن مفيش فرصة تانية وما عندوش فرصة تانية. وبننسى إن باب الرب دايما مفتوح لأي حد هيصرخ ليه ويتوب، وبالعكس ده هو ممكن يرجع أقوى من الأول ويكون الرب شايفه بعنين تانية خالص، وأنا اللي فاكر نفسي رائع وديان وحلو وما حصلتش. أنا اللي قدام الرب شايفني بعين تانية.
1: هقولك قصة في تاريخ الكنيسة لقديس رائع.
0: أوه.
1: اسمه القديس الأنبا موسى الأسود.
0: أيوة.
1: ده قصته كان قبل الإيمان كان مجرم وقتال وزاني وعصابة وكل حاجة. لما تقابل مع الرب يسوع وعرف المسيح اتغير
0: حياته
1: اتغيرت.
0: يس.
1: تخيلي من مجرم
0: لقديس،
1: يبقى قديس مش بس كده، من أكتر من أكتر من
0: الإيمان.
1: 16 قرن تقريبا أقواله لغاية دلوقتي بنعيش بيها. في مرة راهب من الرهبان في الدير

0: والرهبان هيبه الحق، وراحوا طلبوا الانبا موسى الاسود عشان يجي عشان يحكم على الراهب ده، رفض. ده القصه موجوده والتاريخ بتاعه، وقال لهم انا مين عشان احكم على اخويا؟ انا مين؟ وده بالدموع، دي حياه القداسه،
1: دي مسؤوليته، مسؤوليته هو مع ربنا أماني. مش مسؤوليتنا
0: بالظبط. فاصروا قالوا له مش هينفع ولازم تيجي ولازم تيجي. عمل ايه بقى؟ ادى درس. بس احنا بنقول احنا اولاد القديسين واحنا احفاد القديسين واحنا ما بنعيش حياتهم ولا بنتعلم منهم. فهمني؟ اهو اخطا وخطيه كبيره، والقديس ما راحش عشان يحكم عليه. راح عمل ايه؟ راح جاب شوال، عارف الشوال؟ رمله، ملاه رمله وخرمه. وهو ماشي الرمله عماله تنزل من الشوال تخر
1: من الخرم اللي في الشوال.
0: فاول ما وصل عندهم فاستغربوا ايه اللي بتعمله ده يعني. فقال لهم انتوا عايزيني اجي احكم على اخويا عشان اخطا، وانا خطاياي بتجري ورايا ورا ظهري وانا مش شايفها. بمعنى انه قبل ما تحكم على اخوك ما تحكم على نفسك. والكتاب حط قرار، حط مبدا للشخص اللي عايز يعيش فعلا الحب. قبل ان تخرج القزة من عين اخوك اخرج الخشب اللي من عينك. بعض الترجمات تقول اخرج العرق الخشب اللي من عينك. يعني انا في عيني عرق خشب وعايز اطلع وبصص وشايف القزة اللي في عين اخويا، ده اللي عمله الانبا موسى الاسود. هي دي القداسه. علم الناس وعلم الرهبان كلهم درس ما ينسوهوش. فهمني؟ ما ينسوهوش. علمهم ازاي يكونوا بيحبوا بعض ويستروا على بعض من غير ما يدينوا بعض.
1: ايوه.
0: ايه اللي احنا فيه دلوقتي؟ او بمعنى هل الدرس ده مش كافي؟ هقول لك قصه تانية. انا بحب قصص القديسين قوي، بس القديسين اللي عاشوا حياه القداسه بجد. انا بقول اهو من تاريخ الكنيسه، يعني انا ما حكيتش على الاباء القديسين المعاصرين. فهمني؟ راهب من الرهبان اخطا، وكان في واحده عنده في القلايه، والرهبان شافوا الحكايه راحوا لرئيس الدير قالوا له الحق ده الراهب فلان جايب واحده في القلايه ورايحين بقى عشان يذبحوا اخوهم بقى فرصه. طب ما يمكن اخوك ده يتوب وانت ما تتوبش. يعني فاهم؟ راح ابونا الرئيس الدير خد بعضه وراح على القلايه، واول ما دخل لقى فيه حاجة اسمها زي المجور كده، حاجة كبيرة كده ومقلوبة. هو عارف بخبرته بالروح انه هي تحت المجور ده. فراح عمل ايه بقى؟ راح قعد على المجور. ما فيش واحد يجرؤ هيقول له قوم عشان نتفتش تحت المجور. فاهمة؟ ده رئيس الدير. وقال لهم فتشوا يا اولادي فينها؟ فطبعا ما فيش، ما هو عارف انها تحت المجون. فقالوا له احنا شفناها. قال لهم فينها؟ لا تدينوا لكي لا تدانوا. خلي عينيكم بسيطه، لان العين البسيطه تدل على الحب. وراح وعظهم ومشاهم من القلايه. وراح عمل ايه مع الراهب؟ مش مشاه من الدير، مش طرده، مش فضحه. قال له ان المسيح بيحبه وانت محتاج انك انت تقدم توبه. المسيح ستر، فاستفيد بس عمل المسيح عشان مش بعديها. الراهب ده يقول كده القصه انه تاب، واول ما تاب بعد ما تاب

0: كان احسن راهب موجود في الدير وتحول بقى قديس.
1: اتغيرت تماما.
0: منين بقى قديس؟ من الحب. في رئيس اللي من رئيس الدير، من الحكمه اللي نابعه من الحب.
1: اصعب حاجه انه اخواتنا يتعثروا في المسيح، يتعثروا في حياتهم ويبعدوا عن الرب بسببنا، ونكون احنا السبب،
0: لان احنا بننصب نفسنا ديانين، بننصب نفسنا مسؤولين، بننصب نفسنا ان احنا اللي فاهمين، بننصب نفسنا ان احنا اللي بنحكم، بننصب نفسنا ان احنا القاده اللي بنحامي على الايمان، بنحامي على المسيح، واحنا بندافع عن المسيح. المسيح محتاج حد يدافع عنه. المسيح محتاج ان يشوف فينا الحب. المسيح محتاج يشوف فينا صفاته، ازاي بنحب بعض، وازاي نستر على بعض، وازاي نعالج بعض، وازاي نقدم بعض، وازاي نتضع قدام بعض، ازاي نعيش حياه المسيح. ده اللي عايزه المسيح.
1: وازاي بنقول قبل ما نطلع فاصل، وهاخد دقيقه مع قدسك تصلي في الحته دي عشان نكمل بعد الفاصل، قبل ما نقول انه يعني المسيح، ان المسيح ان احنا حياتنا كلها بتقول ان احنا كويسين قدام ربنا، وان المسيح خلصنا، وان ادانا حياته، وان احنا حياتنا اتغيرت وبقينا مؤمنين وبنحب المسيح، لكن ده مش ظاهر فينا، المحبة دي مش ظاهرة فينا. يبقى محتاجين نقيم علاقتنا مع ربنا مرة تانية، محتاجين نرجع بتوبة حقيقية قدام ربنا ونشوف احنا حياتنا فين مع ربنا. لما التواضع الزائف اللي اتكلمت قدسك عليه، الكبرياء، الحكم والإدانة على الآخرين، تالي كل الحاجات دي محتاجة تقع مننا ونتفك منها احنا كمؤمنين النهاردة برجوعنا بتوبة حقيقية للرب، بحياة وعبادة وعلاقة وعشرة مع رب يسوع، وبعيون ثابتة على الرب. متهيألي الرب قال انه محبة المسيح انسكبت بالروح القدس في قلوبنا. احنا النهاردة ما احوجنا للروح القدس، واحوجنا للرب يسوع انه يجي ويملى القلب ويغير الحياة مرة تانية ويقيم الحياة، هو بنفسه روح قدس يجي وبنفسه يقيم هذا القلب ويختبر هذا القلب ويطلع كل اللي مستخبي وكل خفايا القلب دي في محضره ونتفك منها.
0: عارف يا مانال، من أخطر الحاجات اللي بتخلي الشخص يبعد عن الهدف الروحي وعن الحياة الروحية ويتحول إلى قاضي أو شخص تاني، إنه بيقرأ الكتاب المقدس بس مش بيقرأ عشان يسمع صوت ربنا اللي ليه، بيقرأ عشان يطلع الآيات اللي ناقض بيها الآخرين
1: أو يوعظهم.
0: يعني أو يوعظهم زي ما أنت بتقول. فهمني، أنا بدي نصيحة بس.
1: أيوة.
0: لكل شخص سمعنا، من فضلك اقرأ الكتاب المقدس مش عشان تناقض الآخرين ولا تطلع أخطاء الآخرين، اقرأ الكتاب المقدس عشان تعرف أنت فين والمسيح عايز منك إيه، اعرف الهدف اللي ربنا عايزك فيه. كل واحد يعرف يقرأ الكتاب المقدس للإفادة ليه هو. أنا بقعد مع الكتاب عشاني أنا، مش عشان الوعظة، مش عشان أطلع خطأ الآخرين، مش عشان أطلع ايه اللي هرتك فيه فلان ولا لا لا لا لا. انا بعد ما الكتاب عشان انا اشبع، اسمها خلوه روحيه.
1: ايوه.
0: فالخلوه الروحيه دي تخليني اقرا الكتاب ليا انا. يا رب انت عايز تقول لي ايه النهارده؟ عايز تعلمني في ايه؟ عايز تتوبني عن ايه؟ عايز تخليني اتعلم ايه؟
1: ايوه.
0: فمن ايه الصفه اللي عايز تعلمهاني؟ دي الخلوه. فاهم؟ ومن خلالها الروح القدس، من خلال كلمته اللي أنا منتظرها ليا، بيشكلني. وأول ما يشكلني ببقى الصورة اللي

0: عايزها ربنا. أيوة. ولما يشكلني بيثمر فيا ببقى صورة تانية.
1: أمين. أنا عايزة أطلب من قدسك إنك تصلي النهاردة إنه ربنا يحررنا ويفكنا ويرجعنا يردنا إليه بتوبة حقيقية، سواء كنا ناس بنقول عن نفسنا إن إحنا نعرف الرب من سنين ولينا حياة ولينا خدمة ولينا عشرة معاه، لكن حياتنا خالية من المحبة للآخرين وبسببنا إحنا سبب عسرة لآخرين والعسرة لإخواتنا.
0: عارفه المحبه الحقيقيه
1: او ان احنا نكون بعاد خالص عن ربنا وما فيش محبه المسيح في حياتنا وما اختبرناش هذه المحبه اللي بالروح القدس لما يجي المسيح ويسكن في القلب.
0: المحبه الحقيقيه تبان في الغفران الحقيقي.
1: ايوه.
0: في واحد يحصل معاه موقف،
1: ما احنا هنرجع للحكايه دي، هنتكلم بقى عن الحته دي بعد الفاصل، مش عايزين أوكي. نحرقها دلوقتي علشان عندي اسئله كتير في الجزء ده. استاذن قدسك تصلي لنا ونطلع فاصل نسمع ترنيمه ونرجع
0: نكمل. يا رب ادينا ان احنا نحبك يا رب.
1: نعم يا رب.
0: ادينا ان احنا نحبك بجد. افتح عينينا عليك وعلى الحب اللي انت قدمته لينا بلا مقابل. الحب اللي في الصليب، الحب في البذل، الحب فيك يا رب. ادينا ان احنا نحبك زي ما انت حبيتنا، عشان لما احنا نحبك زي ما انت حبيتنا وتكون انت موجود فينا مصدر الحب هنقدر نحب بعض.
1: نعم.
0: علمنا يا رب.
1: يا.
0: اسمر فينا يا روح الله ثمرة الحب اللي تخلينا نبقى صورة ومشابهين لصورة المسيح. يا رب دخلنا لعمق جديد في الحب انا وكل السامعين يا رب.
1: يا رب.
0: لانه الحب ده هو معناها انت، والحب هو اللي المصدر او السكه الوحيده لدخول السماء. في اسمك يا رب عشان شفاعات كل قديسيك اشكرك لانك سمعت واستجبت. امين
1: امين امين امين يا سبونا. احب ان نطلع لفاصل نصلي مع بعض الترنيمه دي ونرجع نكمل معاكم موضوع حلقتنا، المحبه بالافعال لا بالاقوال.

0: أتحبني؟ يمكن ده السؤال النهاردة اللي الرب عايز يسأله لكل حد فينا، أيا كانت علاقتك مع الرب، سواء كنت بتعرف الرب من سنين أو لسه تقابلت مع الرب حالا. الرب يحط السؤال ده قدامك، أتحبني؟ فلو أنت فعلا بتحبني زي ما السؤال ده سأله لبطرس في يوم، لما أتحبني؟ ارعى خرافي. النهاردة الرب يقول لك نفس الكلمات دي، أتحبني؟ أتحبني؟ يبقى لازم تحب إخواتك وتخدمهم. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان لكم حب بعضكم لبعض. ولو أنت فعلا اتنقلت زي ما أنت بتقول من الموت للحياة، الكتاب بيقول أن احنا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. خلي الحلقة دي النهاردة تكون تحدي قدامك لنقلة جديدة مع الرب في حبك لي وحبك لإخواتك. برحب بيكم مرة تاني معانا، ونستكمل موضوع حلقتنا، المحبة بالأفعال لا بالأقوال. وعايزة أرحب بقدس أبونا بطرس. أهلا بك.
1: أهلا حبيبي.
0: استمتعنا مع قدسك في الجزء الأول وإحنا بنتكلم عن المحبة والأمثلة الرائعة اللي سمعناها من تاريخ كنيستنا الرائعة والقديسين اللي أرضوا الرب وأصبحوا قديسين بسبب محبتهم للرب اللي انطبعت وشكلت حياتهم، وبالتالي بقت زهرة للآخرين وغيرت كثيرين حواليهم. والحياة دي اللي الرب دعينا ليها، نحن نكون مشابهين صورة ابنه ونكون مليانين بالمحبة لرب ولإخواتنا في الجسد. عايزة أروح لجزء يمكن كثيرين مننا تعبانين متألمين بسبب خيانة الأحباء، وده موضوع يعني مهم وجالنا فيه أسئلة كتير لقدسك، إنه أعمل إيه مع اللي كنت فاكرهم بيحبوني بس ما طلعوش بيحبوني. هم أكتر ناس وجعوني، أكتر ناس كسروني، خانوني. إزاي أتعامل مع هذا الأمر، وزي ربنا عايزني أتعامل بحسب كلمته مع خيانة المحبين اللي كنت بعيش معاهم وزي ما بيقولوا باكل وبشرب معاهم؟ إيه رأيك قدسك؟
1: طبعا يعني ما أقدرش أقول إنه ما بيبقاش في مشاعر،
0: طبعا
1: ما اقدرش اقول انه ما فيش جرح،
0: طبعا
1: وما اقدرش اقول، لانه لو قلت انه ولا يهمك ولا لا، ده مش
0: على نفسي.
1: مش صح. يعني لا هو واقعي ولا هو صح. بيبقى في مشاعر. يعني حتى المسيح نفسه كان عنده نفس المشاعر لما بص كده ولقوا، لقى كل

0: التلاميذ مش موجودين، واللي خان واللي جري واللي مشي واللي انكره، فقال تركوني انا لوحدي. دي مش جملة بسيطة، ده قمة. انا عايز اقول ده من مرار الخيانة. كان عشمي، كانه يعني كانه بيقول كان عشمي تبقوا موجودين حواليا، انتوا مش هتعملوا حاجه، فاهمين يعني؟ بس يعني انا اقدر اقول اكتر كاس مر داقه المسيح في الرحله دي هو خيانه التلاميذ وبعضها. مش الكتب والفريسيين ولا الرومان ولا الشعب لما قال اسلوب اسلوب ولا كل ده. أنا أعتقد أنه طعم المر اللي كان في بق يسوع هو خيانة التلاميذ اللي قعدوا 3 سنين أكلين شاربين نايمين معاه، شافوا معجزاته، شافوا قوته، شافوا وشافوا وشافوا وشافوا قلتهم سلطان، وشافوا كل ده، وفي الآخر اللي ينكره واللي يخونه واللي يشك واللي يهرب واللي يجري وسابوه، تركوني انا لوحدي. يا انا بقول للناس اللي طعنوا واتخذلوا، خلينا نعملها عمليا، يعني نتنقل نقله ثانيه. لانه طول ما انا بفكر في اللي خذلوني وبفكر في اللي طعنوني وبفكر في اللي كنت باكل عيش وملح معاهم وخانوني وغشوني و و و و كل ده، طول ما انا بفكر في الدوامه دي مش هشفى، مش هتغير.
1: ايوه
0: مش هتنقل نقله روحيه.
1: ايوه
0: خلينا نحول عينينا على يسوع. وهو قال كده انه مجرب في كل شيء فقادر ان يعين المجربين. مثل هو الوحيد اللي يقدر ينقلنا النقلة ويشفي الجرح اللي جوه. مش هيشفي الجرح اللي جوه حد يطبطب عليه، رغم انه حلو ان الناس تطبطب على المجروح، لكن اللي هيشفي الجرح اللي جوه مش اللي بقى الناس اللي بره، اللي يشفي الجرح اللي جوه المسيح اللي جوه. فأول حاجة نعملها نقول يا رب افتح عينينا على شخصك. انت عملتها ازاي؟ عملتها ازاي على الصليب لما قلت اغفر لهم يا ابتاه؟ ده بالناسوت الكلام ده اللي حصل، وده كله في الناسوت. عشان كده هو لما كان بيبكي بيبكي بالناسوت، لما كان يجرب يجرب. نعم لاهوته لم يفارق ناسوته، بس اللي كان على الصليب اللاهوت والناسوت، لكن اللي كان بيتألم واللي اتخذل واللي اتخان
1: المسيح
0: فنفس المشاعر اللي عنده هي اللي عندنا. فنقول له كده رب احنا افتح عينينا عليك، انت عملتها ازاي؟ احنا محتاجين معونه وقوه منك. انت قلت كده انك قادر ان تعين المجربين. انا مجروح من جوه محتاج شفاء. انت قلت بجلدته شفينا، ده اول حاجه. تاني حاجه اعملها علشان الجرح يشفى اني اغفر من جوه. اغفر طول ما انا مش هغفر ومش عايز اغفر، طول ما الجرح موجود جوه والالم هيفضل موجود.
1: يس
0: فهمني؟ ايه اللي يشيل ده؟ افتح عيني على غفران المسيح لي. المسيح غفر لي وانا عملت قليل؟ ما انا ما عملتش قليل، ما انا خنت المسيح وطعنت المسيح وجرحت المسيح ويمكن انكرت المسيح، ولما رجعت سامحني على كل ده ولا ما سامحنيش؟ سامحني، ومش بس سامحني، ده اداني جسده ودمه كل يوم على المذبح.
1: ايوه
0: فاهم؟ مش بس كده، ده روحه جوايا، الروح القدس جوايا ساكن جوايا وهو موجود جوايا. كل ده ما يشفعليش ان انا اغفر زي ما اتغفر لي؟ ما احنا بنقول ابانا الذي، بنقول فيها ايه؟ اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا مذنبين الينا. يبقى اول واحده نحن نصلي

0: هو يدينا القوة والمعونة عشان زي ما هو عمل احنا نعمل، ونداوي الجرح اللي جوانا اللي ما حدش يعرف يداويه غيره. احيانا الناس يقول لك لما يجي يعتذر ويتأسف ويبوس مش عارف ايه وايه هسامحه، ده مش هيشفي جوه. يعني اه مطلوب ان انا اعتذر عن الغلط اللي عملته في حد، لكن ده مش اللي يشفي. فمن اللي يشفي هو شخص المسيح، ولما يشفي من جوه ساعتها اقدر اغفر. والغفران الحقيقي هو انه حصل بعد كده، بعد شهر بعد سنه، موقف تاني مع الشخص. لو انا هقول له ما انت من سنه عملت وعملت وعملت، ولا من شهر عملت وعملت، ده مش الغفران. الغفران هو انه اللي حصل واتشافيت منه واعتذرت وغفرت بيه مش بعيد تاني، مش بعيده تاني، لان المسيح مش بيعيده لنا تاني.
1: مش هنمسك خطايا الناس عليهم،
0: فهماني؟
1: فما نغفر لهم.
0: ده انا شفت ناس، قعدت مع ناس ومشكله، وكانوا متجوزين بقالهم مثلا بتاع 20 سنة، وفي القعدة في عتاب
1: 20 سنة
0: فاكرة من تاني يوم في الفرح انت قلتي لي ايه؟ قلت له هو انت فاكر من 20 سنة؟ ده انا مش فاكر امبارح قلت ايه. انت فاهمة؟ من 20 سنة كلمة اتقالت واعتذرت، وقالت انا ما اقصدش، قاعد فاكرها لغاية دلوقتي، ومن 15 سنة حصل، ومن 10 سنة، وفي الآخر يقول إيه؟ وأنا غفرت. لا أنت ما غفرتش، أنت ما غفرتش. الغفران هو عدم الكلام فيما مضى، نبدأ صفحة جديدة. طالما أنا غفرت ببدأ في صفحة جديدة، مش بعيد اللي فات. عيد اللي فات يبقى لسه موجود، اصل المراره موجود. يبقى نمره واحد، نمره اتنين، نمره تلاته بقى. اللي يشفي الجرح كلمته. اللي يشفي الجروح اللي جوه كلمته. اللي يشفي الجروح اللي جوه عشان في يسوع بس. ما احطش عيني على الناس، طول ما احط عيني على الناس الناس هتجرح. وبتجرح. لما احط عيني على المسيح حتى لو الناس جرحت انا في حته تانيه.
1: ده خاصه في الناس اللي هم بيعانوا من الخذلان في الاخرين. ممكن معاني من خذلان في اب، في ام، كنت متوقع امي تعمل معايا كذا، متوقع ابويا يعمل معايا، اخويا، صديقي القريب جدا مني. فمشاعر الخذلان دي بتبقى زيها زي الجروح اللي بناخدها من مشاعر الخيانة، كلها مشاعر قاتلة بتربط نفسي لو أنا استسلمت ليها. إزاي ما نستسلمش لهذه المشاعر؟
0: نمرة أربعة، إنه بجد جوايا عذر للشخص اللي قدام. بجد جوايا عذر، ممكن يكون عذر ضعيف بس انا بتشبث بيه، مش عشان الشخص، عشاني انا اشفى من جوه، عشان انا
1: اللي اتحرر واتفكر،
0: اتحرر من جوه،
1: يكونش جوايا مراره.
0: بالظبط. وده انا اعتقد ده اللي عمله المسيح، انه كان من جواه اعذار لكل واحد فيه. وعشان كده لما قام ما راهمش في الشارع، ما يعني معلش، يعني لو الطبيعي بتاع الناس بعد ما خذلوه كلهم وعملوا ده كله ولا يعبرهم مره تانية.
1: لا ده هم اللي ارسل، دول اللي هم ارسلهم وائتمنهم على ملكوته.
0: فهمني؟ ولكن بعد القيامه جواه عذر لكل واحد فيهم. فبقى يدور على كل واحد فيهم. قولوا لبطرس كذا، قولوا لاخواته كذا. يا رب هو انت عارف عمل ايه؟ انا عارف. بس غصب عنه. عنده كان ظرف، كان ضعيف، خايف، فهمت؟ فلما بجد عذر جوايا بقدر اغفر او بهدى من جوه.

0: نمرة خمسة أصلي من أجلهم.
1: أيوة.
0: يبقى النمرة ثلاثة ما بحطش عيني، ما بتعشمش في حد، عشمي فيه هو بس.
1: اتكل على الرب وحده، لا تتكلوا على إنسان. وفي آية تانية لا تتكلوا على الشرفاء، لكن اتكلوا على الرب وحده.
0: بالظبط. اللي يتكل على الناس أول حد بيخذله الناس.
1: Yeah.
0: واللي بيحط اتكاله على البشر هم أول من بيطعنوه.
1: Yes.
0: لأنه أغلبية البشر كله بيدور على نفسه ومصلحته.
1: مليانين بالضعف، متغيرين.
0: بالظبط.
1: كلنا بنتغير.
0: كانوا مع المسيح وتغير؟
1: Yes.
0: فأنا يعني إن كانوا فعلوا ذلك بالعود الرتب.
1: Yeah. فكان
0: نمرة خمسة، أصلي من أجلهم. أكتر حاجة تخلي قلبي يغفر من جوه وقلبي يسامح وقلبي يتشفي إن أنا أقلب الموضوع وأصلي لأجلهم.
1: أيوة.
0: أنا شفت في آبائي ده، أصلي من أجلهم، أطلب الغفران ليهم زي ما بطلب لنفسي.
1: Yes.
0: وآخر حاجة، لو هم محتاجين لمساعدة أيا كانت وأنا في إيدي أعملها، أعملها عشان أكسر ذاتي. فهمنا؟ لكن
1: yeah.
0: لو أنا قلت زي ما كنا من شوية بنحكي مع بعض، لو أنا قلت إنه يستاهلوا اللي هم فيه، أنا كسرت كلمة من الكتاب المقدس. المحبة لا تفرح بالاسم،
1: بل تفرح.
0: المفرح المحبة لا تفرح بالاسم. مش معنى اللي خذلني والطعني وخني وقع في مشكلة اتشفى فيه
1: الشماتة،
0: ده مش الحب. ده مش الحب. ده كل واحد بيعمل كده محتاج يتوب.
1: دي خطية كبيرة قوي.
0: جدا جدا. وضد المحبة.
1: ونقول اوقات زي ما يكون ده اوقات بنعتبرها يعني تفكيرنا الضيق اللي مش بحسب قلب ربنا يفتكرها
0: انه ربنا انتقمني،
1: ربنا انت جاب لي حقي، يعني انه ان انا شفت اخويا مكسور يبقى انا كده
0: ربنا ما بيسمعش الشر
1: لانه هو كسرني قبل كده فهو اتكسر. لا. او وقع في نفس لا. الحاجه
0: لا، ربنا ما بيصنعش الشر.
1: يس.
0: وربنا ما بينتقمش بالشر. فهميني؟ لكن الشخص من خلال خطيته هو او من خلال تصرفاته
1: بيقع، انجذب او انخدع من شهوته زي كده.
0: فهميني؟ فده مش يخليني افرح فيه، ده يخليني ان انا اصلي من اجله وانا كمان اخد لبالي. لانه ممكن اخويا احد القديسين قال كده، انا اعتقد الانبا انطونيوس قال لا تفرح بالاسم في اخوك، يعني لانه اخوك اللي سقط ده ممكن يتوب وانت تسقط وما تلحقش التوب. فاهمه؟ فالمفروض انا يعني انا مش بفرح
1: لان الرب الكتاب قال ان الرب قادر ان يقيمه.
0: بالظبط بالظبط. فاهماني؟ فده من ضمن الاخطاء البشعه ضد الحب. ان انا افرح بالاسم في اخويا حتى وان كان هو خذلني وجرحني. الحب يقول ان انا ابكي من اجله واصلي من اجله،
1: لانه العكس كده ده دي مشاعر فيها نوع من الانتقام. ايه رايك؟
0: اه طبعا،
1: لان
0: انانيه وانتقام وذات وكبرياء.
1: لا تنتقموا لانفسكم. انتظر الرب فيخلصك.
0: وعشان كده المحبه لا تسكت ابدا في ايه. هو خذلني جرحني وعمل وعمل وعمل. لما هو وقع او احتاج سندة انا ما عملتهوش باللي عمله، لان انا جنبه بسنده. انا عملت ايه كده؟ بالحب ربحته. ومش ربحته ليا انا، بالحب وريته صورة المسيح الحقيقية، وريته ان انا ابن المسيح حقيقي. فرديته. لكن انا اتشفيت فيه وقعدت شهر اسكتوا اسكتوا، ده فلان عمل اسكت يستاهل، ده حصل وحصل وحصل، وشهرت بيه وقعدت. هل هو ده انا ربحت اخويا؟

ده أنا خسرت أخويا وخسرت نفسي. أنا مدعو من قبل المسيح إن أنا أعيش الحب اللي في المسيح. وأول حاجة في الحب تخليني أربح

0: في أشخاص عايشين الحب حقيقي.
1: صحيح.
0: يعني مرة جه حد وعايز يسمي اسمه بنفس اسم الشخص اللي كان زميله في المدرسة في الشغل. من العادة احنا بنسمي قديسين يعني اسماء قديسين. فقلت له شو عجبي؟ قال لي هحكي لك اللي حصل. هو اول ما اتنقل عندنا انا قلت انه ده ما ينفعش يقعد معانا. ده نجس، ده مش عارف ايه، ده ايه. وحاولت وزمايلي كلهم، احنا هو بس الوحيد اللي اتنقل مسيحي، وقلنا كلنا احنا هنطفشه من وسطينا. وابتديت انا اللي اقوم بكل المشاكل، كل حاجه اعمل له فيها مشاكل واشتكي واعمل واعمل واعمل، لدرجه انه كان اول ما بيدخل كده يتف. تخيلي، رغم انه ناس متعلمين، لكن الشخص المسيحي كان الحب اللي فيه، قال لي الجملة دي، الحب اللي فيه كان بيكب كب، شوف التعبير. وانا جيت وقت عييت، ما حدش سأل فيا من كل المكتب غير
1: الشخص ده،
0: سامي ده. فأول ما جه وسأل عليا وجاب لي شوكولاته وجه سأل عليا، قلت له انت عارف انا بعمل فيك ايه؟ انا وريك الحب بيعمل ايه. قال له عارف. قال له عارف انا اشتكيتك كم مره؟ قال له عارف. قال له بتعمل كده ليه معايا؟ قال له عشان المسيح علمني ان انا احبك. وقال لي كده، قال لي حبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم. وانت مش عدوي، انت زميلي في الشغل واخوي. ما كان منه الا قال له علمني عن المسيح اللي علمك تحبني ده. وكان ده المدخل اللي حب المسيح وعرفه بسبب الحب.
1: صحيح.
0: شاف الحب. أيوة. تلامس مع الحب.
1: أيوة.
0: مش سمع عن الحب، هو سمع الحب بعدين، بعد ما تلامس مع الحب. فان كنا احنا أولاد المسيح مش هنقدر نكون أولاد المسيح حقين إلا بالحب. إن كنا عايزين نربح نفوس مش هنقدر نربح النفوس إلا من خلال ما إحنا يشوفوا فينا الحب. مش هنقدر نكرز بالمسيح إلا ما يشوفوا فينا المسيح. المسيح مش عظات.
1: أيوة.
0: المسيح حياة.
1: يس. مش
0: معلومات. الكنيسة الأولى المسيحية مش ديانة.
1: مش معلومات.
0: المسيحية حياة.
1: صحيح.
0: وعشان كده في الكنيسة ولما سموهم مسيحيين، ده جامع مسيح. ما كانوا يشوفوا ده مسيح وده مسيح وده مسيح، لأنه دي حياته، كانوا يشوفوا حياته.
1: أيوة.
0: فمن كتر المسيحي، المسيح المسيح المسيح المسيح، سموهم مسيحيين.
1: أيوة.
0: ليه؟ شافوا فيهم المسيح.
1: يساعدنا ربنا النهاردة ويسيبونا إن إحنا نكون المسيح على الأرض،
0: وده اللي عايزه المسيح مننا،
1: ننقل قلب المسيح ومحبته للآخرين.
0: يقول كده بكر بين إخوة كثيرين. يعني إيه؟ يعني هو هو هو الصورة الحقيقية، والمؤمنين الحقيقيين هم صورة من الصورة الحقيقية.
1: أيوة.
0: طب اللي ما يبقاش صورة من الصورة الحقيقية، مرة كنت يعني تخيلي يعني انه واحنا داخلين السماء، يعني كلمه انه هيقعد بقى كل واحد يقول له انت عملت وعملت، دي فكره مش يعني ما اعتقدش دي اللي هتبقى في السماء، انه ملايين ومليارات يعني. لكن اعتقد انه هيبقى في حاجه صوره المسيح، وكل ما تنطبق، ده تخيلي يعني، كل ما تنطبق عليه صوره المسيح في حياته اللي عاش على الارض بنسبة أكتر أقل هيخش، واللي ما تنطبقش صورة المسيح عليه مستحيل يخش، مستحيل. وأول صورة للمسيح اللي عايزها المسيح تنطبق علينا إن إحنا نحب بعض، هي الحب. يعني تفتكري

0: انا بقول كده للناس، تفتكري ان احنا لما نخش السماء او في السماء في واحد كان مخاصم، في واحد كان بيكره، في واحد كان في، لا لا لا لا لا, لا خالص. نصيحتي ان احنا نرجع
1: ننتهز الفرصة واحنا على الارض، انه
0: ان احنا نعيش
1: الحب، نحب بعض ونعيش الحب ده،
0: ونتضع ونسامح بعض ونغفر لبعض ونتضع لبعض ونقبل بعض ونحب بعض، ما عادش في وقت.
1: امين يا اطيب بني. ساعدنا رب النهارده ان كل كلمه في الحلقه دي تنطبق على حياتنا، وتكون فعلا حياتنا ما بنحب بالافعال لا بالاقوال، زي عنوان موضوع حلقتنا. بشكرك جدا يا أتسبونا، ربي يباركك ويستخدمك ويديم كهنوتك ويستخدمك بركه في كل مكان. بشكرك جدا احبائنا. في نهايه الحلقه بشكركم جدا على المتابعه، والى اللقاء في حلقات اخرى.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، كتير حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: اهلا بكل المشاهدين ومتابعين برنامج المسيحيه حياه. حلقه جديده مختلفه ومميزه. الحقيقه الحلقتين اللي فاتت اتكلمنا عن الروح القدس، من هو الروح القدس والامتلاء بالروح القدس. النهارده هنتكلم عن ثمر الروح القدس. في البدايه برحب بالفاضل الدكتور قس بطرس فلتاوس. زي حضرتك؟
1: اهلا بيك اختي مارتينا، واهلا بالافاضل الساده المشاهدين.
0: وزي ما تعودنا انه كل حلقه بنقرا شاهد كتابي، هنقرا مع بعض من يوحنا 14 والعداد من 16 و17. وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، واما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم. احنا عايزين نبدا الموضوع من البدايه خالص، متى حل الروح القدس؟
1: طبعا في طبعا معروف ان الروح القدس هو روح ازلي ابدي، لكن حلوله ومكوسه في الكنيسه تم بعد صعود المسيح، بعد قيامه المسيح بخمسين يوم. والروح القدس غير حاجات مع التلاميذ. طبعا كانوا الاول خايفين مرتعبين، يعني خايف حد يقبض عليهم، المسيح مات، والبعض شكك في قيامة المسيح، حاجات زي كده. لكن لما حل الروح القدس تغيرت حياتهم تماما، وشار كل شيء فيهم جديد. وما أكبر الفارق ما بين قبل يوم الخمسين وبعد يوم الخمسين، حصل تغيير كلي في حياة التلاميذ اللي كانوا مرعوبين. الروح القدس اعطاهم قوة، شجاعة، جراءة، مش خايفين من أي حاجة. ولما بيسود حياة مسود الروح القدس على حياة الإنسان، أمور كتير قوي في حياته بتتغير. فهو حل يوم الخمسين وغير حاجات كتير مع التلاميذ.
0: حل يوم الخمسين، تمام كده. في كتير من الناس، يعني معظمنا، دايما مش راضي عن حياته الروحية، دايما بيطمح لرفعة وعمق اكتر من كده. فازاي انا اكون راضي عن حياتي الروحيه؟ ايه اللي اعمله عشان اكون في رفعه وفي حياه افضل من اللي انا فيها؟
1: ده سؤال اختباري رائع جدا. في معطلات في حياتنا نتيجه ارتكاب بعض الخطايا او استهتار في حياتنا الروحيه. لكن اذا كنا عايزين نزيل هذه المعطلات، نعطي للروح القدس سيطرة كاملة علينا. إذا فتحنا قلبنا وامتلكنا الروح القدس يتحقق الوعد. وده حصل في الكنيسة الأولى، يعني الرب وهو طالع قال لهم يعني لا تبرحوا من أورشليم. ده هو مثال، لكن مش كل مرة هيتكرر هذا الكلام. لكن أنا باخد هذا كنموذج ينطبق على كل شخص يريد أن يأخذ الروح القدس ويعيش بالروح القدس. خده في التجديد، لكن إزاي يكون حياته كلها ملء زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت. المسيح وهو في الصعود، والآية المعروفة في أعمال 1:8، قال لهم لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. بقى قال لهم كده ستنالون قوة. القوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. المسيح قال الكلام ده، قال عشان يقول لتلاميذه والروح القدس لابد أن يسيطر عليكم. من خلال الروح القدس ممكن الكرازة

0: تمتد من خلال الروح القدس يحدث تغيير في العالم. من خلال الروح القدس تغيير في حياتك انت الشخصي. فحياة الإنسان الشخص المسيحي المؤمن لا يستطيع أن يكمل بحياة الرفعة إلا ما يعطي فرصة للروح القدس وسيطرة كاملة على حياته. وده حصل. فأنا ماخد نموذج عشان بس وأنا بقول الكلام ده أعمال 1:8 على أساس مش هيتكرر واحد أعمال 1:8 كل شوية تيجي قوة من الأعالي تمكس. لا ده نموذج يحل عليه. وأنا بقول له كل خطي بعيد أنت محتاج تقبل المسيح عشان يحل فيك الروح القدس. وكل شخص مؤمن أنت محتاج تبعد عن كل المعطلات اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت عشان يسيطر عليك الروح القدس سيطرة كاملة ويحصل تغيير كامل في حياته. كل ما نرفض الخطية كل ما نرضي الرب وكل ما ننفذ الوصايا الروح القدس بياخد مساحة في حياتنا وتبقى حياتنا كلها فيها أنا عايز أقول نهضة روحية حقيقية تبقى عندنا الغيرة المقدسة إن نقدر من خلاله هذه الغيرة نوصل الكرازة. أهمية الكرازة مشكلة إن الكنيسة بعدت كتير عن المسار لما يعني اللي الرب وضعه للكنيسة. والشاهد الكتابي اللي قاله الرب يسوع لتلاميذه في أعمال 1:8 احنا محتاجين قوة حقيقية. ده مش هيتم إلا من خلال عمل الروح القدس فينا. الروح القدس موجود ماكس ما أقرأ لحضرتك قرأتيها في يوحنا 14 يكون معكم ويمكث فيكم. يعني هيكون معانا ككنيسة. طب يكون يعمل ايه؟ يعني اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. طب ودلوقتي مفيش ليه؟ ثبت بإحصائية من عدد سكان العالم 34% من سكان العالم مسيحيين. 34% اللي خدوا ولادة جديدة ومخلصين سبق. يعني في دي إحصائية حد عامل رسالة فعامل الإحصائية دي لأن في 5% من عدد سكان العالم اللي هم 34% هم المجددين. يعني 5%
1: من ال 34
0: من ال 34%. طيب خد ال 5% من سكان العالم من المسيحيين واعمليها على سكان العالم كم واحد هتلاقي اللي خدوا حياه جديده مؤمنين ومسيحيين حقيقيين 1.5% من سكان العالم. اذا في 98.5 من سكان العالم محتاجين الى المسيح. يعني هنا طب ايه اللي وصلنا للضعف ده؟ في ضعف كامل. ايه اللي وصلنا للموضوع ده؟ هنلاقي السبب ان الكنيسه اهملت فكره الكرازه. واذا قلنا في كرازه بتبقى ضعيفه بدون سيطره الروح القدس. لو قلنا في الكنيسه محتاجه الى حاله تغيير محتاج ان تدي مساحه للروح القدس ويحصل تغيير زي ما حصل مع التلاميذ. هناك فرق ما بين تلاميذ ما قبل يوم الخمسين وما بعد يوم الخمسين برضك عشان الناس اللي بيسمعونا دلوقتي والأحباء الأفاضل المؤمنين وكل المشاهدين اللي بيحضروا ما يقولوش احنا محتاجين يوم خمسين جديد. لا يوم خمسين جديد الروح القدس موجود بس محتاجين نديله مساحة يعمل تغيير في حياتنا. هو ده اللي المطلوب. عشان كده الكنيسة لما بتهمل الكرازة بنوصل للحالة اللي احنا فيها. شوف الفضائيات اللي بتحصل النهضات اللي بتحصل في كل مكان تلاقي كلام متكرر بس فين التأثير؟ قوة مؤثرة. لازم الروح القدس يكون له دور. عشان كده مهم جدا نشيل المعطلات عشان ندي للكرازة مكان ان احنا نقدر نوصل للناس من خلال عمل الروح القدس.
1: يعني الخلاصة ان احنا ندي مساحة للروح القدس يشتغل جوانا ويشتغل في كنايسنا وفي خدمتنا.
0: القوة المؤثرة لبطرس بعد حلول الروح القدس يوم 50 عايزة واحدة يعمل خلص 3000 مثلا. وانا كنت بدرس رسالة روميا وكنت بخدم فيها الاسبوع اللي فات في ناس اللي كنيسة روميا اللي بعت لها الرسول بولس رسالة اتجددوا. مش راح بولس عشان او بطرس عشان يثبت الكنيسة لا ده دول من تأثيرات ما سمعوه في يوم 50 ولما حصل

0: اضطهاد وتشتت لكنيسه اورشليم. يقول الكتاب الذين تشتتوا قالوا مبشرين بالكلمه. اذا اللي راحوا روما وتشتتوا طلعوا من اورشليم وسموا وتاثروا بخدمه بطرس وعمل الروح القدس في يوم الخمسين وبعد ذلك هم اللي اسسوا كنيسه ايه؟ روميا. فعايز اقول عمل الروح القدس عمل عظيم ممكن يخلي الكلمه تنتشر في كل مكان. الموضوع بس يكون مؤيد بآيات وبكلمة الله. يعني ده مهم جدا ان احنا نفهم الكنيسة تحتاج الى كرازة حقيقية ومحتاجة تشيل الشوائب. يعني لما اسمع النهاردة ان هناك كنائس تبيح المثلية. ايه ده؟ ايه الخراب ده؟ لما اسمع ان في ده ممكن كمان فكر ليبرالي وكلهم رايحين السماء. حاجات كده يعني لا، احنا محتاجين نرجع لكلمة الله. نحتاج ندي للروح القدس مساحه حقيقيه لان عمر الروح القدس هيشتغل في وسط جماعه يبيحوا بما رفضوا الله. وسبب كان سبب الطوفان وحريق سدوم عمورة اللي بينادوا بيه جوه الكنيسه النهارده. ازاي احنا محتاجين حاله تغيير، حاله ندي فرصه للروح القدس، نرفض كل شيء، فكر الليبرالي اللي يعني حاجات كتير، انجيل الرخاء، افكار الغريبه وبيصرفوا مبالغ ضخمه جدا وبيعطلوا عملها. انا بقول ده عمل شيطاني، لكن عمل الله مختلف بما جاء في كلمه الله.
1: اعتبر ان الرساله دي رساله قويه مباشره صريحه لكل اللي بيسمعنا دلوقتي.
0: اكيد طبعا مهم جدا ان احنا نفهم. واحد اسباب تعطيل عمل الروح القدس والكرازة والحالة اللي احنا وصلنا ليها النهاردة ايه هو؟ ان الحاجات اللي بنسمع عنها النهاردة، الضلالات اللي ظهرت، الهرطقات اللي ظهرت، الافكار الابليسية اللي موجودة وسيطرت على قادة روحيين للأسف تحولوا الى أبلسة والى جسديين لانهم بيرفضوا كلمة الله. وانا عايز اقول لهم غضب الله معلن من السماء لما كانوش يرجعوا. لان دول فجور، ده فجور بيتم. وانا اقول لولا عمل المسيح ولولا النعمه لكان الله اباد كل المسكونه 100 مره مش مره واحده.
1: صحيح.
0: فخلينا نرجع للكتاب المقدس ونرجع للرب تائبين ونفهم الرب عايز مننا ايه، والكنيسه تقوم بدورها. الكنيسه لو خرجت خارج خط الكرازه فهي للأسف عوجة المستقيم.
1: تفقد تأثيرها كمان. نرجع كمان للنص الكتابي، الرسول بولس بيقول وأما ثمر الروح، وما قالش ثمار وقال ثمر. معنى كده ثمر هنا جاية كمفرد مش جمع.
0: تمام.
1: إزاي إحنا بنقول هما تسعة، إزاي نقدر نجمعهم كده كلهم مع بعض ونقول عليهم ثمر وليست ثمار؟
0: هو ثمر بيدي روح وحدة. بيدي تجانس. في بعض المفسرين الرائعين قالوا الصفات التسعة هما تسع حبات عنب في عنقود واحد. يعني حب يقربها لينا يعني. أو تسع لؤلؤات براقة في عقد واحد. يعني لو عندي عقد واحد في تسع لقالق هما دول ثمر الروح. وهنا بيخلينا نتذكر قول المسيح في يوحنا 15 لما يقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر إيه أكثر. المسيح هنا ما قالش أثمار في غصن، قال ثمر. المسيح يريدنا أن نثمر ثمر أكثر، ويريد أن يدوم ثمرنا. وكلما ثبتنا في المسيح بيمتلكنا الروح القدس، ولما يمتلكنا الروح القدس يسيطر على قلوبنا ويجعلنا أن نثمر أكثر هذا الثمر. أنا بقول ثمر واحد، الواحد المتجانس. دي حاجة. وهنجد كده في حاجات كتير قوي الرب بيردها فينا دايما، حتى في لو نلاحظ في يوحنا 17 صلاة الرب، وده إصحاح دايما الرب بيدعو إلى الوحدة

0: التجانس، نلاقي في يوحنا 17 صلاة من أجل كل المؤمنين. الرب يسوع نفسه بيصلي يقول ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامه ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونوا هم أيضا واحد فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. هنا هنقف عليه عند الحتة دي أوضحه بعدين نكمل. من ضمن نجاح الإرسالية ونجاح عمل الروح القدس أن الجميع يكونوا واحد، ودي طلبة الرب. الرب شايف قدامه، عارف إيه اللي ينمي، عارف إيه اللي يثمر، إيه اللي ينجح الإرسالية، إيه اللي يخلي العالم يؤمن. الجميع يكون إيه؟ واحد في مين؟
1: فينا.
0: فالله الآب والله الإبن. ويقولوا أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. أنا فيهم وأنت فيا ليكونوا مكملين إلى واحد. وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتني كما وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. وبيتكلم هنا عن المعرفة. لاحظ القراءة اللي احنا قرناها دي بتتكلم عن الوحدانية. وحدة. الله الآب، الله الإبن، إرسالية. العالم كله. الرب بيطالب بوحدة. ثمر واحد. فكر واحد، رؤية واحدة، نفس واحد. حتى في حلول الروح القدس أشار الكتاب المقدس إلى روح واحد وكان الجميع بنفس واحدة. لما كل يبقى واحد تيجي البركات. لكن انقسامات وانشقاقات وافكار تانية البركه بتروح. بيجي عطله. فعشان كده احنا محتاجين الحقيقه نركز نحو الوحدانيه في المسيح. كلنا نكون واحد.
1: امين امين امين. نرجع تاني برضو للثمر الروح نقولها مع بعض. بيقول واما ثمر الروح فهو محبه فرح سلام طول أناة لطف صلاح إيمان وداعة تعفف. المجموعة التسعة دول مع بعض ليهم دلالات
0: طبعا أكيد.
1: هل ليه علاقة علاقة الإنسان المؤمن باللي حواليه؟
0: أكيد طبعا.
1: بالناس اللي حواليه بالله بنفسه طبعا. هل قسمهم الرسول بولس بهذا الشكل؟
0: هو ما قالهمش صراحة بس الروح القدس قاد الرسول بولس انه يقول الصفات التسعة دول او الثمر التسعة والتسعة اللي قال دول في العقد الواحد او العنقود الواحد نقدر نقول او في الغصن الواحد. كل ده نقدر نقوله ليه دلالات طبعا رائعة جدا واتكلم فيها. هو عايز يربط الاول علاقة الانسان بالله. عشان اربط علاقتي بالله لازم يكون عندي محبة وفرح وسلام. مين اللي بيديني الكلام ده؟ الله. وده بيثبتني في محبتي لله. انا اشكر رب من اجل البرنامج المسيحي الحياه قدمنا 15 حلقه في كورنثوس الاولى 13 عن المحبه اللي هو اول ثمره من ثمر الروح القدس. العلاقه بين الانسان والرب لازم يكونوا بالثلاث ثمرات دول المحبة والفرح والسلام. علاقة الإنسان مع البشر أو مع أخوه الإنسان ليهم بردك ثلاث صفات ثلاث ثمرات رائعين. لازم يكون في معاملتي مع أخويا أو مع البشر يكون عندي طول أنا ولازم يكون عندي لطف ولازم يكون عندي صلاح. خلي بالك عمل الروح القدس حاجة كبيرة وثمر الروح القدس حاجة كبيرة قوي. وممكن أقول إن الشخص المؤمن محتاج إن هو يعيش بثمر الروح. طبعا في مواهب للروح القدس. مواهب الروح القدس طبعا هي زينة الكنيسة وفرحة الكنيسة بمواهب الروح القدس. لكن أريكم طريقا أفضل. المحبة مثلا. لما الرسول بولس اتكلم في كورنثوس الأولى 12 و 30

0: عايز اقول في الزام على الشخص المؤمن ان هو يعيش بثمر الروح.
1: يعني حضرتك تقصد ان في حاجة اسمها مواهب الروح القدس وثمر الروح القدس؟
0: طبعا.
1: نفرق بينهم.
0: نفرض انا ما عنديش مواهب، مش معنى كده ان انا مش مؤمن. لا، مؤمن بس الرب ما اعطانيش مواهب. لكن ملزم ان يكون عندي ثمر. يعني ما ينفعش شخص مؤمن يعيش بدون ثمر الروح القدس، ما ينفعش. لكن ممكن انا يكون لي عندي موهبه، ممكن ما يكونش ما عنديش. ده مش معناه ان انا مش مؤمن. الرب ممكن يستخدم مواهبي في امور اخرى. يعني انا اعتبر اللي يعيش بثمر الروح القدس ده شخص فعلا، علامه وجود الروح القدس في الانسان المؤمن ان يعيش بثمر الروح القدس. ايضا في علاقه اخرى، علاقه الانسان بنفسه، يعني علاقه الانسان بالله بتربطه المحبه والسلام والفرح. علاقه الانسان باخوه الانسان بطول اناته ولطفه وصلاحه. علاقة التالت ده مهم جدا للإنسان المؤمن عشان ينمو في النعمة. علاقة الإنسان بنفسه في الإيمان والوداعة والتعفف. لازم يكون ده صراع الداخلي، ده لازم يكون عنده عشان يدي علامة. عشان كده إذا سمحنا للروح القدس يسيطر فينا هتكون علاقتنا بالله مليئة بالمحبة والفرح والسلام. وستكون صلتنا بالناس صلة نموذجية، يعني علاقتي بالآخرين. يعني أنا عايز أقول الجميع يشهد أن أنا أولاد الله أو تلاميذ المسيح. إذا كان لكم محبة بعضكم بإيه؟ ببعض. الرب يسوع قال الوصية دي. وأيضا صلتنا الشخصية بأنفسنا تكون عامرة بثقة الإيمان بي أنا، الوداع والتعفف، وأيضا يعني الإيمان الأمانة. لازم يكون عندي أمانة. وما أسعد الإنسان الذي يعطي للروح القدس فرصة امتلاك قلبه. يعني الروح القدس لما يمتلك على القلب يبقى فيه سيطرة على حياتي، يثمر فينا هذا الثمر العظيم. وده هنا من ثمر الروح القدس التسعة. أنا عايز أقول طبعا يمكن في غلاطية 5:22 ذكر قبليها في أعمال جسد خطيرة. أعمال الجسد دي تدمر. فالرسول بولس دايما كان يوعي زي ما قلت في حلقات قبل كده، خلي بالك من كذا لأن في كذا. فديت الحقيقة من أحلى ما أحلى ثمر الروح القدس الشخص المؤمن يعيش بيه. وديت نسمع الكلام. أنا عايز أقول كلمة الله بتقول لأخي المؤمن، أخي الحبيب، كده بتضربه على كفه وقوله أخي الحبيب اسمع كلمة الله، عيش بيها، اتعلم عشان ما تعملش أي حاجة تزعل الرب تاني. ما تزعلش الرب، شوف كلمة الله وعيش بثمر الروح القدس.
1: أمين أمين. هيبقى لنا حلقات تانية كتيرة جاية عن ثمر الروح القدس، بس في حتة أنا يعني افتكرتها وحضرتك بتتكلم، أنه محبة فرح سلام. ما أقصدش أبدا المحبة والفرح والسلام اللي بيديه العالم، الفرح اللي مرتبط بأشياء أو بإنجازات أو بنجاح أو السلام المؤقت، لكن سلام يفوق كل عقل. يبقى لينا وقت جاي الحلقات الجاية نتكلم عن كل ثمرة لوحدها. لكن كلمة أخيرة من حضرتك للي بيسمعنا دلوقتي.
0: الحقيقة إحنا ممكن نلبس صفات خارجية جميلة لتظهر أمام الناس صالحين، لكن المسيح بيطالبنا النهاردة من خلال الحلقة دي بالثمر والجمال الداخلي اللي بيظهر بطريقة طبيعية، غير يعني مش محتاجة بقى اتيكيت ومحتاجة يعني برستيج معين، لا، ولا تكلفة، لا، ده حاجة طالعة من جوانا عشان الآخرين يروا فينا المسيح. ممكن يعود نجيب كسوة يابسة ونلبسها اللون الأخضر خارجي ونعلق عليها زهور تبقى جميلة، لكن سرعان الشكل ده ما يجف والخضرة دي تتساقط، لأن هي يعني شكل خارجي لأنها هتدبل بسرعة. ويعود العود اليابس ده بيكون للأسف يكون شكله قبيح ويرجع كما

0: الأركان. إحنا لا نحتاج لمؤمن، وأتمنى أكون أنا وأنتوا أحبائي لمؤمن يكون مكسي من الخارج جمال صناعي. نحتاج أنا وكل الأحباء اللي بيشاهدونا لمؤمن مفتوح القلب لفعالية الروح فيثمر كل ثمر الروح فينا، يكون ثمرة نابعة من امتلاك الروح القدس له. ولما أقول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، الباقي الآية إيه؟
1: لتختبروا ما هي،
0: ما قالش لتعرفوا، لا ده قالت لتختبر، يعني أنا أختبر. فأنا محتاج أختبر ثمر الروح في حياتي يظهر قدام الأخير. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا. والاختبار هنا بيخليني أعيش ثمر الروح وأعرف في الآخر ما هي مشيئة الله كاملة وأيضا مرضية. أرضي الرب في حياتي وأعرف هذه المشيئة دي ما يتمش إلا بالتجديد الداخلي من خلال ثمر الروح القدس.
1: أمين. شكرا جدا حضرة القسيس.
0: أنا بشكرك كتير لأجل يعني الحلقة وأجل الموضوع كبير ورغم أن الوقت ضيق، لكن الكلام عن ثمر الروح القدس ويدي بهجة كده ونشاط للروح ده شيء رائع جدا. ربنا يبارك ويشكرك لأجل الاستضافة.
1: أمين. أعزائي المشاهدين، بحب أفكركم أن ثمر الروح مش حاجة مؤقتة لكن حاجة دائمة جوايا عايشة ومستمرة معايا. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ فكرك وذهنك. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

0: لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جدا، منها مثلا البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية، وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريبا كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

التوقيتات دايما بتاعت الرب بتختلف عن توقيتاتنا. لا نعرفه ان الله مسؤول عن الوعود اللي وعدها. انت مش تلميذ لانك بتأتي بثمر كتير، انت بتأتي بثمر كتير لانك تلميذ. لكن انا بتكلم عن لو كنت عايز اجابات محددة لازم يبقى عندك صلوات محددة.

بنعمة الرب راح أتأمل اليوم معكم من رسالة رومية والإصحاح الثامن. راح نقرأ ثلاث مقاطع من نفس الرسالة. إصحاح غني جدا، إذا تريد تتعلم منه أو توعظ راح تحير من وين تأخذ. طبعا بالجسد أقول إذا أنت تريد تختار عدا اختيار الروح القدس، لكن هو حقيقة مليء، هو جزء من رسالة دسمة بيها من الفلسفة الروحية والمنطق الروحي، مو المنطق البشري. ما يعلم وما يدرس وما يراجع كثيرا وكثيرا حتى تقدر تستوعب جزء من هذه الحقائق. كم واحد موافق علي وياي على هذا الشيء؟ أن رسالة روميا كان أول سفر أقراه لما قبلت الرب سنة 99، كان أول سفر. أنا قارئ الكتاب المقدس قبل، لكنه أول سفر قرأته بعد التجديد. والسبب كان لأن كان عندي مشكلة، أو كان عندي عائق روحي، أنه كيف راح أقبل لما كانوا يكلموني عن الرب، أقول كيف ممكن أقبل الرب وأرجع أعيش بالخطية مرة ثانية. شوفوا كنت خاطئ بس كنت أمين، يعني كنت صادق ويا نفسي شوية. فكان عندي هذا العائق لما اجى اخويا الاكبر الكبير يتكلم وياي عن الرب. كان عندي هذا السؤال، انا كنت شاب، كان عمري 21 سنه بوقتها، 20 21، فكنت عرفت عمري هسه، مو راح تحسبون، مو 48، غلط الفريق. فالحاجز كان انه كيف ممكن اكون في علاقه مع الرب وانا راح ارجع اخطئ. ما كنت فاهم الشخص الروحي الثاني اللي الله وضعه في حياتي، قال لي أنت الحل لجوابك، الجواب لسؤالك actually هو رسالة رومية، لأنه رسالة تتكلم عن التبرير وعن السلوك بالإيمان، لأنه بالإيمان المؤمن يسلك وليس بالعيان. طبعا بالبداية ما فهمت واللي دي يقوله كله، لكن انطاني رسالة رومية وكان فيها تفسير أيضا، يعني كانت رسالة مع تفسير. وما أقول لكم كمية البركة والراحة اللي شعرت بيها كمؤمن بادي بجديد، إنه الموضوع بعد ما راح يصير تعداد للخطايا. فالله لمن أجي للمسيح ما راح يحسب لي خطاياي، جوني اليوم صحيت الصبح جت لك الفكرة الفلانية، نظرت النظرة الفلانية، تكلمت الكلمة الفلانية، فكرت الفكرة الفلانية، لكن الموضوع اختلف. أنا دخلت كمؤمن، كإنسان قبلت المسيح، دخلت في منطقة جديدة في رومية 5 يسميها النعمة.

التي نحن فيها مقيمون. موضوع الناموس وتعداد الخطايا وتكرارها وعقابها والتحذير منها، أنت هذا الأمر، أنت دخلت في سيستم، في نظام آخر أنا وأنت ما كنا متعودين عليه. وتعرفون حتى الشعب اليهودي ما كان متعود عليه، وأخذوا سنين يلا تعودوا عليه. وذلك إذا نشوف في أعمال الرسل وفي الرسائل الرعوية والرسائل الأخرى، نشوف هذا الصراع بين الناموسيين، بين اليهود، وبين محاولة دمج هذول النظامين مع بعض وخلق شيء. حاولوا يسحبوا النعمة إلى دائرتهم، دائرة الناموس، بدون أن يتخلون عن الناموس. لذلك أحبتي، نحن نخلص بالنعمة فقط، لا نخلص بالنعمة وأعمال الناموس. ما تقدر تخلط، ما تقدر تخلط بين الأندرويد، طبعا يعني تشبيه ساذج، وبين الآي أو إس. ما تقدر تخلط بين النظامين، لأنه مكونات كل نظام تختلف عن الآخر، فلا يمكن خلط بين الناموس والنعمة، ولا يمكن دمجهم حتى تصل إلى نتيجة أنه أنت تنال الخلاص. لذلك في كل مرة الإنسان يحاول أن ينال الخلاص بأعمال جيدة وصالحة وحسنة وهي ممدوحة هاي الأعمال عند الناس، يفشل، لأنه أنت تحاول تأخذ نتيجة النعمة بأعمال الناموس. It's not gonna work. إذا قعدنا منا إلى أن يجي الرب يسوع وكل أبدية، ما راح تصير، لأنه نظامين مختلفين قائمين على ركائز وأساسيات وثوابت وإلهم نتائج مختلفة. صدقوني هذا مو الموضوع اللي ذا أتكلم به، بس ما أعرف ليش الرب أرشدني أنه نركز على هذا. فأنت تحاول أنه تنومس الخلاص، لكن هو بالنعمة، هو ما لا احنا ما نقدر. ليش ما نقدر؟ لانه باهظ الثمن، لانه الناموس، وهسه راح نبدا ندخل شوي على موضوع الناموس، ما يقدر يشكلني، الناموس ما يقدر يغيرني، الناموس بسببي عاجز على تغييري. ناموس الله كامل، لكن بسبب ضعف الإنسان الناموس يعجز عن أن يغير الإنسان. من اللي يقدر يغير الإنسان؟ نعمة الله. شلون تغير نعمة الله؟ تيجي تقول لك do this don't do that، سوي هذه ولا تسوي، واحفظ وسوي، ماكو. النعمة دا تقول لك المسيح فعل كل شيء، المسيح حمل كل الخطايا، أنت اللي عليك أنه تؤمن وتصدق بأنه عمل المسيح هو كامل، وأنه تستقبل عمل المسيح على حياتك. وهنا في هذا الاستقبال وهذا اللقاء مع المسيح يصير تغيير وتغير داخلي في داخل الإنسان، فيتحول من عاصي إلى طائع، من خاطي إلى بار، من مجرم إلى شخص صالح، يتحول من عدو إلى قريب إلى الله. الناموس عجز تماما أن يسوي كل هذه الأمور. الناموس قال لي أنت عدو، الناموس قال لي أنت خاطي، الناموس قال لي أنت هالك، الناموس قال لي أنت غريب، الناموس قال لي أنت لا يحق لك أن تدخل إلى مقادس الله إلا بضوابط وممارسات وطقوس الله يحددها، وأنت تتممها بحذافيرها حتى يكون لك فقط القبول والدخول إلى محضر الله. وهذا الدخول وهذا الحضور هو جزئي، وهو مقسم لأشخاص. يعني مثلا أنا إنسان إسرائيلي يهودي أقدر أدخل للساحة الخارجية وأروح أدخل عند مذبح النحاس وأدخل، عندي مكانات محددة، وبعدين أكو خطوط، إذا أنت مو من اللاويين ما تقدر تدخل إلى هاي الأماكن، أنت الكهنة عندهم مكان آخر. بعدين من ذول اللاويين، من ذول الكهنة، أكو واحد اسمه رئيس الكهنة عنده دخول أعمق مرة بالسنة إلى قدس الأقداس، المكان اللي بيه تابوت العهد والمكان اللي الله يحضر فيه. هذا الدخول هو بضوابط وبشروط وبرعب وخايف وداخل لازم يسوي كل شيء. ليش؟ لأنه داخل ديت

تتقابل مع الله القدوس. هذا الناموس. تريد تعيش هاي الحياة؟ كم واحد يريد يعيش هذا الخوف، هذا الانزعاج، هذا القلق، هذا المطالبة تسوي تسوي تسوي وضميرك يشتكي عليك والناموس يشتكي عليك؟ تعرفون أكو ناس بهذا الزمن دي يعيشون تحت هاي الوطأة، وطأة عدم الراحة. لذلك الراحة اللي يوعد بها الرب يسوع لازم ننتبه، هي مو راحة في الحياة من المتاعب، هي مو راحة بعدم وجود ضيق، ومو راحة العدو ما راح يشتكي علي وراح يزعجني ويتعبني، هاي الراحة غير موجودة. لكن الراحة اللي يوعد بها الرب يسوع هي راحة من ممارسات الناموس. خليني أقول لكم وجرة، هي راحة من الناموس نفسه، هي راحة من الناموس ومن كل متطلبات الناموس. فقال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي، مو قالوا الرسل أنتم تدخلون أثقال على التلاميذ هم ما يقدرون يشيلوها، تعالوا وأنا أريحكم. خلصت الآية، احملوا. شوف يعني الموضوع مو راحة بدون ما يكون أنا وأنت إلنا دور. أنا نير المسيح موضوع علي، تعليم المسيح موضوع، لكن إيش كمل إيش قال؟ قال يا نيري هين. ليش هين؟ هل هو في ذاته أقل متطلباته من الناموس؟ لا أحبتي، لأنه النير يوضع على شخصين، صح؟ ما يكون نير على شخص واحد، ولا صار نير على شخصين، الحمل والثقل وكل ما نصنعه يسوع ده يسوي، مو احنا ده نسوي، انا وانت ده نسوي شيء، احنا مرات نسوي ومرات هواي ما نسوي. يسوع ده يتمم بينا، حياة يسوع، اعمال يسوع، هو ده يسوي الكل. فهو خيارك، تريد تكون تحت نير الناموس go ahead، روح سويها وحدك. في حينك وشخص ده يقترح عليك انه منطقة جديدة، نظام جديد، نير جديد، هو يحمل عنك وانت تمشي معه. النير دائما يمنع التفرقة، فهو ده انت تمشي تدور في نفس الدائرة انت وهو، حيثما يذهب يسوع انا اذهب. هو هذا النير المسيحي، هو هذا عمل النعمة. الراحة لم تكن أنه الإبليس بعد ما يشتكي علينا، هاي الراحة بالسماء راح تكون، لكن إبليس هنا مو لأنه الله يريد. شوفوا دائما احنا نتخيل أنه عندنا موقف رد فعل من الألم ومن الضيق وكأنه الله هو مصدره، لذلك احنا لا الألم في حد ذاته هو مو غاية. يعني حتى الأمور اللي الله يسمح أنه نتألم بيها، بامتحانات، بمحاربات، الله يسمح يدخلني في منطقة أتألم بيها، غاية هذا المنطقة مو الألم، الألم هو مو غاية، لكن الألم هو نتيجة وجودي في هذه المنطقة، نتيجة دخولي في حرب وفي صراع مع العدو. فالألم هو مو غايات الله لحياتنا. صراحة نشوف شنو غاية الله. الخلاص هو بالنعمة، والخلاص تم. كل اللي علي وعليك تسويه أنه تستقبل هذا الخلاص، تصدق أنه يسوع يغفر خطاياك. المرأة الزانية اللي كانت معروفة بالمدينة، جدتي في بيت سمعان الفريسي، الرب يسوع قاعد والتلاميذ قاعدين، وهذا المتدين، هذا المتشدد، هذا اللي قاعد أمام الرب يسوع، جدتي هاي المرأة الزانية اللي معروفة مثل ما قلت في المدينة، كل سمعتها يعني معروفة، جت من وراء الرب يسوع، لا تكلمت ولا سألت ولا طلبت ولا استأذنت ولا سوت أي شيء، لكن سمعت أنه هذا يبرر خطأت، سمعت أنه هذا موقف ويا الزنات مو مثل موقف هذا سمعان الفريسي، هذا لو يلزمني متلبسة يرجمني. فراحت للنعمة، راحت عند الأقدام، وشعر المرأة هو خط أحمر، صح؟ وتبكي، تغسل أقدامه، لأنه الأخ المتدين لم يكرم يسوع، رب يسوع قال هي أكرمته.
تشوفون أحيانا التدين والناموس يمنعني أنه أكرم الله.

لكن الإنسان الخاطئ اللي يتعرف ويشوف المسيح يكرم الله أكثر من المتدين. لذلك الله ما يريدنا متدينين، الله يريدنا نكون عارفين الحق، نعرف من هو يسوع. من هو يسوع؟ ومن هناك ستكون انطلاقة تعاملي معه. فيسوع قاعد مسح برجله ولا قال لا لا لا لا شو تسوين؟ كل خطاياها نزلت بالدموع، وهاي الدموع راحت على أقدام يسوع. ويوم من الأيام بعد هاي الحادثة سمرت أقدام يسوع على الصليب، وسمرت تلك الدموع وسمرت تلك الخطايا وطهرت من كل إثم تلك المرأة. هذا اللي يسوي يسوع. عجز الناموس، عجز سمعان الفريسي انه يغير هاي المرأة. هددوها وقالوا لها اذا سوين الناموس يقول انت مثل هاي موسى يقول يجب ان ترجم. توقفت؟ ما توقفت. احبت الناموس ما يمنعني عن ان افعل الخطية، بل بالعكس الناموس يخليني اسوي الخطية بالخفاء، بخوف، بانزعاج، فاني اذا اسويها واني منزعج واني ما اسويها خايف انه ولا اسويها. فخوف، خوف يعني هاله من الخوف، جو من الروح من الخوف وروح من الانزعاج. لكن الناموس، واحد من ممكن يقول انت شوهت الناموس، انا ما شوهت الناموس، احنا مشوهين، احنا ساقطين بالخطيه، ناموس كامل. لكن الناموس شوف شي يقول، زيد في غلاطية، زيد. يعني الفكرة من البداية ما كان ناموس، الفكرة من البداية كان نعمة. زين منو الأسبق، النعمة لو الناموس؟ لا، النعمة أسبق. الناموس زيد بسبب التعديات، لكن نعمة الله موجودة في جنة عدن لما انكساهم، لما صنع ألبسة من جلد. ولازال الإنسان اليوم يرفض أقمصة الجلد ويريد يخيط لنفسه أوراق التين. والسؤال اللي ممكن كل واحد يسأل نفسه، هل أنا لابس قميص جلد؟ هل أنا لابس أوراق التين؟ أوراق التين هي أعمالي، هي محاولتي أن أستر خطاياي، أن محاولتي أغير نفسي، محاولتي أن أستر هذا هاي العورة اللي أنا بيها حتى أقدر ألتقي بالله اللي كنت ألتقي به من قبل. الله ده يقول لا، أوراق التين أنا ما تفيدني، تتقدم إلي بطرقي وبالأمور اللي أنا أضعها. قميص الجلد هو الشيء الوحيد الذي ينبغي أن تمثل بي أمامي. لذلك ببرك نأتي أمامك يا فدينا، أنت بري كله، وفيك أصبحن أو قد غدوت كاملا. كاملا أنت في المسيح وأنا في المسيح كاملا. آمين. تعالوا ندخل الموضوع. رسالة رومية بكل بمجملها رسالة مثل ما قلت واسعة جدا، واسعة جدا. لكن المميز بها ويسموها حتى رسالة التبرير. والتبرير هو الشيء الإنسان اللي يبحث عنه حتى في حياتنا اليومية. في حياتنا اليومية لما أغلط أنا أريد يا أما أبرر نفسي يا أما الناس يبرروا لي، صح؟ يعني أنا أريد أشعر بأنه أنا مو مذنب، أشعر أنه أنا. فالتبرير هو احتياج الإنسان حتى يقدر يتواصل مع الله مثل ما قلنا. والتبرير هي كلمة قضائية تصدر بحقك أنت وأنا المخطئين المجرمين، فهي تصحح موقفك القانوني أمام الله. في سجلات الله يتغير، تتغير حالتك من خاطئ إلى مبرر. ومثل ما قال قسميلات قبل أسبوعين، مو براءة، لأنه براءة معناها إثبات عدم فعل الخطأ، لكن التبرير هو إثبات فعل الخطأ لكن مبرر لسبب وجود شخص آخر هو حمل عقوبة هذه الخطية أو شيء الخطأ. لذلك نحن متبررين مجانا بنعمته بالفداء. فالتبرير أول شيء أو مجمل رسالة رومية. صح الخامس يقول فإذ قد تبررنا بإيمان لنا سلام مع الله. هذا السلام كنا نتكلم عنه، سلام اللي كان غائب في العلاقة، سلام اللي كان يجي مرات لما نسوي الوصايا ويغير

قادر لما أنا أسقط ولما ما أسوي مقاصد الله. هذا السلام صار دائم، صار مستديم بيني وبين الله على طول الخط. فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. كل شيء صالح يخص علاقتنا

يعني اختلفوا عليه الشراح، فمنهم من قال هذا اختبار بولس قبل الإيمان، والآخر اللي قال هذا اختبار بولس بعد الإيمان، والشخص والمدرسة تقول هذا اختبار بولس فقط لا يمكن تعميمه علينا احنا لأسباب خاصة، كان بولس عنده هذه المعاناة. لكن أنا أميل أنه هذا الصراع اللي موجود هو صراع ما قبل الإيمان، أنا ما أؤمن هو صراع ما بعد الإيمان، لأنه هناك صراع في ما بعد الإيمان، لكنه أنا مو بعد خاطي ولا جسدي مبيع تحت الخطية، ولا أنا أسوي الشيء اللي ما أريده. تتفقون وياي؟ إحنا نسوي الشيء اللي الروح القدس يريده، نخطئ نخطئ لأننا نريد أن نخطئ، مو نخطئ لأننا لا نريد أكو قوة وناموس آخر دي خليني أخطأ. هذا الكلام أعتقد مو صح. أنا أخطأ لمن أريد أن أخطأ، فمو أكو ناموس آخر يحاربني ويخليني أسوي، فكل ما أردت أن أفعل الحسنة أجد الشر حاضر أمامي. أنا أؤمن أنه المسيحي المؤمن الحقيقي الذي يسلك بالروح هو يقول كلما أردت أن أصنع الحسنة أجدها أمامي، مو كل ما أردت أن أصنع الشر أو الحسنة أجد الشر موجود، كل ما أريد أن أصنع الحسنة فهي أمامي موجودة، فأنا أختارها وأختار إذا أريد أسوي السيء. بناء على هذا، ورا ما تكلم عن هذا الصراع اللي كان يتكلم عنه الرسول بولس، قال إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع. فاحتياج المؤمن الأول هو دينونة. هنا إذا وقفنا لهنا، يعني في فكرنا البشري إذا توقفنا فقط عند هاي الجزئية فهي بركة كبيرة، يعني هي بركة البركات بالنسبة لنا. مو شوفوا راح أرجع أغير هذا الكلام. بالنسبة لنا هي خلاص، يعني أنت تبررت ولا شيء من الدينونة، يعني معناها أنه أنت مخلص، وأنت بعد عمر طويل وأنا بعد عمر طويل بعد الموت راح نذهب بدون دينونة إلى السماء حيث المسيح جالس. أكو أعظم من هاي البركة؟ الناس دي يروحون يحجون ويسوون ويصومون ويوزعون ويكتلون نفسهم بس حتى تمحى سيئاتهم. هنا دي يقول لك ماكو أي دينونة، لا شيء أي شيء من الدينونة. فقصد الله مقارنة بقصدنا احنا لو فكرنا لو قناعاتنا هو مختلف جدا، هو بعيد جدا. فقصد الله هو مو فقط يبررني، ينطيني تبرير من خطاياي ويحسب كل خطاياي على المسيح ويحسب بر المسيح إلي، فكل شيء صالح سواه المسيح حسب إلي، وكل شيء سيء أنا سويته حسب على المسيح. وعلى الصليب تمت هاي المعادلة، يسوع دفع الثمن، أخذ كل خطاياي، دفع ثمنها، أخذ كل البر أعطاني إياه. فإحنا البر اللي نمتلكه هو بر يسمى بر محسوب وليس بر مكتسب، يعني إحنا ما اكتسبنا بجهدنا لكن حسب، مثل ما إبراهيم حسب له برا، إحنا البر اللي نلناه هو بر محتسب وليس بر مكتسب. متفقين؟ إحنا ما نقدر نكتسب أي بر، احنا نقدر يحسب لنا ونتمتع به. هذا الجزء الاول اللي بدا به الرسول بولس اصحاح 8، لا شيء من الدينونه، هللويا ماكو اي دينونه. بعدين احنا اذا بولس كان وقفنا هنا كان كل زين بالنسبه لنا، يعني مثل ما قلت خلاص. لكن هو يكمل، تعالوا نروح عدد 14 اذا ممكن تطلع. يس، عدد 14 بدأ يكلمنا عن شيء آخر، مو بس أنت بالدينونة ماكو عليك وراح تروح السماء، لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم بدأنا ندخل بمنطقة جديدة. مو أنت فقط مجرم وبرئت، لا، أنت مو برئت فقط، لكن أنت دخلت في مكان وفي مقام آخر ما كنت تمتلكه اسمه البنوية، هاي الدائرة. وأنا عندي تحفظ بعض الترانيم تقول رجع مقامي لمكانه، رجع لي مقامي الأول. أنا أعتقد أنه هاي الجملة لاهوتيا هذا تعبير مو دقيق. ليش؟ لأن إحنا ما رجعنا لمقامنا. هو شنو كان مقامنا؟ أفضل مقام الإنسان أخذه بدون المسيح شنو كان؟ كان آدم، صح؟ المكان اللي كان بي آدم. آدم هل كان خاطي لو كان قديس؟ نان
كان بالحياد.

بالنيوترال، ما كان لا خاطي ولا كان قديس، كان بالحياد. فهو لما اجل اختباره، لما اجل الوصيه، وين مال؟ مال الخطيه. فلما رجع مكاني مقامي، اي وين يرجعني؟ يرجعني للحياد. يعني اكو احتماليه انا اخطا مره ثانيه، صح؟ لا، احنا ما رجعنا لمكاننا مقامنا الاول، لكن هو رجعنا، أرمي غلط اقول رجعنا، لكن هو اخذنا الى البنويه، هو تبنانا، هو جعلنا. اما كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد ابناء الله، اي المؤمنين. فهذا السلطان ما كان عندنا قبل، ممكن كان ابونا بالخلق، لكن هو ده يتكلم هنا على الأبوة الروحية والهوية المسيحية الجديدة اللي ما كنا نمتلكها. فهنا النقطة الأخرى جدي يقول كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف بل أخذتم روح التبني. شوف، أخذتم، احنا ما كان عندنا، انت اخذت هذا الروح، روح التبني، انت صرت ابن وصرت ابنة وانا صرت ابن. هذا الروح ضد الخوف وضد العبودية. تذكرون كنا نتكلم خوف وعبودية في الناموس أنت صرت ابن، أنت ما صرت واحد من الشعب اللي يمارس هاي الطقوس، أنت صرت ابن الله. أنت بالنسبة لي الله مهم جدا. كم واحد من عندنا أولاده وبناته مو مهمين بالنسبة له؟ مو هم تقريبا أهم شيء في حياتنا؟ إن كنا ونحن على حساب قول الرب يسوع ونحن أشرار ونحن ضعفاء نحب أولادنا هاي المحبة، إيش قد أنت مهم، إيش قد أنا مهم بالنسبة لي الله. تحس مرات تحاول تقنع الإنسان المؤمن أنه أنت ابن، تلزم إيش تقول أنت ابن، أنت عيش كابن، حقوقك كابن. بس احنا بعد هاي الناموسيه وهذا الخوف وهاي بعد احيانا يسيطر علينا بالروح، برغم انه دي يقول لم تاخذوا، هو منطق يا هذا منطق الخوف من الله، لكن مخافه الله، مخافه الاب، مو خوف من الاب. فهذا يقول انت ابن، انت مو فقط مبرر، أنت مو فقط حسب لك بر المسيح، لكن أنت ابن، أنت مو قضائيا تغير موقفك، لا، أنت حتى مقامك تغير. فأنت ممكن تعفو عن شخص وسجلاته تتغير ويرجع للمجتمع إنسان عادي، مثل هاي القصة اللي مرة شاركت بها، الشخص اللي أحد الأشخاص قتل بنته، وحقيقة ما أعرف إذا هي قصة حقيقية لكن ممكن نستخدمها للتشبيه، قتل بنته وبعدين بالمحكمة لما راح، وإحنا شايفيها صايرة هنا بأمريكا يعني بالمحاكم، يروح الشخص يعني ولي الدم الأمر يروح بالمحكمة ويقول له أنا أغفر لك إن الشيء اللي أنت سويته، حقي أنا متنازل عنه، طبعا الحق العام راح يكمل لكن أنا حقي متنازل عنه. هذا شيء يعني يعكس غفران الله ويعكس صورة المسيحية الحقيقية، وحقيقة هذا الشيء صعب جدا جدا جدا، إذا مو الله يقدر يعينك ويساعدك أنه تسويه أحيانا يكون صعب. لكن الموقف يعني القصة منتهت هنا، بعد أن خلصت المحكمة ودخل هذا الشخص للسجن، خلصت محكوميتها، أبو البنت راح لهذا الشخص القاتل قال له تقبل تصير ابني؟ تقبل تعيش وياي بالبيت؟ يعني مو بس غفرت لك لكن أريد أغير مقامك، أريد أتبناك. هسه ممكن واحد يقول هاي قصة خيالية، صح في عالمنا هي قصة خيالية، لكن بحسب الكتاب المقدس هو هذا الشيء اللي صار. احنا أسلمنا الرب يسوع، هو بسبب خطايانا مات، احنا اللي قلنا له أصلبه أصلبه وانصلب، وبعد أن تمت محكوميتنا في المسيح يسوع، لما اندفع يسوع المحكومية قال أوكي، من يريد يصير ابني؟ من يريد يصير ابني؟ فإحنا ما مدعوين أحبتي للخلاص فقط، هذا تعليم مسطح أو فلات، يعني قيمة مو عميقة لعمل الله وقصد الله، أعماق الله ومقاصد الله أنه نكون أبناء، مو مؤمنين بعمل فقط،
ياما وياما تمسك مسيح

المسيحيين تقول له أنت تؤمن بالمسيح أنه ابن الله؟ يقول لك أنا أؤمن. تؤمن أنه المسيح صلب؟ أؤمن أنه المسيح صلب. تؤمن أنه المسيح قام باليوم الثالث؟ يقول لك أنا أؤمن أنه المسيح قام باليوم الثالث. تؤمن أنه المسيح راح يجي؟ أؤمن أنه يجي. تؤمن أنه أنت تروح للسماء؟ يقول لك لا. فإذا هذا الإيمانيات الثلاثة والأربعة ما خلقت أي تغيير فيه ولا أنشأت فيه توبة، لكن هو بقى حالته الروحية ميت، بقى خاطي بالرغم من أنه يمتلك معلومات وهو موافق ويقول أنه هي صواب، لكن ما قدرت تغير من حالته. ليش؟ لأنه ما صار مقابلة. إحنا نتقابل مع المعلومات ذهنيا وفكريا، لكن المقابلة القلبية والوجدانية واللي تغير الإنسان هي هاي اللي نريدها، هي هاي اللي تسقط عني كل التهم وتخليني أكون ابن. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، أي المؤمنون باسمهم. فالنقطة الأولى الليفل الأول اللي يتكلم عنه بولس هو التبرير. الليفل الثاني اللي يتكلم عنه بولس هو أن نكون أبناء. بعدين شي يكمل يقول الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، فإن كنا أولادا فأننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. صدقوني هذا المقطع واحدة مليان. فبدأ يتكلم عن البنوية، وبما أنه أنا وأنت حضراتنا يعني أولاد أبناء، فإحنا صرنا شركاء بإيش؟ بالميراث. احنا شركاء من؟ شركاء المسيح. نحن وارثون الله مع المسيح وفي المسيح. ده تشوفون مو فقط اسقطت التهم، مو بقى فقط صرت ابن، لا انت ابن وتشترك مع الابن البكر في الميراث. كم واحد مصدق هذا الكلام؟ يعني لو مو الروح الكتاب مكتوب بالروح القدس صدقوني يعني ما صدقه، بس لأنه هذا الكتاب غير حياتي فأنا أؤمن بكل كلمة موجودة فيه حتى وإن كانت فوق منظوري وفوق المنطق البشري. أنت وارث وأنا وارث. كم واحد يفرح إذا في يوم من الأيام يفتح صندوق البريد ويشوف واحد من المليارديريات مات وكان كاتب اسمه بالوصية، ويطلع لك إيش فد يعني 50 مليون 60 مليون، أو تذكر أخوتك المتألمين إذا صار هذا الشيء. كم واحد يفرح لما يصير هذا الشيء؟ صح؟ أكو ناس صاروا ياهم، أنتوا سامعين، أكو خادم كلكم تعرفوه ما راح أقول اسمه، كلكم تعرفوه موجود بالأي، يوم الأيام يقول فتحت صندوق البريد وشفت مغلف كبير ومكتوب عليه اسم اللوير المحامي، يقول فأنا خفت أنه أكو شخص مسوي سوء علي. كم واحد شايف هذول المغلفات اللي تيجي من المحامين؟ أنا شايفهم مرتين، لأنه كان عندي مو مسوي مشاكل ها بسبب العمل يعني، كان ومرة بسبب السيارة كار أكسيدنت وصار بين الإنشورنس، بس أنا لازم أعرف إيش دا يصير. فدزولي مغلف حقيقة لورا شافته أول شيء، فالصدمة جتني أولا، فهي امتصت الصدمة وبعدين انطتني جزء من عدها من خابرتني. المهم في الظرف كبير واسم المحامي يخوف، واسمك يعني إذا اسمك ما موجود تقول دعايات يعني. المهم هذا الخادم هذا القسي يقول فتحته وشفت شبير هذه الظروف، يعني فتحت المغلف وتفاجأت أن واحدة من الأكترز اللي بهوليوود كانت تمثل، صار مرة واحدة لو مرتين لقاء بينها وهو هذا الخادم كان موجود، وأعتقد كلمها عن الرب. المهم لما توفت هذه ما أعرف أخت لو مو أخت، توفت هذه الموروثة كانت حاطة اسم هذا الخادم، يقول كل فترة بدأ يجينا مغلف، أوكي شفنا عندها قطع أراضي هناك وكان عنده نسبة محددة، يعني مثلا 5% لهذا الشخص، 30% لوالدتي، تقسمها هي وتقسم لهذا. فتخيلوا أنه إحنا كنا خطاة، نلنا التبرير، مقامنا صار أبناء، وبعدين فتحنا الكتاب المقدس اللي هو الرسالة السماوية وشفنا بها أنه إحنا ورثة، ورثة الله وارثون مع المسيح. متخيل كمية الفرح اللي المفروض يكون في داخلنا؟
هل انتهى الأمر لهنا أنه أنت مبرر وأنت ابن وأنت وارث لله مع المسيح؟ بولس الرسول بالروح القدس ما توقف هنا، راح يأخذنا لمنطقة، وأنا بالنسبة إلي هي أغنى من الميراث، وهي أغنى من البنوية، وهي أغنى من التبرير، بالرغم أنه هاي المنطقة الرابعة اللي راح يأخذنا إلها لا يمكن أن نوصلها بدون

أن ندخل على التبرير وندخل على البنوية ونكون شركاء بالميراث. تعالوا نروح للعدد 28. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين أخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. الله في مقاصده وفي خطته للإنسان وللشخص المؤمن، هو مو فقط يبرر ويغير حالته القانونية في سجلات القضاء الإلهي، ولا فقط أنه ينطي مقام مكان يمتلكه، وهذا المقام هو بنوية لله، ولا فقط بما أنه أنت ابن تكون شريك في الميراث السماوي، لا، هو ذهب بمنظورنا البشري راح بعيد جدا عن مخيلتنا وعن مقاصدنا. هو شي يريد، هو مو يريد فقط نكون أبناء، هذا أكو كلمة يقولها قصناجي هو ذكرتها لما إجا، لما يكون دي يصلي يقول قل هذا في عينيك. مرة كنا، وأنا ما دا أقوله الموجود أمام الرب، لكن مرة كنت دا لي ورا دا أعزف وقصناجي كان دي يصلي وقال هاي الكلمة وأنا بديت أبكي. يعني قل في عينك إنه إحنا نكون هيك، قل في عينك إنه تخلصنا، قل في عينك. هنا الرسول بولس يقول قل في عيني الله إنه يبررنا ويخلينا أبناء ويخلينا ورثة، لكنه الله بمقاصده وبنعمته وبمحبته يريد المؤمنين والمؤمنات يكونون مثل يسوع. هاي الخدمة، هسه راح نبدأ الخدمة. احنا مدعوين، احنا سبق الله فاختارنا وفعينا وكل الامور اللي سواها حتى اكون مو ابن اقل من يسوع، لكن مشابهين صورة مو ادم، مو الملاك ميخائيل ولا جبرائيل ولا رئيس الملائكة ولا سرافيم ولا اي شيء اخر، لكن مشابهين صورة ابنه. تشوفون التدرج، جابنا خطاط بررنا، جابنا احنا اعداء صالحنا وخلانا نكون قريبين نكون ابناء، وقل في عيني هذا خلانا نكون شركاء بالميراث. قل هذا في عيني، قال ماني اريدهم يكونون مثل يسوع. والسؤال مخلص، لا هو مو مخلص، هو شوية خبيث بس الجواب لازم يكون مخلص. كم واحد يريد الناس تكون مثله؟ يعني كأني جوني، كم واحد أريد الناس؟ طبعاً أنا ماني مفيد شيء يعني، بس دا أقول أني كينونتي. كم واحد الناس يريد؟ كم واحد يريد أولاد الناس يكون مثل أولاده؟ وهذا السؤال القصص. كم قس يريد كنائس الأخرى تكون مثل كنيسته؟ وكم واحد يريد البزنس مال آخرين يكون مثل البزنس ماله؟ كم واحد كم واحد كم واحد كم واحد؟ إذا مو عمل الله واختبار نعمة الله، ما راح أقدر أريد الناس يكونون مثلي ولا أفضل مني. بس الكتاب عنده مقاييس مختلفة، حاسبين بعضكم البعض أفضل. شلون راح نسويها؟ مستحيل. تركيبتنا البشرية والمنطق البشري الأعوج اللي توارثناه من آدم ما يسمح لي ولا يأيدني ولا ينطيني إمكانية أنه أحسب رأفة أحسن مني، ما يسمح لي. لكن لما نشوف أنه المسيح وكأنه في الصليب، إحنا أفضل من المسيح، فلم يشفق على ابنه بل بذله. دائما لما تبذل شيء لأجل شيء فالشيء المبذول هو أقل قيمة، فمو مشكلة ممكن أخسر هالقد بس أنال. هي مو هيج يعني، إحنا مو أفضل من المسيح، ما حد يفهمني غلط، لكن الله كان شايف من البداية ومعين من البداية أنه أنت مو راح أخلصكم، أنت يمكن وأنا كل سوء القلب أنه أتبرر وتغفر لي خطايا وروح للسماء خلاص حمد ورضى على كده مثل ما يقولون. هو دي يقول لا لا، ولا أرجع مقامك

لمكانه الأول، تذكرون؟ ماكو، احنا ما رجعنا إلى مقامنا الأول. مقامنا الأول غير مشرف بالمقارنة بالمقام اللي احنا موجودين به. احنا في المسيح أعظم من مكاننا ومقامنا في آدم. لذلك نادي يتكلم عن الشبه، تشبه يسوع. والسؤال اللي ممكن نسأله، شلون ممكن أني أشبه يسوع؟ يعني هو قصد الله، هو إرادة الله، هو مسبق من الله أنه أنا أريد جون يكون على شبه يسوع. شلون تصير هذا الشبه؟ كيف ممكن يصير؟ وراح أرجع أسأل من حياتنا العادية. عمليات التجميل اليوم اللي ملت العالم، صح؟ بمختلف الطرق والوسائل اللي إذا تمارس بيها، تحس مرات أنه النسوان راح يمكن تحس مرات أنه اللي يسوون هذه العمليات كلهم يتشابهون، صح؟ صح؟ بحد يزعل مني، ها هذا علمياً دا أقول. وفي واحدة من البلدان هم ما راح أذكر اسمها، واحد صديقي اللي كان رايح هناك قال لي يا أخي النسوان كلهم يشبهون بعض. قلت له طبعاً إذا هم، وبوقت هذا الكلام قبل كم سنة، قلت له طبعاً إذا هم 10-15 طبيب تجميل، فهو عند مجلة راح تريدين مناخير الفنانة الفلانية، وتريدين شفايف الفنانة الفلانية، وتريدين خدود، صح؟ فإحنا عدنا كتالوج، إحنا عدنا صور كاملة، أو يعني جزئيا هي كاملة، ونعطيها للمريض أو للشخص اللي جاء العيادة ونقول اختار. فأول نقطة حتى يصير التشابه بيني وبين هذه الفنانة لازم أشوفها، لازم أقتنع بيها، لازم أنعجب وأتعجب وأبهر. ليش؟ حتى أنقل كل هذا الحسن المصنوع علي. أنا ليش أخذت هذا المثل؟ حتى نكون واقعين يعني بالحياة ونقدر نتخيل. أولاً الشبه اللي يتكلم عنه الله يكون مشابهين صورة يسوع، هو ليس شبه خارجي. هو إحنا ما راح نسوي عمليات تجميل حتى جون يشبه يسوع في تركيبته البدنية. أشكر الله ما عدنا أي صورة ليسوع، لا ملونة ولا أسود أبيض، حتى نقدر نقول يلا كلنا خلينا نسوي عمليات تجميل نكون مثل يسوع. التغيير اللي دي يتكلم عنه والمشابهة والتطابق اللي دي يتكلم عنه هنا الرسول بولس، هو تشكيل روحي داخلي في أصل الإنسان. أحبتي، أصل الإنسان هو ليس جسده، فالجسد هو خيمة مؤقتة يسكن بها الإنسان، ويوم الأيام سوف ترجع إلى التراب وتعود الروح إلى خالقها. بالقيامة سننال أجساد جديدة، وراح نشوف هذا نوع من أنواع التغيير، ممجدة. فالتغيير يحتاج إلى نظر. رسول بولس قال في كورنثوس الثانية: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. وين إجا هاي الآية؟ وين إجت؟ في أي سياق؟ إجت في سياق المجد الزائل اللي كان يحصل عليه موسى وهو على الجبل. فلما كان ينزل الشعب ما كان يقدر ينظر إلى وجه موسى، فكان يحط على برقع، صح؟ يغطي وجهه. حتى طبعا هي بيها أبعاد روحية حتى الشعب ما يتعلق بالمجد الزائل اللي هو بسبب وجوده في الجبل، واللي هو إشارة للناموس أيضا. فهو ما يريد الناس تتعلق أيضا بهذا المجد الزائل. لكن بعدين بولس يقول: أما نحن ما عدنا برقع على قلوبنا، لأن احنا في المسيح، ولا يوجد برقع على كلمة الله، ولا يوجد برقع على مجد المسيح. فنحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها كما من الرب الروح. المتطلب الأول حتى يصير هذا التشابه من جهتنا هو أنه أبقى مركز على يسوع، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. أحبتي، النجومية اللي أحياناً تدخل للكنيسة وننبهر ونعجب بخدام الله، هذا شيء جيد أنه تتأثر، لكنه أحياناً تحس أنه أكو ناس بدون ما يشعر ممكن هو يحب هذا الشخص حتى أكثر من المسيح. ليش؟ مو لأنه هذا الشخص فائق عن المسيح، لا، لأنه معلومات هذا الشخص المنبهر وهذا الشخص المعجب عن يسوع هي أقل، وجلساته مع يسوع هي أقل من ما يجلس أمام هذا الخادم. فالنتيجة أنه أنا راح
أتمنى أصير مثله، أتمنى بس ألتقي به، وأتمنى شايفين مرات من يكون خادم مشهور تروح تأخذ

صوره يا واتمنى ما اكون دا ادين احد ولا دا اشر على احد. وتصور مو غلط انه تتصور ومو غلط انه اروح ومو غلط اسوي، لكن الغلط هو في حاله القلب. ليش دا اسوي هذه الممارسات؟ ليش دا اروح؟ ليش دا انبهر؟ ليش دا اسوي؟ ليش؟ هل منسوب معرفتي عن يسوع اللي ابرع جمال هي اقل من هذا الخادم؟ هي متساوية أم هي أكثر؟ المفروض تكون بما لا يقاس أكثر. لذلك أول مطلب هو أنه أكون ناظر، أكون مركز. وين أركز؟ يعني عمليا أخجوني شون أنا ممكن أركز؟ هنا نشوف يسوع، وهذا راح ينقلني إلى محضر يسوع بالروح القدس، وأبدي أشوف وألتقي بيسوع في الصلاة. شوفوا بيوحنا 14 يقول: الذي يحبني يحبه أبي، وإليه نأتي وعنده نصنع. إليه نأتي المن اللي يحب. وهنا نش قال في بداية هذا المقطع: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير المن الذين يحبون الله. ما قال للذين يحبهم الله، لأن الله يحب كل الناس، لكن اللي يحبون الله، الله يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. فالصعب اللي أمر به والراحة اللي أنا عايش بها، هاي عمليات تشكيل إلهي لكي ما أكون شبه يسوع. فأشوف يسوع شلون يتصرف. بطرس كان قريب جدا وملازم ليسوع، فنشوفه بالرسالة مالته يقول عن يسوع، يقول: الذي كان يشتم لم يكن يجتمع وضعا. يعني بطرس سمع مرة واحد سب يسوع، تخيل واحد يسب يسوع وانت موجود. سمع بطرس واحد دي يشتم يسوع، هو دي يقول كان يشتم ابن الأخ الأنت ما أعرف كانت شتيمة. رب يسوع سوى لم يكن يجتمع وضعا. الذي اتألم، رب يسوع كان يتألم بالمناسبة، هو مو هذا المتوقع أنه، لا هو إنسان كامل والله كامل، ففي ناسوته كان يتألم وحتى في لاهوته كان يتألم. من كان يتألم ما كان يهدد. أول رد فعل للألم شنو؟ أهدد، إذا تسوي إذا تكمل. يسوع ما كان يسوي شيء. لذلك هاي الصورة بسيطة أنتيتها سريعة أنطيتها لك، من تشوف هيجي راح تعرف تتعامل شون لما تشتم ولما تتألم. نسقط بيها، بس نرجع مرة ثانية وأقول أني أريد أصير مثل يسوع، لأن هذا هو قصد الله. الشيء الثاني واللي يساعدني أنه أكون مثل يسوع، هاي آية أعتقد شوية مظلومة، هي موجودة بتسالونيك الثانية وصحاح الأول والعدد العاشر، دي يتكلم عن مجيء المسيح. يمكن لأنه يتكلم عن الاختطاف وعن مجيء المسيح، فيمكن إحنا هواي ما منتبهين أكو كلمة مهمة موجودة فيها. تسالونيك الثانية صحاح الأول والعدد العاشر يقول: ومتى جاء عن الرب يسوع ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. يعني لما راح يجي الرب يسوع حتى يتمجد في قديسيه راح يتعجبون. وكلمة التعجب أصلها جاية تثير التساؤل. تذكرون حادثة معينة التلاميذ بدأوا يتساءلون؟ تذكرون لما كانوا بالقارب ووقف الريح يقول لك: من هو هذا حتى أن الريح والبحر؟ أحبتي، انبهاري بيسوع راح يخليني أشبه يسوع، انبهاري بفنان معين راح يخليني أشبه هذا الفنان، انبهاري بلاعب معين راح يخليني أشبه لاعب هذا اللاعب، انبهاري بخادم معين راح يخليني أشبه هذا الخادم. أحبتي، الطبيعة البشرية هي طبيعة قابلة للتغيير، وهذا في مقاصد الله، مو حتى نشبه الناس اللي هم مثلنا، ممكن متفوقين عنا في إمكانيات ومواهب معينة، لكن حتى نشبه يسوع. فهنا الذي يقول لما راح يجي بالرغم من المعرفة اللي موجودة والوعظ اللي راح يسمع المؤمنين عن يسوع عن يسوع، بس لما راح يشوفوه راح يتعجبون: هو هذا يسوع اللي احنا كنا نعبده؟ فاحنا عندنا الكثير بعد ما نعرف عنه، لأنه هو الله الظاهر في الجسد.
فالمحدودية اللي خلاها خلى نفسه فيها في الإخلاء

ما كشفت عنا كله. حتى التلاميذ كان ينطيهم لمحات ومضات من المجد. ففي جبل التجلي بطرس يقول كنا معه في الجبل بالمجد الأسنى اجى صوت منه وشفنا تغيرت هيئته. لذلك يتعجب منه، يتساءل من هو هذا؟ أحبتي، إذا ما كن بهار بيسوع ما راح يصير مشابه ليسوع. إذا ما كن بهار بيسوع تسبيحي راح يكون ضحل، تسبيحي راح يكون بسيط، تسبيحي راح يكون قائم فقط على معاملات الله معي. وإذا كان التسبيح قائم على معاملات الله وعلى خلاص الله وعلى شفاء الله فقط فهو تسبيح ناقص. التسبيح الحقيقي هو قائم على من هو الله وليس على ماذا يفعل الله فقط. فمكتوب في سفر أيوب أنه كانوا بنو الله وكانوا الملائكة يهتفون قبل أن يوجد أي شيء. النجوم كانت تهتف، تهتف شنو؟ السماوات تحدث، تحدث بماذا؟ شفاها، خلصها، أبرأها، غيرها؟ لا، لكنها تحدث بعظمة هو ذا مجد الله يملأ السماوات. أحبتي، التسبيح يجب أن يقوم على الانبهار بالمسبح. فالمديح قائم على الشخص المقابل، فأنا دا أمدح صفات شايفها بي، والتشكيل والتغيير قائم على الانبهار بيسوع. والسؤال هو، هل أنا وأنت منبهرين بيسوع؟ هل يسوع بالنسبة لنا بلغتنا هو واو؟ وهل هذا الانبهار في تزايد؟ تعرفون هذا الانبهار راح يشكل بي يسوع. تعرفون هذا الانبهار وين راح ينتقل؟ ما راح يوقف عندي وعندك فقط، راح يوصل للناس. فيروا أعمالكم الحسنة فينبهرون. معقول لو واحد قاتل بنتك أنت تغفر له وتسامحه؟ هذا الانبهار أحبتي يصل إلى الناس، وهكذا الدوامة تمشي وكرة الثلج تكبر تكبر. فأني أنبهر وتغير وعيش حياة يسوع، والناس الأخرى تشوف حياتي وتنبهر مو بي، بيسوع. وبعدين سوءن إلى أن تشوف منعي ومنعك أنه نتشابه بيسوع هو مو خطر علي وعليك وحرمان إلي وإلك، لكن هو يؤثر حتى على كرازتنا وعلى حياتنا اليومية. فالناس ما تريد تشوف جوني ولا تريد تشوف أي واحد بينا، تريد تشوف يسوع. احنا مدعوين أن نري العالم يسوع. بس إذا أنا ما منبهر بيسوع شلون راح أشوفه؟ مثل ما أني منبهر فنان وصورته تكون بغرفتي وعلى تليفوني وأدزها وأكون فولو ويا وكل ما نوتيفيكيشن توصل لي وأكون نفس الشيء. نفس الشيء أنا منبهر بيسوع، صورته مو الصورة المادية، أخلاقه، سلوكياته، أفكاره، روحه معي، حاملها معي، أتصرف بيها، أتعامل بيها، أنطيها للناس، أقترحها للناس. ساني ما أقدر أسوي هذا الشيء إذاني ما مشكل، إذاني مو شبه يسوع، إذاني مو منبهر بيسوع، إذاني مو أنظر إلى يسوع بشكل دائم. آخر تغيير راح يصير، آخر تغيير، أنا أعرف طولت، آخر تغيير في يوحنا الأولى وإصحاح الثالث يقول نحن لسنا نعلم ما سنكون فيه أو عليه، لكن نعلم أننا سنكون مثله، مثل يسوع، إذ سنراه كما هو. التغيير النهائي، التغيير خلينا أسميه التغيير الخارجي، فهذا كل اللي تكلمت عنه هو التغيير الداخلي. إنسان الداخل يتغير يصير مثل يسوع، أفكار، روح، سلوكيات، أخلاقيات. لكن التغيير الأخير راح يكون عندما نراه، سنتغير، سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو. فيليب يقول اثنين سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على شكل جسد مجده. فالإنسان بالكامل راح يصير مثل يسوع داخليا على الأرض وخارجيا عندما يروح السماء. فلا وجود لأي إنسان في السماء إلا إن كان على شاكلة يسوع. وهذا يجاوب على السؤال، هل سنخطئ عندما نكون في السماء؟ هل هناك احتمالية أنه أخطأ لما أروح للسماء

وراح تنعاد مرة ثانية الدورة نخطئ وصليب وفداء. أحبتي الجواب هو كلا، لأنه عملية التغيير اللي راح تصير راح نصير كلنا مثل يسوع، سندخل إلى المجد مثل يسوع، وسنقيم هناك إلى أبد الآبدين في الميراث الأبدي كيسوع. الخطية ما لها وجود، الإثم ما له وجود، جوني ما له وجود، أي واحد من عندنا ما له وجود، لكن كلنا في المسيح سنكون هناك. ولأن المسيح ماكو أي احتمالية أنه يخطأ، أنا وأنت ما عندنا أي احتمالية أنه نخطأ. آمين. تعالوا نصلي. يقول يا رب بكل بساطة أني أريد أصير مثل يسوع. دير ذكرنا الروح القدس اليوم أنه ننظر إلى مقاصد الله بالكامل، مو فقط بركات التبرير ولا بركة المقام كبنين ولا الميراث الأبدي كشركاء، لكن كشبه ليسوع، مشابهين صورة ابنه

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عندك

0: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وبالتحديد في أصحاح 4. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند التجربة من إبليس في البرية وانتصار المسيح ابن الإنسان الخالي من العيوب، انتصر على هذه التجارب في البرية. لكننا اليوم سوف نبدأ دراسة الأعداد من 12 إلى نهاية أصحاح 4. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بعدما انتقلنا من التجربة من إبليس وانتصار المسيح، إيه موضوع الأعداد التي تبدأ بعدد 12؟
1: ثلاث أفكار رئيسية بدءا من عدد 12. أولا دخول المسيح إلى الخدمة، إتماما أيضا للنبوات، ثم دعوة 4 من تلاميذه وهو ماشي عند بحر طبرية أو بحر الجليل، وأخيرا نظرة سريعة على خدمة المسيح وطابعها وزياع شهرته في كل الربوع.
0: قبل ما ندخل في هذه الأعداد بالتفصيل، كنت عايز تعليق على آخر عدد 11 اللي احنا ختمنا به الجزء اللي فات.
1: أيوه.
0: ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. حضرتك تفضلت وعملت لنا مقارنة ومبينة ما بين المسيح وإسرائيل.
1: نعم.
0: وإسرائيل فشل في البرية، المسيح انتصر في البرية، وأيضا مقابلة ومبينة ما بين المسيح وآدم.
1: نعم.
0: فآدم فشل في بستان في جنة، لكن المسيح انتصر في البرية. في هذه العبارة دور الملائكة مع آدم بعد الطرد من الجنة إيه، ودور الملائكة مع المسيح بعد انتصار في التجربة إيه؟
1: يعني واضح أن الكروبيم بعد ما طرد آدم من الجنة كانوا بيمنعوا اقتراب الرجل والمرأة من شجرة الحياة، ما عاد لهم الحق في أن ينالوا نصيبا من شجرة الحياة اللي في وسط فردوس الله لأنهم أخطأوا. بينما هنا المسيح الذي انتصر على عكس آدم، الظروف كانت صعبة جدا بالمقابلة مع ظروف آدم في برية غناء له كل متطلباته وكل ما يلزمه ومع ذلك سقط. فالملائكة طردت آدم، والملائكة هنا خدمت حاجة ابن الإنسان الزمنية زي ما بيقول لنا البشير هنا.
0: إذن هنا بداية الخدمة من عدد 12.
1: نعم.
0: اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبلون ونفتليم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: أرض زبلون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كرة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. انصرف يسوع إلى الجليل. القارئ العادي عندما يقرأ عدد 12 يظن أنه بعدما أسلم يوحنا خاف المسيح على نفسه فانصرف إلى الجليل. لماذا انصرف إلى الجليل؟
1: في الحقيقة القارئ العادي اللي أنت بتقول عليه ده ما عندوش خبر خالص، ولا عنده فكرة عن لا الأناجيل ولا العهد الجديد ولا الكتاب. فالمسيح أتى لماذا؟ أتى لكي يصلب. وواضحة، وكان فاهم الكلام ده من أول كلماته في إنجيل يوحنا 3:14: ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فهو جاي علشان يصلب. لماذا عندما أسلم

0: يوحنا انصرف يسوع إلى الجليل. أولا قبل ما يبتدي المسيح خدمته كان يوحنا سلم الراية. واحد علق على ذلك تعليق جميل قال: نحن لسنا في حاجة إلى نور المصباح عندما تشرق الشمس.
1: تمام.
0: طالما النهار طلع أنا مش محتاج لأنوار، لأن النور المبهر ظهر. عشان كده لا حاجة إلى المعمدان بعد ما هيئ الأمة لاستقبال المسيا، وبعد ما الأتقياء تبعوا الرب يسوع المسيح ما عادت هناك لزوم لخدمة المعمدان، فقد حضر المسيح بنفسه، والخدمة اللي قالها اقترب ملكوت السموات تحققت في المسيح. الحاجة الثانية أن المسيح يبدأ بداية يعني مش بتوحي بالأمل بالنسبة لهذه الأمة الشريرة. احنا شفنا في أصحاح 2 أن آخر الدنيا جايين يسجدوا للمسيح،
1: مجوس المجوس المشرق.
0: مجوس المشرق، وبينما رؤساء الكهنة والأمة في قادتها ما حاولوش يروحوا يشوفوا إيه حكاية المولود ملك اليهود، ولا كأن الموضوع اتقال قدامهم، لغاية لما سمعوا بالمذبحة والمجزرة اللي عملها هيرودس وقتل صبيان بيت لحم ومجاوراتها. هنا نفس الفكرة، السفير بتاع الملك دخل السجن. ماذا تعني هذا؟ إن خدمة المسيح مقبولة، ولا توحي بأن هناك ظلال قاتمة؟ بكل أسف الظلال قاتمة من جانب أمته التي أحبها وآتى يفتقدها. هنا بنشوف الظلال قاتمة إن أسلم يوحنا للسجن والمسيح بدأ خدمته.
1: أخ يوسف، إذن هو انطلق في خدمته من الجليل، ذهب إلى الجليل، لكن أشار هنا إلى نبوة وردت في إشعياء 9 في عدد هنا 15 في إنجيل متى 4، ما ورد في إشعياء 9 وقال لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، وعايز أخذ الربط ما بين إشعياء 9 وما ورد في متى 4. تفضل.
0: يعني هنا بيذكر لنا 5 مناطق، بيقول لنا أرض زبولون، أرض نفتاليم، ودول الاثنين موجودين في غرب الأردن، وبعدين طريق البحر اللي هو الشريط الساحلي على شاطئ البحر الأبيض، عبر الأردن يعني شرق الأردن، وبعدين جليل الأمم المنطقة الشمالية من أرض إسرائيل.
1: أيوة.
0: يبقى هنا جاب لنا كل المنطقة الشمالية اللي بصفة عامة تسمى الجليل، يبدأ المسيح منها خدمته. وفي إشعياء 9 بيقول كما أهان الزمان الأول هذه المناطق، لدرجة أن في يوحنا 7 يقول فتش وانظر إنه لم يقم نبي من الجليل. طب النهاردة جاء مش النبي، لكن من هو أعظم بما لا يقاس؟ الرب إله الأنبياء القديسين هيبتدي خدمته من الجليل، ومعظم الرسل كما سنرى بعد قليل كلهم من الجليل، معظمهم من الجليل. إذن الزمان الأخير أكرم هذه المنطقة التي أهانها الزمان الأول.
1: عندما اقتبس متى هذه الأقوال الواردة في إشعياء 9،
0: أيوة.
1: قال في عدد 16 الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما.
0: نعم.
1: إذا رحنا للشاهد ده اللي اقتبس منه في إشعياء 9، هنكتشف أن هناك القول يقول في عدد 2 الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما. تغيير الكلام هنا، هل هو بس بمزاج متى ولا للروح القدس قصد في هذا التغيير؟
0: يعني يقال في هذا التغيير فكرتين. الفكرة الأولى في إشعياء الشعب السالك في الظلمة، لكن يبدو أن عجبتهم الظلمة فجلس. يعني أنت لما تكون ماشي في حتة وبعدين تعجبك الحتة تركن بالعربية وتقعد فيها ما أنت مبسوط منها. هنا الشعب بكل أسف بسط بالظلمة فجلس في الظلمة. البعض يعطي تفسيرا آخر إن كانت الظلمة مش حالكة قوي بحيث إن كان يمكن أن تسير في الظلمة، لكن عندما اشتدت حلوكة الظلمة ما عاد بوسعك أن تسير. وده بيفكرنا بالثلاث أيام في أرض مصر في الضربة 9 لما يقول لم يقدر إنسان أن يتحرك من مكانه، كانت الظلمة حالكة، كاد الظلام يلمس، فالناس بعد ما كانت بتمشي وتسلك في الظلمة جلست في الظلمة.
1: تأييدا لكلام حضرتك في الجزء الأول ما ورد في مزمور 1، طوبى للرجل الذي لم يسلك في طريق الأشرار وفي طريق الخطاة
0: لم يقف
1: في مجلس المستهزئين لم يجلس. فالسلوك في طريق الشر يؤدي إلى الجلوس في وسط الشر، والشعب اللي كان في إشعياء سالك في

0: فعدد 17 من أصحاح 4، ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ودي نفس الجملة اللي اتقالت على يوحنا المعمدان، هل هي نفس الكرازة؟
1: تمام. يلفت النظر أولا العبارة من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز، دي بتاخدني لأصحاح 16 الآية 21. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه سوف يصلب. يبقى هنا من ذلك الزمن ابتدى يقول الملكوت قرب، لكن يبدو في أصحاح 16 الملكوت كان بعد قوي، فبيقول لهم أن الملك سوف يصلب. هل هي نفس الكرازة بتاعت يوحنا المعمدان؟ الإجابة نعم. فيوحنا جاي يقول لهم الملك موجود، الأرض موجودة، الشعب موجود، ما فضل لكمش غير حاجة واحدة فقط، توبة. إنكم تتوبوا. ده اللي قاله ليوحنا المعمدان، وبعدين بكل أسف الشعب ما تابش والملك سجن يوحنا المعمدان. طب وبعدين جاء المسيح لكي يقول الكرازة بعينها الملكوت قرب. ولو بس البعض بيقول ان كلمة اقترب هنا وفي الأصح اللي فات كرازة يوحنا المعمدان فيها اختلاف. قرب يعني ما وصلش لكن قرب. بالنسبة لكلام المسيح قرب يعني قد حضر
2: في وسطكم،
1: في وسطكم يعني كل اللي عليكم انكم تأمنوا تستمتعوا بملك المسيح اللي بيسميه الكتاب أزمنة رد شيء كل شيء وأوقات الفرج. لكن بكل أسف احنا عارفين من تسلسل أحداث الإنجيل أنهم رفضوا الرسالة ورفضوا الملك ذاته وصلبوه، وحتى مش عجبهم ما تكتبش ملك إسرائيل، اكتب إن هذا قال أنا ملك اليهود. ناس أشرار.
2: قبل ما اترك الجزء الخاص بخدمة المسيح في الجليل واروح لدعوة التلاميذ، عايز اعلق على المدينة التي اتى وسكن فيها المسيح، عدد 13.
1: ايوه.
2: وترك الناصرة واتى فسكن في كفر نحوم.
1: نعم.
2: التي عند البحر. معنى كفر نحوم يعني مدينة التعزية.
1: ايوه.
2: هل هذه الكلمة تحمل لنا اي شيء عن طابع خدمة المسيح؟
1: يعني قبل ما اجاوب عن كفر نحوم اقول الناصرة لماذا تركها هنا لا يذكر، لكن لو قريت لوقا 4 يعني شيء محزن للغاية. المسيح سكن في الناصرة وقبل أن يكون الناصري، رضينا بالناصرة، كأن المسيح يقول كده، والناصرة مرضتش بينا،
2: حاولوا قتله،
1: فحاولوا قتله بطريقة بربرية، رغم أنهم ده يوم سبت، ورغم أنهم تعجبوا من كلام النعمة اللي طالع من شفتيه، ومع كده أخدوه خارج المدينة، الجبل المليان مبنية على مدينتهم، وبس واحد حيزقه وتكتب القضية ضد مجهول لم يستدل على القاتل وخلاص الموضوع ينتهي. شوف الإنسان في شره بيعمل إيه. ترك الناصرة وسكن في كفر نحوم، وصارت كفر نحوم بدءا من هذا الوقت مدينة المسيح. يعني لما نقرأ في أصحاح 9 من متى جاء إلى وطنه إلى مدينته اللي هو كفر نحوم. هذه المدينة رغم أنها فعلا معناها قرية التعزية، وتخيل أن المعزي اللي بيعزي كل النائحين هكذا قال في مجمع الناصرة وعزي كل النائحين جاء إلى كفر نحوم، لكن بكل أسف هذه المدينة كفر نحوم هنشوف بعد كده كلام عنها في خلال الإنجيل. هل استفادت؟ هل آمنت؟ هل قبلت الملك؟ هيقول لها في أصحاح 11 ويل لك يا كفر نحوم، لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيك لتابت قديما. يعني بس في الأناجيل الأربعة في 7 معجزات تمت في كفر نحوم، لكن بكل أسف استفادوا قد إيه؟ كم في المية استفادوا؟ لا شيء على الإطلاق، زيرو.
2: تمام تمام. أنتقل إلى الجزء الثاني من عدد 18 لعدد 22 عن دعوة التلاميذ الأولين. اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس

0: وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. فللوقت تركا الشباك وتبعاه. ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه، في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما، فدعاهما، فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه. عايز حضرتك تكلمنا عن هذه اللقاءات مع التلاميذ الأولين، مع بطرس وأندراوس ومع يعقوب ويوحنا.
1: طبعا دول من أوائل التلاميذ اللي تبعوا الرب ومشي وراه. لم يكن هذا هو اللقاء الأول، فنقرأ عن اللقاء الأول في يوحنا 1. نقرأ إن أندراوس ويوحنا على الأرجح هم تلميذ المعمدان اللي سمعوا المعمدان بيقول هو ذا حمل الله، فترك المعلم وتبع يسوع. وبعدين أندراوس جاب أخوه سمعان، ويوحنا جاب أخوه يعقوب. هنا بقى بنشوف الأربعة دول، أول أربعة يدعوهم الرب: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس.
0: سوري قبل ما نكمل يا أخي يوسف الحتة ديت، يعني واضح أن حضرتك أشرت في قصة الترك الناصرة إلى لوقا 4.
1: نعم.
0: وهنا في قصة التلاميذ الأولين إلى يوحنا 1.
1: صحيح.
0: لأن في أجزاء الروح القدس يعني لا يسردها في إنجيل متى، لكن تسرد في باقي الأناجيل.
1: صحيح.
0: لأن الأربع أناجيل بيكملوا بعض.
1: أكيد.
0: فليس هناك إنجيل بديل عن الثلاثة، لكن الأربع أناجيل بتكمل نفس القصة، فنحتاج إلى الرجوع للأربع أناجيل مرة واحدة.
1: لا، إذا كنا نريد أن احنا نرتبها تاريخيا هنحتاج نملى الفراغات، لكن هو الإنجيل كده جميل جدا لأنه بيرسم خط معين وفكرة معينة.
0: تمام، سوري المقاطعة، أنا بس حبينا نوضح أن الأربع أناجيل بتكمل بعض.
1: أكيد.
0: تفضل. احنا اتكلمنا عن التلاميذ الأولين وقلت ده مش أول مرة يقابلهم المسيح، لكن الرب كان قابلهم في يوحنا 1.
1: فضل. هو بالنسبة للي دعاهم المسيح من الاثني عشر، نقرأ عن قصة 7 ولا نعرف إزاي دعا الخمسة الآخرين. مين هم السبعة؟ هنا في 4.
0: أيوة.
1: شفناهم. نضيف عليهم فيلبس في يوحنا 1 وناثنائيل في يوحنا 1. ولما نوصل لمتى 9 هنقرأ عن دعوة متى الذي كان عشار وكان اسمه لاوي، اللي هو كاتب هذا الإنجيل. دول اللي نعرف عنهم كيف دعاهم وأين دعاهم، لكن الباقيين طبعا دعاهم الرب كما نقرأ في باقي الأناجيل.
0: قال لنا عن 2 منهم كانا يلقيان الشباك.
1: نعم.
0: وقال إنهما يكونوا صيادين للناس.
1: أي.
0: وقال لنا عن 2 تانيين، يوحنا ويعقوب كانا يصلحان الشباك.
1: أي.
0: هل بس مجرد سرد كلمات ولا ليها معنى في خدمة هؤلاء فيما بعد؟
1: في الحقيقة فعلا ليها معنى في خدمة هؤلاء. وواتشمان ني، كاتب مسيحي مشهور من الصين، كان ألف كتاب جميل عن هذا الفكر. فقال لك إن سمعان كان يلقي الشبكة، يوحنا يصلح الشبكة، بولس يصنع خيام. وقال إن هذه الوظائف اللي كان بيعملوها لما المسيح اتقابل معاهم، لما المسيح دعاهم، بتكلمنا عن خدمة روحية هم حيقوموا بيها في المستقبل.
0: طابع خدمتهم.
1: فبطرس بيلقي الشباك لأنه فعلا كان أكبر صياد بالشبكة، ففي عظة واحدة يوم 50 خلص 3000 نفس. يوحنا تخصص في إصلاح الشباك، فهو عاش آخر الرسل وكان الغنوصيين بتأثيرهم السلبي دخلوا إلى المسيحية، فهو أصلح الشباك. كان يكلمنا عن لاهوت المسيح في إنجيله وعن حقيقة ناسوت المسيح في الرسالة. أما بولس فهو رجل اللي يعمل لنا الخيمة أو المسكن، هو اللي كلمنا عن الكنيسة، عن السر العظيم الكنيسة.
0: أشكرك يا أخي يوسف. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

في عدد 23 من الأصحاح الرابع: وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. بنشوف هنا ثلاث أفعال: يعلم ويكرز ويشفي. عايزين توضيح لها

0: يا أخي يوسف.
1: يلفظ النظر كان يسوع يطوف كل الجليل، وده بيفكرنا بالكلام اللي قاله سمعان بطرس في أعمال 10 لما بيقول يسوع الذي من النصرة وكان يطوف جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، فكان

0: لكن كمان يقول لنا كان يجول في كل مدينة وفي كل قرية. ده بيفكرنا باللي جه في لوقا 8 لما بيقول وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية. مش واضحة الترجمة دي، لكن في ترجمة أخرى كان يسير في مدينة فمدينة وفي قرية فقرية،
1: كان واخدها بالتتابع
0: بالتتابع. أو في ترجمة ثالثة كان يطوف في كل مدينة وكل قرية. يعني ما اعتقدش ان في قرية واحدة في الجليل لم تحظى بزيارة المسيح على الأقل مرة واحدة في أثناء حياتي على الأرض. عشان كده الزمان الأخير أكرم هذه المناطق. ماذا كان يفعل المسيح في هذه المناطق؟ كان بيعمل ثلاث أفعال زي ما سمعنا في السؤال. أول حاجة يعلم، لأن الإنسان محتاج إلى كلمة الله، فكان يفتح الكتاب ويعلم بما جاء في المكتوب، ثم يكرز ببشارة الملكوت. الكلام اللي جه في العهد القديم هينطبق عليكم إذا قبلتم، إذا تبتم. فكان يكرز بقرب الملكوت إنهم تابوا، لكن كمان كان بيشوف حالة البؤس واليأس في النفوس اللي كان بيخدمهم، فكان يشفي. يقول إيه؟ كل مرض وكل ضعف في الشعب. يعني في أطباء تخصصوا في فرع معين من الأمراض وأطباء آخرين، المسيح كان متخصص في إيه؟ كل مرض وكل ضعف. الفرق بين المرض والضعف، المرض هو العلة ذاتها، الضعف هو أعراض العلة. يعني في مرض وفي أعراض لهذا المرض. المسيح كان بيعالج المرض ولا العرض؟ كان بيعالج المرض والعرض.
1: تمام. ذات العبارة أخ يوسف ذكرت أيضا في 9:35،
0: مظبوط،
1: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها.
0: تمام.
1: ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي.
0: أي.
1: وأنا بحترم الترتيب اللي حط الروح القدس هنا، وغرض مجيء المسيح تعليم وكرازة وشفاء. يعني حاجة الروح والنفس أولا، ثم
0: طبعا
1: حاجة الجسد.
0: صحيح.
1: الحقيقة أنا عايز أخذ تعليق على ما يشغل أذهان الناس الآن. الناس بتدور دلوقتي على شفاء الروح والنفس ولا فقط على شفاء الجسد؟ يعني الذين يذهبون إلى الفرص الروحية واجتماعات بما تسمى اجتماعات الشفاء وذهاب إلى أماكن بعيدة علشان يحصل على شفاء الجسد أو على حل مشكلة أو على مش عارف إيه، كل هذا ينحصر إلى الجسد من الخارج، وماذا عن النفس والروح؟ اتفضل.
0: هذا لا تندهش له يا أخ عياد. ففي يوحنا 6 لما المسيح جولوا آلاف زاحفين، ماذا قال لهم المسيح؟ أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، مش لأنكم آمنتم بشخصي، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. يعني هم رايحين وراء مخلص العالم، ديان الأحياء والأموات. طب اطلبوا منه حاجة تخص أبديتكم؟ لا لا لا لا، ناكل النهاردة، احيين النهاردة وموتني بكرة. وإذا كان نابليون قال إن الشعوب تسير على بطونها، فحتى الناس أيام المسيح كانوا ماشيين على بطونهم، وما كان يهمهم هو املك جسد، اشفي الجسد والروح. يا عم حد شايف؟ حد عارف؟ نوع من الغباء الروحي. يعني إلى هذا الدهر أعمى أذهان غير المؤمنين.
1: يعني كويس إن إحنا نرجو من الرب شفاء للأجساد
0: طبعا،
1: لكن وماذا عن الأرواح؟
0: بالضبط.
1: فممكن ربنا يعمل معجزة مع شخص ويخف من المرض، لكن ماذا لو لم يخلص؟ هيروح جهنم. فالرب هنا عايز يحط الترتيب أو الأولويات مظبوط، الروح والنفس أولا قبل الجسد.
0: والرب كان يقدر أن يشفي الأمراض الجسدية من غير تجسد ابن الله.
1: أي.
0: لكن هو مش جاي علشان يشفي، دي أمر سهل، ده وهو في السماء يدي الأمر، لكن جاي لكي يصنع خلاصا أبديا.
1: الأمراض اللي حضرتك أشرت إليها أمراض كثيرة جدا، السقماء.
0: نعم.
1: والمصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين. واضح أنه عندما جاء المسيح كانت البشرية تعاني.
0: صحيح.
1: والمسيح هو الرجاء الوحيد.
0: صحيح.
1: لو عايزين نسيب كلمة أخيرة في آخر الحلقة للناس الموجوعين، بأي نوع من الوجع أين يوجد رجاء؟
0: في الحقيقة مش بس أيام المسيح، طبعا أيام المسيح كانت البشرية تعاني. هل اليوم يا أخ عياد البشرية لا تعاني؟
1: تعاني.
0: هل الحال أفضل بكثير أو بقليل؟ في الحقيقة أنا لا أرى ذلك. ما زال البؤس يعم على كل البشر، والحاجة ماسة وملحة. والحقيقة أن المسيح عنده إجابة لكل حاجات البشر. يعني لو جيت للمسيح

0: خلاص أنا اتحلت المشاكل. مش بالضرورة إن مش هيبقى فيه أمراض أو هبقى غني، مش ده الإنجيل اللي احنا بنكرز بيه، بس حتى في وسط الظروف الصعبة ستنعم بالسلام. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ده اللي بتمناه للمشاهد العزيز.
1: أشكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. تفضل.
2: عرفنا في نهاية أصحاح 4 أنه كان يسوع يطوف كل الجليل، ودي البلد اللي ابتدى منها خدمته. طاف كل مدينة وكل قرية فيها، جال يصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ونعرف أن هو ابتدى يعلم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض.
3: الرب هنا ما جاش بس عشان يشفي من الأمراض، لكن جاء ليخلص النفوس من الهلاك الأبدي.
4: الحاجة المحزنة أن إله كل تعزية وصل وإلى مدينة كفر نحوم ليه التعزية، لكن بنشوف أن فعلا إليه اللي استفادوا، كثيرين لم يستفيدوا من هذا الشخص.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. عزيز المشاهد، يقول الكتاب عن المسيح في أصحاح 4 من إنجيل متى أنه أتى وسكن في كفر نحوم، ويختم أصحاح 4 أنه شفى كل مرض وكل سقمة وكل ضعف في الشعب. جاء إليه السقماء والضعفاء والمرضى، وجدوا فيه ملاذا ووجدوا فيه طبيبا شافيا. جاء المسيح وسكن في كفر نحوم اللي معنى اسمها قرية التعزية، كأنه يقول إرساليتي وخدمتي أتيت لأعزي كل النائحين. وفعلا عندما جاء إليه كل النائحين، كل من وجد فيه ملاذا وملجأ شعر بالتعزية. وأنا عايز أقول لك عزيز المشاهد، ربما تكون تعاني من أي نوع من هذه الأمراض التي ذكرناها، أو أمراض نفسية أو إحباطات أو مرض روحي، هناك عزاء وهناك شفاء فقط في شخص المسيح. فالمسيح نعم يستطيع أن يشفي أمراض الجسد، لكن أولوية الشفاء عند المسيح هي شفاء النفس المحطمة والمشوهة وشفاء الروح الميتة، إحياء الروح الميتة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

0: أعزائي وأحبة المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ساعة قرار. يسعدني دائما أن يكون معي في ضيافتي في الاستوديو سعادة المطران أندودو أدم النيل، مطران مطرانية كادولي جبال النوبة. مطران أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: في الحلقة السابقة تكلمنا وتوقفنا عن اختيارك كمطران، وذكرت أنه الخلفية بشكل مقتضب أنه كان في مشكلة، والحصل بعد ذلك أنه بسببه تم اختيارك، والسبب دخل الكنيسة أنه يتم أنه الكنيسة تنقسم لاثنين. وإنت اختاروك في هذا الظرف، طبعا ظرف مفصلي، واختاروك في زمن صعب وفي وقت كان الكنيسة محتاج أنه يكون واحد، ولكن تم اختيارك في وقت الكنيسة للأسف منقسم لاثنين. شنو كان بيدور في راسك بعد ما تم أعلنوا أنه المطران لبروشية كادوغلي هو أندودو أدم النيل؟
1: طبعا كانت مرحلة صعبة، لكن أنا كنت متأكد إن الله معي. في متى 28 يقول ها أنا معكم.
0: خلينا نقرأ هذه الآية متى 28، خلينا أحبتي نقرأ هذه الآية في إنجيل متى الأصحاح 28 اللي ممكن الآيات الأخيرة
1: 28 أبدأ من 20.
0: الآية 20 بقول كده: وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. إذا ذكرت هذا الآية، الآية ده كان بالنسبة لك شنو؟
1: الآية دي آية ذهبية من الكتاب المقدس، لأن أي حمل أنا بقوم به أنا مرسل، سواء كان في الأبروشية سواء كان في الشارع سواء كان، لكن الرب هو قال لها
0: أنا معكم. نعم،
1: هو معي في كل وقت. فأنا كنت متأكد إن ربنا هو معي، طالما هو يختارني هو عنده هدف. ده كل الحاجة اللي أنا متأكد هو معي.
0: هل انت رجعت بورا أنه ربنا الصعوبة هذا اللي خدتني فيه كله، والوضع الحلول اللي أنا عملته والتحديات اللي أنا واجهته والأمور دي كله، ترى انت ربنا كنت قاعد تعدني وتجهزني للحالة ده، ولا كان في رفض من جوا أنه لا نو أنا ما بقدر لهذا العمل؟
1: بالعكس، أنا مريت في الظروف اللي فيه أنا كنت لوحدي. في أوغندا أنا شعرت بالوحدة، لكن الرب كان أسندني، هو كان بيتمنى لي خير. كذلك أنا لما واجهت هذه الظرف، أنا عرفت إن ربنا برضو هيكون معي. إذا كان هو كان مع شدرخ ومشخ وعبد الناقو في النار، وكان مع دانيال في جبل الأسود، وكان مع موسى والشعب الإسرائيلي في عبر الصحراء،
0: نعم،
1: أكيد هو هيكون معي في كل محل. فعلا أنا كنت صغير في السن، يعني كنت أصغر مطران على مستوى العالم، عمري كان 31 سنة.
0: لا خبرة
1: لا أي شيء، ما عندي أي حاجة.
0: نعم،
1: لكن أنا كان عندي الرب،
0: ثقتك بالرب.
1: أنا كان عندي حاجة واحد، والرب.
0: أمين.
1: وده كان مفتاح لكل شيء. فما ترددت، لكن المسؤولية كانت كبيرة، لكن الله كان قادر.

0: نعم، هل واجهت التحديات أو الصعوبات من البداية، من ما أعلنوا أنك أنت مطران، هل في صعوبات؟
1: الصعوبات بدأ من الأول. اليوم الأول أنا ما نمت في البيت، في صعوبات، في ناس كانوا ما مبسوطين.
0: لكن هل كان في التهديد وسبب ما خلاك؟
1: كان في تهديد أنا ما عرفته، لكن كلموني إن كان في تهديد.
0: أوكي.
1: فالناس المسؤولين يعني ما أحبوا عشان يوضح لك كل الأشياء.
0: أنت قعدت كم فترة لمن بعد ذاك خطوك؟ طبعا الاختيار بيتم،
1: الاختيار تم في اليوم الأول. اليوم البعدي طوالي اترسمت تكرست كأسقف،
0: يعني حاجاته كله سريع
1: حاجات سريعة، لأنه في ناس جو من الجنوب حيرجعوا.
0: أوكي.
1: لأن الانتخابات لازم يتم من خلال 24 أبروشية، وكذاك في السودان
0: كان السودان موحد،
1: السودان موحد، جنوب السودان موحد. نعم. جاء 24 أبروشية، كل أبروشية فيه 5 شخص
0: ممثلين،
1: ممثل يلا جاءوا يختاروا المطران، يعني اختيار سري. بعدك يمشي يفرس الأصوات، انت تكتب اسم الزول اللي انت محتاج له ان يكون مطران. فالأصوات بتاعي لما بقت كتير فأعلنوا. فاختياري بتاعي اليوم الأول واليوم الثاني كان يهول التكريس ده في فبراير 2002. فكنت أصغر مطران وكنت أقل خبرة، لكن أنا نديت القصوص كلهم. قلت لهم يا جماعة أنتوا عارفيني، أنا ما كنت مستعد، شنو أنتوا عايزين تعملوا؟ أنا ما حعمل براي.
0: ده كان أول قرارات،
1: أول قرار إن نادي القصوص كله نحن نشتغل كفريق،
0: كتيم،
1: كتيم. وحدي ما بقدر نعمل الشغل، وحدهم ما بقدر يعمل الشغل. قلنا نحن نجي كل سوا، نحن نكتب نحن محتاجين لشنو. كتبنا الحاجات دي كلها، نحن محتاجين كده. فدي المنطقة اللي احنا بدينا فوق.
0: نعم.
1: اشتغلنا كشغل تيم، ودي الحاجة اللي احنا ماشيين فيها.
0: حتى طبعا وقت داك لسه كان السلام 2005 ما جاء. هل انت مشيت طوالي للأبروشية في كادوغلي، ولا انت كنت موجود في الخرطوم وانت بتدير الأبروشية من الخرطوم؟
1: نو، انا بس رتبت اموري فمشيت طوالي في كادوغلي. فالصعوبات يعني بدت من ناحية الحكومة السابقة. يعني برضو واجهني صعوبات من الحكومة إنه أنا أكون أنضم لصفهم، وفي إغراءات كثيرة.
0: نحن نتكلم عن تفاصيل ده بعدين. لكن يا مطران، بعد ما أنه أنت مشيت وقبلت المهمة، هل حاولت أنه تعالج المشكلة، ولا كان ما في آذان صاغية لأنه معالجة المشكلة، وخاصة بعد أنك أنت أخذت الكرسي؟
1: نعم، بديت في معالجة. والمعالجة كان إنه نقول الحقيقة ونشرها للناس. الناس ابتدت طوالي ترجع لما نعرفوا الحقيقة. القصوص، المؤمنين، بقى الناس بترجع للكنيسة من وقت لآخر، وإننا نستقبلهم، والكنيسة بقت تزيد. حتى في طوائف أخرى برضو بقى الناس بتجي للكنيسة. فجد شفنا ربنا بدأ يعمل.
0: أنت بديت بعد القرارات الأولى أنه يا جماعة نحن، أنا براي ما بقدر، لازم نحن نشتغل كتيم مع بعض في الأبروشية. لكن أنا دار نعرف بس أنه قدر شنو ربنا لمن يعد زول ما بخليه براو، والجانب بتاعت وجود ربنا معاك بالصيد بتاعك وإيمانك بأنه ربنا هيكمل معي المشوار اللي بدأه معي. البداية كان كيف؟
1: البداية كانت صعبة، لأن كل الأثاثات وكل الأوراق يعني كان مع المطران السابق. هو يختار ياخذ طريق ثاني او ياخذ طائفه ثانيه.

0: أنا ما لقيت أي حاجة، بس لقيت جواب من المجمع إن نفتح حساب، حتى الحسابات حتى الحاجات كورق المروز حتى الأختام ما في حاجة.
1: يعني أنت بديت من الصفر.
0: جواب إنه نفتح حساب باسم أبروشيت كاتبول.
1: نعم.
0: يلا الكويس أنا الرسام يعني نوعا. عملت اللوجو بطريقتي، عملت كل الأشياء الناس صادقوا عليها، بدينا بجواب. بدينا من الصفر. أنا بديت بشتغل يعني بمشي على الأرجل مسافات بعيدة جدا. يلا أول حاجة نحن لقينا ثلاثة عجلات، فالدنيا واحد الباقي قسمنا للسوس. فنحن بدينا بنمشي قطاري. أول رحلة أنا مشيت جي استقبلوني الناس فجابوا معهم الحمار.
1: ده في كادوغلي
0: نو في جبال،
1: في جبال
0: في كرشي
1: كرشي.
0: جاء معهم الحمار مسافة كانت بعيدة، فلما جو لقينا في النص أنا ركبت الحمار.
1: نعم
0: ركبت الحمار أنا مشينا.
1: ده عنده قصة طبعا. أكيد إحنا مجرد ما ذكرت قصة المسيح ودخول الأورشليم وكان راكب على الحمار.
0: نعم. يلا أنا خشيت كرشي بالحمار، المرة القادم جيت بعجلة، المرة البعدي وخلاص بعد كم سنة أنا اشتريت موتر. ده كان أكبر موتر في السودان. دي حاجة كان أنا بمشي بيه وبواصل بيه وبمشي بيه مسافات.
1: أنا حبدا معاك التوترات بينك وبين الحكومة. وخاصة ده فترة بتاعت لسه عمر البشير قاعد في السلطة. والمناطق دي نحن بنعتبره من مناطق الشدة أو مناطق الحرب. كادولي بالذات يعني منطقة حرب، والحرب ما كان لسه، والسلام كان ما لسه تم التوقيع 2005. هل التوترات دي بدأت من البداية ولا التوترات دي بدأت متين؟
0: التوترات بين الحكومة أصله كان موجودة بين الحكومة والكنيسة. الكنيسة كلها عامة في السودان.
1: نعم.
0: مش طائف الكنيسة الأسقفية، لكن الطوائف كلها يعني كان عندها التوترات مع الحكومة الإسلامية.
1: نعم.
0: فأنا لما تم تكريسي بعد أسبوعين فقط 14 يوم ده الممكن الحرية اللي أنا أخذته من ناحية افتدى الحكومة، لكن استدعوني في القيادة العامة. المهم في أشياء كثيرة حصل بإغراءات، إنه بقروش إغراءات ب ب ب ب ب
1: يعني هم يعني عشان شنو يعني
0: عشان إنه أكون في الصف بتاعتهم.
1: هل هم كانوا بيعرفوا كان في سلام جاي؟
0: لأنه في سلام جاي، لكن كن عايزين يستقطبوا المسيحيين المتعلمين. وكتار من الناس المطارنة والقسوس انحازوا للتيار دي. يعني هم بيكون منحزين عشان يشيروا الأسرار ويشيروا الأشياء الموجودة في الكنيسة توري للحكومة.
1: نعم. أوكي.
0: الحكومة تان شايف الكنيسة جهة معادية للحكومة. فهم حاولوا عشان أنا أشتغل معهم. أنا قلت لهم أنا معكم already،
1: أنا موجود.
0: أنا موجود، ولو عايزين السلام عندي اشتغلوا السلام من الجانب الآخر، أنا شغال سلام في الكنيسة. فجاء إغراءات من ناحية التعليم، عايزين يفتحوا جامعة في كادوغلي باسمي. فعرفت إنه دي كله كان إغراءات ما في لها لزوم. أنا شكرتهم لكن قلت لهم اتركوني لحالي عشان أنا أشتغل.
1: نعم.
0: لكن التوترات دي موجودة، كانت صعبة لحد ما أنا جيت في كادوغلي فلقيت الكاتدرية مقفولة. برضو ده كان حاجات أمنية بين الكنيسة وصعوبات عشان النفط الكاتدرائية وكان ما مبنية.
1: هل شعرت يعني لحظة من اللحظات بخوف أنه أنا ممكن أتعرض لأي شيء؟ وخاصة اللي أنا عرفته أنه أنت تعرضت لمحاولة اغتيال بعد ما أنت اترسمت. هل في كادولي حصل هيدا النوع من
0: محاولة اغتيال؟ كان ثلاث مرات. المرة الأول كان اتهام

0: في الخرطوم كان اتهام باطل اني ارتكبت جريمة، وده كان يعني ده تلفيق كاذب. يعني في الأمن حاولوا يقتلوني في الليل
1: في البيت،
0: عملوا
1: في الليل يعني.
0: أيوة عملوا اجتماع وخططوا منو اللي بمشوا والزول ده لما يمشوا بتودوا وين، لكن واحد من الأعداء الحاضرين هو جاء كشف السر. يعني ربنا بيستخدم حتى
1: بالضبط حتى الأعداء،
0: حتى الأعداء
1: بالضبط.
0: هو ده كلمني و
1: قال لي أطلع من البيت، قال لي أطلع من البيت
0: في حاجة كده كده، بالرغم أنا كنت رفضتها لكن كان هيجي عواقب كثير. في النهاية أنا مشيت فربنا نجوني من الحتة دي. المرة الثانية أنا كنت في كادولي برضو، الناس عملوا اتفاق إن يختاروا أشخاص معينين، فأنا من بين الناس
1: من بين الناس اللي كانوا موجودين في الليست.
0: لكن برضو في واحد جاء كلمنا يلا المحاولة الثالث، يعني رسلوا الناس في البيت، يعني جيش ومش الجيش الميليشيا هم جوا البيت ضربوا البيت، لكن أنا ما كنت موجود.
1: أنت ما كنت موجود في البيت؟
0: يعني بأسبوعين أنا سافرت، أسبوعين فقط أنا سافرت وأنا كنت عيان.
1: هل أنت وأنت قاعد تعمل هذا العمل هل أنت حسيت أنه ربنا خدتني في محل أنا ما قدره؟ وهل أنت فكرت يوم من الأيام أنه يعني الحاجات اللي ربنا كان دخلني فيه في الماضي ترى هو كان قاعد يعدني لهذا العمل الكبير، إنه أنا أكون مسؤول من عدد كبير من الناس، أكون الراعي بتاعهم، أكون المسؤول منهم، أكون زي أبوهم في في في في الفترة، في فترة الصعب ده، فترة بتاعت الحرب؟
0: يا أحيانا أنا بحس بإحباط، وده الوقت اللي ربنا بيكون قريب.
1: نعم
0: أنا بصلي إني الله أنا ما قادر، أنت أعمل مشيئتك. وبهذه الطريقة أنا أستمر، ونفس الوقت الصعوبات السابقة كانت بتشجعني. ثانيا ربنا بتكشف لي الأشياء، يعني أحيانا كثير ربنا بيكشف لي. كنت ماشي رحلة مرة ربنا كشف لي الناس في النهار إنه نزل يحاول قتلي.
1: يعني ربنا كشف لك انه أيوة في ناس
0: أيوة
1: عندهم خطه عايزين يقتلوك.
0: ايوه والخطه دي حتى ماشي للكجور، ربنا وريني زول واحد انا عرفته، يعني عرفته شخصيا لحد الان انا بعرفه. فلكن انا صليت الرحله دي، انا كلمت القسيس المعي انه نحن لازم نصلي ونصوم لأن قدامنا
1: تحدي.
0: وربنا كشف لي الحاجة دي. هنا صلينا عملنا صيام، ففعلا مشينا لقينا التحدي، لكن ما كنت خايف، بل أنا شكرت ربنا إنه حاجة دي هو وريني لهم مسبقا.
1: هو دائما ربنا بيعمل كده مع أولاده، يعني الحاجات ربنا لأنه ربنا بيهتم بينا وبيحبنا، هو دائما بيكشف لنا الحاجات اللي بيحصل عشان نحن نكون في الصورة، عشان ما نجينا له مبادئ نقول له يا ربنا طيب إذا أنت عارف كده ليه ما كلمتني مثلا. هل كان في أسباب معينة لهذه المحاولة؟
0: الأسباب إنه إحنا اختلفنا في الإدارة. يلا هم الناس اللي كان بيخططوا إنه لازم أنصاع لأشياء بتاعهم، لكن أنا قلت نجيف مع الكنيسة. وما الدستور اللي احنا وضعناها، الدستور المبني على الكتاب المقدس، نحن لم نمشي بالحاجة صح، ولكن نفس الوقت لا نرد الشر بشر.
1: نعم
0: نحن لما نسامح ده سلاح قوي جدا جدا، سلاح قوي
1: بالتأكيد.
0: وفي الفترة دي كل التجارب اللي هنا ده أنا كنت بكلم ربنا إدى الدين الصدق، ما أقول أي كلام خطأ،

0: أو غش عشان أدافع عن نفسي.
1: وجودك في كادوغلي ولسه فترة بتاع توقيع السلام ما جاء وفي نفس الوقت الحرب الثانية لسه
0: ما بدأ.
1: في فترة بتاع المفاوضات وفترة بتاع النقاش وفترة بتاع السلام أنت موجود في الأرض، أنت بتتابع الأحداث، موجود بين منطقتين.
0: نعم.
1: أنت بتمشي منطقة الحكومة وفي نفس الوقت أنت بتكون بتمشي في المناطق بتاعت سيطرة الحركة. وأنت بتجول في المنطقتين، هل يعني أنت كنت بتمثل شنو؟ ولا بس الناس احترموك لأنه أنت مطران وعندك شعب من هذا الجانب وكمان عندك شعب من هذا الجانب؟ إذا نحن بنتكلم عن الحكومتين.
0: الحكومتين أنا بمثل رجل الدين في كل الحالات، في الكنيسة في ناس منتمين للحكومة، في ناس منتمين للحركة، ربنا وضعني في لازم أتوافق في الحالتين.
1: لأنه يعني وضع صعب جدا،
0: هو كان صعب. حتى في مرة أدوني التحديد إنه كل يوم الأحد لازم أكتب خطاب للحكومة إن أنا ماشي كنيسة فلان فلان كل الأحد. فكتبت الأحد الأول، الأحد الثاني ما كتبته، والثالث ما كتبته. فجاني مدير الأمن، جاء الدنيا عبارة واحد إن إحنا كلمناك إنه تكتب جواب كل يوم الأحد لما تمشي الخدمة، لكن إنت لو أبيت لو في ناس كتلوك ما تقول ده نحنا، ما اداني فرصة عشان نرد.
1: ومشى.
0: أنا صليت قلت يا ربنا أنت بتعرف ده.
1: هل كان
0: ده بعد ده هو صعب؟ أنا اديت سلمت الأمر ده لربنا.
1: وكان هل هو أمر ده أنه عشان يراقبوا تحركاتك أنت ماشي وين ويكون معاك ناس وفي نفس الوقت يعرف أن أنت ماشي تقول شنو؟ ولا
0: الهدف
1: للوضع
0: الهدف انه يسيطر على التحرك،
1: ولا ده بس مضايقه؟
0: لما مضايقه لان في كنائس كثيره اخذت الجيش، في منهم مستخدمين للاسلحه في بيوت الكنيسه السكر سكن فوقه. فانا بطراحة بقول لهم يا جماعه انا جيت هسه انا محتاج للكنيسه دي. تاني بمشي حتة معين أنا بقول لهم محتاج لبيت الكنيسة ده، هما نفتكروا إنه أنا قاعد نطلع ناس من الكنيسة، ما بس الكنيسة الأسقفية حتى في الكنيسة الإنجيلية كنيسة المسيح. فهم يشتكوا إنه أنا جيت أطالب
1: بحقوقك وبيوت بتاع الكنيسة والكنيسة
0: ولا الجنينة بتاع الكنيسة،
1: وانت بقيت مصدر تهديد بالنسبة له لأن المناطق دي
0: بالرغم انه انا بسهل بلغة حلو جدا.
1: وده حقك يعني، ده حق الكنيسة، دي بيوت بتاع الكنيسة ودي كنائس ودي،
0: لكن انا ما اعرف ليه يترجم كده.
1: نعم، بالرغم من وجودك في الظروف ده، لكن انت قدرت تعمل عمل، انت قدرت تبني، انت قدرت تتأسس، انت قدرت انه انت تكون موجود في الوقت ذاك لحد فتره بتاع السلام جاء 2005، مع انه الـ الـ الـ السلام ما استمر لفتره طويل وخاصه في مناطق بتاع جبال النوبه، ولكن انت موجود في الفتره ده. بعد السلام هل انت شعرت بنوعا ما بالارتياح أنه بعد ما في مضايقة الحكومة ذاتها فتحت لك أبوابها بدون ما أنه يقول لك أنت تعال في صفنا ولا كذا؟ ولا
0: المضايقة دي مستمرة لحد الآن؟
1: نعم،
0: سواء كان من الكنيسة أو من الحكومة. مجرد ما أنت تعلن إيمانك أن أنت مسيحي في تحديات،
1: إبليس بيعلن كمان حرب.
0: إبليس بيعلن الحرب، وطريق الكنيسة ما طريق مفروش بالورود، وإرادة الله أحيانا بيكون صعبة ما سهلة.
1: نعم،
0: لكن ربنا الوعد قالها أنا أكون معكم
1: كل الأيام،
0: هو بيخش

0: مش معانا في نفس الظروف الصعبة هو بيكون معانا، حتى لو هو ما بيتكلم لكن هو موجود.
1: أمين. أنا هجيب معك هنا وحنواصل من هنا بعد عملية توقيع السلام ودورك في السلام لحد ما جاء الحرب الثانية اللي هي مستمرة لليوم. أعزائي المشاهدين، سعيد جدا أنه أنت تكونوا موجودين معي وبرفقة سعادة المطران أندودو آدم النيل، مطران مطرانية كادوغلي، وسعيدين جدا أنه الله اللي نحن بنعبده إله صالح موجود وعايش في الظروف بتاعتنا، في أصعب الظروف، في أهلك الظروف، في ظروف صعبة جدا نحن بنلقى يده بيرافقنا، وده وعد بتاعه، ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، إلى أن أتقابل معكم أعزائي المشاهدين في ساعة قرار أخرى. أستودعكم نعمة القدير وربنا يكون معكم.

برنامج الرب بعته لك عشان يشجعك انه في بشرة فرح جديدة لحياتك. النهاردة هنتشارك مع بعض في الكتاب عن شخصية جميلة كلنا بنحبها، كانت في طبيعتها مليانة بالتناقضات، يعني شخصيتها الطبيعية عبارة عن متناقضات، لكن وجودها المستمر مع الرب يسوع غير الشخصية دي. عشان كده أنا بشجعك النهاردة، لو أنت شخصية متهورة أو مندفعة أو عاطفية أو حاسس أن شخصيتك من الشخصيات المليانة بالمتناقضات، تابع معايا الحلقة بتاعت النهاردة وافتح الكتاب وهنقرأ عن شخصية بطرس الرسول اللي الرب اختاره، زي ما بيقول في إنجيل مرقس وأصحاح 2 أن الرب يسوع اختار الاثنى عشر أول حاجة كان عايزها منهم ليكونوا معه، وبعدين ليرسلهم ليكرزوا. بطرس كان من الشخصيات اللي الرب اختارها، وكان الهدف من اختيارها أن هي تبقى مصاحبة للرب في أثناء خدمته على الأرض. بعد كده كان في تكليف إلهي في حياته. بطرس من بيت صيدا، قرية اسمها بيت صيدا، وكان شغلته زي ما احنا عارفين صياد، وكان مالك للقارب، يعني مش بيشتغل عند حد، وده كان من احدى المؤهلات اللي بتخليه ممكن يكون فيما بعد قائد، يعني عنده القدرة على اتخاذ قرارات، التحرك، يروح يجي يعمل. لكن الحقيقة كان شخصية متهورة او مندفعة، بمعنى انه بيتكلم قبل ما يفكر في ايه اللي هيقوله. ويمكن انت اللي بتسمعني النهاردة احيانا بتكون بنفس الطريقة مندفع، ما بتسمعش اللي قدامك بيقولك ايه، بتجاوب عن سؤال يمكن لسه حتى ما تسألتوش. خلي بالك ان دي عيب في الشخصية، وحتى في سفر الامثال يقول ان ده بيحسب حماقة، ان الواحد يكون مندفع ويجاوب عن حاجات ما تسألش عنها. بطرس كان من الشخصيات دي، بس الحاجة الجميلة انه اتغير. يسوع قبله زي ما هو، نقدر نقول بسذاجته الروحية او بطفولته الروحية، وفضل معاه مرحلة بمرحلة لحد ما اتغير. وهنشوف مع بعض ازاي حياة بطرس مرت بثلاث مراحل او ثلاث محطات. المحطة الأولى في حياة بطرس هتلاقي اللقاء الأول مع الرب، وزي ما قلت إن هو من قرية بيت صيدا، يعني كان يهودي، أكيد كان معتاد إن هو يروح المجمع أو يسمع القراءات اللي بيقروها في المجمع عن مجيء المسيح. غير كده إن خدمة يوحنا المعمدان اللي سبقت خدمة الرب وأعد لي الطريق، كان في تلاميذ ليوحنا. ولو عايز تقرأ القصة دي تفصيليا هترجع لإنجيل يوحنا الأصحاح الأول، هتلاقي أن الرب دعا اندراوس أخو بطرس، وبعدين أول ما اندراوس نادى على بطرس وجابه، يسوع لما شاف بطرس ناداه باسمه قال له أنت تدعى صفا، ده اسمه الحقيقي يعني. والحقيقة مهم جدا جدا حتة أنه ناداه باسمه، وكأن الرب في أول لقاء لي مع بطرس بيقول له أنا عارفك أنت مين، بعيوبك، بضعفاتك، بتهورك، باندفاعك، أنا بعاطفيتك، أنا عارف أن أنت مين. أنا مش بدور على أواني قوية، أواني كاملة، أواني رائعة أستخدمها، أنا بدور على الناس الضعيفة والناس اللي عندها عيوب وأخطائها بتبقى باينة لكل الناس زي بطرس كده. هي دي الشخصيات اللي أنا بدور عليها وبتعامل معاها وبغيرها وبتمجد فيها، ونعمتي بتبقى واضحة جدا جدا في حياة الناس دي. أرجع تاني لبطرس في لقائه الأول، الرب قال له أنت صفا الذي يدعى أو الذي تدعى بطرس، وكأنه بيقول له أنا بديك اسم جديد، وهتشوف يا بطرس مع الاسم الجديد ده في إمكانيات جديدة هتاخدها. بطرس معناها الصخرة، يعني حاجة كده يمكن الاستناد عليها أو الاعتماد عليها، وهنشوف في تكملة مراحل حياته. المرحلة الأولى زي ما بقول مرحلة الدعوة في حياة بطرس، ودي ما بتتوقفش على إمكانياتك أو مؤهلاتك العالية

روحياتك القوية إن الرب يدعوك لتبعيته. مش مطلوب تكون كده، لأنه اختار جهال العالم المزدرى ليخزي الحكماء. بطرس كان من الناس دي اللي الرب اختاره، بس الحقيقة الجمال اللي في بطرس إنه كان متاح للرب، كان متاح. مشي بطرس ورا الرب. ولو فتحت إنجيل لوقا وأصحاح 5 هتلاقي إن كان في لقاء تاني الرب بيجدد الدعوة فيها لبطرس. الأول دعاه في يوحنا 1، وفي إنجيل لوقا أصحاح 5 هتلاقي في لقاء تاني، كان لقاء مغير في حياة بطرس. الرب قابل بطرس بعد ليلة من الفشل، بعد ليلة جرب فيها ممارسة كل خبرته في الصيد. كان زي ما قلت كان صاحب قارب، يعني معنى كده ان واحد دي شغلته الأساسية وشاطر فيها وعارف يعمل ايه، لكن كان راجع بخبرة فشل قوية جدا. وفي الصبح الرب عدى ودخل مركب بطرس، وكلنا عارفين القصة. وبعد ما خلص الرب كلام مع الجموع طلب من بطرس طلب غريب ضد المنطق أو ضد خبرة بطرس، وكأنه بيتحدى شخصية بطرس. قال له بطرس ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم. فكان الرد اللي احنا كلنا عارفينه بطرس قال له يا رب تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. أنا بحط نفسي مكان بطرس وأقول طب الناس هتضحك عليا لو أنا قطعت الكلمتين دول ورحت فعلا أصيد. أولا ده صبح وما بيصيدوش الصبح أبدا. ثانيا العمق وأدخل وألقي الشباك، مش هو ده المكان. والرب بيحدد له كمان مش هو ده المكان اللي احنا معتادين نصيد فيه. يا ترى الناس هيضحكوا عليا لو اتحركت كده، يا ترى الناس هيقولوا عني مجنون اني بتحرك ناحية الصيد وده مش توقيت ولا مكان ولا ولا. لكن الحقيقة بطرس سمع كلام الرب وتحرك فعلا. ويقول الكتاب آية أو عدد كده جميل جدا، يقول ولما فعلوا ذلك لما مشي ورا كلمة الرب أمسكوا سمكا كثيرا. هي دي النقطة الأولانية اللي بقولك إن بطرس كان متاح في طاعته للرب. يعني الرب قال له أدخل إلى العمق كان متاح. فلو أنت بتسمعني النهاردة والرب قبل كده كلمك وقالك أنا عايز قلبك، أنا عايزك تمشي ورايا، أنا عايزك تتبعني، أنا عايزك تكون معايا، أنا عايزك تخدمني، قد إيه أنت مطيع لدعوة الرب؟ ما تبصش لإمكانياتك خالص، ولا تبص أنت تنفع تعمل إيه ولا تقدر تعمل إيه. مش هو ده المطلوب. المطلوب منك طاعة، طاعة القلب لكلمة الرب. بطرس أطاع. يقول ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق. طاعة الرب فيها ضمان أكيد للنجاح والإثمار. زي ما قلت ان بطرس شخصيته كانت مليانه متناقضات، كان شخصيته تميل للقياده، لكن تلاقيه دايما هو اللي متحمس قوي وبيسال الرب اسئله كتيره وبيتكلم مع الرب زي ما قلت كلام يمكن يندم عليه بعد كده. في الحادثه دي قال كلمه ممكن يكون بعدها بسنين لما فكر فيها ممكن يكون بيندم عليها. قال للرب حاجه، قال له خر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. إذ اعترضته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه. الحاجة الصح اللي كان ممكن يطلبها من الرب أن يقول له يا رب أنا همشي معاك من النهاردة وطالع. لكن الحاجة الغريبة أن قال له لا اطلع من مركبتي أنا ما استاهلش. مرات كتيرة بنطلب من الرب طلبات غريبة وطلبات غلط، وشكرا للرب انه مش بيستجيب لطلباتنا الغلط. بطرس في الموقف ده طلب طلبة غلط، قال له اخرج من سفينتي انا مش هقدر ان انت تتواجد عندي. يمكن حس بخزيه، يمكن حس بفشله، يمكن حس بعدم قداسته، لكن في النهاية كانت طلبة مش في محلها لانه شخص مندفع ومتهور. هنطلع فاصل، خليك معايا، هنكمل مع بعض نقط الضعف والتغييرات اللي الرب عملها في حياة بطرس.

رجعنا تاني قبل الفاصل، كنا بنتكلم عن نقط الضعف في شخصية بطرس وإزاي رب يسوع غيرها. كنا بنقول إنه بطرس شخصية متهورة في كلامها، وفي آية أنا بفكرك بيها في سفر الجامعة بتقول لا يستعجل فمك بالنطق في كلام قدام الله. يعني وانت بتصلي كده زي ما بيقول بولس، بيقول أصلي بالروح وأصلي بالذهن، أبقى بركز إيه اللي أنا بطلبه من الرب، إيه اللي بتكلم معاه فيه. بطرس كان شخصية كثيرة الأسئلة، كتير قوي كان يسأل الرب. أفكرك بحاجة مثلا، يروح يقول له يا رب كم مرة أغفر لأخي، كم مرة يا رب أغفر لأخي. يجي في مرة تاني مثلا الرب يسوع يسأل تلاميذه من يقول الناس إني أنا هو، تلاقي اللي متحمس في الرد وسريع جدا كأنه المتحدث الرسمي بفم الرسل، يقولوا أنت هو المسيح ابن الله. وهم على جبل التجلي يتبرع بطرس كده ويقول له إيه، يا رب جيد أن نصنع ثلاث مظال، واحدة ليك واحدة لإيليا واحدة لموسى. من شخصية بطرس نلاقي مش بس قبل القيامة كان شخصية قيادية، لا وبعد القيامة في أعمال واحد تلاقي مكتوب وقام بطرس وقال إن احنا نختار واحد بدل يهوذا. شخصية قيادية لكن زي ما قلت شخصية مندفعة أو عاطفية جدا. يوم ما الرب جه يتكلم معاهم عن الصليب راح بطرس خده كده على جنبه وقال له لا يا رب حاشا، مش ممكن يكون الكلام ده عنك. كمان نبص نلاقي في نقطة ضعف في شخصية بطرس والناس كلها كانت عارفاها. فاكرين لما الرب ألزم تلاميذه أنهم يركبوا المركب وتعرض لعاصفة شديدة والمركب كانت هتغرق، والرب جه ليهم وبعدين بطرس قال له كده بحماسة لأنه شخصية حماسية، وانت لو شخصية حماسية اوعى تتضايق من حماسك، لكن قول له يا رب المس حماسي وخليه لحسابك، غير اندفاعي وخليني شخص غيور جدا لامتداد ملكوتك. بطرس من حماسه كده لما شاف الرب راح قال له ايه، ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك، لو انت يسوع فعلا اللي جاي على المية كلمني انا عايز اجي امشي على المية زيك. ابتدى بحماس كويس قوي، ولما خرج من المركب وابتدى يمشي زي ما احنا كلنا عارفين القصة او بفكرك بيها، اول ما عينه نزلت من على يسوع ابتدى يبص للامواج والريح ابتدى يغرق. طبعا محدش من التلاميذ كان طلب الطلبة دي، هو بس اللي طلب، وخطأه او ضعفه صار ظاهرا للكل. والخطأ الاكبر والاكبر كمان ايه هو؟ فاكر لما الرب قال للتلاميذ في ليلة الصليب انتوا كلكم هتشكوا فيا، قال لبطرس كلمة أصعب، قال له انت بطرس بالذات انت هتنكرني ثلاث مرات، انت بطرس الشخص اللي باين انك قائد واخد مكان المقدمة و خطأك هيبقى خطأ كبير وباين جدا للجميع. بس البشرة الجميلة النهاردة ان كل ما يكون اخطاء كتيره لكن سايب الرب يشتغل في حياتي وبعتمد على النعمه المحبه الغير محدوده ان هي تشكل في انائي وتهدم وتبني وتقلع وتغرس، كل ما جمال ايد الرب هتبقى واضحه في حياتك وحياتك اكتر واكتر واكتر. بطرس انكر لكن بكى بكاء شديد ورجع تاني وبقي وسط التلاميذ، وبعد القيامة كلنا عارفين القصة انه جري ناحية القبر ورأى الأكفان موضوعة. لكن الحقيقة انه خد قرار غريب وأثر على الناس. أفكركم ايه القرار ده، هتلاقيه في إنجيل يوحنا وأصحاح 21، بيقول انه قال لهم أنا ذاهب لأتصيد، أنا قررت مرة تاني أرجع للصيد. هو ما كانش رايح يصيد مرة عابرة، لكن لو رجعت الأصل الكلمة كأنه بيقول خلاص أنا راجع عن السكة اللي أنا ماشي فيها دي، أنا راجع تاني لحياتي القديمة. وارجع اقرأ المعجزة لوحدك هتلاقي كمان

ان في 6 من التلاميذ رجعوا معايا، لانه هو شخصية مؤثرة جدا. فلو انت كمان شخصية قيادية مؤثرة، اتحد معايا في الصلاة وقول له يا رب خلي تأثيراتي تبقى على الآخرين تأثيرات إيجابية إيمانية، أساعد الناس إن هي تمشي لقدام مش تتراجع للخلف. بطرس خد قراره إن هو يرجع تاني للحياة القديمة، بس الرب الرائع الحنان في الليلة دي بالذات الرب جالهم وأعاد تكليف بطرس مرة تاني وقال له ارعى غنمي وارعى خرافي. موضوع النهارده موضوع يتلخص في كلمتين، ان لو شخصيتك الطبيعيه تربيتك وتنشئتك خلتك شخصيه مندفعه او شخصيه بتعمل حاجه وتندم عليها 100 مره، تقول كلمه وتقول يا ريتني ما قلت الكلمه دي او يا ريتني ما اتحركت ناحيه البلد دي او الخطوه دي، انت من النوع ده من الشخصيات، أو أنت شخصية عاطفية جدا بتتحرك بعواطفك، عواطفك هي اللي بتمشيك في الحياة. النهاردة الرب جايب لك بشرى سارة، بيقول لك وجودك المستمر في محضري متواجد معايا 100% هتتغير، لمسة إيدي المغيرة هتنقل أو هتثقل، بمعنى أصح هتثقل الصفات الطبيعية اللي فيك دي، هتخليها رائعة لمجد الله ولحساب ملكوته. بطرس بعد القيامة خدم، وخدم خدمة جميلة قوي تقرأ عنها في أعمال الرسل من أصحاح 1 لحد أصحاح 10، عندنا تسجيل لخدمة بطرس. وكمان مش بس كده، بطرس اللي كان متعصب قوي يهوديا الرب استخدمه في خدمة الأمم، هو اللي راح بيت كيرنليوس، والرب لو جاز لي التعبير أقول أن الرب أجبر بطرس أن يتحرك ناحية خدمة الأمم والكرازة للأمم كان بطرس، لأن الرب لمسه امتلى بالروح القدس. وفي أول عظة ليه 3000 جايين للرب، أنت يا بطرس اللي قلت له أخرج من سفينتي لأني رجل خاطي، ما عدتش عشرات السنين على ما التغيير ده يحصل، لا عدت فترة بس الملء بالروح القدس يوم الخمسين غير في شخصية بطرس، وأصبح بطرس الجريء اللي وقف قدام رؤساء الكهنة لما قالوا ما تتكلموش باسم يسوع، قال مع يوحنا لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. منين يا بطرس أنت الجبان اللي كنت بتنكر اسم الرب وتنكر معرفتك بالرب أمام جارية، واقف في المجمع تشهد عن يسوع، تتكلم وتقول هذا الذي صلبتموه وأنكرتموه القدوس البار، منين الجراءة دي جات لك؟ الإجابة واضحة ومعروفة، الجراءة والقدرات الجديدة والإمكانيات الجديدة اللي جات في شخصية بطرس كانت من تواجده مع الرب على جبل التجلي معاه، في بيت ييروس معاه، في بستان جسيماني معاه. أنا قررت، كأني لسان بطرس، أنا قررت أمشي مع يسوع، هو الوحيد اللي هيقدر يترفق بضعفي ويغير في شخصيتي ويصنع مني إنسان جديد. النهاردة الرب عايز يشجعك جدا ويقولك اوعى تيأس من عيوبك، اوعى تقول أنا خلاص ما ينفعش أتغير، أنا وصلت لسن معين ومش ممكن شخصيتي دي اللي تربيت بيها وتنشأت بيها بعد ما وصلت للمرحلة دي ممكن أتغير. النهاردة الرب بيقولك أنا أقدر أغير شخصيتك، في بشرة فرح جديدة ليك، الوقت ما عداش. حتى لو أنت اندفعت وخدت قرار أنك راجع لورا، راجع للحياة القديمة زي بطرس ما عمل، النهاردة الرب بيقولك أنا أبتدي معاك بداية جديدة، أنا أغير وأنا أصنع منك إناء نافع لخدمة السيد. قد إيه يا بطرس كنت نافع لخدمة السيد؟ يقول أنا لولا نعمة الرب. الحاجة الجميلة اللي عايزة قبل ما أختم أقولك عليها، لو رجعت وقريت رسالة بطرس الأولى يديك مفتاح جميل قوي، يقولك إلقي رجاءك
بالتمام على النعمه، يعني ما تعتمدش على قوه شخصيتك القياديه ولا على مواهبك الطبيعيه ولا على ان انت من ابن مين ولا فين، لكن اعتمد على نعمه الرب.

اللي بتشكل إناءك وتعود وتصنع منه إناء آخر كما يحسن في عيني الرب. اتحد معايا في الصلاة قبل ما نختم الحلقة، من قلبك تعالى بصدق واقتنص الفرصة اللي الرب بعتها لك النهاردة، وقول له يا رب أشكرك لأن مكتوب عنك أنت هو يسوع المسيح أمس واليوم وإلى الأبد.

إنسان آخر يعترف باسمك بلا خوف وبلا تردد. أنا جاي لك يا رب زي ما أنا النهاردة بعرض نفسي لأشعة حبك، وبقول لك غيرني غيرني، غير ضعفاتي، شكل إنائي، اصنع مني يا رب وعاء آخر نافع لخدمة الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أشكرك لأنك إله كل نعمة، الذي يدعو، الذي يكمل، الذي يمكن، الذي يثبت أيضا، زي ما ثبت بطرس ثبتني أنا كمان في طريق تبعيتك، في اسم المسيح يسوع آمين. نشكر الرب من أجل عمله معاك، مستنيينك، مستنيين نسمع منك. اكتب لينا على الإيميل اللي على الشاشة، أو ابعت لنا رسالة على رقم الموبايل اللي هتشوفه، واثقين ان الرب هيصنع في حياتك تغييرات عجيبة. هنفرح معاك بأمور جديدة، مستنيينك في بشرة فرح جديدة. ربنا معاك.

الكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 14 عدد 19 في القصة الشهيرة الجميلة اللي إبراهيم حرر لوط من القصر واستقبله ملك صادق. في عدد 19 نتعلم درس جميل جدا. خلونا نقرأ الآية ونشوف الدرس الجميل أو الفكرة الروحية اللي موجودة. بيقول كده إن ملك صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي وباركه، أي ملك صادق بارك إبراهيم. بصوا حضراتكم قال إيه بعد كده، يقول وقال مبارك إبرام من الله العلي مالك السماوات والأرض. الكلام ده في عدد 19، وإبراهيم لما سمع الكلام ده يقول على طول فأعطاه عشرا من كل شيء. عاوز يقول إيه الكتاب؟ في أول إشارة إلى العطاء في كلمة الله، وأول إشارة إلى العشور في العهد القديم، بيوضح لنا حقيقة مهمة جدا، وهي أول إعلان من الرب في الكتاب عن هذه الحقيقة، رغم أنها باينة من أول الكتاب من سفر التكوين أصحاح واحد، لكن هنا أول مرة يعلن صراحة وبحصر اللفظ أن الرب مالك السماوات والأرض. ولما إبراهيم سمع أن الرب العلي

مالك السماوات والأرض، وهو فاهم كويس جدا هذه الحقيقة. وإحنا أكثر حاليا عندنا كلمة الله اللي بتأكد لنا هذه الفكرة مرارا وتكرارا، مثلا في مزمور 24 عدد 1 يقول: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها. يعني ببساطة شديدة، أنا وكل ممتلكاتي وحضرتك وكل ممتلكاتك، إحنا ملك لله بكل ما عندنا، ما فيش حاجة ملكنا. أنا نفسي روحي ملك لله اللي خالقها، أنا إمكانياتي ملك لله، لأن الله هو مالك السماوات والأرض. إبراهيم بقى عمل حاجة جميلة جدا، إنه مجرد ما سمع هذا الإعلان لوحده وبطريقة تلقائية بسيطة جدا، من غير ما حد يطلب منه، ومن غير ما حد يقول له، ولا حد يشجعه، ولا حد يحرضه، إنه بس عرف إن الرب العلي مالك السماوات والأرض، يقول أعطاه عشرا من كل شيء. واللي شجعنا إن ملك صادق الكتاب يتكلم عنه في رسالة العبرانيين أصح 7، ويقول لنا صراحة عنه في عدد 3 من عبرانيين 7 أنه مشبه بابن الله. يعني شيء طبيعي جدا إني لما حاليا وأنا بتعامل مع الرب وأبقى فاهم إن الرب مالك السماوات والأرض ومالك كل ممتلكاتي، لدرجة أشجعك عزيزي المشاهد إن القميص اللي أنا لابسه ده حضرتك اللي أنت شايفه هو ملك لله. الإمكانيات اللي عندي كلها ملك لله. أي حاجة حضرتك تمتلكها هي ملك لله. لازم تبقى فاهم كده كويس، مش ملك حضرتك، مش تتصرف فيها زي ما حضرتك عاوز أو أنا عاوز، لكن كل ما عندنا ونحن قبلها نحن ملك لله العلي مالك السماوات والأرض. عشان كده لما نتيقن ونترسخ من هذه الفكرة، ده هيشجعنا قوي عزيز المشاهد ان احنا نقدم للرب ونقدم لعمل الرب المتنوع في كل المجالات، اللي كل ثانية مش كل دقيقة بنسمع ان في عمل للرب يحتاج الى تعضيد مادي. فعشان كده بشجعك من فضلك انك تشارك في عمل الرب اللي بتسمع عنه، واكيد وحتما الرب هيبارك حضرتك وهيباركنا جميعا لما نقدم للرب من اللي هو ملكه، مش حاجة من عندنا، مش بنتفضل على الرب، دي حاجة ملك الرب شخصيا. تعال نصلي مع بعض، نتشجع ان الرب يقنعنا بهذه الحقيقة علشان نبدأ العطاء ونشارك في عمل الرب. يا رب نشكرك لأنك أنت المالك الحقيقي لنفوسنا ولممتلكاتنا، نشكرك لأنك أعلنت لنا عن هذا الدرس في كلمتك، ونصلي أن تقنعنا يا رب وتعمل في قلوبنا أن نقتنع بهذا الدرس، فنقدم لك مما هو ملكك يا رب. إحنا مش بنديك حاجة من عندنا، لكن بنديك اللي هو ملكك. اقنعنا من هذا بهذا من فضلك، ودينا نعيش هذا الدرس عمليا. لك كل المجد. آمين. الرب يبارككم.

عايز أحكي لكم ثلاث حكايات من ثلاث أماكن مختلفة. واحدة من اسكتلندا، الثانية من أفريقيا، الثالثة قصة آسيوية من الصين. الحكاية الأولى من اسكتلندا بتقول إن ناس قاعدين في قطر، وفي راجل واقف عامل دوشة كبيرة جدا وعامل إزعاج لكل الناس اللي حواليه، عمال يغني بصوت وحش وصوت عالي وعامل دوشة وكلام مش مترتب. الناس حاولوا يسكتوه ما قدروش. في العربية قاعد راجل تقي، حب يهديه، ابتدى يرنم بصوت جميل قوي كلمات ترنيمة مليانة عذوبة ورقة وتسبيح للرب.

أول ما الراجل ده ابتدى يرنم، الأخ التاني السكران هدي وسكت وما قالش ولا كلمة. لما نزل الأخ اللي كان بيرنم ومشي، هو قاعد لوحده مع نفسه يفكر. بعد 15 سنة قابله في الشارع فقال له: أنت طبعا مش عارفني، أنا الرجل السكران اللي أنت رنمت له الترنيمة الظريفة الجميلة، وأنا بعد أنت مشيت أنا ما قدرتش أعيش أي مشاعر تانية غير التفكير في الترنيمة دي، لأن أمي وأنا طفل كانت بترنم لي الترنيمة دي. فضلت مكاني أفكر إلى أن تعامل روح ربنا معايا وسلمت حياتي للمسيح. أنا دلوقتي خادم للرب، والشاب اللي كان معايا ابني الغلبان ده أصبح راعي في إحدى الكنائس في لندن. الترنيم بيغير، الترنيم بيعمل عملية جوه قلوب الناس، يوصل لهم رسالة الرب ويديهم روح خضوع وروح تسليم بين إيدين الرب.

الحدوتة الثانية حدوتة جاية من أدغال أفريقيا. مرسل كان عايش في وسط أفريقيا، والمرسلين زمان ما كانواش عايشين في بيوت ولا ليهم مصادر، هو كان لازم يطلع كمان يصيد في الغابات عشان يقدر يلاقي حاجة يأكلها. المرسل الليل جه عليه والخوف ابتدى يملأ قلبه، الدنيا بقت في حالة سكون، تايه في وسط الأدغال مش عارف يروح فين. طبعا مفتح ودانه كويس عشان صوت الحيوانات والوحوش، سمع صوت جاي من بعيد. مشي ورا الصوت لقى مجموعة من الناس بيغنوا، قرب منهم شوية كتير، لقاهم بيقولوا ترنيمة معناها مفيش صديق زي الرب. الرب هو الإله العظيم، لكن برضو صديق لينا ونقدر نتعامل معاه بود. ابتسم الراجل وراح خبط على الباب وقال لهم طب اقبلوني بين الأصدقاء أقضي معاكم الليلة. الترنيم بيقدم لنا طمان القلب وبيدينا سلام ويدينا جو من الشركة مع الناس اللي حوالينا.

قصه الثالثه من الصين، واحد مرسل، التبشير ممنوع في الصين، بيمسكوا المرسلين يرميه في زنزانه ما فيهاش غير طاقه صغيره من فوق. مرسل دخل في الزنزانه، اكتئب من الجو العام، فضل ساكت وقت طويل، وبعدين فجاه سمع صوت جاي من الزنزانه اللي جنبه، صوت واحد بيرنم، صوت واحد بيقول هنلتقي بالرب في السحاب، هنشوف الرب ونتمتع بيه. اندهش جدا، اتاري في حد تاني بيرنم، واتاري فيه رساله جايه من الرب عشان تشجعه وتديله امان. امتلأ قلبه بالسلام وابتدى هو كمان يرنم. الزنزانة اللي على الناحية التانية طلع منها صوت الترنيم، ترنيم بيشجع، ذكر اسم الرب بيدخل الطمأنينة في قلب الناس.

شفت معاه أجمل أيام في حياة كل واحد بيحب الرب وعلى اتصال بالرب بيشوف جماليات. الجمال ملهوش حدود، مفيش حتة نقدر نوصل ليها نقول أو كده الجمال خلص. الجمال ما بيخلص، الجمال بيتفتح كل يوم ويديني مشاهد جديدة في كل يوم. عشان كده جمال الرب ما ينتهيش، جمال العشرة ما تنتهيش، جمال الترنم والغناء ما ينتهيش. الجمال ملهوش حد. أنا شفت معاك أجمل أيام. اختبار ده اختبار كل الناس، كل واحد بيمشي مع الرب بيكشف له الرب طاقات في السماء وأفكار ما تخطرش على خيالاته، بيتفرس في جمال الرب ويختبر في كل يوم شيء جديد.

يا رب أنا بقدم ليك كل حمد وشكر من أجل علاقة ما شفناش زيها في الأرض ولا نوصل ليها بخيالنا. الرب العظيم بيحبني أنا، شايف فيا حاجة كويسة. يا رب كتر خيرك.

بعد 10 أجيال من خطية آدم الأولى، قال الله هذه الكلمات الحزينة عن حال العائلة البشرية. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. ولكن كانت هناك عائلة واحدة على الأرض تثق في الله. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب، فقال الله لنوح: نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم، فها أنا مهلكهم مع الأرض. اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر، تجعل الفلك مساكنا وتطليه من داخل ومن خارج بالقار، وهكذا تصنعه. هذه السفينة الضخمة ذو 3 طبقات التي يزيد طولها عن ملعب كرة القدم بمرة ونصف، واسعة لإواء 2 من كل نوع من الحيوانات و7 أزواج من الحيوانات، تستخدم ذبائح خطية. وكانت السفينة تحوي نظاما للتهوية وبابا كبيرا واحدا فقط. استمر نوح في بناء السفينة نحو 100 سنة كاملة بمساعدة زوجته.

وأبنائه الثلاثة وزوجاتهم. وفيما كان نوح يبني السفينة كان يحذر العالم من قرب مجيء دينونة الله، ولكن الناس سخروا منه. أخيرا صارت السفينة جاهزة، وقد وضع فيها نوح وعائلته ما يكفي من المؤن والطعام، وجلب الله الحيوانات والزواحف والحشرات والطيور. ويا له من مشهد بديع، وهي تدخل جميعها السفينة وتسكن في آلاف حجراتها. دخل نوح وعائلته السفينة أيضا، ولكن هل دخل أي شخص آخر إلى ذلك المكان الآمن؟ لا. حينئذ أغلق الله الباب. تراكمت الغيوم السوداء في السماء، وابتدأت الغروق والرعود. في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع النمر العظيم، وانفتحت طاقات السماء، وكان المطر على الأرض 40 يوما و40 ليلة. كانت تلك أسوأ كارثة طبيعية في التاريخ، فقد هلك جميع البشر باستثناء الأنفس الثمانية التي احتمت في السفينة. أما الناس المتكبرون وغير المؤمنين فلم يدركوا الحقيقة إلا بعد فوات الأوان. إن الأبحاث الجيولوجية وعلم المتحجرات تبرهن على صحة هذه القصة الكتابية، فقد عثر العلماء على كائنات ماتت غرقا في جميع الأراضي الممتدة من الصحراء الكبرى إلى جبال الهيمالايا. ولأن الله رحيم فإنه طويل الأنام، ولكن لأنه عادل فإنه يدين الخطيئة.

إذا ما الذي حدث لنوح وعائلته والحيوانات التي كانت معهم في السفينة؟ لقد نجت من دينونة الله. ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك، وأجاز الله ريحا على الأرض فهدأت المياه. استقرت السفينة الضخمة أخيرا على جبل أرارات، وهو جبل ذو قمتين في الجزء الشرقي من تركيا. أرسل نوح حمامة 3 مرات ليرى إن كانت ستجد أرضا جافة. في المرة الأولى عادت الحمامة، وفي المرة الثانية عادت الحمامة إلى نوح وبفمها ورقة زيتون خضراء، وفي المرة الثالثة لم تعد الحمامة فقد وجدت بيتا لها. عندها عرف نوح أن الوقت قد حان لمغادرة السفينة، فقد انقضت سنة كاملة منذ أن حدث الطوفان. هل تعلم الشيء الأول الذي قام به نوح بعد أن غادرت عائلته والحيوانات السفينة؟ وبنى نوح مذبحا للرب، وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، وأصعد محرقات على المذبح، فتنسم الرب رائحة الرضا. لم تتغير عدالة الله أو رحمته، فالخطية ما زالت تستوجب عقوبة الموت. لذلك فقد سفك نوح دماء حيوانات بريئة وأحرقها على مذبح بناه لهذه الغاية بين السماء والأرض، بين الله والإنسان. وأشارت هذه الذبائح إلى المسيح الذي بلا خطية، إذ سيأتي إلى الأرض يوما ما لكي يقدم الذبيحة الحقيقية عن الخطية. بعد ذلك أوصى الله نوحا وعائلته قائلا: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض. وقطع الله عهدا مع كوكب الأرض: وضعت قوسي، أي قوس قزح، في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فلا تكون أيضا المياه طوفانا لإهلاك العالم بأسره. ورمزا لهذا العهد وضع الله قوس قزح في السماء، ووعد أنه لن يرسل مرة أخرى طوفانا لإهلاك العالم بأسره. لذلك فإن قوس قزح يذكرنا أنه في حال أدبنا الله أو حمانا فإنه يحفظ وعده دائما دائما. مع أن الله بارك الناس وأعطاهم بداية جديدة.

جديدة، فإن الأغلبية منهم ابتعدوا عنه ثانية خلال بضعة أجيال واختاروا أن يفعلوا مشيئتهم. فمثلا كان الله قد أوصى الناس أن ينتشروا وأن يملأوا الأرض، ولكن ماذا فعل الإنسان؟ يقول الكتاب المقدس: وكانت الأرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار أي العراق وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض: هلما نصنع لبنا ونشويه شيئا. فكان لهم اللبن مكان الحجر، وكان لهم الحمر أي الزفت مكان الطين، وقالوا: هلما نبني لأنفسنا مدينة وبرجا رأسه بالسماء، ونصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه كل الأرض. وهكذا بدلا من أن يعظم بناؤو المدينة اسم الرب العظيم، أرادوا أن يعظموا أسماءهم، وكما هي حال الشيطان كان يسيطر عليهم روح الكبرياء والتمرد. وكانت رغبتهم في بناء برج يصل إلى السماء تشبه حال الأشخاص المتدينين الذين يحاولون الوصول إلى السماء بجهدهم. ومثل قايين كان هؤلاء الناس متدينين، ولكنهم تغاضوا عن طريقة الله للغفران والتبرير، لم يثقوا في الله ولا في خطته. لذلك قال الرب: هلما ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب هناك على وجه كل الأرض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعي اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض، وعن طريق إعطاء كل عشيرة أو قبيلة لغة مختلفة أوقف الرب مشروع البناء. ولم يجد الناس بديلا عن ترك بابل وملء الأرض كما أوصاهم الله في الأصل. لم يكمل الناس البرج، ولكن خطة الله كانت تسير وفقا لجدوله الزمني.

ألف ب. أهلا بكم أحبائي في حلقة أخرى من برنامجنا ألف ب اللي بنتكلم فيه عن أساسيات وخطوات أولية. ألف ب بنتكلم عن السقوط وأبعاده، وتكلمنا عن أبعاده في العلاقة مع الله، أبعاده في اللي عملته الخطية فينا. تكلمنا في حلقات سابقة عن الذنب، وتكلمنا عن العبودية والعداوة والفساد الداخلي. والنهاردة هتكلم على أحد النتائج المؤلمة جدا، أصعب نتيجة للخطية، وهي الموت. هي الموت. الله لما خلق الإنسان ما خلقوش عشان خاطر يموت، لا، خلقه يحيا إلى الأبد، خلقه بحياة مستمرة، هو مسؤول عنها، هو مسؤول عن حفظ هذه الحياة. أوه حد يعتقد، إياكم واحذروا إن احنا نعتقد إن الله يحب الموت. حاشا لله. عارفين بتقول حاشا لله؟ حاشا لله. الله يكره الموت.

كلمة الله قالت لنا في كورنثوس أولى 15 صراحة، آخر عدو يبطل هو الموت، أي أن الله ينظر إلى الموت باعتباره عدو. عارفين ليه؟ لأن الله مصدر الحياة. الله مش مصدر الموت، الله مصدر الحياة، الله يحب الحياة، الله حي، يحب أن يحيي، يحب أن يخلق، يحب أن يرى الإنسان الحي، يرى خليقته الحية، حيوانات وطيور وأسماك ونباتات، أمر في منتهى الجمال. لما ترى الحياة أنت بترى الجمال، الجمال الإلهي، جمال ما أبدعته قدرة الله في الخلق. إيه الموت ده؟ التدمير، التدمير، التحلل، الفساد، التعفن، ده مش الله، دي نتيجة للخطية. وعلى فكرة كانت الوصية الإلهية في تكوين 2 والتحذير الإلهي من الرب الإله يهوى إلهيم أقنوم الإبن قبل التجسد لآدم، أوصى الرب الإله آدم من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، أما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها، يوم تأكل منها موتا تموتا، احذر احذر. عشان كده الله يكره الموت، يكره الموت. دخل الموت إلى العالم، ما دخلش لأن الله يريده، ولا دخلوا عن طريق الشيطان، لا دخلوا عن طريق الإنسان، المسؤولية الإنسانية. أحبائي رومية 5:12، من أجل ذلك كانما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، بإنسان واحد آدم رأس الخليقة، وبالخطية الموت، أي دخل الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. فمن هنا بنفهم مسؤولية آدم الإنسان الأول رأس الخليقة، إلا الله سلطه وفوضه على كل شيء وأعطاه السلطة في كل شيء في الخليقة، وقال لهم اكثروا اثمروا املأوا الأرض تسلطوا عليها أخضعوها، وسلطوا وفوضه، رح أدخل الخطية، ونتيجة الخطية دخول الموت، فاجتاز الموت إلى الجميع. أمر مؤسف. وده أول حاجة نعرفها في ألف باء أحبائي، أن الله ليس هو مسبب الموت، لا، ولا الشيطان هو مسبب الموت، لا، الإنسان، الإنسان مسبب الموت. دخل الموت، وخلينا نقول بأنواعه الأربعة، بأنواعه الأربعة. خلينا نتكلم عن هذه الأنواع عشان خاطر نفهم ما يدور في حياتنا وما يدور في حياة الآخرين، وأيضا أحبائي عشان خاطر نعرف قد إيه الكرازة بالإنجيل، أمر في منتهى الأهمية، لأنك أنت بتكرز بالمسيح الذي يعطي الحياة. أول، خلينا نقول أول نتيجة لما دخل الموت، حدث ما يسمى الموت الروحي، أي انفصال الإنسان على الله، وفورا الإنسان بدأ انفصل ويهرب، يهرب، يبتعد، يهرب، يهرب من الله، اللي هو بتشوفه أول ما حدث السقوط، وآدم وحواء علم أنهم عريانان وخطر انفصلهما أوراق من تين كده، عملوا لبس ولبسه عشان يبقى شكلنا مش عريانين. أول ما سمع صوت الرب الإله آتيا في الجنة، ماشيا في الجنة عنده وبريح النار، اختبأ. هما مش جروا ناحيته، لا، هم بيهربوا منه. إيه ده؟ الانفصال، حدث الانفصال، تم الموت الروحي، ما يسمى الموت روحيا، انفصلت عن الله. في أفسس 2:1، وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، اللي هو لسه ما متش جسديا، اللي هي روحي فرقت جسدي، ما فقدتش الحياة لسه كإنسان على الأرض، فروحي فرقت جسدي، لكن فقدت العلاقة بالله، انفصلت عنه، أصبحت في حالة موت، بالضبط زي ما بيحصل لك موت جسدي. لما يحدث موت جسدي، أنت كلنا شفنا الموت الجسدي، أن الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو العم أو الخال أو القريب أو الصديق أو البعيد، مش مهم، كان معنا، كان معنا، كان معنا في علاقة معنا، أول ما مات انفصل عنا، خلاص لا يمكن استرداد العلاقة معه مرة أخرى. أهو ده ما يسمى الموت الروحي أحبائي، انفصل الإنسان عن الله، طبعا يمكن الاسترداد عن طريق المسيح، انفصل أمواتا بالذنوب والخطايا، ما يسمى الموت الروحي. تكلم عنه ربنا يسوع في إنجيل يوحنا أصحاح 5، تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. ما يقصدش هنا إقامة الأجساد، لكن يقصد بها الإقامة الروحية اللي اتكلم عنها وعلاجها في أفسس 2، وأنتم إذ كنتم أمواتهم بالخطايا أحيانا مع المسيح، أي استرداد الحياة واسترداد العلاقة مع الله مرة أخرى. الموت ده إيه معالمه؟

تعرفوا ازاي تلاقي الانسان متجنب عن الله؟ يعني انا مش بحب اقرا الكتاب، لا الانسان زي كده مش بيحب يقرا الكتاب، مش بيحب يسمع عن الله، ولو بيسمع عن الله يحولها بقى الى فلسفات ودين ونظريات ومعتقدات وللصبح بقى. ليه؟ لان هو مش عايز، هو مش عايز يرجع، مش عايز يسمع عن الحقيقه، لا هو بيهرب من الحقيقه بسبب الانفصال عن الله. او لما يقرا الكتاب

لما الله يحدث أمور معينة، معاملات أعمال عناية إلهية، سواء أعمال مؤلمة أو أعمال حلوة خير، الله بيقول له أنا هنا حبيبي، التفت لي، مش منتبه له. أو حينا الله يتدخل بأمر قاسي، أنا هنا حبيبي عشان التفت له، عشان أرجع تاني للحياة. لأن لو استمريت في الموت الروحي هموت جسديا وهدخل في الموت الأبدي، هنتكلم عنه دلوقتي، لكن مش بسمعه، الميت مش بيسمع. أو الموت الأدبي، ده سمة أخرى. إيه الموت الأدبي؟ بعد ما كنت الله خلقنا في البداية لما خلق آدم قادر على طاعة الوصية، أصبحت ميت أدبيا، أي عاجز تماما عن طاعة الوصية. عشان كده بمجرد ما تسمع أن ربنا بيقول لك ما تعملش كذا، تعمل ضده، أنك عاجز. حتى لو عندك رغبة أنك تعملها مش قادر. روح اقرأ رومية 7 القسم الأخير من عدد 14 للآخر، هتلاقي واحد زي كده: كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر. كم مرة قررت أنك أنا هوقف الخطيئة الفلانية، هوقف الإباحية، هوقف الزنا، هوقف الكذب، هوقف السرقة، نفسك مش قادر. مش بس للعبودية، بسبب العجز عن طاعة الوصية، حتى لو عندك رغبة في الطاعة، يعني ضميريا أنت عايز تطيع مش قادر. طب مش قادر كم في المية؟ مش قادر 100%، مش قادر في 100%. وهو ما يسمى العجز التام عن الطاعة الوصية، وبالتالي ده ما يسمى الموت الأدبي، مش قادر. ولو استمرت ميت روحيا وميت أدبيا وما صرختش للمسيح عشان خاطر تنال الحياة مرة أخرى وتسترد الحياة وتنتصر على الخطية وترجع الحياة مرة أخرى، ستدخل في الموت الجسدي، تموت، روحك تفرج جسدك وتدفن، ومن هنا تنتقل إلى ما يسمى الموت الأبدي اللي بيكلمنا عنه الكتاب، إن هو الطرح في بحيرة النار والكبريت. هذا هو يسميه الكتاب الموت الثاني، باعتبار أن الموت الأول هو جسدك تفارقه روحك، لكن الموت الثاني تطرح بالكامل في الدينونة الأبدية. وهذا الأمر المؤسف لله مش عايزه يتم، ولو تم هيكون قرارك، ولا قرار الشيطان ولا قرار الله. الله يريد أن جميع الناس يخلصون ومعرفة الحق يقبلون، تيموثاوس الأولى أصحاح 2، لا يصر بموت الشرير، فاهمين؟ لا يشاء أن يهلك أناس، الله ما يحبش أبدا أن أي إنسان يهلك، لكن هو قرارك. في سفر الرؤيا أصحاح 20 وعدد من عدد 12 لحد عدد 15 يقول لنا كده: وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة لأنه رفض الحياة في المسيح طرح في بحيرة النار. العدد اللي قبلها على طول: هذا هو الموت الثاني النهائي الأبدي، أي ميت إلى الأبد، أي منفصل عن الله إلى الأبد، أي لا أمل مرة أخرى في غفران، لا أمل مرة أخرى في نجاة، لا أمل مرة أخرى في حياة. طول ما أنت عايش على الأرض الرجاء موجود، هي صرخة من قلبك، صرخة من قلبك ترجع لله والله يحييك وتستعيد الحياة، بس مش مؤقتة، حياة أبدية حسب وعد المسيح. لكن يا أحبائي، لو حدث الطرح في بحيرة النار، وهو الأمر المؤسف لله بيكرهه، وكل ولاد الله بيكرهوه، عشان كده بنحذر الناس، بنقول الناس تعالوا للمسيح، انجوا من هذه النتائج المرعبة للخطية. لو ده حدث خلاص لا أمل، لا رجاء، لا رجاء. مرة صديق ليا، هو مبشر رائع، كارز رائع، حب يشرح لنا القصة دي. قال في امتحان البكالوريوس في الجامعة، في آخر امتحان، آخر مادة، آخر مرة، ما ضبطتش المنبه أو الساعة بتاعتي، فصحيت متأخر، وصلت اللجنة، كان الامتحان بدأ منذ ساعة، متأخر ساعة، طبعا ممنوع يدخل، دي قوانين. قال فضلت منتظر بره، وأول ما الامتحان خلص وشفت زملائي خارجين من الامتحان، مسكت ورقة الامتحان، فضلت أصرخ لمدة 3 أيام، مش قادر أنام، بصرخ بصرخ بصرخ. ليه؟ لأن الامتحان سهل جدا، لو كنت دخلت الامتحان في الميعاد، الامتحان سهل جدا، وكنت أنهيت آخر امتحان ليا وحصلت على درجة البكالوريوس، وارتحت من مشقة الدراسة الجامعية اللي يدخل إلى مشقة العمل، ده موضوع آخر. لكن تعرفين شهوة الطلبة وشهوة الآباء والأمهات إنك انهي دراستك. صراخ 3 أيام.

ليه؟ لأنه خلاص الفرصة ضاعت مني. طبعا يعني اتأخر وانتحن لاحقا، لكن عايز أقول لو وصلت إلى الأبدية التعيسة في الدينونة الأبدية صراخك لن يتوقف. قال الكتاب قال الكتاب أن الصراخ لا يتوقف. عارفين ليه؟ لأن امتحان كان سهل، أنك تصرخ من قلبك إلى المسيح فتنال الحياة وتنجو. ستصرخ إلى الأبد لأن الفرصة ضاعت إلى الأبد. هذا هو الموت الأبدي. دخل الموت بأربع أنواع: الروحي، الانفصال عن الله، الأدبي، العجز التام عن طاعة الوصية، الموت الجسدي بعد الشر. دايما نقول كده في مصر، روحك تفرق جسدك، الموت الأبدي، الطرح في بحيرة النار. ده ألف باء العلاقة مع الله نتيجة الخطية هي الموت. الرب معك، هنكمل في حلقات لاحقة.

0: بالروح وبالحق، بالروح وبالحق،
1: بالروح وبالحق.
0: هاليلويا.
2: رسالة أفسس الإصحاح الرابع.

يقول كده: فأقول هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم. يبقى ممكن المؤمن يسلك كسائر إيه؟ الأمم، مع أنه مؤمن المفروض يبقى نور، المفروض الناس تشوف أعماله الصالحة، المفروض أن بره يبقى بيزيد عن الكتبة والفريسين، المفروض يبقى عايش حاجة مختلفة. لكن يقول كده أنه في النهاية شبه إيه؟ شبه الناس كما يسلك سائر الأمم. كل هذا وأشهد في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. ابتدي بعد كده يتكلم ليه هم كده. يقول أنه بسبب الفكر ما فهمش حياة الله جواهم، فيهم جهل وسابوا نفسيهم للدعارة والنجاسة. والآيات تكمل في عدد 20 يقول: أنتم بقى مختلفين. ليه؟ لأن أنت تعلمت أنك تخلع الإنسان العتيق في عدد 22 وتتجدد بروح ذهنك وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. إيه اللي بيخليك مختلف؟ أنك خدت الخطوة دي. طب لو ما خدتش الخطوة دي، خلعت العتيق وعشت بالجديد وذهنك تجدد بالحق وبقيت بتخضع لكلمة الرب، لو ده ما حصلش في حياتك، حياتك من بره هتبقى ما تفرقش، ما حدش يقدر يميز الفرق بينك وبين غير المؤمن، لأنك عايش بطبيعتك القديمة، عايش بطبيعتك القديمة. تاني آية حطها قصادك في رسالة تيموثاوس، المعنى اللي عايز أوصله في الجزء ده إنه في هدف، إنه عايزين نوصل للكمال. بس لو ما عشتش بالطبيعة الجديدة وما عشتش، لو تراجعت عن ده هلاقي إنه حياتنا كمؤمنين، شهادة الكنيسة بتضعف، لأنه حياتنا من برة ما تفرقش عن حياة غير المؤمنين. يقول كده رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الخامس وعدد 8، يقول: وإن كان أحد لا يعتني بخصته، ده بر عملي، يعني دي حاجة عملية، وصحيح ممكن يبقى بار بالإيمان متبرر قصاد الرب، دي مكانته، بس لما تبص على حياته العملية ما تحسش بفرق. إن كان أحد لا يعتني بخصته ولا سيما أهل بيته، هو عمل إيه؟ أنكر الإيمان، مش عايش بحسب الإيمان اللي بيقوله، زي ما الكتاب بيقول كده إنه ببقه بيقول حاجة بس سلوكه بيعمل حاجة تانية. يقول: فقد أنكر الإيمان وهو شر من غير إيه؟ المؤمن، يعني حاجة أشر من الشخص اللي مش مؤمن. ليه بندرس الأمر ده؟ لأنه الرب مش عايز الجاب دي في حياتك، الرب عايز حياتك تبقى شهادة عنه، الرب مش عايز حياتك كأنه اللي يشوفها من بره ما يحسش إنه في فرق، ما فيش أي فرق بينك وما بين غير المؤمن، بالعكس ده أنت في أوقات كأنك ده شر أكتر من غير إيه؟ من غير المؤمن. نقرأ مع بعض في الموعظة على الجبل. في الموعظة على الجبل بقرأ معاك آيات، في الموعظة على الجبل نقرأ إنه بداية الموعظة على الجبل هي إنه رأى الجموع صعد إلى الجبل، جلس، لما جلس تقدم إليه التلاميذ ففتح فاه وعلمهم قائلا. في الموعظة على الجبل بتشوف الرب يسوع المعلم. في آخر الموعظة على الجبل يأكد نفس المعنى: فلما أكمل يسوع هذه الأقوال بهتت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة. في الموعظة على الجبل بتشوف الرب يسوع معلم، بتسمع تعليم الرب يسوع، وكلنا محتاجين تعليم الرب يسوع. عشان كده ليه بقول الكلمات دي؟ لأنك محتاج تقدر الكلمات دي، محتاج ترجع ليها، محتاج تقرأ فيها، محتاج إنه الكلمة دي تسكن جواك، لأنه ده تعليم الرب يسوع. ونفسي أربط الآية دي بآية تانية في رسالة تيموثاوس الرسالة الأولى الإصحاح السادس، يقول كده، آية مهمة في عدد 3، يقول: إن كان أحد يعلم تعليما آخر ولا يوافق كلمات ربنا يسوع المسيح الصحيحة والتعليم الذي هو حسب التقوى، بعد كده يتكلم عنه، قد تصلف، لا يفهم شيء، متعلل بمحبحسات ممحكات الكلام، يحصل منها حسد وخصام. بس عايز أركز على الجزء الأولاني، موعظة على الجبل هو تعليم الرب يسوع. والآية هنا بتقول لك أو بتدي لك تحذير أو بتدي لك تنبيه إنه انتبه من أي تعليم مختلف لا يوافق، يعني لا يتفق مع الكلمات اللي قالها الرب يسوع. ده معناه إنه أنا وإنت محتاجين نرجع لكلمات الرب يسوع، ومحتاجين أي تعليم بنسمعه نمتلك.

امتحنه ونشوف هل ده بيتوافق مع الكلام اللي الرب قاله ولا لا يتوافق مع كلام اللي الرب قاله. الرب يسوع معلم، والتعليم ده هو المقياس اللي بنمشي عليه. عشان كده أشجعك أنك تنتبه للكلام ده وترجع تدرس أكتر وأكتر الأيام دي في الموعظة على الجبل، وتقول ده اللي أنا هعيش بيه، هدف حياتي الكمال، هدف حياتي أنه التغيير اللي حصل جواي يظهر من بره، هدف حياتي أني أعيش كل اللي الرب عايزني أعيشه. فكل من يسمع أقوالي، متى ده في الآخر خالص، الرب ختم بالكلمات دي، يعني الرب بعد ما اتكلم عن كل الأمور اللي اتكلم عنها، أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم، وسمعتم كل القدماء لا تقتل، وسمعتم لا تزني أن أقول لكم، سمعتم عين بعين عين سن بسن، وسمعتم قيل تحب قريبك تبغض عدوك، كل اللي الرب قاله. بعد كده الرب يتكلم عن لما تعمل صدقة، ولما تصلي، ولما تصوم، والرب يتكلم ولا تدينوا لكي لا تدانوا، اسألوا تعطوا. دي الموعظة على الجبل. الرب بعد ما قال كل الكلام ده، الرب قال تعليق مهم جدا، كل من يسمع أقوالي، هذه دي بتشير إلى إيه؟ الموعظة على الجبل. كل الكلام اللي أنا قلته في الثلاث إصحاحات اللي فاتوا، اللي هيسمع أقوالي هذه ويعمل بها، أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، وقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخر. كل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، نزل المطر، جاءت الأنهار، هبت الرياح، صدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه إيه؟ عظيما. انتبه، قدر الكلمات دي أول نقطة، لأنه بكلمات الرب يسوع بنمتحن أي تعليم بنسمعه. تاني حاجة، بكلمات الرب يسوع أنا لما بسمع وبعمل ببني بيتي، ببني حياتي على إيه؟ على الصخر. وانتبه للكلمات دي لأنها مهمة. يتكلم عن بيتين، في حاجات شبه بعض، في حاجات مختلفة. الاتنين سمعوا، والاتنين بنوا بيت، والاتنين جت عليهم المطر والأنهار والرياح، يعني جت زوابع، جت تورنيدو، جت فلد، جت حاجات صعبة ضخمة جدا، مش مجرد حاجات بسيطة، سيول جت، تورنيدو جت، فلد جت على البيت ده. الاتنين جت عليهم ده، بس بيختلفوا في حاجة، واحد سمع وعمل اللي سمعه، واحد سمع وما عملش اللي بيسمعه. أول حاجة عايز أقولها لك إنه في خطورة في الحياة الروحية إنك تكون بتسمع وعارف ومش بتعمل اللي بيتقال. انك مش عارف اصلا دي مشكله ضخمه جدا، لان الكتاب بيقول انه هلك شعبي لعدم المعرفه، فينفعش ما تبقاش عارف، لانه هلك شعبي لعدم المعرفه. بس في خطوره تانية، انك تبقى سمعت وعارف ومش بتعمل اللي انت اتعلمته. ليه؟ لانه النوعيه اللي وقع دي، الاثنين سمعوا، مش بيقول ان واحد ما سمعش واحد سمع، لا، ده بيقول الاثنين سمعوا، بس واحد سمع وعمل، عاش اللي سمعه، وواحد ما عملش اللي سمعه. فلما جت عليه الأنهار، الفرق بقى التاني إيه؟ إنه ده بنى بيته على الصخر، والتاني بناه على الرمل. ده صمد وصاد العواصف والرياح، وده سقط وكان سقوطه عظيما. إيه اللي أنا مشغول بيه في الجزء ده؟ أنا مشغول إنه في شيكينجز بتحصل. حد عارف كده؟ بيجي أوقات بيحصل فيها هزات ضخمة جدا، بيحصل فيها زعزعة ضخمة جدا، يجي وقت يحصل زعزعة، ممكن تحصل زعزعة لحياتك، زي بطرس الرب قال له الشيطان طلبكم عشان إيه؟ يغربلكم. وقت فيه هزة، وقت فيه زعزعة، الرب حذره في وقت جاي كده. فرسالة العبرانيين، الهزة ممكن تيجي عليك كشخص، الهزة ممكن تيجي على بيتك، الهزة ممكن تيجي على كنيسة، الهزة ممكن تيجي على أمة، في شيكينج. الكتاب بيقول إنه بيحصل شيكينجز في حياتنا، بس الحاجة اللي هتحفظك هو إنه إيه؟ قد إيه أنت عامل فاونديشن؟ قد إيه أنت حياتك مبنية على الكلمة؟ يعني ممكن حد بيشعر الأيام دي إنه في هزات في حياته، أو عدى بمراحل هزات، هل حد عارف إنه ممكن الهزات تزيد كل ما الوقت النهاية بتقرب؟ لأنه في رسالة العبرانيين

مثلا، وفي إصحاح 12 يقول كده: الذي صوته زعزع الأرض، أما الآن فقد وعد أيضا أني أزلزل الأرض فقط بل السماء. فقول مرة أيضا، إيه المبدأ اللي ورا ده؟ يدل على تغير الأشياء المتزعزعة كمصنوعة لكي تبقى التي لا تتزعزع. فيها الذات جاية؟ فيها الذات جاية. لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى. إيه ليه الهزات بتحصل؟ عشان الحاجات المتزعزعة اللي مش مبنية على فاونديشن، الهزة بتيجي بتفضح إنه حياتك مبنية على فاونديشن ولا لا، حياتك مبنية على حاجات غير متزعزعة ولا مليانة حاجات متزعزعة. فلما تحصل هزة تلاقي نفسك إنه البيت ده اتهز هزة جامدة وخطر. عايز أقول لك، لو أنت بتتهز أوقات دي بتبقى حاجة مفيدة، لأن أوقات ده مفيد لك إنك ترجع بقى تتعلم إنه ده أنا زمان كنت مهمل، ده أنا زمان كنت مطنش الكلمة، مطنش، حس إنه إني أسمع الكلمة وأعملها ده أوبشنال في الحياة الروحية. عارفين مؤمنين كتير بيفكروا كده؟ تسأل كتير مؤمنين بتاخد خلوتك تلاقي إنه أوبشنال، يعني لا، كل فين ترجع معاه الوقت طويل، أو يدوب أنا بصلي صلاة صغيرة كده وأنا بتحرك. طب الفاونديشن فين؟ من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها. لو أنت بتتعرض لهزات الوقت ده ممكن دي تبقى حاجة كويسة، لأن الرب عايز يقولك من خلالها إنه ارجع ابني على فاونديشن صح، ارجع ابني على فاونديشن الكلمة، عشان لما تيجي هزات تاني بعد كده تبني على حاجة قوية. داود مرة قال: خير لي أني تزللت لكي أتعلم فرائضك. يعني قبل كده يقول قبلها بكم آية: قبل أن أزلل أنا ضللت. يعني قبل ما عدي بوقت صعب أنا بعدت عن الكلمة، أنا ضليت، بس بعديها رجع يقول كده: خير لي أني تزللت. كان حاجة كويس، أنا تعبت، الوقت كان صعب، بس طلعت من الوقت الصعب ده متعلم حاجة مهمة جداً، إني محتاج أقدر الكلمة، إني محتاج أبني حياتي على الكلمة، لأن الفاونديشن اللي هيثبت معايا في أي هزات جاية هي علاقتي بالكلمة، وإني مش بس بسمع الكلمة لكني بسمع وبعمل الكلمة. نفسي النهاردة شاعر كده إنه دوز من الماتوريتي كده، ودوز من الحياة الروحية الجادة، ودوز من إنه حياتنا يبقى فيها تغيير واضح وقوي. في إنجيل متى يقول كده: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. ده العهد القديم، ده ستاندر العهد القديم، وكلنا درسنا ليه هو الرب كان بيغير. الرب قال أنا ما جئت لأنقض بل أكمل، بس لما بندرس الكلمة بنفهم أنه الرب كان في العهد القديم ناموس موسى، طبعا قبليه ده مش أول حاجة، لأن كان في قبليه العهد مع إبراهيم، وعود قبليها القصة ما بتديش مع موسى، العهد القديم مش موسى بس، لكن في قبليها الرب كان بيتعامل. لكن قصد الرب، الرب قال لهم من البدء ما كانش كذا، لكن لأن في قساوة قلب، لأنه في العهد القديم ما فيش امتياز، ما حصلش التبرير، ما حصلش الناس تتغسل بالدم، ما حصلش إنه الجسد والإناء يتقدس ويتطهر من الخطية ويسكن فيه الروح القدس ويبقى خليقة جديدة، ده ما كانش في العهد القديم. لكن أنت مؤمن العهد الجديد، أنت اتغسلت بالدم، اتقدست، اتخلق فيك قلب جديد، طبيعة جديدة، أنت روح القدس ساكن جواك، فأنت هتعيش الخطة الأصلية اللي أنا عايزك تعيشها. ففي العهد القديم إمكانياتهم إيه؟ طبيعتهم تقدر تعمل إيه؟ اللي بيحبني أحبه، اللي بيسلم علي أسلم عليه، ده الطبيعة، تحب قريبك وتبغض عدوك، لأنه ما يقدرش يعمل أكتر من كده، دي طاقته. لكن الرب بعد كده قال لهم بقى إيه؟ لكن أنا أقول لكم في العهد الجديد، أنا وإنت إيه الستاندردز؟ إيه اللي هعيشه بإمكانيات إلهية جوايا؟ هعيش حاجة مختلفة. يقول إيه؟ أما أنتم إيه؟ أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم
فأي

أجر لكم. أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا، الآية اللي بنرجع لها كل شوية، كونوا أنتم كاملين كما أن أباكم كامل. إمتى هتكون كامل؟ لما تعمل ده. إمتى هتكون كامل؟ في مقاييس، يعني مش كلمة فيك، لكن لما تعيش ده أنت بتقرب من الهدف، بتعمل الهدف. لما تقرأ، لما تفهم البداية اللي عايز أتكلم فيها في الجزء ده، إنه أنا بري هيزيد عن الكتبة والفريسيين، إنه الستاندرز عاليت، بس ليه؟ لأن أنا جوايا إمكانيات إلهية، جوايا خليقة جديدة وطبيعة قديمة. في ناس أعداء ليك، الرب عايز يكلمك النهاردة. في ناس أنت مش غافر لها، الرب عايز يكلمك النهاردة. الرب عايز يقول لك أحبوا أعدائكم. تقولي بالمنطق ما أقدرش. أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يعني ده شخص ضدك، شخص عدو ليك، شخص بيلعنك، بيتكلم بيشتمك، بيتكلم ضدك، شخص بيبغضك، يعني بيكرهك، مش طايقك، ورب يقول لك إنه الشخص ده اللي ضدك، اللي عدوك، اللي بيأذيك، اللي بيشتمك، أنا عايزك تحبه، أنا عايزك تباركه، أنا عايزك تصلي للشخص ده. قدامك ثلاث اختيارات. أول حاجة تقول إنه نو، أنا مش هعمل كده، وتقول إنه أنا ما أقدرش أعمل كده لأنه اللي حصل لي صعب، اللي عديت بيه صعب جدا، أنا مش هقدر أسامح. وممكن الإساءة تبقى مش ناس من بره، ممكن تبقى حاجة في الحياة الزوجية، يعني ممكن تبقى حاجة بين زوجة مش قادر تغفر لزوجها، أو زوج مش قادر يسامح مراته، ما الجرح والإهانة والتجريح وتعبه من جواه. بس يقدر، يا إما هيقول أول اختيار لي إنه نو، أنا مش هعمل كده. تاني حل إنه الشخص يقول إنه عايز أعمل كده، بس إيه؟ بس أنا مش قادر أعمل كده، أنا عايز أعمل ده صح، وأنا عايز أعمله بس ما عنديش إمكانيات، أنا ضعيف، أنا بشر. أقول لك الحل إنك تدرك إنه المفتاح مش هو أنت قادر ولا لأ، المفتاح هو أنت عندك إيمان بطبيعة جديدة ولا لأ، عندك إيمان إنه الله محبة، الله طبيعته حب ساكن جواك ولا لأ، عندك إيمان إنه محبة الله انسكبت في قلبك بالروح القدس ولا لأ. فاللي أنت كنت بتقول عليه ما أقدرش، ما ينفعش أعمله، دلوقتي ينفع ترجع تقول إني أقدر أسامح الإهانة والذل والشتيمة واللي أنا عديت بيه ده، مش لأني بطبيعتي أقدر، لكن لأنه أنا الرب جوايا. الكره ممكن يزداد، الخصومات ممكن تزداد، بس المؤمنين محتاجين يزداد في حياتهم الوقت ده، إنه إحنا بنختار هنعيش بالطبيعة الجديدة، وهنختار نعيش بالستاندرز الرب عايزها، اللي رب طلبه مني. أمين. فالموضوع مش إنك تقدر ولا ما تقدرش، الموضوع إنه أنت واثق إنه جواك طبيعة الله جواك ولا لا. أحبوا أعدائكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسؤون إليكم. وده المفتاح بقى الجزء اللي جاي، عدد 45 يقول كده، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. ليه الرب بيطلب مني كده؟ عارف ليه؟ مش أحمال أكتر، مش أثقال أكتر، مش الرب عايز يعقدك، مش لأنه في العهد الجديد عايز يصعبها عليك، العهد القديم كان أسهل، كان أريح، تحب قريبك وتبغض إيه؟ عدوك، كان سهل، كان أسهل، مقبول، أقدر أعمل. الرب مش عايز يعجزك، لكن الرب عنده هدف، الرب عايزك إنك تكون إيه؟ تكون لكي تكونوا أبناء أبيكم. ودي بيرجعنا للناس اللي كده مركزة معايا ومصحصحة، بيرجعنا لفكرة المكانة والحالة. هو أنا إمتى بقيت ابن؟ هو أنا هبقى ابن لما أعمل الصح، ولا أنا ابن لأني اتولدت الولادة التانية، لأني أمنت بالمسيح، لأن كل الذين قابلوا أعطاهم سلطان أن يصيروا أبناء الله؟ أنا بقيت ابن بالإيمان بيسوع المسيح، مش كده؟ بقيت ابن. لكن الآية دي بتقول إيه؟ بتقول إن أنت ابن، ده حقيقي، ده حصل بالإيمان، أنت ابن، بس ما تكتفيش عن ده، لكن الآب عايزك تبقى شبهه، عايزك تتصرف زيه، عايزك زي ما هو بيحب أنت تحب، زي ما هو صالح هو أنت تبقى صالح، زي ما هو بيرحم أنت تكون بتتعامل برحمة. أما كان ينبغي أن ترحم
العبد رفيقك

0: كما رحمتك أيضا. هدف الرب بتاعك أنه مش بس أنك بقيت ابن كمكانك كبوزيشن، لكن حياتك تظهره أنه هو ده أبوك. حياتك تظهر الآب، بتفكر زيه، بتتكلم زيه، بتتصرف زيه، كما كان هو عن يسوع الآية دي، كما كان هو في العالم هكذا نحن أيضا. في هدف إلهي أنه الناس تشوف الله فينا، الناس تشوف يسوع فينا، وده مش هيحصل غير لما تكونوا أبناء أبيكم. ففي ليفل المؤمنين يقولوا أنه نو، أنا بعتذر عن ده، أنا قبلت الرب، أنا هعيش في مكانتي وحياتي ملخبطة، مش هتغير، مش هتشكل، مش هنضج، مش هكبر روحيا وأفضل في المستوى ده. أو مؤمن تاني يحط جواه أنه في هدف إلهي، أنا هتحرك للهدف ده، أني هكون زي أبي اللي مليان حب. ومش بس يقول كده، بعد كده يقول ليه أبيكم بيعمل إيه؟ أبيكم صالح، بيعمل إيه؟ يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار وإيه؟ والظالمين. الرب عايزك، يعني الرب بيعمل acts of kindness مش للناس الكويسة ليه بس، لكن بيعمل acts of kindness دي للكل. هسألك سؤال، هل اتعلمت أنك تعمل acts of kindness لكل الناس؟ تتعلم من أبوك أن أبوك بيشرق شمسه على اللي بيحبوه واللي ضده، الأشرار اللي بيكرهوا الرب، الرب بيشرق شمسه عليهم، والأبرار اللي بيحبوه الرب بيشرق شمسه عليهم. الرب بيمطر على الأبرار وعلى الظالمين. ليه؟ لأنه بيبين his kindness من الأكتس دي. هسألك سؤال، هل أنت بتشبه أبوك؟ اتعلمت أنك تعمل acts of kindness لكل الناس اللي تعرف الرب وما تعرفش الرب؟ هل بتعمل acts of kindness للناس اللي هي ضدك، بتأذيك، بتكرهك؟ الرب عايزنا نعمل acts of kindness. ليه؟ لأنه مش عشان حاجة، لكي تكونوا أبنائي أبيكم، لأن هو أبويا وأنا طالع له، فلأني طالع له حامل زي اللي هو بيعمله، وهو he is kind to all، فأنا بتعلم أني أعمل زي اللي أبويا بيعمله. بعد كده بيقول لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخواتكم فقط فأي فضل لكم، أليس العشرون يفعلون ذلك؟ وده المفتاح أو ده المفرق في الدراسة اللي أنا عايز أشارك بيها. ليه بنعيش الستاندرز دي؟ ليه بنتعلم ده وبنعيشه؟ لأن ببساطة جدا حياتي لازم تفرق عن الخطاة، حياتي لازم تفرق عن العشرين، لازم شكل حياتي يبقى مختلف، وإلا زي ما كنا بنقرأ في رسالة أفسس، ما تفرقش حاجة عن سائر الأمم، ما نفرقش حاجة، يعرف مؤمن بس شبه وشبه الناس، زي الناس اللي من برة. عشان كده الكلام اللي بنقوله مهم جدا، لأن الرب عايزنا نشبهه، مش عايزنا نكون زي إيه؟ زي العشرين. يعني لو أنت بتقول أنا بحب، بس بحب اللي بيحبوني، برافو عليك، فرقت إيه؟ العشرين الخطاب بيعملوا إيه؟ نفس الحاجة. أنا بسلم، بس بسلم على القريبين مني، الإنسان الطبيعي بيعمل كده، بس اللي بيشبه أبوه، الآية بتقول كده، إن سلمتم على إخواتكم فقط، أي فضل تصنعون، أليس العشرون يفعلون أيضا هذا؟ إحنا عايزين ناخد خطوة أكتر من العشرون، عايزين حياتنا تبقى مختلفة، ما تبقاش شبه، لكن حياتنا تبقى بتظهر أبونا السماوي. بعد كده الآية الرائعة، ليه بعمل ده؟ عشان أكون ابن لكي تكونوا أبناء أبيكم. وعدد 48، فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات كامل. أنا بعمل ده، كل اللي فات أحبه، أعدائكم باركوا، بعمل، لأن أنا بعيش بالطبيعة الجديدة، وعايز أكون شبهه، وعايز أكون كامل زي ما هو إيه؟ كامل. حاجة كمان في الجزء ده بيقول كده، أنه إن أحببتم الذين يحبكم يحبونكم فأي أجر لكم. عايز أشجعك بحاجة تانية، أنه المكافآت هي لما بتعيش مختلف، لما بتاخد خطوة غير الطبيعي اللي الناس عايشة فيه، دي الحياة اللي ليها مكافآت. عايز تعيش في الطبيعي، عيش في الطبيعي، عايز تعيش في القديم، عيش في القديم، عايز تعيش شبه الناس اللي حواليك، عيش شبه ده. بس هل دي حياة بتجيب مكافآت؟ بتفقد المكافآت. فأي أجر لكم، فأي فضل لكم، الرب مجهز ليك مكافآت. دي مكافآت بس اللي هيتمتع بيها الناس اللي ماشية في السكة دي، في الطريقة دي.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو التعليقات

على tv@riversoflife.ca. وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

0: عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: متشجع للرب عايز تلقوا في وسطينا خلال هذا المؤتمر، لأنه مؤمن أنه 26 و 27 شكل تاني، حتة تانية، مجد تاني. فهو ورنم الترنيمة جواه فعلا إدراك أنه 26 و 27 مستوى الاستعلان، وكلكم عارفين أنا من أول أكتوبر أو من قبل أكتوبر أكشلي من سبتمبر عمال بقول أنه إحنا بنخلص مرحلة استعداد ونخش على استعلان، والاستعلان ده مكمل معانا 26 وطالع. استعلان حاجات كتيرة قوي، هو يعني هنحكي يمكن في احتفال رأس السنة عن كلمة استعلان، إيه اللي حاجات تستعلن، لأنها من ضمنها استعلانات من السماء التانية يعني. لكن الاستعلانات اللي هتزداد في وسط شعب الرب هتبقى قوة جدا قوية جدا من أجل الأزمنة اللي جاية. وإحنا بنعدل هذا، مش بنعدل، إحنا يعني لسه بنعد، لكن بنعد أعددنا علشان

نبتدي يستعلن فينا اللي هو عايز يستعلنه للأزمنة اللي جاية. ففي استعلان استجابات صلاة، في استعلان استخدام، في استعلان سلطان، في استعلان امتلاك، وكل هذه الأمور بتستعلن بسبب أن في طبيعة أو في هوية بتتثبت جوانا، وهي هوية الملوك. هي هوية مش معتادة على الشعب أو مش معتادة على الطبيعة البشرية عامة، لأن إحنا زي ما داود قال الآية المشهورة المحفوظة اللي كلنا بنحبه، المصمص شفايفنا بالخطايا ولدتني أمي. عارفينها الآية دي؟ حد ما يعرفهاش؟ ليه كده؟ علشان إحنا بنحب ناخد الآيات الجميلة دي والمصمص شفايفنا، which is true، الآية حقيقية. فتولدنا في العبودية، تولدنا في مصر، ومصر مصنع بطبيعته بيطلع عبيد. تولدنا في العالم، والعالم بطبيعته بيطلع عبيد. تولدنا في الخطية، والخطية بطبيعتها بتطلع عبيد. اللي بيطيعوا الخطية هم عبيد للخطية. عارفين آية دي في إنجيل يوحنا. وبالتالي لأن الطبيعة اللي تعودنا عليها، نشأنا عليها، بتطلع هذا المشهد. لما بنيجي للرب ما بندركش كل الإمكانيات اللي الرب عملها فينا، فبنعيش على مستوى أقل من اللي هو بالفعل حسمه، وبالفعل خلصه، وبالفعل غيره لينا، لمجرد ان احنا تعودنا على الصورة القديمة. وانا امبارح لمست شوية على الحتة دي، على التعودات اللي انا شايف نفسي بيها، والهوية المشوهة اللي انا متعود عليها اكتر من الطبيعي بسبب التعودات، بسبب امور ما ادركناهاش. بنعيش في حقيقة اقل من الحقيقة اللي الرب عملها، فبنعيش على مستوى اختبار أقل من الاختبار اللي عرضه الرب لينا. كلنا كده بالمناسبة. أيا حتى اللي بيحصل معاه أمور كثيرة، هو ما زال بيعيش على مستوى أقل من القلب الرب ليه. إحنا بنحاول نلحق للرب عرضه، بنحاول نلحق للرب أودعه فينا بالفعل، بنحاول نلحق للرب خلصه، بنحاول نلحق إن الرب خلصه يستعلن فينا. احنا بندور على حاجة اوريدي خلصت جوانا في المسيح يسوع، ومش مدركين إن الهوية وإدراكنا بالهوية وفرحنا بهذه الهوية. وأنا مش حاعد أتكلم عن الهوية طول الوقت، أنا بس بعمل مقدمة النهاردة، بس هذه المقدمة مهمة جدا. أو يعني أنت مش ضيعتش وقتك إنك جيت، لأن هنحكي حاجات مهمة أوي. فهذه الهوية بتطلقك للامتلاك لأمور، وتثبت أرضك، فتتم أمور في حياتك. مسح التتميم، الملوك بيتمموا الأمور. خليني أقول لك جملة وحنرجع لها تاني. الأنبياء بيتنبؤوا، الملوك بيتمموا النبوة. أقولها مرة تاني احتياطي. الأنبياء بيتنبؤوا، الملوك بياخدوا النبوة وبيتمموها. الأنبياء ما عرفوش يتمموا النبوة اللي هما بيقولوها. أنا لسه ما قلت لكمش التجمال، أبتدي على بدري، منظرها أبتدي على بدري. الأنبياء ما بيعرفوش يتمموا النبوة اللي هم قالوها. اللي بيتمم النبوة اللي بيقولها الأنبياء هم الملوك، اللي بياخدوا النبوة بيصدقوها وبيتمموها. هجيب لكم آيات ما تقلقوش. بس ده معنى كده إيه؟ معنى كده لو أطبقوا عملي بقى، أنك لما تستقبل نبوة حاجتين، مش شرط انك استقبلت نبوة وقالها فلان الفلاني، ايا كان فلان الفلاني اللي قالها، ماشي. النبوة مش شرط تتمم لو ما خدتهاش كملك وتممتها. فانت الملك اللي بيتمم النبوة اللي اتقالت لك. تفضل نصلي. انت الملك اللي بيتمم النبوة اللي النبي قالها لك. عشان كده كثير من النبوات، كتير البعض بيبقى هي حصلت هي ما حصلتش، هي فين، انا مصدق، انا مش، انا في الفضاء، انا بأسبح في بالونة من الجيلي. والرب يقول لك انا مش عايزك بالونة من الجيلي دي، لسه ما اخترعهاش. بس لكن رب مش عايزك تسبح في هذه البالونة. رب عايز كل نبوة قالت عليك تتمم في أرضك،
وده استعلان النبوة في أرضك، لأن مرة تاني لو

استخدمت كلمة استعلان، أو لو أدركت كلمة استعلان، هو استعلان كل كلمة خارجة من فم الرب مباشرة ليك من الكلمة أو من نبوة بتوصل لحضرتك، ده وقت استعلانها، وقت ما فضلش نبوة مش معاشة ومش متممة. تصوروا كل نبوة استقبلتوها، كل آية علمتوا عليها في الكتاب المقدس، لو كل نبوة استقبلتوها حصلت. ايه الواو الجميلة دي؟ ايه الواو الجميلة دي؟ طب هو ما يمنع، خليني اقولها على بلاطة كده، ما يمنع تتميم كل نبوة انت استقبلتها مباشرة، علمت عليها في الكتاب وحسيت this is mine، دي بتاعتي، او اتقالت لك مباشرة من ايا كان الخادم النبوي، كل نبوة تتميمها جاي من الملك اللي فيك والملكة اللي فيك. هبص لك على آيات حالا صدقني، بس أنا بعمل لك دعاية للرب عايز يعمله خلال هذا المؤتمر، لأن الشفت ده، الشفت الداخلي اللي بيحصل جوانا، يمكن هنبص، يعني أنا متشجع أول بكرة، أنا قاعد النهاردة معاكم بس متشجع أول بكرة. ليه؟ لأن الشفت اللي الرب عايز ينقله ممكن يطير دماغك إنه هو شايفنا كده، وهو ده حصل بالفعل، مش بنصعد إلى هذا المستوى. هو هل احنا بنصعد الى مستوى الملوك؟ هل احنا بنترقى الى مستوى الملوك؟ ولا ده حاجه حصلت وتمت بالفعل ومحفوظه لينا في الابناء، لان احنا ابناء وابناء الملك ملوك. بتسمعوني كتير بقولها، بس بتتقال في وسط الوعظات، فيعني في الباكج بتاع موضوع. فالنهارده هدقدق بالشاكوش على رأس أم هذا المسمار لغاية لما يثبت جواك، بس مش يثبت برغم أن النهاردة هيبقى فيه شوية نقاط، يعني لكن قوم أنها نقاط إعلانية في حياتنا. فمرة تاني، في حاجات كتيرة بتتمم بسبب الإعلان الملوكي، مش الإعلان اللي حنوصل له، الإعلان أنه تم فبنقف فيه. ثلاث نص كم الأمين دي، بس ماشي. نحمية 9 عشان ما طولش عليكم. نحمية 9 آية 19. أنوار هنا جميلة. نحمية 9:19. أنت برحمتك الكثيرة لم تتركهم في البرية، ولم يزل عنهم عمود السحاب نهارا لهدايتهم في الطريق، ولا عمود النار ليلا ليضيء لهم في الطريق الذين يسيرون فيه. أعطتهم روحك الصالح لتعليمهم، لم تمنع منك عن أفواههم، أعطيتهم ماء لعطشهم، علتهم 40 سنة في البرية، علتهم 40 سنة في البرية فلم يحتاجوا، لم تبل ثيابهم ولم تتورم أرجلهم. ده وقت البرية. دخل بقى، أعطيتهم ممالك وشعوب وفرقتهم إلى جهات، فامتلكوا أرض سيحون وأرض ملك حشبون وأرض عوج ملك بشان. أكثرت بنيهم كنجوم السماء، وأتيت بهم إلى الأرض التي قلت لآبائهم أن يدخلوا ويرثوها. فدخل البنون وورثوا الأرض. أخضعت لهم سكان أرض الكنعانيين، دفعتهم ليدهم مع ملوكهم وشعوب الأرض ليعملوا بهم حسب إرادتهم. أخذوا مدنا حصينة وأرضا سمينة، ورثوا بيوتا ملآن كل خير وآبار محفورة وكروم وزيتون وأشجار مثمرة بكثرة، فأكلوا وشبعوا وجمعوا وتلذذوا بخيرك العظيم. نقف هنا. طبعا نحمية بيتكلم عن آيات في العهد القديم، بس أنا باخد من هذا المشهد عشان أرى المثال الموضوع لينا في الشعب في العهد القديم. لو أنت شفت التطور، هو عدى بسرعة بمراحم الرب وبصلاح الرب في البرية، فحكى عن عمود السحاب وعمود النار بالليل، حكى عن المن النازل، حكى عن قيادته ليهم بالروح القدس.

القدس حق عن نعالهم 40 سنة لم تبل ثيابهم لم تتورم رجليهم، حق عن كل ده وكأم نائل على دخولهم الأرض، وقال هم طردوا ملوك الكنعانيين وأخذوا ملوك الأرض ملوك الشعوب. فقال كده أعطى ده لمين؟ للبنين. كلكم عارفين المعنى اللي هقوله دلوقتي. الشعب خرج من أرض مصر عبيد، بس الرب شايفه أجناد. عارفين الآية بتاعت ده من خروج 12، يقول ليلة تحفظ للرب، ليلة خرج فيها أجناد الرب من أرض مصر. فمن داي ون الشعب لما خرج من أرض مصر، أرض العبودية 400 سنة عبودية، خارجين هم مليانين عبودية، وكملت العبودية جواهم وإحساسهم بالعبودية في البرية. والحقيقي إحساس العبودية اللي كان في البرية هو اللي لففهم، لم يصدقوا بسبب صغر النفس والعبودية القاسية، ما صدقوش موسى، ولما خرجوا من أرض مصر ما صدقوش نفسهم، ولما وصلوا عند قادش برنيع ما صدقوش انهم خبزنا ممكن نصعد ونمتلكها. كل ده بسبب العبودية، لان هوية العبد اللي فينا بتلففنا، برغم ان رب من داي ون لما خرجوا كان شايفهم اجناد. يقول لك ليلة تحفظ، ليلة خرج فيها اجناد الرب من ارض مصر. بس هنا في الايات كمان بيقول لك لما دخلوا ارض كنعان وطردوا الملوك، والتعبيرات دي انتوا المفروض يعني سمعتوني كتير بقولها، طردوا الملوك، هم كانوا بنين ما كانوش عبيد. فخليني اخش بقى على الجمله اللي بتتقال كتير في وسط العظات، بس بتعدي لان الكونتكست بيبقى مختلف. الذين يطردون ملوك يجب ان هم يكون نفسهم ملوك، عشان اخش وامتلك. الايات الجميله اللي في الاخر دي، فامتلكوا وسكنوا واثمروا وجابوا حقول، وكل ده معاني روحيه لها علاقه بالنجاح الروحي والنجاح العملي في حياتك، فتصير ناجح امام الرب وناجح امام الناس. وامبارح حكينا الرب عايزك ناجح روحيا، وعايزك تكون ناجح في الارض عشان الشعوب ترى صلاحه فيك فتعرف طريق الرب. الرب مش عايزك ناجح روحيا، ناجح ارضيا، علشان بس القصه الارضيه يعني رب اب بيحب اولاده ينجحوا، فبينجحهم في المهم الروحي وبينجحهم في اللي حاصل في الارض في حياتهم، عشان يوري باقي الشعوب انه اب ناجح واب صالح واب رائع واب ابرع جمالا، فبيفرح اولاده. اولاده بيبقوا كده مورينين سنانهم. هو بيحب يفرح أولاده، مش بنحاول نقنعه يبقى صالح، مش بنحاول نقنعه يعمل حاجة. ولأنه يريد أنه هو إله ناجح بيحب، فبينقل حياتك. الحقيقة هو ما صنعه هو موجود جواك من أول يوم، من أول ليلة هم كانوا أجناد الرب. بس الاستعلان بعد 40 سنة، تأتي الآية اللي لن أنسى هذا اليوم اللي وقفت فيها بيها قدام الرب من سنين طويلة قوي، لما جم عند الجلجال فاكرين، وعمل سكاكين من صوان وختن الشعب اللي ما كانوش ختنوا في الخروج، فاكرين حاجة؟ فاكرين القصة دي؟ وقال الرب تعبير عجيب جدا، قال اليوم دحرجت عنكم، حافظين تصور 40 سنة حطها في حياتك، انت عارف الرب من 40 سنة، وبعد 40 سنة الرب يقولك النهاردة بس أنا ضحركت عنك العار. أنا لما لادي خبطت فيه قلت يا رب اوعى أقعد 40 سنة لغاية ما ضحرك العار من علي. أنا قربت أكمل 40 سنة، مش 40 سنة في عمري، 40 سنة ماشي معايا، سنتين ثلاثة بس. فاليوم دحرجت عنكم عار مصر. يعني ممكن أعيش في هوية مغلوطة وعلي عار ومكمل فيه لمجرد أني مصدق هويتي القديمة اللي أنا اتولدت بيها، بدل هويتي المعلنة فيه اللي هو بيقولها لي وعمال بيزعقها يوم ورا يوم، وبيكتبها وبيقولها لي وبيحبني وبيسمعني صوته وهو بيقولها لي، وطول الوقت أنا مش قادر، بتتزحلق من علي زي التفال لا يلتصق بها الطعام ابدا. فرب يقوم رامي الحق وشيك. الكلمات الايجابيه ما بتلزقش عليا، الكلمات السلبيه بس بتلزق. في بعض الحين عندنا تمييز
خلف خلاف.

كلمة سلبية، كلمة جميلة. طب روح لسفر الرؤية، رؤية خمسة. أنا مفروض ما طولش عشان إحنا قعدنا نسبح شوية أطول من، لكن أنا حريص على الإعلان النهاردة. الملوك هم اللي بيخشوا أرض كنعان، لأن الملوك بيطردوا ملوك كنعان، ملوك الأرض. فملوك الأرض بيوقف قدامهم الملوك فينا، واحنا داخلين على ملوك الأرض. وده مش عشان بتكلمك عن صورة سلبية عن اللي جاي، نو أنا مليان بصورة غير عادية إيجابية عن مستوى النهضة والاستخدام في حياة كل واحد واحدة مننا، وأن كل واحد فيكم هيستخدم بطريقة غير عادية 26-27. مستوى الاستخدام الشخصي، خلينا كنا في موقت احتفال رأس السنة، مستوى الاستخدام الشخصي سيزداد في السنتين اللي جايين، والإثمار الشخصي سيزداد في السنتين اللي جايين بطريقة غير عادية. المولودين امبارح هيجي يجيبوا بلاد بكره، المولودين امبارح هيجيبوا بلاد بكره. مش الرب مش هيستنى، هيسرع الاستخدام، هيسرع الخلاص، هيسرع الايات والعجائب، لانه بيتلكك علشان يعلن عن مجده ويستعلن استعلان، ازمنه استعلان. هو ده اللي جاي. بس هؤلاء المولودين دول، هؤلاء الابطال القدام، وهؤلاء من تقدموا، وهؤلاء من لسه مولودين، بيتنقلوا بسرعه الى ادراك الستاره المفتوحه اللي مليانه نور ومليانه بهاء من مجد الرب، من استعلان الملك علينا. فيخرج شعوب مليانه ملوك. مصر اللي بطبيعتها بتطلع عبيد، مصر هتطلع شرفاء. كلكم عارفين الآية، يأتي شرفاء من أرض مصر. برغم أن الآية لسه ما زالت عمالة بتستوي في الروح، بس فجأة لأن الكتلة الحرجة بتاعت الشرفاء في أرض مصر عمالة بتكبر. عارفين الكتلة الحرجة؟ كل ما تكبر الكتلة تزداد السرعة. كل ما لو كرة صغيرة وتدحرجها تقف بعد خطوتين، لو الكرة أكبر وتدحرجها الكتلة والسرعة، انا مش فاكر قوي اوكي، بس كتله في سرعه بيساوي كتله في حجم يساوي السرعه، كتله في السرعه يساوي حجم حركه. اكيد طبعا. anyway دي مش في كتاب مقدس، بس عمال في كتاب الفيزياء، بس انا فوت الحصه دي، او كانت ايام الديناصورات بالنسبه لي، ما كانش في اصلا كتله ولا. المعنى ببساطة أن الكتلة، كل ما الكتلة بتزداد، كل ما السرعة بتاعت الشيء بتزداد ولا تقف. ففي كتلة حرجة عمالة بتكبر في بلدنا من الملوك، من الشرفاء، لغاية لما توصل لحتة وفجأة هذه الكتلة لا يقف أمامها شيء. هي في الأرض وفي السماء، في حاجة بتتفتح فوق وفي حاجة بتتفتح في الأرض. ما أعرفش أنتم مدركين ولا لا، بس في أخبار مشجعة في بلدنا all the time عن ولاد الرب بالمناسبة، عن الخلاص وعن الاستخدام وعن اللي بيحصل. اللي بيحصل في وسطينا جزء من اللي بيحصل في حاجات حتت تانية. أمين. طيب سفر الرؤيا، بصوا أنا للأسف مضطر أعمل حتة صغيرة النهاردة، ويمكن بكرة الصبحية حتة صغيرة فيها جزء نقاط، يعني مش إعلان نبوي لكن جزء نقاط، علشان بس أستف حبة حاجات. لأني كمثال ما أعرفش تجالكم الخبر ده ولا لأ، بس أنا أنتوا بتحضروا اجتماعات عجيبة زي اللي أنتوا حضرينها دلوقتي، فبتسمعوش الكلام العجيب اللي أنا بسمعه. لأنا بسمع كلام كمثال مثلا، أنه ملوك وكهنة دي، ففي حاجة بتتقال كده شر برا وبعيد، أن لأ هي مش ملوك وكهنة، هو كهنوت. فالكهنوت ده كهنوت، هو كهنوت، إحنا مش ملوك، إحنا كهنوت. كهنوت ده في مملكة، فهو كهنوت جوه مملكة، فإحنا مش ملوك. هذا التعليم مش مظبوط، احتياطي بس بقوله عشان إيه، لحسن تكون سمعته في حتة أو في أي حتة. عارفين آية كهنوت ملوكي؟ في آية تقول كهنوت ملوكي. فالبعض يقول لك ده مش بتقول إن إحنا ملوك، إحنا مش ملوك، إحنا كهنوت في مملكة. هي معناها جميل، أوكي معناها جميل، that's very good. لو هم خدمتهم بتوصل هؤلاء الأشخاص يكونوا كهنة، حاجة جميلة جدا، فرائع، بنباركهم. أمين. بس في آية في رؤية خمسة ما بتقولش كهنوت ملوكي،

رؤية 5، أنتوا كويسين؟ أوكي، رؤية 5 وآية 10. آية 9، يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا. فدي مش

جعلتنا إلهنا وحط ملوك قبل كهنة. Are you here؟ فالآية دي بتكمل الصورة. مش مع كل احترامي لإخواتي اللي بيقولوا كهنوت ملوك يعني كهنوت في مملكة، وكهنوت في مملكة ده حقيقي مظبوط، لكن هم بياخدوا خطوة شوية زيادة ويقولوا لا ربنا ما جعلناش ملوك. فالآية دي بترد عليهم بوضوح، جعلنا ملوك وحطها قبل الكهنة كمان. أوكي، جعلنا ملوكا وكهنة. معنى كده خلي بالك الآية بتقول هو غسلنا من خطايانا، صح؟ ذبحت اشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. جعلتنا ده ماضي تام. يعني إيه ماضي تام؟ يعني حصل بالتمام. إحنا مش بنصعد ونترقى إلى مصاف الملوك، إحنا بتولد فينا هوية جديدة اسمها ملوك. الجملة دي مهمة، إحنا مش بنصعد إلى حالة ملوكية. هو غسلنا اشترانا بدمه وجعلنا ملوك. انا عارف الجمله منظرها منطقي، بس انا عايزها ما تبقاش منطقيه، وعايزها تنزل ال10 سنتي دول من هنا لهنا. ان الاعلان بتاع انه انا مش هو اول يوم شايفهم اجناد، هو من اول يوم شايفهم اجناد، خرجوا اجناد من ارض مصر، بس عدم ادراكهم ان هم مش هيرتقوا لمستوى الاجناد، هم اجناد، مش هيترقوا لما يتغيروا يبقوا أجناد، هم أجناد. عدم إدراكهم إن العمل تم لففهم 40 سنة، عدم إدراكهم إن العمل تم خلاهم يعيشوا في مستوى أقل من هو شايفهم إزاي. هو اشترانا من الله، اشترانا بدمه وجعلنا ملوك، مش بنترقى إلى مصاف الملوك. مش فكرة مستقبلية، مش لما نتحسن. خلينا نروح معاك لأفسس 2. هو هو هو هو هو الملك فينا. ولدنا من فوق والمسيح فينا. والمسيح ده ايه؟ جاء الوقت انك مش بتحاول لما تخش في صلوة أو تخش في مواجهة أو تخش في مواجهة مع مرض أو أي كان المواجهة اللي بتمر بيها، مش بتحاول توصل لحتة سلطان. أنت بتدرك أنك بالفعل اللي فيك هو الملك، ولأنه أنت مولود من فوق، مولود منه، مش بتحاول توصل أنك تبقى ملك في مواجهتك مع المرض، مش بتحاول توصل انك تبقى ملك في مواجهتك مع ارواح الشر. انتوا شايفين ايه؟ جعلتنا لالهنا. دول مين لسه مشتريهم بدمه، اللي هو من اول ليله سماهم اجناد، فمن اول ليله قال دول ملوك. لما سلمت حياتك، لو انت سلمت حياتك اول امبارح، انت من اول امبارح ملك. أفسس 2:6، كلكم عارفين الآية دي. ونحن أموات بالخطايا، آية 5، أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون. أقامنا معه وإيه؟ دي مش حالة مستقبلية لسنين طويلة اتعاش بأن دي حالة مستقبلية. فاهمين يعني ايه حالة مستقبلية؟ يعني ان شاء الله لما نموت هتحصل الآية دي. الآية دي ما تقولش كده خالص. لا، ولو انت شايف ان الآية دي هتحصل لما نموت، يبقى انت لا تؤمن بالتجسد. لأن التجسد بيقول ان يسوع اخذ في جسده البشرية، ولانه اخذ في جسده البشرية هو اخذك على الصليب، اخذك في

القبر، أخذك في القيامة، أخذك في الصعود وجلس عن يمين الآب وأجلسك فيه، لأنه هو التجسد بيقول كده. فأنك جالس عن يمين الآب دي مش حالة مستقبلية، احنا في أول ليلة ما تبصوليش كده، لأنها مربوطة بالملك. البعد الملوكي مربوط بحيث الملك يكون، وانت موجود حيث الملك يكون، وحيث الملك يكون دي دي دي هويتك، ده مكانك. بتتعامل مع اللي حاصل من منظور العرش، من حيث الملك، لأنه بالفعل أجلسك. دي مش مرة تاني، مش حالة مستقبلية. فأنت حالتك ملوكية مش بتطلع لها، وحالتك في العرش مش بتحاول مش بترتقي فوق ما ينبغي أن ترتقي عشان تبقى موجود فيها. إيمانك بالتجسد، هو خدك على الصليب، ولو أنت مش مصدق أنه خدك على الصليب من ساعتك تسلم حياتك من جديد. أنت كنت على الصليب في المسيح. لو أنت مش مصدق أنك أنت حضرتك وحضرتك كنت معاه في الصليب، محتاج تسلم حياتك من جديد. أنت أمنت بإنجيل آخر. هو الفدا أنك كنت معاه على الصليب، فالفدا أنك كنت معاه في القيامة، فالفدا أنك كنت معاه في الصعود وفي الجلوس عن يمين الآب. هو تجسد، هو أخذ بشريتنا. هنكرز هاليلويا. ليه بنؤمن بالشفاء؟ ليه بنؤمن بالمعجزة؟ ليه بنؤمن بالتحرير؟ إن كل حاجة فينا اتخذت بالفعل فيه. ليه بنؤمن إنه خلاص وبنرد إن ما خلاص؟ إن كل حاجة اتخذت فيه. عشان كده أحزاننا حملها، أوجاعنا تحملها، بجلدات شفينا. دي مش جمل إحنا للأسف حفظناها. محور المسيحية اللي ما فيهاش إدراك التجسد مسيحية ضعيفة، مش مسيحية حقيقية الحقيقي. عشان كده يوحنا كان بيضرب، رسول يوحنا في رسالة يوحنا الأولى وفي الثانية كان عمال بيضرب في روح ضد المسيح اللي بينكر أو بيعمل مسافة ما بين إن المسيح في الجسد ده حقيقة فعالة في الكنيسة توداي. فقال كل روح بينكر إن المسيح جاء في الجسد وأخذ البشرية فيه، وأم كانت البشرية كانت موجودة في الفدا من أول ما تجسد وهو طفل. الفدا ما ابتداش على الصليب، الفدا لما جه، لما قال واء في اول مره هو اتولد، اخذ كل بشريتنا، اخذ من اصغر حاله، من اضعف حاله، هو ده الطفل اللي فينا، وعدى بكل بشريتنا عشان هو ياخد كل مرحله من مراحل حياتك ويعدي بيها بكل. تصوروا كتير، اتصور لما كان مثلا واحد معاه في المدرسه يضربه. حد عنده عيال هنا بتضرب في المدارس؟ يسوع عدى بالمدارس، يسوع عدى بالنجارة، عدى بكل حاجة مع باباه، عدى بكل حاجة مع أصحابه في الشارع، عدى بكل حاجة. يسوع أخذ البشرية كلها مجربا في كل شيء وهو غير واقع، لم يسقط بلا خطية، عشان ياخد طبيعتنا دي وقول أنا بعبر بيك وبعبر بيكي وباخدها للصليب. فأنت كنت معاه من وهو من وقت التجسد. الفدا ابتدى من التجسد وكمل، هو ابتدى من قبل تأسيس العالم جوه الآب والابن والروح القدس لما اتفقوا مع بعض على هذه الخطة بعلم المسبق كان مدرك. فيسوع ابتدى الفدا فيه من أول التجسد وفضل مكمل لغاية الصليب، والصليب أخذ كل حاجة في البشرية وخدها للزيرو، فداها، وقفها كل فساد البشرية، كل موت البشرية، كل لعنة البشرية، كل أحزان البشرية، كل حاجة بيمر فيها أي حد فينا والناس اللي سمعنا في أي حتة تاني. أخذ كل حاجة وعبر بيها. ده الإيمان المسيحي. Good morning. وعبر بيها وأمخدها للصليب. قد أكمل. It's finished. يعني إيه؟ البشرية خلصت خلاص. من هنا وطالع أي حد مؤمن على الجانب الآخر من الصليب هو مولود من حتة تاني، مش مولود بالهوية القديمة، مش مولود بالخطايا ولدتني أمي، مش مولود باللي مليان فسادا. عشان كده لم تدع قدوسك يرى فسادا. أنت موجود في الآية بتاعت لم تدع قدوسك يرى فسادا. أمال هنخش إزاي على إقامة موتك؟

قال مظاهرها كبيره ازاي. بنرى النهارده كانسر بيختفي. ايه اللي يخلي كانسر ده مرض بيعمل فساد في الجسد؟ ايه اللي يخلي كانسر يختفي؟ وخلي بالك الكانسر مش معضله. انا بالنسبه لي المعضله هي الامراض النفسيه اكتر من الكانسر، لان النفس بكره هنكمل على حته في النفس جميله، مش هنخور لكن هنخش في حته جميله. فمرة تاني رب قام واخد كل حاجة في البشرية، هو ده التجسد، أخذ كل حاجة في البشرية وجابها للزيرو، إيتس فينش، قد أكمل، علشان في القيامة يوم ياخد البشرية مختلفة تماما. ما عرفهوش كل قبلوه، أول ما قبلوه بعد القيامة ما عرفهوش. ما عرفهوش لأنه صار مختلف، لأن البشرية تغيرت بالميلاد. عشان كده كل حد لسه عارف الرب تجده. قابلته حد لسه عارف الرب قريب تجده فرحان ومتشجع ومستعجب من المؤمنين دول؟ مالهم مكشرين كده؟ لن أنسى كان في السويس. في سويسة هنا ولا اسمعلوية بس؟ شفت كتير سويسية اسمعلوية بس أنا عارف. لن أنسى هذه الفتاة من السويس، ما كانتش عمرها ما حكيت لكم قصة دي قبل كده. أنا لسه ما قلت شيء قصة عشان أقولك. أنا بلعب معك. اتخبطت في محبته وهي جاية من حتة ما تعرفش حاجة عنه. حصل؟ بيحصل؟ اوكي، ما انا نزلت اقف معاكم عشان ابقى في الهوا سوا. فكان تعليق هذه الفتاه اللي لسه جايه من الكره البعيده خالص، تعبير هذه الفتاه في اول مره تحضر اجتماع في وسطينا، فقلت انا فرحانه جدا ومبسوطه، بس هم مالهم كده؟ ده اول رد فعلها، هم مالهم كده ليه؟ لان الحد لما بعد ما بيجي للرب شكله بيتغير، فهو متوقع كل المولودين من فوق ده شكلهم متغير، فدول شكلهم طبيعي. حد فاهم حاجه؟ اتاري احنا شكلنا اتغير بالقيامه، بس ما صدقناش ان شكلنا اتغير. موسى لما نزل من الجبل ما كانش دريان ان جلد وجهه صار يلمع، لانه يعني ده مش ادراك خارجي، ده ادراك داخلي، ده اعلان داخلي بيحصل جواك. وده قصه لها علاقه بالفرق بين العلاقه مع المجد والعلاقه مع المسح. العلاقه مع المسح بتشعر بيها، علاقه المجد ما لا تشعر بيها. هنحكي يوم السبت. فرجوعا مره ثانيه، دخلت معاكم لراس السنه ودخلت معاكم للسبت اوكي. حاضر. فرجوعا مره ثانيه، يسوع لما اخذنا في الصليب وقال قد اكمل البشريه القديمه تماما، وكل ما وعشان كده حصل في الارض من 2000 سنه، بس حصل بروح ازلي في الروح، عشان ده حاصل لكل حد فينا دلوقتي، حاصل طول الوقت طول الوقت، ان هو واخدني وكل حاجه من اثاري اتحطت معاه على الصليب، لان انا كنت معاه واصحابه في الشارع بيضربوه، انا كنت فيه لما راح يشتري طماطم والراجل اللي بيبيع له طماطم لعب في الميزان، ويسوع عارف وهو طفل كان بيميز ان ده بيسرق، وجوه روحه انقبضت. يسوع تألم مرات كتيره قبل الصليب. يسوع تألم كل مرة كان بيرى شر أو كان بيرى ظلم أو بيرى حد بيضرب حد تاني. يسوع تألم مرات كتيرة، بس إحنا كنا فيه، عشان كل ظلم في الأرض، كل أمور في الأرض، كل لعنة في الأرض، كل فساد في الأرض هو شلها، أخذ البشرية فيه. دي كل دي آيات أنا بكرس لكم بالبلدي كده. فلما أخذ البشرية أخذ بها للزير وقال قد أكمل، it's finished، البشرية القديمة خلصت. فقام قام ممجد، معرفوش، بس قام جسد. فاكرين ليه كان القصة بتاعت قام جسد وحط صوابعك هنا وأكل معهم سمك وكل الحاجات دي؟ كان بيحاول يثبت إيه أو بتثبت لينا إيه؟ إنه قام بجسد.
طب قولي ايه فائدتها ام بجسدي يعني اثبات لاهوتي

لقيامة المسيح في الجسد. أقول لك بس لا، هو إثبات لاهوتي إن الجسد بتاعه مليان قوة قيامة لغاية دلوقتي، إن الجسد قائم، الجسد أنتو، عشان كده قام بالجسد. أنتوا عارفين المسيح دي قصة، عارفين المسيح عن يمين الآب في جسد ممجد، حكينا عنها بس دي لو أنت فكرت فيها لاهوتيا دي تطير دماغك، لو أنت فكرت فيها لاهوتيا دي تطير دماغك، بس لو فكرت فيها روحيا تبتهج بابتهاج غير عادي وتفرح بفرحة غير عادي، إن البشرية الممجدة بقت موجودة في الثالوث، والثالوث بسبب الفدا حصل شيء في الـ في الـ في الـ في الديناميكية في وسطيه، لأن المسيح قبل الصعود كان عند الآب، الآب والابن والروح القدس، حد مسيح هنا؟ فالمسيح بعد الصعود بقى موجود في نفس المكان بس في جسد ممجد. فحضرتك وحضرتك كنت موجود في الصليب وده إيمانك، لو أنت مش مؤمن كده يبقى أنت لم تنال قوة الفدا، فأنت كنت موجود في الصليب، أنت كنت موجود في القيامة في الخليقة الجديدة، ده اللي بيخليك مولود من فوق، أنت موجود فيه، أصعدنا معه وأجلسنا معه في السماويات، لأنك لو ما صدقتش في دي مش لو أنت مش جزء من دي، أنت مش جزء من دي. لو أنت مش جزء من، لو أنت مش مصدق في دي فأنت مش مصدق، لو أنت مش مصدق أنه أجلسك معه في السماويات ودي في الحالة الروحية الموجودة ليك في السماويات، عشان كده بنتواجد، اصعد إلى هنا فأريك ما ينبغي أن يكون. إيه اللي خلى يوحنا اللي في الجسد في بطمس يتواجد قدام العرش؟ إيه اللي اداله الصلاحية؟ إن يسوع اللي موجود فوق ممجد ويوحنا جزء منه. Are you here؟ إيه اللي بيديك صلاحية تبقى ملك؟ إنك موجود فيه، ولأنك موجود فيه هو جعلك، دي مش حالة مستقبلية، هو جعلك ملك، مش حالة بتصعد ليها ترتقي ليها لما تبقى بترفرف بجنح، دي حالة في الهوية بتاعة الابن، صنعها ليك وأسماكي ابنة، والأب الملك بيطلع ملوك ببساطة لأنه بيسكن فيهم، لأن جيناته فيهم، فهم ملوك. تعمل ايه باللي انا عمال بقوله لك ده؟ مجرد تذكر نفسك كل مره تقف قدامه. انتوا كويسين؟ انا ما ابتديتش في المشاركه. ادراكك انه ان الامر تم، خلاصي تم، عارفين الترنيمه؟ مش هنرنمها. إدراكك بالحقيقة أنها مش حالة بتصعد لها، لكن حالة بقت حطت عليك، لأنها اتحطت فيك، لأنك أنت عديت الصليب في المسيح ودخلت في القيامة في المسيح، وده إيمان أي واحد مسيحي. فغسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا، اشترانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. فأمر من داي وان بيحصل، عبرت بالصليب دخلت على القيامة، القيامة أنت قمت معاه، فالقيامة ده ملك. أرجع لمكاني. بصوا أوكي، واضح أنه العدو ما يعرفش يسلب، أنا كتبت الجملة دي، لا يستطيع العدو أن يسلب ما هو هبه الله ليك، لكنه يستطيع أن يعمي عينيك عنه عشان تعيش في مستوى أقل. أقولها مرة تاني، لا يستطيع العدو أن يسلب ما وهبه الله ليك، لا يستطيع العدو أن يسلب ما وهبه الله ليك، لكنه يستطيع أن يعمي عينيك عنه فتعيش في مستوى أقل.

طيب هقرا ايه ملوك الثاني 11. ملوك الثاني 11 قلت لكم ان في مفاجاه يوم السبت؟ ما قلت لكمش؟ اديني اقول

السبت اللي جاي في المؤتمر في مفاجأة عشان ما حدش يمشي. ملوك الثاني 11 لما رأت عثاليا أم أخزية وصارت همهمة ما هي المفاجأة؟ يوم السبت تعالى. لما رأت عثاليا أم أخزية أن ابنها قد مات قامت فإيه؟ آية مشهورة قوي. عملت إيه؟ أبادت جميع النسل الملكي. بناخد الآية دي علشان بس نوضح صورة أن في مملكة بتقاوم الملك أن يطلع فيك، عشان لو الملك اللي طلع فيك أو أنت أدركت الملك فيك، أنت أدركت ما وهبه الله ليك، هو ما عرفش يسلب الملك، ما عرفش يغير الملك ما بقاش ملك، بس يعرف يطرمخ على الصورة فيعمي عينين الملك أنه ملك، فيعيش الملك أقل من المستوى. وده اللي حاصل. غموض أو الكونفيوجن في الهوية، أنا عشان كده مش متضايق إن طولت أو طولت في إيضاح الصورة. الكونفيوجن في هويتك بيسلب. عثاليا بتحب تعمل كونفيوجن في هويتك. عارفين إيه كونفيوجن؟ تشويش. تحب تشوشر على الهوية بتاعتك. هو إيه اللي حصل مع آدم وحواء؟ ملوك. كل أرض ملكهم، كل شجر الجنة ملكهم، كل سلطان ملكهم، اللي انت خضعوا الأرض تسلطوا، ملوك. وزي ما هم ملوك على كل حاجة، هم ملوك على نفسهم، هم ملوك. بس جات الحقيقة متلعبت في الهوية. بصوا انتوا مش عارفين كل حاجة، وربنا مش قال لكم كل حاجة. فلعبت في الهوية ولعبت في المحبة ولعبت في حقيقة انت مين، واللي حصل بفعل، مش هتترقي تبقى ايه، انت بالفعل ايه. فبصي في حاجة ناقصاكي، وانا هجيب لك الديب من ديله. كل بس من الشجرة اللي هو حرمك منها. التشويش على الهوية أفقد آدم وحواء الجنة والسلطان. معلش أنا مش بتكلم على آدم وحواء، أنا بتكلم علينا. التشويش على الهوية ياما سلب مننا مواقف كان مستوى الإطلاق، مستوى السلطان، مستوى الحسم، مستوى الامتلاك، كان جاهز ليك وكان جاهز ليكي، زي ما كان جاهز ليهم في قادش برنيع أنهم يعبروا قبل 40 سنة، يعبروا بعد سنتين بس من خروجهم من أرض مصر. كان حقضوا سنتين بس في البرية، يعبروا ينزلوا جبل سيناء، ياخدوا الشريعة، يطلعوا القادش برنيع، يخش. والمسافة من قادش برنيع لكنعان 11 يوم لأول مدينة في كنعان. جم عند قادش برنيع وما صدقوش الهوية، حصل تشويش على الهوية بتاعتهم. كنا كالجراد، بس في أعيننا الأول، قبل في أعينهم كنا جراد في أعيننا، فكنا كالجراد في أعينهم. Are you here? Okay. هلك شعبي. فالتشويش بيطلق عبودية، الإعلان الواضح بيطلق سلطان. التشويش على إن إحنا ملوك بيطلق عبودية. عشان كده إبليس بيكره جدا حاجة إنك تدرك إنك مش بتصارع عشان تبقى ملك. هو أنت كنت فيه، ولأنك أنت كنت فيه في الصليب، أنت فيه في القيامة، أنت فيه عن يمين الآب، ودي حالة مش مستقبلية. احنا ممكن نختم دلوقتي ونكسر الدنيا لو انت مصدق في الذال. لو ختمنا دلوقتي وانت رفعت ايدك بسلطان اللي موجود ليك في المكان بتاعك بالفعل عن يمين الاب، ورفعت ايدك على الارض، لان هو ادم في الحضور الالهي وهو ملك قبل ما يبقى عبد، وهو في الحضور الالهي ملك، قال له اخضع على الارض تسلط. هنبص على، انتوا عارفين احنا نسل ابراهيم؟ انتوا عارفين كده؟ ده مش الدين الابراهيمي، بس يعني عشان اطمنكم. عارفين احنا ناس لابراهيم؟ والرب قال لابراهيم ايه؟ منك يخرج. تفضلوا نصلي. قال منك يخرج ملوك، واحنا ناس لابراهيم. حن حن حن

نلعب في النسل ده بكرة. هذا الإدراك لازم ينور جوانا إنه دي حلقة عسلية بتحب تقتل، مش بتقتل إنها بتاخد منك الملك، وبتقتل إنها ترمخ على الهوية، وأي تشويش على الهوية بيعيشك في مستوى أقل من حقيقة هويتك. أي تخويف بالمناسبة، الخوف هو وجه العبودية. لم ننال روح العبودية للخوف، بل لنا الروح الذي بينصرخ أبا أبا ده ملك. الذين كل حياتهم كانوا خوفا من الموت تحت العبودية، الخوف والعبودية أخوات. Are you here؟ أنا بشوف عسالية بتشتغل إزاي. عسالية ترمخ على الهوية، تشوش على الهوية بتاعتك، عسالية تخوف، عسالية تشتكي. عارفين المشتكي؟ المشتكي ده اللي هو طول الوقت عمال بيعمل إدانة فيكسر سلطانك، فطول الوقت في شكاية تصنع إدانة وذنب فتموت السلطان. قد طرح المشتكي، بنغلبه إزاي؟ تعرفوش الآية؟ تعرفوش الآية؟ هم غلبوه. أجيب لكم كتاب. هم غلبوه بدم الخروف. ليه دم الخروف؟ ليه؟ لأن كل شكاية خلصت في الصليب. هم غلبوه بدم الخروف. ليه؟ لأن إحنا كنا فيه هناك. فهو بيشتكي. إيه اللي يخلي المشتكي ما بقاش ليه حق يشتكي؟ إن أنا كنت في الصليب. حد فهم حاجة؟ مش عشان نقول بدم يسوع بس، بنقول بدم يسوع، بنقول باسم يسوع، لكن قصة مش في دم يسوع، قصة في الإيمان اللي حاصل جواك. هم غلبوه لأن هم كانوا في الفدا موجودين. إبليس ملوش حق، أنا كنت في الصليب، أنا كنت في القيامة، ملكش حق. خد بقى ده على كل حاجة، مش بس على الشكاية، خد ده على صحتك. أنا كنت في الصليب، جسدي كان في الصليب، فأنا ليا في الصليب. في اللي حصل في السماء، أنا مشفي في السماء، أنا بجيب الشفاء ده لأرض بالإيمان. النبوة بتتحول إلى إعلان من خلال الملوك، الملوك هم اللي بيجيبوا الموضوع ده. كنا هنقولها النهاردة بس مش هنقولها النهاردة، هنقولها بكرة. إزاي النبوة ما بتتمش إلا من خلال الملك؟ مهما كانت النبوة، النبوة بتتم من خلال الملك اللي بياخد هذه النبوة وبيتممها في الأرض. عشان كده حالتك السماوية دي نبوة عنك، ده المصير النبوي عنك. الملوك اللي في الأرض بياخدوا النبوة دي وبيحققوها في الأرض على حساب الملوك اللي في الأرض. ده القصد النبوي، ده المصير النبوي، ده مصير بتاعك النبوي اللي هو حصل. دي مش حالة مستقبلية، دي بالفعل موجودة في الآب والابن والروح القدس. الملوك بياخدوا هذه النبوة، المصير النبوي بتاعهم، بيتمموه في الأرض كما في السماء. طب انتوا حلوين اهو. عثاليا بترمي كل الحاجات دي علشان الملوك ما ياخدوش اللي حاصل، فترمي تشوه في الهوية فشوهت آدم وحواء، ترمي تخويف والخوف بيطلعه له عبودية، ترمي شكاية هم غلبوه بدم الخروف. أقول لكم واحدة. طيب صميل الأول 17 عشان نحاول نختم النهاردة بأي طريقة ممكنة. صميل الأول 17 أنتوا عارفينها بس أنا عايز عينيكم تشوفها. صميل الأول 17 دي نقطة في بعضها ما ناخدش بالنا منها. بتواجه الملوك فينا، بتواجه الملوك فينا. داود مسح ملك ثلاث مرات، كلكم عارفين القصة دي. هي هزت رأسها، الباقيين هزوا رأسهم ولا تهزت إيدك؟ اعتبرنا هزينا رأسنا، حتى الهزة مش عايز تدهاني. عدى علينا بكرة، نهزلك رأسنا بكرة. أنا حاجي بكرة هتزير. يا رب سامحه. داود مسح ملك ثلاث مرات. أول مرة مسح في الأوضة، مسح في البيت، في بيت يسى، فاكرين؟ لما جاء صميل ومسحه ملك لما أبوه نسيه.
فصميل مسح ملك قدام اخواته وابوه فقط، دي اول مره مسح فيها، سوري

داود مسح صميل مسح داود ملك أول مرة في البيت قدام إخواته وقدام أبوه فقط. الموقف اللي وراه كان في شمشون مش هروح الحتة التانية بالمسحة التانية. هبص عليه لما الموقف اللي بعد المسحة لما جاء موقف صميل أول 17 جولياط. فراح الحرب داود، وخلي بالك أنا بس هبص على ديناميكية معينة. داود ممسوح ملك مين عارف؟ إخواته وأبوه، مفيش حد تاني عارف غير إخواته وأبوه. فداود راح عشان يسأل على سلامة إخواته وجايب معاه بؤجة أكل الولاد، فاكرين القصة؟ فلما شاف جولياط بيطلع وشاف الشعب بيرجع قدامه يطلع يجري 40 يوم، جولياط يطلع الشعب يرجع، يصحى الصبحيه عارفين فاكرين القصة، يصحى الصبحيه يهتفوا للرب ولابسين ثياب الحرب، جيش يجنن جميل جدا، ويخرجوا يصطفوا اصطفافا، يطلع جولياط كلهم يطلعوا يجروا. فداود وقف، في حاجة غلط في الصورة، لأن هو جواه الهوية مش متغيرة، نحن أجناد الله، من هو هذا الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي؟ فاكرين القصة دي؟ أوكي، أنا كل ده خلفية للجملة اللي جاية دي، لأن الجملة الجاية دي في بعض الأحيان إحنا بنعملها أو حد بيعملها لنا. آية كام؟ آية 28. سمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال. خلي بالك، أخوه عارف أنه ممسوح ملك، أخوه عارف أن داود ملك. سمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال، فحمى غضب إلياب على داود وقال: لماذا نزلت؟ إيه اللي جابك؟ على من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ ارجع أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، أنت نزلت لكي ترى الحرب. ببساطة إيه اللي إلياب بيعمله؟ بيستخف باللي حصل، إنه هو ممسوح ملك. ارجع لغنمك القليل. في بعض أحيان الجملة دي إحنا بنبقى إلياب لنفسينا، وعسالية بتقتلنا من خلال استخفافنا بإعلان بسيط يمكن حصل في الأوضة ما حدش شافه، إنك أنت ملك. عسالية كانت محاولة لقتل الملك جوا داود. سلاه. فعسالية بتقتل بتشوه في الهوية، بتقتل بتخويف، بتقتل بشكاية، بتقبل بعبودية، عبودية مصر، عبودية لأي حاجة، بتقوم قتلة، لأن عبودية بتطلع، مش ما بتطلعش ملوك مصر، ما بتطلعش ملوك. وبتقتل من خلال استخفاف بالحقيقة المعلنة لحياتك، المعلنة لحياتك إنها تمت، مش بترتقي ليها، مش هتحاول زق شوية زيادة يمكن تبقي ملكة. ده تواجد في التجسد، في سر مسيحيتك، ده تواجد في المسيح. هويتك هي يسوع الملك، ولأن هويتك هي يسوع الملك، في حاجة أرى لكم آية، أرجو أنها ما تفتحش عليها فتحة، مزمور 82. مزمور 82، خلي باقي الاجتماع لبكرة. مزمور 82، عارفين المزمور ده مزمور مشهور جدا، في آية منها استخدمها الرب يسوع في يوحنا لما قال: أنا قلت أنكم آلهة. أوكي، هاخد آية واحدة عشان ما نفتحش مواضيع كثيرة. آية 5، مزمور 82:5، لما المدعوين ملوك يعملوا الآية دي: لا يعلمون ولا يفهمون. إيه النتيجة؟ في الظلمة يتمشون. إيه النتيجة؟ بتفضلوا نصلي. لما المدعوين بالفعل رب دعاهم لملك معين، أنا باخد الآية دي من كونتكست مختلف بس هي تنطبق، وكونتكست أعلى من اللي احنا بنتكلم فيه الحقيقة، يعني كونتكس أعلى من اللي احنا بنحكي فيه. بس ببساطة رب يسوع أخذ الآية دي واستشهد بها، صح، استشهد بها في يوحنا 10، وقال كل من يصير له كلمة الرب بيحصل فيه تغير في الهوية، بيحصل فيه تغير في الجين، بيحصل فيه تغير، ليه؟ لأنه كان في الصليب، كان في القيامة، كان في الصعود، كان في الجلوس. ودي حالة النبوية بتاعتك لسه ما حصلتش، بس هي حصلت روحيا، أنت بتجيبها للأرض من خلال

الملك، وده اللي كنت عايز أختم بيه النهاردة، بس هاخدنا الوقت طويل قوي. مصيرك النبوي وقصدك النبوي أنت في المسيح إلى الأبد، أنت عن يمين الآب إلى الأبد، أنت موجود فيه وبراه طول الوقت، عشان كده بتجد مرعى تدخل وتخرج، فأنت فيه وتتحرك وترسل منه وتتحرك في الأرض. وده للحالة كنت يعني يكمل عشان دي الحالة الروحية اللي بتأتي بها الأرض أنت كملك لإخضاع الأرض. لما تحصل معاك الآية لا يعلمون، يعني الإعلان ولا يفهمون في الظلمة يتمشون فتتزعزع كل أس الأرض. لو أنت ما خدتش مكانك كملك كل حاجة حواليك بتتلخبط، لو خدت مكانك كملك الأرض بتستقر. الملوك فقط بيفتدوا الأرض من الفوضى، عشان كده الكنيسة ملح ونور للأرض. الفوضى اللي بتحصل في الأرض، الفوضى اللي الرب كان عايز الفوضى اللي إبليس كان عايز يعملها في مصر لم توقف إلا من خلال الكنيسة وقفت الفوضى، وده مازال مازال شغال. الفوضى اللي بتحصل مش عايز أنا قلت مصر، فتعالى أرجع لبيتك. الفوضى اللي بتحصل في بيتك محتاجة ملك في البيت، مش ملك بيبرم شنباته، لكن ملك في الروح. محتاجة ملك في الروح بيوقف في المكان، فالأرض تهدأ تستقر. إمتى بتتزعزع أس الأرض؟ لما لا يعلمون ولا يفهمون، مش مدعوين إن هم يبقوا في الظلمة، لكن التشوه في الهوية بيخليهم في الظلمة يتمشون فتتزعزع أس الأرض.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع النبي رجل الله. أليشع النبي ربنا استخدمه في صنع 14 مجموعة من المعجزات، واحنا بندرس مع بعض معجزات النبي أليشع مش بس علشان فيها فوائد عظيمة جدا، لكن كمان أليشع نفسه رمز ولو باهت عن الرب يسوع المسيح. فاسم أليشع إلهي يخلص، شبيه باسم الرب يسوع المسيح اللي مكتوب عنه تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. والنهاردة هناخد أول معجزة صنعها ربنا عن طريق أليشع النبي. نقرأ بنعمة الرب من سفر الملوك الأول وأصحاح 19 ومن عدد 19. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فذهب من هناك، أي إيليا النبي اللي هو كان قبل أليشع، فذهب من هناك ووجد أليشع ابن شافاط يحرث واثنى عشر فدان بقر قدامه، يعني 24 بقرة، وهو مع الثاني عشر. فمر إيليا به وطرح رداءه عليه فترك البقر وركض وراء إيليا وقال دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. قال له اذهب راجعا لأني ماذا فعلت لك؟ فرجع من ورائه وأخذ فدان بقر وذبحهما زوج من البقر وسلق اللحم بأدوات البقر وأعطى الشعب فأكلوا، ثم قام ومضى وراء إيليا وكان يخدمه. ثم أيضا نقرأ من سفر الملوك الثاني وأصحاح 2 ومن عدد 1. وكان عند إصعاد الرب إيليا في العاصفة إلى السماء إن إيليا وأليشع ذهبا إلى الجلجال. فقال إيليا لأليشع امكث هنا لأن الرب أرسلني إلى بيت إيل. فقال حي هو الرب.

إني لا وحية هي نفسك إني لا أتركك ونزلا إلى بيت إيل. ثم قال إلي أمكث لأن الرب أرسلني إلى الأردن. قال حي هو الرب وحية هي نفسك إني لا أتركك. وانطلقا كلاهما. فذهب 50 رجل من بني الأنبياء وقفوا قبالهما من بعيد، وقف كلاهما بجانب الأردن، وأخذ إلي رداءه ولفه وضرب الماء فانفلق إلى هنا وهناك، فعبرا كلاهما في اليبس. ولما عبرا قال إلي لإليشع أطلب ماذا أفعل لك قبل أن أخذ منك؟ فقال إليشع ليكن نصيب اثنين من روحك علي. فقال صعبت السؤال، فإن رأيتني أؤخذ منك يكون لك هكذا، وإلا فلا يكون. وفيما هم يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما، فصعد إلي في العاصفة إلى السماء. وكان إليشع يرى وهو يصرخ يا أبي يا أبي مركبة إسرائيل وفرسانها، ولم يره بعد. فأمسك ثيابه ومزقها قطعتين، ورفع رداء إلي الذي سقط منه، ورجع وقف على شاطئ الأردن، فأخذ رداء إلي الذي سقط عنه وضرب الماء، وقال أين هو الرب إله إلي؟ ثم ضرب الماء أيضا فانفلق إلى هنا وهناك، فعبر إليشع. والإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. المعجزة بتاعتنا النهاردة اللي هي أول معجزات ربنا عن طريق إليشع النبي هي معجزة شق نهر الأردن. ربنا استخدم إيليا النبي، وكان إليشع يصب ماء على يدي إيليا، يعني زي تلميذ لإيليا النبي، بس إيليا النبي صعد حي إلى السماء. وربنا قال لإيليا النبي امسح، يعني جعله كأنه مسيح، كأنه خادم ملك، اسكب عليه مسحة النبوة، امسح إليشع ليكون نبي بدلا عنك. فراح ورمى عليه الرداء، وإليشع قال لإيليا طب أنا ممكن أسلم على أبويا وأمي وإخواتي؟ قال له أنا ما عملتلكش حاجة. بس حصل إنه إليشع النبي ما سلمش على بابا أو مامته، سلم أقصد، يعني لم يظل فترة طويلة في البيت، لكنه سريعا ما تبع إيليا، وكان بيحرس على 24 بقرة، فجاب بقرتين وراح ذبحهم، وجاب الأدوات بتاعت الشغل بتاعه، وصنع الأكل عليهم، علشان بيقول إن كل الجسور اللي بتربطني بعدم الخدمة الإلهية أنا بحرقها. وبدأ يسير وراء إيليا النبي. بعد فترة من الفترات إيليا النبي اختطف حي إلى السماء، وسأل إيليا إليشع النبي إيه الطلبة اللي تطلبها مني وأنا أديها لك؟ قال له أنا عايز اتنين من روحك، يعني الباكورة من روحك. وفعلا ده اللي حصل، إن إيليا النبي ربنا استخدمه في صنع 7 معجزات، أما إليشع النبي فربنا استخدمه في صنع 14 مجموعة من المعجزات. قال له بس بشرط، أنا أتحرك معاك من مكان لمكان، لو أنت شفتني وأنا بأخذ منك، يعني بصعد حي ومركز عليا قوي، هديك الطلبة. تحركوا وراحوا الجلجال، مكان اسمه الجلجال، ثم مكان اسمه بيت إيل، ثم مكان اسمه أريحة، وأخيرا عند نهر الأردن. وإليشع النبي مركز قوي في إيليا النبي، حتى صعد إيليا حي إلى السماء، ونزل رداء إيليا على إليشع. وكان إيليا قبل كده شق نهر الأردن، فتيجي المعجزة إنه إليشع ضرب النهر، نهر الأردن، برداء إيليا ما تشقش، لكن قال هذه العبارة: أين هو الرب إله إيليا؟ وضرب الأردن فانشق الأردن، نهر انشق عن طريق رداء. طبعا دي معجزة، معجزة من المعجزات اللي ما بيعملهاش غير ربنا. المعجزة دي فيها دروس كتيرة رائعة لينا كلنا، عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة. تعالوا مع بعض نبص في 4 أفكار أساسية الرب يدينا فيها تأملات في هذه المعجزة. الفكرة الأولى دعوة ومعاني، وهتكلم في الفكرة دي على الدعوة اللي ربنا دعا بيها إليشع للخدمة. وبقول لكل مسيح حقيقي ومسيحية حقيقية بيسمعوني، يمكن يكون الرب دعيك ان يكون وقتك كله لخدمة المسيح. دعوة ومعاني ثم طلبة وأماني. هتكلم في النقطة دي انه إليشع قال

قال ليش اطلب اي طلبة على وش الارض، اطلب طلبة واحدة. يا ترى لو ربنا النهاردة وانت قاعد بتشاهدني في التلفزيون سألك اطلب حاجة واحدة، هتطلب؟ يمكن انا اطلب مليار دولار، يمكن، واقول هستخدمها لخدمة ربنا، يمكن اطلب افخم عربية، ممكن اطلب ان اروح القمر، ما اعرفش انت تطلب ايه. بس هنا نشوف إيه؟ اليش عن النبي طلب ايه؟ طلبة واماني. ثم اين ايماني بعد ما صعد ايليا الى السماء؟ كان ايمان اليشع قوي جدا، فكما شق ايليا نهر الاردن شق ايضا اليشع نهر الاردن. هل عندك هذا الايمان الذي يشق الموت؟ فنهر الاردن رمز للموت. ثم اخيرا اريد ان اتكلم كلمه رابعه واخيره عن الحب المتفاني، لان شق نهر الاردن في رمز عجيب ورائع لموت ربنا يسوع المسيح. ولا ننسى ان الرب يسوع المسيح بذاته اعتمد في نهر الاردن، وان الشعب قديما لما دخل ارض الموعد كان عليه مهم جدا يدخل نهر الاردن، برضه تشق نهر الاردن ويدخل ارض الموعد. وده في معنى جميل جدا لموت المسيح بدلا منا، الاردن يعني وهده او موت نهر الاردن، موت المسيح لكي يعطينا كل المواعيد الالهيه. تعالوا مع بعض نتامل في الفكره الاولى عن الدعوه والمعاني. ربنا دعا اليشع عن طريق ايليا ورمى عليه الرداء، ولما راى عليه الرداء قال له اسمح لي اسلم على بابا وماما. لكن ما سمعناش ان اليشع تعطل بسبب باباه او مامته، وتبع ايليا باستمرار دعوه الهيه وتكريس وتضحيه. الرب يسوع المسيح في انجيل لوقا واصحاح 9، اتمنى انك تفتح معايا الانجيل دلوقتي، اتقابلوا معاه ثلاثة بس عكس اللي عمله اليشع. الاولاني قال المسيح اتبعك، بس المسيح قال له للثعالب او جرع ولطيور السماء او كار، اما ابن الانسان فليس له اين يسند راسه. يعني انا اللي بيتبعني مش بيكون همه الراحه الجسديه، وكان الشخص ده عايز يتبع المسيح بس بيفضل الراحه الجسديه. الثاني الرب يسوع قال له اتبعني، قال له انا اتبعك يا رب بس اسمح لي اولا ان ادفن ابي. قال له المسيح دع الموتى يدفنون موتاهم، اما انت فاذهب ونادي بملكوت الله. ثم الثالث قال المسيح اذن لي اولا، زي ما قال في البدايه اليشع، اذن لي اولا ان اقبل ابي وامي. قال له المسيح ليس احد يضع يده على المحراث وينظر الى الوراء يصلح لملكوت الله. اي ان الله اذا دعانا لاتباعه وللتلمذه الحقيقيه له فلا بد ان يكون الرب اولا. الثلاثه اللي اتقابلوا مع المسيح في لوقا 9 للاسف الشديد كانوا بيقولوا عن حاجات اولا، الاولويه، البريوريتي لمين؟ يا ترى للرب ولا لامور العالم؟ دعوه الهيه وتكريس وتضحيه ثم سهر وتبعيه. قال ايليا لاليشع لو انت ركزت معايا وكان عينك عليا وشفتني وانا بصعد ساعتها كل طلباتك تتحقق. وده ليه معنى جميل جدا، لو انت عينيك سهرانه وانا عينيا سهرانه في انتظار مجيء الرب. فاكرين في سفر الاعمال الصح 1 لما صعد المسيح الى السماء ملاكين نزلوا وقالوا للتلاميذ بيقولولنا ان يسوع هذا الذي رايتموه صاعدا سياتي هكذا كما رايتموه. وعلينا يا احبائي ان يكون عينينا مثبته على الرب. وفعلا اليشع ركز في 4 اماكن كان معاه فيها ايليا. المكان الاولاني اسمه الجلجال، والجلجال حصل فيه الختان اي الطهاره، وهو صوره لقطع كل ما يعيقني عن حياه الخدمه، كما هو مكتوب اميتوا كولوسي 3:5 اميتوا اعضاءكم التي على الارض، الزنا، النجاسه، الهوى، الشهوه الرديه، الطمع الذي هو عباده الاوثان. الجلجال رمز لإماتة الذات. ثم بيت إيل. بيت إيل بيذكرنا بالنعمة والشركة. بيت إيل حينما تقابل الله مع يعقوب قديما وهو هارب من وجه عيسو أخيه، وزار له الرب وقال له أنا معك وأحفظك وأردك إلى هذا المكان. إذا دايما بنحكم على ذواتنا، إذا دايما نحن في بيت إيل في شركة مع الله، ثم المكان الثالث أريحة. إذا دايما محفوظين من حب العالم، أريحة معناها رائحة جميلة، وانتهت هذه البلد بأنها اتحرقت، أريحة فيها رحاب الزمان.

الزانية، سور النجاسة، فيها زكى العشار، سور الحب الفلوس، فيها إنسان نازل من أورشليم إلى أريحة وقع بين نصوص عروه وجرحوه ومضوا وتركوه في الجروح بتاعة إبليس. أريحة فيها العمى الروحي، بارتيماوس الأعمى كان عند أريحة. فإذا ربنا حفظنا من حب العالم هنكون قدام أمناء للرب. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الله. ثم نهر الأردن، إذا متنا مع المسيح، مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هذه هي الطلبة التي أطلبها لك في العيشة الأمينة مع الرب، دعوة ومعاني. نقطة تانية باختصار شديد، طلبة وأماني. سأل إيليا إليشع، قال له اطلب طلبة واحدة. على فكرة مرة زمان ربنا بجد سأل سليمان، قال له يا سليمان، ظهر له كده وكان سليمان شاب صغير، قال له يا سليمان اطلب طلبة واحدة. وسليمان طلب من ربنا، قعد يفكر وقال له يا رب أنا مش عايز غنى، ولا حتى يا رب مش عايز تقتل الأعداء، أنا عايز تديني حكمة عشان أنا صغير وعلشان الشعب بتاعك كتير. وربنا فرح قوي، فرح قوي بطريقة طلب سليمان، وقال له على فكرة يا سليمان لأنك ما طلبتش فلوس هديك فلوس كتيرة. فلم يكن ولن يكن أغنى من سليمان ملك لا قبله ولا بعده. وقال له أنك ما طلبتش نصرة هديك سلام ونصرة وهديك الحكمة. وكان سليمان أحكم بني البشر، وقال المسيح هوذا أعظم من سليمان ها هنا. فسليمان عظيم وحكيم لأنه طلب الحكمة. في رسالة يعقوب صح واحد مكتوب، من منكم تعوزه حكمة فليطلب من أبي الأنوار ربنا الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. يا ترى طبعا مش هقدر أنا أعمل كده، لكن لو ربنا وانت بتشوفني قدام التلفزيون دلوقتي قال لك اطلب على الأرض دي طلبة واحدة، تطلب ايه؟ هتقولي انت فكر تطلب ايه؟ على فكرة الطلبة اللي انت هتطلبها اللي دلوقتي على بقك وانت بتسمعني هي اللي بتنم عن حالتك. لو انت عطشان لربنا هتقولي اطلب التمتع بربنا، لو انت عطشان للفلوس هتقولي هطلب الفلوس او هطلب اتجوز واحدة حلوة. انا معرفش انت هتطلب ايه، بس عايز اقولك يا ريت تطلب بركة روحية. ماذا طلب إليشع في هذه الطلبة والاماني؟ طلب اثنين من روح إلي، عايز قوة، عايز بركة مثل يعبيس قديما. كان يعبيس أشرف من إخوته لأنه صلى قائلا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. فالطلبة اللي أنا وإنت بنطلبها هي بتنم عن الحاجة اللي جوه قلوبنا. الحاجة الثالثة، أين إيماني؟ يعني كان إيمان عظيم انه بعد ما وقع رداء إيليا انه بسرعه في اول اختبار لإليشع هذا الشاب الجديد اللي بقي نبي وهيخلف إيليا العظيم النبي الناري، كان قدامه نهر الاردن ومسك الرداء بتاع إيليا وضرب الماء، فالماء لم ينشق في المره الاولانيه. ثم ضرب الماء مره اخرى وقال عباره من أحلى العبارات التي أحبها في كلمة الله، قال أين هو الرب إله إيليا؟ فانشق نهر الأردن كما انشق سابقا عن طريق إيليا، وكما انشق أيضا سابقا عندما دخل الشعب أرض الموعد قديما. إيه معنى الكلام ده؟ كتير جدا ما في الخدمة المسيحية نسمع اختبارات عن ناس سبقونا كان ليهم خدمة عظيمة سابقة. مثلا هيدسون تيلور أول المرسلين إلى الصين، مثلا ديلي مودي المبشر الأمريكي العظيم الذي ربح 2.5 مليون بني آدم رغم أنه ما كانش في تلفزيون ولا إنترنت وحتى الميكروفون كان لسه يدوب هيبدأ، إزاي كان يعمل اجتماعات يحضروا فيها 100,000 واحد؟ كانت معجزة. فلما تسمع الاختبارات دي ممكن جدا تصاب بأنه قصص كان زمان، لكن اسمع ماذا تقول كلمة الله. قال إليشع النبي أين هو الرب إله إيليا؟ يعني إيليا صعد إلى السماء، كان نبي عظيم جدا، استخدمه ربنا في صنع 7 معجزات، هذا رائع، حزن عليه وقطع ثيابه طبعا وقال له يا أبي
يا أبي يا مركبة

اسرائيل وفرسانها. يعني انت مش بتتشال في في اخوه دايما يحبوا يتشالوا، حد يعتني بيهم، لكن انت يا ايليا كنت شايلنا بصلاتك، انت زي المركبه اللي رافعه الشعب كله. بس انت خلاص صعدت للسما، ايليا صعد للسما ما عادش يبقى موجود، خلاص يحصل لنا فشل، يحصل لنا يأس، لا، اله ايليا موجود، شيء جميل جدا. اله ايليا، اله موسى، اله مودي، اله هيدسون تايلور، اله جورج مولر، اله ليليان تراشر، اله كل الناس العظماء دي لسه موجود، وده شيء مهم جدا يا احبائي. فارجو من كل من يسمعني، وارجو اني انا كمان وحضرتك وحضرتك واحنا بنفكر، لا نفكر في الهنا كانه ارتبط بحاجات ماضيه، لكن الهنا اله الماضي هو نفسه اله الحاضر، هو اله المستقبل. مكتوب يسوع المسيح هو امسا واليوم والى الابد. اين هو الرب؟ اله ايليا. ثق ان الاله اللي كان مع كل العظماء في القديم هو معاك، فلن يتغير. يدينا الرب هذا الايمان، لانه بدون ايمان لا يمكن ارضائه. وعايز اشاركك بسرعه ان الايمان، كلمه ايمان معناها الثقه في الله، زي هرم ليه ثلاث اوجه. في ايمان اسمه ايمان الحقائق، حفظت الايمان او الايمان الاقدس المسلم مره للقديسين، ايماني بكل حرف في كلمه الله. وفي ايمان اسمه الايمان المخلص، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. بس في ايمان الثقه، وايمان الثقه اللي كان في اليشع وقبله في ايليا كان قوي جدا. الرب يسوع بيحب الايمان قوي، وقال انه بدون ايمان، مكتوب بدون ايمان لا يمكن ارضائه. في خمس مراحل كان الرب بيقولها عن الايمان. مرحله اسمه ايمان ضعيف، فاكر الراجل اللي كان ابنه في شياطين جه للرب والمسيح قال له لو كنت تؤمن كل شيء مستطاع مؤمن للمؤمن، قال له اؤمن يا سيد فاعن عدم ايماني، انا مؤمن بس ايماني زيرو، شفى له ابنه. في ايمان احسن منه اسمه ايمان قليل، رسول بطرس وهو ماشي على المية قال له المسيح لماذا شككت يا قليل الإيمان. في مرحلة أعلى من الإيمان، مش ضعيف ولا قليل، هو إيمان بحسب إيمانكما، الأعميين اللي قولوا بتوع كفر نحوم، يكون لكما. لكن في إيمان نوع رابع اسمه إيمان عظيم. تتذكر هذه المرأة الأممية، ما كانتش يهودية، اللي جيت للمسيح وقالت له ابنتي مجنونة، قال لها حسب الناموس ليس حسناً أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، عشان بيختبر إيمانها. قالت له نعم يا سيد، والكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. قال المسيح يا امرأة عظيم إيمانك، الإيمان الذي شق نار الأردن، هو الإيمان الذي يقدم الشفاء للآخرين. ثم المرحلة الخامسة والعظيمة من الإيمان، إيمان قائد المئة، اللي لما الرب يسوع جاي علشان يشفي له المريض قال لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، قل كلمة فيبرأ غلامي. أنا بسألك وبسأل نفسي، هل تثق في إله إيليا وإله أليشع وإله كل العظماء الذي عمل في القديم يستطيع أن يعمل الآن؟ فإلهنا ليس فقط إله الذكريات الحلوة، مع أنه إله الذكريات الحلوة، لكنه إله الحاضر وإله المستقبل، ثق فيه. فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة. تكلمنا عن الدعوة والمعاني الحلوة في الأربع أماكن، ثم عن الطلبة والأمان، الأمنية اللي طلبها اثنين من روح إيليا، ثم أين إيماني، وأختم معاكم هذه الحلقة بالفكرة الرابعة والأخيرة عن الحب المتفاني. شق نهر الأردن رمز لموت ربنا يسوع المسيح، وزي ما ذكرت بذكر حضرتك ان المسيح اتعمد في نهر الاردن، ومعنى كلمه اردن يعني وهده او موت، فالمعموديه فيها موت وقيامه. شق نهر الاردن حينما دخل الشعب الى ارض كنعان، شق نهر الاردن حينما صعد ايليا حي الى السماء، ثم شق نهر الاردن في بدايه خدمه اليشع اللي هو في رمز جميل لربنا يسوع المسيح. إذن هذه المعجزة الأولى من معجزات ربنا الـ14 اللي عملها عن طريق أليشع بتحكي عن شق نهر الأردن. الشعب بتاع ربنا خرج من مصر قديما وعبروا البحر الأحمر، فشق البحر الأحمر، ثم عبروا البرية
وفي نهاية رحلتهم بعد 40 سنة شقوا نار

الأردن. شق البحر الأحمر رمز لموت المسيح لأجلنا ليخلصنا من فرعون اللي هو إبليس، رمز الإبليس يعني، كان لأنه كان بيستعبدهم. ثم شق نهر الأردن صورة لموت المسيح علشان نمتلك السماويات. شق البحر الأحمر وشق نهر الأردن وجهين لعملة واحدة، أي موت المسيح لأجلنا مش بس بيحررك ويحررني من إبليس، لكن شق نهر الأردن رمز للمسيح.

يقين تجاه الحياة الأبدية. لا يوجد، لا يوجد كتاب آخر أو شخص آخر يعطي يقين الدخول للسماء إلا المسيح. هل تدري ماذا؟ لأنه احتمل خطايانا في جسده على الصليب. حينما نقول إن المسيح يعطي سلام، لماذا؟ لأنه دفع الأجرة. مكتوب عنه أبطل الموت، إنجيل يسوع المسيح الذي أنار لنا الحياة والخلود. يديك ثقة في إن ليك مكان في الأبدية. أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. أبطل الموت، زي الموت كان قنبلة كده، وبموت المسيح شال الفتيل، انفجرت فيه، مات المسيح على الصليب. لهذا يضمن لنا المسيح دخول أرض الموعد الحقيقية، السماء. قال المسيح: في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكان، وإن مضيت وأعددت المكان آتي أيضا وأخذكم إلي. لا يوجد إلا الإنجيل، مكتوب: لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، هل لك سلام تجاه الأبدية؟ لا أتمنى أن يكون عندي أو عندك أو عندك سلام وهمي مبني على الفلوس، مبني على الصحة، الانشورنس، مبني على أي حاجة، على العلم، على أي حاجة. الإيمان الحقيقي هو الوحيد الذي يعطي السلام الكامل، السلام الأبدي. مكتوب: إذ قد تبررنا بالإيمان فلنا سلام مع الله. أنا أدعوك في هذه الحلقة أنك تصلي معايا وتقول له: يا رب أنا فعلا زي المكتوب عنهم في عبراني 2، أنا خايف من الموت يا رب، أنا بحاول أهرب من الموت لأني مش عارف إيه بعد الموت، وكمان خايف يا رب من المستقبل، لكن يا رب أنت مت بدالي، أنت يا رب المرموز عنك إن شق نهر الأردن، أنت يا رب اللي اتضربت بدلا مني واتفتح جنبك علشان تضمن لي حياة أبدية. تعال يا رب أسكن حياتي. يا رب أنا مصدق أنك أنت مت بدالي يا رب، مصدق أنك أنت ما خلقتش الجحيم ليا لكن لإبليس، ومصدق يا رب أنك أنت بتدي حياة أبدية. يمكنك أن تصلي مع هذه الصلاة: يا رب يسوع، أشكرك لأنك أنت مت على الصليب بدالي، اديني يا رب حياة أبدية، اديني ثقة بيك، اديني يا رب أنه لا أخاف حتى الموت، اديني السلام الإلهي. ثم أيضا إذا كنت قد اختبرت المسيح من قبل، صلي معايا أن يكون عينيك مثبتة على مجيء الرب الثاني، ممثلة في الجلجال أنك بتقتل كل حاجة ما بترضيش ربنا، ممثلة في بيت إيل الشركة مع الله، ثم في أريحة أن لا أحب العالم، ثم في أرض في نهر الأردن أي بحكم على نفسي بالموت. أصلي أن تعيش حياة التبعية، وأن يكون لسان حالك: أين هو الرب؟ إله إلي. فلا تطرح ثقتك التي لها مجازات عظيمة، لأن له كل المجد.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: الاسيس اليكس بيقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا إننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس أثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل أيام الأسبوع. إذا كنت متألم أو عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك أو يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: أهلا بكل المشاهدين ومتابعين برنامج المسيحية حياة، حلقة جديدة مختلفة ومميزة. الحقيقة الحلقتين اللي فاتت اتكلمنا عن الروح القدس، من هو الروح القدس والامتلاء بالروح القدس. النهاردة هنتكلم عن ثمر الروح القدس. في البداية برحب بالفاضل الدكتور قس بطرس فلتاوس. زي حضرتك؟
1: اهلا بيك اختي مارتينا، واهلا بالافاضل الساده المشاهدين.
0: وزي ما تعودنا انه كل حلقه بنقرا شاهد كتابي، هنقرا مع بعض من يوحنا 14 والاعداد من 16 و17. وانا اطلب من الاب فيعطيكم معزيا اخر ليمكث معكم الى الابد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم ان يقبله لانه لا يراه ولا يعرفه، واما انتم فتعرفونه لانه ماكث معكم ويكون فيكم. احنا عايزين نبدأ الموضوع من البداية خالص، متى حل الروح القدس؟
1: طبعا في طبعا معروف ان الروح القدس هو روح ازلي ابدي، لكن حلوله ومكوسه في الكنيسة تم بعد صعود المسيح، بعد قيامة المسيح ب50 يوم. والروح القدس غير حاجات مع التلاميذ. طبعا كانوا الاول خايفين مرتعبين، يعني خايف حد يقبض عليهم، المسيح مات، والبعض شكك في قيامة المسيح وحاجات زي كده. لكن لما حل الروح القدس تغيرت حياتهم تماما، وشار كل شيء فيهم جديد. وما أكبر الفارق ما بين قبل يوم الخمسين وبعد يوم الخمسين، حصل تغيير كلي في حياة التلاميذ اللي كانوا مرعوبين. الروح القدس أعطاهم قوة، شجاعة، جراءة، مش خايفين من أي حاجة. ولما بيسود حياة مسود الروح القدس على حياة الإنسان، أمور كتير قوي في حياته بتتغير. فهو حل يوم الخمسين وغير حاجات كتير مع التلاميذ.
0: حل يوم الخمسين، تمام كده. في كتير من الناس، يعني معظمنا، دايما مش راضي عن حياته الروحية، دايما بيطمح لرفعة وعمق اكتر من كده. فازاي انا اكون راضي عن حياتي الروحيه؟ ايه اللي اعمله عشان اكون في رفعه وفي حياه افضل من اللي انا فيها؟
1: ده سؤال اختباري رائع جدا. في معطلات

0: في حياتنا نتيجة ارتكاب بعض الخطايا أو استهتار في حياتنا الروحية. لكن إذا كنا عايزين نزيل هذه المعطلات نعطي للروح القدس سيطرة كاملة علينا. إذا فتحنا قلبنا وامتلكنا الروح القدس يتحقق الوعد. وده حصل في الكنيسة الأولى، يعني الرب وهو طالع قال لهم يعني لا تبرحوا من أورشليم، ده هو مثال، لكن مش كل مرة هيتكرر هذا الكلام. لكن أنا باخد هذا كنموذج ينطبق على كل شخص يريد أن ياخد الروح القدس ويعيش بالروح القدس. خده في التجديد، لكن إزاي يكون حياته كلها ملء زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت. المسيح هو في الصعود، والآية المعروفة في أعمال 1:8 قال لهم لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. بقى قال لهم كده ستنالون قوة، القوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. المسيح قال الكلام ده، قال عشان يقول لتلاميذه والروح القدس لابد أن يسيطر عليكم. من خلال الروح القدس ممكن الكرازة تمتد، من خلال الروح القدس يحدث تغيير في العالم، من خلال الروح القدس تغيير في حياتك أنت الشخصي. فحياة الإنسان الشخص المسيحي المؤمن لا يستطيع أن يكمل بحياة الرفعة إلا ما يعطي فرصة للروح القدس وسيطرة كاملة على حياته. وده حصل. فأنا ماخد نموذج عشان بس، وأنا بقول الكلام ده أعمال 1:8 على أساس مش هيتكرر أعمال 1:8 كل شوية تيجي قوة من الأعالي تمكس، لا ده نموذج يحل عليه. وأنا بقول له كل خطي بعيد، أنت محتاج تقبل المسيح عشان يحل فيك الروح القدس. وكل شخص مؤمن أنت محتاج تبعد عن كل المعطلات اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت، عشان يسيطر عليك الروح القدس سيطرة كاملة ويحصل تغيير كامل في حياته. كل ما نرفض الخطية، كل ما نرضي الرب، وكل ما ننفذ الوصايا، الروح القدس بياخد مساحة في حياتنا وتبقى حياتنا كلها فيها، أنا عايز أقول، نهضة روحية حقيقية، وتبقى عندنا الغيرة المقدسة إن نقدر من خلاله هذه الغيرة نوصل الكرازة. أهمية الكرازة، مشكلة إن الكنيسة بعدت كتير عن المسار لما يعني اللي الرب وضعه للكنيسة. والشاهد الكتابي اللي قاله الرب يسوع لتلاميذه في أعمال 1:8، إحنا محتاجين قوة حقيقية. ده مش هيتم إلا من خلال عمل الروح القدس فينا. الروح القدس موجود، ماكس أقراها لحضرتك، قراتيها في يوحنا 14، يكون معكم ويمكث فيكم. يعني هيكون معانا ككنيسة. طب يكون يعمل إيه؟ يعني اكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. طب ودلوقتي مفيش ليه؟ ثبت بإحصائية من عدد سكان العالم 34% من سكان العالم مسيحيين، 34%. اللي خدوا ولادة جديدة ومخلصين سبق، يعني في دي إحصائية، حد عامل رسالة فعامل الإحصائية دي، لقى إن في 5% من عدد سكان العالم اللي هم 34% هم المجددين. يعني 5%
1: من
0: ال 34%. طيب خد ال 5% من سكان العالم من المسيحيين واعمليها على سكان العالم كم واحد، هتلاقي اللي خدوا حياه جديده مؤمنين ومسيحيين حقيقيين 1.5% من سكان العالم. اذا في 98.5 من سكان العالم محتاجين الى المسيح. يعني هنا، طب ايه اللي وصلنا للضعف ده؟ في ضعف كامل. ايه اللي وصلنا للموضوع ده؟ هنلاقي السبب ان الكنيسه اهملت فكره الكرازه. واذا قلنا في كرازه بتبقى ضعيفه بدون سيطره الروح القدس. لو قلنا في الكنيسه محتاجه الى حاله تغيير، محتاج ان تدي مساحه للروح القدس ويحصل تغيير زي ما حصل مع التلاميذ. هناك فرق ما بين تلاميذ ما قبل يوم 50 وما بعد يوم 50، برضك عشان الناس

0: اللي بيسمعونا دلوقتي والاحباء الافاضل المؤمنين ولكل المشاهدين اللي بيحضروا، ما يقولوش احنا محتاجين يوم 50 جديد، لا، يوم 50 جديد للروح القدس موجود، بس محتاجين نديله مساحه يعمل تغيير في حياتنا. هو ده اللي المطلوب. عشان كده الكنيسه لما بتهمل الكرازه بنوصل للحاله اللي احنا فيها. شوف الفضائيات اللي بتحصل، النهضات اللي بتحصل في كل مكان، ده كلام متكرر، بس فين التاثير؟ قوه مؤثره. لازم الروح القدس كل دول. عشان كده مهم جدا نشيل المعطلات عشان ندي للكرازه مكان، ان احنا نقدر نوصل للناس من خلال عمل الروح القدس.
1: يعني الخلاصه ان احنا ندي مساحه للروح القدس يشتغل جوانا ويشتغل في كنايسنا وفي خدمتنا.
0: القوه المؤثره لبطرس بعد حلول الروح القدس يوم 50، عايزه واحده يعمل خلص 3000. مثلا وانا كنت بدرس في رساله روميا وكنت بخدم فيها الاسبوع اللي فات، في ناس اللي كنيسه روميا اللي بعت لها الرسول بولس رساله اتجددوا، مش راح بولس عشان او بطرس عشان يثبت الكنيسه، لا، ده دول من تاثيرات ما سمعوه في يوم 50، ولما حصل اضطهاد وتشتت لكنيسه اورشليم يقول الكتاب الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمه. اذا اللي راحوا روما وتشتتوا طلعوا من اورشليم وسمعوا اتاثروا بخدمه بطرس وعمل الروح القدس في يوم 50 وبعد ذلك، هم اللي اسسوا كنيسه ايه؟ روميا. فعايز اقول عمل الروح القدس عمل عظيم ممكن يخلي الكلمة تنتشر في كل مكان. الموضوع بس يكون مؤيد بآيات وبكلمة الله. يعني ده مهم جدا ان احنا نفهم الكنيسة تحتاج الى كرازة حقيقية ومحتاجة تشيل الشوائب. يعني لما اسمع النهاردة ان هناك كنائس تبيح المثلية، ايه ده؟ ايه الخراب ده؟ لما اسمع ان في ده ممكن كمان فكر ليبرالي وكلهم رايحين السماء، حاجات كده يعني. لا، احنا محتاجين نرجع لكلمة الله، محتاجين ندي للروح القدس مساحة حقيقية، لأن عمر الروح القدس هيشتغل في وسط جماعة يبيحوا بما رفضوا الله، وسبب كان سبب الطوفان وحريق سدوم عمورة اللي بينادوا بيه جوه الكنيسة النهاردة. ازاي؟ احنا محتاجين حالة تغيير، حالة ندي فرصة للروح القدس، نرفض كل شيء، فكر الليبرالي اللي يعني حاجات كتير، انجيل الرخاء، افكار الغريبه وبيصرفوا مبالغ ضخمه جدا وبيعطلوا عملها. انا بقول ده عمل شيطاني، لكن عمل الله مختلف بما جاء في كلمه الله.
1: اعتبر ان الرساله دي رساله قويه مباشره صريحه لكل اللي بيسمعنا دلوقتي.
0: اكيد طبعا مهم جدا ان احنا نفهم. واحد اسباب تعطيل عمل الروح القدس والكرازة والحالة اللي احنا وصلنا ليها النهاردة ايه؟ هو ان الحاجات اللي بنسمع عنها النهاردة، الضلالات اللي ظهرت، الهرطقات اللي ظهرت، الافكار الابليسية اللي موجودة وسيطرت على قادة روحيين، للأسف تحولوا الى أبلسة والى جسديين لانهم بيرفضوا كلمة الله. وانا عايز اقول لهم غضب الله معلن من السماء لما كانوش يرجعوا، لأن دول فجور، ده فجور بيتم. وأنا أقول لولا عمل المسيح ولولا النعمة لكان الله أباد كل المسكونة 100 مرة مش مرة واحدة.
1: صحيح.
0: فخلينا نرجع للكتاب المقدس ونرجع للرب تائبين ونفهم الرب عايز مننا إيه، والكنيسة تقوم بدورها. الكنيسة لو خرجت خارج خط الكرازة فهي للأسف عوجة المستقيم،
1: تفقد تأثيرها كمان. نرجع كمان للنص الكتابي، الرسول بولس بيقول وأما ثمر الروح، وما قالش ثمار وقال ثمر. معنى كده ثمر هنا جاية كمفرد مش جمع.
0: تمام.
1: ازاي احنا بنقول هما 9، فازاي نقدر نجمعهم كده كلهم مع بعض ونقول عليهم ثمر وليس ثمار؟
0: هو ثمر بيدي روح وحدة، بيدي تجانس. في بعض المفسرين الراعين قالوا الصفات التسعة هما 9 حبات عنب في عنقود واحد، يعني حب يقربها لينا يعني. أو 9 لؤلؤات براقة في عقد واحد، يعني لو عندي عقد

0: واحد في 9 لآلئ هم دول ثمر الروح. وهنا بيخلينا نتذكر قول المسيح في يوحنا 15 لما يقول أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر إيه أكثر. المسيح هنا ما قالش أثمار في غصن، قال ثمر. المسيح يريدنا أن نثمر ثمر أكثر، ويريد أن يدوم ثمرنا. وكلما ثبتنا في المسيح بيمتلكنا الروح القدس، ولما يمتلكنا الروح القدس يسيطر على قلوبنا ويجعلنا أن نثمر أكثر هذا الثمر. أنا بقول ثمر واحد الواحد المتجانس. دي حاجة. وهنجد كده في حاجات كتير قوي الرب بيردها فينا دايما، حتى في لو نلاحظ في يوحنا 17 صلاة الرب، وده إصحاح، دايما الرب بيدعو إلى الوحدة والتجانس. نلاقي في يوحنا 17 صلاة من أجل كل المؤمنين، الرب يسوع نفسه بيصلي يقول ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامه، ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحد فينا، ليؤمن العالم أنك أرسلتني. هنا هنقف عليه عند الحتة دي أوضحه وبعد نكمل. من ضمن نجاح الإرسالية ونجاح عمل الروح القدس أن الجميع يكونوا واحد، ودي طلبة الرب. الرب شايف قدامه، عارف إيه اللي ينمي، عارف إيه اللي يثمر، إيه اللي ينجح الإرسالية، إيه اللي يخلي العالم يؤمن. الجميع يكون إيه؟ واحد في مين؟
1: فينا.
0: فالله الآب والله الإبن. ويقولوا أنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد، أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتني كما وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا، لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. وبيتكلم هنا عن معرفة. لاحظ القراءة اللي احنا قرناها دي بتتكلم عن الوحدانية. وحدة. الله الآب، الله الابن، إرسالية. العالم كله الرب بيطالب بوحدة، ثمر واحد، فكر واحد، رؤية واحدة، نفس واحد. حتى في حلول الروح القدس أشار الكتاب المقدس إلى روح واحد، وكان الجميع بنفس واحدة. لما كل يبقى واحد تيجي البركات، لكن انقسامات وانشقاقات وأفكار تانية البركة بتروح، بيجي عطلة. فعشان كده احنا محتاجين الحقيقة نركز نحو الوحدانية في المسيح، كلنا نكون واحد.
1: أمين أمين أمين. نرجع تاني برضو للثمر الروح، نقولها مع بعض. بيقول وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول، أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. المجموعة التسعة دول مع بعض ليهم دلالات
0: طبعا أكيد.
1: هل ليه علاقة، علاقة الإنسان المؤمن باللي حواليه؟
0: أكيد طبعا.
1: بالناس اللي حواليه، بالله، بنفسه؟ طبعا. هل قسمهم الرسول بولس بهذا الشكل؟
0: هو ما قالهمش صراحة، بس الروح القدس قاد الرسول بولس انه يقول الصفات التسعة دول او الثمر التسعة والتسعة لآلئ دول في العقد الواحد او العنقود الواحد نقدر نقول، او في الغصن الواحد، كل ده نقدر نقوله. ليه دلالات طبعا رائعة جدا واتكلم فيها. هو عايز يربط الأول علاقة الإنسان بالله. عشان أربط علاقة بالله لازم يكون عندي محبة وفرح وسلام. مين اللي بيديني الكلام ده؟ الله. وده بيثبتني في محبتي لله. أنا أشكر رب من أجل البرنامج المسيحي

0: حياة قدمنا 15 حلقة في كورنثوس الأولى 13 عن المحبة اللي هو أول ثمرة من ثمر الروح القدس. العلاقة بين الإنسان والرب لازم يكونوا بالثلاث ثمرات دول: المحبة والفرح والسلام. علاقة الإنسان مع البشر أو مع أخوه الإنسان ليهم برضك ثلاث صفات، ثلاث ثمرات رائعين. لازم يكون في معاملتي مع أخويا أو مع البشر يكون عندي طول أنا، ولازم يكون عندي لطف، ولازم يكون عندي صلاح. خلي بالك عمل الروح القدس حاجة كبيرة، وثمر الروح القدس حاجة كبيرة قوي. وممكن أقول إن الشخص المؤمن محتاج إن هو يعيش بثمر الروح. طبعا في مواهب للروح القدس، مواهب الروح القدس طبعا هي زينة الكنيسة وفرحة الكنيسة بمواهب الروح القدس. لكن أريكم طريقا أفضل، المحبة مثلا. لما الرسول بولس اتكلم في كورنثوس الأولى 12 و 31، فعايز أقول في إلزام على الشخص المؤمن إن هو يعيش بثمر الروح.
1: يعني حضرتك تقصد ان في حاجه اسمها مواهب الروح القدس وثمر الروح القدس؟
0: طبعا.
1: نفرق بين،
0: نفرض انا ما عنديش مواهب، مش معنى كده ان انا مش مؤمن. لا، مؤمن بس الرب ما اعطانيش مواهب. لكن ملزم ان يكون عندي ثمر. يعني ما ينفعش شخص مؤمن يعيش بدون ثمر الروح القدس، ما ينفعش. لكن ممكن انا يكون لي عندي موهبة، ممكن ما يكونش ما عنديش. ده مش معناه ان انا مش مؤمن. الرب ممكن يستخدم مواهبي في امور اخرى. يعني انا اعتبر اللي يعيش بثمر الروح القدس ده شخص فعلا، علامه وجود الروح القدس في الانسان المؤمن ان يعيش بثمر الروح القدس. ايضا في علاقه اخرى، علاقه الانسان بنفسه، يعني علاقه الانسان بالله بتربطه المحبه والسلام والفرح. علاقه الانسان باخوه الانسان بطول اناته ولطفه وصلاحه. علاقه الثالث ده مهم جدا للانسان المؤمن عشان ينمو في النعمه. علاقه الانسان بنفسه في الايمان والوداعه والتعفف. لازم يكون ده صراع الداخلي، ده لازم يكون عنده عشان يدي علامه. عشان كده اذا سمحنا للروح القدس يسيطر فينا هتكون علاقتنا بالله مليئة بالمحبة والفرح والسلام. وستكون صلتنا بالناس صلة نموذجية، يعني علاقتي بالآخرين. يعني أنا عايز أقول إن الجميع يشهد أن أنا أولاد الله أو تلاميذ المسيح، إذا كان لكم محبة بعضكم بإيه؟ ببعض. الرب يسوع قال الوصية دي. وأيضا صلتنا الشخصية بأنفسنا تكون عامرة بثقة الإيمان بي أنا، الوداع والتعفف، وأيضا يعني الإيمان، الأمانة، لازم يكون عندي أمانة. وما أسعد الإنسان الذي يعطي للروح القدس فرصة امتلاك قلبه. يعني الروح القدس لما يمتلك على القلب يبقى فيه سيطرة على حياتي، يثمر فينا هذا الثمر العظيم. وده هنا من ثمر الروح القدس التسعة. أنا عايز أقول طبعا يمكن في غلاطية 5:22 ذكر قبليها في أعمال جسد خطيرة، أعمال الجسد دي تدمر. فالرسول بولس دايما كان يوعي زي ما قلت في حلقات قبل كده، خلي بالك من كذا لأن في كذا. فديت الحقيقة من أحلى ما أحلى ثمر الروح القدس الشخص المؤمن يعيش بيه. وديت نسمع الكلام، أنا عايز أقول كلمة الله بتقول لأخ المؤمن، أخي الحبيب، كده بتضربه على كفه وقوله أخي الحبيب اسمع كلمة الله، عيش بيها، اتعلم عشان ما تعملش أي حاجة تزعل الرب تاني. ما تزعلش الرب، شوف كلمة الله وعيش بثمر الروح القدس.
1: أمين أمين. هيبقى لينا حلقات تانية كتيرة جاية عن ثمر الروح القدس، بس في حتة أنا يعني افتكرتها وحضرتك بتتكلم، أنه محبة فرح سلام، ما يقصدش أبداً المحبة والفرح والسلام اللي بيديه العالم، الفرح اللي مرتبط بأشياء أو بإنجازات أو بنجاح أو السلام المؤقت، لكن سلام يفوق كل عقل. يبقى لينا وقت جاي.

0: اي الحلقات الجايه نتكلم عن كل ثمره لوحدها، لكن كلمه اخيره من حضرتك للي بيسمعنا دلوقتي.
1: الحقيقة احنا ممكن نلبس صفات خارجية جميلة لتظهر أمام الناس صالحين، لكن المسيح بيطالبنا النهاردة من خلال الحلقة دي بالثمر والجمال الداخلي اللي بيظهر بطريقة طبيعية، غير يعني مش محتاجة بقى اتيكيت ومحتاجة يعني برستيج معين، لا ولا تكلفة، لا ده حاجة طالعة من جوانا عشان الآخرين يروا فينا المسيح. ممكن يعود نجيب كسوة يابسة ونلبسها اللون الأخضر خارجي ونعلق عليها زهور تبقى جميلة، لكن سرعان الشكل ده ما يجف والخضرة دي تتساقط، لأن هي يعني شكل خارجي لأنها هتدبل بسرعة. ويعود العود اليابس ده بيكون للأسف يكون شكله قبيح ويرجع كما كان. إحنا لا نحتاج لمؤمن، وأتمنى أكون أنا وأنتوا أحبائي لمؤمن يكون مكسي من الخارج جمال صناعي. نحتاج أنا وكل الأحباء اللي بيشاهدونا لمؤمن مفتوح القلب لفعالية الروح فيثمر كل ثمر الروح فينا، يكون ثمرة نابعة من امتلاك الروح القدس له. ولما أقول الكتاب تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، الباقي الآية إيه؟
0: لتختبروا ما هي
1: ما قالش لتعرفوا، لا ده قلت لتختبر، يعني أنا أختبر. فأنا محتاج أختبر ثمر الروح في حياتي يظهر قدام الأخير. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا. والاختبار هنا بيخليني أعيش ثمر الروح وأعرف في الآخر ما هي مشيئة الله كاملة وأيضا مرضية. أرضي الرب في حياتي واعرف هذه المشيئه، ده ما يتمش الا بالتجديد الداخلي من خلال ثمر الروح القدس.
0: امين. شكرا جدا حضره القسيس.
1: انا بشكرك كتير لاجل يعني الحلقه واجل الموضوع كبير ورغم ان الوقت ضيق، لكن الكلام عن ثمر الروح القدس ويدي بهجه كده ونشاط للروح ده شيء رائع جدا. ربنا يبارك ويشكرك لاجل الاستضافه.
0: امين. اعزائي المشاهدين، بحب افكركم ان ثمر الروح هي مش حاجة مؤقتة، لكن حاجة دائمة جوايا عايشة ومستمرة معايا. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ فكرك وذهنك. نتقابل في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

أدعوكم للاشتراك الشهري في قنوات النصرة وقنوات الفرح وقنوات الخلاص والشفاء، لأننا نرى عمل الرب يتعظم اليوم بعد الآخر. وأدعوك أن تكون شريك شهري لتسديد الاحتياجات الضرورية. أنتم ترون في كل حلقة عدد النفوس التي تخلص والشفاء من الأمراض المستعصية ورجوع نفوس بالألوف والملايين للرب. لك هذا الوعد الكتابي الذي يقدم بذرا للزارع وخبزا للآكل، سيقدم ويكثر بذاركم وينمي غلات بركم. كورنثوس الثانية 9:10، الرب يضع في إيدك إمكانيات، هضع في إيدك البذار، ابذرها في ملكوت الرب وفي عمل الرب في الكرمة، لأننا نرى ثمرا متكاثرا في كل يوم بل في كل لحظة. الرب يبارككم. ليتنا ما نضع أيدينا في العمل ونكون فعلا نزرع بالسخاء ونحصد بالسخاء في عمل الرب. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. هنقرأ من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 3 عدد 16 و17. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. وفي نفس الرسالة الإصحاح 6 وعدد 19 يقول: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. جسد الإنسان بعد المسيح ما اشترك في طبيعتنا، وزي ما قال بولس الرسول: إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا فيهما، والكلمة صار إيه؟ جسدا. المسيح لما خدها جسدنا واتحد بهذا الجسد، واتحاد اللاهوت بالناسوت ده اتحاد كامل صحيح بدون امتزاج ولا اختلاط ولا تغيير، يعني لا اللاهوت بقى ناسوت ولا الناسوت بقى لاهوت. لكن لما خدها المسيح جسدنا أضفى على طبيعة جسد البشرية صفات جديدة، نعمة جديدة، وخصوصا لما حل عليه الروح القدس.

في المعمودية، لأن المسيح بلاهوته يعني ما هوش محتاج أن الروح القدس يحل عليه في هيئة جسمية مثل حمامة، لكن هو اقتبل الروح القدس في جسده من أجلنا إحنا. فعلشان كده ليه؟ لأن المسيح نفسه هو مرسل الروح القدس. يمكن موجودة في إنجيل يوحنا أكتر وضوح، أن بالرغم أن قال للتلاميذ في مرة من المرات أن أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم الأبد، لكن في صح 16 يقول إيه؟ يقول لكني أقول لكم الحق أنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إيه؟ إليكم. له نفس السلطان إرسال الروح القدس اللي هو للآب. لكن المسيح اقتبل الروح القدس من أجلنا في المعمودية. فالجسد اللي فسد بسبب الخطية بموت المسيح على الصليب صلب الإنسان العتيق، عالمين هذا أن إنسان عتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية كي لا نعود أيضا إيه؟ نستعبد للخطية. علشان كده أصبح جسدنا هو هيكل للروح القدس، والآية في منتهى الوضوح من يفسد هيكل الله إيه؟ سيفسده الله. حاجة صعبة خالص. طب إزاي الإنسان يعني الإنسان يفسد هيكل الله؟ يفسده إزاي؟ أنا هتكلم بس عن ثلاث خطايا صعبة جدا الإنسان بيفسد من خلال هذه الخطايا هيكل الله اللي هو هذا الجسد. أنتم هيكل الله وروح الله إيه؟ ساكن فيكم. النجاسة والزنا والإدمان. هتكلم بس عن الثلاثة دول. النجاسة، خطية النجاسة. وخطية النجاسة أنا بتكلم عن النجاسة لأن هو وصفها كده بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا. بيقول إيه؟ في الإصحاح الأول. ومن الأول عدد 24. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم. نجاسة وإهانة أجسادهم ليه؟ بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. هذه النجاسة. موضوع النجاسة اللي بنتكلم عنه ده اللي هي الخطوات أو سوري الخطايا اللي فيها نوع من الشذوذ الجنسي، والخطايا دي ظهرت بوضوح في سدوم وعمورة بطريقة يعني الإنسان لما بيقرأ الكلام الموجود في سفر التكوين إصحاح 18 يوري ليه ربنا حرق سدوم وعمورة. وقال الرب، ده تكوين 18-20، أن صراخ سدوم وعمورة قد كسر وخطيتهم قد عظمت جدا. إيه صراخ سدوم وعمورة ده؟ ده مش صراخ يعني طلبا للنجاة أو للخلاص زي ما داود النبي في المزمور 40 يقول انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي. لا، ده صراخ الخطية، ده صراخ النجاسة. يقول صراخهم صعد إلي. إيه ده؟ وقد كسرت خطيتهم وعظمت جدا. ايه الخطيه دي؟ واضحه جدا. الملاكان اللي ربنا لما ارسل ملاكين للوط عشان ينقذوه من سدوم وعموره، ايه اللي حصل؟ يقول احاط بهم رجال المدينه اللي هي سدوم من الحدث الى الشيخ، عشان تعرفوا الخطيه

بقيت متفشية بضرع الحدث اللي هو يدوبك وصل لسن البلوغ للشيخ كله عنده شذوذ. فنادوا لوطا وقالوا له أين الرجلان اللذان دخل إليك الليلة اخرجهما إلينا لنعرفهما. إيه ده يا جماعة؟ إحنا دلوقتي بنسير في نفس الطريق اللي مشيت فيه سدوم وعمورة. لما دلوقتي يتقنن أو يبقى قانونا أو ليجل إن الشواذ جنسيا يتجوزوا في المحاكم، وبعد كده بعض الكنائس للأسف بتقيم صلوات لها وتبارك هذه الزيجة. طب الإنجيل فين يا جماعة؟ خلقهم من الإيه؟ من البدء إيه؟ ذكرا وأنثى. ما كان ربنا خلق حاجة تانية غير كده؟ لكن دي خطية ربنا الحقيقة. يعني أنا عايز أقول لكم الخطية دي نشأت إزاي؟ ما دي وريني قد إيه فساد الطبيعة البشرية. فسدت لدرجة إن الإنسان ابتدى يخترع ويتفنن في الخطايا، ولازال إلى اليوم هذا وإلى عصرنا هذا هذه الخطايا عن طريق الأفلام والإنترنت وكل الموبايل والحاجات الحديثة ساتلايت وكل الأقمار الصناعية للأسف تقدم من هذه الخطايا إلى الشباب وإلى الكبار من الحدث إلى الشيخ زي مكتوب هنا كل أصنام هذه الخطايا. وللأسف إن في كثيرين بيقعوا صرعاء لهذه الخطية، خطية النجاسة. عشان كده في سفر لاويين 18-22 يقول ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة إنه رجس. ربنا يكره أوي أوي الخطية دي، يقرأها بطريقة صعبة جدا. إزاي محتملنا لغاية النهاردة والعالم كل يوم الشواذ جنسيا بياخدوا حقوق إن هم يعلنوا عن حالتهم الشاذة وكمان يعيشوا كمان كزوجين؟ إيه ده؟ إيه اللي بيحصل في العالم ده؟ دي اسمها خطايا نجاسة، النجاسة. عشان كده أحبائي يعني الكتاب المقدس بيكلم بكل صراحة عن هذه الخطايا في كورنثوس الأولى برضو 6-9 يقول إيه؟ لا تضلوا لا زناه ولا عبد أوسان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. فإزاي كنايس تقبل حاجات زي كده؟ ازاي لما موجود في الانجيل صراحه ان الناس دول ما لهمش نصيب في الملكوت؟ طب ازاي بيحصل الكلام ده؟ ده اكتر من كده يعني لما هيقنن الموضوع ده لو هيحصل فيه استفتاء في نوفمبر الجاي، لسه ما بقاش يعني ده صدر حكم محكمه لكن لسه ما خدش وضعه الدستوري الكامل، يا اما الناس ترفض الحكايه دي بالنسبه لكاليفورنيا او تقبل الموضوع ده. فلو قبلته، لو أنا بتكلم النهاردة وقضي في قانون وهاجم الناس دول أنا ممكن أتحاكم. تصوروا بقى، ما أقدرش أهاجمهم. ده اللي وصلنا ليه. لكن طول العهد القديم كان ربنا بينبسط قوي من الملوك اللي كانوا بيقضوا على كل المأبونين اللي موجودين في إسرائيل، يقول لك وقضى على وربنا ينبسط قوي أنه طهر الأرض من هذه الخطية. دي أول خطية صعبة أوي، خطية النجاسة. لكن أختها خطية الزنا، خطية الزنا. في كورنثوس الأولى 6-18 هنقرأ مع بعض الكلام ده علشان نعرف ربنا بالضبط بيتكلم إيه عن الموضوع ده. يقول إيه؟ بيقول الأول عدد 13 الأطعمة للجوف والجوف للأطعمة والله سيبيد هذا وتلك، ولكن الجسد ليس للزنا بل للرب والرب للجسد. والله قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضا بقوته. ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح

وأجعلها أعضاء زانية؟ حاشا. أم لستم تعلمون أن ما التصق بزانية هو جسد واحد؟ لأنه يقول يكون الإثنان جسدا واحدا، وأما من التصق بالرب فهو روح واحد. اهربوا من الزنا. كل خطية فعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ إلى جسده. الذي يزني يخطئ إلى جسده. وطبعا هنا بيتكلم عن الزنا الفعلي، عشان كده المسيح حذرنا من الأول خالص، قالك من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، والعكس برضو من تنظر إلى رجل تشتهيه نفس الحكاية. علشان كده الخطايا الزنا، صحيح هنا بيتكلم عن الزنا الفعلي، لكن دلوقتي أصبح الزنا عن طريق الإنترنت وعن طريق الصور وعن طريق الأفلام وعن طريق الممارسات اللي فيها نجاسة وفيها شهوة وفيها ضعارة. زنا ليه أنواع كتير، أنواع الزنا كتيرة، والعلاقات حتى الجسدية اللي بين الزوج والزوجة إن ما كانتش علاقة مقدسة وحسب الإنجيل بيبقى فيها نوع من الزنا. لأن في ناس بتفهم الكلام اللي كتبه بولس الرسول عن علاقة الرجل بالمرأة في كورنثوس الأولى أصحاح 7 يفهموه غلط، خصوصا من عدد 4 يقول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل. افتكروا أن ده تصريح للرجل يعمل اللي هو عايزه. وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة، لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة، ثم تجتمعوا أيضا معا لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. هنا بيتكلم عن يعني بيقول لهم يا جماعة ما تخلوش ان العلاقات الزوجية يكون فيها ان حد بيسلب الاخر، يعني ايه بيمنع نفسه عن الاخر، فممكن الحكاية دي تسبب ان التجربة من الشيطان، بيقول بسبب عدم نزاهتكم يعني لألا يجربكم الشيطان. فهنا عايز يقول ان الراجل ملوش الحق يمنع عن نفسه عن مراته الا بموافقة، الطرف الثاني يكون موافق على هذا المنع. لكن بالنسبة للعلاقة بين الراجل ومراته، العلاقة اللي الكتاب المقدس بيتكلم عليها لازم تكون علاقة برضو علاقة مقدسة. في بولس الرسول في رسالته إلى أهل تسالونيكي بيقول إيه؟ أصحاح 4 الرسالة الأولى وآية 3، لأن هذه هي إرادة الله قداستكم أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وإيه؟ وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم. يبقى تكلمنا عن النجاسة، تكلمنا عن الزنا، والحاجة الثالثة والصعبة كمان الجسد، الإدمان، خطايا الإدمان، من أول السجاير للشيشة للخمرة للمروانة للمخدرات زي الهيروين والأفيون وكل الأنواع المخدرات، أي نوع من الإدمان. إزاي ده يكون هيكل الله المقدس؟ أنتم هيكل الله، روح الله ساكن فيكم إزاي؟ خطايا الإدمان خصوصا الخمرة، لأن هنا الخمرة طبعا خطية، لكن الإدمان وهنا إدمان الخمر من الخطايا الصعبة. الإنسان لما بيدمن الخمر يبقى عشان خاطر أنه يخرج من هذه التجربة عايز أن يعيش طول حياته وهو في حالة توبة. لأن خصوصا اللي بيدمن الخمر أو المخدرات ممكن يرجع إلى، حتى لو شفي يرجع لها تاني. عشان كده يا جماعة صعب خالص موضوع الإدمان،

وأنا بتكلم على الإدمان بكل أنواعه، بكل أنواعه. الإنسان اللي بيدمن واللي بيستعبد لخطية هو عبد الخطية. أنت عبد لشهوة معينة، يبقى أنت جسدك ده إزاي هيكون هيكل للروح القدس؟ مستعبد لإدمان معين مهما كان هذا الإدمان. في إدمان ناس بتاخد أدوية، بتحول الأدوية دي عبارة عن مخدرات، بتتحول إلى إدمان زي الكوديين، زي المش عارف إيه حاجات. الحقيقة ده حاجة علم كبير جدا وناس متخصصين في موضوع الإدمان. لكن الجسد كيف تتقدس أجسادنا لله؟ هو ده السؤال، إزاي أقدس جسدي؟ أول حاجة التوبة. التوبة واضح جدا من رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس اللي احنا اتكلمنا فيها، إصحاح 6 وعدد 11، بعد ما قال في عدد 9: لا زناه ولا عبد أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طمعون ولا سكرون ولا شتمون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. قال إيه في عدد 11؟ وهكذا كان أناس منكم. خلي بالكم هنا في رجاء بقى، مهما كانت الخطية اللي الإنسان مستعبد ليها، لو كانت نجاسة، لو كانت زنا، لو كان إدمان وأي خطية أخرى، هكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم، بل تقدستم، بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. أدي أول حاجة. طبعا هنا بيتكلم اغتسلتم اللي هي المعمودية، معروف اغتسلتم، بل تقدستم، خدتوا الروح القدس، خدتوا روح القداسة، خدتوا فعلا ختم القوة والمسحة المقدسة علشان ان كنت تتقدسوا لله بالكامل. بل تبررتم باسم الرب يسوع بروح الهنا. فعشان كده اول خطوة ان الانسان فعلا يتوب. على فكرة ما بينفعش اي علاج لاي انسان عنده اي نوع من التلات خطايا اللي اتكلمنا عنهم الا اذا كان انسان من جواه عايز يتوب. مهما نعمل معاه ان ما كانش فيه ارادة قوية للتوبة وانه عايز يتغير، ما فيش فايدة. عشان كده التوبة مهمة. التوبة معناها الانسان عارف اللي بيعمله ده خطية، ان دي نجاسة، ان ده زنا، ان ده ادمان. عشان كده يقول انا لازم اتوب، لازم ارجع عن هذا الطريق، ابتدي حياة جديدة. اول حاجة. الحاجة التانية موجود في روميا 12:1: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم إيه بقى؟ ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. الجسد ده أقدمه ذبيحة. طب إزاي ده؟ بالصوم وبالصلاة وبالخدمة وبالسهر أقدم جسدي ذبيحة لربنا. خلي بالكو، ما هو أصل الجسد ده لو أنا مش مقدمه ذبيحة لربنا، ليه احتياجات شهوانية يبتدي الإنسان يفكر فيها، ويبتدي الإنسان يبتدي إن هو يخضع إلى يعني رغبات الجسد الداخلية. لكن لو أنا كل يوم بصلي، لو أنا كل يوم فعلا عندي اشتياق إن أنا أخدم الناس وأقدم نفسي ذبيحة في تعب وفي أسهار وفي أصوام وفي صلوات، ذبيحة حية مقدسة، تقديم الجسد ذبيحة، دي حاجة تانية مهمة. حاجة التالتة، أعضاء الجسد دي قال بولس الرسول: أفأخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية؟ في روميا 6:13 يقول إيه: ولا تقدموا أعضاءكم آلات اسم للخطية، بل قدموا زواتكم لله كأحياء من الأموات، وأعضاءكم آلات بر لله. يبقى أعضائي تصبح آلات بر، يعني بتعمل البر، بتعمل الخير، بتعمل الرحمة، ده آلات بر لله. إمتى أعضائنا تصبح آلات بر لله؟ عشان ان فعلا يبقى الجسد ده هيكل الله وروح الله يسكن فيه. تقديم اعضائنا آلات بر لله. يبقى التوبه تقديم الجسد ذبيحه لله، ذبيحه حيه، تقديم اعضاء الجسد آلات بر لله. رابع حاجه بقى في منتهى الاهميه موجود في رساله غلاطيا، هنقرا اصحاح 5
من أول عدد 17 شوف هنا يقول إيه.

لأن الجسد يشتهي إيه؟ ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهم الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون، ولكن إن قدتم بالروح فلستم تحت الناموس. يبقى أنقاد بالروح، وأنقاد بالروح لما أمتلئ بالروح القدس. الامتلاء بالروح الله يخليني إن أنا أقدر أقاوم الجسد.

تكتب الجسد إيه اللي هيحصل؟ أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدع، حسد، قتل، سكر، بطر وامثال هذه. لكن ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناه، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. يبقى إذا الإنسان علشان فعلا إن هو يمتلئ من روح الله عليه أنه يصلي ليلا ونهارا لكي يطلب هذا الملء عشان يتقدس الجسد. أنت محتاج إلى ملء الروح. أنا اتكلمت عن الموضوع ده وهتكلم عنه تاني وتالت وتالت. وملء الروح القدس لا يأتي إلا بالصلوات المتواترة. متواترة يعني إيه؟ صلاة دائمة ليل ونهار، وأنا بركز الطلبة على ملء الروح. وأنا بقول يا جماعة تاني إن ملء الروح معناها إن ملكية الروح القدس لحياتي. يعني ما اقدرش اقول انا عايز امتلئ من الروح القدس وانا محتفظ بخطيه داخليه ومش عايز اتوب عنها. عايز امتلئ من الروح القدس وانا مخاصم الناس وانا بكره حد، ما ينفعش. لازم الانسان عايز امتلئ من الروح يفرغ نفسه من كل الخطايا الداخليه الجوانيه عشان يعطي للروح فرصه لكي يمتلك عليه ويملك على حياته. فمن غير الملء بالروح القدس الإنسان ممكن قوي يضعف بالنسبة لشهوات الجسد وبالنسبة لأعمال الجسد اللي تكلمنا عنها. حول الآية تاني اللي قلناها في أول كلامنا النهاردة موجودة في كورنثوس الأولى الإصحاح الثالث. أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم؟ إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم هو. أنا مش عايز أتكلم عن إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله، لأن مش عايز نوصل لهذه الدرجة. لأن ربنا يعني يفسدنا يعني إيه؟ يعني صعب قوي، صعب قوي، صعب قوي. لأنه بيتكلم عن الدينونة، صعب قوي. عشان كده يا ريت ان احنا النهاردة نقول له يا رب انا عايز اقدس جسدي ليك، عايز يا رب ان انا اقدس اعضائي تبقى اعضاء بر ليك، عايز يا رب امتلئ من الروح القدس علشان شهوات الجسد ما تتغلبش عليا. اطلب وصلي وربنا حيديك. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

0: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، الذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أسفار العهد الجديد، وبالتحديد في أصحاح 4. كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند التجربة من إبليس في البرية وانتصار المسيح ابن الإنسان الخالي من العيوب، انتصر على هذه التجارب في البرية. لكننا اليوم سوف نبدأ دراسة الأعداد من 12 إلى نهاية أصحاح 4. أشجعك تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، بعدما انتقلنا من التجربة من إبليس وانتصار المسيح، إيه موضوع الأعداد التي تبدأ بعدد 12؟
1: ثلاث أفكار رئيسية بدءا من عدد 12. أولا دخول المسيح إلى الخدمة، إتماما أيضا للنبوات، ثم دعوة 4 من تلاميذه وهو ماشي عند بحر طبرية أو بحر الجليل، وأخيرا نظرة سريعة على خدمة المسيح وطابعها وزياع شهرته في كل الربوع.
0: قبل ما ندخل في هذه الأعداد بالتفصيل، كنت عايز تعليق على آخر عدد 11 اللي احنا ختمنا به الجزء اللي فات.
1: أيوة.
0: ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. حضرتك تفضلت وعملت لنا مقارنة ومبينة ما بين المسيح وإسرائيل.
1: نعم.
0: وإسرائيل فشل في البرية، المسيح انتصر في البرية، وأيضا مقابلة ومبينة ما بين المسيح وآدم.
1: نعم.
0: فآدم فشل في بستان في جنة، لكن المسيح انتصر في البرية. في هذه العبارة دور الملائكة مع آدم بعد الطرد من الجنة إيه، ودور الملائكة مع المسيح بعد الانتصار في التجربة إيه؟
1: يعني واضح أن الكروبيم بعد ما اطرد آدم من الجنة كانوا بيمنعوا اقتراب الرجل والمرأة من شجرة الحياة، ما عاد لهم الحق في أن ينالوا نصيبا من شجرة الحياة اللي في وسط فردوس الله لأنهم أخطأوا. بينما هنا المسيح الذي انتصر على عكس آدم، الظروف كانت صعبة جدا بالمقابلة مع ظروف آدم في برية غناء له كل متطلباته وكل ما يلزمه، ومع ذلك سقط. فالملائكة طردت آدم، والملائكة هنا خدمت حاجة ابن الإنسان الزمنية زي ما بيقول لنا البشير هنا.
0: إذن هنا بداية الخدمة من عدد 12.
1: نعم.
0: اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال.

0: ولما سمع يسوع أن يوحنا أسلم انصرف إلى الجليل وترك الناصرة وأتى فسكن في كفر نحوم التي عند البحر في تخوم زبلون ونفتليم، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: أرض زبلون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كرة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. انصرف يسوع إلى الجليل. القارئ العادي عندما يقرأ عدد 12 يظن أنه بعدما أسلم يوحنا خاف المسيح على نفسه فانصرف إلى الجليل. لماذا انصرف إلى الجليل؟
1: في الحقيقة القارئ العادي اللي انت بتقول عليه ده ما عندوش خبر خالص، ولا عنده فكرة عن لا الأناجيل ولا العهد الجديد ولا الكتاب. فالمسيح أتى لماذا؟ أتى لكي يصلب، وواضحة، وكان فاهم الكلام ده من أول كلماته في إنجيل يوحنا 3:14: ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فهو جاي علشان يصلب. لماذا عندما أسلم يوحنا انصرف يسوع إلى الجليل؟ أولا، قبل ما يبتدي المسيح خدمته كان يوحنا سلم الراية. واحد علق على ذلك تعليق جميل، قال: نحن لسنا في حاجة إلى نور المصباح عندما تشرق الشمس.
0: تمام.
1: طالما النهار طلع أنا مش محتاج لأنوار، لأن النور المبهر ظهر. وعشان كده لا حاجة إلى المعمدان بعدما هيئ الأمة لاستقبال المسيح، وبعد ما الأتقياء تبعوا الرب يسوع المسيح ما عادت هناك لزوم لخدمة المعمدان، فقد حضر المسيح بنفسه، والخدمة اللي قالها اقترب ملكوت السماوات تحققت في المسيح. الحاجة الثانية أن المسيح يبدأ بداية يعني مش بتوحي بالأمل بالنسبة لهذه الأمة الشريرة. احنا شفنا في أصحاح 2 أن آخر الدنيا جايين يسجدوا للمسيح،
0: مجوس المشرق،
1: مجوس المشرق، وبينما رؤساء الكهنة والأمة في قادتها ما حاولوش يروحوا يشوفوا إيه حكاية المولود ملك اليهود، ولا كأن الموضوع اتقال قدامهم، لغاية لما سمعوا بالمذبحة والمجزرة اللي عملها هيرودس وقتل صبيان بيت لحم ومجاوراتها. هنا نفس الفكرة، السفير بتاع الملك دخل السجن. ماذا تعني هذا؟ أن خدمة المسيح مقبولة، ولا توحي بأن هناك ظلال قاتمة؟ بكل أسف الظلال قاتمة من جانب أمته التي أحبها وآتى يفتقدها. هنا بنشوف الظلال قاتمة أن أسلم يوحنا للسجن والمسيح بدأ خدمته.
0: أخي يوسف، إذن هو انطلق في خدمته من الجليل، ذهب إلى الجليل، لكن أشار هنا إلى نبوة وردت في إشعياء 9 عدد 15 في إنجيل متى 4، ما ورد في إشعياء 9، وقال لكي يتم ما قيل بالنبي القائل، وعايز أخذ الربط ما بين إشعياء 9 وما ورد في متى 4. تفضل.
1: يعني هنا بيذكر لنا 5 مناطق، بيقول لنا أرض زبولون، أرض نفتاليم، ودول الاثنين موجودين في غرب الأردن، وبعدين طريق البحر اللي هو الشريط الساحلي على شاطئ البحر الأبيض عبر الأردن يعني شرق الأردن، وبعدين جليل الأمم المنطقة الشمالية من أرض إسرائيل.
0: أيوة.
1: يبقى هنا جاب لنا كل المنطقة الشمالية اللي بصفة عامة تسمى الجليل، يبدأ المسيح منها خدمته. وفي إشعياء 9 بيقول كما أهان الزمان الأول هذه المناطق، لدرجة أن في يوحنا 7 يقول فتش وانظر إنه لم يقم نبي من الجليل. طب النهاردة جاء مش النبي، لكن من هو أعظم بما لا يقاس؟ الرب إله الأنبياء القديسين هيبتدي خدمته من الجليل، ومعظم الرسل كما سنرى بعد قليل كلهم من الجليل، معظمهم من الجليل. إذن الزمان الأخير أكرم هذه المنطقة التي أهانها الزمان الأول.
0: عندما اقتبس متى هذه الأقوال الواردة في إشعياء 9،
1: أيوه،
0: قال في عدد 16: الشعب الجالس في ظلمة أبصر نورا عظيما.
1: نعم.
0: إذا رحنا للشاهد ده اللي اقتبس منه في إشعياء 9، هنكتشف أن هناك القول يقول في عدد 2: الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا.

0: أمورا عظيما. تغيير الكلام هنا هل هو بس بمزاج متى ولا للروح القدس قصد في هذا التغيير؟
1: يعني يقال في هذا التغيير فكرتين. الفكرة الأولى في إشعياء الشعب السالك في الظلمة، لكن يبدو أن عجبتهم الظلمة
0: جلس.
1: فجلس. يعني أنت لما تكون ماشي في حتة وبعدين تعجبك الحتة تركن بالعربية وتقعد فيها ما أنت مبسوط منها. هنا الشعب بكل أسف بسط بالظلمة فجلس في الظلمة. البعض يعطي تفسيرا آخر أن كانت الظلمة مش حالكة قوي بحيث أن كان يمكن أن تسير في الظلمة، لكن عندما اشتدت حلوكة الظلمة ما عاد بوسعك أن تسير. وده بيفكرنا بالثلاث أيام في أرض مصر في الضربة التاسعة، لما يقول لم يقدر إنسان أن يتحرك من مكانه، كانت الظلمة حالكة، كاد الظلام يلمس. فالناس بعد ما كانت بتمشي وتسلك في الظلمة جلست في الظلمة.
0: تأييدا لكلام حضرتك في الجزء الأول ما ورد في مزمور واحد، طوبى للرجل الذي لم يسلك في طريق الأشرار وفي طريق الخطاة لم يقف، في مجلس المستهزئين لم يجلس. فالسلوك في طريق الشر يؤدي إلى الجلوس في وسط الشر، والشعب اللي كان في إشعياء سالك في الشر جلس في الظلمة، جالس الآن في الظلمة عندما جاء المسيح.
1: نعم.
0: هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الدكتور.

0: فعدد 17 من نصح 4، ومن ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز ويقول توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. ودي نفس الجملة اللي اتقالت على يوحنا المعمدان، هل هي نفس الكرازة؟
1: تمام. يلفت النظر أولا العبارة من ذلك الزمان ابتدأ يسوع يكرز، دي بتاخدني لأصح 16 الآية 21. من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه سوف يصلب. يبقى هنا من ذلك الزمن ابتدى يقول الملكوت قرب، لكن يبدو في أصح 16 الملكوت كان بعد قوي، فبيقول لهم أن الملك سوف يصلب. هل هي نفس الكرازة بتاعت يوحنا المعمدان؟ الإجابة نعم. فيوحنا جاي يقول لهم الملك موجود، الأرض موجودة، الشعب موجود، ما فضل لكمش غير حاجة واحدة فقط، توبة. إنكم تتوبوا. ده اللي قاله ليوحنا المعمدان، وبعدين بكل أسف الشعب ما تابش والملك سجن يوحنا المعمدان. طب وبعدين جاء المسيح لكي يقول الكرازة بعينها
2: أنا جيت.
1: الملكوت قرب. ولو بس البعض بيقول ان كلمة اقترب هنا وفي الأصح اللي فات كرازة يوحنا المعمدان فيها اختلاف. قرب يعني ما وصلش لكن قرب. بالنسبة لكلام المسيح قرب يعني قد حضر
2: في وسطكم،
1: في وسطكم يعني كل اللي عليكم انكم تأمنوا تستمتعوا بملك المسيح اللي بيسميه الكتاب أزمنة رد شيء كل شيء وأوقات الفرج. لكن بكل أسف احنا عارفين من تسلسل أحداث الإنجيل أنهم رفضوا الرسالة ورفضوا الملك ذاته وصلبوه، وحتى مش عاجبهم ما تكتبش ملك إسرائيل، اكتب إن هذا قال أنا ملك اليهود. ناس أشرار.
2: قبل ما اترك الجزء الخاص بخدمة المسيح في الجليل واروح لدعوة التلاميذ، عايز اعلق على المدينة التي اتى وسكن فيها المسيح، عدد 13.
1: ايوه.
2: وترك الناصرة واتى فسكن في كفر نحوم.
1: نعم.
2: التي عند البحر. معنى كفر نحوم يعني مدينة التعزية.
1: ايوه.
2: هل هذه الكلمة تحمل لنا اي شيء عن طابع خدمة المسيح؟
1: يعني قبل ما اجاوب عن كفر نحوم اقول الناصرة لماذا تركها هنا لا يذكر، لكن لو قريت لوقا 4 يعني شيء محزن للغاية. المسيح سكن في الناصرة وقبل أن يكون الناصري، رضينا بالناصرة، كأن المسيح يقول كده، والناصرة مرضتش بينا،
2: حاولوا قتله،
1: فحاولوا قتله بطريقة بربرية، رغم أنهم ده يوم سبت، ورغم أنهم تعجبوا من كلام النعمة اللي طالع من شفتيه، ومع كده أخدوه خارج المدينة، الجبل المليان مبنية عليه مدينتهم، وبس واحد حيزقه وتكتب القضية ضد مجهول لم يستدل على القاتل وخلاص الموضوع ينتهي. شوف الإنسان في شره بيعمل إيه. ترك النصرة وسكن

0: في كفر نحوم، وصارت كفر نحوم بدءا من هذا الوقت مدينة المسيح. يعني لما نقرأ في أصح 9 من متى، جاء إلى وطنه إلى مدينته اللي هو كفر نحوم. هذه المدينة رغم أنها فعلا معناها قرية التعزية، وتخيل أن المعزي اللي بيعزي كل النائحين، هكذا قال في مجمع النصرة، وعزي كل النائحين، جاء إلى كفر نحوم. لكن بكل أسف هذه المدينة كفر نحوم هنشوف بعد كده كلام عنها في خلال الإنجيل، هل استفادت؟ هل آمنت؟ هل قبلت؟ الملك هيقول لها في أصح 11: ويل لك يا كفر نحوم، لو صنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيك لتابت قديما. يعني بس في الأناجيل الأربعة في 7 معجزات تمت في كفر نحوم، لكن بكل أسف استفادوا قد إيه؟ كم في المية استفادوا؟ لا شيء على الإطلاق، زيرو.
1: تمام. أنتقل إلى الجزء الثاني من عدد 18 لعدد 22 عن دعوة التلاميذ الأولين. اسمح لي أرى بعض الأعداد وأرجع لحضرتك بسؤال. وإذ كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل، أبصر أخوين سمعان الذي يقال له بطرس وأندراوس أخاه يلقيان شبكة في البحر، فإنهما كانا صيادين. فقال لهما: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس. فللوقت تركا الشباك وتبعاه. ثم اجتاز من هناك فرأى أخوين آخرين، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه، في السفينة مع زبدي أبيهما يصلحان شباكهما. فدعاهما، فللوقت تركا السفينة وأباهما وتبعاه. عايز حضرتك تكلمنا عن هذه اللقاءات مع التلاميذ الأولين، مع بطرس وأندراوس ومع يعقوب ويوحنا.
0: طبعا دول من أوائل التلاميذ اللي تبعوا الرب ومشي وراه. لم يكن هذا هو اللقاء الأول، فنقرأ عن اللقاء الأول في يوحنا 1. نقرأ إن أندراوس ويوحنا على الأرجح هم تلميذ المعمدان اللي سمعوا المعمدان بيقول هو ذا حمل الله، فترك المعلم وتبع يسوع. وبعدين أندراوس جاب أخوه سمعان، ويوحنا جاب أخوه يعقوب. هنا بقى بنشوف الأربعة دول أول أربعة يدعوهم الرب: هلما ورائي فأجعلكما صيادي الناس.
1: سوري قبل ما نكمل يا أخي يوسف الحتة ديت، يعني واضح أن حضرتك أشرت في قصة الترك الناصرة إلى لوقا 4.
0: نعم.
1: وهنا في قصة التلاميذ الأولين إلى يوحنا 1.
0: صحيح.
1: لأن في أجزاء الروح القدس يعني لا يسردها في إنجيل متى، لكن تسرد في باقي الأناجيل.
0: صحيح.
1: لأن الأربع أناجيل بيكملوا بعض.
0: أكيد.
1: فليس هناك إنجيل بديل عن التلاتة، لكن الأربع أناجيل بتكمل نفس القصة، فنحتاج صحيح. إلى الرجوع للأربع أناجيل مرة واحدة.
0: لا، إذا كنا نريد إن احنا نرتبها تاريخياً هنحتاج نملى الفراغات. لكن هو الإنجيل كده جميل جدا لأنه بيرسم خط معين وفكرة معينة.
1: تمام. سوري المقاطعة، أنا بس حبينا نوضح إن الأربع أناجيل بتكمل بعض.
0: أكيد.
1: تفضل. إحنا اتكلمنا عن التلاميذ الأولين وقلت ده مش أول مرة يقابلهم المسيح، لكن الرب كان قابلهم في يوحنا 1.
0: هو بالنسبة للي دعاهم المسيح من الاثني عشر، نقرأ عن قصة 7 ولا نعرف إزاي دعا الخمسة الآخرين. مين هم السبعة؟ هنا في 4.
1: أيوه.
0: شفناهم. نضيف عليهم فيلبس في يوحنا 1 وناثنائيل في يوحنا 1. ولما نوصل لمتى 9 هنقرأ عن دعوة متى الذي كان عشار وكان اسمه لاوي، اللي هو كاتب هذا الإنجيل. دول اللي نعرف عنهم كيف دعاهم وأين دعاهم. لكن الباقيين طبعا دعاهم الرب كما نقرأ في باقي الأناجيل.
1: قال لنا عن 2 منهم كانا يلقيان الشباك.
0: نعم.
1: وقال إنهما يكونوا صيادين للناس.
0: أيوة.
1: وقال لنا عن 2 تانيين، يوحنا ويعقوب كانا يصلحان الشباك.
0: أيوة.
1: هل بس مجرد سرد كلمات ولا ليها معنى في خدمة هؤلاء فيما بعد؟
0: في الحقيقة فعلا ليها معنى في خدمة هؤلاء. وواتشمان ني، كاتب مسيحي مشهور من الصين، كان ألف كتاب جميل عن هذا الفكر. فقال لك إن سمعان كان يلقي الشبكة، يوحنا يصلح الشبكة، بولس يصنع خيام. وقال إن هذه الوظائف اللي كان بيعملوها لما المسيح اتقابل معاهم، لما المسيح دعاهم، بتكلمنا عن خدمة روحية هم حيقوموا بيها في المستقبل.
1: طابع خدمتهم.
0: طابع خدمتهم. فبطرس بيلقي الشباك لأنه فعلا كان أكبر صياد بالشبكة ففي عظة واحدة يوم الخمسين خلص 3

0: آلاف نفس. يوحنا تخصص في إصلاح الشباك، فهو عاش آخر الرسل، وكان الغنوصيين بتأثيرهم السلبي دخلوا إلى المسيحية، فهو أصلح الشباك. كان يكلمنا عن لاهوت المسيح في إنجيله وعن حقيقة ناسوت المسيح في الرسالة. أما بولس فهو رجل اللي يعمل لنا الخيمة أو المسكن، هو اللي كلمنا عن السر. الكنيسة عن السر العظيم الكنيسة.
1: أشكرك يا أخي يوسف، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 23 من الأصحاح الرابع: وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. بنشوف هنا ثلاث أفعال: يعلم ويكرز ويشفي. عايزين توضيح لها.
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يلفظ النظر، كان يسوع يطوف كل الجليل، وده بيفكرنا بالكلام اللي قاله سمعان بطرس في أعمال 10 لما بيقول يسوع الذي من النصرة وكان يطوف جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. فكان يطوف الجليل اللي احنا فهمنا ان المسيح بدأ خدمته منها، والزمان الأخير أكرم هذه المناطق البائسة اليائسة المظلمة. لكن كمان يقول لنا كان يجول في كل مدينة وفي كل قرية، ده بيفكرنا باللي جه في لوقا 8 لما بيقول: وعلى أثر ذلك كان يسير في مدينة وقرية. مش واضحة الترجمة دي، لكن في ترجمة أخرى كان يسير في مدينة فمدينة وفي قرية فقرية،
1: كان واخدها بالتتابع
2: بالتتابع. أو في ترجمة ثالثة كان يطوف في كل مدينة وكل قرية. يعني ما اعتقدش ان في قرية واحدة في الجليل لم تحظى بزيارة المسيح على الأقل مرة واحدة في أثناء حياتي على الأرض. عشان كده الزمان الأخير أكرم هذه المناطق. ماذا كان يفعل المسيح في هذه المناطق؟ كان بيعمل ثلاث أفعال زي ما سمعنا في السؤال. أول حاجة يعلم، لأن الإنسان محتاج إلى كلمة الله، فكان يفتح الكتاب ويعلم بما جاء في المكتوب، ثم يكرز ببشارة الملكوت. الكلام اللي جاء في العهد القديم هينطبق عليكم إذا قبلتم، إذا تبتم. فكان يكرز بقرب الملكوت إنهم تابوا. لكن كمان كان بيشوف حالة البؤس واليأس في النفوس اللي كان بيخدمهم، فكان يشفي. يقول إيه؟ كل مرض وكل ضعف في الشعب. يعني في أطباء تخصصوا في فرع معين من الأمراض وأطباء آخرين، المسيح كان متخصص في إيه؟ كل مرض وكل ضعف. الفرق بين المرض والضعف، المرض هو العلة ذاتها، الضعف هو أعراض العلة. يعني في مرض وفي أعراض لهذا المرض. المسيح كان بيعالج المرض ولا العرض؟ كان بيعالج المرض والعرض.
1: تمام. ذات العبارة يا أخ يوسف ذكرت أيضا في 9:35:
2: مظبوط،
1: وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها.
2: تمام.
1: ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي.
2: أي.
1: وأنا بحترم الترتيب اللي حط الروح القدس هنا. وغرض مجيء المسيح تعليم وكرازة وشفاء. يعني حاجة الروح والنفس أولا، ثم حاجة الجسد.
2: صحيح.
1: الحقيقة أنا عايز أخذ تعليق على ما يشغل أذهان الناس الآن. الناس بتدور دلوقتي على شفاء الروح والنفس ولا فقط على شفاء الجسد؟ يعني الذين يذهبون إلى الفرص الروحية واجتماعات بما تسمى اجتماعات الشفاء وذهاب إلى أماكن بعيدة علشان يحصل على شفاء جسد أو على حل مشكلة أو على مش عارف إيه، كل هذا ينحصر إلى الجسد من الخارج، وماذا عن النفس والروح؟ اتفضل.
2: هذا لا تندهش له يا أخ عياد. ففي يوحنا 6 لما المسيح قولوا آلاف زاحفين، ماذا قال لهم المسيح؟ أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، مش لأنكم آمنتم بشخصي، بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم. يعني هم رايحين وراء مخلص العالم، ديان الأحياء والأموات. طب اطلبوا منه حاجة تخص أبديتكم؟ لا لا لا لا،

0: ناكل النهاردة، احيين النهاردة وموتني بكرة. وإذا كان نابليون قال إن الشعوب تسير على بطونها، فحتى الناس أيام المسيح كانوا ماشيين على بطونهم، وما كان يهمهم هو املك الجسد، اشفي الجسد والروح. يا عم حد شايف؟ حد عارف؟ نوع من الغباء الروحي إلى هذا الدهر، أعمى أذهان غير المؤمنين.
1: يعني كويس ان احنا نرجو من الرب شفاء للاجساد طبعاً. لكن وماذا عن الارواح؟
0: بالظبط.
1: فممكن ربنا يعمل معجزه مع شخص ويخف من المرض، لكن ماذا لو لم يخلص؟ هيروح جهنم. فالرب هنا عايز يحط الترتيب او الاولويات مظبوط، الروح والنفس اولا قبل الجسد.
0: والرب كان يقدر ان يشفي الامراض الجسديه من غير تجسد ابن الله.
1: أي.
0: لكن هو مش جاي علشان يشفي، دي امر سهل، ده وهو في السماء يدي الامر، لكن جاي لكي يصنع خلاصا أبديا.
1: الأمراض اللي حضرتك أشرت ليها أمراض كثيرة جدا، السقماء والمصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين. واضح أنه عندما جاء المسيح كانت البشرية تعاني.
0: صحيح.
1: والمسيح هو الرجاء الوحيد.
0: صحيح.
1: لو عايزين نسيب كلمة أخيرة في آخر الحلقة للناس الموجوعين بأي نوع من الوجع، أين يوجد رجاء؟
0: في الحقيقة مش بس أيام المسيح، طبعا أيام المسيح كانت البشرية تعاني. هل اليوم يا أخ عياد البشرية لا تعاني؟
1: تعاني.
0: هل الحال أفضل بكثير أو بقليل؟ في الحقيقة أنا لا أرى ذلك، ما زال البؤس يعم على كل البشر، والحاجة ماسة وملحة. والحقيقة أن المسيح عنده إجابة لكل حاجات البشر. يعني لو جيت للمسيح خلاص أنا اتحلت المشاكل، مش بالضرورة ان مش هيبقى فيه أمراض أو هبقى غني، مش ده الإنجيل اللي احنا بنكرز بيه، بس حتى في وسط الظروف الصعبة ستنعم بالسلام. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طالباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. ده اللي بتمناه للمشاهد العزيز.
1: شكرك يا أخي يوسف. وصلنا لختام الحلقة، نراجع الحلقة مع الضيوف. تفضلوا.
2: عرفنا في نهاية أصحاح 4 أنه كان يسوع يطوف كل الجليل، ودي البلد اللي ابتدى منها خدمته. طاف كل مدينة وكل قرية فيها، جاء ليصنع خير ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. ونعرف أنه هو ابتدى يعلم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض.
3: الرب هنا ما جاش بس عشان يشفي من الأمراض، لكن جاء ليخلص النفوس من الهلاك الأبدي.
4: الحاجة المحزنة إن إله كل تعزية وصل وإلى مدينة كفر نحوم اللي هي التعزية، لكن بنشوف إن فعلا إلي اللي استفادوا كثيرين لم يستفيدوا من هذا الشخص.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يبارك. عزيز المشاهد، يقول الكتاب عن المسيح في أصحاح 4 من إنجيل متى أنه أتى وسكن في كفر نحوم، ويختم أصحاح 4 أنه شفى كل مرض وكل سقمة وكل ضعف في الشعب. جاء إليه السقماء والضعفاء والمرضى، وجدوا فيه ملاذا ووجدوا فيه طبيبا شافيا. جاء المسيح وسكن في كفر نحوم اللي معنى اسمها قرية التعزية، كأنه يقول إرساليتي وخدمتي أتيت لأعزي كل النائحين. وفعلا عندما جاء إليه كل النائحين، كل من وجد فيه ملاذا وملجأ شعر بالتعزية. وأنا عايز أقول لك عزيز المشاهد، ربما تكون تعاني من أي نوع من هذه الأمراض التي ذكرناها، أو أمراض نفسية أو إحباطات أو مرض روحي، هناك عزاء وهناك شفاء فقط في شخص المسيح. فالمسيح نعم يستطيع أن يشفي أمراض الجسد، لكن أولوية الشفاء عند المسيح هي شفاء النفس المحطمة والمشوهة وشفاء الروح الميتة، إحياء الروح الميتة. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله.
1: الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك.
2: اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه.
3: المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن.
1: من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس.
4: دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياتي؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات
4: من ناحيه طبيه، انه انا هم فقدوني متت
3: موت.
5: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
6: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده معانا حلقه خاصه جدا وعمليه جدا. يا ترى ايه اللي الله بيعمله في الارض؟ هل هو قاعد فوق في السماء ملوش دعوه بالارض؟ هل ملوش دعوه باشغالنا؟ ملوش دعوه بالسياسات، ملوش دعوه بالحكومات، ملوش دعوه بالبيزنسز، ولا هو اللي خلق السيستم ده وهو عايز يبقى موجود فيه؟ تعالوا نعرف الاجابات دي مع اخونا حسام نبيل. اهلا بيك حسام.
7: اهلا يا ايفت.
6: انا بتمتع جدا بكل حلقه بقضيها معاك.
7: وانا شخصيا متعه بالنسبه لي ان اقعد اتكلم معاكي.
6: انت مدرسه يا عم.
7: اشكرك.
6: ربنا يباركك ويستخدمك. عايزين نتكلم على نقطه مهمه قوي. انت راجل ناجح في عملك ومثمر في عملك ومثمر في خدمتك، الربط بينهم ايه؟ وهل يعني بتفصل بين ربنا اللي موجود في حياتك الشخصية وفي خدمتك كمسبح وفي شغلك، ولا بيتدخل ازاي ربنا في الشغل؟
7: يعني هبدأ من الستركشر او التركيبة بتاعت سؤالك. انت ناجح في عملك وناجح في خدمتك، واقعين دي السكة اللي ربنا بدأ معايا بيها، او النقطة اللي ربنا بدأ معايا بيها لما ابتدى يفهمني ان واقع الامر مفيش فرق ما بين العمل والخدمة. يعني هما الاثنين حاجه واحده. فناس تسالني انت بتشتغل ايه، اقول لهم مثلا بشتغل في التكنولوجي وبخدم قائد تسبيح مثلا او معلم، واحنا اتربينا على كده. والاوساط الكنسيه اللي اتربينا فيها كانت دايما مربيانا على خلص بقى شغلك في العالم الشرير الساقط ده وتعالى عشان تخدم ربنا. وكأن خدمه ربنا هي الامر الملخص فيه وعظ، تسبيح، قيادة اجتماعات فرعية، بس هو كله جوه إطار المجمع. وأنا لما بقول الكلمة دي بعض الناس بتتخض. مجمع، وإحنا عندنا مجمع، لأن أنا هحجز كلمة كنيسة لغرض تاني اللي هي مترجمة إكليسية. ويمكن دي نناقشها في حلقة تانية، لكن جوه جدران الحيطة كل الأعمال اللي بتتعمل دي تم تصنيفها أنها خدمة.

0: بره جدران الاربع حيطان تم تصنيفه ان هو ده الشغل، ده المقدس اللي جوه الاربع حيطان، واللي بره في العالم ده الدنس او النجس. احنا هنا هنصلي ونرتبط بالروح القدس جوه الاربع حيطان، واي حاجه هنعملها جوه الاربع حيطان لازم نسال ربنا الاول فيها ونعمل ايه يا رب، ده ان كنا بنعمل كده يعني، ونوعظ كده ولا ما نوعظش كده. لكن بره في البيزنس او في الشغل لا، دي حتتنا بقى، ده ملعبنا.
1: خبرتي ومهارتي وتعليمي
0: احنا كلنا يعني مش قادر اعمم، بس على الاقل خبرتي بتقول اتربينا التربية دي، ودي النقطة اللي ربنا بدأ معايا منها. ربنا يعني فاجئني ببعض النصوص الكتابية اللي ابتدت تغير وتشكل ذهني. على سبيل المثال لما بولس الرسول بيقول مرتين، مرة في كولوسي ومرة في أفسس، بيقول أيها العبيد، اللي هي في السيت اب بتاع النهاردة الموظفين، مش العبد اللي هو السفرجي او اللي بيتجلد اللي مصور في الافلام، لكن الموظف من يعمل باجره عند صاحب عمل. ايها العبيد اطيعوا سادتكم بحسب الجسد في كل شيء. فهو بيوصي على طاعه اصحاب العمل. لا بخدمه العين كمان يرضي الناس، مش عشان هم بيراقبوكوا او في الاطار الحديث مركبين لكم كاميرات، بل ببساطه قلب خائفين الرب، عالمين أنكم ستأخذون الجزاء أو الميراث من المسيح الرب لأنكم تخدمونه. وهنا الآية دي كده نورت في عينيا، يعني يا رب أنت كأنك بتقول وأنا بشتغل أنا بخدمك. فلقيت صوت الروح القدس جوايا بيقول لي لا، هو مش كأنك، هو
1: هو كده،
0: هو كده، ما هياش كأنك. دي بدأت منين برضو يا إيفيت؟ لما كنت عمال بلح على ربنا انت عايزنا اتفرغ امتى بقى، انا هتفرغ امتى؟
1: انت وصلت للنقطة دي؟
0: وصلت للنقطة دي مع تحفظي او رأيي الممكن يكون صح او غلط على سبب التفرغ المنتشر في اوساطنا. انا عندي تحفظات كتير على السبب ده، ممكن ابقى احكيها، لكن ده كان سؤالي لربنا، وربنا كان رده عليا واضح جدا، قال لي بطل تسألني السؤال ده، فولو مي وشوف هنعمل ايه، اتبعني وانا هقول لك تعمل ايه امتى بنسب عامله ازاي. انا عايزك تعلم الكتاب، وعايزك تشتغل في التكنولوجيا، عايزك تقود تسبيح، وعايزك تدرس بعض المواد، امشي ورايا وانا هقول لك تعملها بنسب عامله ازاي. ودي كانت نقطه البدايه، لغايه اما الآية اللي أنا كنت بحكيها معاك دي ابتدت تنور في عيني، أنه بدل ما في شغل وفي خدمة، السيت اب اللي ربنا ركبه، وده kind of dichotomy أو paradox، حاجة ما تختلطش في بعض، ربنا بقى خلطها لي ببعض. على فكرة إيماننا المسيحي مليان بالبارادوكسز دي كتير قوي. يعني عندنا إله واحد ثالوث، عندنا الحياة بتخرج من الإماتة، عندنا المجد بندوقه بعد الألم. فإيماننا المسيحي مليان بالبارادوكسز اللي الدين الطبيعي والعقل الطبيعي ما يعرفش يقبله، لكن عمل الروح القدس في أنه يركب البارادوكسز دي ويطلع منها صورته، دي معجزة بصراحة أنا ما شفتهاش في 162 دين الموجودين في الأرض. فابتدى يركب لي البارادوكس ده أو المفارقة دي، ويقول لي أنت كل حاجة بتعملها في الواقع المادي انت بتخدمني بيها في الواقع الروحي، والاتنين متصلين ببعض مش منفصلين جنب بعض بالمنظر ده. فانت مش يا اما بتشتغل يا اما بتخدم، انت من خلال شغلك انت دايما بتخدم، واي خدمة انت بتعملها لازم تترجم على الارض لشغل. وشغل هنا مش معناها وظيفة بتقاضى عليها اجر فقط، وان كان ده ناحية من النواحي، لكن every effort انا بقوم بيه work، تعريف الورك في الفيزياء ان هو الشغل هو المجهود المبذول. وهنا احب بقى استغل فرصة وجودي في برنامج المرأة الفاضلة، واقول للمرأة الفاضلة اللي هي ست بيت، انت بتعملي في ملكوت الله. ملكيش وظيفة معينة باجر معين في جهة معينة، لكن في اطار ملكوت الله اللي حضرتك بتعمليه في رعاية بيتك وأسرتك وتنميتك لأولادك واهتمامك بزوجك

0: وإدارتك لشؤون مؤسسة اسمها مؤسسة البيت لا تقل عن مؤسسات المجتمع اللي موجودة انت حضرتك بتعملي. بس السؤال هنا بقى جاي وده الكريتيكال بوينت. انت وانت بتشتغل انت بتقدم ذبيحة. دي نقطة ربنا ابتدى يفهماني ان اي شغل انت بيخرج منك وقت مجهود طاقة استثمار للوزنات والموارد اللي عندك هي ذبيحة. ذبيحة انت بتخدم بيها وبتقدمها. الجملة بقى هي اللي جاية الخطر. لإله معين من الآلهة.
1: لإله معين
0: من الآلهة.
1: من الآلهة.
0: مش شرط يبقى الرب يهوى كل مرة. جملة تخض.
1: قوي.
0: وجملة مرعبة. وجملة قابلة للتشكيك. مش شرط ان الجميع اللي بيسمعوا النهاردة يقبلوها. لكن انا بشوف في الكتاب المقدس دايما في معركة ما بين الرب إله إسرائيل في العهد القديم وبين أمم وشعوب كل أمة ليها الإله بتاعها. ولو مش مصدقين تعالوا نرجع للكتاب المقدس ونشوف أسامي الآلهة.
1: صح.
0: هنلاقي مولوك، هنلاقي عشتار، هنلاقي بعل، هنلاقي رمفان، خيمة مولوك ورمفان. ففي أسامي كثيرة لآلهة ودي مش مجرد أصنام. آلهة دي خلائق روحية حقيقية.
1: في ايدنتيتي وراها.
0: ايدنتيتي
1: روحية.
0: كريتشر بينج حقيقي مصور في صنم. فالشغل اللي أنا بعمله مش لازم يكون مقدم كل مرة للرب. وده حقيقة امتحان اتجاه القلب. وأنا بفتكر في الجملة دي وأنا بكلمك يشوع لما وقف بعد ما عبروا النهر مع الشعب وابتدى يقول لهم بصوا يا جماعة يعني بالبلدي كده هل هل على الجد والجد هل هل عليه واللي أوله شرط آخره نور. أنتوا عجبكم آلهة الأموريين والمصريين وبلاد النهرين روحوا عبدوه. أما أنا وبيتي فنعبد. بالنسبة للآية اللي بتطلع في الأفراح دي ما كانتش مناسبة فرح يعني ولا زفاف. ده كانت وقفة يعني هنعبد الرب يهوى إله إسرائيل يا إما هنعبد آلهة الأمم التانية. وهنا ده الشق التاني في الحق الكتابي اللي عايز أقولك ربنا نور عينه بيه إزاي عناية بيه إزاي. وهو بيقول نعبد ما توقعش إن يشوع كان يقصد خالص إقامة المراسم الدينية في الخيمة. لأنه وهو بيكلمهم على أن أنا وبيتي هنعبد الرب أو أنتوا عبدوا آلهة الأمم. عبادة الآلهة في الوقت ده وفي كل وقت هي يعني موسعة وشاملة لكل مناحي الحياة. لزراعة الأرض. لقرارات الحرب. للجواز. للانفصال. لتربية الأبناء. للعمل في أي مكان. كل ده يشتمل جوه كلمة نعبد إله معين من الآلهة. وإذ بي أفاجأ يا إيفيت أنه على غرار موقف يشوع وتنوع أشكال التعامل المادي في الأرض المشتمل جوه معنى كلمة العبادة مسكت الخطة وقعدت أجري وراه شوية في كتاب مقدس ولاقي كلمة عبادة بالعربي اللي بنقولها هي بالعبري كلمة عافادة والمصدر بتاع عبادة هي عافودة
1: أوكي.
0: ويعبد يعفاد أو تعفاد العبري قريب جدا من العربي. تخيلي بقى الكلمة دي مكتوبة فين. مكتوبة مثلا في آية زي تكوين 2:15 لما يقول كده وضع الرب الإله آدم في جنة عدن ليعملها ويحفظها في العبري لعفضا فاليشمرا إنه هو بيعمل الجنة
1: هو بيعبد
0: الرب. تعالي ناخد واحدة تانية من الحاجات اللي المفروض تشكل عندنا خضة. احنا كلنا تربينا ان انا بشتغل 5 ايام او 6 ايام عشان اليوم السابع اروح الكنيسة اعبد ربنا. متقالة ازاي بقى في سفر الخروج 6 ايام تعمل وفي اليوم السابع تستريح. في العبري متقالة كده شيشتها يوم تعفاد فبيوم هشيفع تشافوت. 6 ايام تعبد وفي اليوم السابع تشافوت اللي جاي منها الشبات تستريح. هو ده بيغير منظور معين. ده بيغير منظور ان انا في 6 ايام اللي انا بشتغل فيها هما 6 ايام انا بعبد ربنا فيهم.
1: في 6 ايام اللي بطلع الشغل كل يوم من الصبح واجي بالليل انا بعبد الرب.
0: انا بعبد ربنا.
1: ده اتجاه قلب وفكر.
0: ده اتجاه قلب رقم واحد لان ده اللي هيوجه ذبيحة العمل دي موجهة لانهي اله من الالهة. لانه رجوعا لموقف يشوع في آخر الحوار الساخن ده قال لهم اختاروا لنفسكم إن سقف أعينكم أن تعبدوا الرب خلاص روحوا عبدوا آلهة تانية. ولكن لو قررتوا تعبدوا الرب زي ما أنا هعبده خدوا بالكم الرب إله غيور جدا ما يقبلش آلهة تانية معاه. وبيديهم نصيحة في الآخر.

0: خدوا بالكم من توجه قلبكم، لأن ده اللي هيحدد شكل واتجاه العبادة بتاعتكم. كما لو كان إن القلب ده، والقلب هنا طبعا أقصد بيه حصيلة الفكر والمشاعر والإرادة والخيال كمان. أنا متخيل أنا بعمل إيه وليه وإزاي من قلبي، ده اللي هيحدد بوصلة هي الذبيحة دي مقدمة للآلهة دي كلها ولا للرب الإله يهوى إله الآلهة الذي هو فوق جميع الآلهة. أنا بحكي لك باختصار شغل ربنا عمله فيا على مدار 12 سنة.
1: واو.
0: إزاي بيسترد فكرة إن أنت مش بتخدمني بس جوه أسوار الكنيسة وفي العالم الساقط ده، أنت بتروح برضو لو رحنا طلعنا وسألنا رجل الشرع الطبيعي أنت بتشتغل ليه؟ الإجابة النموذجية، عشان أجيب الفلوس اللي هربي بيها وآكل بيها واللي ما بتكفيش. لو هو ده التوجه فأنا عايز أحط على أنت استفهام، هو مين الإله اللي قلبك بيميل ليه عشان يبقى ده التوجه؟
1: بالظبط بالظبط.
0: لأنه التوجه الكتابي أنا بخدم وبشتغل وبعبد ربنا في المجالات المختلفة، لأن أنا عندي توجه تاني إعلان صورة هذا الإله في المجالات المختلفة. طب والفلوس؟ يعني أنت مش عايز فلوس؟ لا أنا عايز فلوس ومحتاج فلوس، بس الفلوس دي هي التابع. ده مش التارجت، ده التابع. واعتقد احنا في حلقات قبل كده ناقشنا النقطه دي، خير ورحمه يتبعانني. بس لو التابع ده اتحط تارجت وانا رايح اشتغل ليه، اصبح اللي ورا العمله دي مامون. اله المال.
1: اله.
0: فتوجه القلب زي ما انت قلتي بالظبط هو فارق في العباده دي رايحه لمين، وهي منظومه فكريه كمان محتاجه تتعالج عندنا. احنا محتاجين نغير
1: طريقة تفكيرنا. واو. عشان كده عايزنا نغير تفكيرنا باستمرار.
0: ملهاش حل تاني يا إيفت. ملهاش حل تاني. لان خدي بالك، يعني انا مش عايز اتهم بس اللي نشأنا عليه في الاوساط الكنسية او التعليم اللي خدناه، لكن خدي بالك ان ده مقصد ابليس برضو، لانه
1: يحبسنا.
0: ليه؟ لانه لو ابليس شاف ان في ناس فاهمة إن هي بتمجد صورة ربنا أو بتمجد ربنا بإظهار صورته في مجالات الأعمال اللي بيقوموا بيها، وهم مقتنعين إن دي خدمة بجد مش وكأنها، يعني هو مش مستني بعد كده يروح يخدم ربنا في حتة تانية. لا، إحنا هنبقى مرعبين بجد على مملكة الظلمة.
1: طبعًا.
0: هيبقى في رعب حقيقي. ليه؟ لأنه في المكان ده هيبقى ملكوت الله موجود. أنا خدت بالي كده من باترن أو نموذج من أول سفر التكوين لحد سفر الرؤية. بيقول في باترن ثلاثي كده ربنا بيتكلم بيه من اول حتى ما كلم ابراهيم على مشروع المملكه. قال له انا عايز ارض وشعب وانا اكون ملك، وهبدا معاك بالحته دي. والشعب ده يا ريت ما يبقاش شعب وخلاص، لكن يبقى عيله. وابتدى يقول له الباترن ده ان انا اكون الها لهم وهم يكونون لي شعبا واسكن وسطهم. فلو ربنا عارف يلاقي مجموعه من الناس كونت عيلة وهو سكن وسطيهم وهو بقى ليهم إله، يعني العلاقة معاه هي العبادة بالمفهوم اللي بنحكيه، وهم يكونوا ليه شعب خاصة له، افهمي ان الرقعة دي من الأرض ملكوت الله موجود فيها.
1: يعني اللي انت بتقوله ده يتطبق على شغلك وعلى شغلي ويكون ملكوت الله.
0: بالظبط. خدي بالك ان المرات اللي المسيح فيها عمل ريبورتنج عن اللي هو بيعمله ما قالش خالص انا بخدم، قال العمل الذي اعمل، العمل الذي اعطاني الاب. لا يقدر الابن ان يعمل من نفسه شيء الا ما يرى الاب يعمل، يوحنا 5. يوحنا 17 العمل الذي قد اعطيتني عملته والان مجدني بالمجد الذي لي عندك من قبل انشاء العالم. بصي اللغه اللي المسيح بيستخدمها، هو فاهم ان هو بيشتغل. ولو سالت سؤال جدلي تاني، هو الثلاثين سنة اللي المسيح كان شغال فيهم نجار ما كانش بيخدم؟
1: كان بيخدم
0: وكان بيشتغل؟
1: وكان بيشتغل.
0: بيشتغل ولا بيخدم؟
1: الاثنين.
0: برافو، هي دي اللي أنا عايز أوصل لها. هو كان بيشتغل ويخدم الاثنين مع بعض.
1: ودي نقطة خطيرة جدا. شباب كتير النهاردة محتار، أخدم ولا أشتغل؟
0: أو يا رب أنت عايزني أخدم إيه؟ ده السؤال التاني بقى، خديه معاكي.
1: هو الوقت بتاع البرنامج خلاص، فاضل له دقيقة نكمل في الحلقة الجاية.
0: أنا بقولك بس السؤالين، يعني لو أنت بتوجهي كلامك للشباب هم دول السؤالين، أنت عايز نخدم ولا أشتغل؟ ولو أنا بشتغل أنت عايز نخدم إيه؟
1: ودي نقطة خطيرة. وياما شباب عايز يتفرغ.

الناس عشان يخدم ربنا، لكن ربنا ليه غرض تاني في حياته. هنكمل الحلقة الجاية مع حسام في توضيح الموضوع ده، لأن في شباب كتير متلخبطين ومش عارفين التفرغ ولا إنه يشتغل، ومش عارف إنه هو بيشتغل هو بيعبد الرب. إيه رأيكم؟ الحلقة الجاية هنتكلم في الموضوع ده بتفاصيل، ولو عندكم أسئلة نحب نعرف أسئلتكم ونجاوب عليها. قولوا معايا أنا علي الاختيار وهو عليه التغيير. إلى اللقاء في حلقة أخرى وبرنامج المرأة الفاضلة.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

هي الحرب فيها جمال. احيانا في التجارب بنقول له يا رب سمحت كده ليه وعملت كده ليه، اعمل ايه في التعب والاحمال الثقيله اللي انا فيها. لو انت في وسط الخوف بتدور على امانك، امانك هيروح لو كل حاجه وصلت للنهايه. ولكن نؤمن من كل

يعلمنا الكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 28 من عدد 20 لعدد 22 فكرة جميلة عن العطاء، أرجو أن الرب يغرسها في قلبي وقلوبكم جميعا. خلونا نقرأ هذه الآيات من كلمة الله في سفر التكوين أصحاح 28 من عدد 20 ل 22. يقول الكتاب المقدس: ونظر يعقوب نظرا قائلا: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزا لأكل وثيابا لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها، وهذا الحجر الذي أقمت عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. يعني يعقوب بيقول لربنا: كل اللي أنت هتدهوني أنا هديك فيه العشر. ومنها أفهم حاجة مهمة جدا الكتاب المقدس يحاول أن يعلمنا جميعا، وأنا أول واحد إياها. إيه الفكرة اللي بيحاول الكتاب أنه هو يعلمها لنا؟ أنه أبسط الأشياء، أبسط الأشياء. يعني يعقوب هنا بيقول: أعطاني خبزا لأكل وثيابا لألبس. يعني أبسط الأشياء اللي ممكن نحتاجها ما بين الأكل أو الشرب أو اللبس. تخيل حضرتك، مش انت ولا انا اللي بنقدر نجيب الخبز، ولا اللي بنقدر نجيب القميص اللي بنلبسه او اللبس اللي بنلبسه ايا كان. ده حتى الخبز وحتى اللبس هو عطية من عند الرب. فما بالك ان كانت ابسط الاشياء هي عطية من عند الرب، فما بالك باكبر او اصعب الاشياء يبقى شكلها ايه. فهو جه يعقوب في النهاية قال: كل ما تعطيني. فاي حاجة موجودة عندي، القميص اللي أنا لابسه، البنطلون اللي أنا لابسه، اسمحوا لي أقول النظارة اللي أنا لابسها، أي حاجة من الممتلكات اللي عندي أيا كانت كبيرة أو صغيرة، فهي عطية من الرب لنا. مش قدرتنا الذاتية ولا ذكائنا البشري ولا شخصياتنا لها دور ولا قوتنا لها دور إطلاقا، لكن كل ما نحن فيه هو عطية من الرب. وعشان كده يعقوب قال لنا الفكرة الجميلة دي، إنه اللي هتدهون يا رب أنا هديك العشر. ده بلغة طبعا العهد القديم. منها نتعلم جميعا درسا مهما جدا، إني كل اللي بيديني ربنا، اللي بيدهوني ربنا، ربنا لي حق فيه. وده اللي أتمنى يصلي ويوصل لحضرتك: ربنا لي حق عندك، وربنا لي حق عندي، ربنا لي حق في الممتلكات اللي هو الدهاني أساسا، واللي بنفهم من كلمة الله في أماكن أخرى إن هي بتاعته أساسا وملكه هو أساسا، لكن هو في محبته ونعمته الدهاني. عشان كده لازم ند الرب من اللي الدهوني، وأبقى فاهم كده كويس جدا. ولما عزيز المشاهد أنا وحضرتك لما بنبتدي ند الرب من اللي الدهونا، قد إيه ده هيبقى بركة كبيرة، هخلي الرب يديني تاني، والرب يديني تاني، وأنا قد الرب. ويا لها روعة في الحياة عندما نختبر هذا الأمر في حياتنا، إن الرب يدينا وإحنا نديه، وهو يدينا وإحنا نديه. بركة كبيرة جدا أن نعيش هذا الفكر في كلمة الله. خلونا نصلي أن الرب يقنعنا أن هو اللي إحنا معانا هو عطية من عند الرب، وفي نفس الوقت قلوبنا تتحرك للعطاء للرب ولعمله المتنوع في كل مجال وفي كل مكان وفي كل زمان. يا رب نكرمك من أجل كل الخير والبركة اللي مديهن. أنت اللي بتغدق علينا بصلاحك وجودك. كل واحد وكل واحدة فينا عندها قصص كثيرة على عطاياك الصالحة اللي بتديها لكل حد فينا كل يوم. يا رب بنكرمك ونباركك. ساعدنا أن نتيقن من هذا. ساعدنا أن نقدم لك دائما حقك من مما أعطيته لنا. من فضلك اعمل في قلوبنا. مكتوب عن شخصك انك العامل، ان نريد وان نعمل من اجل المثرة. لك يا رب كل المجد.

مساء الخير، برحب بحضراتكم جميعا، برحب كمان بمشاهدينا اللي بيتابعونا على قناة الكرمة. تعالوا في بداية وقتنا نغمض عينينا كده في دقايق ونقول يا رب بنطلب بركة خاصة جدا على اجتماعنا واحنا في محضرك. اطلب من بداية الاجتماع قول يا رب باركنا في الوقت اللي جاي، شجعنا بكلمتك ودينا يا رب تسبيحات من قلوب بتحبك فعلا، ودينا نرنم عن اختبار حقيقي يا رب ونصلي بالكلمات اللي بنرددها، وساعدنا كمان بنعمتك يا رب وانت بتكلمنا نخضع لصوتك ونطيع كلامك. صلي من فضلك في بداية وقتنا قدام الرب، بركة خاصة على اجتماعنا يا رب في هذا المساء. يا رب احنا بنشكرك وبنعظمك فعلا من كل قلوبنا، لأنك إله عظيم وأمين إلى الأبد رحمتك. شكرا ليك يا رب، أنت اللي قلت في يوم من الأيام أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. علشان كده يا رب احنا جايين قدامك في هذا المساء عطشانين لصوتك ولكلامك لنفوسنا، محتاجين تكلمنا وتنقينا وتغذينا بكلمتك يا رب. بصلي يا رب من أجل كل الوقت اللي جاي قدامك وفي محضرك، ادينا نسبح اسمك من قلوب بتحبك ونكرمك فعلا، مش بأفواهنا فقط لكن بقلوبنا وبكل الكيان يا رب. ودينا كمان لما تكلمنا نحن نسمع لصوتك، ودينا نعمة خاصة عشان نعمل بكل كلمة بنسمعها. ليك يا رب كل المجد، أمين أمين. تعالوا في بداية وقتنا نصلي الصلوة الجميلة اللي المرنم فيها بيقول له جايين يا أبانا اسمع لصلواتنا ودعانا. كنا بنصلي دلوقت، تعالوا كمان نطلب نقول له احنا جايين في محضرك اسمع لاحتياجنا ليك، وجايين بالتضاع قدامك واثقين في نعمتك وفي صلاحك. امين. يلا كلنا مع بعض نقول الكلمه دي.

في آخر عدد المرنم بيقول له بنتوب. مهمة قدامك دي ولا مش فارقة؟ مهمة ولا ممكن الواحد يقول بنتوب؟ تعرفين في ناس تابت وراحت الجحيم لأنه ما تابش قدامه. يعني في واحد يقعد يحكي مع نفسه ويندم على اللي بيعمله بس يكتفي بهذا. في ناس كتير جدا جم للرب واتكلموا معاه انه تعبان من اللي هو فيه، بس لما الرب اتكلم معاه زي الشاب الغني مثلا ما خدش قرار قدامه، ما تابش قدام الرب. فيقول الكتاب انه مضى حزينا لانه كان ذا اموال، كان ماسك في حاجه معينه كده مش عايز يسيبها. في واحد تاني تاب قدام بس مش قدام الرب، تاب قدام رؤساء الكهنه وقال اخطأت. بص التوبه الجميله دي، اخطأت سلمت دما بريئا. بس راح فين يهوذا؟ مش كده؟ لانه ما قالش الكلام ده للرب، ما تابش قدام الرب، لكن قاله للناس، قال انا غلط، فحاسس بغلط بس حاسس بندم. لكن التوبه الحقيقيه المرنم بيقول بتوب قدامك، انت اللي بتقبل التوبه وانت اللي بتسمع. طب ايه يا رب الحاله اللي تجيلك؟ اي نوع واي حاله تيجي للرب يقبلها ويغيرها. عشان كده في ناس حالتهم صعبه جدا في الكتاب وفي حياتنا بتشوفهم طول الوقت، يجي للرب بتوبه قدامه يتغير ويتحول ويبقى انسان تاني. عشان كده المرنم هنا بيقول له، بيأكد، بيقول له انا ارضي عطشانه زي باقي الناس، انا جاي لك وانا بتضع قدامك زي باقي الناس، بس اهم حاجه انا بتوب وبتوب قدامك، بدخل عرش النعمه واسكب نفسي امامك. اهو برضو قالها تاني، مش بسكب نفسي وخلاص كده ولا اقعد ابكي على حالي، لا، انا بتكلم وانا في محضرك وليك، وقصد كل كلمه بقولها في محضرك يا رب. تعالوا نصلي الكلمات دي، قول له بدخل قدامك واسكب نفسي بين

جميلة لغة الصلاة والتوبة الحلوة اللي بيقولها المرنم في الترنيمة دي. بيقول يا رب انت عارف وشايف حالة قلبي المحتاج ليك وعطشان ليك زي ما كنا بنرنم في بداية اجتماعنا. لكن كمان بيقول له حاجة حلوة، بيقول يا رب اكشف كل خبايا. أتاري في حاجات ممكن تبقى مستخبية عني أنا شخصيا ما عرفهاش، لكن رب كاشف في حتة ضلمة كده وفي حتة أنا باقي عليها طول الوقت ومش عايز حد يتكلم فيها. ولما يجي الخادم يتكلم في حتة زي كده ويوجع شوية أبص ألاقي نفسي بهرب من الكلام وأعمل نفسي مش واخد بالي. في حتة معينة كده في حياتنا ضلمة، لكن لما أجي بإخلاص قدامه يقدر رب يكشف ولا ما يقدرش. عارفين الرب في الكتاب كان كل ما يقابل حد يكلمه في احتياجه على طول، ما بيضيعش وقت، ما بيقعدش يدور ولا يكتشف الشخصية اللي قدامه، هو عارف. فلما يجي نقديموس يزوره على طول يقول له ينبغي أن تولد، يا رب ده معلم لليهود، هو أنت عارف ضربة قلبه كده على طول، يقول لك آه. تيجي السامرية تتكلم معاه على طول يقول لها أنت عطشانة، آه بس دي اتجوزت خمسة واللي معاها أنت عطشانة، أنت بتدوري ومش مرتاحة ومش شبعانة طول الوقت. ويجي الشاب الغني اللي كنا بنتكلم عنه، الرب يشاور على طول على الحتة اللي هو محتاجها. هو هكذا طول الوقت الرب بيشاور على الاحتياج اللي عندي. ده مش كده وبس، احيانا الرب لما كان بيتكلم كان بيتكلم ويوضح للشخص اللي بيكلمه ان انا احتياجك الوحيد مش حد تاني. عارفين في يوم من الايام لما قال ما دمت انا في العالم فانا نور العالم، قالها لمين؟ قالها للاعمى اللي كان محتاج للنور. ومولود اعمى يعني من ساعه ما اتولد هو محتاج يشوف النور. فالرب عايز يقول له انا احتياجك الوحيد اللي انت بتدور عليه من ساعه ما اتولدت،

يقول أنا هو القيم والحياة. قالها لمين؟ لمرسى اللي محتاجة دلوقتي للقيم والحياة اللي كانت بتدور عليها في أخوها، مش كده؟ فرب بيأكد لنا أنه مش مجرد بيسدد احتياج، لكن رب هو كل الاحتياج. عشان كده المرنم هنا بيقول له بدخل واستمتع واشبع وافرح. طب بره المحضر ده وبره الوجود في حضرتك مفيش ولا حاجة من دول، لا في فرح ولا سعادة ولا راحة ولا شبع، لأن هو الخالق اللي بنرتاح فيه طول الوقت. تعال قول له معايا الكلمات اللي جاية دي، قول له يا رب بفضل نعمتك وعمق رحمتك جايلك في محضرك علشان تشبعنا وتملانا بحضورك. أمين. صلي معايا الكلمات دي من قلبك.

كمان مرة تاني من زيه، من زي إلهنا. أمين. بقوة فرح

احنا واقفين نغمض عينينا دقايق قبل ما نكمل وقتنا، ممكن وانت واقف هنشوف ايات كنا بنقول كده، بس صدقني اعظم واروع ايه ومعجزه تحصل في حياتنا لما بيقبلنا زي ما احنا بحالتنا، يقبل الاعمى اللي مش شايف قدامه، يفتح عينيه، يديله بصيره واستناره، يشوف اموره بشكل عظيم جدا، يقبل المفلوج اللي مش قادر يتحرك، يخليه يقوم ويحمل سريره ويمشي. صلي النهارده اقول يا رب انا عايزك تعمل الايه والمعجزه العظيمه دي في حياتي يا رب، تغير القلب، تغير الافكار، حتى لو مؤمن وعندك امور بتصارع فيها في حياتك بقالك سنين، تقدر تقول له انا كنت لسه بقول لك دلوقتي يا رب هنشوف ايات، حقق ده في حياتي يا رب من فضلك. اعمل معجزه تغيير النهارده في حياتي وانا قدامك يا رب. هو مين تاني هيغير؟ ما هو انا واقف قدامك وانت الوحيد اللي بتقدر تغير وتحرر وتشفي. كنتم امواتا بالذنوب والخطايا، لكن رب يعمل المعجزة ويحيي الميت بالذنوب والخطايا. صلي من فضلك كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا على قناة الكرمة، صلي قول يا رب انت تقدر تعمل امور عظيمة جدا في حياتي النهاردة، انا واثق فيك واثق في حضورك وفي نعمتك وقدرتك الغير عادية يا رب يا رب.

مش بهون ولا مرة ولا لحظة يا رب بهون عليك. بس كتير جدا الواحد بيفكر في الفكرة دي انه كتير بنهون في عينين نفسنا. ابقى عارف الحاجة الغلط والخطر وامشي فيها. بس مع الرب مش كده. مش بهون في عينيه ابدا. وممكن يمنع وممكن في اوقات كتير جدا يضغط علي عشان يمنعني من ده. قابلت ناس كتير جدا وخصوصا الشباب يقول لي طول الوقت ربنا بيشتغل في حياتي بس انا معاند وطول الوقت مش عايز اسمع لصوته. يقول احيانا بيضغط علي. في واحد مرة صديق قال لي من كتر الحاجات اللي عملتها في حياتي كنت متخيل ومتصور طول الوقت ان ربنا هيجيبني يا اما في السجن يا اما على سرير المرض من كتر اللي عملته. بس مش بهون ولا مرة عليه. قال انا كنت متصور كده عن نفسي طول الوقت يا اما وانا في السجن يا اما وانا على سرير المرض وفي اخر ايامي يجيبني لان كنت عارف كويس قوي بس مش عايز وبعيد عنه جدا. قال لي اني مش بهون ولا مرة عليه فجابني بطريقة تاني خالص. في عز ما هو في الشر والخطية كلمه بشكل واضح وكان بيتعامل معاه وفي اجتماع زي كده هو حاضر وبيسمع كلمة الله قرر انه يعيش للرب بقى خادم رائع للرب. تعالى النهاردة صلي معايا الكلمات اللي جاية. قل له ان كان في قلبي خطية ورعيتها كتير خلصني من العبودية بقوة. والقوة دي ما تجيش غير منك. ما ينفعش انا يا رب قوتي ما تنفعش وقوة الخادم اللي بيكلمني ما فيش قوة تنفع تغير ولا تنزع ولا تحرر غير قوتك انت. بطلب مجدك. وريني مجدك. واذا كان في عينيا وشور تعمل ايه تشيلها بيدك. يلا نصلي الكلمات دي كلها.

النبي يقول لنا أنه اليهود لا يعاملون السامريين في الوقت اللي فيه الرب تقابل مع السامري. بس كمان المؤرخين بيقولوا في الوقت ده مش بس مجرد عدم المعاملة، اليهود كان بيكره السامري كره وبغضة حقيقية، للدرجة اللي فيها كانوا بيقولوا كده مقولات بينهم وبين بعض معروفة جدا تبين قد إيه هو بيكره السامري جدا. فيقول لك كده إنك تشرب دم الخنزير لهو أفضل من إنك تشرب كوب ماء من السامري. تخيل، هو عنده الخنزير نجس، بس بالنسبة له إنك تشرب دم الخنزير أفضل من إنك أنت تشرب كوباية مية من واحد سامري. كان عنده مقولة تانية يقول لك تاكل لحم الخنزير أفضل من إنك تاكل لحم أو طعام أو خبز من يد السامري. لهذه الدرجة بيكره السامري، للدرجة اللي فيها أنه ما كانش ينطق اسمه أو اللفظ ده على لسانه إلا لما يحب يقول لحد لفظ، يعني يحب يشتمه، لكن هو ما يقولوش. فاكرين في يوم من الأيام لما الرب حكى السامري الصالح، بعدين سأل اليهودي وقال له مين الأقرب لهذا الشخص؟ ما قالوش السامري، ما رضيش يقوله لأنه ما بيقولهاش بلسانه، لكن قال الذي صنع معه، لأنه مش بيقول الاسم. تخيل في هذه الأجواء والمسيح يتقابل مع السامرية ويقعد يحكي معها، عايز يقول لها أنت مكروهة ومرفوضة حتى لو من أقرب الناس، حتى لو من الناس اللي عايشين معاهم، لكن أنت بالنسبة لي شيء مختلف. أنت طول الوقت حاسة أنك مكروهة من اللي حواليكي، حتى يمكن اللي ارتبطوا بيكي مش بيحبوكي، لكن أنت بالنسبة لي شيء مختلف. اتقابل مع نزفة الدم اللي ما كانتش لقي حد، لدرجة أن يقول الكتاب تألمت من أطباء كثيرين، وحدها عايشة طول الوقت بقالها سنين طويلة جدا بتنزف، فأكيد أقرب الناس ليها خلاص الموضوع بقى صعب. بس اتقابلت مع المسيح وتحكي معاه والمسيح يسمع، يقول الكتاب أنها قعدت تحكي له الحق كله، قعدت تحكي له قصتها، والرب قاعد يسمع ويقول له أنا عايز أسمع، لأنه أنت محتاجة حد يقبلك، محتاجة حد يسمعك. عشان كده مش هتلاقي زيه أبدا أبدا، وكل يوم بيعدي علينا بنختبر ده، أن احنا مفيش زيه. تعالوا احنا بنجمع عطيانا نختم وقتنا واحنا بنصلي الكلمات اللي جاية دي، قول يا رب مفيش زيك في محبتك، مفيش زيك في حنانك، مفيش زيك في رقة قلبك يا رب. عشان كده أنا محتاج لك النهاردة. كنا بنقول له أنت كل احتياجي بتمسك بيك، عايزينها تبقى صلوة النهاردة في الترنيمة اللي جاية. قول له أنا محتاج لمسة روحك تغيرني، ومحتاج يا يسوع دمك تطهرني. تعالوا نصلي الكلمات دي قبل ما نسمع كلمة الله.

خلونا نغمض عينينا في دقايق قبل ما يجي الأخ مرقص. تعالوا نغمض عينينا واحنا في مكاننا ونقضي دقايق في الصلاة. قل له كلمني ومتعني بصوتك يا رب، لمسة من عندك النهاردة لحياتي وقلبي واحتياجي.

خلينا مكملين صلاة، خلينا نقف كلنا. أشكر رب لأجل الفرصة الجميلة اللي أنت موجود فيها في محضر الرب. أقول له بشكرك لأنك جبتني النهاردة عشان أقعد قدامك وأتعبد ليك. أشكرك لأنك طيبت قلبي وديتني كمان اللي أنا أرفع تسبيح لشخصك النهاردة. أقول له أنت مستحق، مستحق أنك تاخد كل التسبيح وكل العبادة والسجود من كل القلب، لأنك أنت صنعت معايا أعظم معروف، أمجد خدمة أنت قدمتها لي، قدمت ذاتك على الصليب علشاني، دفعت فيا أغلى ثمن هو دمك. فأنت مستحق أنك تاخد كل الكرامة وكل التمجيد، كل التسبيح، كل الثناء والعرفان، كل الحمد والسجود لشخصك الكريم. واحنا بنصلي خلينا كمان نصلي من أجل المرضى. في طلبتين صلاة هذكرهم واحنا بنصلي. في أخت اسمها نشوى نظير عندها كانسر، وهي بعتت طلبة صلاة وتثق في صلاة المؤمنين. شاب اسمه روماني سمعان واحنا بنصلي نذكرهم، برضو عنده كانسر في النخاع الشوكي. فالطلبتين جايين بمرض صعب، لما بنسمع اسمه كلنا بنتأثر كتير، لكن احنا نثق في ان الهنا اله حي، اله عظيم وقدير، قادر على كل شيء. تعالوا كلنا نتحد كده في طلبة، في طلبة كده. يا رب تعالى زور اختنا نشوى في اسم الرب يسوع. تعالى يا رب بشفاءات إلهية، تعالى يا رب بزيارات خاصة، تعالى ولمس ابنك يا رب روماني. يا رب ولادك عشمانين فيك يا رب، ولادك عشمانين في محبتك، واحنا يا رب قدامك بنتشفع يا رب، واحنا قدامك يا رب بنصرخ لأجلهم. يا رب تعالى زور مرضى شعبك في كل مكان في اسم يسوع. كل يا رب شخص طريح الفراش يا رب، مين يا رب يتحنن عليه غيرك؟ أنت كنت تتحنن على الجموع، تراهم يا رب كغنم لا راعي لها، كخراف لا راعي لها يا رب، وكنت بتزور ومش بتكل ولا بتتعب يا رب. وإحنا مصدقين فيك يا رب أنك أنت ما زلت بتصنع أمور عظيمة يا رب، أمور عظيمة مع شعبك. يا رب نشكرك من أجل وقتنا قدامك، نعظمك لأجل وقت التسبيح والعبادة. أشكرك يا رب لأنك مستحق أنك تأخذ يا رب، يا رب كل تقدمات يا رب، ذبائح الهتاف يا رب بنقدمها لشخصك يا رب، منتظرينك يا رب في كلمة النهاردة من السماء لكل حد فينا النهاردة. ابنك وخادمك ما يعرفش عننا حاجة، لكن شخصك الكريم المبارك فاحص القلوب ومختبر الكلى. لذا يا رب كلم عبدك، كلم ابنك فيكلمنا يا رب بكلمة الحياة في هذه الليلة. يا رب بنصلي انك تحط ايدك بالبركة والنعمة على كل نفس موجودة في الاجتماع النهاردة. كمل معانا وسائط النعمة في المسيح يسوع نصلي، ولكل كرامة وكل المجد. آمين. قبل ما نسمع الكلمة اذكركم بس

مواعيد اجتماعاتنا. اجتماعاتنا الأسبوعية كل حد وثلاث وخميس، الحد الساعة 7:30 مساء والثلاث والخميس الساعة 7. اجتماعات الصلاة، عليه الصلاة كل يوم جمعة صباحا من 8 إلى 10، واجتماع الصلاة يوم السبت من 7 إلى 9. وعندنا يوم الجمعة يوم حافل بالاجتماعات كل قطاعات الشباب تقريبا يوم الجمعة، عندنا مدارس الأحد وإعدادي والثانوي الساعة 11:30، واجتماع جامعة الساعة 6، واجتماع خريجين الساعة 7. كمان عندنا اجتماع الحكمة يوم الاثنين الساعة 10 صباحا، واجتماع السيدات يوم الأربع الساعة 6 مساء. أمين. اجتماعات كتير، لكن خلينا نتذكر اجتماعاتنا ونذكر أولادنا بمواعيد اجتماعاتهم. الرب يبارككم. مبسوطين كتير جدا جدا يكون معانا دكتور حليم حسب الله، بنبقى مبسوطين لما يكون موجود معانا. الرب هيباركه ويستخدمه في كلمة الليلة. تفضل يا دكتور.

سلام الرب يسوع معكم جميعا. حاجة عظيمة لما تكونوا قاعدين كده ومبتسمين وعمال ترنموا فرحانين، بتعلنوا عن حاجة مش موجودة في العالم بره. العالم كله مكشر على أنيابه وكله في ضيق وكله عمال يسأل إيه اللي هيحصل بكرة، كله عيل هم بكرة، مش عارفين إيه اللي هيحصل. بس أنا عارف إيه اللي هيحصل بكرة بصراحة، ما اعرفش حد يعرف معايا ولا لا. اعرف ان كل ايامي هناء تحت ظله، دي حاجه. والحاجه الثانيه، نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير. والحاجه الثالثه كمان، اعلم ان سيدي قريبا سياتي. وكل ده بيشجعني كمؤمن ويرفع معنوياتي وما يخلينيش افكر في الظروف الصعبه المحيطه بينا واللي تعب الناس حوالينا. تعالوا أقرا معكم بعض آيات من رسالة يهوذا. رسالة يهوذا، وزي ما انتم عارفين رسالة يهوذا أصحاح واحد، مش كذا أصحاح، هي أصحاح. هقرا معكم الأربع أعداد الأولى، رسالة يهوذا عدد واحد لعدد أربعة. يهوذا عبد يسوع المسيح وأخو يعقوب، إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح، لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة. أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة، فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. الله يبارك هذه الأقوال المقدسة لنا. زي ما تعرفوا حضراتكم أن يهوذا كان نصيبه في الوحي أن يكتب رسالة. هذه الرسالة من مكونة من أصحاح واحد وحوالي 25 عدد، لكن عميقة جدا. لما تتأمل فيها تحتاج إلى شهور وسنين وما توصلش للمعاني العظيمة التي تحتويها هذه الرسالة. ليه؟ لأن اللي كتبها مش يهوذا. يهوذا كان بمثابة القلم الذي استخدمه الكاتب الحقيقي في كتاباتها. أمال مين الكاتب الحقيقي اللي اداها ليهوذا؟ الروح القدس. تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، وما يعطيه الروح القدس لا يمكن لأحد منا أن يصل إلى أعماقه. فكلام الروح القدس كالروح القدس نفسه، ما حدش يوصل إلى أعماقه ولا يوصل إلى نهايته. وزي ما تعرفوا حضراتكم الروح القدس هو

والابن تماما. فالاب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. ولذلك يطلق على الكلمة المقدسة كلمة الله، كلمة الله. وعلى فكرة بالمناسبة كلمة الله بتيجي كاسم لربنا يسوع المسيح، اسم من أسماء الله. في البدء كان الكلمة، الكلمة كان هو الله، الكلمة صار جسد.

رسالة إلى العبرانيين، كلمة الله نافعة للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب إلى آخر الكلام، نافعة. أو في رسالة تيموثاوس، فكلمة الله نافعة، بيتكلم فيها الروح القدس باستمرار عن أهميتها وضرورتها. ولذلك أرجو أن لا نستهين بهذه الرسالة من قرب أو بعد، رسالة عظيمة، أشجعكم على دراستها، نحتاج أن ندرسها بصراحة كده. أنتوا عاوزين صراحة؟ أنا تعودت على الصراحة في الوعظ بتاعي. نحن ككنيسة الله الحي، ولما أقصد كنيسة الله الحي أقصد كل المؤمنين الموجودين في مختلف الفئات والأجناس اللي بيعبدوا الرب من قلب طاهر، نحتاج إلى العودة إلى الكتاب المقدس، نحتاج إلى الكتاب المقدس. سئلت هذا السؤال، متى تقول النهضة قد أتت في العالم؟ قلت النهضة تأتي عندما أرى شعب الرب عاد إلى المكتوب، والمكتوب أثر في ضميره وقلبه وأنشأته بحقيقة. هنا أقدر أقول النهضة قد بدأت، عودة إلى المكتوب. ولما تدرسوا الكتاب المقدس تلاقوا صدق ما أنا قلت من جهة هذا الأمر، فكل نهضة حقيقية حدثت من خلال أشخاص في الكتاب المقدس كتب عنها، أتلاقوها عودة إلى الكتاب المقدس، عودة إلى كلمة الله، إلى الشريعة وإلى الشهادة. وإن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فاجر. نحتاج أن نعود إلى الكلمة، وخاصة في هذا الزمان بصفة خاصة الذي يتوافق ويتناسب مع الرسالة اللي قريت منها. أنتم عارفين في بعض الرسائل يطلق عليها رسائل الأيام الأخيرة، يعني ما تفكرش الأيام الأخيرة هتبقى ورد، لا، الأيام الأخيرة التي تسبق مجيء المسيح بتكتر فيها الضلالات والخزعبلات والتعاليم الغلط وعدم القداسة والطهارة. لهم صورة التقوى لكن ينكرون قوتها، وده اللي ركز عليه الرسول يهوذا، القديس يهوذا، واللي ركز عليه الرسول يوحنا في الثلاث رسائل، واللي ركز عليه كمان الرسول بطرس في رسالتي، وركز عليه الرسول بولس في رسالتي تيموثاوس. هذه الرسائل التي ذكرتها أمامكم يطلق عليها رسائل الأيام الأخيرة. عاوز تعرف احنا في الأيام الأخيرة ولا لا؟ ارى الرسائل اللي أنا قلتها لك دي. مش هتقرأ عن حاجات كتير، الحروب والمجاعات والظروف الصعبة والغلاء المعيشة والزلازل، مش تقرأ كتير عن الحاجات دي، لكن تقرأ عن الضلالات التي تنتشر في الأيام الأخيرة. واسمحوا لي كشخص بيتحرك في العالم كله، ما أكثر الضلالات التي دخلت في المسيحية بكل أسف. والسبب، السبب قاله الرب يسوع، تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. عشان كده عودة إلى المكتوب. أتمنى من قلب اللي بيشاهدونا وبيسمعونا على قناة الكرمة يركزوا معايا كمان. أنا مش بخاطب المجموعة والجماعة اللي قدامي، لكن بخاطب شريحة كبيرة. احنا محتاجين نعود للكتاب المقدس. لما نعرف الحق مش ممكن أبدا يجي الضلال. إن أهملنا الحق لابد أن الضلال يطرق على أبوابنا، وببساطة يمكن أن نفتح له الأبواب. ليه؟ لأن ما عرفناش الحق. عشان كده مهم قوي ركز الرسول يوحنا في رسائله الثلاثة التي تسبق رسالة يهوذا. تعرفين موقع هذه الرسالة قبل سفر الرؤيا وبعد كل الرسائل، يعني الرسائل كلها وبعدين رسالة يهوذا وبعدها سفر الرؤيا، موقعها بين رسائل يوحنا الثلاثة وسفر الرؤيا. ليه؟ لأن يوحنا الحبيب اتكلم عن الحق، وأكثر من كلمة الحق، الحق الحق، كل ما تقرأ سواء في إنجيله أو في الرسائل اتكلم عن الحق كتير. الله هو الحق، الآب هو الحق، الابن هو الحق، أنا هو الطريق والحق، الروح القدس روح الحق وهو الحق، كلمة الله هي كلمة الحق، اقتني الحق ولا تبعه، تمسك بالحق ولا ترخيه. تبص تلاقيه متفاعل دايما بالحق. ليه رسول يوحنا انت عامل كده؟ لان ده اطول عمر عاشه في الرسل. كل الرسل استشهدوا مبكرا،
أما الحديث

الحبيب يوحنا قصد الرب أن يبقيه وشاف الضلالات بعيونه. وصل المئة سنة شاف الضلالات بعيونه، عشان كده كان قلبه محروق، فكتب عن الحق في كل كتاباته ويوصي المؤمنين أن يتمسكوا بالحق. يا سلام لما يكتب للأخت كيرية أو الأخت الفاضلة المختارة، ولفرحت كتير لما سمعت أن أولادك متمسكين بالحق. ليه؟ أصله في ضلال، في ضلال كتير النهاردة، اسمحوا لي معلش. ولذلك دي اسمها رسائل الأيام الأخيرة. بينما الإنجيل يزاع وينتشر في كل العالم يكرز به في جميع الأمم، في ذات الوقت الضلالات تنتشر بشكل مزري. اسمحوا لي معلش، انتوا عارفين في تاريخ الأمة، في تاريخ الشعب الأرضي، لما تقروا عن ارتدادهم قبل سبيهم، قبل ما يتسابوا للأعداء، ارتدوا عن الحق، ارتدوا عن شريعة الله. ومين اللي تعب القلب؟ أقولها لكم بصراحة، اللي تعب قلبهم وقلب ربنا كمان، الأنبياء الكذبة. اقرأ أرمية 23، شوفوا قول إيه كده: أنا ضد الأنبياء يقول الرب. أول مرة ده دايما تتكلم عن طريق الأنبياء، قال لا المرة دي بص بقى، أنا ضد الأنبياء. ليه يا رب؟ قال لو وقفوا في مجلسي لعرفوا كلامي، لأخبروا شعبي عن شرهم ورجعوهم عن الشر والفساد علشان يعيشوا حياة القداسة. لكن للأسف كل واحد فيهم بيسرق كلام من التاني ويقول الرب قال. أنا لم أقول يقول الرب، لم أرسل الأنبياء، بل جروا من أنفسهم، جروا من أنفسهم. حاجة زعل. وأنا عايز أقول لكم، ونحن في التاريخ المسيحي في لحظات أخيرة في غربة الكنيسة على الأرض، صدقتم أو لم تصدقوا، إحنا في اللحظات الأخيرة مش الأيام الأخيرة في رحلة الكنيسة على الأرض، لا أتوقع إلا ما حدث في القديم يحدث في الجديد. ولذلك شوف البدع والهرطقات اللي طلعت ملهاش مثيل. زمان كنت بقاوم بشدة في الخدمات في شهود يهوى، أو بصراحة كده يعني التسمية الصحيحة ليهم شهود الزور، بس هسموا حالهم شهود يهوى، طب هنعمل ايه؟ لكن النهاردة لا، ده مش شهود الزور بس، ده طلعوا جماعة تانية بيسموه جماعة جيسوس أونلي، يسوع بس. الاب هو يسوع، الابن هو يسوع، الروح القدس هو يسوع، فيش حاجه اسمها التثليث والتوحيد. سيبكم من الهرطقه، يعني احنا هرطقه وهم على حق، خدت بالك؟ دول اسوأ من شهود الزور، تخيل بقى، اسوأ من شهود الزور. عشان كده بحذر منهم لكل مشاهد وسامع واخواته واخواتي الموجودين قدامي، احترسوا من هؤلاء، موجودين في مصر. لحسن تظن ان انا جايب لك حاجه من بره، موجودين في مصر وعارف خرائبهم وأماكنهم كمان. دول أصعب وأوحش من شهود الزور. شهود الزور اللي قالوا شهود يهوى أنكروا لاهوت الآب، آسف، أنكروا لاهوت الروح القدس وأنكروا لاهوت الابن. قالوا الآب هو يهوى وهو الله، أما الروح القدس ده مؤثر أو قوة أو تأثير، خدت بالك معاي؟ ما اعتبروه الشخص. يعني أنا عمال من بداية الخدمة كنت بقول الروح القدس هو اللي اتكلم هو اللي ادى، هم قال لك لا لا لا، فيش حاجة اسمها الروح القدس، ده تأثير وفاعلية وقوة. وقالوا عن المسيح إله ترانزستور، صنعوا الإله الكبير يهوى، وبعد ما صنعوا قال له اخلق، خلق، قال له وكلتك على الدنيا واللي فيها، عشان كده الآب أعظم من الابن. دول شهود يهوى أو شهود الزور. أما بتوع جيسوس أونلي أو المسيح فقط، دول أنكروا لاهوت الآب وأنكروا لاهوت الروح القدس. تخيل، لا خير في هذا ولا خير في ذاك، وكله بينتشر وكله بيضحك على كله. وناهيكم عن هرطقات لا حصر لها. كويس، أنا نوهت عن اتنين، كفاية أوي، كفاية أوي عشان ما يضيعوش وقتي. عشان كده الرسول القديس يهوذا كان ناوي يكتب على حاجة بس الروح القدس منعه، تخيلوا

أنا قريت على مسامعكم بس مش عارف خدتوا بالكم منها ولا لا، أحاول أقراها لكم تاني، اسمعوها كده معايا. عدد 3: أيها الأحباء، إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك، يعني عمل كل ما في وسعه في سبيل يمسك القلم ويكتب لنا عن الخلاص المشترك. يجي يكتب ما بيكتبش. ليه؟ مش القلم خلص حبر، لكن الروح القدس منعه ان يكتب، قال له ما تكتبش، ممنوع تكتب اللي انت عايزه دلوقتي، سيبني انا اكتب اللي انا عايزه. اتفضل يا رب، اسمع اقرا معايا يقول ايه. ايها الاحباء، اذ كنت اصنع كل الجهد لاكتب اليكم عن الخلاص المشترك، اضطررت. اعتقد واضحه، مش عاوزه تفسير كلمه اضطررت. مضطر يعني في حد ضغط عليك وقال لك تعمل كده. اضطررت يعني بعمل حاجة أنا ما كانتش على بالي ولا على قلبي، لكن اللي قال لي قال لي لازم تكتبها هي دي. اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا. شدوا حيلكم، كلام اللي أنا بقرا لكم ملخص اللي اتقال دلوقتي. تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. وهنا مقصود الحق، التعليم الصحيح، كلمة الله. مش بتكلم عن الإيمان الخلاص يا حبايبي، مش بتكلم آمن بالرب يسوع فتأمل. ما هو بيقول ما خلانيش كتب بس كده الخلاص، آمن بالرب يسوع فتخلص. قالوا لا، أنا عاوز نوع تاني من الإيمان، قبول الحق، قبول الكلمة، التمسك بالحق، عيشة القداسة المرتبطة بالإنجيل، مرتبطة بالحق. عشان كده اضطررت أن أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. عارفين ده الإيمان اللي اتكلم عنه بولس الرسول لتيمساوس في الرسالة الأولى وأصحاح 2، قال له فخر الأيام يرتد قوم عن الإيمان، عن التعليم الصحيح، تابعين أرواح مضلة وتعاليم شياطين، موسومة ضمائرهم مكوية، ضمائرهم ميتة. خدت بالك معايا؟ وبقرا الكلام كله على بعضه. بص كده بقى، أكتب إليكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين. ليه؟ ليه؟ نرى العدد اللي بعده، بص بقى يقول لك السبب. لأنه دخل، على فكرة عاوز أقول لكم على حاجة، يهوذا يقول دخل ويوحنا يقول خرج. اللي قارين الكتاب معايا مركزين، يهوذا بيقول دخل خلسة أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الدينونة. شكلهم ايه؟ الفجار، يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة، ينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. خدت بالك معايا من دخلوا فين؟ دخلوا فصل الجماعات، عشان كده الكنائس النهارده تعبانه، دخلوا فصل الكنائس. يوحنا قال عن الناس منا خرجوا، لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن ليظهر ويعلن انهم مش مننا خرجوا بتعاليمهم. وانا اصلي من كل قلبي اصحاب التعاليم الغريبه يتعامل معهم ربنا ويردهم، يا اما يطلعوا من وسط المؤمنين. بلاش انزعاج كتير، احنا في ايام اخيره محتاجه الى صح. اصحوا واسهروا، مش ضد ابليس بس، وضد كل ما هو لا يليق بكلمة الله. نتمسك بالحق، نتمسك بالحق. دي حبيت بس انوع عن مقدمة عن الرسالة. لماذا هذه الرسالة؟ هذه الرسالة بتقول لي خلي بالك في ضلالات منتشرة، وخلي بالك تزيد وتنتشر في الأيام الأخيرة. اجتهد، ادرس، اقتني، عيش الحق، نادي به، علي صوتك، ما توطيش صوتك. الضلال لا يخمد صوته إلا ارتفاع صوت الحق. إذا خمد صوت الحق ارتفع صوت الضلال، وإذا ارتفع صوت الحق انخفض صوت الضلال. يا رب كتر من اللي نادوا بالحق. يا رب احنا في أيام صعبة يا إخوة. ده بس مقدمة عن الرسالة للي حب يدرس بعد كده الرسالة،
ناس تعاليمها غريبة.

غريبة اتكلم الكتاب عنهم، سواء من خلال الرب يسوع أو من خلال الرسل أو في العهد القديم من خلال الأنبياء، ما أكثرهم وازدادوا في الأيام الأخيرة. تعالوا ناخد الصورة الإيجابية بقى، ما بلاش الصورة، عفوا صورة العكنانة دي، معلش. تعالوا ناخد الصورة الإيجابية الحلوة في العدد الأول. بصوا كده، أنا هركز قوي على العدد الأول، وإن لحقت أركز على العدد الثاني، ما لحقتش خلاص. في العدد الأول لاحظوا يهوذا ثلاثيات. على فكرة الأصحاح ده يمتاز بالثلاثيات، تلاقوا ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة وانت ماشي على طول. يهوذا اثنين، عبد يسوع المسيح، ثلاثة أخو يعقوب، شايف ثلاثية. اللي كتب لهم مين؟ المدعوين، هذه واحدة، المقدسين فالله الآب، والثالثة المحفوظين ليسوع المسيح. وانت ماشي في الرسالة تلاقي دايما ثلاثة ثلاثة ثلاثة، ثلاثيات. ودي حاجة تفرح المؤمن وتفيد الدارس لكلمة الله. وأنا أعتقد كلكم حضراتكم محدش غريب عليا، شايفكم كلكم قبل كده، ونشكر الرب. فعشان كده أنا بحاول أكلم مؤمنين، وإن شاء الله إن كان بيننا إنسان لم يتعرف بالرب أو بيشاهدنا ويسمعنا يغار كده، يغير من حلاوة الأمور مع المؤمنين ويرمي نفسه في حضن الرب. يهوذا، خلوا بالكم حوالي ست أسماء جاءت عن يهوذا، أو ست أشخاص سموا بهذا الاسم، من ضمنهم يهوذا الأصخريوطي صاحب البدع اللي سلم سيده وباعه 30 من الفضة. طلع واحد اسمه يهوذا أهو ضد الهرطقات، يعني يهوذا الأصخريوطي مهرطق، طلع اللي ضده مين؟ يهوذا اللي قدامنا ده. وعلى فكرة الناس بتتشائم من الاسم ده. حاولت أشوف في مصر أي حد اسمه يهوذا، ما وصلتش لغاية دلوقتي. لو حد فيكم اسمه يهوذا يرفع إيده على الأقل أسقف له، صدقني أسقف له. شايفين؟ ولا واحد، ما حدش يرضى يسمي اسمه. لكن عاوز أقول لكم صدقني اسم يهوذا، وإن كان يهوذا شوه الاسم، من أجمل الأسماء، من أحلى الأسماء. عارفين يهوذا معناه حمد، هذه معنى اسمه، حمد وشكر. حمد، واحد بيحمد الله، اشكرك يا رب، أحمدك يا رب، اسم حلو. طب وإيه رأيكم لو أنا خدت الاسم في معناه البسيط ده وطبقته في حياتنا كمؤمنين ومؤمنات ببساطة كده؟ يلا اصغوا معايا كده جيدا، تعالوا نشوف. يقول الكتاب المقدس ثلاث عبارات في منتهى الجمال، اثنين في أفسس خمسة وواحدة في تسالونيك الأولى أصحاح خمسة برضو، يعني هي خمسة وخمسة. الاثنين اللي في رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في مدينة أفسس أصحاح خمسة، بعد ما يقول في عدد 15 اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. وبعدين بيقول بعدها عدد 18 تقريبا لا تسكروا بالخمر الذي اهي قدامكم الآية، بصوا لها كده وفكروا فيها معايا ارجوكم. انا مش عاوز اشتغل واعظ عليكم، انا عاوز انا وانتوا ناخدوا ند مع بعض. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح. طب ولما نمتلئ بالروح اللي يحصل؟ مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. ده إعلان عن الفرح، يعني لما نمتلئ بالروح القدس نمتلئ بفرح حقيقي. إخوة يا إخوة يا أخوات، الفرح لا يمكننا أن نصنعه، معلش أوقف دقيقة معاكم، لا يمكن أن نصنعه. اوعوا تفكروا إن إحنا بنسبح علشان نفرح، ومش كده يا خباسل؟ لا، احنا بنسبح لاننا فرحانين. انتوا معايا ولا نايمين؟ بترنموا ليه؟ بتسبحوا ليه؟ لان مسرور احد بينكم، من يقول؟ يبقى اذا احنا بنسبح لاننا فرحانين، مش نسبح عشان نفرح. طب وايه اللي مخلينا فرحانين؟ ده عمل الروح القدس الخفي في داخلنا، شغال علينا وشغال فينا. فعشان كده ثمر الروح فهو محبه، فرح،

فرح، والفرح يجيب السلام. عشان كده خد بالك، أول حاجة حلوة تلاحظها بعد ما تمتلئ، أنت فرحان بالروح، فرحان، وزنك تقيل إنجاز التعبير، ليك وزن، ليك وزن حلو، وزن روحي. الفرح هو تعريف الفرح ببساطة كده، هو اسمع امتنان النفس لإدراكها ومعرفتها بما لها من الله وما عليها. مش هشرحها أكتر من كده، بص العدد اللي بعده، شوف العدد اللي بعده، قولي يلا هو ده المطلوب. شاكرين، تمتلي بالروح تمتلي فرح، وتمتلي بإيه؟ ما تقول معي بالشكر. تمام، دايما الإنسان يحب يشكر في الأمور الحلوة، لكن عمره ما بيشكر في الأمور الوحشة. يعني أديك مثال، إزاي الصحة يا أبو فلان؟ إزاي الصحة؟ الحمد لله، شكرا للرب. طب لما يكون معتل وقالوا له مريض وفي طريقك إلى النهاية، فكرة كلها أشكر الله؟ صلوا لي يا إخوة، اطلبوا الرب لأجلي يا إخوة، يا أخوات، خدت بالك معايا؟ إيه ده؟ لما يقولش شكرا، يا ما زرت مرضى، أول ما أقول يا رب اشفي عبدك هو تحت البطانية دي، أمين يا رب، أمين يا رب. طب لو قلت له خد عبدك يا رب، لو في قوة يتلفن بكفين ويطرد. أنا بوريكم حبايبي، أرجوكم نتعلم حاجة حلوة من اسم يهوذا، أن حياتنا تمتلئ بالحمد، تمتلئ حياتنا بالشكر. اسمع كده، باركي يا نفس الرب، مين يكمل؟ وكل ما في باطني، كل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. حد أرى المزمور ده؟ هو مزمور كام؟ 103، أرته؟ طب إيه آخر المزمور؟ دخلنا في الممنوع، مش كده برضه؟ بص يا حبايبي، عاوز أقول لكم مزمورين اتنين كما بدأوا هكذا ختموا. مزمور 103 بدأ وختم ببارك يا نفس الرب، آخر آية في مزمور 103 بارك يا نفس الرب، يعني بدأها باركي وختمها، يعني حياتنا تبقى كلها إيه؟ شكر. مزمور 104 بدأها باركي يا نفس الرب، بس عارفين ختمها بإيه؟ باركي يا نفس الرب هللويا. يعني نقدر نقول مزمور 104 بدأ وختم زي مزمور 103 بازدياد كلمة اللي هي إيه؟ هللويا. إيه الموضوع؟ في مزمور 103 ببارك الرب لأجل مراحم وحسناته وما أعطائه فلا تنسي كل حسناته، أما مزمور 104 ببارك الرب لأجل ذاته وجماله وحلاوة شخصه وخصائصه وصفاته روعته وقدرته في الخلق وامتيازات المؤمنين فيه ومن خلاله، عشان كده ختمها بكلمة هللويا. كل حاجة لها سبب، كل حاجة لها سبب. نعود لأفسس تاني، يلا هقول الآية تاني في أفسس، يلا ها؟ اشكره، مش الأول قال افرحوا اللي هو التعبير عن الفرح الترنيم، طب لكن اللي بعدها ايه؟ يلا كده بص، شاكرين، صوتكم حلو سمعوني تاني، شاكرين أشكركم كل حين، كل حين شاكرين كل حين على كل شيء. يعني ممكن نقول أشكر كل حين واشكر على كل شيء، الصحة، المرض، زي ما انت عاوز تقول قول يا رب املى حياتنا بالشكر المتواصل يا رب. انا اوريكم روعة الاسم ده يهوذا اللي انتوا خايفين منه. انا مش بطالبكم تسموا اولادكم بعد كده او احفادكم يهوذا، انا بوريكم اسم ما يخوفناش. نروح لتسالونيكي، يلا شوفوا كده معاي في تسالونيكي الاولى 5:18، تسالونيكي الاولى 5:18، يبقى بينه وبينك الكتاب اهو، ما قلتش حاجه من عندي. بص كده العباره جميله بشكل الايه دي، لاني بحبها بصراحه، بحبها كتير. بصوا كده قول ايه، اشكروا في كل شيء، اشكروا في كل شيء، يبقى اشكر كل حين
وأشكر على كل شيء.

وأشكر في كل شيء. يمكن حضرتك لغويا تقول الاثنين زي بعض، على وفي، لا مش زي بعض، في فرق كبير بين على وفي. اشكروا على كل شيء، عندما تحدث ما يحدث اشكر الرب، بس مش بعد ما يحدث، لا اشكر كمان وانت في الحدث نفسه. اتمنى تكون وضحت، في الحدث نفسه، بينما تئن وتقول اه، حل بقك بكلمه شكرا يا رب. مريضه اشكري ربنا، انت احسن من غيرك. مريض اشكر ربنا، محتاج اشكر ربنا، افطرت وتغديت واكيد اتعشيت، وما اتعشيتش ان شاء الله هتتعشى، اشكر ربنا. مالك؟ مال روح التذمر ملانا ليه؟ في ايه بالظبط؟ ما تغيرتش الدنيا صدقني. يسوع المسيح هو امسا، مين يكمل؟ واليوم ها والى الابد. مالك تغير؟ ما اعرفش، يمكن قلت لكم انا او حد حكى لكم القصه دي عن مستر مودي في مذكرات كتبت عنه. مستر مودي الوعظ المشهور الامريكي معروف يعني، زار شويه زيارات، فكانت الزيارات كلها تعبانه، يعني المريض مريض والجنازه جنازه، يعني رجع مهموم. فدخل المكتب ومراته كانت بتجهز الاكل في المطبخ، دخل المكتب وحط ايده على راسه او حط راسه بين ايديه وكل شويه يتنهد. مين اللي واخد باله؟ مراته. سبت الاكل وراحت له، جات له من الخلف وهو مغمض عينيه وضربت على كتفه، قالت له الرب يعزيك، شد حيلك الباقيه في حياتك. فبص لها كده وقال في ايه تاني؟ في ايه تاني؟ قالت له ليه ما عرفتش؟ قال لا في ايه؟ قالت له يسوع مات ما قامش. قال لها انت بتهزري؟ قالت له ما بهزرش. عملت ان من جواك وراسك لتحت، شكله مات وما قامش. قال لها قام. قالت له بتفرح مش بتئن. فهلل ورفع راسه وابتسم. يا رب شيل الكآبة من شعبك، يا رب شيل الكآبة من شعبك. مالك بس مهموم ليه؟ شايل الشيلة على دماغك ليه؟ من يومك والرب بيهتم بيك ويعتني بيك. عمال ابص على الشعر الابيض، يعني حوالي، لا انتوا كله شعر اسود، انا على هنا. عمال ابص على الشعر الابيض، قدامي حوالي 95% من الحضور شعرهم أبيض و5% شعرهم أسود. أنا عاوز أسأل اللي شعرهم أبيض زي، في يوم الرب تخلى عنك؟ صحيح؟ ما تخلاش يعني. يعني تقدر تقول معايا الترنيمة القديمة؟ أنا مش هرنم، لا مش هرنم، بس هقول، تقول معايا العدد ده: كل أيامي هناء تحت ظلك. ما دام حبيبي حي، ايه اللي عودني الهم؟ توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك. لا مش رنمت اتكال عليك؟ مش ترنمت ايه؟ اتكال عليك يا سيد. احنا بنقول كلام ترينا زي البغبغانات ومخنا ده مش مع الكلام. لا لا يا حبايبي، نصلي ونقول له زد ايماني واتكالي على شخصك. مين يقول امين؟ يا رب يا رب اعمل فينا وغير احوالنا. فاول حاجه في الجزئيه دي الاسم الحلو ده، يهوذا، معنى حمد. احمد الرب، اسبح الرب، اشكر الرب، مش ساعه، كل حين كل حين. في حاجات كده تلاقيها في الكتاب، كل حين كل حين، ما اعرفش، وبدوروا عليهم دوروا عليهم. افرحوا في الرب كل حين، صلوا كل حين، خدت بالك؟ اشكروا كل حين، ها؟ واخد بالك معايا؟ ادرس كلمة الله كل حين، نهارا وليلا. في حاجات لازم تمارسها كل حين. خلينا نعدي نروح للكلمة التانية، يهوذا مين؟ عبد. عبد المين؟ عبد يسوع المسيح. بص بقى، واخو يعقوب، اخو يعقوب دي بالذات توضح لي يهوذا ده مين، لان زي ما قلت لكم في كذا اسم
كذا شخص اسمه يهوذا، بس كلمة

يعقوب دي بالمقارنة مع آيات أخرى بتفتشوا عليها في الكتاب، نكتشف أن يهوذا هذا هو أخو الرب يسوع حسب الجسد. فاكرين لما قالوا له هوذا أمك وإخوتك في الخارج، وذكروا الأسماء يعقوب ويهوذا إلى آخره. فمين ده يهوذا؟ ده أخو الرب حسب الجسد. خلي بالك معايا، ما كانوش إخواته أمنوا بيه، ما كانوش أمنوا بيه قبل الصليب لأن إخواته لم يكونوا قد آمنوا به، لكن بعد الصليب والقيامة أظهر نفسه ذاته لهم. عشان كده آمن يعقوب وآمن يهوذا. يعقوب كتب رسالة من أجمل ما يكون، تميل للطابع اليهودي، مكونة من 5 أصحاحات، ودي أقدم رسالة في كتابتها من جهة الرسائل. أما رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في مدينة تسالونيكي أقدم رسالة من جهة كتابات بولس، لكن أقدم الرسائل هي رسالة يعقوب، اتكتبت حوالي 35 سنة 35 ل40. عشان كده ما كانتش كنيسة تأسست وخدت مجالها زي ما كان بعد كده، عشان كده تميل للطابع اليهودي إلى 12. يعني الاثنين إخوة الرب حسب الجسد كتبوا لنا رسالتين من أروع ما يكون. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ نعم افتقدتهم. كنت بفكر يقول يهوذا أخو يسوع المسيح ويعقوب، لكن لا، إيه الموضوع؟ عرف مين هو يسوع ده اللي كان بيقول له في البيت قبل ما يصلب ويقوم، يا يسوع أيوة يا يهوذا. يعني انتوا عارفين قرايبه قالوا كلمة صعبة قوي في مرقس 3، قالوا عن يسوع انه مختل فاقد التفكير السليم، تخيلوا اللي قالوا عنه كده. واحد منهم اهو خد بالك بيقول ايه، عبد يسوع المسيح، اخو يعقوب لكن مش اخو يسوع، عبد يسوع المسيح. هناك فارق شاسع بين الامتيازات التي حصلنا عليها وبين الوضع الطبيعي الذي ينبغي أن نعيشه. أنا بقول عبارة وفهم معناها وأتمنى توصل ليكم. في فارق كبير بين الامتيازات التي حصلنا عليها بالنعمة وبين السلوك أو العيشة والحياة نفسها. من ضمن الامتيازات مثلا هديك حاجة، المسيح بكرا بين إخوة كثيرين، لا يستحي أن يدعو المؤمنين إخوة قائلا لله باسمك أخبر إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك. لكن أنا ما أقدرش، أنا حليم أبدا وضد أي أخ أو خادم يقول العبارة اللي هقولها دلوقتي، ما أقدرش أقول له يا أخونا البكر أشكرك، ده يوم ما أقولها أقطع لساني. عارف ليه؟ ده ربي وإلهي وسيدي وتجراسي، وأنا لا أزيد عن عبد له في حياتي، عبد مطيع. لكن الامتياز أنا أعمل إيه؟ طيب امتيازات النعمة رفعتني خلتني في مستوى الحبيب ليكون بكر، دعانا أو اخترنا لنكون مشابهين صورة ابنه. تخيل العالم يحب كلمة عبيد الله وأنا أحب أولاد الله. وصلت؟ بيكتفوا بكلمة عبيد الله، بس الله لم يختارنا ولم يدعونا لنكون عبيد، لكن النعمة رفعتنا وأصبحنا إيه ما تقولوا معي؟ أبناء. كل الذين قبلوا المسيح أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. لي الحق أرفع وجه الفوق وأقول له يا بابا، الروح يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله، ومن حقي أقول بالروح القدس يا أبا الآب. ده امتيازات. لكن شرف لي كبير أن أكون عبد ليسوع المسيح زي يهوذا. أنتوا عارفين لما أقول عبد، مش عبد العبودية زي الناس اللي بتستعبد عبيد، ولا عبودية الشيطان.

ده عبد حر محرر محرر. ايه مهنة العبد او ايه اللي بيعمله العبد؟ ساعدوني في كلمة واحدة بس، اي حاجة اقولوها نفسي اسمعكم. العبد يعمل ايه؟ يشتغل، يخدم، يطيع سيده. تمام، ده رائع، مش عايزين اكتر من اللي انتوا قلتوه. انا عبد يسوع المسيح، يبقى علي اعمل ايه وانا هنا على الارض؟ اهو اعمل ايه في السماء؟ ما فيش عبودية على فكرة، السماء ما فيهاش عبودية ولا فيها عبيد، فيها أبناء كثيرين، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. لكن وإحنا على الأرض هنا إحنا عبيد ليسوع المسيح. نعمل إيه؟ العبد يعمل إيه؟ يخدم سيده، صح كده؟ يخدم سيده، مش معايا؟ مظبوط ولا أنا غلطان؟ العبد مطلوب منه يعمل إيه؟ يخدم سيده. حلو قوي. وإحنا مطالبين نعمل إيه؟ ما تقولوا معايا، نخدم الرب. طب معلش خلينا أمنا، احنا بنخدم الرب؟ راجع نفسك شوي، احنا بنخدم الرب ولا بنخدم زواتنا؟ من حولنا نفوس هلكة لا عدد لها. شبرة بتاعتكم مليانة مليانة من اللي هيرتلوا مع الشيطان ويضربوا الناقوس وياه سوا سوا على جهنم سوا. مين مد ايده ليهم؟ مين ناداهم؟ نادي لهم. مين اللي قال لهم؟ مين اللي خد على خاطره؟ اخواتي واخواتي، قلتها في جمعيه بشر الاسبوع الماضي واقولها لكم انتوا هنا، ان رسالتنا كجمعيه اساسها ربح النفوس وليس ربح الفلوس. تقولوا امين؟ قلت امين، هي دي رساله الجمعيه. ما قلتوش امين، هي رساله الجمعيه. الكنيسة ممكن تدرس الكتاب، الكنيسة ممكن يعملوا ويعملوا ويعملوا، لكن الجمعية رسالتها اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا، ما تقولوا معاي، بالإنجيل للخليقة كلها. مشكلتي أنا إن أنا عاصرت جيلين، جيل كان مولع في البشارة، أتمنى الجيل الثاني يكون أكثر حماساً وحرارة روحية في ربح النفوس. يا رب يا رب، عود يا حبايبي. عبد يسوع المسيح. العبد رقم اثنين يطيع، يقول له اذهب فيذهب، ويقول إذا كأيتي فيأتي. أكون تحت أمره، رهن طاعته. لا هطيع العالم ولا هطيع الخطية ولا هطيع الشيطان، أنا هطيع ربنا يسوع المسيح. مين يساعدني يقول الآية دي؟ قالها الرسول بولس، إن كنت بعد أرض الناس فلست عبدا للمسيح. طب نقول آية تانية قالها بطرس، ينبغي أن يطاع الله أكثر. نحن عبيد للطاعة ونحن عبيد للخدمة. عاوزين نكمل أيامنا الباقية في خدمة السيد. قالوا لي ايه امنية قلبك؟ ده سؤال سألوه لي في مكان من الاماكن. ايه امنية قلبك؟ قلت لهم امنية قلبي يا اما سيدي ياخدني بالاختطاف مع اخوات المؤمنين كلهم، لكن اذا تأنف مجيئه ياخدني من على المنبر او اخدني وانا راكع اصلي. دي امنية قلبي. احنا عايشين هنا لمجد الرب، احنا عايشين هنا مش لزواتنا حبايبي، احنا عايشين للرب. رب عاوز يجدد الامال فينا من جديد. يهوذا عبد يسوع المسيح واخو يعقوب، اخو يعقوب. خلاص انا اقول كلمتين صغيرين، انا شايف الساعه علشان ما تاخرش عليكم في العدد الثاني، قليلين قوي بس لازم منه. بصوا بقى، كتب لمين الروح القدس استخدم يهوذا في كتابه هذه الرساله؟ لمين؟ بص بقى، لا خليك في العدد الأول، مش هنروح للعدد الثاني. بص بقى يقول إيه؟ إلى مين؟ إلى المدعوين. أدي أول امتياز عن المؤمنين. تاني امتياز، المقدسين فالله الآب، وجد في أدق الترجمات المحبوبون من الله الآب. على أي حال، مقدسين وتاني ومحبوبين. طب والتالتة إيه؟ والمحفوظين ليسوع المسيح. خدوهم معايا بالترتيب، يلا

أحبنا؟ لا، أحبنا عمل إيه؟ دعانا، دعانا قدسنا، قدسنا وحفظنا. مش حد معايا؟ انتوا معايا؟ على العموم اللي على الكرمة معايا، خليكم انتوا معايا. هقولهم تاني، لأنه أحبنا فعمل إيه؟ دعانا. حلو، عاوز أقول كلمة صغيرة عن الدعوة. في دعوة عامة، في دعوة خاصة. الدعوة في الكتاب المقدس اثنين، في دعوة عامة، إنسان صنع عشاء أرسل عبده ليدعو المدعوين، تعالوا لأن كل شيء قد أعد. دي دعوة إيه دي؟ دي دعوة عامة. اعتذروا الثلاثة اللي راح لهم، اعتذروا برأي واحد، بنفس واحد، اللي قال اشتريت حقل، واللي قال اشتريت بقر، واللي قال اتجوزت، واستعفوا. فالدعوة العامة في اللي بيقبلها وفيه اللي بيرفضها، في اللي بيرفضها. الدعوة الخاصة بقى، خلي بالك، كل الذين يقبلون الدعوة يشعرون بتخصيص الله لهم في دعوة لهم. عشان كده احنا مش في دعوة خاصة في الرسالة، اسف، مش دعوة عامة في الرسالة، احنا في دعوة خاصة. مين دول اللي دعاهم؟ اسمعوا الآية دي كده، كورنثوس الأولى أصحاح 1 عدد 26-27. بصوا كده في الآيات دي معايا، هقولها لكم بسرعة. يقول لهم إيه؟ انظروا دعوتكم أيها الإخوة، أيها الإخوة، ده للمؤمنين. شوف الدعوة بتاعتكم، مالكم؟ مالكم يا كورنثيين؟ ما تعرفوا إيه اللي ليكم؟ اسمع كده، اسمع، انظروا دعوتكم أيها الإخوة، ليس كثيرون شرفاء، ليس كثيرون حكماء، لا فيكم الشريف ولا فيكم الحكيم. وبعدين يكمل إيه؟ أما اختار الله فقراء العالم. إيه ده يا عمي؟ أيوة، خلوا بالكم أنتوا فين. اللي دعاكم مين؟ الله الذي دعانا. طب ودعا مين؟ ناس غلابة، مساكين، فقراء، مصدرة وغير موجود، ما فيهمش الحكيم، جهلاء، بس ودعوته كده. طب أعمل إيه؟ طب وليه اختل عينة دي؟ لتتعظم نعمة الله، تتعظم نعمة الله في دعوة هؤلاء القوم. احنا مدعوين، مدعوين للقداسة، مدعوين للمجد، مدعوين لله، مدعوين نسلك حسب الدعوة التي دعينا بها. احنا دعينا علشان في يوم من الأيام هنكون معها في المجد. دعانا لأنه أحبنا. طب عمل ايه فينا؟ قدسنا. كلمة قدسنا هنا أعظم من كلمة طهارة ونقاء. هنا قدسنا يعني خصصنا، بقينا بتعوته. يقدس لنفسه شعبا خاصا في أعمال حسنة. طب ما احنا خايفين من رحلة الحياة. قال لا ما تخافش، المحفوظين ليسوع المسيح. هختم معاكم بآية، أختم معاكم بآية كلكم حافظينها، بس أتمنى تيجي على الشاشة وتقروها معاي. يلا يلا علشان نصلي مع بعض. ها يا خباس، مجهز نفسك، ها تعالوا كده. يوحنا 10 27 28 29 30. هختم بالآية دي، وإن كنت هقول آية تاني معلش يعني. يلا بصوا كده معايا، الرب يسوع اللي بيقول، مش يعقوب ولا يهوذا، لا لا لا، الرب نفسه، خرافي، ما انا عارفكم حافظينها صدقني، بس انا عاوز، يمكن انتم ما خدتوش بالكم وانا بشد ليه. خرافي يعني ايه؟ خرافي الياء دي بتعوتي، ملكي، وده اول حاجه ترفع راس لفوق، انا ملك الفادي اللي فداني. خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني. كمل الآية اللي بعدها، وأنا أعطيها حياة أبدية. ما تقرأ معايا يا أخي، ولن تهلك إلى الأبد. نفسي أسمعكم، ولا يخطفها أحد من، مش مني، من يدي. طب بص الآية اللي بعدها، يلا، أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. ممسكون في دي الإبن وممسكون في دي الآب.

لحد يقدر ياخدنا من ايد الاب ولحد يقدر ياخدنا من ايد الاب؟ لا، ده انا اقول لك على حاجه عجيبه بقى. شوف العدد اللي بعده ايه، انا والاب واحد. طب وايه علاقه دي بالكلام اللي فات؟ فكرتوش ايه علاقه الايه دي لاهوتيا بالكلام اللي فات؟ لها معنيين. المعنى الاولاني، الاب اعظم مني، الذي اعطاني اياها اعظم مني، لئلا يتبادر الذهن للناس ان هو الاب اعظم من الاب، قال انا مقدما نفسه عن الاب، انا والاب واحد. هذا المعنى الاولاني، يعني الاب اعظم من الكل ما عدا الابن، فالابن والاب واحد. المعنى الثاني عارف ايه؟ بص بقى، كما ان الاب متحد بالابن اتحاد لا يقبل الانفصال والتجزؤ، هكذا صارت الخراف متحدة بالآب وبالابن ولا يمكن الانفصال عنهم. خلاص بقى محروسين ومحفوظين. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ انا وعدتكم ان انا هقول آية، معلش يلا هقولها وانتوا حافظينها، حافظينها كلكم. لما بيقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح، بطرس الرسول الاولى 1 3 4 5 6، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. بص اللي بعدها إيه؟ محفوظ في السماوات لأجله. هو المحفوظ الميراث. مرة واحد قال لي ما هالمشكلة مش في الميراث، الميراث محفوظ لكن الخوف اطلع انا خيبان. طب ما تكمل الايه يا ابن اخوي، كملها. طيب مالك هتطلعش خيبان ان شاء الله. بص كده، الميراث محفوظ لاجلكم انتم. شوف الايه اللي بعدها على طول، انتم. ما تقولوا معايا عشان نصلي، الذين بقوه الله، ما تقولوا معايا، محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. خدت بالك معاي؟ محفوظين له ومحفوظين بقوته ومحفوظين بقدرته، محفوظين للابن، محفوظين للابن، محروسين. عشان كده ضمنينها على حساب الدم، أنا داخل ليا نصيب. هل لك نصيب معانا؟ كتر خيرك، قعدت للآخر ما خرجتش أثناء الكلام، متشكر، كتر خيرك وصلت معانا، بس خلينا أدخل معاك في كلمتين. هل قبلت المسيح؟ شفت العز اللي احنا فيه؟ شايف يا أختنا؟ ما أعرفش، يعني الناس تحب دايما في التبشير توعظ عن جهنم. يا حبايبي فيش أحلى من قوة جاذبية ما لنا في المسيح يسوع. عاوز تبقى معانا؟ قبل المسيح. عاوز تبقى معانا؟ ايه والد اخوي، اقبل المسيح، اقبل المسيح، اقبل المسيح. تعال نصلي مع بعض، تعالوا نسكب قلوبنا قدام الرب، تعالوا نسكب قلوبنا امام الرب. ارفعوا قلوبكم. ليس لدي استعداد ان اطيل التعليق، كمؤمن اكيد رساله وصلت، البعيد لسه ما جاش للرب اكيد الرساله وصلت. ارفع قلبك وصلي بحسب الحاجة التي تشعر بها. تعالوا نصلي.

تعالوا نصلي الكلمات اللي جاية دي. المرنم بيقول له كنت غافل، عيني قافل عن إرادتك وعن مشيئتك، بس صوتك جه زي ما كلمني النهاردة كده يا رب، ناداني ورجعني لأحضانك. ترنيمة انت ليك في حياتي خلاص.

قبل ما نقوله العدد الأخير من الترنيمة دي، خلونا نغمض عينينا في نص دقيقة بس. صلي قوله يا رب كنت غافل. كلام لكل شخص لسه بيفكر، لسه بيفاصل في علاقته مع ربنا. الترنيمة دي بتوصف حالتك، والكلام اللي كنا بنسمعه في آخر جزء كان بيتكلم فيه الدكتور حليم. رب بينادي عليك، وأكيد في الزمن اللي احنا فيه ده بالذات شعور صعب جدا انك تعيش لوحدك بدونه، بدون سندته ومسكة ايده اللي كنا بنسمع عنها، بدون حفظه، بدون رعايته. صعب، صعب جدا في الايام دي. صلي قول يا رب كنت غافل وقافل عناية، بس انت لسه بتنادي وبتدور وتفكر فيا ومشغول بيا. قوله مش هبص بعين حزينة على اي حاجة فاتت، لكن أبص عليك وارفع عيني على شخصك اللي بتنادى عليا وبتكلمني. صلي من فضلك، كلنا نصلي، كلنا نصلي. قوله أشكرك لأجل رسالتك لينا يا رب النهاردة. عايز أعيش واختبر الكلام اللي سمعته ده يا رب. مش مجرد اجتماع جميل حضرته ولقيتك بتكلمني بشكل حلو، لا، خليني أتجاوب مع صوتك ومع كلمتك ومع معاملاتك الرقيقة لقلبي وحياتي، وخليني أقبلك النهاردة يا رب بتوبة حقيقية. صلي من فضلك، وانت بتسمعنا كمان على الشاشة على قناة الكرمة، صلي صلي، قول يا رب أنا بقبلك النهاردة وبطيع صوتك زي ما كنا بنرنم، وعيش ليك وأكرمك وأفرح بيك وبمشيئتك لحياتي. يلي ليك في حياتي خطة عظيمة جدا. تعالوا نقف واحنا بنقول له العدد الاخير. مسكت ايدك علمتني. اختبار كل مؤمن فينا موجود زي ما كنا بنسمع، لينا اختبارات عظيمه معاه بتاكد طول الوقت انه مش بيسيبنا ابدا. مرنم هنا بيقول له نفس الكلمات دي، مسكت ايدك علمتني اعلى فوق كل الجبال. والقرار اللي عندي يا رب لو اماني

0: بك صوت العابرين. حلقة النهاردة عنوانها ماذا فعل المسلمين في الشيخ أسد، ومعانا شرفنا يكون معانا النهاردة، كان معانا الأسبوع اللي فات، نشكر ربنا إن الأمر ترتب وقدر إنه يكون معانا النهاردة الشيخ أسد. أهلا بحضرتك.
1: رب يباركك يا رب، أحييكم بتحية الإيمان المباركة، نعمة وسلام السيد المخلص يسوع المسيح لقلوبنا ولوبكم، نشكره دائما وأبدا أن أخرجنا من جهل الظلمات وإساءة إبليس إلى نور وخلاصه المبين. نشكرك أيها الإله العظيم يا يسوع المسيح على أن خلصتنا مما كنا فيه. صح أنه كانت الفاتورة كبيرة، لكن الرب صالح، الرب مد يده، أنقذني وأنقذ أولادي مما كنت به من الجهل المبين. فنعم وسلام لقلبك أختي المباركة وللمستمعين، يا رب يباركهم جميعا.
0: أمين، أشكرك جدا. وبرضو حضرتك برضو تعتبر صليت في البداية، فأنا بشكرك جدا. فبس اسمح لي حضرتك أن قبل ما أبدأ معاك في بعض التعليقات، ويعني هبدأ مع حضرتك، اسمحوا لنا بس يعني أمر بقى غريب. أنا قلت الحلقة اللي فاتت أن المسلمين في ورطة كبيرة جدا جدا جدا، مش عايز أخد من وقت أخونا، لكن لازم نرد. أنا بصراحة بقت وضع بقى مستفز لأبعد الحدود، والغل والكراهية والحقد اللي هو الميراث الإسلامي، نتاج التعليم الإسلامي، تعليم القرآن وتعليم السنة. إله الإسلام نفسه في قرآنه هو مزدري، ده إذا كان يعني، بس هو المتكلم اللي كتب باسم إله ده شخص مزدري بكل الديانات، شخص حاقد على الجميع، عايز يكون هو اللي ظاهر بس، والقوة اللي تكون ليه عشان يثبت لنفسه أولا إن هو حق. سنة الرسول وسيرة الصحابة كلها سيرة دموية، قتل وغزو وسبي واغتصاب وسرقة، أمور يعني لازم يكون النتاج بتاعها في وقتنا الحالي هو ده. دلوقتي بعد السوشيال ميديا وبعد القنوات المسيحية وبعد وجود العابرين اللي بنتكلم عن اللي احنا كنا فيه وكانت حياتنا قبل المسيح والمعتقد اللي كنا فيه وإزاي اكتشفنا الحق، كل الناس اللي بتخرج من الإسلام وبتتكلم علنا عن عوار اللي موجود في الشريعة وفي القرآن، كل ده استشاط غضب المسلمين اللي عايزين يثبتوا ان احنا ديننا الحق. طب نثبت إزاي؟ نيجي على المسيحيين، نيجي على المسيحية، نهين الإيمان المسيحي من غير ما نفهم ولا ندرس ولا نعرف. إحنا عايزين بس نحافظ على الدين ده اللي إحنا وجدنا عليه أبقانا مكملين في نفس مش عارفة أقولها إيه يعني، بس هم يعني بدأوا بالجهل وعدم المعرفة. والأمة التي لا تقرأ، أمة صاحب مقولة ما أنا بقارئ، مكملة بنفس المسيرة وبشكل بقى عنيف، بقى الإرهاب، بقى الكراهية واضحة جدا فيه. خليني بس مع حضراتكم في البوست ده، حاجة مقززة بجد بجد، حاجة مقززة. يعني بص، واحد ده دكتور، يعني ده دكتور بيتكلم ان زميله كان واحد لسه متخرج، اللي هي النيابة اللي بيعملوها للأطباء الجدد، بيعينوهم في مكان لمدة سنة وبيهلكوهم في الشغل. ولسه برضو كانت طبيبة مسلمة كانت برضو توفت من كتر التعب الشغل عليها، فده برضو يا حرام الشاب توفى مسيحي. فبينبهوا بقى، بصوا التنبيه ازاي. وفاة زميلنا دكتور نبيل عادل، طب الجراحة العامة مستشفى بنها، أمه وهي بتستلم جثته، وربنا يعزيكي يا عزيزتي، بتقول يا ريتني ما دخلته طب، يا ريته ما بقى دكتور، من النتيجة اللي وصل لها. ربنا يصبر أهله، يا رب نخلص في يوم من الأيام من الضغط والشغل. المهم بيقول إيه، وجب التنبيه، الدكتور مش مسلم. يا سلام يا سلام يا سلام على التعليم، يا سلام على الفهم، يا سلام يا يا يا دكتور، وجب التنبيه، مش مسلم. وبعدين بقى بيعلق، انا نبهت عشان الناس كانت بتدعي له في الكومنتس فمش اكتر. يعني زميله وبينبه ومش عايز بيقول للناس اللي بتدعوا له خلي بالكوا ده مسيحي، تدعوا له ليه؟ تدعوا له ليه يدخل الجنه ولا ربنا يرحمه؟ جنه ايه؟ جنه مين قال لكم المسيحيين عايزين جنه الكذا كذا بين قوسين نقط؟ مين قال؟ محد اي حد مسيحي محترم عايز يدخل جنه الدعاره، جنه الدعاره، سوري بقى طلعت من القوسين.

في بقى التاني بقى بيقول له ايه، في حاجة اسمها تعاطف مع الآخرين بغض النظر عن دينه. ما شاء الله عليك يا نابغة، بيرد بقى على اللي بيقول على التعاطف، ما شاء الله عليك يا نابغة، تبي تعرف قدر كفرك بالله وانحطاطك دفع عن شخص يسب الله ويقول إن له ولد سبحانه ما كان له من ولد. مين ولكن أمثالك يحاربون الدين قدر المستطاع، تبي تدعي له بالمسيحي ادعي الجنة للمسلمين. لسه بقول لك أي حد محترم، مش مسيحي ولا مسلم، أي حد محترم يرفض يدخل جنة الإسلام، جنة الكذا كذا. طيب اللي بعده مش عايز يتحرق أهو، بيقول هو المتوفي مش معترف برب المسلمين ولا برسول المسلمين عشان ربنا يرحمه، هو واحد مش خايف على نفسه، مش عارف أي كلام. وبعدين الشخص المسلم اللي بيقول إن هو بيشتم الله، عادي على فكرة، إله الإسلام عادي، الرسول قال حديث من سب الله ويستتاب يغفر له، لكن اللي سب الرسول اللي هو أعلى بقى من إلهك هو ده اللي يتقتل، حتى لو تاب، حتى لو تاب يتقتل لأنه سب الرسول، لكن إلهك سوري يعني أنا أسفة في اللفظ طيشة، يعني اللي يسبه يموت، قصدي يتغفر له، خليني أركز، اللي يسب لإله الإسلام يتغفر له، لكن اللي يسب للرسول ما يتغفرلوش يموت. طيب نطلع بقى من دوت ومن الـ الـ الـ الـ الاشكال ديت، حقيقي ما بقاش بقى العامه ولا بقى المتشددين ولا الكلام اللي كانوا بيقولوه لحضراتكم قبل كده، لا دي بقى مذيعه طالعه، وعشان الاذان بتقول ايه؟ عشان الاذان يعني وقف. طب الاذان وقفوه في الكومباوند اللي انت فيه، مال المسيحيين؟ مالهم؟ ولما ادعت ان واحد مسيحي قال لها يعني الكلمه بادب اكيد يعني، وهي مسحت التعليق بتاعه وبتقول ده اهني، طب مسحتي التعليق بتاعه ليه؟ ما تثبتي براءتك. طيب الاستاذه دينا المصري دي بتقول ايه؟ اي حد هيدخل هنا هيخبط وهرتل هيتان مش عارف ايه دي، واي حد ما يفهمش هيقول اسمع الاذان على الموبايل، بيهرتل هيتان، معلش بقى يا استاذه، اي حد هيدخل هنا يخبط وهيهرتل هيتان، هي كاتبه هرتل بس ما علينا، واي حد ما بيفهمش هيقول اسمع الاذان في الموبايل ناس مريضه. المهم بقى جاي هنا بقى بتقول ايه؟ بتقول مش حس الدين هي، واي كفتس هيدخل يحشر مناخيره وهينه هو واللي يتشدد له، واقول له خليك في اجراس الفسحه بتاعتك وخبط الحل وخبط الحلل اللي بتقرفونا بيه وتوكس ايه ده، وخليك بعيد انت كده كده مش مهم بالنسبه لنا ولا انت مهمه بالنسبه لحد اصلا، وفي الاخر الحشرات دي كلها مصيرها بعد الاهانه البلوك. يعني فين الدوله المصريه اللي اي واحد مسيحي بس يعلق تعليق يقول له ان انت بتقول الله ولد والله اتجوز مريم واخذ صاحبه، قال له لا انا ما ده مش ديني، يقوم يقول له طبعا كلامها ده قله الادب اللي هي قالتها اللي احنا ما نقدرش نقولها يعني، لكن دي اخلاقها، دي اخلاقها، هي دي اللي بتدافع عن الاسلام، وعلى شكلتها كل اللي بيدافعوا عن الاسلام على فكره، كل الفاظهم كده، كل تربيتهم كده، دور قدوتهم رسول الاسلام اللي قال للراجل مش عارفه ايه قعدت بكذا كذا، هي دي اخلاقه، هي دي هو ده المقياس بتاعهم القدوه. المهم بعد كده بتقول هتلاقيهم، نشوف هتلاقيهم مسيحيين اهو، هتلاقيهم مسيحيين ولاد كذا، واحده بتقول لها، فبتقول لها اكيد طبعا. انا عايز اعرف يعني بيدخل واحد مسيحي حد مسلم بيقول له ان الله انتوا بتقولوا ان الله اتخذ صاحبه وخلف منها يعني علاقه جسديه، بيقول له لا ده مش ايماني، انت مش فاهم ايماني صح، يقول له يعني القران اللي قال كده هو غلط، فانت كده بتزدري بالاسلام. طب انت قرانك ورسولك ما كانش فاهم العقيده المسيحيه؟ لا، يتسجن المسيحي علشان قال كده. وناس زي دي، واحده زي دي بتشتم وتهين المسيحيين بكل اريحيه، وانا برضو بسرعه برضو هكلمها، طبعا اتفصلت عن الشغل او وقفوها، فجت اللي بعد كده بتقول ولا فارق لي والكلام دوت، يعني ده ردها. طيب احنا بقى يعني هرد عليها لان هي غالبا يعني زي مسلمين كتير محتاج ده البوست بتاعها اللي ما يهمناش، طبعا هي مش فارق لها دي حاجه، لكن اللي فارق لنا احنا ان الامن المصري للاسف ما ردش. طيب خلينا بنقول المسيحيين مالهم، خلينا نسمع عن في حد مسرب لها
مكالمة أو صوت هي عملته في الجروب بتاع الكومباوند بتاعها قبل ما تطلع

0: كلم المسيحيين. خلينا نسمع كده الصوت ده.
1: أنا متأكدة إن جاي من حد مسلم هو اللي طلب الطلب ده، طلب الرخيص ده. فأنا حقي إن أنا أرفض القرار ده، أنا مش عاجبني القرار ده، رفضته. وأنا متأكدة إن اللي عرض فكرة الخفض الصوت ده ما كانش حد مسيحي، مفيش مسيحي يجرؤ على إن هو يخفض الصوت بتاع الأذان ولا يقول مثلا الصوت بيزعجني ولا. مفيش مسيحي يجرؤ على إن هو يخفض الصوت بتاع الأذان ولا يقول مثلا الصوت بيزعجني ولا. أنا متأكدة إن جاي من حد مسلم هو اللي طلب الطلب ده، طلب الرخيص ده.
0: طيب خليكي مع المسلم في الرخص بتاعكم، مال المسيحي؟ وايه الجرأة دي؟ مفيش مسيحي يجرؤ. ايه التعالي ده؟ ايه التعالي ده؟ طيب هي اولا يعني محتاجة يعني تسمع، مش هي بتسمعه للشعراوي امام الدعاه والكلام ده؟ طب ما الشعراوي نفسه كتير على فكرة يعني في اعمال دراما زي رمضان كريم اتكلموا عن الامر ده ان هو مزعج. الفنانه شيرين رضا، طبعا شيرين رضا تقابلت بالسباب واللعان وكل ده، لكن اعترضت كمان الشيخ الشعراوي. وفي كتب المفروض لو هي دارسه وفاهمه حاجه اللي قاله الشعراوي ده امام الدعاء اللي بيعلمكم. اسمعي الشعراوي بيقول ايه.
2: سادت في الآونة الأخيرة أيضا عملية الأذان بصوت عالي من خلال ميكروفونات عالية وضجيج، وهناك المرضى وهناك
3: غائية تدين. نعم، وخلى واحد فتح الميكروفون وهو تاجر، اللي قاعد نايم طول النهار وبعدين يطلع لي قبل الفجر بساعة يهبهب، وناس عايزة تنام وناس وراها وناس مريضة وناس مش عارف ايه وبتاعهم. نعم.
2: لماذا؟
3: لانه عامل ده هيعمل صمم عند الناس. شوف الميكروفون ده اكبر نقمه منيت به الامه الحديثه.
0: طيب انا بقى مش هرد عليكي يعني كده، لكن هرد عليكي بلسان الشيوخ اللي بيتكلموا من الكتب الاسلاميه اللي انت محتاجه تفتحيها عشان تتعرفي على اسلامك كويس. اولا سلوكك وتصرفك والفاظك دي مش من فراغ، دي نتيجه يعني انك انت اتخذتي رسول القدوه لك. شوفي الفيديو الاولاني، الرسول كان ايه؟ كان سباب ولعان زي حضرتك بالظبط. فيديو واحد.
4: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أما علمت، يقول لي عائشة رضي الله عنها، أني اتخذت عند ربي عهدا لن يخلفني، إني قلت اللهم إني عبد من عبادك أخطئ كما يخطئون وأجهل كما يجهلون وأغضب كما يغضبون وإني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فأيما عبد سببته أو شتمته أو لعنته أو آذيته أي بنوع من الأذى أو بدرت مني إليه أي بادرة يعني سوء فلا تعذبني فيه، اللهم اجعلها له كفارة وطهارة وصلاة وزكاة ورحمة وقربة ورفعة ترفعه بها درجات في الدنيا والآخرة.
0: طيب يعني الشيء بيقول له، بيدعي ربنا بيقول له، مش بيقول له يا رب علمني الأدب، علمني أبقى مؤدب، علمني ما بقاش سباب ولا شتام ولا لعان، لا بيقول له ما تاخدش عليا واي حد انا اشتمه خليها في ميزان حسناته. غريب غريب، وده رسول وخير المرسلين والكلام طيب هو بقى ليه؟ عشان تعرفي كان عامل الصلاه، لانه كان يعني خايف من فكر المؤامره برضو للمسلمين وارسينه برضو على الرسول الاسلام، وكان بيحب يجمع المسلمين عشان ما حدش منهم يروح شمال ولا يمين، فزي طابور تمام يعني تمام، انا عامل لكم صلاه 5 مرات واللي مش هيجي هيحصل. خليني اشوف الفيديو رقم 4. شوفي بحضرتك اللي ما كانش بيجي يحضر الصلاه كان بيحصل فيه ايه. نشوف الاول فيديو رقم 4 ونرجع. اتفضل.
5: فاحرق عليهم بيوتهم.
0: ليه؟
5: وقفت وانا عقلي تايه قدام الحديث ده، قلت النبي حكم عليه بالاكل، حكم عليه بالاعدام، ليه؟ قلت لانه عامل زي خليه سرطانيه جوه الجسم، لو اتسابت هتملى الجسم سرطان وتموته. طب النبي ما قالش يتقتل، النبي قال يتحرق، طب النبي حكم عليه بالحرق ليه مش بالاكل؟ لان اللي بيتقتل جثته
0: تمام. هو عايز بقى ايه؟ ما يبقالوش جثه اصلا. فايه اللي بيحصل؟ اللي كان بيحصل ان اللي لما محمد ما في حد ناقص ما جاش، حد ما اداش التمام، يبعتهم يحرقوا على بيته، هو وبيته، يعني اولاده ذنبهم ايه؟ لا هو وبيته، شايفين الرحمة، شايفين النبي الرحمة، ده دي حاجة. طيب لو الرسول دخل المسجد ولقى واحد هو ما يعرفوش ويسأل عليه هو مين ده، واللي موجودين يقولوا مش عارفين ده مين، وهو بيصلي وبيقول لهم انا مسلم بقى انا في الجامعة انا بصلي، لكن هو شك هو مين ده، يعمل فيه ايه؟ فيديو رقم 3 اسمعي تفضلوا.
6: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له عبادة فلان فلم يعرف، قالوا يا رسول الله فلان، قال لا أعرف. فبينما هم جلوس إذ دخل الرجل فقالوا هذا يا رسول الله، ثم دخل في المسجد وأخذ يصلي، ثم دخل في المسجد وأخذ يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اذهب فاقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر اذهب فاقتله.
7: تأمل فيما أخرج أحمد وابن أبي عاصم وهو حديث صحيح عن مسلم بن أبي بكر عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر برجل سادق وهو صلى الله عليه وسلم ينطلق إلى الصلاة، فقضى صلى الله عليه وسلم الصلاة ورجع على الرجل وهو سادق، وهو سادق لم يرفع. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يقتل هذا؟ فقام رجل فحسر عن يديه فاخترق سيفه وهزه، ثم قال يا نبي الله بأبي أنت وأمي كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل هذا؟ فقام رجل فقال أنا، فحسر عن ذراعيه واخترق سيفه وهزه حتى أرعدت يده، فقال يا نبي الله كيف أقتل رجلا ساجدا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها، لو قتلتموه لكان أول فتنة وآخرها.
0: شايفين كان بيجمعهم عشان يدوا التمام، عشان هو خايف من فكر المؤامرة، واحد لقى بيصلي ومعرفوش قال ده هيكون أول فتنة وآخرها اقتلوه، ده بيصلي في المسجد اقتلوه عشان هو ما يعرفوش، خايف أنه يكون خاين أو جاسوس. هو ده الإسلام. وعلى الأذان وعلى اتخد من الأذان ممكن نبقى يعني نقدمه في حلقة تانية عشان الوقت، لكن برضو بسرعة خلينا نمر على موضوع إسلام روبرتو كارلوس اللي هو بقى إيه فرحوا بيه. طبعا احنا عرفنا الموضوع بس خلينا بسرعة نمر عليه عشان برضو هنسأل فيه الشيخ أسد. الفيديو رقم 8 هنشوف مع حضراتكم اللي بيحصل. تفضل.
8: روبرتو كارلوس اللاعب البرازيلي الأسطوري المشهور جدا أعلن إسلامه. الخبر ده بعض الناس بتشكك فيه وبتقول إن هو مش صح، لكن في حقيقة الأمر لما أنا بحثت لقيته إن هو في الغالب صح. صحف عالمية ومحلية موثوقة جدا في أخبارها اتكلمت عن المسألة دي، وبعض الناس بيقولوا إن سبب إسلامه داعية شهير جدا لما روبرتو كارلوس عمل حادثة، يعني هو راح زاره وعرض عليه الإسلام فتأثر اللاعب الكبير بكلامه ودخل الإسلام. وبعض الناس بيقولوا لا ده سبب إسلامه هو زوجته الجديدة لأن هي مسلمة فهو أعلن إسلامه عشانها.
9: كارلوس اللاعب البرازيلي الشهير يعتنق الإسلام عن عمر يناهز 54 عام ولله الحمد والمنة. طبعا تم تأكيد الخبر من رئيس الجالية الإسلامية في البرازيل وأيضا من أحد البرلمانيين الأتراك نشر هذا الأمر، أتوقع اسمه علي شاهين.
0: يعني هو ده فكرة التواتر الإسلامي عن رئيس الجالية عن الشيخ شاهين عن كذا عن كذا إن ده كارلوس أسلم. طب إيه ده في صحف عالمية في تقارير في كله نقل نقل نقل وكلام. إذا كان ده حصل في الوقت اللي إحنا فيه وكل اللخبطة دي موجودة، أمال بقى اللي من زمان من أكتر من 1400 سنة وبيقول لك عن عن عن إزاي تثق فيه أصلا؟ طيب طبعا هي الأستاذة سهيلة يعني عملت فيديو وقالت إن هي لم تتزوج، لكن خلينا برضو نشوف الفيديو اللي بعد كده لو ممكن الفيديو اللي بعده على طول.
10: روسيا في خبر إسلامي، لكن الشيخ أكد أن كارلوس نطق بالشهادتين. المختصر المفيد لا يجوز للمسلم التزوج من غير المسلم، وبناء على هذا الكلام أخبر الشيخ جهاد حمادة كارلوس بذلك، وقام كارلوس بنطق الشهادتين وتم الزواج بشكل شرعي وصحيح، وكل هذا الكلام على ذمة الشيخ، يعني روبرتو كارلوس نطق الشهادتين ليتم عقد الزواج بشكل شرعي ولكن ليس عن إيمان مطلق بدين الإسلام. وفي النهاية أكد كارلوس احترامه لدين الإسلام.
0: أي حاجة عايزين، المهم إن هو نطق الشهادة. طب الأستاذة قالت إيه؟ الأستاذة طلعت وقالت إن هم لم يتزوجوا. ممكن نعرف فيديو رقم 9 وبعد كده معانا الشيخ أسد. تفضل.
11: كله يقول سهيلة الطاهري تزوجت

0: روبرتو كارلوس، هل تزوجت أنت وروبرتو كارلوس؟
1: أنا ما نحن ما تزوجنا، نحن ما تزوجنا، نحن ما تزوجنا.
0: فقط هيك لتزوجتوا، فقط هيك لتزوجتوا.
2: يعني بيفرحوا قوي بالحد مشهور وكل الفيديوهات اللي هم أعز الإسلام والمسلمين. يعني أنا شخصيا لما عرفت المسيح، يعني أنا اللي نلت الفرحة والفخر والعزة. كتاب مقدس بيقول طوبى لأناس عزكم عزهم بك، عزنا إحنا بالرب مش العكس اللي بيحصل في الإسلام. شيخ أسد أهلا بحضرتك، برحب بيك، ولو عند حضرتك تعليق واتفضل معاك.
3: نعم وسلام.
2: سلام.
3: نعم وسلام السيد المسيح لقلبي أختي مباركة. أكيد لا تعليق، أكيد لا تعليق. أنا بعلق في ثلاث كلمات بقولون: الإسلام هو أكذوبة الماضي وأكذوبة الحاضر وليس له مستقبل. هذه أكذوبة ملعبة، تمام؟ والكل بيعرف، أصلا الكل بيعرف الحقيقة كلها، لكن هن بيحرفوا وبيبعدوا عنها. ما بدي فوت بهذا الموضوع. بشكر الرب دائما على نعمة الخلاص. بتمنى أنه المرة الماضية أنا خبرتك عن جزء من اختباري، وحاب أوصل للأخوة المباركين شيء عن اختباري. يا ريت إذا بتقبلي أني أنا أكفي أختي مباركة إذا عم تسمعيني.
2: طبعا.
3: الرب يباركك يا رب. أنا قلت لك أنه بعد ما دافعت عن رسول الإسلام وأنا على المنبر، كذبت الإمام البخاري، تم خطفي وتم إيذائي وقلع عيوني، وأصبت بمرض اسمه الكونسر، وهو ميلانوما، ضربني في العيون وغادرت البلد. لكن ما قدرت أني أنا أقدر أخذ زوجتي، للأسف قتلت زوجتي أمام أطفالي، وقدرت أني أنا أخذ أولادي وأهرب إلى بلد عربي آخر، وجلست في هذا البلد العربي حيث أنا موجود الآن. وظليت ملتزم ببيتي، استأجر بيت ملتزم ببيتي، طبقت الحديث الذي يقول الفرق بين المسلم والكافر ترك الصلاة، فأنا ما عدت صليت. دليت البيت، مصاب بالكونسر، مريض، وضعي سيء جدا. صرت أدخل على البثوث المسيحية ولمست أجمل أربعة آيات لمستهم بالكتاب المقدس، بخلاف ما سمعت عن القرآن بأكثر من 40 آية تأمرني بالقتل، وأربعة آيات يأمرونني بأن أحب أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. فما أعظم هذا الإله وما أجلاه وما أنقاه. دخلت على البثوث مع المسيحيين وصرت أتسمع، بيدخل المسلم بيسبهم بيقولوا له ربي يباركك إلى آخره، وأنا جالس صرت أرنم أمدح السيد المسيح بطرق شرعية، يعني بطرق شعرية مني أنا. فحدا على البثوث عرفني، راحوا لعند والدي رجل مسن عمره 85 عام، قتلوا والدي بأبشع الطرق، وتم تصوير والدي وإنزال صوره عبر التواصل الاجتماعي، وقالوا لي أسد خلصنا من الخنزير الكبير، خلي المسيحية تفيدك. الأولاد شافوا صور جدا عبر التواصل الاجتماعي عبر هذا الموبايل، صرخوا الأولاد البيت بابا قتل جده، أنا وقعت بالأرض. نادوا أولادي للجيران، أخذوني على المشفى بحالة إسعافية، ما جابوا الإمبلانس، فدخلت على المشفى بحالة إسعافية ومعي التقارير الطبية. الحكيم طلب لي صورة رنين مغناطيسي، فأنا بقلب هذا الجهاز، باختصار عم بحكي، بقلب هذا الجهاز سمعت اختبار أحد الأخوة اللي أنا ما كنت صدق اختباره أبدا، لأنه زمن المعجزات مزروع برأسي أنه قد ولى. فصرت نادي يا يسوع المسيح، إذا كنت أنت فعلا أنت يسوع المسيح المخلص، خلصت أمير، خلصت فلان وعلتان، أناديك بشخصك يسوع المسيح، لا أناديك برب القرآن. طلب الوحيد منك أنك أنت تشفيني من الكونسر، بس حتى أقدر أعيش مع أولادي، لأني أنا ما بدي موت، لأنه مدة الحياة خمس سنوات ومتمكن مني من سنتين. صرت أقول له يا يسوع، نادي يا يسوع، وأنا غير مقتنع، يعني أنا غير مقتنع، ماني مقتنع، يعني عم نادي وماني مقتنع. تقول يا يسوع. نمت بهذا الجهاز، وطبعا ما حدا بيقدر ينام بجهاز الرنين المغناطيسي، لكن أنا نمت لا إراديا. صحيت على يد الممرض، الممرض عم يقول

أول مرة بتاريخ عمره هيدا الجهاز حدا بفوت على هذا الجهاز وبينام. إجا الحكيم يلي طلب الصورة عم يفحص الصورة على الكمبيوتر، فسأله للممرض هل تحرك شيء؟ قال له كيف بدي اتحرك كان نايم. الحكيم تفاجأ فقال لي لازم نعمل لك صورة تخطيط كهرباء مع صور ملونة. قلت له حكيم هيدي الصور أنا ما عندي القدرة أدفع حقها غالي كثير. قال لي لا هيدي على حساب المشفى. صار الحكيم عنده فضول يعرف شو صاير معي، وأنا ماني عارف شو الحكيم عم يخطط. دخلني على الغرفة الثانية، أعطاني إبرة بالوريد، أعطاني لزقة هون وكذا، وصورني 20 دقيقة. بعد ما خلص 20 دقيقة قال لي أسد رح لك تنتين، أنت معك كونسر بس ما معك كونسر. قلت له عفوا كيف؟ قال لي أسد أنت لما جيت لعندي بحالي إسعافية، قبل بنص ساعة قبل بساعة أنت كنت ميت، كنت ميت، وأنا توقعت أنه أنت صار معك جلطة دماغية، لكن أنت دخلت على جهاز الرنين المغناطيسي مع كونسر وخرجت ما مع كونسر. كيف؟ ليش؟ أنا ما بعرف، بس رح أقول لك هو مسلم، رح أقول لك أنه الله بيحبك، في سر بينك وبين الله، تمام؟ شو عامل ما حدا بيعرف، أبشرك أنه في أمل ترجع تشوف بعيونك، بينزرع لك شيء وبترجع بتشوف لكن ببلد غير هذا البلد العربي. طبعا أصابني قشعريرة وناديت قلت يا يسوع لا إراديا. عم قال لي عفوا شو؟ قلت له ما قلت شيء، نسيت مقتل والدي ورجعت على البيت بفرحة جديدة. أنا والأولاد صرنا نروح على الكنيسة كل يوم أحد، كل يوم ثلاثة نتلمذ هيك لفترة من الزمن. صاحب البيت هو بيجيب لنا أكل وشرب طوله، أنا كفيف ما بشوف وأولادي صغار. يوم من الأيام هذا صاحب البيت اللي أنا قاعد فيه هلا ما قدر يجيب لنا أكل لأنه كان برات البيت هو وعيلته، لا جاب لنا الترويقة ولا جاب لنا الغداء ولا جاب لنا العشاء. طبعا يمكن واحد يقول لي أسد فيك تشتري ربطة خبز وقية لبنة بيمشي الحال، لكن شاهد الرب ما في شيء بالبيت لأنه نحن أنا ما فيني أشتغل وأولادي صغار. فالأولاد ناموا بلا عشاء وبلا أكل. الساعة 4 الصبح سمعت حدا من الأولاد عم يبكي، دبدبت هيك على مهلي، فتحت الباب ناديت مين فاي؟ ردت علي تريزيا البنت يعني، قلت لها خير بابا. فاجأت أنه الصبي الأصغر عم يبكي، ناديتون قلت له خير بابا شو بك؟ ليش عم تبكي؟ قال بابا ما في شيء. قلت له بابا قولي ليش عم تبكي الساعة 4 الصبح؟ قال بابا بصراحة اليوم خالته صاحبة البيت ما جابونا لا غدا لا جابونا عشاء ولا جابونا ترويعة ونحن جوعانين بابا. تصور أنه الأولاد جوعانين. طبعا هذا موقف كان كثير صعب أنا وقعد فيه. قلت له للأولاد خلص بابا فوتوا لجوا، وسكرت الباب على أساس أنه الأولاد فاتوا ناموا، تالي الأولاد قفل الباب. لكن أنا قبل ما فوت بالاختبار بوصل رسالة لأخي المسلم. أخي المسلم أنت أخي بالإنسانية، أنت أخي، نحن أولاد إنسانيين، فأنا رح أوصل لك رسالة. الكفر مش أنك تطلع تكفر المسيحي وتقول له سمعني نشيد الإنشاد واعطيني ما بعرف شو والثالوث ما الثالوث. الكفر أخي المبارك اللي أنا سامحتك من قلبي، أنا سامحتك. الكفر هو الأطفال يلي أنت زرعت فيهم الرعب، زرعت فيهم الخوف، هودي الأولاد عم يبكوا من الرعب، حرمتن أمهم، حرمتن جدهم، حرمتن عائلتهم، حرمتن بيهم، حرمتن لذة المدارس، حرمتن أجمل الحياة. أنت زرعت فيهم الرعب والخوف، في هذا العصر أولاد جوعانين. فالرب يباركك والرب يسامحك. هيك علمنا يسوع المسيح أنه نحن إنسان. فدخلت على غرفتي على أساس الأولاد راح يناموا، وأنا قعدت أصرخ. قلت له يا رب يا رب مثل ما شفيتني من الكونسر اليوم يا رب تاخذني لعندك انا وولادي يا رب، دخيلك يا رب، يا رب الاولاد جوعانين يا رب، يا رب دخيلك يا رب، يا رب انا مني ايوب حتى تجربني يا رب، ما في اتحمل، دخيلك يا رب، يا رب خذني لعندك انا وولادي اليوم. واصرخ يا حسرتي الاولاد عم يسمعوا علي قفل الباب ومني عارف. الساعة 7 الصبح، الساعة 7 الصبح ندق الباب. الأولاد ردوا على الباب. قالوا لي بابا في اثنين على الباب بدهم إياه. إجا ابني صغير سحبني. صباح الخير أخونا. كلمة صباح الخير أخونا أصابني قشعريرة. دخلوا لعندي على الغرفة. لكن قبل ما يدخلوا على الغرفة جايبين معهم ثلاث أكياس كبار بما لذ وطاب. جايبين سكر، رز، برغل، سمنة، زيت، خبز للأطفال، سردين.

طون، معلبات، لحم، طماطم، خضار، خبز، كل شيء، حليب، كل شيء. وجايبين قنين غاز ودخلوا لعندي على الغرفه. طبعا الاولاد واقفين على الباب عم يحكوا بدنهم. طبعا عم يحكوا بدنهم مش لانهم جربانين، لانه وقف شعر بدنهم انه بينا كان عم يصرخ ليسوع. اودي منين اجوا؟ بينا مدى لحدا. قام قال لي واحد من الاخوه المباركين اللي اجوا، قال لي خير اخونا؟ لقيناك عم تبكي وبعدك عم تبكي. قلت له انا عم ببكي لاني انا اخذت جواب، انا اخذت جواب من الرب يسوع. الرب يسوع عم يقول لي يا اسد ليش بدك تطلب الموت انت واولادك؟ ما انا مجبور فيه ومجبور باولادك، انا بعثت لك جنود يهودي، جنود الرب في الارض، انا ارسلتهم لعندك حتى طعميك وطعمي اولادك، انك بس تناديني راح تلاقيني انا جنبك، انا برسل لك الملائكه، برسل لك الجنود. طبعا هذا كان من اعظم مما لمسته، انه هذا كان ثاني اختبار الي مع الرب يسوع. ومضت الايام ونحن عم نروح على الكنيسه، وبدي اتعمد، ما كنت اقدر اتعمد، حاولت كثير اني انا اتعمد، ما كنت اقدر اتعمد. فيوم من الايام وما صلوا زمان، هذا التاريخ تاريخ 19/4، كان يوم سبت، اجت البنت قالت لي بابا انا، كان يوم احد، ثاني يوم احد، قالت لي بابا انا ما عاد بدي اروح على الكنيسه. قلت لها ليش بابا ما بدك تروح على الكنيسه؟ قالت لي بابا ما بدي اروح. قلت لها بدك تقولي لي ليش ما بدك تروح؟ حدا زعجك بالكنيسه قولي لي؟ قالت لي لا بالعكس بابا، بس انا هلا اذا بقول لك بدك دغري تصرخ وتنادي ليسوع. قلت لها لا قولي لي ما راح اصرخ. قالت لي بابا انا صلي سنه ونص عم روح على الكنيسه، انا صار عندي رفقه واخوه بالكنيسه، بس انا عم روح بنفس الثياب. بابا انا ما عندي ثياب البسهم، كل مره بدي اغسل ثيابي وروح انصت اخجل. طبعا قهرتني البنت، قلت لها روح، عصبت وعيطت صغير، قلت له شغلي الموبايل. فت على جروب ولقيت في حدا مسلم قاعد عم يسب على المسيحيين، طلعت سبيت عليه، بحثت علي ما بعرف شو صابني. قام قال لي احد الاخوه المباركين، قال لي اسد خلصت؟ قلت له خلصت. قال لي فشيت خلقك؟ قلت له فشيت خلقي. قال لي اسد لن يكتمل ايمانك، اسمه الغيور. قال لي لن يكتمل ايمانك، قلت له عفوا. قال لي اسد بدك تسامح؟ قلت له كيف بدك يعني سامح؟ قال لي بدك تسامح. قلت له بدك يعني سامح يلي قتل بيي، يلي قتل زوجتي، يلي قلع عيوني، يلي شرد اطفالي، كيف بدك يعني سامح؟ قال لي كيف بدك يعني سامح؟ قال لي الرب يسوع امرنا بكتاب مقدس ان احبوا اعدائكم، باركوا لعينيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. قلت له ما بقدر، ما بقدر، انا ما بقدر. قال لي اسد لما انت كنت مصاب بالكونسر ناديت للرب لباك ولا ما لباك؟ قلت له بلى يسوع لباني. قال لي لما كنت جوعان انت وولادك صرخت ما بعث لك جنوده؟ قلت له بلى. قال لي نادي وطلب انه قل له يا رب، يا رب ساعدني حتى انا اقدر سامح. قلت له هيني يا رب ساعدني حتى انا اقدر سامح. لا اراديا انا قلت له انا سامحت، انا سامحتهم كلياتهم، انا سامحتهم لاني انا وكلت محامي عام، محامي عام بوكالة عامة غير قابلة للعزل، هو اللي رح يحميني ويحمي أولادي وآمر عني ونهي. فأنا يوم من الأيام رح اجتمع عنده بالمحكمة أمام الكرسي الملكوت وقدوسه وتواجهني يوم. لكن أنا سامحتهم بالدنيا، أنا سامحتهم بحقي وحق أهلي وحق رزقي وحق أولادي وحق عيوني، فأنا سامحتهم. اللحظة اللي عم أقول له أنا فيها سامحتهم، إجاني اتصال أنه أسد بكرة الصبح تيجي بكير على الكنيسة أنت وأولادك، بتجيب مناشف لأنه صدر أمر تعميدك أنت وأولادك. فهذه كانت أني أنا سنة ونص راكب المرفأ ما قدرت أصعد على سفينة الخلاص، أمر الرب بعد ما أنا سامحت من قلبي أني أنا أصعد على سفينة الخلاص. فأنا بشكر الرب دائما على ما أنا فيه. أنا كثير مسرور بأولادي، مسرور أني أنا مولود جديد أنا وأولادي، مسرور أني أنا سامحت الكل، مسرور كثير بهذا الإله العظيم يلي بيناديني بخلاف ما سمعت، بيقول لي يا ابني، وإله بيقول لي يا عبدي، إله بيأمرني بالمحبة، وإله بيأمرني أنه أنا ضايع على غيري وقتل غيري. فما أنا أجمل هذا الإله وما أحلى. بشكرك يا رب على نعمة الخلاص، بشكرك يا رب صح أني أنا دفعت فاتورة والفاتورة كبيرة كثير، لكن بشكرك دائما يا رب تتقبلني عندك أنا وأولادي. بقول لك أنت الحبيب وكل إليك أعشق، بطيب محبتك يا يسوع دائما أتشوق.
حسن مني.

0: الملاحة والفصاحة كلها حقا إذا أتيت الأعمى كمثلي يرى والأب كما ينطق. يا يسوع افتح الباب، افتح الباب يا يسوع أمام المظلومين، أمام المضطهدين، أمام العائدين، أمام العابرين، فافتح الباب يا يسوع، فباب خلاصك وباب قدوسك أبدا يا يسوع لا يغلق. فنعم وسلام لكم أختي المباركين، بحييكم بتحية مباركة. يسوع شيء جميل جدا. إذا أردت أن تتعلم أخي المبارك، حتى بنصح لأخي المسلم تطلع لعند المسيح تناقشه، قل له علمني شغلتين وبدل وخليك مسلم، خليك مسلم، لكن تعلم شغلتين أخي المبارك، تعلم المحبة وتعلم السلام. إذا لمسوا قلبك هود اثنين فأنت صرت بحضن الرب يسوع. فالرب يباركك أختي المبارك ويبارك هذا البث. شكرا لكم، وبدي من الأخوة المباركين كل حدا عم يسمعني يصلي لأجلي حتى أنا أقدر أطلع من هذا المجال اللي أنا فيه وروح على بر الأمان أنا وأولادي. فصلاتكم هي شفاء لجروحي وبلسم جروحي، صلاتكم بتكفيني. اذكروني بصلاتكم، أرجوكم اذكروني بصلاتكم. أقول له يا رب فرح قلوب الأمهات، يا رب يا رب ما تلوع قلب أم على ولدها، ويا رب ما تلوع قلب بي على ولده. فرح لقلوب المنكسرة يا رب، يا رب فرح قلب الظالم، فرح قلبه للظالم وجبور بخاطره كمان. فهني صنيعتك يا رب، معلش يا رب، أنت صالح يا رب، ولك منا كل المحبة والتقدير ونعم وسلام. وشكرا لكم، والرب يبارككم. طيب. أنكم سمعتوني بكل رحب وسعة أختي المباركة، الرب يباركك يا رب.
1: شكرا لك. لكن هل يعني تحب تشاركنا عن الوضع اللي حضرتك فيه من غير أي تفاصيل يعني، ولا مكان ولا أي تفاصيل ما تحبش تقولها يعني؟ لكن أنت قلت تصلوا من أجلي، ممكن تقول لنا يعني عايزنا نشاركك بإيه في الصلاة، أو لو حد عنده طريقة عملية ممكن يساعد حضرتك بيها؟ تفضل.
0: أنا بتمنى أنه أي حدا بيقدر يعرف يقدر يساعدنا بموضوع أني أنا أقدر أتعالج برا، فأكون لكم من الشاكرين. أولادي ما لهم حدا يعني غير الرب، نحن بحمل الرب يسوع، والرب يسوع صالح، وأنا أملي كبير بالرب يسوع أنه رح يلبيني بكل طلب عم بطلب منه، رح يلبيني الرب يسوع، رح يأرسل جنود أنه ينقذوني أنا وأولادي، لأنه أنا في بلد غير آمن، يتعرضون أولادي كثير لإساءة، كثير بيتهجموا لعندي على البيت، كثير بيأذوني، كثير عم بتعرض كثير لاضطهادات. فيا رب صلاتكم، ويا رب أنه أقدر أني أقدر أرجع أعمل عملية وأرجع أشوف بعيوني لحتى أقدر أوقف مع أولادي، لأنه أنا ما بحب أكسر إيدي وأطلب من حدا، أنا بطلب من الرب يسوع، والرب يسوع هو الصالح. يا رب يفرح قلوبكم يا رب ويبارككم يا رب. شكرا كثير أختي مباركة، يا رب يفرح قلبك يا أختي مباركة.
1: أمين. خليك معنا، يعني لسه معنا مكالمات ولسه هناخد من حضرتك رسالة ختامية، فحضرتك موجود معنا. لكن زي ما سمعتوا كده وشايفين الوضع اللي فيه أخونا أسد، فيعني أولا صلوا من أجله، ثانيا زي ما شايفين إن هو مش بيشتغل، هو في دولة تعتبر مسلمة ومقدم على أوراق لجوء وكده. إذا يعني حد يقدر يتكفل هو وأسرته ويعمل له كفالة كنسية في أي دولة تكون بتعمل الأمر ده، أمين، ربنا يباركك لو عملت كده. واللي يحب إن هو يكون بيتشارك معاه في الاحتياجات اليومية، أكل، لبس، المأكل والملبس وإيجار السكن، يعني تواصلوا معنا وهنوصلكم بيه. وأهم حاجة نصلي من أجله ومن فضلكم، يعني شوفوا إزاي محبة الرب اللي بتغير من شدة الألم، مش قادر إن هو يعني يقبل الأمور اللي حصلت له، كتيرة بصراحة، كتيرة على احتمال أي إنسان، للغفران. ومش الغفران ده، بيحس بنعمة الغفران لما تاني يوم جاله خبر تحديد المعمودية ليه والأولاده. فدي نعمة وعمل عظيم جدا جدا من الرب مخلصنا وإلهنا. وفعلا زي ما بنقول كده، طوبى يا رب لأناس عزهم بك، دي حقيقة. طيب معنا أستاذ، المكالمات من فضلكم في 30 ثانية، ومعنا أحمد الحلو، تفضل.
2: أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ نورة.
1: أهلا بيك، تفضل.
2: ممكن أشارك في البرنامج؟
1: تفضل.
2: بقول لحضرتك يا أستاذ نورة، أنا سمعت بتتكلم عن الأذان، والأذان صوته مزعج وكده.
1: أنا ما قلتش صوته مزعج. استنى، أنا ما قلتش صوته مزعج. الشعراوي اللي قال في كمان فيديو للشعراوي بيقول على اللي بيقدنه إن أنكر أصوات

0: بيطلع صوت الحمير وقال عليهم بنهاء.
1: ما حضرتك
0: مش انا مش انا
1: في ناس اسمعني حتى منها ممكن اعقب على حضرتك ممكن اعقب
0: اتفضل.
1: طيب بتكلم عن الناس اللي صوتها غير مرغوب فيها، فين لازم المؤذن يكون صوته مرغوب فيه، مش صوته يكون نشاز عشان ما يهلكش الناس النايمه، لازم يكون صوته يكون عذب جميل عشان ما يأذيش الناس. فبتكلم ان المؤذن لازم يكون صوته جميل. فهمت حضرتك؟
0: انا مالي
1: في الكنيسه بالجرس
0: انا مالي انا مالي انا مالي انا مالي بصوته جميل وصوته ده مش موضوعي. انا موضوعي انا موضوعي التعدي وسوري يعني قله ادب المذيعه، مش هي وبس، حتى اللي ردوا عليها برضو ان هم مأيدينها في الشتائم وفي الامر ده. انا ماليش دعوه صوته عذب صوته ايا يكون، حتى هي قالت ان مفيش مسيحي في دوله، اسمعني بس، مفيش مسيحي هيعترض، مفيش يعني مفيش في مصر الحريه دي ان مسيحي يطلع يعترض، مفيش مسيحي يعترض، هي اللي عملت كده وهي عارفه واعترفت ان مفيش مسيحي هيعمل كده. فده مش موضوعي، غير بقى ان موضوع الاجراس الكنائس، الكنيسه جرس الجرس بيرن قد ايه يعني، ويوم ايه؟ يوم الحد في الغالب يعني، والميعاد بيبقى امتى؟ ما بيبقاش الفجر والناس نايمه، غير ان هو بيبقى كام، مفيش دقيقه مثلا دقيقتين قد ايه يا جماعه الجرس بيرن؟ فده بيزعج مين؟ واصلا الصوت مفيش مكبرات صوت، ده جرس يعني في المكان اللي هو فيه صوته موجود، لكن مفيش مكبرات صوت واصله لغرف النوم يعني تفزع الناس المرضى. واسمع اسمع الشيخ الشعراوي تاني، ده مش كلامنا، فده مش موضوعنا اصلا، صوته حلو مش صوته حلو. فشكرا لاتصالك عموما. طيب معانا مصطفى، اتفضل.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: بالنسبه لموضوع انجيل لوكا 13 24،
0: يا عم يا عم مصطفى انت يعني يا عم روح اقرا بس القران، افهم السنه بلا لوكا بلا فيلو. يا جماعه فيلو، مش هضيع وقت الحلقه. طيب معانا الاخت نهال، اهلا بحضرتك.
3: سلام يا اخت نوره، برحب بحضرتك وبالشيخ اسد، ربنا يباركك يا حبيبتي، لانك دايما بتباركينا بعابرين من احلى من بعضهم، وواضح التغيير الرهيب اللي حصل في شخصيه حضرتك بسبب معرفتك الحقيقيه بيسوع المسيح، وانا متاكده انه هيكون سبب بركه الكثيرين. عشان وقت البرنامج انا هسال بس حضرتك سؤال واحد وهتقمص فيه شخصيه امراه مسلمه بتشاهدك النهارده وسمعتك، وحضرتك بتقول عن كم المصائب اللي حلت بيك سواء قتل زوجتك او مرض حضرتك بتاع الكانسر، بغض النظر عن الشفاء اللي كان بعده، لكن يكفي انه مرض نادر جدا جه لحضرتك وما بيجيش الا واحد كل 10 مليون على حد كلام حضرتك في الحلقه اللي فاتت، وكمان بقيت كفيف العينين والمصائب الفظيعه والكوارث بما فيها من قتل زوجتك ووالدك. فسؤالي لحضرتك بالتحديد، هل جالك في يوم من الايام بامانه شعور أو إحساس إن كل اللي حصل لك من المصايب دي بسبب إنك تركت الإسلام اللي هو الدين الحقيقي وتركت الإله الحقيقي ورحت برجليك للإله بتاع المشركين، والله كان عاوز يفوقك ويرجعك للطريق المستقيم؟ فأرجو الإجابة بصدق وأمانة والرب يباركك.
0: سمعت السؤال يا أخي شيخ أسد؟
4: أنا رح جاوبك. أنا لما قتلوا زوجتي وقالوا عيوني، أنا بعدني مسلم، عم دافع عن رسول الإسلام،
0: صح،
4: عم دافع عن الرسول الإسلام، أنا كنت عم دافع عن الرسول، أنا ما قلع عيوني لأني أنا صرت مسيحي أو قتلوا زوجتي لأني صرت مسيحي، لا، أنا ومسلم قلعوا عيوني وقتلوا زوجتي، بعدين لما صرت مسيحي قتلوا والدي. أتمنى تكون وصلتك الرسالة. أنا عم دافع عن رسول الإسلام على عيوني وقتل زوجتي، عم دافع عن رسول من البخاري اللي أساء إلى رسول الإسلام بحديث إرضاع الكبير، وحديث أن النبي قد سحر وحاول الانتحار، والآية القرآنية مناقضة أصلا بالآية القرآنية تقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا حديث مناقض. لكن عند أهل السنة المتعصبين عندهم إلههم الأكبر هو الإمام البخاري، مش الرسول، إلههم هو الإمام البخاري،
0: وقالوا إن الله يعصمك من الناس ولم يعصمه. طيب معانا دي الأخ ديفيد من مصر، أهلا بيك، تفضل.
5: ألو،
0: أهلا، تفضل حضرتك معانا.
5: أهلا بحضرتك. أنا كنت بس يعني

0: وتوصل لخاتمة حاجة
1: إن,
0: إن, إن, إن هو لما عندهم آية في القرآن بتقول الله يهدي من يشاء ويدل من يشاء. طب هل الله بيهدي ناس ويدل ناس؟ هل الله عاوز يدل ناس؟ هل ده صح؟ هل في إله يقول كده؟ الله يدل من يشاء ويدل من يشاء ويهدي من يشاء؟
1: وفي بعد كده هو عنده مشكلة. شكرا ليك. هو يعني دعوة للتفكير برضو, يعني هو بيضل من يشاء وبيهدي من يشاء, وبعد كده لا يحب الضالين ولا يحب الكافرين ويحب المهتدين. طب يعني ما, طب ما انت يعني, يعني ما انت يعني انت اللي ضليتهم وانت اللي عايزهم ضالين, وانك لا تهدي من تحب لكن الله يهدي من يشاء. طيب ما انت اللي بتهدي من تشاء ليه وبتحب المهتدين؟ طب ما تخليهم كلهم مهتدين يعني. واصلا المسلمين اللي عمالين يدافعوا ويهللوا ويتكلموا, ولو في حد مسيحي ميت حد يقول له ربنا يرحمه يقول له ما تقولش كده, هو اصلا ويقول لك الجنه المسلم, هو اصلا المسلم ضامن اصلا يدخل الجنه؟ هو رسول الاسلام اصلا قال لهم انا وانا نبي لا اضمن ان انا داخل الجنه؟ انتوا بتقولوا ايه؟ بس هي بجد يعني اسلام جديد بيعملوه, يعني هم عايزين يعملوا شكل هم نفسهم يقبلوه للاسلام, فعشان يلاقوا الشكل المقبول ليهم في الإسلام لازم يتأكدوا الأول إن هو دين حق. دين حق إزاي؟ نهدم بقى المسيحية ونثبت إن المسيحية غلط, بس ما بيعرفوش فبيعملوا إيه؟ فبيجوا على المسيحيين, يجي الأمن المصري السلفي يطلع لنا ناس زي محمود ده وغيره, يجوا يلموا مسيحيين مش عايزينهم يتكلموا, حجر عليهم, ممنوع تتكلم, ممنوع تعارض, ممنوع حتى يعني تنشر بوست من غير أي تعليق ليك, ممنوع كده كده يعني تضييق على المسيحيين وكبت ليهم. فللأسف الإسلام في ورطة. طيب معانا الأخت فريال. اتفضلي يا أخت فريال.
2: ألو أخت,
1: اتفضلي أخت
2: نورة.
1: اتفضلي.
2: نعم, سلام ورحمة المسيح
1: سلام
2: معكم
1: الرب
2: مع الأخ أسد.
1: اتفضلي
2: أخ أسد, حصل لي من أجلك وأوصي الكنيسة أن يصلوا من أجلك.
1: بعد إذنك 30 ثانية عشان وقت الحلقة, معلش عشان في تليفونات تانية.
2: وربي باركك مع أولادك. أما اللي دافعت عن دينا السيدة دينا المصري, فمحمد قال أنه أكثر من أهل النار أكثرهن نساء من النساء, وصفك بالعورة وناقصة عقل, فمبروك عليك الإسلام, وأصلي إنه الرب يلمس قلبك ويفتح عيونك, لأنه إحنا مسيحنا علمنا له كل المجد, قال لا تخرج كلمة رديئة من أفواهك من فمك.
1: أمين. شكرا.
2: وأما الشتائم والمسبات للأخ لأخونا العزيز أندرو, إن الله القدير.
1: شكرا ليكي, شكرا ليكي. طيب هل معانا الاخت سيلة من مصر؟ اتفضلي يا اخت سيلة, اتفضلي. اهلا بيكي.
3: سلام المسيح معك ومع اخونا الغالي اسد. اختباره بالرغم انه صعب جدا ومؤلم جدا, الا ان اشراكه السيد ولمسته ليه وتغيير حياته هو ده الهنا, يغير القلب والفكر, ومش بيسيب البني ادم حتى يوصله إلى باب الأمان. ربنا يكمل معاه ولحد لما يشوف حل لمشكلته ويباركه ويحافظ عليه ويسيد عليه بملائكته. ربنا معاك.
1: شكرا لحضرتك. طيب ناخد آخر مكالمة وبنعتذر أي مكالمات تانية. الأخ إيهاب من مينيسوتا, أهلا بك, تفضل. 30 ثانية بعد إذنك, تفضل.
4: أستاذ ربنا يحافظ عليك ويحافظ على الشيخ أسد.
1: آمين.
4: بالنسبه للعب يا استاذه نور, هم عاملين زي لما تقول شويه اطفال وبيجيب لهم لعبه كده ان هو الملعب ده اسلم, ده عند اطفال منتظرين لعبه تجيهم كده يلعبوا بيها عشان عقلهم لسه ما
1: بيدوروا على اي حاجه يعني تسبق يعني.
4: شكرا سنانهم.
1: شكرا. هم بيدوروا على اي حاجه يعني يعني تخليهم يفتخروا بالاسلام او تديهم شويه ثقه ان ده في ناس مشهورين بيدخلوا يبقى الاسلام بقى صح, يبقى الناس دي اكتشفت ان الاسلام صح, يبقى احنا خلينا ايه احنا كده كويسين, ومش عارفين ان هو ان هم بقوا مكشوفين. طب خليني كده, انا في فيديو هو يعني يميل الى الكوميديا بس هو شاب ذكي حقيقي, الفيديو رقم 10 كده, خلينا نشوف الناس بقت فهماكوا عارفين انتوا وضعكوا ايه. وطبعا مع الأموال.

0: أموال البترول وأموال الخليج بقوا بتدوا. نشوف الفيديو رقم 10، تفضلوا.
1: هذا الشاب الكاميروني اللي تشوفونه في الصورة، كل يومين ثلاث يروح للمسجد من المساجد في المدينة ويعلن إسلامه، فيفرحون فيه المسلمين، يعطونه فلوس، ملابس، يضبطون أموره، استأنس، ياكل يشرب بلاش. الفترة يروح للمسجد، اكتشفوه لأنه راح المسجد كان رايح له من فترة بسيطة، فقالوا يا أخي أنت علنت إسلامك قبل فترة، إيش فيك؟ سألوا عنه، طلع مار على مساجد المدينة كلها.
0: الراجل الشاب الكاميروني الذكي ده بيشر اسلامه مرتين، راح لف على كل مساجد المدينه، ومن كتر ما هو لف مساجد في مسجد نسي ان هو اعلن فيه اسلامه قبل كده، فكشفوه. انتم مكشوفين، واللي بيقدر يستفاد منكم بيستفاد، هي كلمتين بيقولها وبيستفاد كتير، زي اللي كان افتخرتوا بيه اندرو تيت بتاع ما علينا، يعني عملنا حلقه عنه والسلوكيات، حتى المسلمين دلوقتي بيستنكروا دي، فانتوا بقيتوا مكشوفين حقيقي. اخونا الشيخ اسد، عايزه من حضرتك كلمه ختاميه تحب تقدمها لمين؟ اتفضل حضرتك، رساله ختاميه.
2: رب يباركك يا رب. انا بص الرساله الى الاخوه المباركين، لكل الاخوه خاصه المسلمين، انتوا بتعرفوا الحقيقه، لكن الحقيقه جارحه. اذا تمعنت بحديث إرضاع الكبير وحديث أن النبي قد سحر، تمام، والأحاديث الأخرى التي تأمر بالقتل والذبح، مين أنت لتعطي أمر بتذبح فلان وتقتل فلان؟ ارجع للحقيقة، باب التوبة مفتوح، يسوع بابه مفتوح، يحتاج إلى صدق النية، لكن جرب تجربة نصيحة، جرب تجربة وقول يا يسوع وأنت غير مقتنع، وشوف النتيجة لما بتوقع بمصيبة أو بتوقع ببلاء أو بتوقع بمحنة، نادي يا يسوع وأنت غير مقتنع، خذها مني وأنت غير مقتنع، قول يا يسوع، شوف الرب يسوع كيف رح يلبيك، لأنه هذا إله نراه، نلمسه، لمسنا، بيحضر، بيحضر، بيمد بركته، يرسل جنوده، فالرب يبارككم يا رب ويفرح قلوبكم. بالختام بقول له يا رب ما تلوع قلب أمه على ولدها، يا رب ما تلوع قلب بي على ولده، فرح يا رب القلوب المنكسرة، اجبر خواطرنا يا رب باسمك المخلص يسوع المسيح. لو نحن منحس منشوف هذا الإله العظيم يلي انصلب من أجلنا، يلي اندقت البسامير بيدي كرمالنا نحن، تمام، حتى يتجسد على جسد بشر ونحن نعتبر، لكن نحن ما عم نعتبر. فالرب يبارككم ونعمة وسلام لقلبكم، وأرجوكم كل الرجاء لا تنسوني أنا وأولادي من صلاتكم، كما تذكرون أولادكم اذكروني في صلاتكم أنتم وأولادي. ربي يبارككم يا رب، نعم وسلام. شكرا لهذا البث المبارك، أختي مبارك.
0: شكرا لك شيخ أسد، ربنا يحفظك أنت وأولادك باسم يسوع. أكيد إن هنصلي، وحضرتكم بتشاهدوا حالات كتيرة جدا من يعني أمور صعبة بيمر فيها عابرين كتير، ولا سيما اللي في موضع خطر زي أخونا أسد وحالته اللي حضرتكم شفتوها بعينيكم وسمعتوه بأذانكم. فحلو قوي إن احنا نصلي، لكن الأفضل والأحلى إن احنا نمد يد العون، نساهم على قد ما نقدر، نساعده، اللي يقدر يساعده في أمر سفر، اللي يقدر يساعده في مساندة معنوية، مساندة مادية. أرجوكم يعني لازم يكون في حاجة كده فيها لمسة، حاجة عملية نكون بنعملها لإخواتنا دول، زي ما بنستمتع باختباراتهم بنتشجع وبنتقوى وبنفرح، كمان يكون لنا رد فعل عملي، لأن هي دي المحبة العملية، هي دي محبة المسيح. شكرا لمتابعة حضراتكم للحلقة النهاردة، وما ننساش أبدا لكل باحث عن الحق أن الرب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. عند أقدام المحبة مع ملك الملوك ورب الأرباب اللي منور جلستنا وحاضر في وسطينك، كلنا ننحني عند قدمي كرامة ومجد ليك ونقول له وجدنا في محضرك، وجدنا في محضرك، افتح عيون إيماننا نشوفك، ومنتظرين كلامك، كلامك أنت، كلامك أنت اللي يعطي حياة. المريض مستنيك والتعبان مستنيك، المريض مستنيك تشفيه والتعبان مستنيك تريحه. كلنا مجتمعين حواليك عند أقدام المحبة نترجى رضاك، نترجى رضاك وعمل نعمتك فينا وفي حياتنا. كلنا نطلبه من القلب. أعرض طلبتك وطلبتك.

الفاتيكاني بيحب كل احد، يسوع المسيح المحب للانسان، للانسان كل انسان ومهما كان حاله، بيحب الخطاه، بيحب غير المؤمنين، بيحب البعيدين، بيحب الأشرار، بيحب الإنسان محبة دائمة كاملة أبدية لا تتغير. ده إلهنا، ده إلهنا العجيب العجيب العجيب، حاضر في وسطينا، حاضر في وسطينا، حاضر ليك انت شخصيا، وحاضر ليك انت شخصيا، حاضر لكل نفس، حاضر ليستجيب ويغني، حاضر ليعطي بسخاء ويفيد بنعمه علينا. كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك. افتح عيون ايماننا نشوفك ونتمتع برؤياك، صوتك يملا اذاننا الروحيه، نتملي بنعمتك. كرم ومجد ليك، ملناش غيرك، ملناش غيرك.

Egedebni menavarak, Egedebni.

كرامة ومجد ليك، مستحق مستحق مستحق مستحق كل كرامة، مستحق السجود. أرنم لاسمك ما دمت موجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لاسمك ما دمت موجود، مستحق مستحق مستحق كل كرامة وكل مجد. إنك تتعامل معانا، إحنا شوية تراب شوية تراب. مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين، فأنا أستاهل تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني وتقرب عشتي. مين انا؟ مين؟ فانا استاهل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك واقف مكاني وحامل ذنبي. ده كتير علينا.

علشاني، ما أنا أستاهل اللي عملته علشاني.

Tennessee. اشكروه، عظموه، زيدوه علوا لأنه مستحق كل كرامة وكل مجد. خدنا على جبل عالي وافتح عيون إيماننا نتمتع برؤياك، نتمتع برؤياك ونتعزى بالشهد اللي هيقطر من شفتيك. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ارفعوا الطلبة لي، كلموا كل إنسان، كل إنسان. المسيح مش بتاع المسيحيين بس، كل إنسان كلم المسيح، قل له طلبتك وشوفوا هيعمل ايه، شوفوا هيعمل ايه. هو الله الظاهر في الجسد، هو الله

الواحد الذي لا شريك له تجسد من أجل خلصنا، جه للعالم عشان يشيل شيلتنا، الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا لنصير نحن بالرضا فيه. كلموه بعشم، بيحبك وبيحب كل أحد، بيحب كل أحد. الأطباء قالوا ما فيش فايدة، هو عنده كل فايدة، يشفي في الحال. قولوا باسم يسوع المسيح المريض حيشفى، قولوا باسم يسوع المسيح الشيطان حيطلع، قولوا باسم يسوع حيبطل كل سحر كل عمل شيطاني. احنا بنشكرك يا طيب يا حنين لأجل حضورك، جمعنا حواليك ولادك وبناتك الغاليين عليك، لابد مجهز لينا بركات قطعا، وحتصنع في وسطينا آيات ومعجزات لابد، ومش حتصرفنا فارغين. كرامة ومجد ليك، اقبل شكر قلوبنا لك، كل الكرامة والمجد إلى الأبد، آمين. بنشكر ربنا كتير اللي أتى بنا إلى هذه الساعة، وزي ما احنا متعودين نقول كلمتين ونص، مش للوعظ ولا للتعليم، لكن روح الله بيذكرنا بأمور واحنا ماشيين. مرة المرنم بيقول ايه؟ هو ذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوة معا. يا سلام، شوف الكلمة، رددها كده في ذهنك وفي قلبك، وذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوة معا. يعني ما فيش احسن من ان كل المؤمنين يبقوا ايه؟ في بيت واحد. الله، وياكلوا من طبق واحد. احنا تعودنا نقول هو ده ما احسن وما اجمل ان يجتمع الاخوة معا، على اساس ان احنا في الغربة لسه نجتمع. لكن هل ممكن تتقال الكلمة هنا دلوقتي؟ هو ذا ما احسن وما اجمل ان يسكن الاخوة معا، ودي طلبة الروح القدس ان يكون الجميع واحد. طلبة المسيح له كل المجد ان يكون الجميع واحد. طلبة ربنا له كل الكرامة أن يكون الجميع واحد، أن يكون الجميع واحد، كل الكنيسة ربطة واحدة، كل المؤمنين في حزمة واحدة، كل القديسين مع بعض. ويمكن روح الله ممكن يلفت انتباهنا على ان لما بدأت الكنيسة بدأت على اساس الكلام ده، يعني يقول مرة جميع الذين آمنوا، كل اللي قبلوا الإيمان، يعني مثلا 3000 لو جم بالعظة في يوم 50 وتاني يوم بقوا 5000، وكل يوم بقى الرب يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون، جميع الذين آمنوا كانوا معا، خذوا بالكم من الكلام، كانوا معاً.

وكان عندهم كل شيء مشتركا، كيس واحد، لقمة واحدة، بيت واحد. ياه، لا لا لا لا لا لا. ليه؟ شهوة قلب الرب ان يشوف الكنيسة هناك زي ما هتكون هناك، يسكن الإخوة معا اللي هو تربطهم المحبة، محبة الروح، وحيروحوا أرض المحبة في الأبد السعيد، أرض المحبة في الأبد. واللي عاش بالمحبة هنا حيوصل أرض المحبة هناك. جميع الذين آمنوا كانوا معا، كل يوم بيصلوا، كل يوم بيجتمعوا، كل يوم بيكسروا خبز، كل يوم كل يوم. ايه، ما وراكوش حاجة؟ لا، ما وراناش حاجة. وسابوا كل حاجة وباعوا كل حاجة ورموا الدنيا من ورا ظهرهم. يا سلام على الإيمان. هو ده الإيمان، هو ده الإيمان، هو ده الإيمان. الإنسان اللي رمى من ورا ظهره كل شيء، إما بالإيمان أو بالفعل، وإن صار نصيبه هو الرب. ويقول نصيبي هو الرب، والمن لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض. شبعت بيه، معاه مش عايز حاجة تاني، كفاية هو نصيبي، كفاية هو ليا. كانت الكنيسة يقول أكثر من كده، الأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها. إيه يعني؟ اللي عنده بيت باعه، واللي عنده غيط باعه، ما هو راحوا يسكنوا مع بعض، يسكنوا مع بعض. يا سلام. الأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها. ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. يعني اللي عنده بيت باعه، اللي عنده غيث باعه، اللي عنده أي شيء باعه، باع الكل، واشتروا اللؤلؤة الواحدة الكثيرة الثمن، كثيرة الثمن. ويقول مرة تاني، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا. يا حلاوة الكنيسة، يا حلاوة الكنيسة. فلان قلبه على التاني، وفلان قلبه على كل النفوس، وقبل ما يأكل لقمة يدور على إنه يشبع غلبان أو مسكين، وقبل ما يلبس هدمة يدور على إنه يستر مسكين عريان، وقبل ما هو يعيش يدور على إنه يحيي كثيرين. ده إنسان الله الأمين، إنسان الله الأمين. لم يكن فيهم أحدا محتاجا. ليه؟ لأن كل القلوب امتلأت بالشفقة والحنية، وكل ساند بعض، وكل في ظهر بعض. ده باع وده باع وده باع، واللي محتاج ياخد، فما فيش واحد محتاج. لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها، كانوا يبيعونها. اللي عنده بيت واللي عنده غيط باعه. إزاي؟ ما هتعيش إزاي؟ لا، ما هو الرب جاي. هنا مربط الفرس، الرب جاي. حرارة الإيمان تخلي الإنسان ينتظر ابن الإنسان. حالا جاي، سريعا جاي. عشان كده باعوا ورموا. الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل. يا سلام،

المؤمنين باعوا واشتروا اللؤلؤة الكثيرة الثمن، المؤمنين باعوا واشتروا المسيح، ادوا ظهرهم للعالم، سلموا حياتهم لرب المجد، باعوا الدنيا واللي عليها واشتروا الحياة الأبدية، اشتروا الحياة الأبدية. بعدين جابوا أثمان المبيعات، يعني فلان باع بألف جنيه، يجيبوا الألف جنيه وحطوها فين؟ عند أرجل الرسل. كلمة ليها معنى، عند أرجل الرسل. الشعب شبع بالمسيح ورفض العالم، والكنيسة شبعانة شبعانة عند أقدام الرسل، عند أرجل الرسل. ليه؟ لأن الكنيسة إن كان بطرس أو بولس أو يوحنا أو مرقس أو أو أو سابوا الدنيا ورموا الدنيا من وراء ظهرهم وعاشوا تائهين في البرار والقفار، ويمشوا كرزوا ياكل لقمة حاف ما ياكلش، يلبس ما يلبسش، سابوا الدنيا، ما عادش ليهم رغبة ولا ميل لعملة العالم، لأن شبعوا برب المجد يسوع. كانوا يبيعونها ويأتون بإثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، هذه الكنيسة. وكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. انت محتاج ايه؟ طبعا في أمانة، ما فيش طمع، فيش كذب، فيش كذب. انا محتاج 50 جنيه، اتفضل. انا محتاج 200 جنيه، اتفضل. انا محتاج 30 جنيه، اتفضل. انا محتاج 10 جنيه، اتفضل. أمانة، أمانة، لأن الرب في الوسط. الرب، أرجع تاني وأقول، هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا، بحيث يبقى الكنيسة سما على الأرض. الإيمان حيملى القلوب، وصورة الرب تبان في كل عين، في عيون الإيمان، ويجتمع المؤمنين القديسين حوالين رب المجد العريس المبارك، ويبقى غربتهم هنا سما على الأرض، غربتهم سما على دوام مجتمعين حواليه. وده اللي كان حاصل في الكنيسة الأولى، كل يوم كانوا يواظبون على الصلاة والشركة وكسر الخبز، كل يوم. ايه ما وراكوش حاجة؟ سيبنا كل حاجة، ما وراناش حاجة، ما وراناش حاجة. عرفنا الرب، الإيمان ملى القلب، فانتظرينه جاي قريب. في بداية الكنيسة القلوب اتشعوطت بالإيمان، والعيون ارتفعت فوق، الرب قريب، الرب قريب، الرب قريب، لما نهاية كل شيء قد اقتربت، أنا آتي سريعا، رب المجد يسوع. عشان كده كل القلوب تعلقت بالسماء والمجد، وصارت منتظرة مجيء العريس المبارك. كنيسة مشتعلة بالروح، مشتعلة بالروح. وقف عند الكلمة دي، هو ذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا. نمرة واحد، رب المجد يسوع في الوسط، هو سر الحلاوة وسر الجمال وسر الفرحة والعز والمجد، المسيح في الوسط. ونمرة اتنين، روح الله مال الكل، مال الكل، بيجتمعوا كل يوم، ما بيملوش، لا ما بيزهقوش، لا. ليه؟ لأن روح الله ماليهم ومجملهم بالمواهب، مجملهم بالمواهب. واجتماعات مش كما لقوم عادة، لا، ده لقاء خاص مع العريس المبارك، وتعزية ربانية
من روح الله.

0: مبارك، وجلسة غير عادية، واجتماع غير عادي، اجتماع غير عادي كل يوم كل يوم. يمكن على رأي واحد قال لو طالوا يستمروا على طول ليل ونهار ما ينفضش الاجتماع كان ممكن يعملوا كده. هو ده ما أحسن وما أجمل، أن يسكن الإخوة معا، لأن في وسطهم العريس المبارك وعامل فيهم روح الله القدوس ومجملهم بالمواهب ومليهم بالفرح والسلام. والشيء المهم جدا رباط المحبة، رباط المحبة، ودي العلامة، العلامة. عشان كده المحبين من كل لون، من كل لون ملمومين على بعض، المحبين ملمومين على بعض، إشارة لاجتماعهم في المجد في السماء. إيه اللي جمعهم هنا؟ طبعا الإيمان بالمسيح، لكن اللي جمعتهم المحبة، وده الشيء المهم جدا. يسكن الإخوة معا اللي يحبوا بعض، قلوبهم امتلت بالمحبة، ودي المسيحية الحقيقية، ودي المسيحية الحقيقية. إيمان واحد، فلان مؤمن بالمسيح واعتمد على اسمه، امتلأ بالمحبة، روح الله عامل فيه، فبيحب المؤمن الثاني وبيحب المؤمن الثالث، بيحب ده، بيصلي زينا ماليش داخل، ده بيروح فين، ده بيجي فين، المهم ده مؤمن بالمسيح، أحبه من كل قلبي. ودي علامة، صدقوني، علامة لكل إنسان رايح السماء، إنه بيحب كل مؤمن مسيحي، بيحب كل مؤمن مسيحي، ومش بيحبه يعني يشفق عليه، آه بحبه من بعيد لبعيد وهو في حاله، لا. يسكن الإخوة معا، يسكن الأد الكنيسة، كنيسة المسيح اللي هتنتظره في الزمان الأخير، وليكن الآن كنيسة ممتلئة بالحب، ممتلئة بالحب. أنا مش عايز أطول في الكلام، لكن هو ذا ما أحسن وما أجمل، أن يسكن الإخوة معا. هناك الرب أمر بالبركة، ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. على طول هناخد تليفونات. أيوة تفضل، مين معايا؟
1: ألو.
0: أيوة مين؟
1: ألو، أنا مدونة.
0: مدونة منين يا مدونة؟
1: أنا مدونة.
0: أنت منين؟
1: من ملوي.
0: من مال؟
1: من ملوي.
0: أيوة.
1: أنا عايزك تصلي لي، أنا قبل كده نت عليك اللي كان عليها روح شيطان، وأنت بتصلي لي المكالمة فصلت.
0: وأنا بتصلي لك إيه؟
1: وغير المكالمة فصلت.
0: المكالمة.
1: أنت يا بنا قلت اللي أنا أو الخط فصل.
0: أيوة طيب.
1: وقبل كده في حد قبل كده قال اللي أنت شارب حاجة، وحد قال اللي أنت عليك روح شيطان. وانا مش عارفه الصراحه فيها، بس انا وانا دايما مش بحس بحاجه.
0: مش بتحبي ايه؟
1: وانا نايمه مش بحس بحاجه يعني.
0: وانت نايمه مش بتحسي بحاجه ولا بتشوفي احلام؟
1: لا، احيانا بحلم بس مش احلام اللي هي مزعجه. واي اب كاهن يصلي لي فرس بتوجعني لدرجه اللي بيبقى سيغمى عليا من الوجع.
0: أي كاهن بيصلي لك راسك بتوجعك؟ طب شوف،
1: وأي عريس بيتقدم لي، أي عريس بيجي لي، فأنا بيمشي من غير سبب، أو مثلا الموضوع مش بيكمل.
0: طيب.

0: نخلي الموضوع
1: انا
0: ده
1: شكلي
0: على جنب.
1: حلو.
0: ايوه نخلي موضوع العريس ده على جنب لما ربنا يسمع. لكن عايز اقول لك يا مدن، انت بتعترفي وتتناولي؟
1: انا بتناول وبحترف، بس بحترف كل فترة، مش دايما.
0: آه. وعندك خطايا؟
1: انا مش ملاك يعني كده. عندي
0: لا بقولي عندك خطايا،
1: ايوه ابونا عندي.
0: يبقى تعملي ايه دلوقتي؟
1: اللي انا اتوب
0: يعني ايه تتوبي؟
1: يعني ارجع لربنا وببته.
0: ما انت بنته برضه.
1: ما انا بنته، بس انا دايما يعني احيانا بعمل غلط. ايوه بندم على الغلط اللي انا بعمله،
0: طيب.
1: بس انا مش بايدي برضه.
0: لا لا، انت ليك إرادة وحرية واختيار، وأي إنسان أي حاجة بيعملها بإرادته. أنا بسأل تتوبي يعني إيه؟ تتوبي يعني تسيب الخطية ما ترجعلهاش تاني. يعني إيه؟ يعني مثلا افرضي مدنة، أو بلاش مدنة، واحدة تاني بتشتم، يبقى لازم تتوب. وتتوب يعني
1: هو
0: ايه؟
1: انا يا بونا
0: نعم.
1: مش بعمل يعني الاغلاط دي، عند حاجه اللي انا قريت الناس اللي حوالينا بتاذي، فانا مش حابه اني عندي احساس جوايا اللي انا بكره الناس كلها حتى نفسي.
0: خلينا نتكلم في
1: بس انا
0: الحاجه
1: مش بعمل
0: المهمه
1: غلط ولا
0: يا
1: بس.
0: مدونة، خلينا نتكلم في الحاجه المهمه. يبقى التوبة نسيب الخطية ما نرجع لهاش تاني. سمعاني؟
1: اه سامعاك. حاضر.
0: التوبة يعني ايه؟ نسيب
1: نسيب
0: الخطية.
1: الخطيئة وما نرجع لهاش تاني.
0: قولي معايا: يا رب سامحني،
1: يا رب سامحني،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي،
0: واقبل توبتي من النهارده،
1: واقبل توبتي من النهارده،
0: وساعدني
1: وساعدني
0: مرجعش للخطية تاني.
1: مرجعش للخطية تاني.
0: أمين
1: أمين.
0: وحررني من الشيطان،
1: وحررنا من الشيطان،
0: وإن كان في سحر ابطله،
1: وإن كان في سحر ابطله.
0: وأنا هصلي لك دلوقتي يا مدنخ، ربنا يحلك
1: حاضر
0: الأول،
1: يا
0: وأقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد مدنة بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. يلا يا مدنة. نعم.
2: ألو.
0: أيوة مين؟
2: أبونا مكاري معاك.
0: مين معايا؟
2: بنت الرب من سوهاج.
0: بنت الرب من سوهاج. نعم.
2: مقابل الأيد قلت سابوني.
0: اتفضلي.
2: أنا معايا معجزة. أنا كانت رجلي بتوجعنا دوت. أيوة أنا ما كشفتش عليه، بس أنا في يمكن حوالي أسبوع وجعنا.
0: لحظة واحدة.
2: قول الحمد لله أشكرك يا رب لما كانت توجعنا
0: يا ستي. افهميني افهميني لو سمحتي.
2: نعم يا بو.
0: لو سمحتي اتكلمي في هدوء، كلمة كلمة عشان افهم الكلام. من الاول.
2: انا رجلي دي كانت وجعانة، خلت اسبوع وجعانة، كانت لما توجعنا اقول اشكرك يا رب والحمد لله.
0: يا بنتي كلامك مش مفهوم.
2: نعم يا بوني.
0: انتوا فاهمين كلامها؟
2: الصوت بجد يا بوني.
0: كلامك مش واضح. ها؟
2: نعم يا بوني. انا
0: كلامك أنا. مش واضح.
2: صدقني يا بوني انا ما سامع.
0: هم؟ ايوه ايوه نعم.
3: الو
0: مين؟
3: انا من السودان مصطفى ابو مكاري يونان.
0: مين معايا؟
3: يا اختي انا بتصل من السودان، المكالمات عندنا غاليه ما رخيصه، انا دي المره العشرين بتصل.
0: لو سمحتي اقفل التلفزيون.
3: انا بتكلم من السودان.
0: اسمك ايه؟
3: مشكلتي ان ولدي كان قبضه في مطار دبي. انا عايزه اصلي من ابونا.
0: اقفل التلفزيون من فضلك.
3: اقفل التلفزيون؟
0: ايوه اقفل التلفزيون.
3: ماشي ماشي. الو
0: ايوه يا ابونا. اسمك ايه من السودان؟
3: اسمي سهير البدري يا ابونا.
0: ايه؟
3: سهير البدري.
0: سهير البدري.
3: سهير البدري من السودان.
0: اي تفضلي.
3: ولدي يا سيابونا يوم 4/9 قبضوه في مطار دبي.
0: ولدي يوم 4/9 ماله؟
3: قبضوه في مطار دبي. عملوا عليه امر قبض بتهمة ان هو سارق سيارة او مأجر سيارة. سامعني يا ابونا؟
0: ما صوتك مش واضح.
3: بقول لك ولدي قبضوه يوم 4/9 اتهموه بسرقة سيارة.
0: ايوه.
3: وخدوه في الحبس، قعد 6 أيام يا ابونا في الحبس.
0: أيوة.
3: لحد ما جابوا صاحب الاجنسي بتاع العربات او صاحب المعرض.
0: ايوه.
3: قال ده ما هو الشخص اللي جه خد منه العربات.
0: ايه.
3: كويس؟ وقعد يا ابونا ولدي 6 أيام في الحبس، سمعني؟
0: لكن طلع براءة يعني.
3: طلع براءة يا ابونا الحمد لله من الحبس، نشكر ربنا.
0: طيب.
3: لكن وكيل النيابة ماسك الجواز بتاعه، وكيل النيابة، ورافض يديله الجواز، قال إلا تنقفل القضية يا ابونا، النهارده ليه 47 يوم.
0: طب إذا كان صاحب المعرض اعترف، وكيل النيابة حاجة.
3: صاحب المعرض احترف، وصاحب المكتب الشحن اللي بيشحنوا في العربات برضو قال ده ما هو أنطونيوس اللي خد منه العربات، اللي جاب العربات إن أنا أشحنها. لكن وكيل النيابة يا أبونا رافض يديه الجواز، عامل له حاجة اسمها تعميم إن ما يطلع برا البلد. النهارده ولدي ليه 47 يوم في دبي يا أبونا.
0: نصلي ربنا يفرج عنه يا بنتي. حاضر، الله معاكم ويبارك
3: يا رب يا ابونا. عايز صلاتك يا ابونا، صلاه كبيره اليوم.
0: حاضر نصلي. حاضر ربنا معاكم. ايوه مين معايا؟
4: الو.
0: ايوه
4: ايوه كنت ابونا.
0: مين؟
4: ماجده من سوهاج يا ابونا.
0: ماجده من سوهاج، اتفضلي.
4: عايزه بنتك تصلي لي يا ابونا، متجوزه ليا 6 سنين، ورحت لدكاتره كتير وقالوا لي اني حتى فكرت ان انا اعمل حقن مجهري، قالوا لي ان مش هينفع نسبه النجاح 1% يا ابونا.
0: نصلي يا مجده. لكن عايزه اسالك، انت فين من المسيح؟
4: نعم يا ابوي.
0: انت فين من المسيح؟
4: يا ابونا انا بصلي بس ما فيش يعني، كل فتره بعترف مش بعترف على طول، وبخدم ماسكه خدمه مدارس احد وكده. يا ابونا
0: في خطايا؟
4: لا يا ابونا ما فيش خطايا.
0: بتشتمي يا مجدة؟
4: يا ابونا
0: بتشتمي؟
4: بتشتهي؟
0: شتيمة
4: بعض الأحيان يا أبونا.
0: بعض الأحيان بتكذبي برضو بعض الأحيان.
4: أيوه.
0: ها؟
4: أيوه أبونا.
0: بتكذبي؟
4: لا.
5: التلفزيون لو سمحت.

0: ها؟
1: لا يا ابونا، انا مش بكذب ولا حاجه.
0: طيب لو سألتك دلوقتي يا ماجدة، انت
1: يا ابونا
0: لو سألتك عايشة حياة توبة ولا خاطية؟
1: يعني يا ابونا مش حياة توبة على طول.
0: ردي علي، عايشة حياة توبة ولا خاطية؟
1: لا خاطية يا ابونا.
0: خاطية. يبقى توبي دلوقتي يا ماجدة، وقبل ما تدوري على ثمرة البطن، وإن كنا هنصلي ربنا يعمل في حياتك، قبل ما تدوري على ثمرة البطن ندور على حياتنا الأبدية. صوبوا أولا ملكوت الله وبره. يبقى يا ماجدة أنت وشريك حياتك وكل اللي تعرفيهم، ننبه على نفسنا نضمن حياتنا الأبدية الأول. الخطية هتحرمنا من الحياة الأبدية، يبقى نتوب دلوقتي. نعمل ايه يا ماجدة؟
1: نتوب دلوقتي.
0: امين
1: امين.
0: سلمي حياتك للمسيح تاني. تسلمي حياتك للمسيح، تترمي عليه، تقولوا انا بنتك ورجعالك.
1: نتوبت ورجعالك.
0: امين. ربنا معاك يا ماجدة، ونصلي ربنا يا بنتي يزيل الموانع ويفرحك بثمرة البطن. آمين.
2: كيف عند المسيح؟
0: نعم.
2: أيوة أبونا، أبونا مكاري.
0: مين؟
2: بنت الرب من الفيوم يا أبونا.
0: بنت الرب من الفيوم. نعم
2: يا أبونا، أنا أختي اتعمل لها عمل إن الخطوبة بتاعتها تتفك. هي ابونا فكت كده بقالها سنه.
0: واللي عرفكم ان العمل ده عشان الخطوبه تتفك؟
2: نعم.
0: ايه اللي عرفكم ان العمل ده عشان تتفك الخطوبه؟
2: عمل يا ابونا في حد ما كانش عايزه خالص، كان عايزها، كان عايزها لابن بنت ابن جوزها، فهي اصلا بتاع الحاجات دي، واحده تقرب لنا يعني.
0: طب شوفي
2: يا ابونا واتفكوا. نعم.
0: طيب افرضي ان في عمل صحيح، احنا نعمل ايه؟
2: نصلي يا ابونا. صدقني احنا بنصلي كتير وربنا عارف بالقلوب يعني.
0: شوفي يا بنتي، مهما كان في اعمال او اسحار، اولا توبتنا، توبتنا وترك الخطايا تأهلنا ان احنا يكون لينا سلطان على الشيطان وكل أعماله. يعني الإنسان التايب واللي عايش مع ربنا واللي حافظ الوصية لا يمكن الشيطان يقدر يمسه، ولا سحر يحوى فيه، ولا يأثر عليه. يبقى احنا إن كان صحيح في سحر، يبقى علينا نرجع لربنا ونترمي في حضنه وسلمه حياتي وهو يحميني. سمعاني؟
2: ايوه يا ابونا.
0: يبقى علينا ان احنا نرجع للمسيح ونقدم توبه حقيقيه كلنا كلنا، وخصوصا اختك اللي كانت مخطوبه. هتلاقي ربنا يرفع علينا الحرب ويدينا نصره وغلبه وندوق الحياه الكريمه مع المسيح. امين.
2: بس هي يا ابونا هي ما فيهاش حاجه دلوقتي يا ابونا، المشكله فيه هو.
0: ما خلاص احنا هنصلي دلوقتي ونترمي على المسيح وهو يتصرف.
2: هو يا ابونا كده فاكين بقالهم سنه، وهي يعني بيجي لها ناس كتير قوي قوي وناس حلوه احسن يعني، مش قادره اقول احسن منه، هو كويس وحلو، بس هي عايزاه هو.
0: لتكن مشيئه ربنا. اتفضلي. ايوه.
3: الو.
0: ايوه مين معايا؟
3: نادية من سوهاج يا ابونا.
0: نادية من سوهاج.
3: ايوه يا ابونا. عاملة جثتك.
0: ايه؟
3: هي عامل جثتك.
0: تقولي ايه؟ ها؟
3: ها؟ عندي مشورة وعندي سؤال جثتك يا ابونا.
0: اتفضلي.
3: المشورة، انا اتجوزت في بلد بعيد عن البلد اللي انا اتولدت فيها، وحاليا انا عايز ارجع البلد اللي

0: جعبة أبوي، أسكن يعني في جعبة أبوي.
1: الصوت مش واضح.
0: بقول له قدسك، أنا متجوزة في بلد غير البلد اللي أنا اتولدت فيها.
1: أيوه.
0: عايزة أرجع أسكن في البلد اللي أنا اتولدت فيها، جربة أبوي.
1: ليه؟
0: عشان أنا البلد اللي جوزت فيها بصراحة يا أبونا تعبت جدا فيها، وفي مشاكل جامدة بيني وبين جوزي، وأنا حاليا زعلانة وقاعدة ببيت أبوي وعيالي مع أبوهم.
1: انت زعلانه وعايزه ترجعي تسكني في البلد اللي فيها ابوك وامك؟
0: ايوه، عايزه اسكن جنبيهم.
1: جنب منهم يعني؟
0: هي ابونا
1: جنب ابوك وامك.
0: ايوه عايزه اسكن جنبيهم. حاسه ان البلد دي راح علي، لان انا متجوزه لي 16 سنه، بلد جوزي ما ركبتش فيها خالص. بسأل قدسك أفضل لي يا أبوني ولا أفضل لبيتي وعيال البلد اللي أنا جوزت فيها؟ بس أنا حاسة نفسي ماليش راحة خالص فيهم.
1: وجوزك عايز إيه؟
0: جوزي عايز يقعد في بلده، بس أنا مش حابة ومش مرتاح فيه.
1: شوفي يا بنتي، لو قلنا أنت عايزة كذا وجوزك عايز كذا، يبقى حيتشد الحبل حيتقطع، وهي مش دي الحياة الزوجية ولا دي البيوت المسيحية. البيوت المسيحية بنتي فيها رضا وقناعة، وفيها كل طرف خاضع للتاني، وكل طرف بيدور على راحة التاني. راحة التاني يعني الزوج بيدور ايه اللي يريح مراته يعمله، الزوجة بتدور على ايه اللي يريح جوزها وتعمله. لكن لو كل واحد قال أنا، هيتشد الحبل هيتقطع. أنت عايزة تسكني جنب بيت أبوك وأمك، وهو عايز يسكن هناك، المفروض إيه؟ تصلي. ولما تصلي يا نادية اطلبي أولا حياة جديدة وحياة توبة حقيقية. سمعاني يا نادية؟
0: ايوه يا ابونا، هو اللي انا عايزاه.
1: اسمعيني،
0: عايزه
1: حياه توبه.
0: بس
1: اسمعيني، ان كان في خطيه توبي عنها وتتغيري، سلمي نفسك للمسيح، هتلاقي كل الامور اتحلت. انت واضح انك مغلوبه من خطايا، لازم تتوبي وتقدمي توبه، وبعدين تسيبي المسيح يتصرف له كل المجد. تقول له ربنا تحت أمرك، اللي انت عايزه أنا أعمله. هتلاقي المسيح يرشدك، هيقول لك ارجعي لجوزك.
0: تصلي لأنه يهدي جوزي علي، إنه يعني أنا البلد اللي أنا عايز أسكن فيها دي مش وحشة صدقني، وهعرف المسيح فيها، لأن أنا وفيها كنت خادمة في الكنيسة، ما كنتش بعيد عن الكنيسة إلا من بعد ما اتجوزت.
1: المكان والسكن ما يهمناش في حاجة، يهمنا سلام المسيح يا بنتي، ويهمنا الحياة المرضية أمام الله، ويهمنا جدا أن احنا نكون مستعدين. لو طلبنا دلوقتي ربنا رايحين على فين؟ افهم الكلام. ربنا معك يا مك. ايوه مين معايا؟
2: مدحت يا ابو مكتبون.
1: مدحت منين؟
2: من اسيوط.
1: مدحت من اسيوط، تفضل يا مدحت.
2: انا كنت طالب صلاه بس يا ابونا من اجل اختي، يعني
1: اختك مالها؟ مالها؟
2: كان عندها كانسر في الثدي وخفت منه، بس رجع دلوقتي في الكبد والحاله متاخره شويه.
1: رجع دلوقتي ايه؟
2: في الكبد.
1: اسمها ايه اختك؟
2: هيبت.
1: ها؟
2: اسمها هيبت.
1: هيبت.
2: هيبت.
1: نصلي من اجل هيبت الطبيب الحقيقي.

0: دي ايده ويلمسها لمسة شافية. بس يا مدحت
1: يا رب.
0: يا مدحت،
1: معاك
0: قبل ما
1: معاك ابو
0: نصلي للشفاء، وإن كنا صلينا للشفاء، المهم الشفاء الروحي انت واختك وكل العيلة. المهم ايه؟
1: امين يا
0: الشفاء
1: ابو
0: الروحي،
1: الشفاء الروحي.
0: نحن نتوب عن
1: امين يا ابو
0: الخطايا، نتوب عن الخطايا ونرجع لربنا، وبعدين نقول له شفيني،
1: امين.
0: نقول له شفيني، واحنا نصلي من اجل اختك، ربنا يلمسها لمسة شافية في اسم يسوع المسيح، امين. ايوه
2: سلام يا بونا.
0: نعم.
2: طلبة صلاة يا بونا من أجل فلوباتير.
0: مين معايا؟
2: بنت الرب.
0: منين؟
2: من القاهرة.
0: أيوة تفضلي.
2: طلب صلاة يا بونا. فلوباتير عنده تأخر دراسي، وهو دلوقتي في أولى ابتدائي بس مش عارف ولا حرف ولا أي حاجة.
0: قالوا عنده أوتيزم؟
2: نعم يا بونا.
0: بقول عنده توحد؟
2: لا
0: لا،
2: هو شاطر في كل حاجة بس في المذاكرة ما فيش أي حاجة، يعني أحفظه كل حاجة بس مش قادر يكتب، بس لكن حفظ أو ينطق الحرف دوت مش عارف الحرف ده إيه.
0: انت بتروحي الكنيسة؟
2: يا بونا على طول
0: وبتعترفي وتتناولي؟
2: على طول يا بونا، ما بخلهمش أسبوع ما يروحوش الكنيسة.
0: عايشة حياة توبة؟
2: الحمد لله يا بونا.
0: انت هتصلي واحنا هنصلي، وربنا يتمم مشيئته في حياة ابنك، ويديكوا نعمة وبركة وسلام.
2: شكرا يا بونا.
0: سلام. ايوة
3: انا ابونا مكاري.
0: انت
3: انا مدام رندا من استراليا.
0: انت مين؟
3: رندا من استراليا.
0: من استراليا؟
3: يا
0: اوكي تفضلي يا رندا.
3: انا طلبت صلاة ابونا. انا ظروفي صعبة، مقدم على بيت حكومة، وانا بهدد كل شوية. كنت ساكن في بيت ايجار، اداني انذار، طلعت بعدين أجرت على بيت تاني، وصاحب البيت عاوز يزود لي الإيجار، والحكومة مش غادي الوقت ما فوق يعني ما ادتني بيت حكومة. فصلي لي أبونا.
0: يعني أنا هنصلي من
3: صعب.
0: هنصلي من أجل البيت.
3: أيوة
0: أمين. طب قبل ما نصلي من أجل البيت الأرضي، البيت الأرضي، إيه رأيك في
3: أيوة.
0: البيت السماوي، بيتنا في السماء؟ أنت حاجزة بيت في السماء؟
3: أنا بصلي أبونا، بروح الكنيسة على طول.
0: برافو برافو. هم مستعدة؟
3: أنا مستعدة أبونا.
0: الله الله.
3: أنا ظروفي صعبة شديد. أنا ظروفي صعبة خالص خالص، تعبانة جدا جدا أبونا.
0: نصلي.
3: هو دخلي بحضر.
0: أنا مبسوط أوي إنك بتقولي أنا مستعدة. إحنا هنصلي من أجل البيت ومن أجل ظروفك، وربنا يدبر كل أمور حياتك ويمنحك سلام. آمين. أيوه.
4: ألو.
0: أيوه مين؟
4: أيوه أبونا معاك، أنا بنت الرب من سهاد.
0: بنت الرب من سهاد، تفضلي.
4: تقبل الايادي يا ابونا.
0: اشكرك.
4: انا يا ابونا بنتي في ناس عامله لها عمل، كل ما يجي لها عريس يجي يشوفها ويمشي وما يرجعش تاني.
0: طيب كل ما يجي لها عريس ما يرجعش تاني.
4: أيه.
0: اولا لاني المعين من الله لسه ما جاش، فاللي بيمشي ده مش بتاعها. لما يجي بتاعها والمعين من الله هو اللي هيكمل.

0: احنا ننتظر مشيئة ربنا ونقول له رب تمم مشيئتك في حياتنا. لكن قبل الأمور دي حياتنا ايه مع المسيح؟ احنا فين من المسيح؟ انت وبنتك والعيلة كلها انتوا فين من المسيح؟
1: مع المسيح يا ابونا الحمد لله.
0: عايشين حياة توبة؟
1: اي الحمد لله.
0: ومستعدين؟

0: Yeah. أيوة مين؟
1: ألو،
0: مين؟
1: أيوة
0: أيوة مين؟
1: برلان، أنا بنت الرب.
0: منين؟
1: أمريكا، من هيوستن.
0: منين؟
1: من هيوستن أمريكا.
0: من أمريكا؟
1: يا
0: من أمريكا،
1: من هيوستن. أنا مسلمة.
0: هيوستن.
1: هيوستن. تكساس هيوستن.
0: أيوة. أنت مسلمة.
1: أنا تعبانة يا أبونا، أنا تعبانة كثير، مكتب لي سحر، لا عم بقدر أتحرك ولا أمشي ولا أنام ولا آكل. هو جاري فوق بحاطط كاميرا عندي ومسلط علي كل لحظة وكل دقيقة سحر.
0: لا الأول استني بس. كلمين الأول.
1: نعم.
0: أنت قلتي أنا بنت الرب. مش كده؟
1: نعم. نعم يا. نعم.
0: وبعدين قلتي أنا مسلمة. إزاي؟
1: لا بنت الرب أنا، بس قالوا لي لازم تقولي لهم هيك، بس ما بعرف أنا. أنا شو بدك أقول؟ بردد وراك يا أبونا.
0: ردي علي. أنت مسلمة.
1: نعم
0: ولا أبونا. مسيحية؟
1: مسلمة.
0: طب أمال إيه بنت الرب؟
1: كلياتنا اولاد ربنا يا ابونا.
0: ايه؟
1: نحن كلنا اولاد الرب.
0: خلاص يا بنتي انا خدامك. انا خدامك.
1: يا ما تسلم، الله يخلي لي اياك يا ابونا، الله يخليك يا رب ويديم صحتك عليك يا رب.
0: انا تحت امرك، تفضلي. بتقولي ايه؟
1: انا مكتب لي سحر، انا عايشه في ابارتمنت بامريكا، في ناس جيران، انا عايشه لحالي، حطت لي كاميرا ما عم بقدر اشتكي عليه، ومسلط علي السحر ليلا نهارا بكل ثانيه.
0: خلاص واحنا بنصلي باسم يسوع المسيح كل سحر يبطل وعمل الشيطان يبطل. هصلي لك دلوقتي باسم يسوع المسيح والسحر حيبطل. امين.
1: امين يا رب.
0: اقول ايها الاله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، بنتك لجأت إليك لا تردها فارغة باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل الرباطات، تبطل كل المحاربات. امين امين
1: امين
0: امين. انا مبسوط منك خالص خالص لانك رديتي رد يعني خلاني سكت. تفضل.
1: لا يا عمي، لا يا ابونا، نحن كل اولاد الرب لك.
0: برافو يا بنتي، برافو فعلا
1: يا ابونا. ابونا هلا خلص هيك السحر علي؟
0: نعم
1: خلص السحر من علي.
0: خلاص خلص باسم يسوع المسيح.
1: أنا أحكي لك شغلة، هلأ أنا جيت عند صاحبتي وهي اللي دلتني عليك، الله يجزيها الخير، ركبت بالسيارة، مليلي السيارة، هلأ ثيابي كلهم سحر.
0: المسيح وحده. أنا خدام، أنا شوية تراب. يلا سلام سلام.
2: ألو.
0: أيوة مين؟
2: ألو
0: مين؟
2: سعيد دار السلام يا ابونا.
0: مين معايا؟
2: ازيك يا ابونا، عامل ايه؟ قبل العيادة.
0: دار السلام.
2: يا ابونا بنتي كان حصل مشكلة كده، انا ما بؤمنش بالسحر ولا بالحاجات دي، بس هي متجوزة من 8 سنين وفجأة لقينا حد بتتكلم.

0: على السنة وبتتشنب، ودخلناها المستشفى قبليها يعني قبل ما يظهر الكلام ده، دخلناها المستشفى مرتين، وكان بيجيلها حاجة على قلبها كده، وأعطاها أنسيولا، والدكاترة قالوا لا دي ما عندهاش أي حاجة، خرجوها. وفجأة بعدها لقينا حاجة اتكلمت على السنة، ورحنا عديورة، رحنا بحثة معانا الخراج لابونا بنوب أو أبونا برعام تقريبا، وقال خلاص ما فيش حاجة. بعد كده أبونا حصل مشاكل بينها وبين جوزها، وبدأ يقول لها أنت مريضة نفسيا، وهي قاعدة معاها طفلين، وسابها في الشقة. فأنا أرجوك يا أبونا المشاكل وصلت للمحكمة وبعدوا عن بعض، هترجع ولا لا يا أبونا عشان الطفلين دول، عشان ما طولش على أسرة.
1: ودلوقتي بيبان عليها حاجة؟
0: هي هو نظامهم حضري قوي، واحنا يعني ارياف شوية، فهو لما زعل ساب لها البيت وراح عند مامته، لأنه هو وحيد أمه، وهي كانت مطلقة يا أبونا. واحنا قالت أنا واخدة بطلان، يعني مش هطول عليك الموضوع ده. عرفنا بعدين ان هي لا يعني ما جوزهاش الجواز كده، وكانت متجوزه مدني بس. ولما بتشوفه بس بتتعب، يعني لما بتشوفه بس، لكن هي قاعده في الشقه دلوقتي بالعيال، وبابا قاعد معاه، دخلنا على السنتين اهوت، وطبعا ولا مصاريف ولا اي حاجه. وفجاه لقينا عامل طرد ليها من الشقه، وعامل حاجات كده. بدانا بعدها نتحرك، عملنا وضع ملكية على أساس إن هي تبقى قاعدة، وعملنا
1: خلاص. طيب لو سألتك إيه ارتباطكم بالكنيسة؟
0: ارتباطها بالكنيسة بتتناول وبتصلي، وهي دلوقتي يعني عايشة إن هي بتقرا كتب جسمي يرضي على طول.
1: عايشة حياة توبة؟
0: عايشة حياة مع المسيح قدامي يا أبونا دلوقتي. هم قال قدسك يا أبونا الدير من فترة هي وهو.
1: وانت ايه حالك؟
0: بس من كام سنة.
1: انت ايه حالك؟
0: نعم؟
1: انت ايه حالك؟ انت
0: انا
1: ايه حالك؟
0: أنا يا بونا؟
1: أيوة.
0: أنا في حاجة إزاي؟
1: إيه؟
0: إيه؟ صوت بس مش واضح، أسفة.
1: أنا بقول أنت إيه حالك مع المسيح يعني؟
0: معايا إيه؟
1: مع المسيح.
0: أنا مع المسيح؟ أي كلنا صدقني يا بونا الفترة ديت مع المسيح. أيوة يعني احنا بشر، بس احنا بأمانة حاليا مع المسيح، التناول على طول، بس الاعتراف بطول فيه شوية، لان قد اعتراف البلد غير البلد اللي انا فيه.
1: يعني عايشة حياة توبة؟
0: ايوة يا ابونا صدقني بأمانة.
1: طيب يعني وبنتك معاكي دلوقتي؟ بنتك معاكي دلوقتي؟
0: بنتي معايا؟ لا بنتي في الشقة مع بابا، انا هنا في البيت مع اخواتها الصبيان.
1: اسمها ايه؟
0: كريستينا نادي صليب.
1: خلاص هنصلي عشان كريستينا، تفضلي. ايوه مين معايا؟
2: الو.
1: ايوه
2: اي قدس ابونا.
1: مين؟
2: انا بنت الرب من امريكا.
1: ايوه تفضلي.
2: أنا مبسوطة جدا جدا إن أنا بكلم قدسك النهاردة.
1: بتكلمي المسيح.
2: طيب يا أبونا، أبونا أنا عندي مشاكل كتير في بيتي. أول حاجة إن جوزي على طول بقى عصبي جدا، وعلى طول بيشتم. يعني أكتر حاجة مضايقاني إن هو على طول بقى بيشتم، وبيشتم شتايم مش كويسة خالص. وساعات يقعد يقول ربنا مش موجود، ويقعد بيعمل مشاكل كتير جدا جدا، وانا عندي بنت.
1: هو بيقول ربنا مش موجود؟
2: بيغيب يغيب كده، ويقعد معانا بيروح الكنيسه وبيتناول. بس هو من النوع اللي بيقعد يقول كلام ويرجع فيه. بس انا ما بيعجبنيش، ان انا عايزه ادور على خلاصي وخلاص بنتي. انا بكلمت كهنة هنا كتير عشان يكلموا

0: كلمت مشورة، بس انا مش قادرة على طول بصلي له. بس المشكلة ان هو بيزقنا معاه للغلط. انا مش عايزة اعيش حياة خطية انا وبنتي. هو بيعلمني لما بتعب خالص ان انا اضطر ارد عليه، لان انا هو بيشتم شتايم مش كويسة خالص، شتايم بتاعت شارع، والبنت بتبقى قاعدة وبتسمع، ويقعد يقول انا مش عايزها، ساعات انا مش عايزكم امشوا من هنا، وبعدين يرجع تاني يقول انا مش مقدرش استغنى عنكم. بس احنا مش قادرين نتجنبه. كتير قالوا لنا تجاهلوه، خش اوضه قبل ما يجي من بره من الشغل
1: طيب خلاص،
0: وتجاهلوه.
1: طيب فهمت. اتكلمي عن نفسك شوية كده.
0: انا بحب ربنا جدا جدا جدا، يعني شفيعي اول حاجه يسوع، لان انا حلمت بيه من فتره طويله، شفته وجاب حضني، وكنت بعيط على كتفه وبيطبطب عليا،
1: كلمي عن عيوبك،
0: وكنت عايزه اقول له
1: كلمي عن عيوبك
0: عيوبي.
1: وأخطائك.
0: انا مش ملاك، انا ممكن اكون عصبيه، بس انا اللي مزعلني ان انا بضطر ارد عليه، لان انا يعني ده اللي حنين اللي مزعلاني، ان هو علمني ان انا ارد عليه، لاني مش لاقي حد بيحمينا منه، وببقى عايز اسكته من اللي هو بيقوله.
1: يعني هو بيشتم وانت بتردي،
0: ما كنتش برد، بس احنا بقالنا فترة
1: لكن
0: كتير في
1: دلوقتي
0: المواضيع دي.
1: بترد.
0: دلوقتي انا بضطر ان انا ارد،
1: يبقى
0: بقول
1: انت
0: لنفسي يمكن
1: زيه،
0: لما يلاقيني.
1: يبقى انت زيه.
0: ما دي حاجة مزعلاني، بس انا مش قادرة استحمل اللي هو بيعمله، الضغط النفسي ده. وبعدين
1: ردي عليا،
0: يعني هو مثلا بيقعد
1: ردي
0: ساعات.
1: عليا.
0: ايوه يا
1: يبقى
0: ابونا،
1: انت زيه.
0: ايوه.
1: انت
0: طب
1: ايه؟
0: انا اعمل ايه؟
1: انت زيه. يبقى تبدأي
0: انا مش عايزه
1: بنفسك،
0: ابقى زيه.
1: انت بقيتي زيه لانك بتردي عليه. يبقى تبدأي بنفسك تقدمي توبة وترجعي تترمي على المسيح. ولما تقدمي توبة وتترمي على المسيح ويبقى لك علاقة حلوة مع ربنا، هتصلي له وهتشفقي عليه، وممكن ربنا يتوبه بسبب صلاتك. لكن انت زيه، يبقى على ايه هنقعد نحكي عن فلان وعن علان؟ يبقى تقدمي توبة حقيقية دلوقتي لربنا. ايه رأيك؟ امين.
0: بس عايزة اسأل حضرتك على حاجة. امين. هو دايما بابا شنودة كان
1: انا
0: بيقول
1: سألت
0: ان
1: سؤال،
0: المعاشرات الرديئة.
1: سألت سؤال وقلت
0: نعم يا ابونا.
1: تقدمي توبة دلوقتي. امين.
0: ايوه امين
1: امين.
0: أمين. فأقدم توبة
1: من قلبك.
0: من قلبي.
1: آمين.
0: أمين.
1: ربنا معك.
0: ممكن أسأل حضرتك حاجة؟ تعيش يا أبونا. عايزة أسأل حاجة. هي المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة، يعني معنى كده فين
1: كلمة
0: بقى أنا
1: كلمة
0: عايشة معاه
1: كلمة
0: مثلا؟
1: كلمة كلمة كلمة كلمة بهدوء. نعم.
0: أيوه، المعاشرات الرديئة تفسد الأخلاق الجيدة. هل
1: أيوه.
0: احنا لو فضلنا معاه وهو عمال يشتم وانا بكلم ربنا كتير، وطبعا انا كانسانه ممكن اكون بضغط على اعصابي منه،
1: لا
0: هل
1: يا
0: قعدتي
1: بنتي
0: وبنته كمان
1: افهميني
0: قاعده؟
1: افهميني، المعاشرات الرديئة يعني واحد مع حد من بره، لكن انت وجوزك مش معاشرات رديئة، انت وجوزك بقيتوا شخص واحد.
0: هو بيأذي
1: لكن
0: بنته،
1: كلمة
0: هو بيأذي
1: المعاشرات
0: بجد
1: الرديئة
0: أجر.
1: يعني انا ما شبهش العالم. ربنا معك يا بنتي.
2: ألو ألو،
1: ايوه.
2: أتصابونا؟
1: مين معايا؟
2: متقبل. فوزية من عين شمس.
1: فوزية من عين شمس.
2: أيوة أبونا. بص حضرتك، بنتي بعد ما طلعت من ثانوية عامة نفسيتها زي الزفت، واشتغلت في شغلانة مرموقة ومبهدلاني ومدمراني ويعني وبعيدة عن ربنا، وقلت لك إن هي سيف الملحدة يعني، وبيتنا نار، بيتي نار. سامحني، أنا شتامة وحلافة وكدابة، بس مش بحاجة وحشة، مش بحاجة وحشة. أنا بشتم غصب عني لرد فعل أولادي، بحلف لهم كذب لأنهم بيطلبوا مني المستحيل. لكن انا

0: دي كويسه طيبه حنينه، لكن في بيتي بس الكذب والحلفان، لكن مع اي حد تاني يعني صدقني يا ابونا.
1: طب استني عشان اصدقك، استني. ازاي هتبقي كويسه وانت شتامه وكدابه وحلافه؟
0: غصب عني
1: لا
0: غصب عني،
1: لا،
0: لو
1: افهميني يا
0: تقفل
1: ست،
0: السكه بقى.
1: افهميني، مفيش حاجه اسمها غصب عني. ربنا لما امرنا ان احنا نتوب هو بيعيننا على التوبه، بس انا بقلبي اجيله واترمي عليه واقول له توبني فاتوب، لكن مش نلتمس الاعذار لينا لانفسنا ونقول ده غصب عني. لا يا ستي،
0: حد صدقني ما بعملش حاجة تغضب ربنا،
1: يو
0: بس غصب عني بيتي، بيتي بس اللي غصب عني، في طلبات بتتطلب مني تلاقيني غصب عني اني احلف كذب، اني اشتم غصب عني، بس بيتي في نار، العيال بعيد عن ربنا، الولد والبنت كبار جابوا الثلاثينات، البنت بتشتغل في شغلانة مرموقة، بس أنا ما أقدرش أقولها لك عشان ما، بس لو حصل لها أمجد اسم الرب في الراديو وأقول لك مين بنتي، مين يا ربي، مين يا ربي.
1: طيب احنا هنصلي من اجل بنتك، بس انت لابد تقدمي توبة دلوقتي عشان انت اللي بتتكلمي.
0: أمين يا رب،
1: انت
0: صلي لي أسامون.
1: اسمعيني بس، اسمعيني، انت بتتكلمي يبقى تقدمي توبة حقيقية. انا بشكرك كتير انك بتعترفي وتقولي انا وحشة وانا بكذب وانا بحلف وانا بشتم، بتقولي، مش انت قلتي كده؟
0: كتير
1: بشكرك كتير والرب فرحان بيكي. انت من دلوقتي تترمي على المسيح، وانت بنته غالية عليه جدا، محبته ليكي ما اتغيرتش، اترمي في حضنه وقولي له انا جايه لك الليلاد يا رب، سامحني على
0: اجيلك
1: اللي فات،
0: الليلاد يا رب، اجيلك الليلاد يا رب،
1: سامحني على
0: واديني
1: اللي
0: بنتي،
1: فات.
0: اشفيها لو كان مرض نفسي ولا عدو ولا
1: آمين.
0: اشفيها.
1: بس استني، مش هنعمل جنازة دلوقتي. انت لو كان عندك حاجة سر خدي نمرة التليفون واتصلي بيهم بالتليفون،
0: اتصل بيهم واقول لهم
1: قولي
0: بنتي
1: لهم
0: دي ايه
1: انت عايزة ايه، وممكن ابقى اكلمك على انفراد. حاضر،
0: أرجوك أرجوك يا قدس أبونا
1: حاضر،
0: أرجوك.
1: تفضلي تفضلي. ايوه
2: أيوه
1: مين؟
2: ألو ألو
1: مين معايا؟
2: ألو يا أبونا، أنا هناء صالح من المانيا.
1: انت مين؟
2: أنا
1: هناء.
2: هناء صالح يا أبونا من المانيا.
1: هناء.
2: ايوه يا بون،
1: من مين؟ يتفضلي يا هناء.
2: انت حضرتك قلت ابونا معايا؟
1: ايوه انا معاك.
2: ايوه يا بون، ازي حضرتك؟
1: اشكرك، اتفضلي.
2: الله يخليك يا بون، كنت بسأل لحضرتك يا بون، يعني في الاول انا كنت عايشه حياه كويسه مع ربنا في الصلاه وفي قرايتي في الانجيل، بس بعد ما دخلت بقى بعد موضوع الجواز والخلفه وماسكة شغل برضو، فمش عارفة ألتصق بربنا ولا أعيش معايا زي الأول.
1: أشكرك أشكرك. شوفي يا بنتي، أنا هفكرك بحاجة، إحنا زرعة ربنا. يعني إيه زرعة ربنا؟ يعني بيقول أنتم فلاحة الله، أنتم فلاحة الله. لما بتجيبي زرعة تزرعي بذرة مثلا، وبعد كده البذرة بتطلع كل يوم بتزيد، كل يوم بتزيد، وزرعة ربنا لابد كل يوم بتزيد. فأنت كنت عايشة مع المسيح، جيت اتجوزتي، لابد حياتك الروحية تزيد وتثبتي أقدامك في طريق التوبة، وكل يوم تزيدي في النعمة، إشي صلاة، إشي قراءة إنجيل، إشي اعتراف، إشي توبة، إشي تناول، وهكذا عليك إنك تزيد.

0: مش لما اتجوزتي انشغلتي بالبيت والعيال، لا لا لا لا لا. والكلام بقوله لكل انسان سمعني، انت كانسان مؤمن وانت كانسانه مؤمنه، لابد احرص على اني ازيد باستمرار، ازيد باستمرار، ازيد في المحبه، ازيد في الفرح، ازيد في السلام، ازيد في النعمه، ازيد في الايمان، ازيد في كل بركه، في كل فضيله. انتم فلاحه الله. يبقى انت مش عشان اتجوزتي يبقى ترجعي ورا، لا، ده انت لما اتجوزتي بقى عليكي مسؤوليه، ما بقيتيش مسؤوله بس عن خلاصك، لكن بقيتي مسؤوله عن خلاص اللي معاكي كلهم. يبقى محتاجه تصلي وتزودي الصلاه كل يوم، محتاجه تفتحي انجيلك، محتاجه تاخديهم وتروحي الكنيسه، يبقى محتاجه تعيشي حياه مسيحيه متزايده يوم بعد يوم في النعم. امين. ايوه.
1: الو،
0: مين معايا؟
1: ابونا معايا، ابونا مكاني.
0: ايوه. انت مين؟
1: اتقبل العياد يا ابونا.
0: مين؟
1: انا بنت الرب من سوهاج يا ابونا.
0: بنت الرب من سوهاج. ايوه اتفضلي.
1: بس يا ابونا انا معايا بنتي متجوزه وجوزها، ناس جوزها عاملين لها عمل، وتلاقت العمل في الشقه عندي، بنتي وابني معمول عمل ليهم هنا، ابني انا بس معمول عمل ما بيشتغلش.
0: عرفت ازاي ان جوزها عامل عمل؟
1: ناس جوزها عاملين لها عمل يا ابونا، ولقيت العمل في شقتها وهي ضعيفه جدا ما بتاكلش خالص في بيتها.
0: اهل جوزها؟ عرفتوا ازاي؟
1: ما تلاقت العمل في فرشتها يا ابونا.
0: طب لقيت العمل، عرفت ازاي ان اهل جوزها؟
1: لقيت العمل في سريرها من تحت يعني.
0: ايوه. عرفت ازاي ان اللي عامل العمل يو لقينا العمل مثلا، عرفت ازاي ان اهل جوزها هم اللي عاملين العمل؟
1: العمل موجود في الشقه بتاعتها يا ابونا، في السرير من تحت. العمل موجود، لقيته.
0: خلاص لقينا العمل.
1: بص يا ابونا، وهي تعبانه جدا وما بتاكلش، ومخنوقه في شقتها خالص ما بتاكلش خالص، يعني وزنها ما يجيش 40 كيلو، ضعيفه يعني، ممكن يغمى عليها من قله الاكل يعني، فاهمني؟
0: شوفي يا ستي، الشيطان بيحارب ولاد ربنا.
1: ايه يا ابونا؟
0: الشيطان بيحارب ولاد ربنا وبناته، واحنا تحت حرب، والحرب مش لينا، الحرب للرب. انا عشان اهزم الشيطان ويفسد عمل السحر اعمل ايه؟ يبقى ترمي على المسيح، هو اللي يبطل عمل السحر.
1: بنروح الكنيسة وبنتناول نعترف، بس يعني في خطايا.
0: في خطايا
1: بس بنتي ما بتتناولش كتير، يعني خطايا. ممكن كل 5 6 شهور سنة مرة ما بتتناولش.
0: طيب يا بنتي، يبقى إذا أنت قلت الحل أهو، الحل التوبة والاعتراف والتناول، هتلاقي الشيطان يبطل وعمله يبطل. يبقى تبلغي بنتك وانت تصلي من اجلها، لابد تقدم توبه وتروح تعترف وتتناول، وهيفسد السحر والعمل. ربنا معك. ايوه.
2: الو مرحبا.
0: ايوه مين؟
2: الو مرحبا ابونا، انا بنت الرب.
0: منين؟
2: الو
0: انت منين؟
2: انا من الاراضي المقدسه.
0: الاراضي المقدس، اهلين.
2: ابونا انا بدي اقول لك، انا قبلت المسيح، بنت مؤمنه بالمسيح وقبلت الرب يسوع، لي علاقه مع الرب. بس زمان كنت كثير اتحارب، احلام شيطانيه وكنت اشوف عناك بخير وتحررت. السهل الفتره الاخيره هي انه انا عم بقترب من ربنا، عم بحس بس الهجوم بالليل، ما بقوم اشي بخوفني وبخطر.

0: الشيطان بيخوفك.
1: ايه ومرات هذيك مرة حلمت كمان بالعنكبوت، مع ان انا كمان كان علي سحر اسود، بس انا قبلت الرب يسوع المسيح زي كانه حدا عمل لي.
0: يعني ايه قبلت الرب يسوع؟ انت كنت مسيحيه؟ ما كنتيش مسيحيه؟
1: يعني انا قبلت يسوع، يعني قلت له قبلت مخلص على حياتي.
0: قدمتي توبه يعني؟
1: بالضبط بالضبط.
0: انت مسيحيه اصلا؟ يعني بدات حياه توبه.
1: بالضبط
0: وسلمتي نفسك للمسيح.
1: امين امين طبعا.
0: خلاص يا بنتي، لو في اي خطيه الشيطان يدخل. احنا عشان نقفل الباب على الشيطان يبقى نقفل باب الخطيه ونقدم توبه حقيقيه، هتلاقي ربنا عمل في حياتنا وادانا سلطان على الشيطان.
1: امين.
0: ربنا
1: انا ابونا لحظه ابونا
0: تفضل.
1: انا قبلت الرب يسوع، انا قبلت الرب وانا عايشه بالتوب. اذا شو انا اللي بدي اعمل ضد هاي الاحلام؟
0: ما انا قلت التوبه هتديني حياه مقدسه ومباركه، حتى الاحلام تبقى احلام مبروكه مع حياتك.
1: وبدي اقول لك ابونا، طب بدي اسالك ابونا، اذا كان حدا عمل لي تمام سحر وشايله عنده وانا بقدرش اجي احصل على هذا السحر واكبه، اذا انا اعلنت دم يسوع بالروح بنكسر هذا الامر عني، صح ولا لا؟
0: حياة التوبه تبطل كل عمل شيطاني، تبطل كل عمل شيطاني.
1: أمين.
0: أيوة. أيوة مين معي؟
2: ألو.
0: مين؟
2: أنا بنت الرب صابونة.
0: منين؟
2: من القاهرة يا صابونة.
0: تفضلي.
2: هي صابونة، كنت عايزة أقول لأسرك إن أنت عايزة تصلي لابني إن عنده مشاكل بينه وبين مراته. وكده تصليهم من الرب يكون في وسطيهم ويديهم هدوء ويديهم حكمة ان هم لسه بداية حياتهم.
0: حاضر، نصلي من اجل ابنك.
2: وكمان يا أتسابونا انا عايزك تصلي لان انا تعبانة، وبعدين يا أتسابونا يعني بيجيني حاجات كده غريبة بتحصل، يعني انا قريبة جدا جدا من ربنا وبصلي وبتناول وبعترف ومواظبة على قراءة الكتاب المقدس والأشبية، بس احيانا يا أتسابونا بفتح الانجيل وقعد بقرا فيه بحس ان انا مش فاهمه، كل اللي بقرا بحس ان انا مش فاهماه.
0: معلش، ربنا يدي فهم ويكون معكم. ربنا معاك يا بنتي، نصلي من اجلك ومن اجل ابنك. حاضر، تفضل. ايوه.
3: الو.
0: مين معايا؟
3: انا سميرة حنا من امريكا.
0: مين؟
3: سميرة حنا من أمريكا.
0: سميرة حنا
3: من أمريكا.
0: من أمريكا. تفضلي.
3: أيوة يا أبونا.
0: نعم.
3: أنا مبسوطة يا أبونا إن أنا بكلمك النهاردة، بس يعني عندي شوية مشاكل كتار.
0: ما يكتروش على المسيح.
3: أيوة يا أبونا ببركة صلواتك. ابني الكبير، ابني اللي انا هنا في امريكا ومعايا اولادي البنات واولادي الصبيان في مصر متجوزين وعايشين. فكان عندهم كل واحد كان عنده الشغل بتاعه، فيعني ربنا كرمهم وباباهم كان عنده ارض باعوها وعملوا مصنع. معايا يا ابني؟
0: ايوه.
3: عملوا مصنع واشتغلوا شغالين وكويسين.
0: ايوه كلميني، ايه المطلوب روحيا يعني؟
3: المطلوب روحيا يا ابونا من ادي 5-6 سنين وابني الكبير مراته سابت البيت ومشيت وخدت ولاده ومشيت. ومفيش اي مشاكل يعني، من غير اي مشاكل. والمصنع حصلت مشاكل يعني وتقفل. وفي ناس بتقول يعني ادي 6 سنين لا المصنع عارفين يفتحوه ولا وظيفهم عارفين يرجعوها ولا عارف يرجع مراته.
0: طيب
3: وولاده.
0: طيب طيب طيب.
3: ففي ناس بتقول له ده معمول لك سحر اسود.
0: يا دي السحر، يا دي السحر. شوفي يا بنتي، بقول لك وبقول لغيرك ولكل انسان سامعني،

0: ممكن يبقى في سحر، ممكن يبقى في أعمال شيطانية، ممكن وممكن وممكن. الحل في المسيح يسوع، والمسيح يسوع بحياة التوبة والحياة التقية والبعد عن الخطايا، الرب يعمل في حياتنا. كلامي ليكي ولكل إنسان سمعني، لكل إنسان سمعني اللي بيقول سحر واللي بيقول الشيطان، المسيح وحده. والمسيح يشتغل في حياتنا لما نتوب عن الخطايا. مش تايبين عن الخطايا ربنا ما يشتغلش. ربنا معك يا بنت. نعم. أيوة مين معايا؟
1: بص أبونا مكاري معايا.
0: أنت مين؟
1: أنا من روماني، من أسيوط.
0: من أسيوط، أم روماني، تفضلي.
1: أيوة يا بص أبونا. بص أبونا، إحنا في بيتنا أنا وجوزي في مشاكل كتير من ناحية أهلي، بيزعل مع أخويا ومع أبويا وبيزعلوا مع كتير مع بعض. وما فيش الصراحة يا بص أبونا ما بنصليش كتير، وأنا كنت عايزة نصلي معاه، كنت ساكنة صلي معاه لو واتكلم هو عشان يرضى يصلي. هو يومين دول رفض الصلاة خالص معايا.
0: احنا محتاجين يا بنتي كلنا نرجع لربنا ونترمي عليه، يعني يشيلنا ويشيل شيلتنا، نعيش حياة توبة حقيقية، نسيب الخطايا وهو يشتغل في حياتنا. إنما طول ما هو في خطية ربنا سيبنا، ربنا سيبنا. فنصيحتي ليك ولكل إنسان، التوبة، التوبة، الرجوع لربنا، نترمي عليه، نسلمه حياتنا، نبدأ حياة جديدة، نبعد عن كل الخطايا، نرفع عينينا للسماء، نطلب الملكوت، الحياة الأبدية أولا، ومشغوليتنا تبقى فوقانية. آمين. نعم. أيوة. مين معايا؟ هلو. الو
2: اقبل اقبل الو
0: مين معايا؟
2: بنت قدسك من مريم من اسكندريه. اقبل العيادة تصوني.
0: مريم؟
2: مريم من اسكندريه.
0: ايوه اتفضلي يا مريم.
2: بص هنا بقول له قدسك، انا متجوزه بقالي سنه وثلاث شهور، وكل ما اروح لدكتور يقولوا لي انت ما فيكيش حاجه ويدوني في علاجات، وما حصلش حمل، وجوزي ما فيهوش اي حاجه.
0: بقالي كام سنه متجوزه؟
2: سنه وثلاث شهور.
0: لا ربنا حيديك ما تخافيش، سنه وثلاث شهور ربنا حيدي. المهم انت وجوزك تكونوا عايشين مع المسيح، وتبعدوا عن الخطايا، وتصلوا وتعيشوا حياة الاستعداد، وربنا حيكرمكم ويفرحكم بثمرة البطن. آمين. أيوة مين؟ مين معايا؟ لو سمحتوا اللي معايا يطفي التلفزيون، اطفي التلفزيون من فضلك. كله سحر سحر سحر. ايوه مين معايا؟
3: ام كرولس من سوهاج.
0: ام كرولس منين؟
3: من سوهاج.
0: من سوهاج.

0: ايه
1: نقبل العيادة وتتابعوني.
0: ايه
1: نقبل العيادة.
0: اتفضلي اشكري.
1: انا كانت معايا معجزة، كانت رجلي وجعانة
0: ايوه،
1: وكنت اقول الحمد لله اشكرك يا رب، وجيت في يوم وجعتنا رحت قلت يا رب ان كنت اعي ان فيش رجلي بركة ابونا مسارا اتروق، وبعد كده وجعتنيش تاني خالص.
0: نشكر الله، نشكر الله يا بنت. المجد للملك المسيح، المجد للملك المسيح. آمين آمين. غريبة الحاجة الملفتة للانتباه، غالبية الاتصال سحر سحر سحر، أسحار، معمول لي عمل أسحار.

0: أمين. أيوة. مين؟
1: سلام المسيح أخوت صابونة.
0: أيوة مين معايا؟
1: معاك ابنك يعقوب العابر من كندا.
0: يعقوب من كندا.
1: عابر. أيوة يا قدس أبونا.
0: نعم يا
1: سيدي. أنا عابر، وأنا بس من وقت ما تعرفت على المسيح أنا ببشر وبتناول وبروح على الكنيسة وبعمل كل واجباتي بالكامل، وأنا ما بحبش أقول كده يعني على الهوى، وأنا فرد من أفراد الكنيسة. ولكن عندي مشكلة كبيرة يا قدس أبونا، الشيطان مستلمني بقاله فترة عشان يوقفني عن الدعوة والطريق اللي أنا مشيت فيه ورا المسيح. أنا تركت كل شيء ومشيت ورا المسيح، ومن وقتها وأنا تعبان جدا. ولكن آخر فترة الشيطان بيحاربني في كل حاجة. آخر حاجة بدأ يحاربني في صحتي، بقى عندي وسواس في الأكل، بقيت أخاف من الأكل. عملت عملية في بطني من فترة، وبعد ما عملت العملية بقيت ضعفت شوية وبعدت عن ربنا بالفترة دي، وقدر بالفعل الشيطان إنه يدخل في حياتي وتربى عندي حاجة اسمها الوسواس. رحت لكل الدكاترة ما عنديش أي حاجة في بطني، بعمل كل التحاليل ما عنديش أي حاجة خالص، ولكن بخاف إنه بس آكل أو أي حاجة، بخاف من الأكل وبيحصل لي مشاكل من بعد الأكل دايما، وعندي اضطرابات في بطني من الشيطان، مش عارف ايه اللي بيحصل معايا بالظبط. انا حطيت الميه قدام التلفزيون ومستني قدسك تصلي لي وانا هشرب من الميه، وانا واثق باسم الرب يسوع ان انا لو شربت من الميه اللي هتصلي لي عليها مش هاخد اي ادويه ولا اروح لاي دكتور ولا يجينا اي احاسيس ثانيه شيطانيه ابدا بالنسبه للموضوع.
0: امين امين يا حبيبي امين. شوف يا يعقوب، بيقول البعض نحن نبدأ والشيطان يبدأ. يعني ايه؟ يعني ممكن واحد يبدأ التوبة، وقبل التوبة كان الشيطان ساكت عنه، لكن جه بدأ التوبة فالشيطان يبتدي الحرب.

0: صحيح.
1: انت جيت للمسيح فالشيطان بدأ الحرب ضدك، لكن يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. احنا لينا وعد بالنصرة العظيمة أعظم من منتصرين، لينا وعد، فثق في المسيح يسوع. بس المهم ان ما يكونش في ضعفات او خطايا في حياتنا. فلو عندك ضعفات او خطايا تتوب عنها دلوقتي قبل ما صلي، تتوب عنها دلوقتي قبل ما صلي. امين
0: امين يا قدس ابونا.
1: بس قول يا رب سامحني،
0: بس
1: قول يا رب سامحني
0: دقيقه واحده. يا رب تسامحني
1: واغفر كل خطاياي،
0: واغفر كل خطاياي،
1: واقبل توبتي،
0: واقبل توبتي يا رب،
1: وابطل عمل الشيطان من جهتي،
0: وابطل كل عمل شيطان من جهتي يا رب.
1: آمين باسم يسوع المسيح الناصري. قوة دم الصليب
0: باسم الرب يسوع،
1: سلطان لاهوت المحي. أأمر كل روح مضادة هاربة أو محاربة أو ساكنة في جسد يعقوب بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. أمين. يلا يا يعقوب.
0: أمين.
1: نعم.
0: شوف.
1: أيوة مين؟ مين معايا؟
2: الو.
1: ايوه
2: اتصابونا.
1: ايوه
2: اتصابونا مكاري،
1: تفضل.
2: اتصابونا، كنا عايزين مينا من اسماعيليه.
1: مينا من اسماعيليه، تفضل يا مينا. نعم
2: ايوه اتصابونا،
1: تفضل انا سامع.
2: اتصابونا، كنا عايزين اتصل لنا كده الاخ ومرات اسمه رماني حنا، عنده مشاكل في الرئه، عمل بتاع 4 عمليات، واخر دكتور قال له ان مفيش امل تاني يعني.
1: لا ان شاء الله ربنا يتمم مشيته، بس اهم حاجه احنا هنصلي. اسمه ايه هو؟
2: روماني حنا.
1: روماني، هنصلي الروماني. بس قبل ما اصلي اسالكم كلكم كعيله، كلكم كعيله، انتوا عايشين مع المسيح حياة توبة حقيقية وعايشين حياة الاستعداد؟ على العموم ممكن نقدم توبة ونرجع للمسيح ونسلم حياتنا ليه ونقول له اغفر يا رب كل خطاياي وابدأ معايا حياة جديدة. اما روماني فنقول يا رب مرضى شعبك تعهدهم بالمراحم والرأفات اشفيهم وعبدك روماني. أنت هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا، يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك. آمين. عبدك روماني بين إيديك، غافر خطايا، آمر ليه بالبركة، تمم مشيتك في حياته. آمين. أيوة مين معايا؟ ماري من نيويورك، تفضلي. ايوه ماري، اطفوا التلفزيون من فضلك. الو. الو. ايوه مين معايا؟ الو.
3: الو.
1: ايوه مين؟
3: ازيك يا ابونا؟
1: مين؟
3: نبيل من سوهاج.
1: نبيل من سوهاج، نعم.
3: نبيل من سوهاج يا ابونا.
1: ايوه سمعت، تفضل.
3: عامل ايه يا ابونا؟

0: نشكر الله.
1: أنا عايش في بحر الخطايا.
0: تعيش إيه؟
1: عايش في بحر الخطايا.
0: طب وبعدين دلوقتي ناوي على إيه؟
1: أيوه أبوني.
0: ها؟
1: بقول لك أنا خاطئ وعايش في بحر الخطايا. ونفسي أتوب وأرجع للسيد المسيح.
0: طب وإيه اللي منعك؟ ايه اللي منعك؟
1: سمعني يا ابونا؟
0: سمعك، ايه اللي منعك؟
1: اللي منعنا خطايا يا ابونا ان اهلي اللي حواليا ما يعرفوش ربي.
0: انت ناوي دلوقتي تتوب؟
1: اي انا عايز اتوب من قلبي، توب حقيقية.
0: اللي بيكلمك دلوقتي هو المسيح شخصيا له كل المجد. ايه رأيك؟
1: ماشي يا ابونا، عايز اتوب وارجع للمسيح انا.
0: انت ترجع للمسيح، ما تبصش لاي ظرف حواليك، لا انسان ولا غير انسان.
1: ماشي يا ابونا.
0: من قلبك تقدم توبه دلوقتي؟
1: مستعد اقدم توبه من الان يا ابونا.
0: طيب اتاكد ان شخص المسيح قدامك دلوقتي وهو متعدد اللي هيقبل توبتك. قول يا رب يا يسوع،
1: يا رب يسوع
0: اقبل توبتي الان،
1: اقبل توبتي الآن
0: واغفر كل خطاياي،
1: واغفر كل خطاياي،
0: سامحني على اللي فات،
1: سامحني على اللي فات،
0: وابدأ معايا بداية جديدة،
1: وابدأ معايا صفحة جديدة،
0: أشهد ليك شهادة قوية،
1: أشهد شهادة قوية،
0: وأمجدك،
1: وأمجدك
0: في باقي عمري.
1: من أي عمل؟
0: في باقي عمري.
1: نعم أبونا؟
0: في باقي عمري.
1: باقي عمر.
0: امين. يلا يا نبي، ربنا معك. هيل برا جمالا من بال البشر، هو بينجينا من كل خطر. إلى برا جمالا من بين البشر، هو بينجينا من كل خطر. ما أجملك، نعم ما أجملك. كل يوم كنت جنبي الطبيب المقيم، ولا يوم غبت عني الصديق الحميم.

0: صديق الحميم ما أجملك، نعم ما أجملك. نعم
1: عايش بحر الخضار،
2: بحر الخضار.
3: طب وبعدين دلوقتي نوع
0: أيوة مين؟ مين معايا؟
4: صفوت من يابون.
0: صفوت من المنيا، تفضل يا صفوت.
4: قبل يا ابونا زي صعبك انت.
0: اهلا يا حبيبي.
4: انت وجودك في بيتنا بركه يا ابونا سداد.
0: نعم.
4: وجودك في لما بنسمعك بركه كبيره جوه بيتنا يا ابونا.
0: المسيح هو سر كل بركه.
4: عندنا مشكله يا ابونا مع ابني انا. الجو كان خاطر.
0: ابني ابنك.
4: خاطب واتجوز من اتجوز يعني بعد الجواز حصل فيه مشاكل ان هو يغمى عليه ويحصل له عمليه تشنجات فما سكتش وديته لاباء انا صاموره فقام كان عليه روح نجس يا ابونا فضلت عندك اعمال في البيت فتشنا لقينا اعمال يا ابونا في البيت
0: الروح طلع الروح النجس طلع
4: السنة يا ابونا على
0: الروح الناجس طلع من ابنك
4: طلع يا ابونا طلع وقال له واصل على الصلاة وصل وتناول وعطله مية لجان ورشة في البيت وبرضه رجع

0: أهمل الصلاة وما روحش الكنيسة وعاش حياة تاني بعد كده، فابتدي يرجع له نفس الموقف تاني يا أبوي. بعد ما مشي شوية كويس رجع له نفس الحالة تاني، بس في أعمال كانت موجودة عنده وطلعناها، فمش عارف رجعت ليه تاني يا أبوي. إن كان أهمل الصلاة، هو ما عندوش علاقة بينه وبين ربنا كويس.
1: وانت ومراتك ايه علاقتك بالمسيح؟
0: ما عندوش علاقة بينه، يعني مرة يروح الكنيسة و10
1: انت يعني انت انا بسألك كويس. انت بسألك انت انت ومراتك يعني ايه علاقتك بالمسيح؟
0: ما فيش علاقة بينه وبين ربنا، بس هو يعني
1: طيب. انت وكويس. انت الاب.
0: انا عندي علاقة بينه وبين ربنا عشان الناس الكنيسة.
1: عايش حياة توبة،
0: نشكر المسيح، بس في خطايا يا ابونا. يعني انا كل انسان يحيى في الجسد يعني عايش خطيئة. انا مش هنكذب نقول لك احنا عايشين حياة قداسة، يعني كل امور موجودة.
1: يبقى انت الاول تتوب
0: حقيقي يا ابونا، انا مقصر فعلا.
1: انت الاول تتوب وبعدين تصلي لابنك، واحنا هنصلي لك انت وابنك.
0: صلي لي ابونا، صلي
1: بس
0: لابنك.
1: انت تقدم توبة دلوقتي انت.
0: فضل.
1: امين
0: امين يا ابونا.
1: وتروح تعترف وتتناول.
0: نشكر المسيح.
1: قول يا رب سامحني،
0: يا رب سامحني
1: واغفر كل خطاياي،
0: واغفر كل خطاياي
1: واقبل توبتي من الان،
0: اقبل توبتي من الان يا ابونا.
1: امين
0: امين.
1: ربنا يكون معك. ايوه
2: الو، سلام المسيح.
1: يا على مهلك، مين معي؟
2: انا نيفين من لندن.
1: من لندن؟
2: نيفين من لندن.
1: اوكي ايوه.
2: انا مبسوطه جدا ان ايوه اتصابونا. انا سعيده جدا ان انا بسمع صوتك، وانا بتبارك بيك جدا يا اتصابونا. الرب يباركك ويبارك حياتك.
1: واحنا سعداء ان احنا نسمع صوتك.
2: لو سمحت يا اتصابونا، انا عندي سؤال.
1: انت اللي بتبعتي رسائل على الواتس؟
2: ايوه.
1: كلها بتوصل؟
2: متشكرة جدا يا صابونا، ربي يباركك ويبارك حياتك ويبارك خدمتك
1: وكل طلبات الصلاة بتاعتك اللي بتبعتيها. اوكي
2: ربنا يخليك يا صابونا. انا عندي سؤال يا صابونا. أيوة. الانسان لما يكون واقع في ضيقة عظيمة جدا لمدة 15 سنة وبيصلي للرب يسوع ليل نهار ان يخلصه من الضيقة دي، والضيقة ما بتنتهيش يا قدس ابونا، يعمل ايه؟
1: طيب طيب يا بنتي، شوف الانسان المؤمن مكتوب عنه لا يدعنا نجرب فوق ما نحتمل، ويعطي مع التجربة المنفس. فربنا عادل وحكيم، عادل وحكيم، ممكن يسمح بالتجربة فلان للبركة، ومع التجربة يعطي المنفس. فلان 15 سنة تحت التجربة، يسأل نفسه فلان فين؟ تحت حماية المسيح ولا الخطية حرمته من الحماية؟ ده المطلوب يا نيفين. الإنسان يسأل نفسه إن كان عايش حياة توبة يتمتع بالحماية. في خطايا ربنا يسيبه لوحده، يشيل الشيلة ويحارب لوحده، ولوحده مش هيقدر يهزم الشيطان. يبقى محتاجين نترمي على المسيح، نلجأ له، نتوب توبة حقيقية، وربنا يحارب عننا. أمين امين
2: امين يا صابونا. بس انا يا صابونا عايشه حياه توبه وبتكلم مع المسيح كل يوم، والمسيح بيكلمني وبيرد عليا وبيقول لي كل آلة صورت ضدك لا تنجح، وكل لسان في الخضاع تحكمين عليه، هذا هو ميراث الرب العبيده. بس انا ضعيفه شويه يا صابونا. انا عايشه حياه توبه وبخدم وببشر في الشوارع ونشكر الرب.
1: بركه بركه بركه، ربنا يديك نعمه وبركه اكتر واكتر. امين. أيوة في تليفونات تاني كتير، بس باقي دقيقتين، باقي عندي 7 دقايق.

اوكي. يلا نصلي، يلا نصلي ونجيلك، واحنا معترفين بانك بالحقيقه باركتنا واعطيتنا اكثر مما نطلب او نفتكر. كرم ومجد ليك، عبيدك اللي ملمومين حواليك من كل امه وشعب وقبيله ولسان. لا شك انك باركت الكل واستجبت طلبة الكل. في يدك نستودع الكل وضعفي أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد. آمين. بالنسبة للمقيدين بالأرواح الشريرة، ليكن عندكم ثقة وإيمان، مجرد ما أصلي الشيطان يطلع باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه، سلطان لاهوت المحي، أأمر كل روح مضادة هارب أو محارب أو ساكنة في أي جسد بمغادرة الأجساد وعدم العودة إليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

أخوتنا المشاهدين في كل مكان يصل إليه بث قناة الكرمة في العالم. قناة الكرمة بسبب توسعها وامتدادها، بسبب نموها، وبسبب ثمارها المتكاثرة المستمر، بحاجة إلى تعضيدكم المادي شهريا، الاعتماد

عماد على عيد الحصاد صعب جدا، محتاجين تبرعات شهرية حتى يستمر البث ويستمر العمل، وحتى نفوس أكثر تتعرف على شخص الرب وملكوت الله.

كن أنت سبب في خلاص النفوس من كل الأمم والقبائل والشعوب. والرب يبارك تعبك وتقدمتك باسم الرب يسوع المسيح.

هللويا. اليوم سنتناول الجزء الثالث بعنوان أعظم صياد، كيف تصبحون صيادين عظماء. سفر أعمال الرسل الإصحاح 3 والأعداد 2 إلى 10. وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يدعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزعمين أن يدخلا الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال بطرس: انظر إلينا. فلاحظهما الرجل منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي. ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل صدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبالإيمان، أعمال الرسل 3:16، باسمه شدد اسمه، بطرس يتكلم هنا، هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان بيسوع المسيح الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. وبينما هما، أي بطرس ويوحنا، يخاطبان الشعب، أقبل عليهما الكهنة وقائد جند الهيكل والصدوقيون متضجرين من تعليمهما الشعب وندائهما في يسوع بالقيامة من الأموات، فألقوا عليهما الأيادي ووضعوهما في حبس إلى الغد، لأنه كان قد صار المساء، وكثيرون من الذين سمعوا الكلمة آمنوا، وصار عدد الرجال الذين آمنوا نحو 5,000. أعمال الرسل 4:1-4. واحد أو مليون لا يهم. بدأ الأمر في اليوم 50، ومن ثم لم يقل بطرس: كرست 3,000 شخص فنالوا جميعا الخلاص اليوم وانتهى الأمر، ومن الآن فصاعدا لن أعظ إلا في الكنائس الكبرى، لن أعظ إلا لآلاف الناس. لم يقل بطرس هذا، فهو وعظ أمام الآلاف. أمسك 3,000 سمكة في ذلك اليوم، ثم قال: فلنذهب إلى الهيكل، حيث كان رجل يستعطي. اليوم أود تعليمكم عن الطعوم. في الأسابيع الماضية تعلمنا الكثير عن الصيد عموماً، لكني أود تعليمكم عن الطعم، لأن الطعم مهم جداً في الصيد. Fishing for Dummies. في هذا الكتاب مكتوب في الفصل الثاني: في آخر الخيط يوجد طعم. في آخر الخيط، قد تملكون أغلى صنارة في العالم، وأفضل بكرة، وأفضل مقومات

صيد السمك، لكن سواء كنتم تصطادون بالذباب، بالطعم أو بالشرك، هذه كلها لا تهم ما دام الشيء في آخر الخيط لا يبدو أو يتحرك كشيء تريد السمكة أكله أو مطاردته لإبعاده عن مكانها. تتجه السمكة نحو الخطاف لسببين: أولاً لأنها جائعة، ثانياً لأنها غاضبة، أو ثالثاً للسببين. هذا ما يحدث لنا أحياناً في البيت. عموماً تهجم السمكة لأنها جائعة، فالسمكة كما البشر تريد شيئاً مقابل لا شيء، وفي معظم الحالات هي تأخذ كل ما هو معلق بخيطكم باعتباره وجبة سهلة. هذا ما تريده، وجبة سهلة. أود الرجوع إلى المقطع الكتابي وتفسيره، لأن الطعم سبق أن تحدثنا عنه. ما هو الطعم؟ الطعم جذاب، الطعم يلفت الأنظار، جذاب ويلفت الأنظار. الطعم الأول: فتفرس فيه بطرس مع يوحنا، وقال بطرس: كان هذا الرجل أعرجاً من بطن أمه، عاجزاً عن المشي، وكان لديه غضب في قلبه. أؤكد لكم ذلك، ليس عليكم أن تكونوا أنبياء لتعرفوا أن من تعرض لتحرش والأذية ومر في جميع أنواع التجارب أو من يعاني عجزاً هو إنسان غاضب، وعليه معالجة جروح عاطفية في قلبه. ثانياً، هو يحتاج إلى اهتمام، هو يتوق إلى الاهتمام، يعتبره الناس نكرة. عندما تولون اهتماماً لأحدهم فأنتم تقدرونه، عندما تصغون إلى أحدهم فأنتم تقدرونه وتقولون له: لديك قيمة، أنا أحترمك، أنا أحترمك. وهذا الرجل كان الناس يمرون بالقرب منه بدون أن ينظروا إليه، لم يعيروه أي اهتمام. كل يوم كان أحدهم يضعه هناك كما لو كان قطعة لحم، كما لو كان كيس قمامة، كما لو كان نكرة. لم يكن له سلطان على حياته، لم يكن لديه سيطرة على حياته، ولم يقدر أن يغير ظروفه، كان مقيداً بظروفه. أريد أن تنظروا إلى هذا الرجل الآن في الهيكل على الأرض، انظروا إليه بعيونكم الروحية وتخيلوا أن هذا الرجل، تخيلوا أن هذا الرجل هو أنتم. نحتاج جميعاً إلى معجزة بطريقة أو بأخرى في حياتنا، نحتاج إلى معجزة ونشعر بأننا مقيدون وفاقدون للسيطرة. ثم وصل بطرس ويوحنا. لم يقل بطرس: أنا وعظت أمام 3000 شخص فنالوا الخلاص، انتهت أعمالي الصالحة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا، وقال بطرس. الطعم الثاني: الطعم الأول الاهتمام، أعطاه بطرس اهتماما. أحيانا جل ما يمكنكم إعطاؤه لأحدهم هو الاهتمام، الإصغاء. نعتقد أن الصيد أو الكرازة تقتصر على اقتباس آيات، لكنها أبعد بكثير من اقتباس الآيات ومن الوعظ. لا علاقة لها بالوعظ ولا علاقة لها باقتباس الآيات. أريد أن أخلع عنكم رداء الكنيسة والتعليم، لأننا تلقينا تعاليم خاطئة، لذا نحن فاشلون وبائسون في الصيد. نحن لا نجيد الصيد، نذهب للصيد ونرجع فارغين، نذهب للصيد ونرجع فارغين، ثم نستسلم. إذا كنتم خجولين اليوم، إذا كنتم تستحون، إذا كنتم انطوائيين، لا تقلقوا، هذا مذهل، لأن ما ستتعلمونه هنا سيساعدكم في علاقاتكم كافة. يتعلق الأمر بكم وبالله وبالفريق الثالث. سوف تقيمون احتفالاً بدلاً من الشفقة على ذواتكم. وقال هذا الطعم الثاني: انظر إلينا. بداية نظر إليه، ثم قال: انظر إلينا. فلاحظهما الرجل منتظراً أن يأخذ منهما شيئاً، هذه سمكة. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. واو،

0: أقول لكم أمراً الآن، كان هذا الرجل ينتظر تغييراً بسيطاً على الأرض أمامه، لكن ما حصل عليه لا يقدر بثمن. أتعلمون على ما حصل؟ استعاد حياته. لا يمكنكم شراء ذلك، لا يمكنكم أبداً وضع تسعيرة على ذلك. هذا الرجل استعاد حياته، استعاد قيمته، استعاد هويته، استعاد صحته، والطعم الثالث. حسناً، حتى هو لم يكن يعلم أنه طعم. يمسك الصيادون سمكاً، وبعض الأسماك التي يصطادونها يستخدمونها كطعم لصياد أسماك أكبر. هذه هي قواعد الصيد، صح؟ إن كنتم لا تعرفون ذلك، اقرأوا Fishing for Dummies، فهو كتاب رائع يعلمكم كيفية ربح النفوس. قرأت كل الكتب التي جلبتها إليكم، وأصبحت مهتمة فعلاً بصيد السمك. قلت لزوجي أريد الذهاب للصيد بعد قراءة هذا الكتاب. إذن هذه السمكة الصغيرة التي اصطادها الله، أليس كذلك؟ فنحن لا نجعل الناس يخلصون، الله هو من يجعل الناس يخلصون. ما رأيتموه لست أنا من صنعته، بل الله صنعه، الروح القدس صنعه في حلقة واحدة. سلم 5 مسلمين حياتهم ليسوع المسيح، وفي حلقة أخرى 19 شخصاً، هذا رقم قياسي. وآنذاك فتحت أبواب الجحيم، وبدأ الناس يهاجمونني ويتهمونني بالكذب وبشتى أنواع التهم. لكن الأسماك جاهزة للقفز داخل الشبكة، توجد أنواع مختلفة من الصيد. الطعم الثالث، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. حسناً، كان هذا طعماً، هو كان طعماً أيضاً. الطعم الرابع، ثم قام بطرس وشرح الوضع لأنه لفت الأنظار وجذب الناس. وما هو الطعم؟ ما يلفت النظر ويجذب. وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه. إذن بواسطة اسمه والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. إذن بعد كلامه هذا اضطرب الجميع، رجال الدين كافة وكبار الصيادين كافة، وفكروا: لدينا كل هذه الجوائز وكل الامتيازات، نحن ملوك الصيد، من هو هذا الرجل الذي جاء يعظنا محاولاً صياد سمكنا؟ توجد منافسة هنا، توجد غيرة هنا، يوجد حقد هنا. عندما تبدأون بإعطاء ثمر توقعوا اضطهاداً. مكتوب هنا أنهم انزعجوا كثيراً، لكن كثيرين من الذين سمعوا الكلمة آمنوا. المزيد من السمك، وصار عدد الرجال نحو 5000، أعمال 4:1-4. حسناً، هذه صورة بسيطة عن الصيد. 3000، رجل واحد، 5000. لا تنظروا إلى رجل واحد قائلين: إنه رجل واحد. سأقول لكم أمراً، لا وجود لما يعرف بالخدمة الصغيرة، لا وجود لما يعرف بالخدمة الكبيرة والخدمة الصغيرة. لا يهم حجم الخدمة، ما يهم هو تأثير الخدمة. أقول لكم إننا نصل إلى أكثر من 200 بلد، ويشاهدنا 700 مليون شخص، وعددنا ما بين 8 و10. عندما جاء قوم للاجتماع بنا، منظمات كبرى تضم آلاف الموظفين جاءوا للاجتماع بنا، لم يكن لدينا مبنى. كنا نجتمع في ستاربكس، كنا نجتمع في هذا المبنى أو هذا المبنى، وكنا نستأجر صالات اجتماع في فنادق، وكانوا يندهشون. إحدى الخدمات الكبرى أرادت الدخول في شراكة معنا، ونحن شركاء لهم، ولديهم مبنى رائع. جاءوا وقالوا لنا: كم عدد الخدام لديكم للقيام بهذه الخدمة؟ فأجبت: لدينا 40 مرسلاً عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، لكن لدي 8 معي الآن.
1: الآن.

صرنا 12، نحن نزداد. لكن منذ البداية لم أصدق أن الأمر يتعلق بالمعدات أو بالاستثمار في أكبر سفينة لكي نستقلها لصيد السمك. لم أعتقد أن الأمر يتعلق بأي وسيلة نقل يمكن أن نشتريها أو أن نستثمر فيها، بل قلت أتعلمون؟ الأمر يتعلق بالتأثير، وإذا قمت بالأمر كما فعل الصيادون في العهد الجديد وكما فعلوا في سفر أعمال الرسل، فسيكون لي أكبر تأثير في العالم. نعتقد أحياناً أن مواردنا وأموال التبرعات وغيرها هي التي تنقلنا إلى المستوى التالي. لا، يمكن أن يكون لكم أكبر تأثير من لا شيء عندما تملكون قوة الروح القدس في حياتكم. هذا كل ما يلزمكم. نحن نسيء فهم الأمر. أتعلمون ما يحدث؟ عندما ينقص الروح القدس يزيد الجسد. عندما يزيد الجسد تحتاجون إلى خطة استراتيجية، وأنا لست ضد ذلك، لدي واحدة. ثم تحتاجون إلى هذا، وتحتاجون إلى مبنى أكبر، وتحتاجون إلى فلان الفلاني، وتحتاجون إلى دفع هذا المبلغ. لماذا؟ تعلمون؟ لأن كلمة الله تقول لا بالقوة ولا بالقدرة، بل بروحي قال رب الجنود. قد تكونون قلة قليلة، قد تكون رجلاً واحدة وتخرج إلى الشارع وتلتفت يساراً ويميناً وتقود الناس إلى المسيح بدون وعظ، بدون اقتباس آيات، وبدون الانهيال على الناس بالآيات وضربهم بالإنجيل. واحد أو مليون لا يهم. حسناً، أريد إخباركم أمراً. في أحد الأيام ذهبت إلى ستاربكس وقال لي أحدهم: حسناً طعم. تذكروا، ركزوا معي على الطعم. اقترب إلي فتى وأنا كنت جالسة، في الواقع كنت في اجتماع مع شخصين من خدمات أخرى، وهو جاء وقال، جاء إلي وقال: أيمكنك إعطائي دولاراً؟ أريد شراء برجر من ماكدونالدز. فاستدرت نحوه. عندما ترون هذه الأمور، إذا كنتم صيادين فهذه فرصة. إذا لم تكونوا صيادين، أقصد إذا لم يكن لكم فكر الملكوت، فهذه عرقلة. ولا أردت تخلص من الصغير، لكن إذا كان لديكم فكر الملكوت فستقولون: أتعلمون، هذه فرصة وسأستغل هذه الفرصة. إذن هذه طبيعتي الثانية، وليس علي التفكير فيما إذا كانت هذه فرصة أو معرقلة، وهذا حال زوجي أيضا. أترون، لا نحلل الأمور، نحن لا نفكر في الأمر. اسمعوا ما قلته له: إذا أعطيتني 5 دقائق فسأعطيك 5 دولارات. فقال الفتى: حسناً، صفقة مربحة. فجلس. وقلت له: ماذا تريد أن تأكل؟ فقال: هل أنت جدية؟ فقلت: نعم. كنا في اجتماع جدي، لكننا كنا نتكلم عن الكرازة. وكان الشخصان يدعوانني إلى الذهاب وتعليم جماعتهما عن الكرازة وتدريب مرسلين عبر الإنترنت. وتلك كانت فرصة. لم أعتبر وجوده معرقلاً، لم أعتبره مصدر تشويش، اعتبرته فرصة. وأقول لكم إن تلك لم تكن فرصة للصيد فحسب. لا تعلمون حين تساعدون أحدهم أي نوع من الأبواب تفتحون في السماء في حياتكم. إذن الصيد بركة. إذن قلت له: لن أعطيك دولاراً واحداً، بل سأعطيك 5 دولارات إذا جلست معي ل5 دقائق. وأنا لم أعظه، بل قلت له أمراً فحسب: سأقول لكم أمراً، حل الروح القدس علي فعلاً. عندما تطيعون الرب يسير الروح القدس معكم كرجل إلى جانبكم ويرشدكم إلى حيث يجب أن تذهبوا. وقال لي الروح القدس أن أقول له: الله يريد مني أن أقول لك إن أباك أساء إليك بشدة. في تلك اللحظة بدأ يبكي. لكن الله الآب يريد أن يلمسك ويريد أن يشفي ألمك. باختصار شديد، بعد 5 دقائق تحديداً، ولم أتجاوز الدقائق 5، لم أخذ من يستمع إلي رهينة الطعم. ابقى للحصول على 5 دولارات أخرى. لا، يجب أن تحترموا الناس، يجب أن تحترموا وقت الناس، يجب أن تكونوا صبورين وأسخياء معهم.

فقلت له: انتهت الدقائق الخمس، هذه دولاراتك الخمس. فقال لي: لا أريد دولارات الخمس، لا أريد شيئا. كان يبكي: أرني أين يجب أن أذهب وسأذهب. وأنا لم أكن في كنيستنا، بل في كنيسة قريبة جدا إلى ستاربكس، وكانت ابنتي ستقود خدمة الشبيبة في تلك الكنيسة. فقلت له: بعد نصف ساعة اذهب إلى تلك الكنيسة حيث يقدمون البيتزا مجانا، يمكنك أن تأكل هناك. فقال: لا يهمني الأكل، أريد تسليم حياتي ليسوع المسيح. في نهاية اللقاء صليت معه فقبل المسيح في حياته، ثم ذهب إلى تلك الكنيسة وسألت ابنتي: ما إذا حضر فلان الفلاني؟ لأني كنت قد قلت له أن يرى ابنتي كاتيا. فقالت: الفتى الذي أرسلته أمي جاء. وعرفته إلى الجميع، وخمني ماذا فعل. يوم الأحد أحضر أصدقاء الشارع جميعا معه. هذا هو الصيد. أنا لم أخنق الفتى، لم أطرد الفتى، لم أهاجم الفتى. هذا ما يفعله الصياد عادة، إنه يهاجم السمكة. هيا اخلصي، اقبلي يسوع. وعندما تقول: لا أنا ملحدة، لا أريد قبول يسوع، لا أريد مسيحك، هذا ما نفعله. وتلازمها الكدمات طوال حياتها، ولا تعلق في أي صنارة بسبب طريقة معاملتنا إياها. اكرزوا دوما بالإنجيل، لكن أحيانا استخدموا الكلام. يجب أن تصبحوا جذابين. أقول لكم: كل ما يهبنا إياه الله من ثمر الروح ومواهب الروح هو لجعلنا جذابين. هو لا يهبنا الثمر والمواهب لكي نستمتع بحياتنا ونجلس في البيت قائلين: زوجي ينظر في عيني، ثمر الروح محبة. نعيش هذه اللحظات أيضا، لكنها ليست لهذا الهدف، بل لكي نصبح صيادين أفضل، لأنها كلها طعوم. المحبة هي طعم، السلام هو طعم، الصبر هو طعم، المعجزات والآيات والعجائب والشفاء هي كلها كطعوم. برأيكم لماذا أنزل إشعياء نارا من السماء وخر الجميع على وجوههم على الأرض قائلين: الرب هو الله، الرب هو الله، الرب هو الله؟ كان يصطاد، وتلك النار كانت الطعم. كل ما ترونه من معجزات توجه الناس نحو يسوع المسيح لكي يمجدوه ويعبدوه هو ولا سواه. المواهب والثمر هي طعوم: كلام معرفة، نبوة، سخاء، حسن ضيافة، لطف، وداعة، فرح، فكاهة، سرور، ضحك، تشجيع، إلهام، نعمة، رحمة. أنا أخلط بينها كلها عن قصد. إنها كلها طعوم. أنتم ممتعون، يريد الناس التواجد معكم لأنهم يبحثون عن المحبة، لأن حياتهم بائسة. لطالما أردت تأدية عروض كوميدية، لكن الله جعلني مبشرة تلفزيونية. في أحد الأيام كان أحدهم جالساً بالقرب مني في الطائرة مع زوجته، وبدأنا نتحدث، وفي النهاية تبين لي أنه مؤمن أيضاً. فسألته: ما هو عملك؟ فأجاب: أخجل أن أخبرك. كان هذا قبل أن أبدأ خدمتي التلفزيونية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. قال لي أن راعي كنيسة. قلت له: لا بأس، لا يوجد إنسان كامل، فعلى الأقل أنت لست مبشراً تلفزيونياً. وبعد سنتين لا تقول أبداً مستحيل. تصرفاتنا هي طعم. منذ سنوات شاهدت رجلاً يشارك شهادة حياته عبر التلفاز وتأثرت كثيراً. لم أكن أعرف اسمه، لكني شاهدت الجزء المؤثر حين سألته الصحفية: كيف نلت
الخلاص.

وهو كان راعي كنيسة كبرى ووراءه 15,000، وهو يشارك شهادة حياته أمام تلك الصحفية. قال: كنت ملحداً، كنت أكره الله، وعندما التحقت بالجيش كنت فظاً جداً، وهو رجل ضخم. وقال: في غرفتنا كان يوجد عدد من الرجال، وكان واحد منهم صغير القامة، وصغير القامة هذا كان مؤمناً، وكان يضع كتابه المقدس على الطاولة قرب سريره، وكان دائماً ممتعاً ولطيفاً، وكان يساعدنا دائماً، لكنني كنت أكرهه من كل قوتي. كنت أكرهه وأنعته بالجبان، وكنت أركله وأدفعه وأسخر منه، وكنت أقول له كلاماً فظاً، لكنه لم يبدي يوماً رد فعل سيئاً، وكان دائماً لطيفاً معي. فغضبت منه كثيراً. هذه معركة في العالم الروحي بين الظلمة والنور. أحياناً تسألون: ماذا فعلت؟ لماذا يعاملني فلاناً بهذه الطريقة؟ لكن هذا أمر روحي وليس أمراً طبيعياً. وقال: في أحد الأيام غضبت منه كثيراً حتى رشقته بحذائي. أنا رشقته بحذائي أمام الجميع، فتألم وأصيب بكدمات، وقال: كل صباح كنت أستيقظ وأجد حذائي منظفاً وموضوعاً بالقرب من سريري. واستمر الوضع هكذا لفترة، لكن في أحد الأيام رشقته بحذائي بزخم كبير حتى انشق حاجبه وبدأ ينزف، ومع ذلك لم يتفوه بكلمة. وقلت لنفسي: بالطبع الآن سيذهب إلى رئيسي ليشكوني إليه. لكن في الصباح وجدت حذائي منظفاً وموضوعاً بالقرب من سريري. وقال: حدث معي أمر رهيب في ذلك اليوم. انهرت ورحت أبكي وقلت له: لماذا أنت لطيف هكذا معي؟ لماذا تنظف حذائي في كل مرة أسيء معاملتك؟ أنا أكرهك، ألا تفهم؟ أنا أكرهك. وقال، نظر إلي ذلك الرجل وابتسم وقال لي: كيف يمكنني أن أحقد عليك فيما ربي يسوع المسيح ذهب إلى الصليب وسفك دمه حتى الموت ليغفر خطاياي؟ وقال: في تلك اللحظة جثوت على ركبتي وقلت: أريد قبول المسيح رباً ومخلصاً لحياتي. وتغيرت حياتي تماماً، وهو لديه الآلاف الذين يتبعونه. الله يمسك بالأسماك الصغيرة للوصول إلى الأسماك الكبيرة. نحن نجهل تأثير تصرفاتنا ونفشل في هذا المجال. يوجد طعم جيد وطعم سيء. يجب أن تدرك أن لدى الشيطان طعوماً. التملق طعم من العدو، لكن التشجيع طعم من الله. الإغراء أو الإغواء الجنسي طعم من العدو، لكن الجمال الداخلية والخارجية المنعكسة في السلوك هو طعم من الله.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة TV App على Apple TV

اذهب إلى App Store، استخدم قائمة Search للبحث عن الكارما تي في لايف، اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

0: Leysun Mes Osio Subatiru Bantukrator Bana Getrias Leysun Mes اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بشكر يا ابانا الذي في السماوات
1: قدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد ان بخير

مارين شبه موتن تطفن بريفر بسنانيف نيتف نوتي فيوتن بن شويس وبن نوتي وبن سوتي ريسوس بخريستوس جيا فريسكي بازي نيغون فر ويستنيرو فارهيرو شبتنيرو فتيسو هيرو أبتيتو تينا انتن شاريا تايونوسا انتفون مارين تروفو بوستن Βαϊσό φάι νεμνε ο τύρον τέπενον, χενερίνε νεβέν, ζεβί παντό καρατούρεπ, σοϊσέ.

Perciò spennoti pi pantocratore fiotem ben chois o open noti o open risos becresos nascora cala kulla hal o min agli kulla hal o fi kulle hal لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا

الباب المكرم الباب الأنبا تدوس الثاني وشريكي في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بافلي وأبينا الأسقف المكرم الأنبا هيرمي.

نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. نحن يا رب أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخافين.

0: موضعك المقدس هذا.
1: أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب على كل قوة.

0: المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب أبائنا وأخوتنا الذين رقدوا.
1: اطلبوا عن أبائنا وأخوتنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. أبائنا القديسين رؤساء الأساقفة، أبائنا الأساقفة وأبائنا القمامسة، أبائنا القزوز وأخوتنا الشمامسة، أبائنا الرهبان وأمهاتنا الراهبات، وأبائنا العلمانيين وعن النياح الكل للمسيحيين، لكي المسيح إلهنا ينيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة.

تفضل يا ربنا يحنفصهم جميعا في أحضان أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في

وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر، اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها، ومن الشمال إلى اليمين، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. وأما نحن فهب لنا كملنا المسيح يرضيك أمام

0: تفضل يا رب ان تحفظنا في هذه الليله بغير انقطاع. بارك انت يا رب اله ابان ومزيد بركه واسمك القدوس مملوء مجدا للابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما ساتكلنا عليك، لان اعين الكل تترجى تعطيهم طعام فيهم. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجد وللابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت رفعني عقوقك، مبارك انت يا رب ان ربرك يا رب رحمتك دائمه للابد. اعمالي يديك يا رب لا ترفضها، لانك صرت لي ملجا من جيل الى جيل. انا طلبت للرب وقلت ارحمني وخلص نفسي بان اخطات اليك. يا رب التجات اليك فخلصني وعلمني ان اصنع مشيئتك، لانك انت هو الهي وعندك ينبوع الحياه. بنورك يا رب نعين النور، فلتاتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجد البركه، لك يحق التسبيح، لك يبات التمجيد ايها الاب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والى الابد امين. جيد والاعتراف للرب وتاتي لاسمك ايها العلي ان يخبر برحمتك في الغدوات وحقه في كل قدوس الله قدوس القائم قدوس الحي الذي يموت الذي ولد من العذراء رحمنا. قدوس الله قدوس القائم قدوس الحي الذي لا يموت صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد للسموات ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولا دار دور امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا، ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلات، يا رب افتقد المرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابائنا واخواتنا الذين ركضوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بالخطيه يا رب ارحمنا، يا من بالخطيه يا رب عن وابلت الباطن اليك، لان لك المجد والتقديس والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
1: ابانا الذي في السماوات
0: يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي قد اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه بالمسيح يسوع رب لان لك هن بغرسوس يسوس بن تشسمين الليلويا شيرين تنتي ويرو اوثيسوس منو تيمبرثنس سيونيفين تيمس نوتس مافن بغرسوس شيرسيت ميسين اون بيوين انطاف مي بغرسوس بن نوتي تي برثينوس سوام يوم شيسيريا كونت فرناين نيرسيكن تي برثينوس مريم تي ثيوتو كوس ثواب تي بروستاتس اتن هوتن تي بجنس انت تي مترومي
2: وار بريس بافين هريا غون نارم بغل صوت بتارك بابو بوس انت فريموت نانم بكواي فول

0: نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، تليل الشهداء، تليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفرانك، نبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب
1: بارك. آمين.
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآن ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد، يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، ساوي لا في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي، وأيضا يأتي في مجدي بيدي الذي ليس لممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس، الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والاب الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات
1: وحياة الدهر الآتي. آمين.

لنا كل الذين أمرونا وصونا نذكرهم في سؤالتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا. الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم.

وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فاطمئن بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا من مزيد

وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بافلي وأبينا الأسقف المكرم الأنبا هرمينا. الرب يحفظ

0: أبانا الذي في السماوات
1: يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة.

أيها السيد الرب يسوع المسيح كلمة أب قطع كل ربطات خطاياهم قبل ألم مخلصا محيا. من غفرتم لهم خطايا غفرت لهم، ما أمسكتم عليهم سكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا العمت الذين عملوا في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسة يغفروا خطايا الأرض وتحل كل ربطات الظلم. الآن نطلب عن عبيدك أبنائي وإخوتي وضعفي، هؤلاء المحيين برسوم مجدك المقدس، ارزقنا رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايانا. إن كنا قد أخطأنا ليك شيء بعلم وبغير علم وبجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب، فأنت كصالح محب البشر، اللهم انعم علينا بغفران خطايانا، باركنا.

0: man.
1: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح فيه. أهلا بكم جميعا في كنيستنا، كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بغربال. في يوم مبارك تتجلى فيه أمانة الله لوعده الصادق قديما: وأعطيكم رعاة حسب قلبي فيرعونكم بالمعرفة والفهم.
2: اليوم تلبس كنيستنا أبهى ثياب الابتهاج، وهي تستقبل راعي رعاة أبانا قدس البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وشركيه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا بافلي والأنبا هرمينا وأبونا إبراهام إميل وكيل قدس البابا، ومعه أبائنا الأجلاء. تحقيقا لقول الرسول: ارعوا رعية الله الذي بينكم نظارا، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى.
1: أهلا بقدسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني وبكل الآباء الأسقفة وبكل الآباء الكهنة والحضور الكرام، ونبدأ احتفالنا.
2: صوت تسبيح.

0: صوت تسبيح بيخبط على قلبك
1: جاي يقولك يلا نوصل صوت صلواتنا لقلب إيسوس،
2: والآن مع كورال أرشانجيلوس.

حاجة جميلة خالص، وألحان جميلة وترانيم جميلة وأصوات واضحة وموسيقى جميلة ومايسترو حلو وكل حاجة حلوة. سقفت لهم؟ دايما في زغروطة كده خارجة بره الموضوع. هاي الأخيرة دي بتعمل حكاية كده. يلا نتصور، اتفضل.

0: مليان محبة ولساني امتلأ من كلمات الروح القدس. يتقدم أبونا الحبيب القمص في لوباتير فتحي بترحيب شديد نابع من قلبه مبتهل،
1: معبرا عن سعادته وسعادة شعبه بتواجد قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني في وسطنا اليوم. والآن ننتقل لكلمة أبونا الحبيب القمص في لوباتير فتحي وحدث ذات يوم ما بين الماضي والحاضر.
2: مثل هذا اليوم ومنذ أسبوع الأربع السابق احتفلت الكنيسة بالعيد السيدي الأخير، وهو عيد التجلي، أحد الأعياد السبعة الصغرى. وشهدت السماء بصوت من السحاب قائلاً: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت، له اسمعوا. وها نحن في هذا اليوم في كنيستنا العريقة وسط رحاب الأباء الأساقفة الأحباء صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا بابلي أسقف قطاع المنتزة ومشرف قطاع الشباب والمشرف على أكاديمية MDCD، وأبينا الأسقف المكرم أنبا هرمينا المشرف على قطاع شرق ووسط اسكندرية، والمشرف أيضا على مادة التربية الدينية المسيحية بالأسكندرية، أبونا الحبيب القمص إبرام إميل وكيل قداستكم والمشرف على قطاع وسط وغرب بالأسكندرية، الأباء الموقرين الحاضرين معنا، الشمامسة، الخدام والخادمات والإكليروس وكل الشعب، والسادة الضيوف الحضار الكريم، نرحب بكم قداسة البابا في هذا اليوم. وكما شهد الصوت من السحاب قل: هذا هو بابانا البطريرك الذي شهدت له السماء بالقرعة الهيكلية بنوال هذه النعمة وتولي هذه المسؤولية، خليفة القديس مار ماركوس الرسول البابا 18 بعد 100. وشهدت له الكنيسة المجاهدة أيضا على الأرض. دعني سيدنا أقف مع قداستكم في ثلاث محطات بين الماضي والحاضر وحدث في ذات يوم. في ديسمبر 1997 كان افتتاح مكتبة الطفل بالكنيسة في المبنى المقابل المواجه للكنيسة، وصعدت نيافتكم في هذه اللحظة بدون مصعد ولا أسانسير، طلعت لحد السطوح فوق عشان نفتتح هذه المكتبة، وتطورت مع الزمن إلى أمور أخرى. وها أنكم اليوم تكملون هذه المسيرة. تقريبا منذ شهر كان مؤتمر لوغوس جونيور، وكم كان هذا المؤتمر درسا روحيا علميا تاريخيا وطنيا، وقد انبهر العالم كله بهذا اللقاء مع أولادكم من كافة الأبرشيات. في فبراير 98 كان مؤتمر شباب بالأسكندرية، واللي قداستك في القاعة قلت لنا دي تقريبا كانت الزيارات ليا في مؤتمر الشباب.

وفي هذا اليوم كان ليا ان انا اخد بركه قداستكم في عودتي من فتره الأربعين يوم من الدير، وحاولت اقلع البرنس اللي كان مدهوني واديه لنيافتك، قلت لي لا ده بتاعك النهارده، وعزتنا بعظه روحيه في كلمه كاهن بحروفها الاربعه. كانت كلمه روحيه وكان درسا عمليا ابتدأت به خدمتي. كم من الزيارات خلال اللقاءات المتعددة في الشباب. أما المحطة الثانية سيدنا، وإحنا بالقرب من العيد الرابع عشر لجلوس قداستكم على كرسي ماري مرقص في أثناء إجراء الانتخابات والترشيحات، حتى وصلت نيافتكم إلى القرعة الهيكلية، ونيافتك وصلت اسكندرية مع صاحب النيافة الأنبا رفائيل وأبونا رفائيل أفا مينا، وكنتم قداستكم الخديم في هذا اليوم. ودعني أقول سيدنا حللني، رن في قلبي ان سيدنا سيجلس على كرسي ماري مرقص بالقرعه الهيكليه. علامه اخرى يوم القرعه الهيكليه، كنا بنصلي في الهيكل الجانبي هيكل العذراء مريم ثلاثه اباء، ابونا المتنيح القمص بولس حبيب، وابونا الحبيب القس كورولوس إيليا، وضعفي أنا كنت الوسط كده أعتبر سيدنا مع الآباء. وكان يعني عشان نقص يقدس في حضور قمص دي مش سهلة يعني. أبونا صمم يوميها إن أنا أكون الكاهن الخديم، فدبت في قلبي نقطة أخرى، قلت صاحب النيافة الأنبا توادروس هو رقم اتنين، وأنا النهاردة رقم اتنين في الخدمة، إن شاء الله هيكون خليفة القديس ماري مرقص. أما النقطة الثالثة سيدنا اللي أكدت دي معلومات من الكنترول وأول مرة أقولها سيدنا منذ 14 عاما، وإحنا بنختار الحمل تشاء الظروف إنهم يكونوا ثلاث قربانات، واختيار الأربانة اللي قدمنا بها الحمل كانت هي الوسطى في الثلاثة. وانتظرت نتيجة القرعة الهيكلية، وإذ السماء تعلن بابانا البابا توادروس خليفة القديس ماري مرقص الرسول. قولوا معايا بقى، أكسيوس أكسيوس أكسيوس بابا أبا توادروس بأرشي إرفس. المحطة الثالثة سيدنا عشان ما أطولش عليك، حملتم الشعلة، وكل يوم نرى متابعة قداستكم للخدمة، وما أجمل فيها أن تكون الإسكندرية هي فترة الصيف لقداستكم وتقضيها معنا في افتقادكم للكنائس في الإسكندرية. زيارات رعوية، حتى تابعتم النشاط الرياضي لأولادكم في أكاديمية MCDC تحت إشراف صاحب النيافة الحبر الجليل أنبا بافلي. يا سلام على بابانا اللي بيدور على كل خدمة ويعمل فيها بل ويشجعها. وتوالت البركات سيدنا في هذه الكنيسة أن ينال أبونا القمص الحبيب أبونا بشوياني نعمة القمصية، وينال أبونا كراس عاطف نعمة الكهنوت، وينال ضعفي نعمة القمصية على يد قداستكم، وإن شاء الله تتوالى البركات للآباء الأجلاء الأحباء.

0: يديك العمر سيدنا ودايما في وسطينا ان شاء الله اكثر واكثر، ودايما الخدمه في ثمر يزداد 30 و60 و100. ومن هنا سيدنا اصل الى ثمره جديده في الاسكندريه، وهي المركز الثقافي القبطي السكندري اللي قداستكم وضعتوا حجر اساسه، وفي احدى العظات حملتنا كلنا المسؤوليه ان نعمل من اجل بناء ونمو هذا المركز. هو ثمره جديده في الاسكندريه هتكون شعله نشاط للكل وخدمه امام الكل. دعني اختم كلمات يا سيدنا: هذا هو بابانا البطريرك الذي شهدت له السماء. قولوا معايا: أكسيوس بابا أبا تودروس بأرشي. نسألك يا ابن الله أن تحفظ لنا حياة بطريركنا البابا الأنبا تودروس رئيس الكهنة، ثبته على كرسي سنين عديدة وأزمنة سالمة، شركائه في الخدمة الرسولية أبانا الأساقفة صاحب النيافة الأنبا بابلي، صاحب النيافة الأنبا هرمينا، وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. ودايما يا سيدنا تبارك وتعيش، كل عام ونيافتكم بخير وطيب لإلهنا المجد.
1: شاركنا اليوم أيضا ابتهاجنا راعي جليل، كان دايما حريص على افتقادنا
2: بقداساته صلواته وطلباته ترفع دائما من أجله.
1: والآن
2: بكل محبة يستمع شعب الكنيسة لكلمات النعمة من فم سيدنا الحبيب نيافة الحبر الجليل الأنبا هرمينا.
3: حليني سيدنا، نسجد لإلهنا الصالح ونرفع قلوبنا بالشكر والتهليل اللي سمح النهاردة بزيارة مباركة لأبونا ورعينا صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا تودروس الثاني لشعبه ورعيته في كنيسة الجليل منطقة أوربال. عشان تتكتب الزيارة دي بأحرف من نور في تاريخ الكنيسة كأول زيارة لقداسة البابا بعد توليه البطريركية وسدة كرسي ماري ماركوس الرسول. طبعا ده بخلاف الزيارات الكتير لقداسة البابا قام بيها للكنيسة وهو كان مازال أسقف عام للبحيرة، لكن النهاردة دي أول زيارة لقداسة البابا هو بطريرك. فبنقول لقداسة البابا أهلا وسهلا في كنيستك يا سيد. بنتعلم من سيدنا حبه للافتقاد، وده ملموس لكل شعب اسكندرية في كل مكان، وكل كنيسة قداسة البابا بيزورها ويباركها. كل ما تكتر متاعب الخدمة نلاقي نفس قداسة البابا تبتهج، وفي عز تعبه نلاقيه مبتسم ومشجع. لسان حاله مع قداس مع القديس بولس الرسول: واما انا فبكل سرور انفق وانفق لاجل انفسكم. قديس اغسطينوس ليه قول جميل عن الافتقاد، يقول: من يحب لا يتعب، لان المحبه تجعله لا يشعر بالتعب، ومن لا يحب يستصعب أقل تعب. ويجد غير محتمل.

فهي وحدها تستحي أن تستصعب شيئا. وده شايفينه في حياته خدمة قداسة البابا. عمر ما قداسة البابا تأخر في تلبية التماس أولاده لي ورجائهم إن هو يباركهم في أي كنيسة بنطلب فيه إن هو يباركنا. ورغم مشغوليات قداسة البابا الكتيرة لكن ما بيبخلش إنه يستقطع وقت من وقته الثمين إنه يزور ولاده عشان يفتقدهم بطريقة فيها قرب واتصال. كل الشكر والامتنان بنقدمه لقداسة البابا، وكل الكلمات مش هتكفي طبعا وصف محبته ورعايته وافتقاده لولاده في كل مكان. شكرا يا سيدنا. في نقط سريعة يا سيدنا حابب أحط قدام قداستك بطاقة تعريف للكنيسة. الأول، ليه سمت المنطقة بغربال؟ في رأيين. الرأي الأولاني وده الأرجح إنها سميت نسبة إلى المؤرخ الكبير محمد غربال اللي اتولد سنة 1894، وده اتوفى سنة 1961، فغالبا المنطقة اتسمت باسمه. في رأي تاني بس مش الأرجح يعني، لكن برضو بيتقال إن المنطقة دي كانت على ترعة المحمودية في مطاحن للقمح كتيرة. والمطاحن دي من ضمن العمل اللي بيعملوه هو الغربلة، فسميت غربال. وكان القمح يطحن ويتشون على مراكب وتمشي في الترعة للمحطات اللي بتنزل فيها الدقيق. المنطقة عبارة عن منطقة مستطيلة عبارة عن 90 فدان، بيحدها شوارع مهمة جدا اتسمت على أسماء مشهورة من أيام محمد علي. الحد الشرقي بتاعها من الناحية دي شارع اسمه شارع الإسكندراني، وده معروف طبعا لكل الإسكندراني. ده نسبة إلى شخص اسمه حسن باشا، حسن باشا الإسكندراني. ده كان اختاره محمد علي باشا لإدارة ترسانة الإسكندرية لبناء السفن، ده من أيام محمد علي. الحد الغربي ده اسمه شارع راغب، برضو شارع معروف. شارع راغب ده نسبة إلى راغب باشا، وده كان أول محاسب مصري بالمعنى العلمي الحديث عينه محمد علي باشا. الحد الشمالي اسمه محمد مكين، ده نسبة لمحمد مكين باشا، برضو ده يبقى ابن أخت محمد علي باشا وكان قائد في الجيش المصري في الوقت ده. الحد طبعا الجنوبي اللي هو ترعة المحمودية اللي بقى دلوقتي محور المحمودية. اشتهرت يا سيدنا منطقة غربال بالجمعيات القبطية، فيها جمعيات عديدة، أولها جمعية الملاك ميخائيل اللي هي أنشأت هذه الكنيسة، وفي جمعية السيدات القبطية، ودي أنشأت أول مدرسة ليها في هذه المنطقة، أول مدرسة ليها في الإسكندرية في هذه المنطقة. اتخرجت من المدرسة دي المؤرخة القبطية المعروفة إريس حبيب المصري، وكان ناظر المدرسة قبل ما ياخد الكهنوت أبونا المتنيح القمص بطرس رياض كاهن الكنيسة، كان ناظر على المدرسة، وهو اترسم سنة 1956، فكان ناظر على المدرسة قبل السنة دي. الجمعية للأسف المدرسة تحولت نشاطها بعد كده وصارت مستشفى، هي حاليا مستشفى شمس البر في هذه المنطقة. كمان في جمعية اليقظة، وجمعية اليقظة هي حاليا أرضها عليها كنيسة العذراء والقديسة معاني الأخميمي بغربال بعدين بشارعين. أما تاريخ إنشاء الكنيسة،

الكنيسة يعود تاريخها أكتر من 87 سنة، بالتحديد عام 1939 كثالث أقدم كنيسة في اسكندرية بعد المرقسية وبعد العذراء محرم بيه. طبعا هي كانت موجودة بشكل تم تجديدها في عهد القديس البابا كيرلس السادس

0: بنتذكر بالحب والعرفان الآباء طيب الذكر اللي خدموا في هذه الكنيسة. أولهم القمص أنجيلوس المحرقي اللي هو المتنيح الأنبا ماكسيموس مطران الأليوبي. خدم بعديها القمص بولس رومان. بعديها جه من الفيوم القمص باسيليوس إسحاق، وده كان الشماس الخاص للقديس الأنبا إبراهام أسقف الفيوم والجيزة. اترسم كاهن هناك، بعد كده اتنقل هنا في غربال وتنيح سنة 1983. بعد كده نتذكر بالحب القمص بطرس رياض، اترسم سنة 1956 وتنيح سنة 1991. أيضا نتذكر بالحب والعرفان القمص بولس حبيب، اترسم سنة 1967 وتنيح سنة 2021، ويخدم طبعا في الكنيسة حاليا سبع أباء مباركين: أبونا بشوي، وأبونا فلوباتير، أبونا يوساب، أبونا أنجيلوس، أبونا كرولوس، أبونا ساويروس، وأبونا كراس. ربنا يديم كهنوته. على فكرة سيدنا الآباء عاملين إحصائية بكل الآباء الرهبان والراهبات والكهنة اللي اتخرجوا من الكنيسة. 25 راهب وراهبة خرجوا من الكنيسة، أديرة مصر طبعاً بره وجوه، و15 أب كاهن متخرجين من هذه الكنيسة برضو جوه مصر وخارج مصر. احنا بنكرر شكرنا العميق يا سيدنا بوجود قداستك ومحبتكم ورعايتكم في هذه الكنيسة، وافتقدنا النهاردة وإلى منتهى الأعوام يا سيدنا وقداستكم أبينا ورعينا. كمان بنقدم الشكر لكل الأحباء اللي نظموا معانا اليوم ده عشان نفرح كلنا. الأحباء أعضاء الأمن العام والأمن الوطني وإدارة مرور اسكندرية، ضباط وجنود، والمسؤولين في حي وسط، مهندسة إيمان طبعاً رئيسة حي وسط، وكل تعب المسؤولين من أكبرهم إلى أصغرهم. كمان بنقدم الشكر لوجودهم ومشاركتهم معنا اليوم النائب وجيه صريف، والنائب محمد جبريل، والنائب صافي عبد العال، والنائب محمد حمزة. نشكرهم على حضورهم وخدماتهم اللي قدموها للمنطقة كلها وللكنيسة. أخيرا يا سيدنا، ونحن واثقون أنك تحملنا في قلبك المتسع المحب، دائما أمام الله تصلي من أجلنا. نحن أيضا أبنائك، سنظل أبنائك الخاضعين المحبين، مرتبطين بغبطتكم، ونعلن محبتنا لقداستكم، طالبين من الله لقداستكم العمر الطويل والسنين الهادئة السالمة، ويمتعك الله بالصحة والعافية، ويمتع قداستك بفرح الثمر الوفير لخدمة قداستكم. واسمح لنا يا سيدنا نقدم بعض الهدايا أو قداستكم تسمح. هدية قداسة البابا. نيافة الأنبا بافلي، أبونا إبراهيم ميل وكيل بطريركية البافلي. لي أنا أنبا هرمين.
1: الهدية لصاحب النيافة الحمراء الجليل أنبا هرمين.
0: أه لو قداستك تسمح سيدنا السادة النواب ياخدوا من قداستك

البركه ويسلموا على قداستك.

0: يعطيكم رأى حسب قلبي فيرانكم بالمعرفة والفه.
1: نعمة كبيرة زارب بيتنا.
0: راعي شايل شعبه في قلبه قبل عينيه.
1: صلوات لكل ولاده مادت لينا لهنا قديه.
0: والآن نستمع بكل إصغاء ومحبة لكلمة أبينا المحب ورعينا الحكيم قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والى الابد امين. انا سعيد ان انا اجي هذه الكنيسه المقدسه ولي ذكريات زي ما سمعنا، واتذكر كذا مره جيت الكنيسه هنا، ولاني انا شخصيا نشات في كنيسه على اسم الملاك مخييل في دمنهور، فبحب الكنيسه ده هي محبه زياده شويه عن بقيه الكنائس اللي موجوده. واتذكر بحب شديد ابونا بولس، كنت حاجه الشخص ده انا كنت بحبه كتير قوي، فيه روح ربنا وكان شخص ودود وفيه لطف وفيه محبه وفيه حنيه كده لطيفه، اسمه بولس حبيب مش كده؟ فكان حبيب دي واضحة قوي فيه. بشكر الكورال الجميل اللي سمعناه بالترانيم اللطيفة اللي قالوها، وبشكر كلمة أبونا الحبيب أبونا فلوباتير نيابة عن كل أباء الكنيسة هنا، وكلمة أنبا هرمينا والشرح بتاع تاريخ الكنيسة، تاريخ مهم، كنيسة مهمة.

كنيسة مبروكة وعملها ممتد وشعبها محب للكنيسة قوي، وربنا يبارك المشروعات اللي بتعملوها، مشروعات جميلة. كنا في بيت الخدمات بكل مكوناته طبعا، وعندكم مشروع المستشفى شغالين فيه مش كده برضو؟ هيخلص امتى؟ يخلص امتى؟ اتنين يعني سنتين؟ سنتين؟ مش ممكن سنتين ازاي يعني؟ ها؟ يعني جدعانه شوي، جدعانه شوي، ما كل ما تتجدعانه ربنا يبعت لكم. لان اعتقد المنطقة محتاجة مستشفى على مستوى، مش كده برضو؟ وبتصلوا من اجل المستشفى دي في صلواتكم الخاصة في البيت، تصلوا ان ربنا يكمل العمل ده بسرعة كده. وكان يفت أنبا هرمين عمال يحكي لي عن المستشفى وهتعمل ونشاطها والعيادات اللي فيها والعمل الكبير اللي شغال. الجدعان عشان المشروع ده طول قوي، مش كده برضو؟ طول بقاله قد ايه؟ سنة كم؟ من 96 يعني، من القرن الماضي 2014. الجدعانه بقى يلا تخلصوها بسرعة عشان نيجي نفتتح. خلاص مش كده أبهات؟ نيافه أنبا هرمينة ونيافه أنبا بافلي وأبونا برام، وتفرحوا اسكندرية كلها بالمشروع العظيم ده. ربنا يبارك. كنت ابتديت من أول الصيف هنا في اسكندرية وخدت بعض آيات من الكتاب المقدس وعملناها قوانين لحياة الإنسان. فالنهاردة عايز أكلمكم عن قانون بنسميه قانون الغفران والمسامحة. قانون الغفران والمسامحة في مفهوم الكنيسة ومفهوم الكتاب المقدس. هقرأ وياكم جزء من إنجيل معلمنا متى إصحاح 18 في عدد 22. بيقول حينئذ تقدم إليه بطرس وقال، بيسأل ربنا سؤال، يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ بطرس زي واحد فينا، كم مرة يخطئ إلي أخي؟ وما يقصدش أخي يعني بالجسد، أي واحد بتتعامل وياه، أخي في الإنسانية، وأنا أغفر له. بطرس بقى حب يعني يحدد السؤال أكتر لربنا، فراح قال له إيه؟ هل إلى 7 مرات؟ يعني فكر بطرس أكتر حاجة وصل لها 7 مرات، وفكر بقى نفسه إنه عمل يعني عمل عظيم إنه بيغفر 7 مرات. رد عليه المسيح بإجابة مفاجئة كلكم حافظينها، فقال له يسوع، لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. 70 مرة إلى 7 مرات. أرجوكم يا أحباء تستوعبوا معنى الكلام. المسيح ما كانش بيتكلم كلامه بالمبالغة وبالمحسنات اللغوية وبالحاجات دهية. المسيح كان كلامه دايما يقول كده، الحق الحق أقول لكم، يعني فيش بعد كده. أعلى مستوى ممكن يوصل له الإنسان على الأرض، رايح يقول له سؤال بسيط، كم مرة أخطئ لأخي؟ أغفر له كم مرة؟ إلى 7 مرات؟ يعني يا بطرس أنت بقى اللي قلت ده 7 مرات؟ فالمسيح فاجأه بهذه الإجابة وقال له كده، لا أقول لك إلى 7 مرات بل إلى 70 مرة 7 مرات. وكلمة 7 ده كلمة رقم كمال، فلما يقول 70 مرة يعني حاجة كبيرة جدا جدا، مش بالمفهوم الحسابي. يعني مش يفضل أخويا يخطئ قدامي
70 في 7

490، ولما يجي 491 ابتدي ما سامحوش، ما المسيح ما يقصدش كده خالص. فكره منطق الحساب مش منطق مقبول في الغفران، في المسامحه. ومعظم مشكلتنا يا احباء في بيوتنا، في كنايسنا، في مجتمعنا، في جيراننا، معظم المشكلات بتبقى بسبب ان في طرف مش قادر يسامح، طرف قفل قلبه، طرف ما عندوش القدرة انه يسامح الاخر. ولو انت وانتي تملكتوا قدرة ونعمة المسامحة للاخر، هتلاقوا اكتر من 90% من مشاكلكم اتحلت وخلصت. طب ازاي بقى الحكاية دي تمشي؟ تعال اتكلم وياك واحط لك كده 5 علامات، خلي العلامات ده هي تحاول تفهمها وياي كويس. اول علامة هسميها اعرف ان كلنا، كل البشر تحت الضعف. مفيش واحد فينا ما بيغلطش، مفيش واحد فينا ما بيقعش، مفيش واحد فينا حياته كلها ماشية كخط مستقيم. في وقعات، وقعت تكون صغيرة، تكون كبيرة، تقعد وقت كتير، تقعد وقت قصير. لكن أول حاجة اعرفها إن كل البشر تحت الضعف. وعشان كده كنيستنا فيها حاجة جميلة قوي. أول ما تخش الكنيسة وعند الهيكل تلاقي شرقية الكنيسة نسميها حضن الآب، مش كده؟ ضابط الكل، ويعملوها كده كيرف، كأن المسيح كله بيحتوينا لأنه عارف ضعفتنا. زي بالظبط لما ابنك ولا بنتك يغلط غلطة صغيرة كده والولد يعيط ولا البنت تعيط، تروح واخدها في حضنك بس خلاص، بعد دقيقة دقيقتين تروح الدموع. أول علامة أعرف أن كل البشر تحت الضعف. أنا تحت الضعف وحضرتك تحت الضعف وحضرتك كده. يوسف الصديق كلكم فاكرينه، إخواته باعوه وضيعوا سنوات من حياته وعملوا عمايل صعبة، وصل لغاية السجن. إيه ده كله؟ والإنجيل يقول لنا كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. كان معاه إزاي بس؟ بقى يبيعوه ويبهدلوه ويتسجن، إيه ده كله؟ لكن لما يوسف صار في موضع القوة وابتدى يفسر الأحلام وابتدى يكون الشخصية التالية لفرعون مصر حسب ما التاريخ بيقول لنا، شوفوا يوسف يقول لإخواته عبارة جميلة قوي: أنتم قصدتم بي شرا وأما الله فقصد بي خيرا، وسامحهم. ما في واحد، سامحوني في الكلمة، بيغل في نفسه ويحوش في نفسه إساءات الآخرين وهو الخسران. لكن يوسف الصديق في منتهى البساطة حلها لنا كده، قال أنتم قصدتم بي شرا والرب قصد بي خيرا. أنتوا عملتوا شرور كتيرة لكن أنا مش شايل تجاهكم أي حاجة، أنا مسامحكم. وهذه الشطارة، لم ينتقم، لم يعاملهم بالشر. ليه؟ عارف أن كل إنسان تحت الضعف. قديس موسى الأسود أو موسى القوي كان في بداية حياته إنسان عنيف وإنسان خاطئ وخطاياه كثيرة مش هنعددها، لكن بعد التوبة صار أب ومعلم لآلاف، ولغاية النهاردة بيعلمنا وبنسميه قديس من قديسين التوبة. ونفس القديس موسى الأسود

ما حكمش على حد بعد كده ولا شال من إنسان بعد كده خالص خالص. وبقى كل ما حتى يوم ما جابوه عشان يحاكم واحد من الآباء الرهبان جالهم وشايل شوال مليان رمل وعمال الشوال ده ينزل الرمل وراه وراح قال لهم كده خطاياه كثيرة وحملها ثقيل وتجري وراء ظهري. أول حاجة عشان تملك نعمة إنك تستطيع أن تسامح الآخر أعرف إن كل واحد تحت الضعف الإنساني. حاجة تانية إن أنت لما بتسامح ما تخليش الغلط اللي حصل من الآخر هو نهاية العلاقة، علاقتك بالشخص الآخر. يعني في واحد يحصل أخطأ في حقي خلاص أخصمه وأقطع العلاقة وياه. ده الإنسان ده ممكن يساعدك في يوم من الأيام، ممكن يفيدك في يوم من الأيام، ممكن يكون وياك رفيق في يوم من الأيام. خليك واعي. يقول لنا بولس الرسول لا تجازوا أحدا عن شر بشر. يعني افرض اللي قدامك عمل شر ما تعملش زيه. والمسامحة تكسر دائرة الغل ودائرة الانتقام اللي عند الإنسان. اتعلم الحكاية دي. في يوم من الأيام داود وشاول، شاول كان الملك وداود كان واحد من رعايا الملك، لكن شاول عمل بلغتنا مقالب وكان عايز يقتل داود. طب داود هتعمل ايه لو وقع في ايدك شاول ده الملك؟ لو وقع في ايدك، وفعلا وقع في ايده شاول عايز يقتل داود، يقول لنا الكتاب ايه؟ داود وقف قدام شاول اللي كان نايم ساعتها وقال حاش لي من قبل الرب أن أمد يدي إلى سيدي، وقطع كده حتة من الجبة إثباتا للحالة أنه كان في إيده. بتعرف تسامح، بتعرف تقدر أن اللي قدامك غلط لكن تقدر تسامحه. أبي جايل مرات نبال، ونبال كان شخص أحمق، وكلمة نبال يعني أحمق، وكان نبال ده اتصرف تصرف خاطئ جدا مع داود ورجالته، فداود قرر انه يجي يموته منتهى الشر. كان وياه 600 شخص. أبيجايل بقى العقلة الرزينة مرات نبال اللي تصرف تصرفات حمقاء تخرج وتقابل داود وتجيب له شوية هدايا وتقول له عبارة جميلة قوي، تقول له والآن يا سيدي لا يكن لك هذا فخا ولا عصرة قلب. يعني كأنها بتنصحه بتقول له بلاش تغلط الغلطة دي وتقتل نبال. يرد عليها ويقول لها مبارك هو عقلك، مبارك هو تصرفك. أيها الحبيب، علم نفسك إزاي تقدر تسامح. وعايز أقولها لك في معادلة بسيطة وهقولها في الآخر، إن كل ما أنت تسامح المسيح يسامحك، يعني أنت الكسبان. مش عايز تسامح أنت الخسران. مهما كان اللي قدامك، هو وهي في بيت واحد، اتنين اخوات، اصحاب قريبين لبعض او بعاد عن بعض، لا تجازي شرا، لا تجازوا احدا عن شر بشر. سامح وما تخليش الخطا ينهي العلاقه. في غلط، هو غلط النهارده، بكره يبقى كويس خالص. دي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة والمهمة، من فضلك الأيام بتجري، هو غلط وياك يوم السبت، خلي الخطأ اللي عمله في يوم السبت. هيجي الحد ويجي الاثنين ويجي الثلاث، ما تجيبش خطأ يوم السبت
يجيبه عندك يوم الاثنين.

3 والأيام اللي بعد كده. بمعنى إيه؟ أترك الماضي مكانه. مش تبقى عمال عايش في الأيام والأسابيع وعمال تجيب الخطأ اللي حصل الأيام اللي قبل كده، عمال تاخده وياك في كل يوم. طب بتكسب إيه؟ بتكسب إيه؟ الإساءة حدثت وانتهى. خلي كل يوم يشيل اللي فيه بس. ده في واحد يجي يقول لي: عارف ده أنا شايل من فلان ده بقاله 3 سنين كان في مرة عمل كذا، ولا في موقف كذا، ولا في زيارة كذا، ولا في فرح كذا، وأنا من يوميها ما مش بكلمه. طب وآخرتها إيه؟ شايل وياك الغلط اللي عمله فلان 3 سنين؟ يا طب يا عم شيل غلطك انت بس، هو انت يعني قادر تشيل ده وده؟ شيل غلطك انت بس، اترك الماضي مكانه. يقول لنا بولس الرسول: محتملين بعضكم بعضا، مسامحين بعضكم بعضا، كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا. وهنروح بعيد ليه؟ استفانوس أول الشهداء ورئيس الشمامسة، الشاب الجميل ده هو واقف في الوسط وحواليه دايرة ناس شايلين حجارة عايزين يرجموه خالص، وعمالين يتهموه اتهامات شديدة، وانت يا استفانوس في منتهى الهدوء والسلام. استفانوس ده كان واحد زينا زي الشمامسة دول، مش عجينة تانية، بس استفانوس يقف ويقول: يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. وهو بيركع وبيصلي ويرجموه ومات. التاريخ يحفظ اسم استفانوس وانه انسان قديس، والتاريخ ينسى كل اللي كانوا حواليه وشايلين الحجارة وشايلين الخطايا فوق الحجارة اللي كانوا عايزين يرجموا بيها ورجموا بيها فعلا استفانوس. من فضلك اترك الماضي في مكانه، تاخدوش وياك في رحلة الحياة. مرة بولس الرسول اختلف مع القديس ماري مرقس. اختلف الأول مع برنابة الرسول، وهو عايز برنابة عايز ياخد مرقس وياه في الخدمة، وبولس بيقول لا مرقس لسه عضمه طري. خلاص فراحوا قاسمين الخدمة، بولس راح واخد سيلة أو سلوانس وطلع رحلة خدمة، وبرنابة خد مرقس وطلع رحلة تانية في الخدمة. اوعى تفتكر ان الخناقة دي خلت بولس الرسول ما يكلمش ماري مرقس أبدا. ده بعد شوية بعت له رسالة وقال له عبارة جميلة قوي، وقال له بعد كده في رسالة تيميساوس: خذ مرقس وأحضره معك لأنه نافع لي للخدمة. مع أن كان في خلاف قبل كده، بس الخلاف في مكانه، أتركه في مكانه في الماضي. عيش، مش أحيان تسمعه في الأخبار عن مشكلة بين بلاد ويا بعضها، والمشكلة دي بقى لها 10 سنين 20 سنة 30 سنة مش راضية تتحل، في حين لو في بلد سمحت بلد تنتهي القصة.

مساء البركة والسعادة على كل الحاضرين من حضراتكم في برنامجكم ساعة ونص مشهور على الهواء مباشرة، وضيفكم دكتور مجدي اسحاق. هبتدي بقصة قبل ما أقول القصة بتاعتي أو الموضوع بتاعي، هحكي القصة. النهاردة من المرات النادرة اللي الطب علمني حاجات جميلة جدا جدا جدا ونادرة جدا جدا جدا ومرتبطة بالموضوع بتاع النهاردة. النهاردة حد زارني في المركز عندنا بتعاني من مرض نادر جدا جدا جدا اسمه كورساكوف سندروم. كورساكوف سندروم ده مرض مرتبط بان حد مش عارف يكسر المواد الكحولية، يعني لما نشرب مواد فيها كحول خمور، يعني المادة دي مرتبطة بتتكسر في وجود فيتامين اسمه فيتامين ب واحد ثيامين. لو الفيتامين ده مش موجود الكحول يتراكم في الجسم يعمل تسمم. مرض نادر جدا جدا، ناس كتيرة بتشرب الكحول في حفلة في بتاع في عزومة، مش لا قدر الله مش حد بيسكر ولا حاجة، بس لو خد دواء غلط ممكن الدواء ده يؤدي لتراكم سمية الكحول في جسمه يبوظ المخ، يعمل حاجة اسمها كورساكوف سندروم، يؤدي لضمور شبه دائم في المخ. بقول الكلام ده ليه؟ لأني بتكلم النهاردة على حلقة عنوانها كل الحقائق اللازمة عن أدوية فقدان الوزن. الدواء اللي اتاخد من الحالة اللي جات لي النهاردة كان دواء تخسيس. دواء التخسيس ده مع شرب الكحوليات منع تكسير الكحوليات، فجاء تسمم في المخ، جالها فقدان دائم للذاكرة. وده يخليني ابتدي بجملة شهيرة جدا جدا جدا بقول: محدش يديك أدوية مجهولة المصدر. ده أول عنوان الحلقة كده، أولكش زي ما بيقولوا، يعني لازم أدوية مرخصة، ولازم الأدوية دي تتاخد تحت إشراف دكتور. فالحلقة بتاعتنا مهمة جدا، أدوية التخسيس. أنا بتكلم في موضوع مهم جدا، مهم قطاع كبير جدا، لأن السمنة انتشرت جدا جدا جدا جدا بين الناس. فببدأ كلامي: محدش يديك أدوية مجهولة، لأن الأدوية المجهولة ممكن تعملك كوارث. في ناس جالها اكتئاب، ناس جالها زي ما حكيت لكم مرض نادر أهو، وأمراض كثيرة أخرى ممكن ما نعرفش نلحقها. يعني لازم تبقى أدوية مرخصة تحت إشراف دكتور. والحاجة الثالثة، لو سمحت قبل ما تاخد الدواء لازم تجرب بشكل كافي نظام غذائي مظبوط، إنه ممكن تخس من غير الاحتياج إلى هذه الأدوية. أبتدي الحديث بتاعي بمخاطر السمنة، وهي كثيرة جدا جدا جدا، يمكن حوالي 12-13 عيب، لدرجة النهاردة السمنة تصنفت في الأمراض العامة هي خامس أسباب الوفاة، إنما تؤدي الأسباب مشاكل في المخ ومشاكل في القلب ومشاكل في الكلى ومشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في الجهاز التنفسي ومشاكل في الوزن على المفاصل والعضلات والظهر إلى آخره. كثيرة هي بلايا الصديق زي ما بيقولوا. يعني قبل ما ابتدي خليني احكي لكم ان مش اي بني ادم يحتاج دواء تخسيس، لازم تكون سمنه زائده جدا عن الحد. وخليني ابتدي بصوره يمكن تطلع قدامكم على الباوربوينت دلوقتي، هي بنسميها مؤشر كثافه الجسم. اتفضل. ايوه الصوره دي مهمه جدا جدا. مؤشر كثافه الجسم ان احنا بنجيب وزنك بالكيلو نقسمه على طولك بالمتر قص 2. يعني ايه؟ انت وزنك مثلا 100 كيلو، طولك بالمتر متر وسبعة من عشرة في 2 في متر وسبعة من عشرة. الناتج من هذه المعادلة اسمه مؤشر كثافة الجسم. البني آدم الطبيعي يتراوح الرقم ده من 20-25. تحت 20 سيبك منه، ده نحيف نحافة ملهاش لازمة ومش موجودة، وبيسموها الأمراض النحافة الزائدة، ودي أنا بشوفها في حياتي نادرة جداً. يجي لك واحد رفيع كده مش عارفين له اول من اخر، طوله زي عرضه، زي طوله زي حاجه نادره جدا يعني. كان هي المشاكل فوق ال25.

20. لو انت مؤشر كثافة الجسم بتاعك من 25 ل 30 انت عندك وزن زائد، ما تقلقش، خد نفس عميق من الهواء النقي وتابع مع دكتور تخسيس. فوق ال 30 بديت بدين، هنا بقى لازم تدخل طبي. فوق ال 40 بدانه مرضيه، البدين جدا جدا جدا جدا، هنا بقى بنحتاج لتدخل ادويه دوائي. وطبعا مع التطور الطبي زي ما تشوفوا في الحلقه بتاعتنا وصلنا لمرحلة في أدوية بتحل مكان عمليات التكميم واستئصال جزء من المعدة إلى آخره يعني. فأنا النهاردة أتكلم على كل ما يجب أن تعرفه عن أدوية التخسيس، وهي حلقة هامة جدا جدا جدا، لأن إحنا كشخصين كأطباء بيجي لنا ناس عندها مرض نفسي من السمنة، بيجي لها اكتئاب وبيجي له زعل من نفسه وما بيخرجش وما بيقابلش الناس بسبب نفسه صعبان عليه من السمنة اللي هو فيه. يلا بينا نخوض القصة بتاعتنا، بس زي ما قلنا لازم دكتور. بس الأول قبل ما نعالج القصة دي لازم نعالج الأسباب، لأن في حاجات بتسبب السمنة زي الغدة الدرقية والغدة الجركلوية. وبنجرب الدايت والنوم والرياضة الأول، ما فلحش ده كله نبتدي نخش في الأدوية بتاعتنا. أول أكشن، أول وأرخص وأسهل وأبسط دواء كلنا عارفينه او سمعنا عنه اسمه جلوكوفاج. ده هو مشهور جدا جدا جدا واشتهر في علاج السكر، امن جدا جدا جدا حتى للحوامل، ويستخدم اساسا للسيطرة على ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكر من النوع الثاني. الدواء ده بيقلل من امتصاص الجلوكوز من الامعاء، وبيخفض من انتاج الجلوكوز في الكبد، وبيحسن حساسية الأنسولين. دواء جميل جدا جدا جدا جدا. أهو أدي الميتفورمين موجود قدامكم على الشاشة. دواء جميل، جلوكوفاج مشهور الاسم جدا جدا جدا. والدواء ده يؤخذ مع الوجبة السكرية. يعني لما يكون الأكل بتاعك فيه عيش، مكرونة، رز، بطاطس، يتاخد معاه لأنه بيمنع امتصاص السكر. ويفضل لو هو ممتد المفعول XR، بيسموه اكستندد ريليز، اقل اثار جانبيه. انه اكتر اثر مشهور للدواء ده انه بيتعب المعده، بيعمل شويه غممان نفس ومل القيء، فلو اتاخد ممتد المفعول الاثر بتاعه ده بيروح. كمان الدواء ده مشهور انه لازم تضيف له فيتامين بي 12، انه بيمنع امتصاص بي 12. فاللي بياخد جلوكوفاج لازم ياخد معاه بي 12 حتى لو خده فترات قصيره يعني. الدواء ده يعتبر من أرخص الأدوية في علاج السكر بحاجة ببلاش كده. قلنا دواء لطيف لكنه بيقلل من 3-4 كيلو في السنة، يعني مش حاجة مرعبة. 3-4 كيلو في السنة يعني حاجة بسيطة جدا جدا جدا. أثاره الجانبية بسيطة، غثيان، انتفاخ، اضطراب معدة، إسهال، لكنه دواء ينفع للناس اللي عاوزة تقلل وزنها، حاجة بسيطة. جلوكوفاج. اتنين، دواء رقم اتنين. وبقوله ليه رقم اتنين؟ لان اذا كان الجلوكوفاج بيمنع امتصاص السكر من المعدة، هذا الدواء اللي اسمه اورليستات او زينيكال بيمنع امتصاص الدهون من الامعاء، بيوقف انزيم اسمه بانكرياتيك لايبيز، فيمنع امتصاص الدهون من الامعاء. وعشان كده بيؤخذ مع الوجبه الدهنيه، الجلوكوفاج مع الوجبه السكريه، ده مع الوجبه الدهنيه. ده برضه مشهور جدا جدا، اسمه اورليستات. ده برضه بيقلل حاجه بسيطه، برضه 3-4 كيلو زي الجلوكوفاج. فطبعا لو استخدمت الجلوكوفاج مع الاورليستات تنزل لك بتاع 5-6 كيلو في السنه. رخيص برضه جدا وامن جدا، بس في كم عيب يعني. اولا ممنوع للسيدات الحوامل، بيمنع امتصاص فيتامينات اللي بتذوب في الدهون، اللي هي فيتامينات A و D و E و K، اللي اسمها اديك A D E K. فعشان كده لازم الناس اللي بتاخد الدواء ده تاخد سبلمنت من الادوية دي. بس العيب الكبير الخطير المريع الفظيع انه بيمنع امتصاص الدهون. الدهون دي بتنزل في التويلت، فبيعمل حاجة اسمها إسهال دهني. وما أدراك ما هو الإسهال الدهني؟ رائحة كريهة
ودهون بتنزل.

تتخيل بقى القصة ان الدهون نازلة بقى زفاريت عند بقاليط، يعني كارثة. فالناس اللي تاخد الدواء ده بتكره نفسها من الإسهال اللي بيحصل يعني. فعشان كده الدواء ده بخته في الحياة قليل يعني، عارفين بخته قليل، ده الزينيكال او الاورليستات. لكن في بعض الناس بتاخد الدواء ده ازاي؟ اتعزم عزومة ومش عاوز يتخن في العزومة دي، وعاوز يدبله طاجن ولا طاجن، ومش عاوز تتخن واحدة، تزرعه بلع القرص وتاكل الدواء ده، بس تقعدي في الحمام بقى مع نفسك شوية، هتقضي يوم مش لطيف ورائحة مش لطيفة وعلاقات اجتماعية فاشلة بعدها كم يوم يعني. أورليستات زينيكال. وبالتالي أنا شخصيا في الأدوية دي بنصح بإيه؟ لو أنت ناوي تلغ لغة عزومة وعارف إنك هتاكل فيها أكلة دسمة، يبقى خد الدواء ده بس مش كل يوم. ولو برضه تاكل أكلة تقيلة فيها سكر، هتاكل حلويات، خد الدواء ده عند اللزوم بس مش كل يوم. لأن هو أولا مفعوله في الوجبة دي، وعلى المدى البعيد مفعوله ضعيف في الحياة للأمانة. طيب الدواء الثالث او المجموعه الثالثه من الادويه اسمها البلك فورمينج، الادويه اللي بتعمل بلك جوه الامعاء او المعده، مشهور فيها قشور السيليا اسمها سيليام هاسك او الرده، والاثنين دول متوفرين في الاجزخانه. وادي الاثنين دول مع بعض، ادي السيليام هاسك وادي البران، دول موجودين، دول بيتاخدوا على شويه ميه ويتقلبوا ويتشربوا قبل الاكل، فبيعملوا زي كانك حطيت بالونه، انهم بيمتصوا كل السوائل اللي في المعده، فبيتنفخوا كده زي البالونه، فبيسدوا النفس، بما انك مش تاكل اكله تقيله. بس ليهم عيب، انه بيمنعوا امتصاص كل حاجه، بيمنعوا امتصاص البروتينات والدهون والفيتامينات وكل حاجه. فادويه برضو ليها شويه عيوب، برضه بتستخدم عند الضرورة القصوى في الوجبات التقيلة يعني. يضاف إليها بذور الشيا كمان، بس برضه أنا بنصح الناس اللي تاخد الأدوية دي مش عمال على بطال. دي أدوية بالكي فورمينج دراجز، بتسد النفس مؤقتا في الوجبات السمينة أو في العزومات التقيلة يعني. خلاص. الدواء اللي بعد كده الرابع اسمه كروميوم أو كروماكس، وادي شكل الدواء أهو، الكروميوم او الكروماكس. الكروميوم او الكروماكس دي ماده موجوده في الصخور والتربه ومياه المحيطات، بتستخرج منها، بتفك الكربوهيدرات والدهون والبروتينات من بعضها، وبتزود حساسيه الانسولين، فبيأثر على الميتابوليزم بتاع السكر. كروميوم او كروماكس ده برضه لطيف ورخيص وابن ناس، ومفعوله لطيف برضه جدا جدا جدا، يمكن ان يؤخذ تحت اشراف طبيب. انا بفضل لمدة شهر او شهرين، ويقيم، لان كل بني ادم رد فعله للدواء غير التاني. الدواء الرابع او الخامس اللي هنشوفه اسمه جارسينيا. جارسينيا برضو ادي شكل الدواء اهو، اللي هو موجود في مصر تحت اسم تولانجو سليم او جارسينيا كامبيجوزا او الكامبيوجا. الجارسينيا الكامبيوجا ده عبارة عن مادة بتستخرج من نبات الجارسينيا، فيها حاجة اسمها الهيدروكسي سيتريك أسيد، بتثبط إنزيم اسمه سيتريت لاييز، بيخلق الأحماض الدهنية. برضو ده مشهور، ده بيستخدم من خلال هذا الإنزيم، يمنع تحويل الكربوهيدرات لدهون، ويعزز تكسير مخازن الدهون الموجودة جوه الجسم. ادي الدواء التولانجو سليم ده، برضو مشهور لإدارة الوزن، مفعوله ضعيف لكن اهو ملوش اثار جانبيه، برضو يخص تحت اشراف طبيب. بيسموه بديهولك انا بوستر يعني، انت لما تروح للدكتور يكتب لك نظام غذائي، تاكل ايه وتفطر ايه وتتغدى ايه وتتعشى ايه، ممكن يديك مع الادويه دي كورس جلوكوفاش، كورس جورليستات، كورس جارسينيا، كورس سيليوم، انما الادويه دي ما بتاخدش طول العمر، فترات قصيره في الوجبات بتساعدك على اساس تحس بتاثير الدايت على حياتك يعني. ايه كمان تاني من الحاجات المشهورة لسه احنا كل ده في الخفيف اللطيف؟ الشاي الاخضر.
برضو من الادويه المخسس اللي بتخسس جدا جدا.

مضاد اكسده وبيسموه ثيرموجينيك، فيه كافيين فبيعمل طاقه بيحرق الدهون يعني. برضه لطيف الشاي الاخضر، بيساعد الناس اللي عامله دايت انها تحس بسرعه الاستجابه للدايت. كل اللي انا قلته من اول كلامي لغايه دلوقتي مع الاكل والنظام الغذائي والرياضه. خلاص نخش بقى في الايه التقيل. كل الكلام ده اظن كتير منكم عارفينه. التقيل بقى نبدا بالدواء الاولاني اللي اسمه كوسيميا، ده في امريكا، وكوسيفا ده في اوروبا. ده عباره عن دواء اقراص بيؤخذ بالفم، عباره عن مزيج من دوائين فنترامين وتوبايراميت، اكستندد ريليس كبسول، اسمه كوسيميا.

دي أدوية قوية جدا جدا جدا، بتنزل من الوزن 10% في السنة لو استخدمت حبة في اليوم بس. ادي الأقراص هي قدامك، ممكن تنزل لغاية 10% من الوزن، يعني لو انت وزنك 100 كيلو تنزل تبقى 90، وده رقم كويس جدا جدا، بس طبعا لازم إشراف طبي صارم. ليه؟ أولا بتسبب اكتئاب، وممنوعة للحوامل، بتزود ضغط العين، بتلخبط الغدة الدرقية، ولو وقفت فجأة بتعمل تشنجات. الأدوية دي لم تنجح قوي لأنها عايزة إشراف طبي صارم وغالية جدا، بنتكلم في 200 دولار في الشهر، يعني 10,000 جنيه، يعني السمنة أرحم. اسمه كوسيميا، عبارة عن دوايين في بعض. الفنترامين ده بيعمل اكتئاب على فكرة لوحده، والتوبيراميت ممكن ده يعمل تشنجات، فعشان كده إشراف طبي صارم. كوسيميا ما نجحش الدواء ده على فكرة، هنشوف ايه اللي نجح دلوقتي. الدواء التاني يمكن نجح اكتر شوية، اسمه كونتراف، ده مزيج من دوايين، واحد اسمه بوبروبيون والتاني اسمه نالتريكسون. كونتراف ده اهو شكله، تحب يشوف شكله، ادي الكونتراف برضه، ده في حدود 200 300 دولار في الشهر، ده دواء قوي جدا جدا جدا زي الكوسيميا. بيشتغل زي البوبروبيون، ده بيسد الشهية، والنالتريكسون ده بيمنع تأثير المواد الأفيونية أو الكحول للي عندهم مشاكل إدمان، وبرضه بيسد النفس. لقوا إن لما بنحط الدوايين دول على بعض، الدواء ده موجود في مصر على فكرة، اللي هو اسمه كونتراف، ده بيسد النفس وبينزل الوزن حوالي 12% من وزنك في السنة، يعني لو وزنك 100 كيلو تنزل 88 حباية في اليوم أو حبايتين. برضه لازم تحت إشراف دكتور لأن له شوية مشاكل. بيعمل شوية تغيرات سلوكية وأفكار انتحارية، وبيرفع الضغط وشوية تشنجات. طبعا تقول لي إيه اللي أنت بتقوله ده يا دكتور، إيه الأفكار الانتحارية؟ أه طبعا لو اتاخد بدون إشراف، أنتوا عارفين الناس، في ناس تحب تاخد من الدواء ده بلبعة، يقول لك طالما بيخسسني 12% ما أنا لو خدت 3 أقراص أنزل نص وزني، كارثة. فلو خدت أوفر دوز من الدواء ممكن يعمل لك أفكار انتحارية. عشان كده الأدوية دي الاتنين سواء الكونتراف أو الكوسيمي ما نجحوش بسبب مشاكلهم الكارثية إلا تحت إشراف طبي دقيق. وأنا شخصيا الأدوية دي بخليها موجودة مع الدكتور وأقول له إديها للمريض بتاعك أسبوع بأسبوع، ما تسيبش العلبة بين إيديه. إن ستاتنا الأفاضل يقول لك ما دام الدواء ده كويس كترته تجيب نتائج أكثر، دي كارثة برضو من الكوارث يعني. إيه كمان تاني؟ نخش بقى في الأدوية اللي بجد، الأدوية اللي اسمها الحقن، حقن التخسيس. وهنا بقى لينا وقفة مهمة جدا جدا جدا في حقن التخسيس. يلا بينا نبتدي المشروع بتاعنا. أول دواء اكتشفوه اسمه ليرا جلوتايد. الأول أحكي لكم قصة الدواء ده إزاي بيشتغل إزاي، وأنا أقول لكم أسامي الدواء التجارية. احنا عندنا هرمون طبيعي في جسمنا اسمه هرمون الشبع، اسمه جي ال بي 1، اسمه جلوكاجون لايك بيبتايد واحد. اول ما بناكل الجسم بيفرز الدواء ده عشان يحسسك بالشبع، والمفروض ان الدواء ده اول ما الهرمون ده اول ما

تاكله بيطلع بيتكسر في الجسم خلال 2 لـ4 دقايق، جلوكاجون لايك بيبتايد. يعني اول ما بتاكل الاكل بينزل في المعده، يطلع الهرمون ده عشان يبتدي يحسسك بالشبع عشان حضرتك ما تاكلش كتير، ده حمايه طبيعيه. يعني احنا بقى افتكسنا ايه فكره، ما دام اكتشفنا الهرمون ده وقلنا بيكسر خلال 2 لـ4 دقايق، ما تيجوا يا جماعه نطلع الهرمون ده من المعده، شايفين التقدم المعده الطبي عمل ايه، ونخلي مدته بدل ما تبقى 2 لـ4 دقايق تقعد من اسبوع لـ7 ايام. ايه رايك في الافتكاسه دي؟ يعني انا هديك حقنه، اول ما تاخد الحقنه دي يطلع لك الهرمون ده اللي هو جي ال بي 1 حاجه زيه بالظبط، تخليك تحس بالشبع من يوم لـ7 ايام، من يوم لـ7 ايام، تقعد 7 ايام شبعان. فاول ما اكتشفوا الدواء ده اللي هو ليراجلوتايد اللي هو بيقلل حركه المعده والامعاء والى اخره، طبعا هو انت بتجوع بس من اقل حاجه تحس بالشبع، بيحسسك بالشبع فتره طويله. فالدواء ده يا جماعه يعني حاجه، اختراع جميل جدا جدا جدا جدا جدا. طبعا بيشتغل بطرق تانية كمان، ان هو بيخلي الجسم يفرز انسولين اكتر من الطبيعي، والانسولين بيدخل السكر جوه الجسم فبيحرق السكر. كمان تاني انه لو مفيش سكر في الدم بيقفل مخزون السكر في الكبد، فالكبد ما يطلعش سكر، فيبتدي الجسم تحرق الدهون اللي فيك. بالاضافة ان هو بيشتغل على المخ كمان، على مركز الشبع، يعني حاجة رباعية، حاجة رائعة جدا. اولا بيقلل حركة المعدة في حساسك بالشبع، هرمون شبع، بيدخل السكر جوه الخلايا، بيمنع الجسم من اخراج السكر فتكسر خلايا الدهون، وبعدين بيحسسك بالشبع في المخ. حاجة اختراع رهيب. الدواء ده اول ما اخترعوه لعلاج السكر، اللي هو اسمه ليراجلوتايد، اسمه فيكتوزا، حقنة مرة في اليوم. وبعدين قالوا طيب ما تيجي نخترع نفس الدواء بس جرعة اعلى شوية للتخسيس، فاخترعوا الدواء اللي بعده اسمه هو ليراجلوتايد بس جرعة اعلى، اسمه ساكسندا. يبقى الفيكتوزا والساكسندا دوايين هو بس، واحد بيستخدم لعلاج السكر، هو برضو الفيكتوزا بيستخدم لعلاج التخسيس عشان ارخص يعني، لكن هو اللي بيستخدم لعلاج التخسيس الساكسندا لانه جرعته اكبر وتاثيره اقوى، فبنستخدمه في التخسيس. حلو، شايفين الطب بيتقدم ازاي؟ يبقى دواء بيسد الشهيه في المخ وفي الامعاء وفي الكبد وفي الخلايا، حاجه اختراع رهيب. لا واحنا هنسكت؟ مش هنسكت، انا رخر ما سكتش، رحت ماسك الدواء ومزوده كمان، قلت طب ما تيجي نعمل الدواء ده لمدة أسبوع بدل ما اديك حقنة كل يوم. ايه رأيكم في الاختراع الافتكاسة اللي جاية دي؟ هديك نفس الدواء بس حقنة كل أسبوع بدل كل يوم. فاخترعنا الأوزيمبيك والويجوفي، الأوزيمبيك لعلاج السكر والويجوفي لعلاج السمنة، والاتنين بيستخدموا لعلاج السمنة، الأوزيمبيك والويجوفي. واشتهر قوي الاوزيمبيك على فكره، هو اغلى شويه، ما حقنه كل اسبوع بتتاخد بالتدريج تحت الجلد، هي حقنه رفيعه جدا بتتباع بالاربعه، والحقنه بتتاخد الاول ربع سنتي وبعدين نص سنتي وبعدين سنتي وبعدين سنتي ونص تحت اشراف دكتور طبعا، تروح تاخد عنده في العياده مش تاخد عندك في البيت، او لو ادالك في البيت تبقى انت عارف تعملها ازاي. الأدوية دي بتتاخد مرة في الأسبوع، يعني تاخد حقنة تسد نفسك مرة في الأسبوع، تقعد أسبوع نفسك مسدودة مالكش نفس تاكل، من أقل طبقة تحس بالشبع، كأنك عملت عملية بالظبط. ده بيخسسك 15% من وزنك في السنة. يبقى احنا كده عندنا الفيكتوزا والساكسندا مرة في اليوم، والأوزيمبيك والويجوفي مرة في الأسبوع، 15% من وزنك في السنة بالحقن دي، حاجة رهيبة. يعني تنزل لو كنت 100 كيلو تبقى 85 كيلو، طبعا برضو مع نظام غذائي عشان بس نبقى متفقين يعني. وزيهم بالظبط دواء تالت أو رابع أو خامس اسمه تروليسيتي أو ديولاجلوتايد، برضو مرة في الأسبوع. سكتنا؟ لا مش هنسكت.
من اخر ما سكت.

رحت ماسك نفس الحقنه دي. على فكره يا جماعه الحقنه دي ليها شويه عيوب، بالذات الاوزيمبيك. الاوزيمبيك هي اللي اشتهرت قوي في العالم يعني. اولا اول ما بتاخد حقنه الاوزيمبيك شكلها باين قدامكم على التلفزيون يعني، من شفط الدهون على فكره اللي بياخدوا اوزيمبيك بيبان على وشهم، يسموه اوزيمبيك فيس يعني. في بعض الناس واديني بدعوك اهو، لو انتوا شطار بيطلعوا على الميديا على التلفزيون، مش هقول اسامي طبعا خالص، بس اول ما تبص لوشه تقول عليه انا شخصيا ولا لي اوزيمبيك فيس، اقول له انت واخد اوزيمبيك، لان هو بيقلل الدهون. فالحلويات بقى اللي في وشك اللي هي فراولتين في شفايفك حلوين حلوين، وخدك المبقلز الجميل الحلو ده يتشفط لجوه، وتلاقي وشك شفط لجوه وصدرك دخل لجوه، وتبتدي تقول هو عامل عملية ولا واخد أدوية، ولو ركزت شوية تلاقيه واخد أدوية. أوزيمبيك برضو. خلصت القصة ما خلصتش. ايه تاني؟ ماوس بيعلق يا جماعة. ادي الويجوفي اهو. طلعنا بقى في الاختراع اللي بعد كده، المونجارو. ايه بقى المونجارو ده والتيرزيباتايد؟ المونجارو ده عبارة عن مادتين مش مادة واحدة. يعني كان الاوزيمبيك او الويجوفي او واتيفر في مادة اسمها جي ال بي 1، ده بقى زودوا عليها مادة اسمها تيرزيباتايد، بتزود كمان مفعول الاوزيمبيك او الويجوفي. دي تأثير مزدوج، بتقلل من الشعور بالجوع، وبطريقة تانية كمان انها بتقفل المستقبلات بتاعت الكبد. فيها هرمون تاني اسمه جي اي بي، يعني جي ال بي 1 انهيبيتور او بيبتايد لايك وجي اي بي لايك، المادتين دول بيقووا بعض جدا. الدواء ده يا جماعه كانك بالظبط عملت عمليه، ده بيقللك بقى من لغايه ربع وزنك في السنه. ده كارثه الدواء ده، حاجه رهيبه. تخيل واحد يبقى وزنه 100 كيلو يبقى 100، يبقى 75 على اخر السنه. برضه بيتاخد بالتدريج، اسمه مونجارو، بس عيبه الوحيد سعره 14 17 الف جنيه تكلفته الشهريه. يعني العلبه تروح للصيدلي تطلع من جيبك باكو باكوين، وتروح مديله تقعد تعد كده على صوابعك 17 الف، انت هيجي لك اكتئاب من ثمنه. يعني هيتخس بس انت هيجي لك اكتئاب، لانك انت تقعد تدفع 17 الف جنيه كل شهر لمده 6 شهور سنه. ارحم من العمليه، بس الثمن غالي جدا جدا جدا. اسمه مونجارو، تاثير مزدوج، بيحطوا في الدواء ده مادتين، الجلوكوز الجي ال بي 1 ده والجي اي بي، الاثنين دول مع بعض فبيقووا بعض، فالتخسيس بيبقى رهيب كانك عملت عمليه تكميم. يبقى دي ادويه التخسيس كلها اللي احنا قلناها. لسه يا جماعه ادي المونجارو، حقن المونجارو هي قدام حضراتكم، هي حقن جاهزه متعبيه ما بتتعباش يعني. في حاجة تانية يا جماعة، مؤخرا اخترعوا من الاوزيمبيك والويجوفي اقراص اسمها ريبلسس. يعني التقدم العلمي وصل انه ابتدى يخترع من الادوية دي، بدل ما تاخدها ابر تاخد قرص، برضو بيقلل حركة الامعاء ويحسسك بالشبع، اسمه ريبلسس. غالي برضو، بنتكلم في 4 5 تلاف جنيه 7 تلاف جنيه العلبة، كتير قوي. لكن برضو الناس اللي ما بتحبش الحقنة وبتخاف من الإبر ممكن تاخد الريبلسس تحت إشراف دكتور. جميل. آخر ما وصل إليه الطب بقى أدوية تانية جديدة اسمها جليفلوزين، اسمها SGLT2 inhibitor. جليفلوزين دي اختراع رهيب برضو، فكرته سهلة جدا بس عبقرية. الدواء ده اكتشفوا ان هو بيعالج مرض السكر. ازاي؟ بيروح للكلى، خلاص، بيوقف بروتين في الانابيب الكلوية اسمه SGLT2، صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2، المسؤول عن اعادة امتصاص الجلوكوز.

جلوكوز في الدم. احنا لما بناكل السكر اللي بناكله بينزل في البول، الكلى بترجع جزء كبير جدا منه للدم. هذا الدواء بيروح للكلى يقول لا لا ما ترجعيش حاجه، سيبيه ينزل في البول، فبيزود افراز السكر في البول. اختراع فظيع برضو الدواء ده، افتكاسه جميله جدا، اسمه في

بتاعته جارديانز وفورسيجا، دول اشهر اتنين موجودين، اللي هو الامباجليفلوزين والدابجليفلوزين. ده قرص بيتاخد قبل الاكل، برضه بيستخدم لعلاج السكر وعلاج التخسيس، بس هو فيه عيب واحد، انه بيخلي البول بتاعك زي السكر. فطبعا لما السكر بينزل في البول لو ما خدتش بالك ممكن يحصل التهابات في المجاري البولية، بالذات التهابات فطرية. هو بيفقد لك الطاقة في البول، بس ممكن يحصل لك شوية التهابات فطرية، فعشان كده تعتني بالنظافة بتاعتك كل يوم يعني. تمام. فورسيجا ده مشهور، ادي شكل الدواء قدام حضرتك، 500 جنيه العلبة، 503 جنيه ونص بالظبط، اللي يحب يعرف الثمن يعني. وبالمناسبة هذه الأدوية تستخدم للوقاية من السكر وللتخسيس، واكتشفوا كمان مؤخرا إنها بتقي من أمراض القلب. يعني دواء على فكرة كل يوم بنكتشف إن هو له مزايا، بيحمي من السكر وبيخسس وبيقي منه، لدرجة إن إحنا خايفين قدام شوية لأن الدواء ده بيستخدم في عشر، مش خايفين، هنبقى فرحانين كل يوم بنكتشف له اكتشاف جديد يعني. حلو كده؟ طب احنا كده غطينا كل ادويه التخسيس، تعالى اراجعها معاكم بسرعه اللي يحب يراجع معايا. اتكلمنا الاول على ادويه خدناهم كده بالترتيب، ادويه سهله بالبق اللي هم الجلوكوفاج، واتكلمنا على الزينيكال او الاورليستات، ده بيمنع امتصاص السكر وده بيمنع امتصاص الدهون. وبعدين اتكلمنا على الادويه اللي بتنتفخ في الامعاء اللي هي البالك فورمينج، لا قشور السيليوم وقشور الرده. وبعدين اتكلمنا عن الكروميوم او كروماكس. وبعدين الجارسينيا اللي هي بتمنع تخليق الاحماض الدهنيه. وبعدين اتكلمنا على الشاي الاخضر. وبعدين اتكلمنا على دوايين بالبق، قلنا ما بنفضلهمش، مش حتى مش موجودين في مصر، مش متوفرين قوي، بنخاف منهم، اللي هم الكوسيميا والكونتراف، محتاجين اشراف طبي دقيق، أدوية قوية جدا جدا جدا. الاختراع اللي بعده اللي هو طلع اللي هو الحقن بقى، اللي هي الليراجلوتايد والساكسندا، اللي هو الفيكتوزا والساكسندا مرة في اليوم، وبعدين الأوزيمبيك والويجوفي مرة في الأسبوع. وبعدين لقينا بقى اللي هو المونجارو الرهيب، اللي هو عباره عن اقوى دواء اخترعوه لغايه دلوقتي للتخسيس، ولكن الدواء ده زي ما قلت لكم هو محتاج اشراف طبي دقيق، والناس اللي بتاخده برضه بجرعات زايده بيجي لهم كارثه، بيجي لهم انسداد في الامعاء. لماذا؟ جرعه زياده، حساسيه زياده للدواء. عشان كده المفروض ان الدكتور يديك الحقنه جرعه قليله وشوف رد الفعل بتاعك. اخيرا قبل ما اقفل، نصيحتي كحد بيحبكم بجد، كل الأدوية اللي أنا قلتها دي هاتها على جنب، وعشان خاطري جرب جرب الدايت، اقفل بقك كل اللي في نفسك فيه بس كميات قليلة، امشي، اعمل مجهود، اشرب مية كتير، نام كفاية، بطل توتر، عيش حياة سعيدة، لان السمنه ليها اسباب كتيره جدا جدا جدا جدا. ممكن لو ظبطنا كل ده صدقني بنخس. لو انت مزاجك رايق بتخس، لو انت قلبك فرحان بتخس، لان الواحد لما بيبقى متضايق بياكل كتير. لو انت نمت كفايه بتخس، لو مشيت كفايه بتخس. عاوز تاكل عشان خاطري، حط قدامك الطبق كل بالراحه، معلقتين ثلاثه هتشبع بسرعه. اشرب ميه كتير، وقبل ما تجرب كل الأدوية دي من فضلك استشير الدكتور بتاعك. أرجو أكون غطيت كل الأدوية المطلوبة في فقدان الوزن. فاصل صغير نسمع فيه ترنيمة لطيفة ثم نرجع لاستقبال أسئلتكم، وفضلكم ابقوا معنا أو اتركوا.

0: رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل أحبائي أعزائي المشاهدين، ومع أسئلة حضراتكم. ما يا سيدان لو عارف الكاميرا فين أبص. هم طافين عليا كل حاجة. تمام أوكي اتفضلوا معانا. أول سؤال اتفضلوا. ألو
1: ألو،
0: أيوه
1: ألو،
0: اتفضل.
1: أنا مسافر يا دكتور.
0: مساء النور.
2: أنا لسه بقول يا دكتور مساعد.
1: دكتور مجدي معايا؟
0: أيوه اتفضل.
1: إزي حضرتك يا فندم؟
2: عندي جوز يا دكتور
0: دول اتنين
2: عنده
0: دخلوا في بعض
2: دواليس
0: ولا إيه؟
2: وفي نعم؟
1: سمعنا يا دكتور.
0: أيوه طب حد يتفضل، أنا سامع اللي بيتكلم، اتفضلي. الو الو.
1: ايوه يا دكتور.
0: ايوه يا فندم اتفضل.
1: ايوه يا دكتور.
0: اتفضل.
1: بص يا دكتور، دكتور مجدي حضرتك، انا عملت قسطره في القلب.
0: الف سلامه.
1: تمام، الله يسلمك يا دكتور. استكشافيه يعني، قال ان انا عندي تصلب شرايين، والمهم انهم ماشيين على دواء ضغط اسمه
0: صوت قطع ولا ايه؟ الو الو ناخد التاني. الو
2: ايوه يا دكتور.
0: ايوه ماما اتفضلي.
2: حضرتك يا دكتور، عندي جوزي عنده دوالي.
0: عنده دوالي؟ دوالي فين بقى؟ ما الدوالي في كذا حتة، في اللي بالي بالك ولا فين؟
2: عندي دوالي في رجله كلها من فوق لتحت.
0: في رجله. انا مخي راح لحاجة تانية.
2: او في عنده واحد طلع في رجليه من تحت واتفتح.
0: ألف سلامة.
2: الله يسلمك يا دكتور. ودلوقتي هو واقف غرز، ففي رجله مليانة كلها من فوق لتحت.
0: بصي في حاجتين بنروح لدكتور اوادم، هو حاجتين بنعملهم، يا اما بيلبس شراب، في حاجه شراب مشهور للدوالي عشان يقفل الدوالي. طب اكمل كلامي وبعدين قولي اللي انت عاوزاه. بنلبس شراب فترات في اليوم مع دواء مشهور لعلاج الدوالي. لو ما الشراب ده ما نفعش، في مواد بنحقنها جوه الدوالي بتقفل المواد الواسعه دي.
2: تمام.
0: او الحل النهائي بقى عمليه.
2: طب هو دلوقتي يا دكتور خايف من العمليات خالص.
0: طيب يجرب الشراب ويجرب العلاج الدوائي ويجرب الحقن.
2: تمام. فاحنا عندك يا دكتور جبنا له الشراب.
0: جبت له شراب، طب كويس خلاص يلبسه بقى كل
2: بس
0: يوم.
2: بس ايه المشكله؟ الشراب ان هو صغير، الشراب ان هو صغير وهو عنده دوالي من فوق.
0: الشراب الصغير وعنده، طب ما تجيبي الشراب الكبير عشان الدوالي من فوق.
2: تمام. طب يا دكتور

0: لو الدكاترة اللي هنا جايبة عملية صعبة يعني وعرة.
1: لا ولا وعرة ولا حاجة، سهلة خالص.
0: تمام يا دكتور.
1: سلامته، ألف سلامة يا بابا. فكرة الحقن إن هي مادة سكليروزنج، بتعمل بتقفل الأوعية الكبيرة، فالدم يبطل يمشي في الحواري بتاعة الدوالي، يعني الشرايط الصغيرة بالظبط. اه بالظبط كده. ألو
2: خير يا دكتور.
1: سنور يا فندم، اتفضل.
2: أنا شاب عندي 22 سنة، كنت راجع في يوم من الشغل بتاعي، كان عندي شفت في المستشفى، حسيت مرة واحدة كده بنغزة جامدة.
1: ليه كده؟ طب معلش حضرتك اتصل بينا تاني. هو على فكرة في فكرة كويسة يا جماعة، هل ينفع احنا اللي نكلم الناس؟ ما ينفعش. طيب الو.
0: يا دكتور
1: ايوه فهم، اتفضلي.
0: بقول لحضرتك يا دكتور، مريض السكر وباخد أدوية كتير بعد الفطار، باجي بفطر كويس وبتعشى كويس، ساعة ميعاد الغداء ببقى عايزة أرجع ومش قادرة آكل، ولو كلت معلقتين بالعافية والسكر بيتحرق، كلت معلقتين بالعافية أرجعهم.
1: لا تاني تاني، انت
0: فكسرت بطنة.
1: ايه المشكله؟ معلش تاني، انك لما بتاخدي الادويه في الصبح عايز ترجعي.
0: انا مريض السكر، فباخد وباخد ادويه كتير بعد الفطار، ادويه روماتويد وفيتامينات وحاجات زي كده،
1: طب ده
0: فباجي ساعه ميعاد الغداء
1: لازم تاخدي دواء لمعدتك يا بابا.
0: باخد يا دكتور مش عامل حاجه، مش كسفت بطنه ومش عامل حاجه، فكتر الادويه دي تعباني كمان اكتر.
1: شوفي بتاخدي
0: وباجي بالليل
1: معلش
0: كويس.
1: في التدخل، بتاخدي كنترولوك الصبح؟
0: لا باخده قبل الغداء.
1: كنترولوك 40.
0: باخده قبل الغداء و بربع ساعة كده أو تلت ساعة،
1: لازم.
0: وبعد
1: لا
0: ما
1: لا، قبل
0: بيفصل
1: الغداء، قبل اولا هو قبل الغداء بنص ساعة واحد، ولو لسه الأدوية تعباكي وزعيها على اليوم، ما تكوميهاش كلها الصبح.
0: ما انا باخد بعد الغدا برضو 6 مرات حاجات، باخد
1: ست
0: البوستر
1: مرات
0: وباخد
1: بتاخدي 6 مرات
0: ما انا
1: أدوية؟
0: مقسمه الادويه 6 مرات، باخد 6 ما بين الغدا والعشاء و6 الصبح ما بين الفطار والغدا. انا باخد اعداد
1: قصدك
0: روماتيزم وعلاج اعصاب.
1: بتاخدي 6 اقراص مرة واحدة؟
0: لا، كل ربع ساعة، كل نص ساعة.
1: ايه تقدري تقولي لي الأدوية اللي بتاخديها؟
0: باخد الصبح دكتور ملجا، وباخد
1: طب انا كنت بس عاوز اسمع الأدوية تقول لك تاخديها ازاي يعني. معلش لو تكلمينا تاني اتصل بينا تاني. الو
3: يا دكتور. انا ميه على عينيا يا دكتور،
1: سلامتك. عندك ايه؟
3: ميه على عينيا.
1: سلامتك. وبعدين
3: وبعد ما عملت ميه بيضه، وبعد كده غسلت عينيا خالص، ما غسلت غلايه بسيطه كده خالص، ولا بعرف اقرا ولا بكتب ولا اي حاجه مني، والتاني عليا ميه زرقاء. ايه الحل؟
1: طب انت في مصر ولا في الصعيد؟
3: لا، في الأمازيغ.
1: تحبي ابعتك لدكتور في مصر؟
3: أنا في مصر يا دكتور.
1: فين؟
3: أنا في الأمازيغ.
1: قال لي بقى تحبي ابعتك لحد في القاهرة، يعني ابعتك لدكتور في القاهرة.
3: بس يكون سعره معقول عشان أنا
1: لا
3: ظروفي
1: لا،
3: صعبة
1: قولي
3: يعني.
1: له بس انك من طرفي ان شاء الله هيعمل لك كل حاجة كويسة. بعتك
3: يا رب
1: لحد من
3: يخليك يا
1: الخدام
3: دكتور
1: الكويس.
3: ويطول عمرك سنين طويلة يا رب.
1: عينيا يا بابا، ابعتي لي على الفيسبوك اسمك
3: لا
1: وانا
3: معلش،
1: هرد
3: أنا
1: عليك.
3: معايا رقم التليفون ده دكتور،
1: ايوه
3: أنا
1: حبيبتي،
3: معايا رقم التليفون، أنا
1: حاضر،
3: معايا
1: انا
3: تليفوني
1: حاسب
3: ده.
1: لك

0: هسيب لك في الكنترول اسم الدكتور. حاضر، قولي له بس انك من طرف يا ماما.
1: يا رب يا رب يبارك لك يا رب، يطول عمرك سنين طويله يا رب.
0: فوق دماغي، فوق دماغي. فكروني يا جماعه بس اسيب رقم الدكتور بتاع الرمض. الو، تفضلي يا فندم.
1: الو،
0: تفضلي
1: دكتور مجدي.
0: اه تفضلي
1: دكتور،
0: حضرتك على الهواء.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور يا فندم.
1: لو سمحت يا دكتور، انا كنت اتيت مره في رجلي فقدت الوتر اللي هو ركبتي من ورا، فعمل لي زي خشونه كده.
0: طب في وجع مثلا؟
1: في وجع في الركبة، وبعد كده خدت علاج، رحت للدكتور خدت علاج وقعدت بيه اسبوع، وبعد كده ابتدى حرجين يبقى من اول لمؤاخذة من ورا كده لغايه الجدن.
0: ابعتك لدكتور عظم كويس؟
1: في شين دكتور عظم
0: يعني اسيب
1: أنا
0: لك.
1: من المنيا دي.
0: اه لا من ال... طب ابعتك لحد في المنيا.
1: ماشي يا دكتور.
0: برضو كلميني على الفيسبوك.
1: منيا بلاوي يا دكتور.
0: عينيا، ابعتي لي على الفيسبوك. الفيسبوك هيطلع قدامك، ابعتي لي اسمك وانا ابعت لك اسم الدكتور. حاضر. اه ماشي، المسافة مش بعيدة يعني. الو.
2: الو.
0: ايوه.
2: الو.
0: اتفضل.
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
2: لو سمحت، عندي زلالة البول، عندي زلالة البول 115.
0: عندك ايه؟
2: زلالة البول 115.
0: كويس.
2: حلو. وفي دكاترة كتبوا لي 375 مضاد حيوي، ودكتور كتب لي إيزابيل بريل خمسة من حد نص متر بتاع ضغط، وأنا ما عنديش ضغط، الضغط 130 على 80.
0: لا لا، احنا بنكتب الايزابريل ده حتى لو ما عندكش ضغط عالي.
2: ده مش عامل ايه الزلال؟ الزلال مش عامل ايه؟
0: انت عندك سكر؟ ثواني حبيبي، انت عندك سكر او ضغط؟
2: لا يا دكتور، ما عنديش ضغط. الضغط 180 على 30، 130 على 80.
0: طيب وعندك سكر في في سكر في...
2: لا ما عنديش سكر في البول.
0: طيب الكرياتينين كام عندك؟ لا كويس كويس.
2: واليوريا 29.
0: كويس جدا جدا. لا خد الايزابريل ما فيهوش حاجه.
2: طب استعمل ايه للزلال علاج؟
0: ما هو الايزابريل بيقلل الزلال.
2: يعني استعمل له الايزابريل؟
0: اه كويس جدا. لا ده كويس جدا. هي المجموعه كلها اللي اسمها الاس انهيبيتور دي بتمنع الزلال اللي في البول. خده يا حبيبي ما تخافش، خده خده ما تقلقش. ايه؟ بتخليك كويس. خده بس ما تقلقش، مالكش دعوه بتعمل ايه، كويسه. ايوه ما انت سالتني 4 مرات اهو، انا رديت 5 مرات، انا كده هيجي لي انهيار. نشوف غيره بقى. الو، هو مش سامعني ولا حاجه بتاني.
1: الو.
0: الو، ايوه يا فندم. تفضلي.
1: انا سامعني يا دكتور.
0: سامعك كويس، تفضلي انت على الهوا.
1: ماشي دكتور. يا دكتور معلش، انا عايزه عندي مرض نفسي.
0: عندك ايه يا ماما؟
1: بص يا دكتور، انا من سنتين ماما توفت، فانا كنت ساكنه في محافظه وامي ساكنه في محافظه، فانا كنت اروح واجي على طول، بس انا حاسه ان امي ماتت من سنتين، حاسه بتعنيف الضمير ان انا ما خدمتهاش كويس بامانه، بس انا كاتبه صوتي كذا كاتبه.
0: بتقول ايه يا جماعه؟
1: بس دلوقتي انا عايشه في تأديب ضمير، عشان ماما توفت يعني كده، عشان انا يعني قصرت معاها في

0: فبيقول لي اقعدي اقعدي معايا ما تمشيشي، بس انا كنت اروح عشان جوزي وكده، فانا كنت في محافظه ومو في محافظه ثانيه، بس فانا بعد ما انا كلمه في تعبت غير كده. كان معايا اخويا كان بيعامل مامي وحش خالص، هو مراته ومراته كانت واطيه شويه، واللي كانت تكشف عليه وعلى مراته اكل وشربه، وكنت وكان يقول لي ساعديني اروح اساعده عشان خاطر يخلي باله من امي، ما كانش يخلي باله من امه هو ولا مراته. فانا كنت شايله الشيله انا، وكنت اجي محافظه محافظه من اخذ امي، وهو كان يعني ما كانش يعمل اي حاجه مع امي، كان ده بالعكس كان بيضربها وكان يقف فيها وكان بيخلي الحاجه بتاعتها، وكان هو يعني
1: انت عندك
0: عماله معاملة
1: عندك
0: بس.
1: شعور بالذنب يعني؟ عندك شعور بالذنب؟
0: عندي شعور بالذنب، وكان لما يطلب مني حاجة أساعد وكنت أساعد لحد ما
1: لا ولا ذنب ولا حاجة، انت عملت اللي عليك يا بابا. انت شعور بالذنب ده لما تكوني مقصرة في حاجة، لكن احنا خدمتنا لأهالينا وحبنا ليهم مهما عملنا هنحس بالذنب. فالذنب اللي عندك ده اسمه ذنب وهمي، مش هنحط الذنب جوه دماغنا ونجري في الذنب ده طول الوقت. زي ما ربنا بيسامحك انت كمان تسامحي نفسك. الو،
2: الو
1: ايوه
2: يا دكتور، انا شاب عندي 22 سنه، كنت في راجع من الشغل في يوم، وانا راجع وراكب المواصلات حسيت بنغزه جامده في معدتي من الشمال من فوق، ودوخه ونفسي بيتكتم، حسيت ان انا بموت، واللي هو ابتديت اللي هو حاسس ان انا بموت يعني. فنزلت رحت كشفت تمام، والدكتور قال لي ان هو ده شويه تعب في المعده. فبعديها على طول بعديها على طول بيوم، الكلام ده كان من ساعه حد الضعف، كان من يوم حد الضعف يعني من حوالي شهرين، بقيت بتعب على طول لما مثلا اجي اكل ما بقدرش اكل، على طول عندي انتفاخات، معدتي مليانه على الاخر، عندي تجشؤ كتير جدا، بيبقى عندي نغزات في الصدر، عشان كده عملت تحليل التروبونين وعملت اي سي جي وطلعوا كويسين. كان على طول في احتباس غثيان، عندي حرقان على طول في الحنجره وفي صدري، البراز بتاعي كان بيبقى لونه فاتح، واحيانا بيبقى فيه حتت غامقه وحتت فاتحه، عندي عسر هضم، والوزن بتاعي نزل حوالي 7 كيلو، وتعبان خالص، وبكشف كتير معدة، وكل اللي بروح لهم بيقولوا لي تمام، وبحس بتعب شديد في فم المعدة،
1: انت عندك
2: وخصوصا
1: اللي
2: بعد
1: باين عليك
2: الموضوع بحس
1: قوي
2: ان
1: ان
2: انا
1: عندك توتر في الجهاز الهضمي.
2: بالظبط. وانا في بعض الدكاترة قالوا لي IBS وقالوا لي يعني حاجات زي كده،
1: ما هو لو هو اي بي
2: فانا
1: اس
2: ايه الحل
1: يبقى
2: مع الناس؟
1: انصحك تروح لدكتور نفسي.
2: يعني اعالجه نفسيا، مش جهاز هضمي،
1: بتروح لدكتور نفسي.
2: وعندي مخاط كتير في البراز.
1: ما هو بيعمل كده، الاي بي اس بيعمل كده.
2: وعضلات رجليا على طول ضعيفه، حاسسها مش
1: خلاص انا
2: شايلاني،
1: قلبي
2: وعندي
1: اتقطع مش
2: احيانا
1: قادر
2: بعد
1: استحمل،
2: بايدي.
1: انا مش قادر
2: فكده يعني
1: استحمل اكتر
2: بنصحك
1: من كده
2: يعني
1: بجد.
2: تحجز عند دكتور نفسي.
1: انا قلبي
2: نعم،
1: تعب، انا تعبت لك.
2: انا الصراحه عايش في جحيم، خصوصا ان انا بروح شفتات في المستشفى، ما بقاش
1: لا
2: عارف
1: لا
2: احط
1: لا،
2: الشيفت
1: دكتور
2: يعني.
1: نفسي على طول.
2: وعملت التحاليل كلها، في كالبروتكتين
1: طب
2: وتروبونين والسي بي سي والسي
1: انا
2: ار
1: رايي
2: جي،
1: انت والدكتور النفسي
2: وكله
1: تروح لدكتور
2: كويس يعني.
1: نفسي.
2: نعم يا دكتور،
1: لا يعني ولا حاجة، سلامتك دكتور نفسي. الو،
3: الو
1: ايوه
3: مساء الخير دكتور مجدي.
1: اتفضل يا فندم.
3: كل عام وعام وحضرتك طيب، وربنا يبارك تعب تعب محبتك.
1: تؤمر.
3: انا دكتور ايدي بتنمل،
1: منين؟
3: وبعد كده رحت ايدي بتنمل في صبع بتنمل، رحت الدكتور عمل لي عمليه اللي بتاعت التوسيع تسليك،
1: تسليك.
3: وبعد ما عملت تسليك تسليك انا كنت كويس قوي قوي، بعدها باربع اشهر ايدي وجعتني تاني، ومش قادر افتحها ولا اقفلها، ولا اقدر افتح نفسي الكازوزه. والدكتور قال لي انت عاوز عمليه عاوز حقن، فانا خايف اعمل حقن.
1: لا بالعكس، الحقن ما يخوفش، انت كان اصلا المفروض تعمل حقن. يعني التسليك ده بنعمله في الحالات الشديدة، في الحالات العادية بنعمل حقن. الحقن ده حقنة كورتيزون سهلة خالص. الخط قطع. طيب الو الو
4: ايوه الو
1: اتفضل اتفضل يا فندم.
4: الو
1: ايوه يا فندم اتفضل.
4: الو
1: حضرتك سامعني
4: دكتور مجدي؟
1: اتفضل.
4: انا سامعك.
1: اتفضل يا فندم
4: دكتور مجدي.
1: اتفضل.
4: مساء الخير يا دكتور مجدي.
1: مساء النور.
4: مساء الخير. عندي سؤالين يا دكتور. السؤال الاول عندي البروستاتا. سامعني؟
1: سامعك يا فندم اتفضل.
4: دكتور مجدي.
1: يا فندم اتفضل، انا سامعك. وصلت للبروستاتا وبعدين؟
4: ادويتها كلها ليها سايد افكت وتزود الضغط ومتعبه جدا. في وصفات اللي هي بذور الكتان وبذور اليقطين وليمون وعسل ابيض، دي ليها فايده ولا وصفات ملهاش؟
1: مفعولها ضعيف.
4: السؤال الثاني.
1: مفعولها ضعيف. مفعولها ضعيف.
4: ليه مفعولها ضعيف؟ طيب السؤال الثاني.
1: خططة. طيب وليه خطوط تقطع؟ معلقين تليفون. الو
5: ايوه يا دكتور
1: اتفضلي يا فندم.
5: انا اخويا عنده اوتيزم، عنده 20 سنه، بس بقاله مثلا سنتين ابتدى بقى بيخاف قوي من الطيارات، صوت الطيارات اول ما بيجي بيضايقه كده. فاحنا اتكلمنا مع المعالج النفسي بتاعه، قال لنا ان احنا لازم نحاول نحببه فيها وكده. فبقينا نعمل كده، بس هو ستيل ممكن لما يسمع صوت الطياره توصل بيه انه بيتغضب وبيخبط على دماغه وكده. فهل في دواء او حاجه ممكن تقلل الخوف، ولا احنا لازم نشتغل جلسات تكامل حسي؟
1: بندي فرصه للجلسات قبل الادويه. يعني في ادويه طبعا بتقلل الخوف، بس انا بفضل نجرب الجلسات ونستنفذها قبل ما ناخد ادويه خوف.
5: هل الجلسات دي تبقى جلسات تعديل سلوك وان احنا نحاول نطمنه او نحاول نخليه يتقبل
1: فكره الطياره؟ برافو عليك.
5: ولا جلسات تكامل حسي ان هو يتعرض كتير للصوت؟
1: الاثنين بينفعوا.
5: الاثنين. بس الاتنين. هو احنا خايفين مثلا ان احنا ناخده نركبه طياره فتحصل له نوبه غضب او نوبه هلع وهو في الطياره، فهل دي حاجه ممكن تحصل ولا؟
1: طبعا ممكن تحصل. انت ممكن هو لازم اي طياره ولا اي حاجه بتتحرك؟
5: هو ممكن يسمعها ويتجاهلها، بس ممكن مره اكنه دي تبقى سبب ان هو يدخل في نوبه غضب.
1: لا يعني الاتوبيس، العربيه، القطر، الكلام ده؟
5: لا لا، احنا حتى شكينا انه ممكن تبقى الفريكونسي بتاع صوت الطياره نفسه بيضايقه، فكشفنا سمع لقينا سمعه مظبوط ما فيهوش.
1: جربي تعملي له ديسنسيتايزيشن بالمونوريل.
5: اللي هو ايه؟
1: عارفه المونوريل اللي موجود في مصر؟ ب 80 جنيه التذكره، او حتى خدي تذكره قريبه ممكن تجربيه تطلعي محطه وتنزلي.
5: اوكي تمام. بس هو الفريكونسي
1: بتاعها صوتها قريب صح؟ قريب للطياره. بس الفكره انك بتشوفي حاجه قريبه وعاليه، وبدل ما تدفعي لك تذكره طياره ويسرق منك في الجو ما تعرفيش تعملي له حاجه.
5: المشكله ان هو بيركب قطارات عادي، بس هي الطياره بالتحديد خاصه الهليكوبتر ممكن تعمل له انزعاج جامد.
1: لا ما انا مش هركبه هليكوبتر. منين ده؟
5: لا انا اقصد صوتها وهو هنا، يعني هو صوتها وهو في الشارع بس ممكن يخليه يدخل في نوبه غضب.
1: ما هو احنا بقى الديسنسيتايزيشن احنا بنحاول نسمعه الصوت ارتفيشال. ما هو ده دي وظيفه المعالج، انه يسمعه الصوت لمدة مثلا دقيقة ويقفله،

0: بحيث ان هو يخليه يتجرأ عليه شوية. اذا ما نفعش ممكن ناخد دواء. الو،
1: الو،
0: ايوه،
1: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
1: لو سمحت، انا كلمت حضرتك الصباح اللي فات عن ابني ونقص هرمون النمو،
0: الصباع اللي فات
1: الدكتور طلب مني اللي هو يعمل اشعه على الايد الشمال، وهو عنده 8 سنين. يعني عملتها له من سنتين، اتبين ان عمر العصب 4 سنين والطول 4 سنين، يعني يعتبر ناقص سنتين عن عمره.
0: عملتي، بتقولي عملتي أشعة
1: الو،
0: فين؟ عملتي أشعة على إيه؟
1: اشعه على الايد الشمال لابني، زي
0: تمام
1: ما الدكتور طلب.
0: تمام
1: هو عنده 8 سنين دلوقتي، لكن لما انا عملتها له يعني كان عنده 6 سنين، بس تبين ان هو اقل سنتين.
0: فين السؤال؟
1: معايا يا دكتور؟
0: معاكي. فين السؤال؟
1: وعملت له تحليل الغدة، عملت له تحليل الغدة طلع طبيعي،
0: كويس
1: وكالسيوم وانيميا طلع تمام طبيعي.
0: كويس.
1: فانا كنت بسأل، يعني هل نقص هرمون النمو ده بيأثر على العجز؟
0: حاجة بسيطة أوي.
1: لأن هو من البداية كان بياخد جلسات تخاطب، كان كلامه ضعيف خالص، يعني تقريبا مش بيتكلم حاجة،
0: هو
1: كان
0: نقص،
1: عنده صمت اختياري.
0: هو نقص هرمون النمو جه لوحده ولا مع مرض تاني؟
1: معرفش، هو اليومين دول يعني انا بتابع له مع دكتورة، فقالت عنده مشكلة في الطول وهيحتاج لحقن هرمون النمو، لكن لسه ما عملتش التحاليل البدائية، يعني اللي هي الباقية.
0: لا، هو
1: قالت عنده قصر قامة ونقص هرمون النمو.
0: لا، هرمون النمو ما بيأثرش على المخ إلا حاجة بسيطة جدا.
1: لان يا دكتور هو 8 سنين، لكن بتعامل معاه يعني مثلا 5 سنين
0: شفتي
1: 6،
0: شفتي
1: يعني ساعدني يا
0: بقيت
1: خالص
0: شفتي بقيت
1: نفسيا.
0: شفتي بقية الهرمونات طيب؟
1: وانا عملت تحليل اللي هو تي 4
0: هو تي 3 وتي 4 دول المهمين، دول بقى لو قلوا بيأثروا على الوظائف المخية. ألو،
2: يا دكتور.
0: اتفضل يا فندم.
2: حضرتك، انا عملت عصارة قلب واستكشافية، طلع ان انا عندي قصور في الشريان التالي وتصلب في الشرايين، بس ما احتجتش دعامات او اي حاجة. يعني من قريب ابتديت الاقي رغاوي كتيرة في البول، فعملت تحليل 24 ساعة تجميع بول، طلع نسبة البروتين عندي 1.4.
0: انت عندك سكر او ضغط
2: واليوريا، لا انا 43 سنة ما عنديش سكر.
0: ولا ضغط؟
2: لما بتابع مع دكتور القلب عشان خاطر الضغط، يقول لي انت ضغطك كويس، وفي نفس الوقت يديني اللي هو سيلوكونزوب. ده بتاع ضغط، يعني المفروض انا ما عنديش.
0: ما هو أدوية الضغط اللي بتشتغل على الكلى بتمنع الزلال. أنت تاني واحد يسألني السؤال ده النهاردة. في أدوية بناخدها للضغط، مش عشان الضغط، عشان الزلال. ماشي، مظبوط. اللي هي اسمها الإيس إنهيبيتور. المجموعة دي لقوها إنها بجرعات قليلة بتقلل الزلال في البول. ألو، ما عشان كده بناخد
2: الو،
0: جرعه صغيره، بيسموها سب انتي هايبرتنسيف. بيسموها سب انتي
2: ايه دكتور
0: هايبرتنسيف.
2: مجدي؟
0: ايه يا فندم، اتفضل.
2: مساء الخير.
0: مساء النور.
2: ازاي الحال؟ منورنا دكتور مجدي، ربنا يديك الصحة.
0: شكرا يا حبيبي، اتفضل.
2: أنا عملت عملية في الفقرات، 4 مسامير و4 شرايين.
0: سلامتك.
2: ايوه يا دكتور مجدي، سامعني؟
0: سامعك.
2: عملت عمليه 4 مسامير و4 شرايح في العمود الفقري.
0: ألف سلامة.
2: الله يسلمك. وبعدين عند نص التحتاج سالت الدكتور زي حالاتك، قال لك عندك

0: طبقة كهرباء قاطعة خالص قبل
1: كهرباء قاطعة؟
0: العملية. رجليا بضغط من نسبة ال
1: لا لا ثواني،
0: الضغط
1: كهرباء قاطعة
0: ما
1: فين؟
0: قدرتش استحملها.
1: الكهرباء قاطعة فين؟
0: النص التحتاني قالها واحد
1: لا،
0: دكتور
1: في حتة الكهرباء لو قاطعة فيها الدنيا باظت.
0: عملت الشريحة دي مقوضة.
1: استنى عليا الله يبارك لك عشان افهمك.
0: ايوه دكتور.
1: اللي بالي بالك شغال.
0: ما فيش حاجة يا دكتور، أنا تعبان بالنص بتاع الثاني ونص الفدان واحد زي ما عملت الشريحة دكتور.
1: يعني بتمشي على رجليك؟
0: أمشي بس دكتور.
1: بس ايه؟
0: بطيء. رجلي كأنك رابطهم رابطة سودة بعيد عنك. رجلها اثنين.
1: انت متجوز؟
0: أيوه.
1: وكويس؟
0: لا مش كويس.
1: يبقى في حاجة بقى في العملية عايزة تتظبط.
0: في العملية عايزة تتظبط؟ النص التحتاني اتملت وحدين والنص الفوقاني وحدين.
1: كده العملية ما فيها مشكلة.
0: العملية بس.
1: ان شاء الله بس.
0: ما تفرقش عليا العمليه بس الظهر فالت فوق وفوق وتحت يعني قمت احس نفسي الف يمين وشمال لغايه اقف بنفسي والبول ضاغط على علي
1: لا كده كده في حاجه دايسه على كده في حاجه دايسه على الاعصاب. ارجع للدكتور اللي عمل لك العملية عشان كده في حاجة لازم تعمل رسم عصب.
0: اروح زي ما اجي.
1: نعم؟
0: اروح للدكتور كل شهر زي ما اروح زي ما اجي.
1: روح له
0: يا دكتور؟
1: تروح له
0: عشان ما اجيبش نتيجة.
1: هو في حاجة دايسة عندك على العصب. العملية في حاجة مش مظبوطة اهو. هو لو كان العملية فيها مثلا ضغط، فيها تجمع دموي، فيها حاجة عايزة تتظبط في الشريحة أو المسامير، بيعمل عملية تانية طبعا. بالظبط اهو. ألو؟
2: ها دكتور.
1: أيوة يا فندم.
2: ألو. سامعني يا دكتور؟ يا دكتور انا كنت بكلمك مش
1: قطع. الو
2: ايوه انا بقول لك عايز الدكتور مجدي.
1: انا معاك يا دكتور مجدي. يا
2: عايز معايا الدكتور مجدي. الدكتور مجدي هو مش الدكتور مجدي بيكلم حد تاني؟
1: لا انت انا اللي بكلمك بس وطي التلفزيون واسمعني من التليفون.
2: سمعني كده؟
1: اتفضلي.
2: ايوه يا دكتور عامل ايه؟
1: الحمد لله كويسين بخير الحمد لله. اتفضل. كنا عاملين كشري النهارده.
2: الو الو
1: اسمعينا من التليفون يا ماما. اسمعينا من التليفون.
2: ما انا سامعاك من التليفون كده. الشبكه حلوه؟
1: كده حلوه قوي. اتفضلي.
2: بص يا دكتور انا عندي ورك اليمين يا دكتور دوت تعبني مزود.
1: وركك اليمين تعبك؟ خط قطع. جبنا سيرة الوراكة. الو
2: الو
1: اتفضلي يا فندم.
2: ايوه يا دكتور
1: اتفضلي.

0: ايه الحكايه يا جماعه؟
1: مش أبو
0: هاي يا ماما اتفضلي اتفضلي عشان الخط ما
1: أنا
0: يقطعش.
1: ودني ورا ودني واجعني ورا ودني واجعني يا دكتور.
0: ورا ودنك؟ طيب السمع كويس؟ اسمعي كويس.
1: بسمع كويس بس ورا ودني في ألم شوية
0: في وش؟
1: ودوخة بسيطة كده. لا مفيش وش.
0: الدوخة دي بتجيلك لما توطي ولا وانتي قاعدة؟
1: لا ومجع انام كده اريح كده واتقلب النشا التاني واديله بس
0: ضغطك
1: كده
0: اخباره ايه؟
1: كويس.
0: يعني بس شوية
1: وطي تحت شوية
0: ماله؟
1: الضغط تحت واطي
0: كام يعني ضغطك؟
1: 120
0: طيب لو
1: على
0: في
1: 70
0: لو على شوية وجع بيزيدوا ولا زي ما هم؟
1: زي ما هم يعني
0: سيبيه في
1: بطيء.
0: حالهم، سيبيهم في حالهم، طالما ما بيزيدوش سيبيهم في حالهم.
1: طب انا عندي 70 سنة يا دكتور.
0: يا رب العمر كله.
1: يعيش يا دكتور.
0: ولا يهمك، طالما ما فيش دوخة جامدة، طالما الوجع ما بيزيدش، طالما الضغط
1: هو
0: كويس.
1: الموضوع ده حصل لي بعد ما غسلت ودني يا دكتور.
0: غسلتي
1: بعد ما غسلت
0: ودنك؟
1: ودني بعدين الوجع ده.
0: لا. طب بصي، روحي الدكتور اللي غسلتي عنده ودنك يكشف على الودن كويس، لا يكون في التهاب في القناة اللي غسلتي ودنك فيها.
1: طيب يا دكتور.
0: سلامتك. الو، 10:30 في فيسبوك. الو،
2: مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور.
2: ايوه مساء الخير.
0: مساء النور.
2: ازي حضرتك؟ احنا بنشكرك كتير.
0: شكرا.
2: بقول لك انا عندي بنتي 18 سنه، بقى لها 3 شهور بالظبط اكلها قل جدا وترجيع مستمر. كشفت لها عند دكتور باطنه، قال لي اعملي تحاليل جرثومه، ونشكر ربنا ما طلعتش جرثومه. والترجيع زايد، يعني الدكتور ده كمية علاج للترجيع ما بيقفش الترجيع، على طول شغال ترجيع كده. وأخيرا قال لي ممكن نعمل منقار على المعدة، بس أنا أجلت عشان عندها امتحانات ثانوية عامة داخلة على امتحانات وكده، فكتب لها على مهدئ.
0: هو بالظبط
2: فحضرتك شايف إيه بالترجيع على طول ده؟
0: ممكن يكون بسبب الامتحانات الترجيع زايد.
2: توتر قصدك يعني؟
0: طبعا توتر اشهر سبب للترجيع وقت الامتحانات، التوتر طبعا.
2: طب اعمل ايه الحل دلوقتي؟ اعمل ايه؟
0: بصي
2: الترجيع مش واقف خالص وما بتاكلش خالص.
0: ابصي في دواء مشهور جدا جدا، بيبقى عامل زي اللزقه
2: ايوه
0: كده، بيتحط على اللسان. انا هممني فتره دخولها الامتحان عشان ما ترجعلكيش في الامتحان. ففي
2: ايوه
0: لزقه كده بنحطها على اللسان بتوقف الترجيع.
2: عايزه اقول لك بتاخدها كل يوم.
0: مفيش فايده برضو؟
2: ما فيش فايدة، بتاخدها كل يوم.
0: طب خلي
2: وإبر الترجيع كانت بتاخد واحدة الصبح واحدة
0: يبقى
2: بالليل.
0: محتاجين غالبا نحتاج حاجه مهدئه يا ماما.
2: هو الدكتور كاتب لها على حاجة اسمها أمي برايد، دلوقتي بتاخدها، تاخد
0: ممتاز
2: قرصة قبل ما تنام.
0: ممتاز،
2: تمام.
0: بس ما تطوليش فيه. بس
2: أعمل إيه تاني؟ قول.
0: لا، هو امي برايد، ولو ما
2: أنا
0: ارتحتش
2: عايزة بس يبقى فترة الامتحانات.
0: لو ما ارتحتش على الامي برايد بنكتب مهدئ اقوى. صوت قطع برضو. الو الو
3: الو، مساء الخير يا دكتور.
0: مساء النور، اتفضل.
3: معاك عادل من كاليفورنيا يا دكتور.
0: اتفضل يا استاذ عادل.
3: معلش، انا حضرت لحضرتك حلقه على اليوتيوب بتتكلم على الذاكره بالنسبه لكبار السن، واتكلمت عن الاوميجا 3 1000 ملي جرام، كانت قلت لازم تتاخد الصبح. طب الصبح على الريق ولا من غير ولا بعد الاكل؟
0: بص، هو اختلفت الاقوال. لو هناخدها الصبح هناخدها قبل الاكل على طول،

0: עכשיו
1: 90 זה... אומגה 3
0: 880
1: ועמדי אומגה 6 560
0: אומגה 3 صح אומגה 6 مش صح
1: هم كلهم في حباية واحدة يا دكتور
0: طيب المرة الجاية ما تجيبش الأوميجا 6
1: ده 6 ولا 9
0: ولا 6 ولا 9 3 بس كفاية
1: اوكي وآخد حباية واحدة ولا حبايتين
0: لا في سن حي كم سنة
1: 72
0: لا حباية كفاية
1: طب المالتي فيتامين في كومبليت مالتي فيتامين ممكن ناخده ده ولا بلاش ولا بس الأوميجا
0: لا لا لا لازم تاخده
1: المالتي فيتامين
0: خده بقى في وقت تاني ما تاخدوش مع بعض عشان معدتك خده في الغداء ولا حاجة
1: اوكي ماشي يا دكتور
0: ألف سلامة أسئلة الفيسبوك

ميرفت عادل. ما الفيتامينات التي تزيد النشاط الذهني وسرعة رد الفعل وتحسين الذاكرة للسيدات فوق الستين؟ فيتامين ب1 وستة واتناشر، وممكن الجينكو كمان يساعد الاتنين دول. جميل. ايفا بقى جت الماتشا، القهوة الخضراء رايح حضرتك فيها ايه؟ كويسة بس ما تكتريش. ما اعرفهاش يعني. زي الشاي الاخضر بالظبط. لو سمعت يا دكتور، عاوز دكتور مناعة وروماتيزم، للأسف ما فيش حد أعرفه بالاسم يعني، بس ممكن أشوف لحضرتك. حاضر، لو لقيت تابعيني على التليفون وأنا أشوف لك. حاجة تاني؟ جانو ميخائيل، ما رأي حضرتك في عملية البي اف او لشاب في الثلاثينات؟ البي اف او اللي هي البرفوريتد فورمن اوفال، اللي هو الثقب في القلب، ممكن تكون سبب من اسباب اصابته بجلطتين بين كل جلطه والاخرى 7 سنين. هل عمليه امنه ولا اي تيست؟ لا مفيش تيست، العمليه ما فيهاش مشكله خالص دلوقتي بالطرق الحديثه، سهله جدا جدا جدا جدا يعني. كده خلاص. طيب شكرا جزيلا لحضراتكم. بفكركم دايما يا جماعه، المرات اللي جايه باذن ربنا ما تبقوش تفتحوا التليفونات من اول الحلقه، عشان زي ما انتوا شفتوا التليفونات الكتير ورا بعض بتقطع في وسط الحلقه، فخدوا بالكم المره الجايه. حلقه المره الجايه مفاجاه جميله تعجبكم ان شاء الله. صدقوني احنا مش عايز اقول لكم قد ايه احنا بنبذل مجهود الاسبوع كله عشان نجيب لكم النص ساعه دي، ممكن تاخد وراها 6 7 8 ايام شغل في الاسبوع اللي قبله، وكل يوم نشتغل بال3 والـ4 ساعات عشان نعمل لكم سلايد واحدة من السلايدات دي. بفكركم الفيسبوك بتاعنا ما يطلع على الشاشة، الدكتور مجدي اسحاق اوفيشيال. الصفحات اللي بتنزل لنا اقوال او ريلز او كده، لو سمحتوا انتوا بتعملوا مجهود لطيف معانا، بس خدوا بالكم من الناس اللي بتخش على الصفحات دي بتوجه لنا بعض الحاجات اللي مش كويسة. يعني انتوا بتنزلوا ريل انا بقول في الصفحة نتكلم على مثلا 10 نقط، فبتحط نقطة، يجي واحد تحت الريل ده يقول لك ايه، ما فين بقية النقط، الصفحات الكلام ناقص، ويقعدوا يزعلوا مننا كأننا احنا اللي بننزل الريل دي. فخدوا بالكم بس من الحاجات دي عشان ما تزعلش حد يعني. فإنما بقية الحاجات اللي بتعملوها هايلة جدا وبتساعد الخدمة مساعدة جميلة جدا جدا جدا. فكركم ان الحلقة بتاعتنا بتتذاع النهارده الأربع الساعة 9 بالليل، تتكرر الجمعة الساعة بعد الدور الساعة 4، بعد كده الاثنين اللي وراه. يا رب تكون الحلقات نالت رضاكم، وإلى أن نلتقي بكم في الحلقات القادمة أحلى وأجمل وأرق وأطيب الأمنيات. تصبحوا على مليون خير.

0: كل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم ورد إلينا مسجل فيديو، تعال نشوف مع بعض السؤال بيقول إيه ونرجع نجاوب على السؤال.
1: كنت عايز أعرف، هل المسيح علم بمحبة الأعداء ولا بذبحهم؟
0: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

بمحبة الأعداء أم علم بذبح الأعداء؟ يمكن واحد يتصدم من السؤال، لكن ده سؤال البعض الذين يقرؤون بعض نصوص الكتاب وينزعونها من سياقها ومن القرينة ويفسروها على مزاجهم. زي إيه؟ زي الجزء اللي ورد فيه لوقا 19 الأعداد من 11 ل 28. الرب بيقول إيه؟ وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا، لأنه كان قريبا من أورشليم. أول ما يقول كان قريبا من أورشليم يعني الرب بيقترب من مدينة أورشليم وأحداث الصليب، يبقى لازم ناخد الجو اللي الرب بيتكلم فيه. وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال. فقال: إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء وقال لهم: تاجروا حتى أجيء. وأما أهل مدينته فكانوا يبغضونه، فأرسلوا وراءه سفارة قائلين: لا نريد أن هذا يملك علينا. الرب بيتكلم عن اللي هيحصل في الصليب بس بطريقة مثل قبل ما يروح للصليب. ولما رجع بعدما أخذ الملك أمر أن يدعى إليه أولئك العبيد الذين أعطاهم الفضة ليعرف بما تاجر كل واحد. فجاء الأول قائلا: يا سيد، مناك ربح 10 أمناء. فقال له: نعما أيها العبد الصالح، لأنك كنت أمينا في القليل فليكن لك سلطان على 10 مدن. ثم جاء الثاني قائلا: يا سيد، مناك عمل 5 أمناء. فقال لهذا أيضا: وكن أنت على 5 مدن. ثم جاء آخر قائلا: يا سيد، هوذا مناك الذي كان عندي موضوعا في منديل، اللي انت اديتهوني أنا شلته وحافظت عليه، ما تاجرتش بيه، اتفضل، لأني كنت أخاف منك إذ أنت إنسان صارم تأخذ ما لم تضع وتحصد ما لم تزرع، بيهين السيد ويتهمه بالقسوة والظلم. ويكمل ويقول: فقال له: من فمك أدينك أيها العبد الشرير، عرفت أني إنسان صارم أخذ ما لم أضع وأحصد ما لم أزرع، فلماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة فكنت متى جئت أستوفيها معربة؟ ثم قال للحاضرين: خذوا منه المنى واعطوه للذي عنده 10 أمناء. فقالوا له: يا سيد، عنده 10 أمناء، لأني أقول لكم إن كل من له يعطى ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. أما أعدائي، مين أعدائي؟ أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. ولما قال هذا تقدم صاعدا إلى أورشليم. أولا المسيح يتكلم هنا بمثل، يتكلم بمثل وبيقول قصة في مثل. القصة تتكلم عن المسيح نفسه اللي هيروح للصليب وهم هيرفضوه ويقولوا مش عايزينك تملك علينا، ولما يرجع تاني الفريق اللي رفضه وقالوا مش عايزينك تملك علينا يستحق القضاء. طب والفريق اللي قبله وأخذ العطايا من إيده وتاجر بها يستحق المديح. والحياة المسيح في حياته علم كثيرا عن المحبة، بل هو المحبة المتجسدة. هو احنا ننسى قول المسيح بخصوص الأعداء في عظة الجبل الشهيرة متى 5:43-48: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. الكلام ده كلام مطلق، يعني كلام واضح ما فيهوش فصال. المسيح بيقول لك حب عدوك. هل المسيح غفر لصليبيه تعبيرا عن محبته لأعدائه؟ على الصليب هو اللي قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. إذن لا فصال أبدا في قضية أن المسيح علمنا بمحبة الأعداء، لكن نفهم الكلام الوارد في إنجيل لوقا في قرينته. الرب رايح لأورشليم وعارف أنه هيروح لأورشليم فيصلبوه، فمسبقا بيقول لهم إيه اللي هيتم. قال لهم على الإنسان الشريف اللي رايح عشان يأخذ ملكا، لكن لما راح وزع عطاياه على العبيد عشان يتاجروا، في جماعة قالوا ما احناش عايزينك تملك علينا. هم اللي قالوا له ما احناش عايزينك تملك علينا دول يستحقوا ايه في المثل؟ يستحقوا الذبح. طب واللي تاجروا بالعطايا إكراما للسيد يستحقوا ايه؟ يستحقوا المديح. فيا إما المدح يا إما الذبح. وخد بالك الكلام ده فين؟ في المثل. بس الكلام اللي في المثل يعبر عن مصيرين ينتظران
اللي هيتعلقوا بالمسيح واللي هيرفضوا المسيح.

اللي هيتعلقوا بالمسيح اللي هيقبلوه ربا ومخلصا لن يهلكوا، بل بالعكس هياخدوا حياة أبدية. واللي هيرفضوا المسيح طبعا المصير الطبيعي هو الطرح في جهنم إلى أبد الآبدين، دينونة أبدية مشبهة هنا بالإيه؟ بالذبح. فلما أقول إن الخاطي هيترمي في جهنم ما تقوليش ده ظلم من عند الله. أم الخاطي مكانه إيه؟ واحد مجرم بيعيث في الأرض فسادا والحكومة قبضت عليه ولبساه التهم وكل التهم والأدلة ضده، وبعدين اتحكم عليه. تفتكر القاضي هيحكم عليه بإيه يعني؟ هيحكم عليه بالعقوبة، العقوبة إن كانت سجن أو إعدام. هكذا أيضا الخاطئ البعيد عن الله الآن أمامه فرصة للرجوع، إن قبل المسيح ياخد حياة أبدية، يعفى من الهلاك الأبدي، ياخد حياة الله يسكن فيه روح القدس. لكن اللي هيفضل رافض المسيح تفتكر منتظره إيه؟ اللي هيفضل يعيش في فساده وشهوته وقسوته ونجاسته وزناه ومخدراته وسكره تفتكر منتظره إيه؟ الكتاب المقدس يقدم لنا تعليما واضحا، وهو بيقول لنا إيه؟ بيقول في يوحنا 3:36: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. ولم يسكت الكتاب عند هذه النقطة، لكن فصل وكمل: والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. إن البشارة أو الكرازة كاملة، الكرازة الكاملة، إن أمنت بالرب يسوع المسيح تخلص، وإن لم تؤمن فلن ترى حياة. هذه الكرازة الكاملة. البعض بيجنب الجزء الآخر علشان يبقى لايت قدام الناس ومحبوب. لا، علينا أن نقدم الكرازة كاملة. هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كمل، بل تكون له الحياة الأبدية. اللي هيآمن بالمسيح له حياة أبدية، واللي مش هيآمن بالمسيح هيهلك. شوف الكتاب بيقول إيه في أعمال الرسل أصح 17: بولس وهو في أريوس باغوس قدام الفلاسفة والقضاة والعلماء بيقول: الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان، ده أمر، أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. فهناك رحمة مقدمة لمن يقبل المسيح، وهناك عذاب أبدي ودينونة أبدية تنتظر كل واحد يرفض المسيح. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.

دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين.

أحييكم مشاهدينا الأعزاء من أسرة برنامج نحو أسرة أفضل. يسعدنا أن نلتقي بكم في حلقة جديدة في هذا البرنامج. اجتهدنا في الفرصة الماضية أن نجيب على أكبر عدد ممكن من أسئلة حضراتكم التي تصلنا، وبالمناسبة نشكركم أنكم تقضون هذا الوقت وتخصصوه لسماع البرامج. بنجتهد باسم البرنامج أننا ندخل معاكم إلى بيوتكم ونزوركم عبر الشاشة. بنصلي أن ربنا يبارك هذه البرامج، تكون سبب بركة وبركة لأولادكم وبركة للأزواج والزوجات. وصلنا للبرنامج سؤال نحب نشارككم به ونجيب على تفاصيله. السؤال غالبا من أم، لأن السؤال بيقول: ما هو دور الأب في الأسرة؟ هل هو قاصر على تدبير الاحتياجات والعمل بخارج المنزل فقط، أم هناك مسؤوليات أخرى؟ سؤال واضح جدا وهام جدا. الحقيقة

الحقيقة دور الأب هو دور هام جدا داخل البيت كما خارجه أيضا. فإن كان دور الأب خارج المنزل العمل والكد لتدبير احتياجات الأسرة المادية، والحقيقة ده كاهل كبير جدا، وأنا بحيي كل أب رائع مخلص بيخرج مع الصباح يبحث ليدبر احتياجات أسرته. وهناك الكثير جدا من الآباء الأفاضل اللي حرموا أنفسهم من احتياجات حقيقية ضرورية في سبيل أن يضعوا بين أيدي زوجاتهم خير وفير لتلبية احتياجات الأسرة والأولاد. لكن دور الأب الحقيقة لا يقتصر فقط على الوجود خارج البيت. فالأب بالنسبة للأسرة هو حصن الأمان اللي بيشعر الزوجة والأولاد أيضا بالأمن. وجود بابا داخل البيت أمر لا يمكن أبدا الاستعاضة عنه حتى لو توفرت كل الاحتياجات المادية. بدليل الآباء اللي سافروا إلى بلاد بعيدة لكي يعملوا لتدبير احتياجات أسرهم ولكي يوفروا لأولادهم احتياجاتهم حتى تعيش الأسرة في رغدة ورخاء مادي. كم من العواقب الكثيرة التي تعانيها أسر بسبب غياب الأب، سواء غياب الأب ده كان غياب فعلي يعني مش موجود مسافر، أو غياب أدبي أب موجود في البيت لكن مشغول عن الأسرة ما عندوش وقت بيقعدوا مع الولد أو مع البنت، لا يشارك مطلقا في احتياجات الأسرة النفسية والاجتماعية والأدبية. الأم حاسة بوجوده، وأنا أتذكر واحدة ست قالت لي العبارة دي، قالت لي الحقيقة الناس شايفة أنا عندي 3 أولاد، للأسف أنا عندي 4، فزوجي بالنسبة لنا كأسرة بيمثل عبء وحمل كثير جدا، مرات أجرؤ أطلب من الأولاد المساعدة أو المعونة في شيء لكن ما بقدرش أطلب من زوجي اللي كثير الشكوى يتحجج بالألم والتعب بسبب الشغل الخارجي. دور الأب في البيت دور لا يمكن الاستعاضة عنه بأي شيء آخر. لذلك لما بتكلم الكتاب المقدس ويتكلم إلى الأباء في رسالة كولوسي أصحاح 21 يقول أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم لكي لا يفشلوا. يعني نشوف هنا أن الأب عنده دور في التربية، دور في الاحتمال للطفل، دور في التوجيه، دور في أنه لا يزيد ولا يكرر مرات انتهار الولد أو البنت. الأب عنده دور مهم جدا في رفع معنويات الطفل في البيت. الأب عنده قوة غير عادية في أنه يقدر يخلق من ابنه أو من بنته إنسان ناجح، إنسان عظيم، وذلك باستخدام أسلوب التشجيع، أسلوب التحفيز والتكريم وقت ما يجب التكريم. الأب حصن ربنا أوجده في البيت. وأنا بشبه كتير التشبيه ده، وربما قلته في حلقات سابقة، أنه شاحن جهاز التليفون ليه موجب وسالب. مش ممكن هذا الشاحن هيقدر يشحن جهاز التليفون إذا كان أحد أطراف الأسلاك منفصل معزول. عشان كده بابا وماما، فكرة الله من وراء وجود أسرة بابا وماما، ماما بالحب والحنان والعطاء والتأديب والتربية، وبابا بالرعاية، بابا بالتوجيه، بابا أيضا بالحب، بابا أيضا بالتربية. بابا وماما اللي بيشتركوا مع بعض في شحن الولد أو البنت من الأدب والتهذيب والتربية وتسديد الاحتياجات. ماما تقدم بالعاطفة وبابا يقدم بالمادة، وهكذا يطلع أولادنا وبناتنا زي ما بتكلم عنهم الكتاب المقدس. الكتاب المقدس بيتكلم في سفر المزامير في مزمور 144. بتمنى لو الكتاب المقدس موجود قدامك قريب منك اقرأ معانا. وبالمناسبة لو هناك من هو محتاج إلى نسخة من الكتاب المقدس

اكتب للبرنامج، يسعدنا جدا أن نرسل إليك نسخة من كلمة الله، ونرسل إليك أو إليك أيضا بعض الموضوعات الشيقة الهامة جدا لبناء البيت والعائلة. يقول الكتاب في مزمور 144 وبالتحديد في آية 12: لكي يكون بنونا مثل الغروس النامية في شبيبتها، بناتنا كأعمدة الزوايا منحوتات حسب بناء هيكل. لما بتكلم بلغة الجمع لكي يكون بنونا وبناتنا، كلام هنا من فم الأب والكلام هنا من فم الأم. دور الأب دور هام جدا داخل البيت. صحيح ربنا بيدي الزوج المعونة والقدرة للحرب خارج البيت، لكن أنا عايز أقول ما فائدة كل ما نقدمه لأولادنا إن كانوا محرومين من توجيه بابا وتأديب بابا ورعاية بابا وحب وحنان بابا. بابا في البيت عطية إلهية عظيمة. لذلك فشلت أسر كثيرة متاحة ليها الإمكانيات المادية، تسكن في مكان كافي، الأولاد عندهم كل احتياجاتهم، لكن يظل الولد والبنت يشعر بالنقص ويشعر بالحرمان بسبب غياب بابا. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن خدام أمناء جدا خدموا ربنا بكل إخلاص مثل صموئيل النبي، لكن يفاجئنا الكتاب وكلمة الله الصادقة تسجل هذه الكلمات. يقول الكتاب المقدس في سفر صموئيل الأول أصحاح 8: وكان لما شاخ صموئيل أنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل، كان اسم ابن البكر يوئيل واسم ثانيه أبية، قاضيين في بئر سبع، ولم يسلك ابناه في طريقه بل مالاه وراء المكسب وأخذا رشوة وعوجا القضاء. إيه اللي حصل؟ صموئيل النبي رجل الله المخلص الأمين، الرجل اللي الله أرسله ليمسح داود ملكا، الرجل المفرز منذ ولادته، أم قدمته عارية في الهيكل يخدم الله. انشغل صموئيل النبي في خدمة ربنا بإخلاص غير عادي، لكن انشغل ونسي أن كنيسة البيت، كنيسة البيت مهمة جدا جدا. اعتنى بالكنيسة وبمسؤوليات وبمشاكل الشعب القديم، لكن النتيجة أنه خسر أولاده، ويقول الكتاب أنهم عوجا القضاء، مالا وراء المكسب، أخذا رشوة. إنها نهاية مؤسفة لشيخ رائع عاش كل حياته يخدم الله. وماذا عن مثل آخر في ذات الصفر؟ صموئيل الأول الأصحاح الثاني يذكر الكتاب هذه العبارة من آية 12: وكان بنو عالي، عالي الكاهن، عالي اللي تنبأ لأم صموئيل بميلادة صموئيل، عالي اللي بيقدم ذبيحة لله، كان بنو عالي بني بليعال، لم يعرفوا الرب ولا حق الكهنة من الشعب. كلما ذبح رجل ذبيحة يجيء غلام الكاهن عند طبخ اللحم ومنشال ذو ثلاثة أسنان بيده، فيضرب في المرحضة أو المرجل أو المقلة أو القدر، كل ما يصعد به المنشل يأخذه الكاهن لنفسه. هكذا كانوا يفعلون بجميع إسرائيل الآتين إلى هناك في شيلو. وأمور أيضا ذكرها قبيح، فعلها حفني وفنحاس أولاد عالي الكاهن. وتحدث الرب إلى عالي الكاهن بكلمات صعبة للغاية، قال له الله هذه العبارات ابتداء من آية 29: فلماذا تدوسون ذبيحتي وتقدمتي التي أمرت بها في المسكن وتكرم بنيك علي؟ تكرم بنيك علي. الأمر ده جعل الرب ينهي حياة عالي الكاهن بطريقة صعبة للغاية، وأيضا حياة الولدين حفني وفنحاس انتهت حياتهم. أيها الأب الفاضل، أيها الزوج العزيز، إن أولادنا هم نوع من الاستثمار الروحي الله أوكلنا عليهم. علينا أن

تسمر أولادنا، فهم لا يقلون أهمية بل هم يفوقون كل أهمية. أهمية شغلك، مكتبك، المحل التجاري بتاعك، الرصيد اللي عندك اللي بتعيش منه وبتشغله. أولادك هم الهدف، وكل ما بعد ذلك هو وسيلة. لا يصح مطلقا أن نهمل الهدف بسبب الانشغال في الوسيلة أو الوسائل الكثيرة. أصلي أن يمنحك الرب حكمة فتستطيع أن تميز ما بين احتياجات الأسرة، احتياجات الأولاد من حيث الوقت ومن حيث الحب. وما تنساش أبدا أن أولاد ناجحين في بيت إمكانياته بسيطة متواضعة أعظم بكثير من أولاد أغنياء في بيوت مفككة يسودها برود في المشاعر والعواطف. مش كتر المصروف والفلوس اللي هيخلي ابنك يحترمك ويرتبط بيك، بل كتير أولادنا طلعوا ماديين لأننا تعاملنا معهم بالمبالغ والأرقام. صلاتي مع كل أسرة البرنامج أن يبارك الرب بيوتكم ويدي لكل أب حكمة وطول أنا يتعلم كيف يتعامل مع أولاده ويصرف في البيت الوقت. هذا الوقت مستثمر هام جدا ونافع جدا للمستقبل. قد لا نرى نتائج سريعة، لكن الله يعطيك أن ترى من تعب يديك وتشبع. أحييكم وأشجعكم أن تكتبوا إلينا فنرد على إجاباتكم بكل سرور، وربنا معاكم. لقد عشت سنوات في مرارة وغضب تجاه زوجي بسبب سماحه لأمه بالتدخل في شؤون بيتنا، وعندي بعض النقاط خليني أسميهم الوصايا العشر للبيت المستقل. للزوجة: تعلمي أن تقولي لا.

شو دي كارما في كل العالم. اهلا بكم، لقاء جديد مع علا الاحداث. حلقه النهارده الاربعاء 26 اغسطس 2026. الحقيقه انتشر بشكل كبير جدا وناس تفاعلت مع خبر وفاه عريس السما كرولوس وديع، لانه التوقيت اللي توفى فيه كرولوس كان بعد ما خلص الفرح والقاعه وكل شيء، والتساؤل انه ناس كتير بتسال طب ليه يا رب. طبعا عزقنا لكل اسرته ولعروسته كارول ولكل محبيه، وهنقول طبعا تفاصيل هذا الامر. النهارده كلنا فوجئنا بانه مش اتفاجئنا بيه، لكن انا يعني هنقول حاجه تانية على نيبال والصين، لكن الفكره انه عندنا الحقيقه موضوع مهم جدا في موضوع الوفيات. عندنا طفل كان انتشر فيديو بتاعه من فتره طويله جدا، المعلمه بس بتصفعه بالقلم وبتعنفه علشان ما عملش الواجب، والولد ده توفى في الحال. وفي بنت تانيه كانت توفت في لندن، والبنت دي كانوا قالوا انها توفت بسبب حقن التخسيس او حقن فقدان وزن، ولكن اتضح انه يا جماعه بيبقى في حاجات في القلب خفيه ممكن تكون هي السبب في الوفاه لما بيتعرضوا لمواقف معينه، وحتى بالنسبه لكرولوس بيقولوا كده. عندنا وفاه اخرى النهارده برضو تم الاعلان عن وفاه الاسطوره الامريكيه دولي بارتون عن عمر 80 عام، وترامب اعلن تنكيس الاعلام. والحقيقه قصه

دولي هي فعلا بجد أيقونة. هتسمعوا حاجات كتير جميلة جدا عن هذه الفنانة اللي تعرفت انها مغنية وكاتبة اغاني ومثلت برضو يعني شوية، والحقيقة انسانة كانت تعمل خير كتير جدا وخصوصا للأطفال. ايضا بالنسبة للي حصل برضو في الحدود مع نيبال الهند والصين، هو الحقيقة برضو بشكل مفاجئ النهاردة فيضانات هي حصلت بعد زلزال، بس هو مش تسونامي، دي فيضانات ضربت البلاد خلفت قتلى في عدد كثير. تم الاعلان عن ان احنا يمكن 90 واحد قتلوا على الاقل، ولكن هناك مفقودين والمشاهد مرعبه للي حصل بالنسبه لانهيار جسر في نيبال والحدود مع الصين. عندنا كمان اعصار ضرب فرنسا، وطبعا الحقيقه انه كان في انقطاع للكهرباء، تعطل رحلات جويه، الوضع برضو كان صعب جدا في مناطق كثيره في فرنسا بسبب هذا الاعصار. بالنسبه بقى للي حصل في مصر كده، عندنا شويه حاجات غريبه حاصله. فيديو انتشر اللي كان مجموعه شباب بيخطفوا ست شباب كانوا بيخطفوا فتاه في الشيخ زايد، بس الموضوع مش الخطف طبعا لو انه برضو مقلق، لكن الموضوع ان كان قدام ناس والناس دي ما اتحركتش ولا عملت اي حاجه، والبنت قعدت تصرخ الحقوني. الحمد لله تم ضبطهم واعترفوا بان هم كانوا عايزين يخطفوها علشان الحقيقه يغتصبوها. عندنا كمان في برضو وزير الخارجية بيقول ان مصر لن تسمح بتهديد حصتها المائية ولنا حق الدفاع عن النفس. وعندنا كان في برضو لاعب كان هروب مصارع مصري اغلق هاتفه واختفى في احدى الدول بعد ما سافر مع فريقه. البحارة المصريين لغاية دلوقتي في قبضة القراصنة الصوماليين منذ 116 يوم. بنكمل معاكم برضو موضوع طبعا دينا المصري وحاجات تانية في مصر، ولكن عندنا في الولايات المتحدة الامريكية خبر برضو لناس كتيرة بتحاول فهموا تعليق مواعيد التأشيرات في السفارات الأمريكية، إلغاء جماعي تاريخي للإقامات وتأشيرات البي 1 والبي 2 فيزا، واللي جم ببي 1 وبي 2 بعد كده قدموا على لجوء. عندنا كمان انهيارات المفاوضات التجارية بين واشنطن وأوتوا أو واشنطن وكندا، ودلوقتي في حرب رسوم جمركية، وترامب الرسوم اللي فرضها 50% فرضتها زي كندا، وشد كده ما بين الرئيس ترامب ومسؤول برضو شتمه مسؤول كندي. فالحياة الدنيا يعني بصراحة صعبة جدا. ناس بقى بتقول ان على فكرة الحرب التجارية دي اللي بين أمريكا وكندا هتأثر بشكل كبير على الجمهوريين في الانتخابات النصفية، فده موضوع مهم جدا جدا برضو في حلقتنا. الحقيقة أنه عبد الرحمن السيد أو عبد الله السيد بيثير جدل في لقاء مع مذيع فوكس نيوز بسؤال شخصي عن هتستغربوا عن الختان، بيسألوا أنت تعمل لك ختان ولا لا، وهو مؤيد لأنه يحصل تغيير للجنس اللي هو ترانس جندر للأطفال في سن صغيرة ما عندوش أي مشاكل. طبعا الرئيس ترامب كان طلع بفيديو ومش راضي على الموضوع ده وبيقول لازم الموضوع ده يتوقف. عندنا كمان في مرشحين مدعومين من ترامب فازوا في انتخابات كارولينا الجنوبية وأوكلاهوما التمهيدية. عندنا كمان الرئيس ترامب بيرسل اتفاق السعودية النووي للكونجرس ويصر على اعتراف السعودية بإسرائيل عشان تتم الاتفاقية دي. كمان في زيارة كانت قالوا انها سرية لمدير السي اي اي راح لروسيا وراح في طيارة عسكرية، وقالوا لأوكرانيا ان هي ما تضربش اي طائرات مسيرة في الوقت اللي هيعدي فيه المدير السي اي اي راتكليف، ودي اول زيارة ليه رسمية خارج الولايات المتحدة الامريكية. طبعا ناس كتير بتتكلم على انه رايح علشان خاطر الحرب الروسية الأوكرانية، بس بصراحة انا جه على بالي محدش يتكلم انه الرئيس ترامب كان من كام يوم بيعلن انه احنا بنتواصل مع دول كتير علشان خاطر ان احنا نعزل ايران اقتصاديا، ومن ضمن الدول المهمه اللي بتتعامل مع ايران روسيا والصين. هل يا ترى زياره راتكليف عشان موضوع ايران ولا فعلا عشان موضوع المفاوضات والسلام اللي بين روسيا والصين اللي الرئيس من الاول قال ان هو هيعمله، روسيا واوكرانيا عفوا، واللي الرئيس ترامب كان من الدعايه الانتخابيه ومن اول ما جه في الرئاسه الفتره الثانيه قال لك انا هخلص الحرب دي في 24 ساعه. فالمواضيع هنا في سر لم يعلن عنه بالنسبة لزيارة رئيس الاستخبارات الأمريكية راتكليف الأولى خارج الولايات المتحدة الأمريكية إلى روسيا. في حاجة برضو حصلت طبعا في الحرب الروسية الأوكرانية، كتير جدا بيروحوا كل يوم، 24 مصاب بينهم طفل رضيع بسبب قصف روسي مكثف استهدف مدينة كراماتوروسك في مقاطعة دونيتسك، وطبعا الضربات يعني قوية جدا. نيجي بقى للنهاردة لقينا ايه ده يا جماعة، ده إيران وسلطنة عمان اتوصلوا لاتفاق بشأن إدارة مضيق هرمز. بس بالاختصار الاتفاق ده ليه علاقة بأنه تقسيم الإيرادات بتاعة عبور السفن، لكن الرئيس ترامب مش همه وبدأوا يتكلموا على انه
هم برضو الرئيس ترامب أكد أن هو المسيطر على مضيق هرمز وهو اللي بيتحكم في مرور السفن في مضيق هرمز. الخارجية الإيرانية قالت أن العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران تشكل تهديد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بس على فكرة وجعاهم قوي. وفي تصريحات بقى للرئيس ترامب النهاردة عن أنه 90% مجتبى خامنئي على قيد الحياة، وإيران نزلت له فيديو، وبنتكلم كده في موضوعات كتير النهاردة انه عن الموضوع والتصريحات اليومين اللي فاتوا دي للرئيس ترامب. قال لك المرشد الايراني 90% بعد ما قال 90% مات، النهارده بيقول 90% على قيد الحياه. عندنا مظلوم عبدي، وده برضو يعني تغير كبير قوي بالنسبه لسوريا. مظلوم عبدي اللي هو رئيس قوات سوريا الديمقراطيه اعلن، او قائد قوات سوريا الديمقراطيه اعلن حل القوات دي خلاص ودمجها في مؤسسات الدوله، وطبعا اشاده كبيره جدا بهذا القرار. وزير خارجية إسرائيل قال هنطرد ممثلي هولندا من مركز الدعم الدولي لغزة بسبب تحركات حكومتهم المعادية لإسرائيل. وعندنا طبعا برضو إسرائيل بتضرب في غزة وبتضرب في الضفة الغربية وبتضرب في جنوب لبنان، والأوضاع المتوترة برضو في سوريا، وجبهات كتيرة مفتوحة للصراعات. ربنا يا رب يدي سلام لكل هذه الصراعات. الشاب كرولوس الحقيقة كل الناس تفاعلت مع خبر وفاته المفاجئ، لأنه توقيت توفاته أنه بعد ما كان فرحان والفرح، وعلى فكرة بعد الفرح في الكنيسة وبعد ما خدوا صور وبعد ما راحوا القاعة وبعد ما القاعة خلصت تماما، كان المفروض أنه هو يركب مع عروسته العربية كارول، عروسته كارول، علشان يبتدوا يروحوا على بيتهم الجديد وحياتهم الجديدة. بيقال أنه هو أغمى عليه تقريبا حاجة زي كده، خدوا المستشفى تم إعلان خبر وفاته. فطبعا صعقة، يعني خبر صعق للناس كتير جدا، خبر صعب انه ايه ده، ايه ده يا رب، طيب ده انت يعني ليه طب اخدته بعد الفرح على طول، ده ملحقش حتى يروح بيته. وطبعا كان حتى اصحابه كتير، وهو من الكشح على فكره اصحاب كتير ليه، نشروا الدعوات بتاعه الفرح وانه قد ايه كانوا فرحانين، وبعد كده بدل ما يروح لبيت عروسته كان اتزف في صندوق طبعا للسماء. طبعا الوضع انه يعني زي ما بنقول كده انه محدش عارف ايه الحكمه، ناس كتير اصحاب وحبايب كتير جدا بيقولوا ده يعني كرولوس كان بيشهد له بانه شخص مؤدب جدا، اخلاقه منتهى الادب والجمال، وفي نفس الوقت انه يعني كان فرحان قوي قوي، والفرح ده كمان اتاجل كذا مره، ده على لسان حد من اصحابه. فشوف بقى إرادة ربنا كده غريبة. الناس برضو بدأوا يشوفوا الفيسبوك بتاعه وإيه اللي كاتبه، والحقيقة أن كده فعلا كان الحقيقة كاتب على صفحته بوست في 2 أغسطس، والبوست ده كان مكتوب فيه عامل شير لبوست، والبوست ده يا ترى مكتوب فيه إيه؟ عندنا صورة البوست لو ممكن زميلنا. تيجي أنت إيه جنب خطة ربنا لحياتك؟ احسبها براحتك، كده كده اللي عايزه ربنا هيكون. فالحقيقة انه فعلا كانت الحكاية دي ناس كتير وقفت عند البوست ده بجد وقالوا يا ايه ده، يعني حقيقي فعلا حاجة منتهى الغرابة انه نلاقي بوست زي كده يعني منشور، وانه الحقيقة انه فعلا هنا برضو ده كان رد على ناس كتير اللي بتسأل يا جماعة خطة ربنا محدش يعرفها، لست تفهم الآن لكنك ستفهم فيما بعد. برضو ناس تاني قالت يا جماعة مش أول مرة حد يتوفى، هي يمكن بس أنه كان في القاعة بعد ما خلصت الفرحة وكل حاجة، لكن لا في ناس كتير مثلا بتكون خلاص رايحة على الفرح بتتوفى. ناس كتير جدا ناس برضو كتير بنشوفها أن هم أول يوم الفرح بيتوفوا، ممكن حاجات بتاعة الخنق اللي بتحصل في الحمامات. ادي البوست اللي كان حاطه، وده يوم 2 أغسطس، ويمكن دي رسالة برضو كانت رسالة غريبة جدا أنه حطه 2 أغسطس. وزي ما قلنا تيجي إيه جنب خطة ربنا لحياتك، احسبها براحتك، كده كده اللي عايزه ربنا هيكون. حاجات كتير جدا في حياتنا بالطريقة دي زي ما بنقول، ومحدش بيبقى فاهم. برضو ناس بقى من الناحية الطبية قال لك يا جماعة قبل الفرح ويوم الفرح بتكون فيه ممكن تعب وإجهاد، وممكن ما يكونش فيه شرب مية، برضو قلة السوائل في الجسم، التعب والإجهاد ده، ولو عنده برضو حاجة في القلب ما كانتش معروفة. لكن وبيوصوا برضو ان العريس والعروسة دايما في يوم فرحهم يحاولوا وقبل فرحهم يحاولوا يهتموا بنفسهم، ومبقاش في اجهاد وتعب ومشي كتير ومجهود، ويبقى في شرب سوائل كفاية. ربنا يعزي اسرة كرولوس وديع، وربنا يعزي كارول زوجته، ربنا يعزي كل محبيه، وربنا يعزي أسرة أي حد راح لهم عزيز عليهم في الأيام اللي فاتت دي، لأني شفت بوستات كتير قوي لكتير ناشرين شباب برضو راحوا في بشكل مفاجئ في الأيام اللي فاتت.
ده فيديو منتشر ليه فترة، بس بصراحة أنا قلت أجيبه

0: حضراتكم برضو بعد ما بنتكلم على وفاة كرولس المفاجأة بعد فرحه، لأنه فعلا برضو ناس كتير ما كانوش فاهمين. دلوقتي الطفل ده الفيديو ده طبعا أثار غضب كبير في الهند، هو ما عملش الواجب، فالمدرسة بتعنفه وضربته وفتحت له القميص، فيعني يعتبروه دي أهانة. بس المفاجأة إنه هنشوفه دلوقتي لما ابتدى يترمي عليها كده مات يا جماعة، يعني حياته انتهت في ثواني، ودي كاملة المراقبة اللي في الفصل. طبعا يعني صعب جدا بجد انه يحصل زي كده، وطبعا اسرته تشوف الفيديو ده، وهنا بدأت التساؤلات. طب هو ايه اللي حصل؟ معقول مجرد الألم ده وانه اهانته كده قدام اصحابه ممكن يخليه يتوفى؟ وده بدأ يثير يا جماعة موضوع انه بيبقى في مضاعفات في القلب مولودين بيها ناس كتير قوي، ما بتتشخصي، وممكن بعد ما بيتوفوا يبتدي يحصل فحص دقيق جدا لأسباب الوفاة، بيتم الكشف عن الموضوع ده. زي بالظبط ما الطالبة دي برضو المصرية، الطالبة المصرية دي الحقيقة انه توفت، اسمها جوزيفين نصر، برضو توفت ليها يمكن 10 أيام او اسبوعين. جوزيفين توفت في لندن، وبدأت تنتشر برضو، هي اتصلت بأختها علشان خاطر تلحقها، علشان قالت لها ان انا بعد ما خدت حقنة التخسيس انا قاعدة ارجع وترجيع واسهال وكده، وهي مش قادرة تقف، مش قادرة تعمل أي حاجة. أختها اللي اتصلت لها بالأطباء علشان بنيرس يعني ممار تمريض وطوارئ عشان يوصلوا لها بسرعة، الحقيقة لما وصلوا لها لقوها في الحمام كانت توفت. جوزيفين بعد ما تم الإعلان، هو أنا من أسبوعين أو 10 أيام ده كانوا أعلنوا نتيجة الطب الشرعي، لكن هي متوفية ليها فترة، أخدوا وقت يمكن شهر على بال ما نتائج الطب الشرعي طلعت. والمفاجأة كانت يا جماعة مش الحقنة بتاعت التخسيس هي اللي موتتها، عشان برضو ناس كتير بدأوا يتداولوا الموضوع، شايفين يا جماعة خطورة حقن دي، حقنة مونجارو، وخلوا بالكم اوعوا تاخدوا الحقن دي كلها، فالحقن دي بأي أنواع منها والكلام ده طبعا، فده مش صحيح. لقوا الحقيقة لما عملوا التحليل الطب الشرعي وأخدوا شهر، لقوا انه في التشريح أثبت السبب المباشر، اضطراب في نظم القلب هو اللي أدى إلى الوفاة، وانه الحالة دي ما كانتش حالة خفية بتسمى الجسر العضلي القلبي، لم تكن تشخص من قبل. طب ايه اللي خلاها حصلت الوفاة بسببها؟ لانه مع قلة السوائل، وده اللي برضو قلته لكم في كرولوس، انه في ناس بتقول ممكن مع الفرح ما بينسوا يشربوا مية، يكون فقد السوائل ده ممكن يكون في حالات في القلب تبان، فبالتالي يكون سبب الوفاة. وبرضو لما بيكون في وفيات لأخ من اخوات واكتشفوا بعد كده انه بسبب توفى في سن صغير وتوفى بشكل مفاجئ وقال لك سكتة قلبية، دايما النصيحة برضو بتكون لإخواته، روحوا اكشفوا يا جماعة بكل حاجات، واعملوا فحوصات للقلب، فحوصات على مستوى كبير جدا، لأنه ممكن تكون في حالة خفية في القلب وممكن تظهر مع أي حاجة. ربنا يعزي كل اللي راحوا دول بسبب الأمراض الخفية اللي في القلب اللي زي كده. وفعلا يفضل انه اي حد عنده هيستوري، لانه اي حد مات في اسرته بالقلب يحاول برضو ان هو يعمل الفحوصات اللازمه. معانا النهارده حاله انسانيه من عزبه النخل، ندى عندها 30 سنه وجوزها عنده 38 سنه، وهتقول لنا ايه اللي بيعاني منه، ايه الحاله المرضيه اللي عند زوجها. اهلا بيكي ندى، الف سلامه لزوجك، اتفضلي.
1: مساء الخير دكتوره منى.
0: مساء النور،
1: ازي حضرتك؟
0: تمام يا ندى. قولي لنا، جوزك قلتي عنده 38 سنه ومن 2016 كان عمل عمليه قلب مفتوح.
1: عمل عمليه دعامات ومن سنتين عمل قلب مفتوح.
0: تمام.
1: غير شرايين.
0: تمام.
1: بس هو حاليا الايام دي بيعاني من حصاوي في الحالب، فالحصاوي حجمها كبير ونسبه صلابتها عاليه جدا.
0: تمام. فهو دلوقتي محتاج عمليه لموضوع الحصوات.
1: محتاج عمليه ضروري.
0: يا تمام.
1: محتاج حد يكون متخصص ويكون فاهم في حالته كويس، علشان موضوع الجلد ده بالنسبه له حساس شويه.
0: تمام.
1: بس فتكلفة العملية غالية جدا بالنسبة لينا يعني.
0: تمام. كام تكلفة العملية يا ندى؟
1: الدكتور قال لنا الناحية الواحدة ب40,000.
0: يعني انت محتاج يعمل عملية في الناحيتين 80,000.
1: الناحيتين 80,000.
0: تمام. فكده يعتبر 1600 دولار
1: اتأثر طبعا

0: يا
1: بأفطر
0: تمام
1: طبعا بعد العملية اللي عملها القلب المفتوح. طبعا شغله مش زي الأول والدنيا
0: تمام
1: معاه مش متظبطة.
0: تمام فانتوا ما معكوش اي مبلغ من ده، 1600 دولار. احنا تواصلنا مع القس
1: يعني ممكن
0: القس كامل، وقال انه
1: ايوه
0: وهو اللي بيتابع حالتكم، وطبعا قال ان انتم محتاجين فعلا
1: هنساهم بكل
0: لمساعدة.
1: طبعا.
0: تمام، ان شاء الله، رب
1: ماشي
0: الف
1: يا دكتور،
0: سلامة ليه، وبإذن الله يجي المبلغ على طول، 80,000 جنيه يا جماعة
1: الله
0: او
1: يسلمك يا رب.
0: 1600 دولار علشان خاطر.
1: وانا معايا 3 اطفال صغيرين، وطبعا هو رب الاسره
0: عندكم كام طفل؟
1: وربنا
0: كام
1: يخليك.
0: طفل يا ندى؟
1: عندي 3 اطفال.
0: تمام، ربنا يخليهم لك، وان شاء الله يوصل الفلوس بسرعه ونبعتها لك عشان جوزك يعمل العمليه وتطمني عليه، ويقدر
1: ربنا
0: برضو
1: يخليك يا دكتور،
0: يشتغل علشان خاطر طبعا يعولكم. اشكرك يا ندى، وربنا
1: ربنا
0: يكون
1: يخليك
0: معاكي،
1: يا دكتور.
0: وبشكر كل يا جماعه اللي بيساهموا في قناه الكارما بالنسبه لهذه الحالات، وبشكر فعلا كل يعني حضراتكم، بجد بلاقي دعم جميل جدا، بنلاقي فعلا استجابة للحالات دي، انه فعلا لانه متأكدين ان احنا سألنا عليهم وانه الحالات دي بتكون فعلا محتاجة. انا بس عايزة برضو انتهز الفرصة واعلن عن البانكويت بالنسبة لقناة الكارما يوم 29 السبت اللي جاي الساعة 5. الحقيقة لغاية دلوقتي عدد الناس اللي حجزوا لسه ما يعني ما اكتملش العدد، وأنا مستغربة جدا ليه بقى كده. الناس اللي في كاليفورنيا يا جماعة، والناس اللي في أي حتة في أمريكا واللي يقدروا يجوا لنا، يا ريت يشاركونا في هذه في الاجتماع ده. بتبقى ليلة جميلة، بتبقى فيه هيكون معانا ترانيم، وهيكون فيه كل برضو المذيعين ومذيعات الكارما والإعلاميين هيكونوا موجودين. الأستاذ زياد شحاتة هو اللي هيكون بيقود فقرة الترانيم والتسبيح. إن شاء الله هيكون البانكويت ده أو العشاء علشان خاطر أنتوا حضراتكم عارفين قناة الكارما بتعتمد تماما على دعم حضراتكم. قناة الكارما مفيش أي تمويل بيجيلها غير التبرعات، وغير اللي بيكون بيتجمع أثناء فترة الحصاد، وأثناء أنه حضراتكم أيضا بالنسبة ل الاحتفالات او التجمعات اللي بنعملها تبع القناه. البانكويت او هذا العشاء والليله الجميله دي هتكون في اغسطس ان شاء الله، 29 اغسطس، يعني يوم السبت اللي جاي، هتكون الساعه 5 في الاوتيل اسمه دابل تري باي هيلتون في لوس انجلوس نورووك، والعنوان موجود في البامفلت، وموجود طبعا كل المعلومات. اتمنى، ودي التليفون اهو، يا ريت النهارده على طول الاقي برضو ناس كتير اتصلوا علشان يشاركونا في دعم قناة الكارما، ويشاركونا في هذه الليلة الجميلة الاحتفالية لدعم قناة الكارما. انتشر بقى على مواقع التواصل الاجتماعي يا جماعه معلومات جديده بعد ما كان تم خلاص من النيابه العامه، وكان اتنشر الاسم قاتل اسره التجمع، وبدات تنتشر معلومات اكتر، ومعلومات بقى دقيقه عن هو اتجوز والده ايه وهو ايه واتجوز كم مره واولاده وكل حاجه بقى. فالمعلومات اللي انتشرت بتقول ان هو اسمه وليد جاد عطيه جاد الشرباجي، ومسلم متزوج بالمعاش، وكان بين عنوانه وكل حاجة الحقيقة والدقي، وهو ليه أخ أكبر منه اسمه خالد، والده كان يعمل ضابط في القوات المسلحة، والدته اسمها فخرة السيد جاد الشرباجي، يعني هم قرايب من نفس العيلة. وهنا يتضح أن الأب والأم من عائلة واحدة، وهي عائلة الشرباجي. وهو طلع ضابط زي أبوه، تخرج عام 2000، تزوج للمرة الأولى أيضا في نفس العام اللي تخرج منه من نيفال سمير حمامة، وأنجب منها ابنه. انتهت هذه عام 2007، قال رفع عليه قضايا عديده في محكمه الاسره، بعدها تزوج من زوجته الثانيه ناهد مال احمد. هتوصل المعلومات كلها بالاسماء بكل حاجه، حتى كاتبين رقم قومي كل اتقال هنا برضو. لما انجب من زوجته الثانيه بعمله، تم تعيينه بعقد عمل في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت مهمته الإشراف على الفرش والتأسيس في منطقة تابعة للمؤسسة العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان بيتعامل مع الموردين والتجار، وتعاقده مع جهة عمله انتهى عام 2025، لكنه استمر في العمل بدون عقد لفترة بسبب خبرته في التعامل مع الموردين.

الدين والمشتريات الحكومية، بعدما انتهت علاقته بعمله في العاصمة الإدارية خرج بمعاش، والمعاش ده كان 22,000 جنيه. لكن الحقيقة الفلوس المعاش دي ما كانتش مكفياه لمتطلبات حياته الأسرية، وده الكلام اللي هو اعترف بيه في التحقيقات الرسمية أمام النيابة. فقال لك بقى أنه إيه علاقته بالمرحوم أسامة؟ الحقيقة المعلومات قالت أنه أنه هم خالد ابنه وإنجي. الحقيقة الكلام هنا كانوا بيقولوا أنه يعني أنتوا على أن العلاقات كانت أسرية، كانت على مستوى الأسرة وتزاور كان أسري، وأنه كان أسرة المرحوم أسامة كانوا يعرفوا أسرة القاتل وليد، فيعني قتل أسرة بأكملها يعني. وبسبب إيه؟ قال لك إنه طبعا قال إنه هو اللي كانت بنته في مدرسة دولية، وإن البنت عشان المدرسة مصاريف المدرسة 350,000 جنيه، ودي بقى بقية المعلومات دي اللي هو قالها في التحيات وقلتها لحضراتكم قبل كده، بس بنكمل الصورة. وبرضه بيتقال مش زي ما أخوه قال، مش زي ما أخو أسامة قال، بيتقال إنه هو ليه على فكرة فترة يعرفه، مش فترة صغيرة، وكان في تزاور، وآخر ليلة دي كان داخل عليهم، كان رايح يزورهم بتورتة. المهم يعني في النهاية هو قال أنا استلفت من أسامة 150,000 جنيه قبل كده وردتهم له، وكنت فاكر إن أنا لما أقول له إن أنا مزنوق في 350,000 جنيه كان هيقول لي، وعشان هو كان يعرفه ليه فترة فكان عارف إن أسامة عنده ذهب في البيت وعنده فلوس في البيت. فهنا برضو الموضوع إلى إن في ناس كده مش عارف قالوا لك طبع فلوس وطبع دولارات، الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة خالص. الفكرة كلها إن هو كده أكد إنه كان عايز يستلف منه، دي اعترافاته هو. ولما هو فعلا كان بيقول برضو في اعترافاته إن هو ما كانش ناوي يقتل زوجة أسامة وأولاده، هو كان عايز يقتل أسامة ويبعد الزوجة والأولاد عن والبنات عن البيت، لكن اللي حصل إن الزوجة لما بلغت حد من الجروب وقال حد اسمه أحمد، الحد ده كانت بعتت له لوكيشن، فلما تعرف اللوكيشن هو خايف انه يكون وراه ويشوفه، فبسرعه راح انهى حياتهم ورجع بالعربيه علشان خاطر يرجع يكمل فكره السرقه، ولكن بقى بقال انه معرفش يكمل فكره السرقه. وتفاصيل برضو تانية كتير، ان هو روح البيت ومعرفش غسل الهدوم وعمل ايه يعني كان بيحاول طبعا يخفي جريمته، ولكن الداخليه كانت نجحت في ان هي تقبض عليه في يمكن خلال ساعتين ثلاثه من بعد الاعلان عن هذه الوفاة. كده يا جماعة خلاص تم كشف هويته، تم كشف مكان عمله، تم كشف كل الأمور، وإنه باعترافاته هو إنه هو ما كانش ناوي يقتل الزوجة والبنات. الله أعلم برضو دي اعترافات حقيقية ولا لأ، أو ده صحيح ولا لأ. وبكده نقدر نقول إنه في النهاية ناس كتير اقتنعت إنه الموضوع السبب ما فيش سبب خفي ولا أي حاجة، واللي كان مختفي عن وظيفته اتعرف، والفكرة كلها إنه هو كان عايز يستلف منه 350,000 جنيه مصاريف بنته في الدراسة. نروح بقى لدولي بارتون، توفت عن عمر 80 عام، أسطورة، أسطورة أمريكية، ألفت 3000 أغنية، وطبعا كانت برضو حصلت على أوسكار إنساني، ترامب أعلن تنكيس الأعلام. دولي بارتون أسطورة موسيقى الكانتري اللي هم بيسموها، اللي هي زي الكانتري كده يعني أرياف وحاجات زي كده، وهي الحياة كان ليها مسيرة فنية وإنسانية استمرت أكثر من 8 عقود. ولدت في عام 1946 في تينيسي وسط أسرة فقيرة، أصبحت واحدة من أشهر نجمات الموسيقى الأمريكية، باعت أكثر من 100 مليون تسجيل، حصدت 11 جائزة جرامي. من أشهر أغانيها I will always love you، دي مش أغنية ويتني هيوستن، دي هي أغنيتها هي، وكانت من عام 1974 تقريبا. وتألقت في فيلم برضو ستريت ماجنولياز، وكانت برضو هي الحقيقة رفضت التخلي عن حقوق الأغنية I will always love you. يعني هي وقت الفيلم، لما الفيلم بتاع بودي جارد فكر المخرج ان هو يستعين بالأغنية بتاعتها، عملوا عقد معاها وحققت الحقيقة برضو أموال من هذا العقد وساعدت بيها. أسست Immigration Library Imagination Library عفوا لمساعدة الأطفال على القراءة، وزعت المبادرة في أكثر من 300، وزعت من خلال المبادرة دي أكثر من 325 مليون كتاب لغاية يونيو 2026 للأطفال من الولادة وحتى سن الخامسة. حتى برضو ليها موقف في حرائق تنس اللي كانت عام 2016، أطلقت ماي بيبول فاند وقدمت $1,000 شهريا لمدة 6 أشهر للأسر اللي تضررت وفقدت منازلها، وبلغت الدفعة الأخيرة $5,000 للأسرة. أسست دولي وود
دولي وود في مسقط رأسها في تينيسي ساهمت في توفير فرص عمل

0: تنشيط الاقتصاد المحلي، دعمت التعليم، مستشفيات أطفال، أبحاث طبية، مبادرات إنسانية عديدة. دولي بارتون لم تكن مجرد مطربة ناجحة، كانت أسطورة، كانت نموذج لفنانة حولت شهرتها وثروتها إلى أثر حقيقي في حياة الملايين. حقيقي دولي بارتون فعلا يعني سابت بصمات كتيرة جدا في حياة ناس كتير قوي قوي، وكل الحاجات اللي عملتها. وبرضو كان انتشر لها في براي.com أو براير.com إن هي كانت دايما بتصلي كل يوم، وإن هي ربنا في حياتها موجود على طول في حياتها. زوجها تقريبا توفى من سنة أو أكتر من سنة، والحقيقة إنه الرئيس ترامب كمان قال عنها إن هي كانت تحبني جدا، وقال إن هي لم تكن سياسية جدا، وتنكيس الأعلام طبيعي لإسهاماتها الكتيرة اللي عملتها في المجتمع الأمريكي.
1: I knew her a little bit. She wasn't a very political person. She really liked me, I will tell you. But she also wanted to stay very, you know, she was of the opinion, you know, the 50% who needs to lose. I don't think it's 50. I think it's probably 20% of the fans, okay, not 50. But she was a great person, and she was just a nice person, you know. I liked her a lot, and I thought it was a natural thing to lower the flags.
2: بشعرها الأشقر وتسريحاتها اللافتة وأزيائها البراقة، صنعت دولي بارتون صورة لا تقل شهرة عن موسيقاها. بدأت من الصفر وشقت طريقها إلى قمة موسيقى الكانتري بالموهبة والعمل لتصبح واحدة من أشهر نجمات الموسيقى الأمريكية.
3: لا أنظر إلى نفسي كنجمة كبيرة، أنا ببساطة امرأة تعمل دائما ما تقول. إن وراء هذا المظهر الاستعراضي امرأة لا تتوقف عن العمل.
2: ولدت عام 1946 في عائلة فقيرة بولاية تينيسي، وكانت واحدة من 12 طفلا. في طفولتها كانت ترتدي معطفا ملونا حاكته لها والدتها، ليصبح لاحقا مصدر إلهام لأغنيتها الشهيرة Cut of Many Colors. وفي السبعينيات انطلقت مسيرتها من ناشفيل، عاصمة موسيقى الكانتري، وتوالت نجاحاتها بأغان أبرزها I Will Always Love You. وهي الأغنية التي تجاوزت لاحقاً حدود موسيقى الكانتري بعدما أعادت ويتني هوستن تقديمها بعد 18 عاماً لتحقق نجاحاً عالمياً واسعاً. ثم اتجهت بارتون إلى التمثيل وشاركت عام 1980 إلى جانب جين فوندا وليلى تاملين في فيلم 9 to 5، وكتبت وغنت أغنيته الرئيسية التي حققت بدورها نجاحا كبيرا. مسيرة امتدت لعقود انتقلت خلالها دولي بارتون من بدايات متواضعة إلى واحدة من أبرز نجمات الموسيقى الأمريكية بأغاني ظلت حاضرة عبر أجيال مختلفة.
0: حقيقي أسطورة. نروح بقى للزلزال اللي أعقبه انهيار ثلجي وفيضانات مدمرة، مشاهد مش معقولة يا جماعة. الناس اتخضت لدرجة في ناس بجد قالوا ايه ده نهاية العالم حقيقي، ايه اللي حاصل ده؟ خلينا نعرض ده الفيديوهات اللي بتبين بعد الموضوع. احنا عندنا كذا فيديو يا جماعة، ايوه بيبين قد ايه. بصوا المية كانت مندفعة ازاي، ويعني كانت غريبة جدا جدا. كارثة في نيبال، تسببت هذه الكارثة حتى الآن في وفاة 90 ونحو 400 مفقود. هذا كان في زلزال أعقبه انهيار ثلجي وفيضانات خاطفة جرفت قرى وقطعت الطرق وسط سباق مع الزمن. الحقيقة أنه السيل الجارف ده زي ما أنتم شايفينه، بصوا الدنيا جرفت، الجسر انهار، اتجرفت مباني بأكملها، اتجرفت عربيات، تم الإبلاغ. لا ده في كمان يا جماعة، ده الأعداد زادت 157 شخص. حوالي 28 من افراد الشرطه ما زالوا في اعداد المفقودين. انهيارات، كان انهارت كتل من الوحل والصخور في نهر عند الحدود الجبليه بين نيبال ومنطقه التبت الصينيه، وادى لسيل كارثي على الجانب النيبالي. بصوا الاندفاع الميه، يعني المفروض ان دي المعده دي اللي هي زي المعده دي كان يعني تقيله. بصوا اتجرفت ازاي وبصوا المناظر. يعني الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم، بعد كده مشاهد التقطت بواسطة كاميرات مراقبة أظهرت أشخاص بيحاولوا أنهم

هم يجروا قبل الانهيار بوقت بسيط جدا في الحدود بين نيبال والصين. كم الفيديوهات اللي احنا معانا هي زي ما بتعرضها زمايلنا بزميلنا، يعني فيديوهات مش معقوله، يعني بجد ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ عندنا برضو كمان تقريرين اعتقد بالصوت ممكن نشوف.

0: جارفة وطين وصخور تبتلع الطرق والمنازل وتترك وراءها 17 قتيلا ونحو 400 شخص لا يعرف مصيرهم. المعلومات الأولية تشير إلى أن زلزالاً فجر انهياراً ثلجياً لتندفع الثلوج الذائبة نحو نهر بوتيكوشي وتتحول إلى فيضان خاطف اجتاح المنطقة. بين المفقودين نحو 291 سائحاً وعشرات من عناصر الأمن والجيش، بينما لم ينقذ حتى الآن سوى 12 شخصاً. الطرق قطعت، الكهرباء والاتصالات تعطلت، وفرق الإنقاذ تسابق الوقت على جانبي الحدود وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا مع انكشاف حجم الدمار.
1: Surveillance footage captured the terrifying moment people fled for their lives seconds before a powerful
2: طبعا زي ما قلت لحضراتكم في الاول قالوا 9 قتلوا، بعدين راحوا قالوا 90، وبعد كده قالوا اكتر من كده، وزي ما يعني وصلنا. وطبعا برضو الاول قالوا 291 مفقود، لكن اتضح ان هم لا اكتر من كده، في سياح وفي جنسيات امريكيه من المفقودين. وبصوا المنظر، يعني اعتقد حضراتكم زي ما انتم شايفين كده الوضع ده بالعربيات اللي اتجرفت بالدنيا دي كلها، انا لا اتوقع ابدا انه هيكون الاعداد يعني مش اقل من، يعني هنعرف كده انه ممكن 600 على الاقل راحوا. ده بصوا الناس وهي بتمشي، الجرف جه ازاي هتشوفوا دلوقتي، الناس بتحاول تهرب، ولكن اندفاع الميه كان بشكل غير طبيعي. يعني بصوا الميه جه من ورا ايه اللي من فوق، بصوا الدنيا. طبعا حضراتكم زي ما انتم شايفين كل الناس دي، بصوا أعدادهم كانت كام أساسا في الكاميرا قبل ما نبص على الموضوع ده. ربنا يعزي أسر الضحايا وربنا يهدي الطبيعة كده، لأن الوضع اللي بيحصل طبعا زي ما ناس كتير قالوا نهاية العالم للأسف. في فرنسا إعصار قوي جدا تسبب بإصابة 41 شخص على الأقل، الحق أضرار بنحو 300 منزل في قرية يوم بوماس، نقل 15 مصاب للمستشفى، شهدت مناطق عدة انقطاع في الكهرباء، اضطراب في حركة القطارات والطرق والرحلات الجوية، إعلان حالة تأهب برتقالي في مساحات واسعة، طبعا المنازل تم قطع الكهرباء وكان في رحلات جوية تعطلت. وخلونا برضو نشوف هذا التقرير اللي بيوضح لنا إيه اللي حصل بالضبط في فرنسا من فرنسا 24.
3: منهارة. هكذا وجدت لوهانس في إقليم أود في جنوب غرب فرنسا منزلها بعد أن اجتاح إعصار تورنادو المنطقة. لوهانس لم تكن في المنزل عندما دمره الإعصار، لكنها ما زالت تحت الصدمة.
4: لا نصدق ما حدث، نحن على قيد الحياة ولم يكن هناك أي شخص في المنزل، علينا الآن أن نتجاوز كل هذا.
3: مثل لورانس تضرر مئات السكان في المنطقة. وفقا للسلطات المحلية، تورنادو دمر أكثر من 300 منزل وأدى إلى إصابة العشرات. الدوامة الهوائية القوية اجتاحت عددا من البلدات في إقليم أود وخلفت أضرارا مادية كبيرة واضطرابات في حركة النقل في عدة مناطق، إذ بلغت سرعة الرياح نحو 117 كيلومترا في الساعة وفقا لهيئة الأرصاد الجوية، حصيلة ثقيلة لكن المنطقة تجنبت الأسوأ وفقا لعمدة بلدة بوماس المتضررة.
5: كان من الممكن أن يكون لدينا 20 أو 30 قتيلا، لأن الكثير من الأشخاص كانوا في منازلهم عندما انهارت، لكننا تمكنا من إنقاذهم، إنها معجزة.
3: وتشكل الإعصار مع تحول موجة الحر الشديدة هذا الصيف إلى عواصف رعدية اجتاحت العديد من مناطق جنوب غرب فرنسا هذا الأسبوع.
2: عصابات كانت شنت هجوم على بلدة كونس كوفكورب العاصمة الهايتية بور، في كده يعني يعتبر اعتداء على قتل فيه نحو 40 شخص ليل الأحد، وفق ما أفاد رئيس البلدية يوم الاثنين الماضي. قال إن احنا أحصينا 40 جثة، عمليات البحث لا تزال مستمرة، فيما لا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين. وصفوا هذا الحادث بأنه كان، وهذا اليوم يعني والاعتداء، بأنه كان ليلة من الرعب.
6: مدينه كينسكوف احبائهم في اعقاب ما وصفوها بليله من الرعب. بقيت الجثث ملقاة على الارض بعد هجوم دموي يعتقد ان تحالف فيف انسام هو من نفذ

0: هذا، وهو تحالف صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية.
1: تسبب تحالف فيف أنسان في أضرار جسيمة بالبلدة، لقد كان الضحايا من الشباب الذين يمثلون مستقبل هذا البلد.
0: تقع بلدة كينسكوف على بعد حوالي 10 كيلومترات فقط جنوب شرق العاصمة بوغ أو برانس، وقد تم استهدافها نظرا لموقعها الاستراتيجي المرتفع الذي يشرف على طرق نقل رئيسية ومناطق ثرية. عام 2025 قتل أكثر من 260 شخصا في هذه المنطقة ونزح حوالي 3000 آخرين. يطالب السكان الحكومة اليوم بالتدخل لحمايتهم.
1: لم نعد قادرين على تحمل الوضع، نحن بحاجة فقط إلى الأمن. لقد فقدت 8 من أقاربي في هذه المأساة. أطالب الحكومة بضمان أمننا، الكثير من المزارعين يلقون حتفهم.
0: وفقا لأرقام الأمم المتحدة، أدى عنف العصابات إلى مقتل أكثر من 3100 هايتي هذا العام، ما يثير المخاوف الأمنية بشأن الانتخابات المقررة في 13 ديسمبر المقبل، وهي أول انتخابات.
2: نروح لمصر بقى، وفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وطبعا أي فيديو بينتشر في أي واقع أو أي حادث بيعمل منشن لوزارة الداخلية، وطبعا الداخلية قالوا قبضوا عليه. بس يا جماعة، الفكرة أنه الفيديو ده كان فيديو مرعب. ليه بقى؟ البنت بيخطفوها وفي ناس واقفة في الشارع ومحدش اتحرك خالص، والبنت خدوها في العربية ومشوا بيها 6 متهمين كانت ماشية في الشيخ زايد. فلكم أن تتخيلوا يعني يا جماعة الوضع ده إزاي كده. بعد طبعا انتشار الفيديو، ضبطت الأجهزة الأمنية 6 أشخاص، من بينهم 5 طلاب وعامل توصيل، اتهمهم بخطف فتاة داخل سيارة تحت تهديد سلاح أبيض. قالوا إن هم حاولوا الاعتداء عليها لكنها قاومتهم، وتمكنت بعد ما خدوها في العربية تمكنت من كسر زجاج السيارة والهروب. يعني البنت حاولت بكل الطرق إن هي ما تدخلش معاهم، وبعد ما دخلوها معاهم كمان قدرت إن هي بكل شجاعة تكسر الإزاز وتهرب منهم. طبعا راحوا سابوها بقى في أحد الشوارع واستولوا على هاتفها. تم بعد ما تم ضبطهم، يعني كان بحوزتهم السلاح المستخدم، مواد مخدرة، وهاتف الفتاة. تبين أن 3 منهم سبق اتهامهم في قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحالتهم للنيابة للتحقيق، واعترفوا ان هم كانوا بيخطفوها علشان يغتصبوها. تخيلوا اللي احنا فيه دلوقتي، وصلنا لايه. ربنا يحمي ولادنا وبناتنا في كل حته، وفي مصر بالذات في الشوارع كده بقت في حاجه غريبه جدا. وفيديوهات كتير طبعا وقت البرنامج لا يسمح، لكن كم الفيديوهات اللي بتنتشر عن العنف واستخدام السلاح واستخدامه. لسه كنا ابنوه باين الحلقه اللي فاتت تقريبا، اللي كان برضو ضربوه بسطور لمجرد خناقه على ركنه. فالحاجات اللي بتحصل دي بقت حاجات صعبة جدا. طبعا تشكر الداخلية ان كل فيديو بينتشر بسرعة بيضبطوا المتهمين يعني، بس كده الدنيا في حاجة غلط حاصلة. الناس مش عارفة في ايه. الجريمة زادت، الشابو كمان انتشرت برضو فيديوهات للناس اللي بياخدوا مخدر الشابو وبيسوقوا توك توك ويسوقوا تروسيكلات ويسوقوا حاجات زي كده برضو ويعملوا جرائم. ففي حاجة مش طبيعية. ربنا يعني ربنا يحمي الناس كلها من اللي بيحصل ده ومن التغيرات الغريبة اللي حصلت في الناس وطباعها والعنف والغضب الغير طبيعي ده. موضوع مهم جدا، وهو موضوع الإعلان اللي كان منذ كده كام يوم، ولا نقول أسبوع ولا 10 أيام، عن أنه أثيوبيا قالت أن هي اللي هتتحكم في المية اللي هتروح لمصر وللسودان، وأن هم بيبنوا دلوقتي 3 سدود تاني. فالحقيقة كان في حوار مهم جدا مع وزير الخارجية المصري عبد العاطي، وكان بدر عبد العاطي، وكان صرح بتصريحات هامه. والحقيقه ان سالته المذيعه انتوا هتعملوا ايه كده اذا توقف تدفق المياه، فوزير الخارجيه رد ووصف ازمه سد النهضه بانها قضيه وجوديه. مشهور هو الفيديو بالانجلش، بس بتهيالي ممكن نشوف لو عملوا ليه ترجمه بالصوت بالعربي، ولا هو بس ترجمه مكتوبه. غالبا ترجمه مكتوبه، فهو خلينا نعرضه صامت. المهم ان هو بيتكلم بالانجليش، لان ده كان مع سكاي نيوز بس لقاء بالانجليش. يعني المهم ان هو اكد ان مصر لا تحمل اي خلاف مع الشعب الاثيوبي، وبتعتبره شعب شقيق، والمفاوضات بين مصر واثيوبيا استمرت 13 سنة دون التوصل الى اتفاق. وشدد عبد العاطي على ان مصر لن تسمح باي اجراء احادي الجانب يضر بمصالحها المائيه، واكد ان مهمه الجيش المصري هي الدفاع عن البلاد وحدودها ومصالحها، وقال ان مصر في حال تعرض تدفق المياه لاي ضرر لديها الحق في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي. لقينا بعد كده خبر مهم جدا انه الرئيس السيسي كان الحقيقة له

0: تصريح هام ان القوات المسلحه مستعده للدفاع عن مصر. بس طبعا يعني هل برضو بيأيد كلام بدر عبد العاطي بانه فعلا لو في اي حد تعدى؟ هو طبعا الرئيس السيسي ما جابش سيره السدود الجديده ولا اثيوبيا، هي قالها بالمطلق، واتى هذا الامر في احتفاليه، هذا التصريح في احتفاليه المولد النبوي، حيث قال الرئيس السيسي ان القوات المسلحه على اتم استعداد للدفاع عن مصر ضد اي تهديد، نسعى باخلاص لتحسين ظروف معيشه المواطنين، وعمري ما قلقت على مصر من التحديات الخارجية، وكل من حاول تخريب الأمة سيحاسب أمام الله.
1: اليوم أن أطمئنكم مجددا بشأن يقظة الدولة المصرية بكافة أجهزتها. إذا كل ما يتعلق بأمننا القومي، كما أؤكد على أننا نبذل قصارى الجهد للنهوض بالدولة وتطويرها في كافة المجالات، ونسعى بشكل حثيث وبإخلاص لتحسين ظروف معيشة المواطنين. وهنا أؤكد أن القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية والاستعداد للدفاع باقتدار عن مصر ومقدراتها ضد أي تهديد خارجي. وإنني أتابع عن كثب وبشكل مباشر ومستمر مستويات الجاهزية القتالية والكفاءة الميدانية، ولم يكن اهتمامي حكرا على مؤسستنا العسكرية، بل يمتد إلى باقي شؤون الدولة لتحسين الأوضاع ووضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة والموروثة عبر العقود، وكذلك العمل باستمرار على علاج ما يظهر من صعوبات أو قصور عند أداء الخدمات للمواطنين.
0: كما أكد الرئيس السيسي أنه كل الحكومة بتسعى للصدق في كل ما تطرحه، وقال أنه بوجه الحكومة لإعداد تقرير كامل بإنجازات الدولة خلال السنوات الماضية وعرضه على المواطنين إن شاء الله في أكتوبر القادم. الحقيقة كان في لفتة برضو إنسانية من الرئيس السيسي كعادته في أي محافل، أنه كانت الفنانة هبة مجدي قدمت فقرة، وهبة مجدي الحقيقة معروف أن هي مصابة بالسرطان، فالحقيقة الرئيس السيسي دعا لها بالشفاء وقال أسأل الله العظيم رب العالمين العرش العظيم وبجاه المصطفى أن يسعدك ويعافيك ويسترك وما تزعليش. ناخد آخر جزء كده في الدعوة لهبة مجدي.
1: وبجاه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يسعدك ويعافيك ويحميك ويسترك.
0: مصارع مصري كان مسافر مع فريقه أغلق هاتفه واختفى، إيه الموضوع يا جماعة؟ لاعب منتخب مصر للمصارعة للشباب زياد حجاج عنده 19 سنة اختفى من مقر إقامة البعثة في سلوفاكيا. الواقعة حدثت بعد انتهاء مشاركته في بطولة العالم للشباب، طلب الجهاز الفني منه التوجه معهم إلى التدريب لكنه قال إنه سيلحق بهم بعد دقائق. غادر مقر الإقامة، أغلق هاتفه، انقطعت الاتصالات به. رئيس اتحاد المصارعة سعيد صلاح أكد إبلاغ وزارة الشباب والرياضة والسفارة المصرية والجهات المختصة تم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات اللازمة للبحث عن اللاعب. الاتحاد بدأ التحقيق في ملابسات الواقعة وسط عدم وضوح أسباب مغادرته حتى الآن. وزارة الشباب والرياضة قالت إنها بتتابع الواقعة لواقعة مغادرة لاعب منتخب المصارعة بعثة مصر في سلوفاكيا، وإنه تم فتح تحقيق، وإنه في نفس الوقت تم التشديد على التزام جميع أفراد البعثات الرياضية بالعودة إلى مصر عقب انتهاء المنافسات. ولي أمر زياد كان وقع إقرار بتحمل مسؤولية عودة اللاعب إلى مصر قبل سفر البعثة. وهنا نقف لأنه ناس كتير قالت لك يعني هو دلوقتي لو الولد ما رجعش ولي أمره إيه؟ يعني هتقبضوا عليه تحبسوه؟ يعني إيه إقرار ولي أمر؟ طبعا دي مش أول مرة يحصل فيها كده، الوقائع اللي زي كده متكررة، وإنه طبعا هنا بتبقى جت فرصة لشباب حتى لو هو متميز رياضيا إنه لما بيجي يسافر بره مصر بيروح بيعتبرها فرصة علشان يبقى كده هاجر بره مصر ويحاول بقى يروح لأي دولة أوروبية أو أي مكان، لأنه هو شايف إن مش تميزه في الرياضة كافي وبيدور أكيد على حياة أفضل. بس هنا الوزارة طلبت جميع المستندات لتحديد المسؤوليات كاملة، مؤكدة عدم التهاون مع أي مخالفة من هذا الأمر. وزي بقول لكم فكرة إن ولي الأمر بيوقع ويتحمل مسؤولية عودة اللاعب إلى مصر، أعتقد دي ما بتضمنش أي حاجة.

0: البحاره المصريون في قبضه القراصنه منذ 116 يوم يا جماعه، لغايه دلوقتي 8 بحاره مصريين يعني دلوقتي وجدوا نفسهم بين محتجزين على متن ناقلة نفط اقتداها قراصنة صوماليين إلى المياه الصومالية، ومنذ ذلك الحين أسرهم طبعا بتعيش في واقع انتظار مفتوح وفي حالة نفسية صعبة جدا، خصوصا بعد ما كان انتشر فيديو إن هم كانوا بدأوا يخسوا، مفيش أي رعاية ولا في أكل ولا شرب كفاية. والحقيقة برضو بيقولوا البحار أحمد محمود سعد لم يعد الانتظار وحده مصدر الألم، فقبل نحو أسبوع توفى والده إثر أزمة قلبية مفاجأة دون أن يتمكن من الاطمئنان عليه. ونادية عبد السلام زوجة أحمد قالت أنه لا يوجد أي جديد بشأن مصير زوجها، موضحة أن الأسرة باتت عالقة بين روايات متضاربة. يعني بجد الوضع صعب جدا، ربنا يا رب كده يعني يتحصل معجزة ويبتدي إعادتهم إلى أهليهم. 8 بحارة مصريين. دينا المصري طلعت بفيديو بتعتذر، بس الحقيقة هي جت تجحلها عمتها. قالت لهم، بتقول للناس انتوا دمرتوا حياتي، سنيتوا السكاكين عليا، كفاية على اللي انتوا عملتوه ده فيا، انا رديت على واحد، والمفاجأة يا جماعة ان الواحد ده طلع مسلم مش مسيحي، وان هي ردت عليه بشكل شخصي. لا ده انت عممتي وعممتي وقالت ريحتنا وحشة والاجراس مفيش داعي بقى وايه ايه الكلام. هي بصراحة أنا عايزة أقول لحضراتكم طبعا ناس كتير برضو انقسمت ما بين يا جماعة خلاص كفاية، هي كانت يعني الموضوع يعني، وحتى دخل على الخط نجيب ساويرس وقال أنا عن نفسي مسامحك والمسامح كريم، جم ناس قالوا له أنت مالك ومال باقي المسيحيين، بدأت ناس بقى تجيب وظيفتها إيه، واللي هي الحقيقة كانت الأول بدأت حياتها مطربة وكان اسمها دليلة، بس وقت ما كانت مطربة الحقيقة عملت برضو حاجة مش يعني كانت برضو، وهي كانت بتقول في الاعتذار إن أنتوا فبركتوا ليا صور وحاجات كده وملابس ومش عارف ايه، لا دي كلها كانت صورها اللي انتشرت على مواقع التواصل وقت ما كانت بتشتغل مغنيه، وبعدين بعد ما اشتغلت مغنيه حاولت ان هي تلتحق بالفن بالتمثيل، ولما ما عرفتش تنجح في التمثيل اتهمت المنتجين بان هم لازم يكون في علاقات معاهم علشان خاطر ان هي تقدر تاخد فرصه في التمثيل، فساعتها نقيب الممثلين طبعا رفع عليها قضيه وظهرت في قناه الجزيره برضو استضافوها عشان تصريحات كانت تصريحات مفاجاه. بعد كده بقى غيرت الجلد كله وراحت بدات تشتغل ايه مذيعه ولبست نظاره، تمام ده الموضوع بتاعها. بس انا يا جماعه بجد وقفت عند فيديو انتشر ليها وعايزه اقول لحضراتكم، الفيديو ده كانت بتحكي فيه عن اسرتها وان والدها ووالدتها تقريبا كانوا منفصلين، عاشت طفوله صعبه، فاعتقد واللي بياكد برضو ان طفولتها الصعبه دي اثرت على ادائها. انا مش بدافع عن اللي قالته، وطبعا في برضو محامين بداوا يرفعوا عليها دعوات بالنسبه لازدراء اديان والكلام ده كله، هي ازدرت بالدين المسيحي ككل، ما كانتش بترد على الولد، والولد ده طلع انه زي ما قلنا مسلم وما جابش سيره المسيحيين، وكان بيتكلم برضو معاها في مواضيع في القصه كمجملها يعني، وموضوع الاذان وصوت الاذان. ففي النهايه انا بقول لحضراتكم انا وقفت عند الفيديو ده اللي انتشر ليها من فتره، مش ما كانش جديد اليومين دول يعني، هي بتقول فيه ان هي عانت كتير قوي في طفولتها، طنطتها ده من ان هي مش عارفه تلاقي نفسها، اشتغلت مغنيه بعد كده بتحاول التمثيل بعد كده مذيعه، ففي ده يقول برضو ان فعلا في امور حصلت لها في طفولتها اثرت عليها بشكل نفسي وبشكل مش صح يعني، وده اعتقد دليل برضو الكلام اللي هي قالته ده على مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن انا مش بتعاطى، انا مش بقول كده، انا بس ولا بقول لحضراتكم تعاطفوا، كل واحد موجه مكون رايه له كل الحريه، وهنشوف طبعا الوضع ده هيرسي على ايه وهل فعلا هيتم القبض عليه. واللي الغريب بقى يا جماعه ان ناس كتير نشروا فيديو للشعراوي نفسه وهو بيتكلم عن صوت الاذان وانه بيقول نفس الحكايه اللي كان الولد المسلم ده بيقولها، جعير وحاجات زي كده، وقال لك يعني ايه اللي يخلينا نسمع الحاجات الصوت بالصوت ده يعني، وبصوت تقريبا ناس بتقول الاذان بصوت مش حلو.
1: أرو كمان فنقول له لا يا اخي ده ربنا ما طلبش منك حتى الجهر، انما طلب ايه؟ دون الجهر، وخاصة الذين يفسدون نعمة الله على خلقه فيصيحون على المآذن
2: بلد. الآونة الأخيرة أيضا عملية الأذان بصوت عالي في من خلال ميكروفونات عالية وضجيج، وهناك المرضى وهناك
1: عوغائية تدين،
2: ما حكمها في الدين؟
1: بطلة بطلة، اللي قاعد نايم طول النهار وبعدين يطلع لي قبل الفجر بساعة يهبهب.
0: يعني الفيديوهات طويلة وموجودة وهو في النهاية لخصوا الموضوع، بس أنا برضو حبيت أرجع لحضراتكم عشان وقفت عند مقال

وناس كتير نشرته لعماد جاد. الحيوان عماد جاد كان بيقول سؤال محتاج اجابه هاديه: ماذا لو خلت مصر من المسيحيين؟ قال: اتابع بانزعاج شديد ما يحدث من اعتداءات لفظيه وجسديه على بعض من اقباط مصر المسيحيين. تضييق اجهزه الامن والتمييز ضدهم سخافه وتمييز ضدهم وسخافة مؤسسات الدولة التنفيذية في التعامل معهم رسم صورة نمطية سلبية للغاية عنهم لدى العامة. تغييب القانون عمدا، التمييز ضدهم في المناصب العامة، يحدث ذلك عامة في ظل حالة من تدين المجال العام. وجيلي تحمل كل ذلك وعانى منه من نهايه السبعينات، وان احنا تحملنا حبا في ارض الاجداد، وجود تيار وطني بيقاوم وبيطالب دوله المواطنه والقانون، ولكن لا حياه لمن تنادي، وان الاقباط تحملوا اعتداءات اخوان وسلفيين وجماعات جهاديه. وبيقول: اولادنا لم يعد في مقدورهم دلوقتي تحمل ذلك، وبيسالوا ليه بيحصل كل ده ضدنا؟ ماذا فعلنا وماذا تريد مؤسسات الدوله؟ فالحقيقه هو ما اتكلمش بس عن فكرة البنت دي واللي قالته على المسيحيين، لكن احنا بنشوف حاجات كتير جدا بتوضح ان في تمييز وفي تفرقة، وللأسف الشديد بيكون في زي ما نقول تعامل بازدواجية. يعني لو حد مسلم كان عمل حاجة، لو حد مسيحي عفوا كان كتب حاجة عن اي حاجة ليها علاقة بالإسلام بالشكل اللي زي ما عملته دينا، اعتقد كان ما كناش هنعرف مكانه فين دلوقتي. نتمنى انه يؤخذ الحياه مقال الكاتب والصحفي والمتميز عماد جاد بعين كده تفحص فيه كل اللي بيقوله. قال لك زمان كان عندنا حسن ومرقص وكهين، رحل كهين وبقى عندنا ما حسن ومرقص، وشكلنا كده قربنا على انه يرحل مرقص ومش هيبقى فيه في مصر غير حسن. ويا ترى شكل مصر لو فيها حسن بس هيبقى ايه؟ طيب معلش انا اسفه انه موضوع الغاء التاشيرات الجامعه للتاشيرات يمكن عامل لكم شويه قلق، بس انا هحاول اقول في الفتره المتبقيه لينا دلوقتي في حلقتنا، ومع الوعد ان الحلقه الجايه برضو تكون الدنيا بانت، لانه هو قال انه في عمليه الغاء جماعي للتاشيرات في تاريخ الولايات المتحده. اداره ترامب بتستعد لسحب تاشيرات الزياره والاعمال اللي هي البي 1 والبي 2 فيزا، ما يصل الى 200 الف اجنبي كانوا تقدموا بطلبات لجوء بعد دخولهم البلاد بالفيزات دي بي 1 وبي 2. يرى المسؤولون ان اللجوء لا ينبغي ان يستخدم ثغره للالتفاف على قوانين الهجره، في حين تواجه هذه الخطوه الواسعه النطاق تحديات قانونيه محتمله. فهنشوف الدنيا ايه. وكان برضو سمعت كده ان كان في برضو محكمه لغت القرار بتاع ترامب اللي هو منع دخول عده دول، او ان هم يدوهم تاشيرات من السفارات بتاعتهم. فالموضوع ده محتاج شويه وقفه، لكن خلينا كده برضو بشكل سريع الموضوع برضو قله. قاضية أمريكية أبطلت قرار ترامب بحظر إصدار تأشيرات لمواطني 75 دولة، فده برضو من الحاجات اللي هنشوف موضوع التأشيرات دي هترسي على إيه. عندنا طبعا القصة بتاعت المفاوضات التجارية بين واشنطن وكندا وحرب الرسوم الجمركية. دلوقتي رسمي بقت كندا فرضت برضو رسوم جمركية 50% على الواردات الأمريكية. يعني كده واردات من كندا هيتحط عليها رسوم جمركية 50%، واردات من امريكا لكندا هيتحط 50%. فالدنيا دلوقتي متوتره. الانتخابات اللي على الابواب دي الحقيقه بتقول كده انه ممكن جدا تتاثر. ترامب كمان كان طالب ان هو يغير اسم بحيره اونتاريو الى بحيره امريكا، وانه بيقول انه كده مش هينفع ان احنا نسيبها، لان واضح ان احنا كده مفيش علاقات كويسه مع كندا. فالموضوع ده عامل قلق كبير جدا. وهل هيتم تراجع ترامب فبالتالي تتراجع كندا؟ الله أعلم. لكن بقى بالنسبة للانتخابات، من أول الحاجات اللي حصلت موضوع طبعا عبد الرحمن السيد لما تسأل فيه، كان في لقاء مع فوكس نيوز، وطبعا دلوقتي اللقاءات مع الناس المرشحين دول علشان الانتخابات اللي هتيجي في نوفمبر إن شاء الله. الحقيقة كان لحظة غريبة أثناء دفاعه عن جراحة تغيير الجنس للقاصرين، سأل المذيع: هو أنت مختون؟ طبعا دي بقى يا جماعة مش عارفة اقول لكم ايه. عموما الاوضاع دلوقتي في العين على الانتخابات، الدنيا بتاعت ايران هيبتدي يقل التركيز عليها الفترة اللي جاية، وترامب مستمر في انه طبعا يضعف ايران اقتصاديا. ان شاء الله الحلقة اللي جاية يكون معانا المزيد من الاحداث ومراء الاحداث. انتظرونا.

في نبوة إشعياء أصحاح 41 والآية 10 ترد هذه الكلمات المطمئنة: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. في هذا الأصحاح ترد عبارة لا تخف 3 مرات، في أصحاح واحد ترد هذه العبارة 3 مرات، مما يدل على احتياجنا لهذه العبارة باستمرار، والحبل المثلوس لا ينقطع سريعا. فبيقول في عدد 10 لا تخف لأني معك، وبيقول في عدد 13 لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك، ثم في عدد 14 لا تخف يا دودة يعقوب يا شرذمة إسرائيل، لا تخف لا تخف لا تخف 3 مرات، كما ذكرت، لأن الإنسان بطبعه يخاف، حتى المؤمن مرات لا حصر لها يخاف. عشان كده نقرأ عن هذه الكلمة كثيرا في الكتاب المقدس. أول مرة نقرأ عنها قالها الرب لأبي المؤمنين إبراهيم في تكوين 15: لا تخف يا أبرام أنا ترس لك أجرك عظيم جدا. وآخر مرة قالها ليوحنا الرسول في جزيرة بطمس، وضع يده اليمنى علي وقال لي لا تخف. وفي الأصحاح اللي بعدي أصحاح 2 والآية 8: لا تخف البتة مما أنت عتبت

أيض أن تتألم به. ما هي أسباب الخوف؟ كثيرة هي أسباب الخوف، كثيرة جدا. عندما تهيج علينا الظروف، تلاميذ مرة كانوا في سفينة في وسط البحر وهجت العاصفة وهجت الزوبعة، وأتاهم يسوع في الهزيع الرابع ماشيًا على البحر وأراد أن يتجاوزهم، خافوا وصرخوا، فقال لهم يسوع: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. كانوا خايفين من الليل، من العاصفة، من هياج البحر ضدهم، صورة لهياج الأعداء علينا. برضو إبراهيم نفس الشيء، لما انتصر على ملوك كثيرة، ربما الشيطان يقول له: طب هم الملوك الأربعة اللي انت انتصرت عليهم دول هيسيبوك في حالك؟ فالرب قال له: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك. لكن مش بس الظروف، مش بس الناس بتخوفنا، لكن كمان هناك عدو خطير يرعب، هو الموت. عندما يدخل الموت لكي يأخذ أغلى من في البيت، مرة ييروس كان رئيس للمجمع، وجاء الموت واختطف ابنته الوحيدة ذات الاثنتي عشر ربيعا، 12 سنة، بنت جميلة ابتدأت تتفتح للحياة، وبنت وحيدة أخذها الموت. لكن المسيح لما سمع أن البنت ماتت وبيقولوا له لا تتعب المعلم، قال لهم المسيح، قال له المسيح، قال لييروس: لا تخف، آمن فقط. مش بس الموت لما بيجي ياخد أغلى من لنا في البيت، لكن عندما يقترب منا الموت، هل نحن عندنا القوة والشجاعة أن نواجه الموت؟ قال داود أيضا: إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. الله لا يتركنا نعبر هذا الوادي بمفردنا، لكنه وعد أن يسير معنا في وادي ظل الموت. الثلاثية الجميلة اللي قريناها هنا في هذه الآية، لما بيقول: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بر يمين الله، قوة الله تعمل لحسابنا. ومرة ثانية: لا تخف لأني أنا أعينك، أنا الرب إلهك الممسك بيمينك والقائل لك لا تخف. والمرة الثالثة يقول: لا تخف يا دودة يعقوب. يعتبر الشعب كله باعتباره مش ديدان يسهل سحقها، لكن بيعتبر أن كل الشعب يعقوب بأسره هو عبارة عن دودة، ومع ذلك فإن الرب يقول له: لا تخف يا دودة يعقوب. إن رسالة الرب لي ولك في هذا اليوم: لا تخف، لا تخف، لا تخف، لا تخف ثلاثية، أنا معك، أنا أعينك، عضضتك بيمين بري. إذن فدعونا نسلك في هذا اليوم ونحن واثقون في قوة الرب التي لحسابنا. لإلهنا كل مجد.

أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خادم الملكوت. في هذه الحلقة راح أتحدث عن موضوع أواني للاستخدام، راح أتحدث عن حياتنا كخدام أنا وأنت كأواني يستخدمها الله حتى يتمم فيها مقاصده في هذه الحياة. وسوف نتكلم عن مثال في كلمة الله عن حياة بولس الرسول. بولس الرسول في وقت من الأوقات قال: إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. واليوم سوف نتكلم عن هذه الأواني الخزفية، كيف الله يختارها، كيف الله يعدها ويحضرها حتى تكون جاهزة للاستخدامات الإلهية في حياة كل واحد فينا. أقرأ معكم من سفر أعمال الرسل والإصحاح التاسع وابتداء من العدد الأول. كلمة الله تقول: أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من

أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس، والكلمة تعني صعب عليك أن ترفس قطعة مدببة من الحديد، أمر مستحيل، أنت تؤذي نفسك قبل أن تؤذي الآخرين. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد مني أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة، وهناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. إذا نقرأ عن حياة بولس الرسول، بولس الرسول من كتب أكثر من نصف أسفار العهد الجديد، وهو واحد من أعظم القادة في تاريخ المسيحية. كيف تحول من عدو إلى رسول ليسوع المسيح؟ كيف دعاه الله وقد قبل دعوة الله لحياته؟ قبل ما يتعرف على الرب كان بعيد عن الله، وبكل سرور كان يقتل المسيحيين، معتقد أنه يقدم خدمة لله. كان يمضي من مكان لآخر يهدد ويضطهد المؤمنين، لكن الله كان منتظره حتى يغيره وحتى يستخدمه. واليوم في هذه الحلقات سوف أنظر إليكم إلى حياة بولس الرسول، كيف أن الرب غير هذه الآنية، وكيف أنه أنهى خدمته بطريقة قوية غير الطريقة التي بدأ بها. اليوم أريد أن أتكلم إليك أن الرب يريد من كل واحد فينا كخدام للرب، كخدام للملكوت، أن ننهي جيدا، لأنه كثير من الخدام بدأوا بدايات صحيحة لكن لم ينهوا جيدا. الكتاب المقدس بيخبرنا عن القادة والخدام والملوك المذكورين في كلمة الله، فقط ثلث هؤلاء أنهوا حياتهم بطريقة جيدة. الكتاب المقدس يخبرنا أيضا أن بولس الرسول تقابل مع الرب وجها لوجه في طريقه إلى دمشق، والرب غير حياته، والرب صار معه خطوة بخطوة حتى يستطيع أن يفهم مقاصد الله لحياته، والله جعله متضع، جعله يقدر يسمع صوت الله ويعمل ما يريد الله من حياته. وهكذا إيماني أنه الرب عم يأخذ كل واحد فينا في رحلة، رحلة من التغيير، رحلة من الشفاء، رحلة الله يغيرنا فيها من الداخل قبل الخارج، حتى يحضرنا حتى نفهم مشيئته ونعمل بها في حياتنا. شارك معكم كلمة للتشجيع، أن الطريقة الأساسية التي يستخدمها الله معنا في سماع صوته لحياتنا، الطريقة الأولى والرئيسية هي كلمة الله. عشان هيك أنا بشجع كل مؤمن وكل خادم، إذا أردت أن تسمع صوت الله لحياتك، اجلس أمام الكلمة، اجلس أمام كلمة الله، خذ وقت قدام الرب في الصلاة، لأن الرب سوف يتكلم إلينا من خلال كلمته. مهما كان عمرك في الإيمان، إذا كان عندك القلب اللي مشتاق أنه يعرف الرب ومشتاق أنه يسمع صوت الله، إذا بتيجي وبتفتح كلمتك وبتقعد قدام والله قادر أن يتحدث إليك من خلال الكلمة. بولس كان شخص متعلم، وبلغة أيامنا وكأنه شخص معه شهادات كثيرة، لكن كل شهاداته وكل إنجازاته وكل معرفته لم تكن مهمة أبدا بالنسبة له. أكثر شيء كان بهمه أنه يعرف الرب يسوع المسيح. بولس لم يكن يعرف الرب قبلا، بالعكس كان يضطهد الرب وكان يضطهد أولاد الرب، لكن في وقت من الأوقات قال عن كل الامتيازات اللي عنده وعن كل الأشياء اللي في حياته أني أحسب كل الأشياء نفاية من أجل فضل معرفة الرب يسوع الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وبعدين بقول في نفس الإصحاح في رسالة فيليبي، بقول لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. بولس كتب رسالة فيليبي بالسجن، وهي من الرسائل اللي كتبها في أواخر حياته. وبولس بقول في هذا الوقت لأعرفه. بولس أنت لسه ما عرفته، بولس أنت تقابلت معه وجها لوجه، أنت خدمته، أنت تعرضت للظروف الصعبة والضيقات والاضطهادات لأجله، لكن بولس كان في داخل قلبه صرخة، كان في داخل قلبه جوع وعطش: يا رب أريد أن أعرفك، أريد أن أختبر قوة قيامتك في حياتي. بولس الرسول اجتاز في كثير من الامتحانات واجتاز في كثير من التجارب حتى يصل لهذه المرحلة من العمق ومن النضوج الروحي ومن النمو. وكثير مرات احنا بنسأل أنفسنا كخدام، ليه احنا لازم نجتاز في كل الأمور اللي بنجتاز فيها؟ نجتاز في ظروف صعبة أحيانا، نجتاز في ضيقات، نجتاز في امتحانات، وهناك امتحانات كثيرة للقيادة وامتحانات كثيرة بمر فيها كل خادم وبمر فيها كل قائد. امتحان البرية، الأوقات الصعبة، الأوقات جافة في حياتنا، امتحان الإحباط، امتحان سوء فهم الآخرين وسوء تقدير الآخرين، أمور كثيرة وامتحانات كثيرة الله يستخدمها في حياتي وحياتك حتى يغيرنا، حتى يعدنا، حتى يدربنا ويجهزنا لما يريد أن يصنع في

حياتنا. الرب يريد أن يعمل بعمق في داخلك، ولا يريد أن يعمل بشكل سطحي، يريد أن يعمل بشكل عميق في حياة كل واحد فينا. بولس الرسول دعا نفسه في الرسائل، قال أنا عبد ليسوع المسيح. وعادة العبد لا يعمل ما يحسن في عينيه، لكن يعمل ما يرضي سيده فقط. بولس كان شخص مستخدم من قبل الله، كان مستخدم لأجل مقاصد الله. وصلاتي لنفسي ولكل واحد فينا أن نكون مستخدمين من قبل الله ومستخدمين لمجده. اليوم احنا بنتحدث عن الأواني اللي بيستخدمها الله، وبولس الرسول في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الرابع وعدد 7 بيقول إذ لنا هذا الكنز في أواني خزفية ليكون فضل القوة لله لا منا. في قصة جدعون في قضاة والإصحاح 6 و7 بنشوف أنه جدعون ذهب حتى يحارب المديانيين، والله أعطى له خطة معينة، قال له خذ معك احمل الأبواق في يد واحمل المصابيح، لكن في جرار في في في في, في, في المصابيح في قلب الجرار. وهكذا عندما أخبرهم لما بتكسر الجرار النور يظهر من خلالها. وهكذا في حياة كل خادم فينا بحاجة ننكسر كخدام. وهكذا إخوتي الأحباء، الرب يريد أنه يكسرنا، يريد أن يكسر الأنا اللي فينا، يريد أن يكسر الإناء الخزفي حتى من خلاله يظهر نور المسيح في حياتنا، في حياة كل واحد فينا. وهكذا أيضا في حياة كل خادم فينا شقوق في حياتنا، في أشياء مكسورة في حياتنا، والله يسمح بأنه يستخدم هذه الأشياء المكسورة حتى يظهر نور المسيح اللي فينا. بولس الرسول أيضا في رسالة تيموثاوس الثانية يقول ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان. فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. بولس في حياته كان إناء غير نقي. الكتاب المقدس بيخبرنا أن بولس كان ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، وعادة كلمة ينفث تستخدم للدخان الخارج من أنبوب. بولس كان مليء بالغيرة، مليء بالعصبية، مليء بالذات، مليء بالأنا، وكان يذهب ويقتل المسيحيين لأجل إيمانهم. الكتاب المقدس يخبرنا أنه كان معه رسائل أن يوثق ويقتل المسيحيين. بولس كان إناء غير نقي، وفي مرة من المرات بقول ليس يسكن في أي في جسدي شيء صالح. الكتاب المقدس بخبرنا أن بولس كان مجذف، كان ضد الرب يسوع المسيح، وكان ضد الكنيسة أي ضد المؤمنين. واليوم اعرف أنه اللي ضدك هو ضد الرب. بولس كان بيعمل كل شيء حتى يدمر كنيسة الله، لكن الله كان عنده خطة لحياة بولس، وبولس لم يكن يعلم هذا. لكن أجا وقت التغيير، أجا الوقت اللي تقابل فيه مقابلة شخصية مع الله وجها لوجه. واليوم اعرف أنه الله عنده خطة لحياتك، خطة رائعة جدا. ربما أنت مش شايف هاي الخطة، ربما أنت مش فاهمها، لكن في وقت من الأوقات في الطريق الله سوف يظهر لك مشيئته، والله سوف يظهر لك خطته، كما تقابل مع بولس. وبولس تقابل مع الرب مقابلة شخصية، مقابلة وجها لوجه. وهكذا الله يريد. ربما أنت بتسمعني في هذا اليوم وأنت مش خادم، ربما أنت بعيد عن الله. كيف الله اليوم غير حياة بولس من شخص بعيد، من شخص نقله من النقيض إلى النقيض؟ هكذا الرب قادر أن يغير حياتك اليوم، ويلمسك ويعمل في حياتك ويغيرك تغيير كامل، ثم يستخدمك كما استخدم بولس الرسول. اليوم اطلب من الرب انه يتقابل معك، يتقابل مع حياتك، ويصنع معك التغيير الذي يريد ان يصنعه معك. وبولس عندما تقابل مع الرب سأل سؤالين، وأنا هدول السؤالين بسميهم أهم سؤالين في الحياة. السؤال الأول اللي سأله بولس، من أنت يا سيد؟ والسؤال الثاني بيقول يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ وإخوتي الأحباء، أعتقد أنه هدول السؤالين أهم سؤالين ممكن يسألهم إنسان في حياته. السؤال الأول، من أنت يا سيد؟ مين أنت يا رب؟ يا رب خليني أعرفك، خليني يكون عندي علاقة معك وشركة معك، أريد أن أعرف شخصيتك، أريد أن أعرف شخصك. والسؤال الثاني، يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟ ما هي دعوتي؟ ما هي رسالتي في هذه الحياة؟ وهدول السؤالين بولس من أول مقابلة مع الرب قدر يسأل أهم سؤالين في الحياة. وبصلي إحنا كل واحد فينا بيسمع هاي الكلمات فعلا نقدر نسأل هذه الأسئلة لأنفسنا، يا رب مين أنت؟ وبنفس الوقت يا رب ماذا تريد مني أن أفعل؟

بولس كان آنية غير نقية، كان بحاجة للروح القدس حتى الرب ينطفه، حتى الرب ينقيه، حتى الرب يعمل تغيير في حياته. وإخوتي الأحباء، التغيير لا يحصل في حياتنا فجأة، لكن التغيير يحدث في حياتنا بالتدريج وبرغبة منا. لازم يكون في عنا رغبة للتغيير، لازم يكون عنا الرغبة إنه نتغير. الكتاب المقدس في رسالة يعقوب بيقول اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. كثير من المؤمنين بيقولوا لو الرب عايز يغيرني خليه يغيرني، لو الرب عايز يستخدمني خليه يستخدمني. الرب عايز، لأنه الرب بيقول في كلمته أنه مشتاق يغيرنا ومشتاق يستخدمنا، لكن الله يريدنا أن نأخذ خطوات نحوه. رسول يعقوب يقول اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. فكر فيها، مين اللي لازم يقترب أول؟ أنا اللي لازم أقترب من الله، أنا اللي لازم أطلب التغيير، أنا اللي لازم أطلب أنه الله يعمل في حياتي. لو لم يكن لديك رغبة في التغيير فلن تتغير أبداً. في قصة عن شخص لما كان في العشرينات من عمره قرر أنه يغير العالم، بعدين لما أصبح في الثلاثينات من عمره قرر أنه يغير زوجته، قال زوجتي فيها أمور كثيرة بحاجة لتغيير. لكن لما صار في الأربعينات اكتشف أنه هو اللي لازم يتغير، وصرخ للرب من كل قلبه وقال له يا رب يغيرني، وهنا بدأ التغيير في حياته. إخوتي الأحباء، الله يريد أن يغيرنا، يريد أن يعمل فينا، يريد أن يشكلنا، لكن التغيير يبدأ بطلب منا. التغيير يبدأ بأنه أنا أطلب أني أقترب من الله حتى يصنع في حياتي. أمين.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج بشاير فرح، برنامج الرب بعتهولك عشان يشجعك إنه في بشرة فرح جديدة لحياتك. النهاردة هنتشارك مع بعض في الكتاب عن شخصية جميلة كلنا بنحبها، كانت في طبيعتها مليانة بالتناقضات، يعني شخصيتها الطبيعية عبارة عن متناقضات، لكن وجودها المستمر مع الرب يسوع غير الشخصية دي. عشان كده أنا بشجعك النهاردة، لو أنت شخصية متهورة أو مندفعة أو عاطفية أو حاسس أن شخصيتك من الشخصيات المليانة بالمتناقضات، تابع معايا الحلقة بتاعت النهاردة وافتح الكتاب، وهنقرأ عن شخصية بطرس الرسول اللي الرب اختاره، زي ما بيقول في إنجيل مرقس وأصحاح 2 إن الرب يسوع اختار الاثنى عشر أول حاجة كان عايزها منهم ليكونوا معه، وبعدين ليرسلهم ليكرزوا. بطرس كان من الشخصيات اللي الرب اختارها، وكان الهدف من اختيارها إن هي تبقى مصاحبة للرب في أثناء خدمته على الأرض. بعد كده كان في تكليف إلهي في حياته.

بطرس من بيت صيدا، قرية اسمها بيت صيدا، وكان شغلته زي ما احنا عارفين صياد، وكان مالك للقارب، يعني مش بيشتغل عند حد، وده كان من إحدى المؤهلات اللي بتخليه ممكن يكون فيما بعد قائد، يعني عنده القدرة على اتخاذ قرارات، التحرك، يروح يجي يعمل. لكن الحقيقة كان شخصية متهورة أو مندفعة، بمعنى إنه بيتكلم قبل ما يفكر في إيه اللي هيقوله. ويمكن أنت اللي بتسمعني النهاردة أحيانا

الطريقة مندفع، ما بتسمعش اللي قدامك بيقولك ايه، بتجاوب عن سؤال يمكن لسه حتى ما تسألتوش. خلي بالك ان دي عيب في الشخصية، وحتى في سفر الأمثال يقول ان ده بيحسب حماقة، ان الواحد يكون مندفع ويجاوب عن حاجات ما تسألش عنها. بطرس كان من الشخصيات دي، بس الحاجة الجميلة انه اتغير. يسوع قبله زي ما هو، نقدر نقول بسذاجته الروحية أو بطفولته الروحية، وفضل معاه مرحلة بمرحلة لحد ما اتغير. وهنشوف مع بعض ازاي حياة بطرس مرت بثلاث مراحل أو ثلاث محطات. المحطة الأولى في حياة بطرس هتلاقي اللقاء الأول مع الرب، وزي ما قلت إن هو من قرية بيت صيدا، يعني كان يهودي، أكيد كان معتاد إن هو يروح المجمع أو يسمع القراءات اللي بيقروها في المجمع عن مجيء المسيح. غير كده إن خدمة يوحنا المعمدان اللي سبقت خدمة الرب وأعد لي الطريق كان في تلاميذ ليوحنا. ولو عايز تقرا القصه دي تفصيليا هترجع لانجيل يوحنا الاصحاح الاول، هتلاقي ان الرب دعا اندراوس اخو بطرس، وبعدين اول ما اندراوس نادى على بطرس وجابه، يسوع لما شاف بطرس ناداه باسمه قال له انت تدعى صفا، ده اسمه الحقيقي يعني. والحقيقه مهم جدا جدا حته انه ناداه باسمه، وكان الرب في اول لقاء لي مع بطرس بيقول له انا عارفك انت مين، بعيوبك بضعفاتك بتهورك باندفاعك، انا بعاطفيتك انا عارف ان انت مين. انا مش بدور على اواني قويه، اواني كامله، اواني رائعه استخدمها، انا بدور على الناس الضعيفه والناس اللي عندها عيوب واخطائها بتبقى باينه لكل الناس زي بطرس كده. هي دي الشخصيات اللي انا بدور عليها وبتعامل معاها وبغيرها وبتمجد فيها، ونعمتي بتبقى واضحه جدا جدا في حياه الناس دي. ارجع تاني لبطرس في لقائه الاول، الرب قال له انت صفا الذي يدعى او الذي تدعى بطرس، وكانه بيقول له انا بديك اسم جديد، وهتشوف يا بطرس مع الاسم الجديد ده في امكانيات جديده هتاخدها. بطرس معناها الصخرة، يعني حاجة كده يمكن الاستناد عليها أو الاعتماد عليها، وهنشوف في تكملة مراحل حياته. المرحلة الأولى زي ما بقول مرحلة الدعوة في حياة بطرس، ودي ما بتتوقفش على إمكانياتك أو مؤهلاتك العالية، روحياتك القوية، إن الرب يدعوك لتبعيته مش مطلوب تكون كده، لأنه اختار جهال العالم المصدرة ليخزي الحكماء. بطرس كان من الناس دي اللي الرب اختاره، بس الحقيقة الجمال اللي في بطرس إنه كان متاح للرب، كان متاح. مشي بطرس وراء الرب، ولو فتحت إنجيل لوقا وأصحاح 5 هتلاقي إن كان في لقاء تاني الرب بيجدد الدعوة فيها لبطرس. الأول دعاه في يوحنا 1، وفي إنجيل لوقا أصحاح 5 هتلاقي في لقاء تاني كان لقاء مغير في حياة بطرس. الرب قابل بطرس بعد ليلة من الفشل، بعد ليلة جرب فيها ممارسة كل خبرته في الصيد. كان زي ما قلت كان صاحب قارب، يعني معنى كده ان واحد دي شغلته الاساسيه وشاطر فيها وعارف يعمل ايه، لكن كان راجع بخبره فشل قويه جدا. وفي الصبح الرب عدى ودخل مركب بطرس، وكلنا عارفين القصه. وبعد ما خلص الرب كلام مع الجموع طلب من بطرس طلب غريب ضد المنطق او ضد خبره بطرس، وكانه بيتحداه، بيتحدى شخصية بطرس. قال له بطرس ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم. فكان الرد اللي احنا كلنا عارفين بطرس قال له يا رب تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيء. أنا بحط نفسي مكان بطرس وأقول طب الناس هتضحك عليا لو أنا قطعت الكلمتين دول ورحت فعلا أصيد. أولا ده صبح وما بيصيدوش الصبح أبدا. ثانيا العمق وادخل والقي الشباك.
مش هو ده المكان، والرب بيحدد له كمان مش هو ده المكان اللي احنا

معتادين نصيد فيه، يا ترى الناس هيضحكوا عليا لو اتحركت كده، يا ترى الناس هيقولوا عني مجنون اني بتحرك ناحية الصيد وده مش توقيت ولا مكان ولا ولا. لكن الحقيقة بطرس سمع كلام الرب وتحرك فعلا، ويقول الكتاب آية أو عدد كده جميل جدا، يقول ولما فعلوا ذلك، لما مشي ورا كلمة الرب، أمسكوا سمكا كثيرا. هي دي النقطة الأولانية اللي بقولك إن بطرس كان متاح في طاعته للرب، يعني الرب قال له أدخل إلى العمق، كان متاح. فلو أنت بتسمعني النهاردة والرب قبل كده كلمك وقال لك أنا عايز قلبك، أنا عايزك تمشي ورايا، أنا عايزك تتبعني، أنا عايزك تكون معايا، أنا عايزك تخدمني، قد إيه أنت مطيع لدعوة الرب؟ ما تبصش لإمكانياتك خالص، ولا تبص أنت تنفع تعمل إيه ولا تقدر تعمل إيه، مش هو ده المطلوب. المطلوب منك طاعة، طاعة القلب لكلمة الرب. بطرس أطاع، يقول ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق. طاعة الرب فيها ضمان أكيد للنجاح والإثمار. زي ما قلت إن بطرس شخصيته كانت مليانة متناقضات، كان شخصيته تميل للقيادة، لكن تلاقيه دايما هو اللي متحمس قوي وبيسأل الرب أسئلة كتيرة وبيتكلم مع الرب زي ما قلت كلام يمكن يندم عليه بعد كده. في الحادثة دي قال كلمة ممكن يكون بعدها بسنين لما فكر فيها ممكن يكون بيندم عليها. قال للرب حاجة، قال له خر عند ركبتي يسوع قائلا أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطئ. إذ اعترته وجميع الذين معه دهشة على صيد السمك الذي أخذوه. الحاجة الصح اللي كان ممكن يطلبها من الرب أن يقول له يا رب أنا همشي معاك من النهاردة وطالع، لكن الحاجة الغريبة أن قال له لا اطلع من مركبتي أنا ما استاهلش. مرات كتيرة بنطلب من الرب طلبات غريبة وطلبات غلط، وشكرا للرب أنه مش بيستجيب لطلباتنا الغلط. بطرس في الموقف ده طلب طلبة غلط، قال له أخرج من سفينتي أنا مش هقدر أن أنت تتواجد عندي. يمكن حس بخزيه، يمكن حس بفشله، يمكن حس بعدم قداسته، لكن في النهاية كانت طلبة مش في محلها لأنه شخص مندفع ومتهور. هنطلع فاصل، خليك معايا، هنكمل مع بعض نقط الضعف والتغييرات اللي الرب عملها في حياة بطرس.

رجعنا تاني قبل الفاصل، كنا بنتكلم عن نقط الضعف في شخصية بطرس وإزاي رب يسوع غيرها. كنا بنقول إنه بطرس شخصية متهورة في كلامها، وفي آية أنا بفكرك بيها في سفر الجامعة بتقول لا يستعجل فمك بالنطق في كلام قدام الله. يعني وانت بتصلي كده زي ما بيقول بولس، بيقول أصلي بالروح وأصلي بالذهن، أبقى بركز إيه اللي أنا بطلبه من الرب، إيه اللي بتكلم معاه فيه. بطرس كان شخصية كثيرة الأسئلة، كتير قوي كان يسأل الرب. أفكرك بحاجة، مثلا يروح يقول له يا رب كم مرة أغفر لأخي، كم مرة يا رب أغفر لأخي. يجي في مرة تاني مثلا الرب يسوع يسأل تلاميذه من يقول الناس إني أنا هو، تلاقي اللي متحمس في الرد وسريع جدا كأنه المتحدث الرسمي بفم الرسل، يقولوا أنت هو المسيح ابن الله. وهم على جبل التجلي يتبرع بطرس كده ويقول له إيه، يا رب جيد أن نصنع ثلاث مظال، واحدة ليك واحدة لإيليا واحدة لموسى. من شخصية بطرس نلاقي مش مش مش بس قبل القيامة كان شخصية قيادية، لا وبعد القيامة في أعمال واحد تلاقي مكتوب وقام بطرس وقال إن احنا نختار واحد بدل يهوذا. شخصية قيادية، لكن زي ما قلت شخصية مندفعة أو عاطفية جدا. يوم ما الرب جه يتكلم معاهم عن الصليب راح بطرس خده كده على جنبه وقال له لا يا رب حاشا، مش ممكن يكون الكلام ده عنك.

كمان نبص نلاقي في نقطة ضعف في شخصية بطرس والناس كلها كانت عارفاها. فاكرين لما الرب ألزم تلاميذه أنهم يركبوا المركب وتعرض لعاصفة شديدة والمركب كانت هتغرق، والرب جه ليهم وبعدين بطرس قال له كده بحماسة لأنه شخصية حماسية، وانت لو شخصية حماسية اوعى تتضايق من حماسك، لكن قول له يا رب المس حماسي وخليه لحسابك، غير اندفاعي وخليني شخص غيور جدا لامتداد ملكوتك. بطرس من حماسه كده لما شاف الرب راح قال له ايه؟ ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك، لو انت يسوع فعلا اللي جاي على الميه كلمني انا عايز اجي امشي على الميه زيك. ابتدى بحماس كويس قوي، ولما خرج من المركب وابتدى يمشي زي ما احنا كلنا عارفين القصة او بفكرك بيها، اول ما عينه نزلت من على يسوع ابتدى يبص للامواج والريح ابتدى يغرق. طبعا محدش من التلاميذ كان طلب الطلبة دي، هو بس اللي طلب، وخطأه او ضعفه صار ظاهرا للكل. والخطأ الاكبر والاكبر كمان ايه هو؟ فاكر لما الرب قال للتلاميذ في ليلة الصليب انتوا كلكم هتشكوا فيا، قال لبطرس كلمة أصعب، قال له انت يا بطرس بالذات انت هتنكرني 3 مرات. انت يا بطرس الشخص اللي باين انك قائد واخد مكان المقدمة و و و خطأك هيبقى خطأ كبير وباين جدا للجميع. بس البشرى الجميلة النهارده ان كل ما يكون اخطاء كتيره لكن سايب الرب يشتغل في حياتي وبعتمد على النعمه المحبه الغير محدوده ان هي تشكل في انائي وتهدم وتبني وتقلع وتغرس، كل ما جمال ايد الرب هتبقى واضحه في حياتك وحياتك اكتر واكتر واكتر. بطرس انكر لكن بكى بكاء شديد ورجع تاني وبقي وسط التلاميذ، وبعد القيامة كلنا عارفين القصة انه جري ناحية القبر ورأى الأكفان موضوعة. لكن الحقيقة انه خد قرار غريب وأثر على الناس. أفكركم ايه القرار ده؟ هتلاقيه في إنجيل يوحنا وأصحاح 21، بيقول انه قال لهم أنا ذاهب لأتصيد، أنا قررت مرة تاني أرجع للصيد. هو ما كانش رايح يصيد مرة عابرة، لكن لو رجعت الأصل الكلمة كأنه بيقول خلاص أنا راجع عن السكة اللي أنا ماشي فيها دي، أنا راجع تاني لحياتي القديمة. وارجع اقرأ المعجزة لوحدك هتلاقي كمان أن في 6 من التلاميذ رجعوا معايا لأنه هو شخصية مؤثرة جدا. فلو أنت كمان شخصية قيادية مؤثرة اتحد معايا في الصلاة وقول له يا رب خلي تأثيراتي تبقى على الآخرين تأثيرات إيجابية إيمانية، أساعد الناس إن هي تمشي لقدام مش تتراجع للخلف. بطرس خد قراره إن هو يرجع تاني للحياة القديمة، بس الرب الرائع الحنان في الليلة دي بالذات الرب جالهم وأعاد تكليف بطرس مرة تاني وقال له ارعى غنمي وارعى خرافي. موضوع النهاردة موضوع يتلخص في كلمتين، إن لو شخصيتك الطبيعية تربيتك وتنشئتك خلتك شخصية مندفعة أو شخصية بتعمل حاجة وتندم عليها 100 مرة، تقول كلمة وتقول يا ريتني ما قلت الكلمة دي أو يا ريتني ما تحركت ناحية البلد دي أو الخطوة دي، أنت من النوع ده من الشخصيات، أو أنت شخصية عاطفية جدا بتتحرك بعواطفك، عواطفك هي اللي بتمشيك في الحياة. النهاردة الرب جايب لك بشرة سارة، بيقول لك وجودك المستمر في محضري متواجد معايا 100% هتتغير، لمسة إيدي المغيرة هتنقل أو هتثقل، بمعنى أصح هتثقل الصفات الطبيعية اللي فيك دي، هتخليها رائعة لمجد الله ولحساب ملكوته. بطرس بعد القيامة خدم وخدم خدمة جميلة قوي، تقرأ عنها في أعمال الرسل من أصحاح 1 لحد أصحاح 10، عندنا تسجيل لخدمة بطرس. وكمان مش بس كده، بطرس اللي كان متعصب قوي يهوديا الرب استخدمه في خدمة الأمم، هو اللي راح بيت كيرنليوس والرب

وجاز ليا التعبير اقول ان الرب اجبر بطرس ان يتحرك ناحيه خدمه الامم والكرازه للامم كان بطرس، لان الرب لمسه امتلأ بالروح القدس. وفي اول عظه ليه 3000 جايين للرب، انت يا بطرس اللي قلت له اخرج من سفينتي لاني رجل خاطي، ما عدتش عشرات السنين على ما التغيير ده يحصل، لا عدت فتره، بس الملء بالروح القدس يوم الخمسين غير في شخصية بطرس، وأصبح بطرس الجريء اللي وقف قدام رؤساء الكهنة لما قالوا ما تتكلموش باسم يسوع، قال مع يوحنا لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا. منين يا بطرس أنت الجبان اللي كنت بتنكر اسم الرب وتنكر معرفتك بالرب أمام جارية واقف في المجمع تشهد عن يسوع، تتكلم وتقول هذا الذي صلبتموه وأنكرتموه القدوس البار، منين الجراءة دي جات لك؟ الإجابة واضحة ومعروفة، الجراءة والقدرات الجديدة والإمكانيات الجديدة اللي جات في شخصية بطرس كانت من تواجده مع الرب على جبل التجلي معاه، في بيت ييروس معاه، في بستان جسيماني معاه. أنا قررت كأني لسان بطرس، أنا قررت أمشي مع يسوع، هو الوحيد اللي هيقدر يترفق بضعفي ويغير في شخصيتي ويصنع مني إنسان جديد. النهاردة الرب عايز يشجعك جدا ويقول لك اوعى تيأس من عيوبك، اوعى تقول انا خلاص ما ينفعش اتغير، انا وصلت لسن معين ومش ممكن شخصيتي دي اللي تربيت بيها وتنشأت بيها بعد ما وصلت للمرحلة دي ممكن اتغير. النهاردة الرب بيقولك انا اقدر اغير شخصيتك، في بشرة فرح جديدة ليك، الوقت ما عداش، حتى لو انت اندفعت وخدت قرار انك راجع لورا، راجع للحياة القديمة زي بطرس ما عمل، النهاردة الرب بيقولك أنا أبتدي معاك بداية جديدة، أنا أغير وأنا أصنع منك إناء نافع لخدمة السيد. قد إيه يا بطرس كنت نافع لخدمة السيد؟ يقول أنا لولا نعمة الرب. الحاجة الجميلة اللي عايزة قبل ما أختم أقولك عليها، لو رجعت وقريت رسالة بطرس الأولى يديك مفتاح جميل قوي، يقولك إلقي رجاءك بالتمام على النعمة، يعني ما تعتمدش على قوة شخصيتك القيادية ولا على مواهبك الطبيعية ولا على ان انت من ابن مين ولا فين، لكن اعتمد على نعمة الرب اللي بتشكل إناءك وتعود وتصنع منه إناء آخر كما يحسن في عيني الرب. اتحد معايا في الصلاة قبل ما نختم الحلقة، من قلبك تعالى بصدق واقتنس الفرصة اللي الرب بعتها لك النهاردة، وقول له يا رب أشكرك لأن مكتوب عنك أنت هو يسوع المسيح أمس واليوم وإلى الأبد، ليس عندك تغيير ولا ظل دوران. قبلت بطرس بعيوبه بضعفاته بتهوره واندفاعه يا رب، وصنعت منه إنسان آخر يعترف باسمك بلا خوف وبلا تردد. أنا جاي لك يا رب زي ما أنا النهاردة بعرض نفسي لأشعة حبك وبقول لك غيرني غيرني، غير ضعفاتي، شكل إنائي، اصنع مني يا رب وعاء آخر نافع لخدمة الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أشكرك لأنك إله كل نعمة، الذي يدعو، الذي يكمل، الذي يمكن، الذي يثبت أيضا، زي ما ثبت بطرس ثبتني أنا كمان في طريق تبعيتك، في اسم المسيح يسوع آمين. نشكر الرب من أجل عمله معاك، مستنيينك، مستنيين نسمع منك، اكتب لينا على الإيميل اللي على الشاشة أو ابعت لنا رسالة على رقم الموبايل اللي هتشوفه، واثقين ان الرب هيصنع في حياتك تغييرات عجيبة، هنفرح معاك بأمور جديدة، مستنيينك في بشرة فرح جديدة. ربنا معاك.

يعلمنا الكتاب المقدس في سفر التكوين أصحاح 28 من عدد 20 لعدد 22 فكرة جميلة عن العطاء، أرجو أن الرب يغرسها في قلبي وقلوبكم جميعا. خلونا نقرأ هذه الآيات من كلمة الله في سفر التكوين أصحاح 28 من عدد 20 ل 22. يقول الكتاب المقدس: ونظر يعقوب نظرا قائلا: إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه، وأعطاني خبزا لأكل وثيابا لألبس، ورجعت بسلام إلى بيت أبي، يكون الرب لي إلها، وهذا الحجر الذي أقمت عمودا يكون بيت الله، وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. يعني يعقوب بيقول لربنا: كل اللي أنت هتدهوني أنا هديك فيه العشر. ومنها أفهم حاجة مهمة جدا الكتاب المقدس يحاول أن يعلمنا جميعا، وأنا أول واحد إياها. إيه الفكرة اللي بيحاول الكتاب أنه هو يعلمها لنا؟ أنه أبسط الأشياء، أبسط الأشياء. يعني يعقوب هنا بيقول: أعطاني خبزا لأكل وثيابا لألبس. يعني أبسط الأشياء اللي ممكن نحتاجها ما بين الأكل أو الشرب أو اللبس. تخيل حضرتك، مش انت ولا انا اللي بنقدر نجيب الخبز، ولا اللي بنقدر نجيب القميص اللي بنلبسه او اللبس اللي بنلبسه ايا كان. ده حتى الخبز وحتى اللبس هو عطية من عند الرب. فما بالك ان كانت ابسط الاشياء هي عطية من عند الرب، فما بالك باكبر او اصعب الاشياء يبقى شكلها ايه. فهو جه يعقوب في النهاية قال: كل ما تعطيني. فاي حاجة موجودة عندي، القميص اللي أنا لابسه، البنطلون اللي أنا لابسه، اسمحوا لي أقول النظارة اللي أنا لابسها، أي حاجة من الممتلكات اللي عندي أيا كانت كبيرة أو صغيرة، فهي عطية من الرب لنا، مش قدرتنا الذاتية ولا ذكائنا البشري ولا شخصياتنا لها دور ولا قوتنا لها دور إطلاقا، لكن كل ما نحن فيه هو عطية من الرب. وعشان كده يعقوب قال لنا الفكرة الجميلة دي، انه اللي هتدهوني يا رب انا هديك العشر. ده بلغة طبعا العهد القديم. منها نتعلم جميعا درسا مهما جدا، ان كل اللي بيديني ربنا، اللي بيدهوني ربنا، ربنا ليه حق فيه. وده اللي اتمنى يوصل ويوصل لحضرتك: ربنا ليه حق عندك، وربنا ليه حق عندي، ربنا ليه حق في الممتلكات اللي هو الدهاني اساسا واللي

نفهم من كلمة الله في أماكن أخرى إن هي بتاعته أساسا وملكه هو أساسا، لكن هو في محبته ونعمته الدهاني. عشان كده لازم ندي الرب من اللي الدهوني، وأبقى فاهم كده كويس جدا. ولما عزيز المشاهد أنا وحضرتك لما بنبتدي ندي الرب من اللي الدهونا قد إيه، ده هيبقى بركة كبيرة، هخلي الرب يديني تاني والرب يديني تاني، وأنا أدي الرب، ويا لها روعة في الحياة عندما نختبر هذا الأمر في حياتنا، إن الرب يدينا وإحنا نديه، وهو يدينا وإحنا نديه. بركة كبيرة جدا أن نعيش هذا الفكر في كلمة الله. خلونا نصلي أن الرب يقنعنا أن هو اللي إحنا معانا هو عطية من عند الرب، وفي نفس الوقت قلوبنا تتحرك للعطاء للرب ولعمله المتنوع في كل مجال وفي كل مكان وفي كل زمان. يا رب نكرمك من أجل كل الخير والبركة اللي مديهن. أنت اللي بتغدق علينا بصلاحك وجودك. كل واحد وكل واحدة فينا عندها قصص كثيرة على عطاياك الصالحة اللي بتديها لكل حد فينا كل يوم. يا رب بنكرمك ونباركك. ساعدنا أن نتيقن من هذا. ساعدنا أن نقدم لك دائما حقك مما أعطيته لنا. من فضلك اعمل في قلوبنا مكتوب عن شخصك أنك العامل، أن نريد وأن نعمل من أجل المسرة. لك يا رب كل المجد.

زي ما من 2000 سنة في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. وهنا كان بيتكلم عن نهر الروح القدس. الروح القدس هو السندة والمعونة اللي هتروح بيها، وإن ما روحتش بيها مش هتعرف تعيش للرب. الروح القدس هو اللي يساعدك أن تريد وأن تعمل. صعب قوي إنك تعيش من غير معونة الروح القدس. هذا ليس استحضار للأرواح، ده سكنة الله نفسه جواك. عشان كده أول ترنيمة هنبدأ بيها بنون بقوة روحك قدس قلوبنا واحتياجاتنا، أيضا ترنيمنا ونعلن أنك أنت مليكنا. أمين؟ أمين.

مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب. تعالوا نهتف بالكلمات دي مع بعض، تعالوا نسقف مع بعض.

أحلى حاجة حصلت أنه أنعم بالفداء الثمين الغالي. تعالوا نرنم مع بعض.

الترنيمة اللي جاية لكل حد خايف وفي محنة وبيصرخ له، لأنه تعلق بي ونجيه. خلينا نصلي الكلمات اللي جاية دي مع بعض.

0: انا بجد مش مصدق نفسي، انا زهقت، نفسي اعدي اللي احنا فيه ده 7 سنين عشان اترقى وابقى عقيد. ده كل الفرق اللي زينا خلصت من زمان.
1: انا لو ما ترقيتش الاسبوع ده انا هقدم استقالتي.
2: وتبقي ايه بقى؟ ست بيت ان شاء الله؟
1: اقعد في البيت، لكن الفشل اللي احنا فيه ده
0: فشل. ده انت حزن فعلا. ايه الحزن ده؟ عموما انا متفائل جدا الصراحه، ويعني متحمس جدا احنا نقابل سياده اللواء النهارده في اجتماع القمه. انا مش مصدق انه قابلنا.
2: على فكره بالمناسبه، هو الايميل بتاع اجتماع القمه اللي جالنا كلنا كده كان فيه اسم راجل غريب قوي.
1: خدت بالك؟ شفتي الاسم؟
2: اسمه اللواء مهزوز. في لواء في الدنيا يبقى اسمه مهزوز؟
0: انت ما تعرفيش اللواء مهزوز؟
2: لا ما اعرفش اللواء مهزوز.
0: ده من اهم اللواءات عندنا. الراجل ده كل ما بيدخل حروب عمره ما بيخسر، دايما بيبيد اي حد قدامه. انا اصلا مش مصدق انه ادانا وقت انه يقابلنا.
1: طب يا رب بقى يساعدنا، يا رب يساعدنا.
0: لا لا انا متفائل.
2: انا كده ابتديت اتفائل وابتديت احس ان احنا ان شاء الله هنبقى عقايد، وخلاص فرقتنا بقى تبتدي تترقى وتبقى عقايد.
0: عقايد؟ نبقى عقايد.
2: جمع عقيد. جمع عقيد.
1: عقادة، عقود. هي اكيد مش عقايد.
2: عقاقيد. انا نفسي نترقى نبقى عقاقيد.
3: انا مش متفائل بعد الجمع ده، بس ان شاء الله خير.
4: اجتماع القمة.
2: وصل وصل وصل. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟
4: فليبدأ الآن السيد اللواء الجامد جدا الحلو قوي اللي مكسر الدنيا، سيادة اللواء العظيم مهزوز، فليتفضل. طن طن طا.
5: تمام يا فندم.
4: اهلا اهلا اهلا اهلا. عرف نفسك يا ضابط منك له له له له.
2: ملازم اول ذنب يا فندم.
1: ملازم اول حزن يا فندم.
3: ملازم اول قلق يا فندم.
4: اهلا بيك واهلا بيك. وانا وصلني وصلني وصلني وصلني ايميل رسمي رسمي رسمي رسمي ان انتوا يا فرقه عندكم مشاكل مشاكل مشاكل مشاكل.
2: متبهدلين يا فندم.
1: غرقانين يا فندم.
3: انا عندي سؤال يا فندم.
4: ايه من الاسئله يا ضابط؟
3: بعيد ليه؟ مش
4: انا عشان اقدر اساعدكم في الاول عايز اعرف منكم منكم منكم منكم انتوا اشتغلتوا على كام حاله حاله حالة لغاية دلوقتي؟
2: اشتغلنا على 199 حالة يا فندم.
1: فاضل لنا حالة واحدة يا فندم.
3: سؤال واحد بس يا فندم.
4: امنع الكلام يا حضرة الضابط.
3: تمام. عايز اسأله جدا.
4: 199 حالة، طب وإيه هي الاستراتيجية؟ الاستراتيجية الاستراتيجية الاستراتيجية
3: لا مش قادر
4: اللي انتوا اتبعتوها

0: ضابط الضابط.
1: امسك نفسك امسك، ما تسألش ما تسألش ما
2: تسألش. كنت عايز أسأل على الإعادة، إعادة إعادة إعادة.
0: أنت قصدك إن أنا بكرر كلامي كلامي كلامي كلامي؟
2: تمام تمام تمام تمام.
0: شوف يا ابني، أنا الصراحة بحب رقم 4 وبتفائل بيه، علشان كده تلاقيني دايما أقول الرقم كل الكلمات إيه؟ مرة واثنين وتلاتة وأربعة. أربعة أربعة أربعة. في حاجة تانية يا حضرة الضابط؟
2: تمام يا فندم، تمام تمام تمام تمام
0: تمام. استرح يا ضابط منك له. دلوقتي عايز أعرف منكم إيه هي الاستراتيجيات اللي كل واحد فيكو اتبعها في الحالات بتاعته.
3: أنا ملازم أول حزن يا فندم. استراتيجيتي هي السهل الممتنع، وهو إيه بقى؟ إن أنا مش بخلي الإنسان أو الحالة تزعل كده على أي حاجة عمال على بطال، لا، أنا بخلي الحالة تزعل على حاجة تستاهل، حاجة كبيرة، وأفضل كده خليها تفتكرها كل شوية، يفتكرها كل شوية، ولما ينساها يفتكرها تاني. أنا باخد منه كده كل الحب، كل الفرح، بسلبه كل الفرح، وعشان كده بقى بيبقى كل حاجة بعد كده سهل أعملها. عارف حضرتك لما بسلب فرحه؟
0: أيوه.
3: كل حاجة بعد كده بتبقى سهلة. أستاهل بقى الترقية ولا لأ؟
0: أنتي تستاهلي رقم تليفوني. لا يا بنتي، صدقيني الكلام حلو وموزون واستراتيجية سليمة 100%. على العموم شكلك كده المشكلة مش فيكي. نسمع بقية الزملاء اللي بعده.
1: أنا يا فندم ملازم أول ذنب، ونفسي أترقى وأكون عقيد. عقيد؟
2: عقيد إن شاء الله.
1: عقيد؟
0: أيوه.
1: إدانة.
0: إدانة. أيوه.
1: يا رب. ولو سمحت أنا عايز أقول لحضرتك استراتيجيتي استراتيجيتي استراتيجيتي استراتيجيتي.
0: أنت مالك يا بنتي؟
1: مش عارفة أقولها أربع
0: مرات. أنت اتعديتي مني ولا إيه؟
1: بحاول أكرم حضرتك.
0: على العموم إن شاء الله بمساعدتي أقدر أساعدك، اتفضلي.
1: متشكرة يا فندم.
0: أيوه.
1: أنا بعمل إيه؟ أنا استراتيجيتي هي إن قل عن حده يتقلب ضده.
0: يا سلام.
1: يعني إيه يا فندم؟ يعني لو أنا حسست الحالة من دول بذنب قليل شوية ممكن يتوب.
0: أيوة. لا يا بنتي،
3: طفي من بقك، الشر بره وبعيد.
0: مش عايزين الكلام ده يا بنتي، الله يخليكي في اجتماع.
1: أنا عارفة، عشان كده يا فندم بحاول أحسسه بذنب زيادة شوية لما أحس إن هو حس بذنب قليل. يعني إيه يا فندم؟ يعني في الأول بحسسه بذنب بشوية حاجات بسيطة. أيوة. يعني بعمل إيه؟ أحسسه بذنب كده على شوية الغلطات اللي بيعملها البسيطة، الكذبة البيضة، شوية الحاجات اللي بيعملها من ورا الناس، شوية الأخطاء اللي مش بيعرف يبطلها، الخطايا اللي يعني جرى رجليه كده، بفضل أفكره بيهم عشان يحس بذنب. وبعد كده لو حس بذنب كافي إنه يتوب، سوري يا جماعة، إنه يعني يعمل الحركة دي، بروح محسساه بذنب أكتر.
0: أيوة.
1: بقول له لا لا لا لا لا، انت وحش جدا، انت بشع، انت فظيع، انت فاكر انه الله هيقبلك، انت فاكر انه هيسامحك، ده انت اوحش قوي قوي قوي قوي قوي من انه يغفر لك. وبكده يا فندم انا استاهل ان شاء الله ان شاء الله ان انا اخد يعني الترقيه وابقى ادانه.
3: هايله هايله هايله.
1: شكرا.
0: تمام تمام. على العموم واضح يا بنتي من كلامك ان استراتيجيتك سليمه وما فيهاش مشكله مشكله مشكله مشكله. على العموم نسمع الزميل الأخير معاكو ونشوف هو يمكن هو يكون المشكلة. اتفضل يا ابني.
2: أنا يا فندم ملازم أول قلق، وعايز أترقى أبقى عقيد خوف.
0: أيوه.
2: واستراتيجيتي ذكية جدا.
0: أيوه.
2: أنا ببتدي مع حالات صعبة وقد تكون مستعصية. ببتدي معاهم بالراحة جدا من غير ما ياخدوا بالهم إن أنا ابتديت، يعني يخافوا من المستقبل، يخافوا حتى يقلقوا يعني هيلبسوا إيه بكرة.
0: أيوه.
2: يمكن مثلا صاحبتها تبقى لابسة أشيك منها.
0: وارد.
2: يخافوا من سعر الطماطم اللي بيزيد. من اليورو.
0: ايوه اليورو عامل مشكله اليومين دول.
2: أيوة. من الغلا، من الحاجات دي. وابتدي اسرسب لهم الافكار دي شويه بشويه، وبالفعل بوصل لنتائج خوف مش بس قلق. اظن يا فندم ان انا ما عنديش مشكله في استراتيجيتي.
0: واضح كده ان انتوا الثلاثه فعلا استراتيجياتكم سليمه ومتعلمين كويس. لكن واضح كمان من اللي انتوا بتحكوه انه ينقصكم شخص مهم جدا يكون عضو معاكم في الفريق، لانه بالرغم من ان استراتيجياتكم سليمه لكن ممكن تبقى متعبه شويه مع الحالات اللي فيها ايمان بربنا. وعشان كده انا بقترح عليكم ان

0: تعينوا حد معاكم في الفريق يكون برتبة ملازم أول شك.
1: ملازم أول شك؟
0: أيوة.
1: ملازم أول شك؟
0: أيوة.
2: ملازم أول شك؟
0: أيوة. برافو، ابتديتوا تتعلموا. عارفين يا أولاد، أنا لما ابتديت والنهاردة وصلت قدامكم بقيت لواء. أنا ابتديت من تحت، وأول شغلانة اشتغلتها كانت إني أكون ملازم أول شك. وانا هقول لكم على سر خطير مش بقوله غير لحبايبي والاولاد الصغيرين. الاسم بتاع اللواء مهزوز ده اسم الفاميلي نيم.
1: فاميلي نيم؟
0: نعم، انه الفاميلي نيم. لكن انا اسمي ايمان.
1: ايمان؟ ايمان؟
2: ايمان.
0: ايوه، انا اللواء ايمان مهزوز. شوفوا، الإنسان لما بيبقى مؤمن الاستراتيجيات بتاعتكم دي ممكن ما تجيبش معاه قوي، لأنه دايماً راسخ في الإيمان بتاعه. لكن الصوت مش واضح ولا إيه؟ ده المسرحية دي أنا حافظ فيها السكريبت؟ لا؟ كده كويس؟ طيب نسيب ده. كنت بقول إيه يا أولاد؟
1: المؤمن.
0: المؤمن من صاب. المؤمن بالرغم من استراتيجياتكم دي جميلة جدا، لكن ما بتنفعش قوي مع المؤمنين الأقوياء. عشان كده هو أول حاجة لازم تعملوها هو إن كنتم تشككوه في الله اللي بيعبده. بتتحكي علي يا بنت؟ إن أنا مش حافظ؟ أنا حافظ كويس جدا.
1: مبسوطة جدا إنك
0: أنت مبسوطة إن أنا حافظ. تمام. وعشان كده هو أنتوا لازم تعينوا حد ملازم اول شك في وسطيكم.
2: الحمد لله.
1: خلاص يعني بسيط.
2: يعني احنا كده حليناها ان هيروح نجيب واحد رابع ملازم شك ده.
1: بجد بجد شكرا ليك يا استاذ.
2: انا قلت لكم هيحلها سياده
1: اللي هو. ولا نقول لحضرتك يا استاذ ايمان.
0: خلاص احنا اتفقنا اني معاكي نمرتي بقى ولا ايه؟ طيب
2: شكرا جدا يا سياده اللي هو يا فندم.
1: مش عارفين نشكر. خلاص يا جماعه ضمننا الترقيه، ضمننا الترقيه الحمد لله.
0: استنى عندك يا ظابط منك له. انتوا فاكرين ان انا خلصت؟ انا حافظ السكريبت كله. شكرا. انتوا لسه ضباط شباب، شباب طايش بتبصوا تحت رجليكوا بس. طب النهارده وحلينا المشكله دي هتعملوا ايه لما تجيلكوا حالات اصعب واصعب واصعب؟ هتاخدوا الترقيه دي؟ طب والترقيات اللي بعديها؟ عشان كده يا اولاد، وعشان انتوا شباب المستقبل الصاعد الواعد، انا هحكي لكم على السر بتاع مملكتنا وبتاع جيشنا.
2: ايه السر؟
1: ايه السر؟ قول لنا.
0: خلاص يا بنت انت وهو وهو وهو، انا هقول اهو. الاستراتيجيه سهله وبسيطه. المؤمن بدل ما تضيع وقتك معاه وتشككه في ايمانه، الاسهل والاقرب انك ما تخليهوش يبني الثقه دي اصلا مع الله. ليه؟ لانه هو لو قرب من ربنا الاول وحس بغفرانه وبمحبته، عمرك ما هتأثر عليه يا أستاذ إيه؟
2: قلق يا فندم.
0: قلق. وأستاذ حزن، لو هو عرف إن هو في كل الفرح عمره ما هيسمح لك إنك تخشي له بالحزن. فمن الأول يا أولاد أهم حاجة إن كنتوا تمنعوه إنه يفهم ويعرف ويقرب. وبالشكل ده مملكتنا هتبقى دايماً في أمان.

أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج أعرف وأفهم وعيش. بشكر رب جدا لأجل أنكم بتفتحوا قلوبكم وتفتحوا بيوتكم عشان تستضيفوني وتستضيفونا من خلال قناة الكارما في هذا البرنامج. النهاردة الرب عايز يعرفنا ويفهمنا ونخلينا نعيش حاجة مهمة جدا في الحياة، وهي كيف نتعامل مع القرارات الخاطئة. كيف نتعامل مع القرارات الخاطئة؟ أنا عارف أن الموضوع ده ربما بيرجع علينا ذكريات صعبة، ربما بنقلب المواجع، ربما بحط إيدينا على الجرح، لكن تعالى النهاردة نواجه هذا الأمر بطريقة كتابية، ويتحول الكتاب إلى حياة إزاي نعيش بطريقة عملية. كيف نتعامل مع القرارات الخاطئة؟ أنا مش عارف أنت كم قرار خاطئ في حياتك. أعتقد أن مفيش حد يقدر يستثني نفسه ويقول أنا عمري ما خدت قرار. ربما خدت قرار خاطئ، قرار مصيري خاطئ، ربما بتقول بينك وبين نفسك مش قادر تقول بصوت عالي، قرار من ضمن القرارات الصعبة، قرار ارتباط خاطئ، ربما قرار شغل خاطئ، ربما قرار سفر وهجرة خاطئ. لكن تعالى النهاردة أقول لك على الفكر الكتابي من ناحية القرارات الخاطئة، كيف تتعامل معها. ربما جواك ندم، ربما جواك تعب، ربما جواك حيرة وشك، لكن تعالى النهاردة الرب هيعرفك ويفهمك، وإنك تعيش منتصر على هذه الأمور كلها عن طريق مبدأ كتابي رائع. تعال مع بعض أخويا لو معاك الكتاب المقدس، أبا فرحان أنك تتابع معايا في صموئيل الأول أصحاح 8. بيقول الكلام دواتي، إحنا اتفقنا أن إحنا لما نتكلم على أي فكرة نعرفها ونفهمها لازم نبنيها على أساس كتابي عشان نقدر نعيش الكتاب، عشان نقدر نطبق كلام الرسول بولس في فيليبي 1:27، فقط عيشوا كما يحق لإنجيل المسيح. تعال نقرأ مع بعض. القصة بتحكي عن النبي صموئيل لما شاخ. بيقول كده صح 8، وكان لما شاخ صموئيل إنه جعل بنيه قضاة لإسرائيل، وكان اسمه ابن البكر يؤيل، واسمه ثانية أبيا قاضيان في بئر سبع، ولم يسلك أبناه في طريقه، بل مال وراء المكسب وأخذ رشوة وعوج القضاء. فاجتمع كل الشيوخ إسرائيل وجاءوا لصموئيل إلى الرامة وقالوا له: وإذا أنت قد شخت وأبناك لم يسير في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. أعتقد الجملة دي كسرت قلب الرب. دي بداية اتخاذ القرار الخطأ، إن هم عايزين يبقوا زي الشعوب اللي حواليهم. الرب اللي قال أنتوا أمة مختارة وشعب مقدس، ومع الشعوب ما بتحسبوش، أنا الملك وأنا اللي بسير

الوجه أمامكم. للأسف الشعب خد قرار خطأ، فساء الأمر في عيني صموئيل إذ قال أعطينا ملكا يقضي لنا. وصلى لأنهم لم وصلى صموئيل إلى الرب. صموئيل كان متضايق جدا، فقال له الرب لصموئيل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى الأملك عليهم. المشكلة مش فيك يا صموئيل، هم مش رفضينك أنت، هم رفضوني أنا، هم خدوا قرار خطأ، هم قالوا لي بطريقة واضحة وصريحة إحنا مش عايزينك تملك علينا حسب كل أعمالهم التي عملوا من يوم أصعدتهم من مصر إلى هذا اليوم، وتركوني وعبدوا إلهة أخرى، هكذا هم عملون بك أيضا، فالآن اسمع لصوتهم. لكن الرب زي عمل مع الشعب القديم بيعمل معايا، الرب في حكمته قال لهم بس أنا عايز أقول لهم حاجة يا صموئيل، عايزك تقول لهم أني قرارهم الخطأ ده هينتج عنه نتائج رهيبة مرعبة، عايزك توضح الأمر ده، ولكن اشهدنا عليهم واخبرهم بقضاء الملك الذي يملك عليهم. فكلم صموئيل الشعب الذي طلبوا منه ملكا بالجميع كلام الرب. أخوي أنا بقرا فصح 8 صموئيل الأول وعدد 11، قال لهم خلي بالكم الملك اللي هيجي اللي انتم مختارينه ده هيعمل ايه؟ ياخد بنيكم ويجعلهم لنفسه لمركبته فرسان، وياخد بنيكم وبناتكم عبيد. وعدد 13 ياخذ بناتكم عطارات وطبخات وخبزات، وياخذ حقولكم وكرومكم وزيتونكم اجوتها ويعطيها لعبيده، ويعشر زرعكم وكرمكم ويعطي الخصيان وعبيده، وياخذ عبيدكم وجواريكم وشبانكم الحسان. يا للاسف عدد 19 بعد ما الرب بحكمته ابتدى يوضح، فابى الشعب ان يسمع لصوت صموئيل وقالوا لا بل يملك علينا ملك. فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت صموئيل وقالوا لا بل يملك علينا ملك. وهنا إصرار إصرار إصرار على القرار الخطأ. أخويا الفاضل، كم مرة تفتكر الرب كلمك وكلمني وإحنا بناخد خطوات قرارات خاطئة وحذرنا وقال لي خلي بالك السكة دي صعبة، السكة دي المكان ده مش مكانك، السكة اللي انت واخدها القرار اللي انت واخده ده قرار صعب ونتيجته صعب. لكن للأسف بكل عناد وعصيان أخويا اللي بتسمعني النهاردة، فأبى الشعب، أبى الشعب مع سبق الإصرار والترصد، أبى الشعب. أصل العناد والعصيان ده من طبيعتي، من البطن سميت عصيا. لكن أخويا الفاضل إن كانت دي الصورة، إنهم أخدوا قرار خاطئة. وجه بعد كده وانت لو متابع معايا في صموئيل الأول وأصحاح 12، جه وقت الحصاد، جه شاول وملك عليهم، تعبهم طلع عينيهم وحصدوا مرار المرار. وأنا وانت يا أخوي عايز أقولك حاجة بصوت عالي، إحنا لما يجي وقت الحصاد بنصوت ونصرخ، وقت الزرع بيبقى عندنا إصرار وعناد إن إحنا نمشي في السكة اللي خطأ، لكن بعد ما بنزرع القرار الخطأ يوم الحصاد بيبقى مر جدا لينا. عدد 19 في صموئيل الأول أصحاح 12، وقال جميع الشعب لصموئيل صلي عن عبيدك إلى الرب إلهك حتى لا نموت، لأننا قد أضفنا إلى جميع خطايانا شرا بطلب لأنفسنا ملكا. وهذا اعتراف واضح وصريح أنهم خدوا قرارا خطأ، بيقولوا كده لأننا قد أضفنا لجميع خطايانا شرا بطلبنا لأنفسنا ملكا. فقال صموئيل للشعب لا تخافوا إنكم قد فعلتم كل هذا الشر، ولكن لا تحيدوا عن الرب، اعبدوا الرب بكل قلوبكم ولا تحيدوا لأن ذلك وراء الأباطيل. الآية اللي بتأسرني، يا رب أنا خدت قرار خطأ النهاردة أتعامل معاه إزاي؟ رب بيقول له لأنه لا يترك الرب شعبه من أجل اسمهم العظيم. أنت لسه يا رب بتقول إن هم شعبك؟ أنت لسه باقي على الناس دي؟ أنت لسه باقي عليا وأنا قلت لك أنا مش عايزك ومش عايز مشيئتك في حياتي، أنت لسه باقي؟ يقول لك لا يترك الرب شعبه، لا يترك الرب شعبه من أجل اسمه العظيم. أخويا الغالي النهاردة الرب بيقول لك أنا مش هتركك، مش عشان أنت كويس لكن عشان اسم العظيم، إن كانت أسامنا تشهد علينا لكن اعمل لأجل اسمك. مكتوب كده في المزمور الرائع يرد نفسي

هديني إلى سبل البر من أجل إيه؟ من أجل اسمه. لكن في شرط أخويا النهاردة، لو أنت كنت واخد قرار خطأ، تعال أقول لك إزاي تعرف تطبق الكلام ده بطريقة عملية. فأخبار الأيام الثانية وأصحاح 6 وعدد 26 بيقول كده، خلي بالك أخبار الأيام الثانية 7 عدد 14، أخبار الأيام الثانية 7 عفوا عدد 14، فإذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم، لسه بتسمينا شعبك يا رب ولسه بتقول اسم عليهم، وصلوا وطلبوا وجهي، تواضعوا صلوا طلبوا ورجعوا عن طرقهم الرضية، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضيهم. أخويا إن الحل الوحيد كيف تتعامل مع القرار الخطأ، أن ترجع بتوبة حقيقية وبتواضع وتصلي وتطلب وجه الرب وتترك طريقك الردي، فالرب يسمع من السماء ويغفر خطيتك ويحول كل الأشياء، يحولها لخيرك، وتقول كده أن كل الأشياء تعمل معا للخير. أنا بنشدك باسم يسوع النهاردة أنك تيجي وتقول له رب أنا بحط قدامك، أنا في اتضاع شديد قدامك، وبقول لك ان مش بس انا عملت قرار خطا، لكن تعالى تقول زي ما قال داود، ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثره رأفتك امحو معاصي، انا بتوب اليك وحدك اخطات والشر قدام عينيك صنعت. تعالى النهارده ارفع صلاه قول له يا رب اشكرك لانك انت ما زلت بتدعونا شعبك، اشكرك لانك ما زلت تدعونا اولادك يا رب. انا بصلي انا واخواتي اللي سامعيني في كل مكان في العالم وهم واخدين قرارات خاطئه، بنيجي نتوب يا رب، انا باجي اتوب عن كل قرار خاطئ، ارحمني ارحمني واغفر خطيتي وحول كل الامور للخير، انت تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك امر، انا بصدقك وبثق فيك، في اسمك بصلي يا رب. اخويا الفاضل مره تاني بشكرك لانك الرب اداك وقت تسمع هذا الكلام المهم، انك تعرف وتفهم وتعيش كيف تتعامل مع القرارات الخاطئه، وألا نلتقي في حلقة قادمة. لك سلام الرب والرب معك.

0: قناة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

0: الشخصيات بتتحدانا، والحقيقة نصرتها سكة وطريق بتدينا قوة نمشي نفس السكة وننتصر نفس الانتصار. وبرغم أن الشخصيات دي في بداية حياتها اتأذت بعلاقات مؤذية وتعبت من علاقات مؤذية، بس جه في وقت اكتشفت أن العلاقات دي لازم تقول لها باي باي وتنفصل عن العلاقات دي علشان تبدأ
1: حياة جديدة.
0: حياة جديدة وبداية جديدة. عايز أسألكم، هل في الحياة في علاقات مؤذية بتأذي حياتنا ومحتاجين نوقف فيها؟
2: بكل تأكيد. ما فيش في حياته علاقات مؤذية، بس طبعا عمق العلاقة دي، يعني في علاقات مؤذية من الجيران مؤذيين لينا، في زمايل في الشغل مؤذيين لينا، الدائرة الأعمق شوية أصدقاء وصديقات مؤذيين لينا، الدائرة الأعمق التاني الأهل، الأب الأم. يعني ساعات نستغرب إنه الأب والأم ممكن يكونوا مؤذيين، أيوة هما شخصيات مؤذية فبيأذونا، الإخوات، الحما، الزوج، الحبيب، بحب حد وهرتبط بيه، علاقات مؤذية. هي بس الفكرة العمق، كلما زاد اقتراب الشخص وقربته مني وقربته من قلبي، كلما زاد جرح الأذى اللي بيعمله فيه،
1: او على قد ما انا بدي مساحه
0: في عش الدبابير شويه.
2: طبعا. يعني انا بحب حد والحد ده اذاني، لما تبقى امي او ابويا اللي بيأذوني انا، يعني ببقى الاذى كبير، لانه بدل ما يكونوا سند بقى هم اللي بحاول اهرب منهم لانهم بيأذوني.
0: في اوقات كتير بيبقوا بيتصرفوا بطريقه تلقائيه جدا وشاعرين انه ده الطبيعي وده النورمال، وهما مش عارفين انه وجودهم مؤذي، وجودهم ممكن يدمر شخصية، يفصل بيت، يصنع طلاق، يعمل أزمة مرعبة.
2: الأذى لما بقول مؤذية هو شخص أنا جربته مرة واثنين وثلاثة ومصر. يعني مثلا شخص بيأذيني بسلوك، السلوك ده ممكن يخرب بيتي، يعني أنا أسفة يعني يخرب بيتي في البيت، فأقول له خلي بالك أنت لما قلت الكلمة دي كانت نتيجتها أنا كان ممكن الدنيا عندي تبوظ، فالمرة الجاية لو عندك أي حاجة كلمني. يجي المرة الجاية مصر، نقول له مرة تانية، يجي مصر. فالإصرار يعني إنها أصبحت علاقة مؤذية، لأن الشخص التاني ما بيتغيرش حتى لو كان عفوي وتلقائي في ردود أفعاله. ده العفوي التلقائي، لكن في شخصيات مؤذية بجد، مؤذية
1: ومتعمدة.
2: متعمدة، يعني ممكن تبقى ليا صديقة ومتعمدة إنها تأذيني في شغلي أو في المكان اللي فيه أو تأذي العلاقة اللي بيني.

0: وبين شريك الحياه هي متعمده اذين، ففي طبعا.
1: ودايما تشاور وتقول الناس بيتصرفوا بغلط، بس هي مش قادره تكتشف انه هي
0: الشخصيه المؤذيه يعني.
2: عايزه اقول خلينا نقول ايه الاذى اللي ممكن نكون بنتكلم
1: صح
2: عنه.
1: مفهوم الاذى بالظبط، امتى اقول ان العلاقه دي مؤذيه او الشخصيه دي علاقتي بها مؤذيه
2: بالظبط، والا هبقى بحكم على كل الناس ده بيؤذيني ده بيؤذيني. فالاذى هو انه شخص مثلا يعمل اختلال في العيله، في ارتباط العيله ببعضها، يخلي العيله تبقى مفككه، يزرع خصومات، ده شخص مؤذي. او انه يبقى دايما بيقول كلام مش كويس على الناس، يعني يمسك هايدي يقول لها كلام سلبي على جوزها مثلا، او يقول لها كلام سلبي على اولادها، فيبقى شخص مؤذي. أو إنه يبقى شخص مستنزف، يعني هو شخص عايز طول الوقت يبقى بيمص اللي قدامه، يعني هو قاعد معاه علشان يستهلكه، إنجاز التعبير، يعني ياخد من طاقته ياخد من وقته، يبقى ما بيعملش أي حاجة، هو شخص سلبي ما عندوش استعداد يتغير مثلا، لكنه بيستمتع بإنه يمص دم اللي قدامه يعني. بس عايزة أقول كمان حاجة، إنه ربنا مدينا تمييز وحكمة، فالناس المؤذيين مش بيجولنا كده وإحنا قاعدين زي مثلا ما الدبان بيجي على الأكل، لا، دي ناس إحنا بنسمح لها بشكل أو بآخر إن هم يدخلوا في حياتنا، فإحنا لينا دور. يعني لو إحنا بنقول إنه في علاقات مؤذية، أنا ليا دور، فأنا ممكن أتخدع وأتخم واحس انه فلان ده بيبسطني لما بيقول لي كلام حلو، بس انا محتاجه ابقى عاقله انه ده كلام، لكن هو بيعمل ايه فعليا علشان يقول لي انه بيحبني؟ ولا حاجه. فانا ابقى مركز وما بقاش يعني فاتح الباب على اخره وفاتح حياتي على اخرها، لكن عندي يعني عندي خصوصيه، عندي دوائر فيها أمان وفيها محبة، هي دي الدوائر اللي أنا أقدر أبقى بقرب منها واتفتح فيها، وأبقى دايما مركز يا ترى العلاقات دي بتبني وبتوديني السكة قدام، ولا العلاقات دي بتهد حياتي بأي درجة يعني.
1: بس في أشخاص مش أنا اللي فتحت لهم الباب، في أشخاص اللي هم في أوقات كتير بيزقوا الباب برجلهم ويدخلوا. فعندي برضو سؤال، يعني هنرجع للإذاء في العلاقات الفردية أو الشخصيات مش مرتبطة، لكن بما أنك في المشورة، لو وأنا عارف أنك أم وعندك نشكر رب ولد وبنت على قرب جواز، هنيجي نفرح معاك بنعمة الرب قريب، لو لقيت أن في وقت معين وجودك قريبة من بيت ابنك أو بنتك هيعمل مشكلة، يا ترى رد فعلك يبقى ايه؟
0: رد الفعل انا، لانه يعني اشكر ربنا في نضج في الشخصيه، هبقى باخد خطوه ورا، لانه اصلا انا عارفه كحما انه مش دوري اني اتدخل في حياتهم، دوري استشاري فقط. اصلا المفروض انه بدايه ان الولاد بتكبر دورنا بيبقى استشاري. فانا مدركه ده من البدايه، انا مدركه انه انا دوري استشاري من قبل ما يتجوزوا. فبعد الجواز هبقى بكمل بنفس الوتيره. لكن المشكلة هنا إن الشخصية من حيث المبدأ لما بتبقى مسيطرة مؤذية بتعمل كده وهم في بيتها، فبتكمل برضو على نفس الوتيرة. فالموضوع مش بس بعد الجواز، ده الموضوع بيبقى مكمل. من هنا بنعرف إن إحنا عندنا مشكلة في البداية. ليه أولاد بعد ما بتتجوز بتقاطع الأهل؟ في طبعا بيكونوا يعني أولاد مش كويسين وغير برين أهلهم، لكن في أولاد بيبقوا مدركين إنه ما صدقنا سيبنا البيت المؤذي ده. والمؤذي الأب والأم بيبقوا أكتر حاجة موجعة، اللي هو في ضرب، في سيطرة، في إجبار على إنك تبقي بتعملي الشيء اللي أنا عايزه مش اللي أنت عايزاه، في إنك تدرسي الشيء اللي أنا عايزه مش اللي أنت عايزاه، ويوم الولاد تعترض بيبقى ضرب وإهانة وبهدلة. يمكن إني بسمع كتير من الحكاية دي، فكل ده بيخلي الولد أو البنت تهرب أو بيخليهم خانعين، فطبعاً بيتعرضوا للأذى برضو بعد الجواز.
1: وبما أنك برضو يعني نشكر الرب عندك الولدين متجوزين يا أخت فينيس، عايز أقول بجد يعني لو شعرت في وقت معين أنه بس شريك الحياة بتاع ابنك أو بنتك شعر أن وجودك متعب للبيت وصعب للبيت، لان في اوقات كتير اباء وامهات يقولوا ده ابني ده بنتي، لا ده أنا

0: اروح وغصب عنه واحط رجل على رجل وابقى متواجد وابقى قريب منه. ما ينفعش دي بنت ربيتها جه واحد اخذها على الجاهز، او ابن اللي ربيته جت واحده اخذته على الجاهز.
1: هو انا يعني انا شايفه انه ده بدايته منطق مغلوط في فهم الابوه او الامومه، انه انا بمتلك ابني او انا بمتلك بنتي، والحقيقه انا مش بمتلكهم، لكن انا بساعدهم علشان يوصلوا للدرجه اللي فيها يعيشوا هم الدعوه والحياه والقصد اللي ربنا خلقهم من اجله. وعند وقت معين انا دوري بينتهي او بيقل خالص، تظل المحبه موجوده والود موجود. فانا عايزه اقول انه يعني لو وقعنا في حاجه زي كده مع اولادنا اللي متجوزين، ده لانه في مفهوم خاطئ انه دول بتوعي. فانا هفضل ممتلكاه طول الحياه، مع انه من البدايه ده مش بتاعي، ده انا مستأمن عليه من ربنا لغايه لما يوصل للمرحله اللي فيها يقدر يبقى مستقل ومعتمد على نفسه، ساعتها انا دوري بيبقى منتهي. الفكره دي كمان بتحصل عند امهات كتير او كده، لانه هي حاسه انه دي كينونتها، يعني دي قيمتها. وانا موجوده ليه؟ ما أنا موجودة عشان أبقى أم وحما، يعني ده اللي أنا موجودة لأجله، مع إنه دي مش هي دي الحياة، يعني دي أدوار ربنا بيدهاني بتخلص وبيجي دور بدالها، بيخلص وبيجي دور بداله. وكل ما المفهوم ده يبقى واصل لابني أو بنتي، كل ما العلاقة بتبقى جميلة قوي، يعني أنا بحس إن دي حدود صحية ما فيهاش يعني كبس على بعض، وما فيهاش تباعد، لكن فيها إن إحنا جنب بعض، إحنا بنعضد بعض، بنحب بعض، إحنا موجودين لأجل بعض، لكن بدون اقتحام. يعني
0: أحب قوي قوي قوي أنا كشخص للأمانة إني وأنا رايح أزور بيت ابن في يوم من الأيام يبقوا ويلكم هابي اهلا بيك، لكن ما يوم ما اكتشف اني الحقيقه ستيل لغايه دلوقتي لو اي بيت، لو اي زياره، لو اي خدمه بروح فيها وحاسس انه
1: مش مرحب بيا،
0: حتى لو مش فرحانين بوجودي، لا يعني اعتقد انه دي حاجه الهيه عظيمه. لكن خليني اتنقل معاكم من العلاقات الاسريه المؤذيه للعلاقات الشخصيه المؤذيه، لان الحقيقه افتكر كويس قوي قوي قوي كان معايا واحد من الناس اللي كنت في وقت الجامعه ليا علاقه بيهم، وكان حقيقي مؤذي جدا جدا. والاصح الصبح وراح متصل بفلانه يقول لها الو فلانه، ده انا الليل كله كنت بحلم بيكي، وانا الليل كله كنت يعني ما نمتش لحقه. هو كان فعلا فعلا نايم، ويروح يقابلها، يرجع بعد المقابله وشربوا مع بعض حاجه، ويجي الساعه 2 فلانه ده انا من الصبح بكتب فيك
1: شعر. واحده تاني
0: مختلفه،
1: واحده تاني
0: مختلفه. بس للامانه كان بيصعب عليا قوي قوي قوي من البنات اللي بتستقبل العلاقات المؤذيه دي، اللي هو طول الوقت بياخد
1: بيسرح
0: منها
1: بيها،
0: بياخد منها وبيسلبها عواطفها ومشاعرها ووقتها ودنيتها. لكن اشتكوا لي قوي قوي بالذات جوه الاجتماعات وجوه الجروبات الخاصه، انه الولد قعد طول الوقت بيعشمها بكلام جميل قوي، يقولها كلام في منتهى الروعه، وهي المسكينه قعدت ترفض منتظراه لوقت طويل قوي، واذ فجاه
1: اختفى من الوجود.
0: لا يا ريت اختفى فجأة، تلقاه كان امبارح بيقول كلام جميل قوي، الأسبوع اللي فات كان بيقول كلام جميل قوي، وخطب حد تاني. فأعتقد إمتى أكتشف إني أنا كبنت عندي علاقة، العلاقة دي مؤذية، عايز أقول لازم تنفصل؟
2: أولاً هو بيبقى مستنفذ طول طاقتي، يعني ده اللي أنا هقوله، ده ممكن يبقى فيه أجزاء منها ومش كل الأجزاء، بس من ضمن الحاجات مستنفذ طاقتي كلها، يعني هو بفكر فيه، عايزاه دايماً هو يبقى ناجح، أنا اللي دايماً أكون بشوفه عايز إيه. ممكن كمان تبقى العلاقة دي فيها اهتزاز ثقتي بنفسي، يعني يقول كلام ليا يأذيني، أنت مش بتفهمي، يعني كلام صعب عليا، فأنا أحس إنه ثقتي بنفسي، أنا كويس أنا حبيتك، ده بعض الأمور اللي لو أنا سبتك مش هتلاقي حد تاني. مش بس كده، الشخص المؤذي في ايديه مفاتيح العلاقه، فتلاقيه ما يحب يتصل يتصل، ولا ما يحبش يتصل ما يتصلش، تلاقيه ممكن ما يردش عليها، ف فتتصل لما تتهري ما ردش عليها، لما يخصمها او يزعل منها على اقل حاجه هو ممكن يضايقها ومطلوب منها تسامحه، لكن هو لو هي ضايقته

0: بأقل حاجة يقلب الترابيزة ويختفي ويبقى بتحاول بقى يعني تبوس حتى الإيدين والرجلين عشان يبقى بيرجع لها تاني. دي من ضمن مواصفات العلاقة المؤذية. العلاقة المؤذية من أهم صفة إنه وأنا قاعدة قدامه مش قادرة أسيبه، لكن لما ببعد وابتدي أفكر بعقلي عقلي يقول لي إن الشخص ده بيقول حاجة غلط، إن الشخص ده مش في حاجة،
1: مش
0: دايما العقل يقول في حاجة، يا هادي العلاقة دي فيها حاجة مش مظبوطة ما تكمليش. لكن لما أروح أقابله أنسى العقل بيقوله. فبما إن العقل إداني جرس إنذار إذن العلاقة دي أصبحت مؤذية، قبول كل طلب بيطلبه بيخلي يعني الطرف الآخر
2: دي رخيصة
0: أو يعني خلص أنا يعني أنا ما أنا كل حاجة بطلبها بلاقيها، فياخد هو عارف الشاب ياخد خطوة ورا ويطلع لقدام. ليه بياخد خطوة ورا؟ علشان لما يطلب الطلب تنفذه جري علشان ما يبعدش. فيطلب يطلب يطلب يطلب وهو وهي تدي تدي تدي تدي، ففعلا أصبحت سهلة المنال، وده بيبقى مش أحسن حاجة. أنا لازم أعرف إنه حتى في الحب بما إنه ما فيش يعني الشيء الوحيد اللي الحب فعلا بيحصل كأنه توحد بين الزوجين أو تماهي ده بين الزوجين. لكن الحب اللي في العلاقات البدائية اللي هي البداية لازم في حدود، وده مهم جدا. الحدود في العلاقات تحمين من العلاقات المؤذية. أنا في البداية لازم الشخص ده أفهمه كويس قبل ما أدخل أخد خطوة تانية. لازم أعرفه حدود العلاقة في الحب غير حدود العلاقة في الخطوبة غير حدود العلاقة في الجواز. لازم أبقى مدركة ده. الحب فيه حدود قوية جدا، الخطوبة فيه حدود، الجواز هو اللي العلاقة بتبقى ملهاش حدود. لما أعمل كل ده أنا مش هتأذي، لكن لو ما أعملش ده وكسرت كل الحدود في العلاقة ديت وهو شخص فعلا بياخد بس، ودي من ضمن سمات العلاقات المؤذية، هو شخص يأخذ فقط ولا يعطي، النتيجة زي ما قلتها كده أنه شاف حد تاني.
2: أعتقد في القصة الكتابية العظيمة بتاعت يوحنا 4 اللي السامرية الحقيقة مش دخلت في علاقة واحدة مؤذية، لكن دخلت
1: في خمس علاقات،
2: في ست علاقات، والستة كانوا مؤذين. وكل مرة وهي المسكينة بتخرج من علاقة لعلاقة علشان تروي الجوع والعطش اللي تشبع وتروي الجوع العطش اللي جواها، الرب قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، وأما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. أنا الحقيقة يعني كل الناس بتبص على السامرية أنها شريرة الكفرة الزانية اللي وللأمانة أنا ببص للسامرية كأنها شخصية مسكينة غلبانة. يا جماعة مين قال إن السامرية دي أسوأ إنسانة في الدنيا؟ السامرية إنسانة طبيعية، اتولدت بطريقة طبيعية وعاشت بطريقة طبيعية، وواضح إنها كمان كانت متعبدة، لأن الكتاب المقدس بيقول في بداية حياتها وقفت قدام الرب وقالت له أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون أن السجود في أورشليم. فكمان كانت في بداية حياتها ليها علاقة مع ربنا ومتدينة.
0: أيه.
2: بس واضح إنه في جاب جواها فجوة، جواها احتياج، جواها جوع، جواها خلاها طول الوقت محتاجة إنه الجاب ده يكملي. ودايما بقول الفكرة دي يعني ناقشوني فيها، الولد اهتمامه مع البنت الجسد الشكل الجمال الجنس، والبنت احتياجها من الولد للحب والمشاعر. فكل مرة هي كانت بتشحت مشاعر وحب، وهو علشان يديها ده كان بياخد من جسدها. وده يخليني أقدر أقول جملة، أن أول كلمة قالها الرب ليها علشان يفتح الجرح قال لها أعطيني لأشرب. وأنا بعتقد أن الكلمة دي مقصودة جدا، لأن الرب لما كان بيقول لها أعطيني لأشرب
1: كان عايز يقول لها أنه
2: كان بيقول لها الستة كانوا واقفين قدامك بيقولوا لك أعطيني. فهي قالت له واه بالصعيد كده بالمنياوي كده، واه هو انت
1: كمان جاي تكمل عليا،
2: جاي تطلب مني اعطيني لاشرب. فعشان كده كمل الرب وقال لها
0: الماء الذي
2: اعطيه ينبع الى حياه ابديه. فكانه القصه الجميله اللي بتتقال انه المسكينه كانت في ست علاقات مؤذيه محتاجه شفاء، وده اللي الرب كان جاي يعمله معاها.
1: ايوه يعني انا عايزه اقول انه ده اللي بيخلي العلاقه تبقى مؤذيه، إن تبقى بدايتها هو الاحتياج. يعني أي واحدة بتدخل في علاقة والعلاقة دي هتأذيها بتبقى يعني الدافع أو عايزة أقول المحرك ليها إنها محتاجة. وانس إنها دخلت حتى وهي بتفكر في الجواز، يعني مش بس

0: العلاقات الغلط. يعني طبعا انا عايزه اقول حاجه، العلاقه المؤذيه هي العلاقه اللي هي مش تحت اي مسمى. مفيش حاجه اسمها علاقه بين واحد وواحده ملهاش اسم، ملهاش عنوان. اصل احنا اصحاب، اصل احنا بنحب بعض، اصل احنا بنتعرف. مفيش حاجه اسمها كده. العلاقه المظبوطه اللي يبقى ليها عنوان، يعني نبقى عارفين هي ايه بالظبط، رايحه فين وجايه منين. احنا اخوات في الكنيسه ولا احنا قرايب ولا احنا زملاء في الشغل، احنا ايه؟ كل حاجه من دول ليها طريقه التعامل بتاعها. انما احنا بنحب بعض، يعني ايه؟ يعني ايه احنا بنحب بعض؟ يعني ايه احنا رايحين على فين؟ احنا هنكمل ازاي؟ ما هو مفيش علاقه ما بتكملش. فاذا ما كانش ليها يعني زي حدود واطار واضح انه احنا بنفكر انه ممكن نرتبط، فاحنا بنفكر، فاحنا مش في علاقه دلوقتي، احنا بنفكر بنصلي، فمشاعرنا مقفوله. مفيش حاجه اسمها انه احنا هنبتدي نقرب من بعض ونحب بعض، لا، المشاعر ساكته دلوقتي. احنا بنفكر وبنقيم وبنصلي وبنسال ناس علشان نقدر ناخد قرار مظبوط، ونفضل ماشيين بدماغنا وبربنا وبالصلاة لغاية لما نوصل للنقطة اللي فيها أيوة نقدر دلوقتي نكمل. إنما واضح إنه الأخت الجميلة دي السامرية ما فكرتش خالص، هي جريت ورا احتياجها، زي ما الكتاب بيقول إنه النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو. فدي جعانة، دي جعانة للحب، جعانة للاهتمام، جعانة للجنس، فجريت ورا العلاقات بسبب هذا الدرايف. يعني ده كان اللي بيسوقها، اللي بيسوقها هو الاحتياج. ده اللي بيخلي العلاقة تبقى مؤذية، لأنه الحقيقة مفيش حد على وجه الأرض يستطيع أن يشبع احتياج أي إنسان للحب غير بس الله. وعشان كده الجواز بينجح لما اتنين يدخلوا وهم الاتنين شبعانين وداخلين عشان يدوا، مش عشان ياخدوا من بعض، داخلين عشان يدوا بعض. فلما يبقى في طبق فيه تفاحتين وانا خدت واحده وهو خد واحده، الطبق فدي. لكن لما يبقى لا خد انت، لا انت خدي، لا انا هديك، لا انا هديكي، يفضل الطبق مليان على طول ويفيد. فعشان كده اعتمادي على انه شخص يديني الحب ده اعتماد خاطئ خاطئ، لان مفيش حد، تخيلوا لو اتنين شحاتين قرروا ان هم يتجوزوا، الاتنين بيشحتوا حب هيقطعوا بعض. لكن لما اتنين يبقوا شبعانين ويتقابلوا مع بعض يسروا حياه بعض ويضيفوا لبعض.
1: ولو وقعت و يعني خلاص المرحله دي عدت عليها وانا شكلا وموضوعا معروف او مش معروف انا سامريه وعملت علاقات وعملت حاجات وبهدلت نفسي وجرحت نفسي والدنيا متبهدلة، أنا بعتقد أنه الشخصيات اللي زي دي أكتر حاجة بتجرحها وتوجعها الشعور بالرفض، وده اللي خلى السامرية سوري أنها تطلع تستقي وقت حر النهار علشان تهرب من نظرات الناس وكلمات الناس. أجمل جملتين في البداية الرب قالهم بطريقة مهمة للسامرية، إنه مشي ست ساعات علشان يقابلها وصرف التلاميذ واتقابل معها لوحدها علشان يوصل لها أعتقد مبدأين جمال يفتحوا الحديث والكلام. الحاجة الأولانية، أنت مهمة بالنسبة لي، أنا ماشي الطريق ده كله
0: علشانك
1: مش علشان فريسي ولا متدين ولا شخص عظيم عشان أوصلك. لكن الحاجة التانية، أنا صرفت التلاميذ لأنه مش عايز أجرحك ولا عايز أكسر مشاعرك، ده أنت بالنسبة لي في منتهى الأهمية.
2: هي الشعور بالرفض من أصعب المشاعر، وأنا طبعا دي الله بيحس بيها قوي أنه بيحس بالرفض، وده يوري شوية أني أنا محتاجة أحس بالقبول من الآخرين. لما الله خلق آدم قال ليس جيدا أن يكون لوحده، فأنا هجيب لي حواء. علاقتي بالله، يعني احنا عندنا علاقات كتيرة أو علاقات متعددة، علاقتنا بالله دي العلاقة الأولانية ومحبتنا لله، بس في علاقة أفقية. العلاقة الأفقية دي لو ما شبعتش صح بنقع في حاجة مؤذية. يعني علاقتي بربنا بتشبعني كويس قوي، وده شيء لأنه سمير كانت عطشانة، وهو أول شيء يسدد العطش ده محبتي لله تملاني. لكن في البداية خالص في الخليقة الله خلق حواء، كان يقدر يقول آدم يكتفي بيا، بس ما ينفعش، لأنه يعني الله نفسه كان علاقاته، والآب والابن والروح القدس فهو كائن علاقاته.

0: علاقاتي. وبالتالي هو خلق كمان الإنسان على صورته كائن علاقاتي. كائن علاقاتي بس بصورة صح. الشعور بالرفض ما كانش من ناحية الله، السامرية كانت حاسة بالرفض من البشر. فكانت محتاجة تحس بالقبول من حد. فأنا رايحة أشحت الحب من الناس. هنا بقى النقطة. يعني مش عيب السامرية أنها عايزة تتحب، لكن عيب السامرية أنها
1: توجهت
0: بتشحت
2: حب
0: فبتتأذي
2: وبتتحب غلط.
0: يعني الكتاب المقدس ذكر لنا كتير من قصص الحب، منها يعقوب ورحيل. يعني يعقوب أحب رحيل، وعشان أحب رحيل اشتغل 14 سنة لأنه أحبها. فالحب ده هو اللي خلاه يشتغل ويقبل كل حاجات، يعني حاجات كتيرة جدا. بوعز أحب رعوث وعشان كده ارتبط بيها. فزي ما بتقول فينيس، هو الحب هي الخطوة الأولى اللي تليها بعد كده الارتباط. لما أنا أحب شخص والشخص ده يحبني، ده حاجة جميلة جدا كتابيا، بس فعلا لازم أكون حاطة طب ماذا بعد الحب. وبالتالي أنا لازم أبقى حاطة الحدود إنه مش هينفع، مش هينفع تعمل كذا، مش هينفع تتهني بالطريقة دي، مش هينفع تبقى بتعمل معايا كده. وأبقى حاطة إطار لنفسي إنه مش هينفع تكون بتتعدى الحدود إلا لما ناخد الخطوة الثانية اللي هي الخطوبة. فده اللي يخليها مش حاسة بالرفض. وطبعا طبعا طبعا الإشباع الروحي بيديني قدرة إن أعرف أقول لأ، أنا غالية عند ربنا، فمش هسمح إن يبقى في حد بيوجعني حتى لو أنا عايزة أتحب من حد.
2: بس بحب الرب قوي قوي في المقابلة دي، اللي بيقدر يحتضن الشخصية دي ويملاها ويحبها ويملى مشاعرها، حتى اختار المدخل الجميل الجيد اللي يدخل بيه زي ما كنا بنقول علشان يتواصل معها. لو الرب قال لها انت خاطية في البداية كانت قفلت منه
1: تنفر.
2: لكن الرائع انه كمل معها المشوار. الجميل ان الرب ما سابش السامرية إلا لما شفى أعمقها وعالج أعمقها. والدليل الحقيقة شفته في شيء عظيم قوي، إنها خرجت بدل ما تبقى مكسورة ومنحنية. صدقوني لا مشورة ولا مدرسة شفاء ولا قوة في الوجود تقدر تعمل اللي عمله المسيح من شفاء داخلي مع السامرية. ده خارجة وبتقول لكل المدينة هلو منظره إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح. للأمانة ده كلام مبهج يا جماعة. حتى لو عدت بينا الأمور للكسرة وللهزيمة وإني فقدت كل شيء، الشافي موجود، المحرر موجود، اللي يقدر يديني علاقات حقيقية موجود. إن كنا بنتكلم عن علاقات مؤذية، نفسي أقول من قلبي في علاقة عمرها ما تأذي وعمرها ما تكسر، هي العلاقة مع الأب والزوج والصديق والحبيب والمتحنن والحبيب اللي اسمه يسوع. وأجمل حاجة في القضية أن الرب نقلها من أنها كمان تبقى مش بس خاطية، أنها تبقى كارزة معقولة. هو ده التحدي، ان ازاي ربنا يخلق من الشريره كارثه بالانجيل.
0: هقول حته بس، لو انا عايز اخرج من علاقه مؤذيه لازم اشوف قيمتي في الله. السامريه شافت قيمتها في الله، ده يساعد طبعا قوي انها تخرج من علاقه مؤذيه.
2: وقت جديد وتحدي جديد ونصره جديده.
1: أمين.
2: ربنا يبارك.
1: امين ويباركك يا سيدي. بلا اهل، بلا اب وام، طفله صغيره، لكن كان ليها عم تقي.
2: أي حد في بيته مامو كان عشان خاطر المسيح
1: طلعه.
0: فاختيار شريك الحياة كان بالنسبة له على بناء على جمال الشكل.
2: حتى المثل البلدي يقول يقطع ويوصل.
0: في حاجة اسمها دايرة راحة.
2: هل الله بيظهر في المشهد في المواقف الصعبة؟

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر

أنك لم تعد بجانبي؟ هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

0: وسهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامجكم المرأة الفاضلة.
1: الله بيجي بطريقة خارقة للطبيعة لتسديد احتياجاتك.
2: إذا بدي أتواصل أول شيء لازم أنا بشكل عملي مارسه معه هو المحبة.
3: المرأة الفاضلة هي تاج لبعلها. المرأة الفاضلة هي ثمنها الذي يفوق كل اللآن.
1: من الأراضي المقدسة، من القدس والجليل، من بحيرة طبرية والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله إلى بولس.
4: دايما العبد حاسس إنه مرفوض، لكن الابن حاسس إنه مقبول. الكلمة اللي تتقال في الوقت الصح تأثيرها عظيم جدا.
5: اعرفي إن أنت في حاجة غلط لو ما تقدريش تصرحي بابا وماما بالعلاقة دي.

0: ايه التغيير اللي هيعمله في حياته؟
1: اكيد هيخرجني اماكن كتيره بره.
2: اول ما اسمع صوت عصافير اتذكر الفدا.
3: ازاي
4: كل ما تفتكره مش قادره تغفر له بالرغم من انه مات
5: من ناحيه طبيه، انه انا هون فقدوني متت.
4: مت
6: I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him.
7: اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. النهارده معانا حلقه خاصه جدا وعمليه جدا. يا ترى ايه اللي الله بيعمله في الارض؟ هل هو قاعد فوق في السماء ملوش دعوه بالارض؟ هل ملوش دعوة بأشغالنا؟ ملوش دعوة بالسياسات، ملوش دعوة بالحكومات، ملوش دعوة بالبزنسز، ولا هو اللي خلق السيستم ده وهو عايز يبقى موجود فيه؟ تعالوا نعرف الإجابات دي مع أخونا حسام نبيل. أهلا بيك حسام.
8: أهلا يا إيفت.
7: أنا بتمتع جدا بكل حلقة بقضيها معاك.
8: وأنا شخصيا متعة بالنسبة لي أنا قاعد أتكلم معاك.
7: أنت مدرسة يا عم.
8: أشكرك.
7: ربنا يباركك ويستخدمك. عايزين نتكلم على نقطة مهمة قوي. انت راجل ناجح في عملك ومثمر في عملك ومثمر في خدمتك، الربط بينهم ايه؟ وهل يعني بتفصل بين ربنا اللي موجود في حياتك الشخصية وفي خدمتك كمسبح وفي شغلك، ولا بيتدخل ازاي ربنا في الشغل؟
8: يعني هبدأ من الستركشر أو التركيبة بتاعت سؤالك. أنت ناجح في عملك وناجح في خدمتك، واقعين دي السكة اللي ربنا بدأ معايا بيها أو النقطة اللي ربنا بدأ معايا بيها لما ابتدى يفهمني أنه واقع الأمر ما فيش فرق ما بين العمل والخدمة، يعني هما الاثنين حاجة واحدة. فناس تسألني أنت بتشتغل ليه، أقول لهم مثلا بشتغل في التكنولوجي وبخدم قائد تسبيح مثلا أو معلم، ورحمة ربنا على كده. والأوساط الكنسية اللي تربينا فيها كانت دايما مربيانا على خلص بقى شغلك في العالم الشرير الساقط ده وتعالى عشان تخدم ربنا، وكأن خدمة ربنا هي الأمر الملخص فيه وعظ، تسبيح، قيادة اجتماعات فرعية، بس هو كله جوه إطار المجمع. وأنا لما بقول الكلمة دي بعض الناس بتتخض، مجمع وإحنا عندنا مجمع؟ لأن أنا هحجز كلمة كنيسة لغرض تاني اللي هي مترجمة إكليسية، ويمكن دي نناقشها في حلقة تانية. لكن جوه جدران الحيطة كل الأعمال اللي بتتعمل دي تم تصنيفها أنها خدمة. بره جدران الأربع حيطان تم تصنيفه أن هو ده الشغل، ده المقدس